0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تليجرام ان ترامب ادلى بتصريحات إيجابية واخرى مناقضة على حد ما كتب. واضاف عراقجي ان إيران تنتظر ان ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال ان إيران ستتخذ قرارا بناء عليه. أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تضامن سلطنة عمان مع دول الخليج بما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها. وقال البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن عمان ملتزمة بمواصلة المساعي الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز. أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنية مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وأوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن السودان لن يستجيب لأي ابتزاز على خلفية عدم منحه تأشيرة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن الجيش سيواصل عملياته حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصولا إلى دارفور. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي إن أوروبا تبذل كل جهودها لعرقلة محادثات السلام التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 105 مسيرات أوكرانية نهار أمس في أجواء عدد من المقاطعات حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان. كما أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 645 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء عدد من المناطق الروسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
8: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثاً شعبياً أكثر منه حدثاً نخبوياً. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
9: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
10: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30.

حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. إيران تستطيع أن تضرب الخليج وأن تعطل بعض منشآته ومطاراته، لكن هل تستطيع هزيمته؟ هل انتصرت إيران على دول الخليج؟

0: قاعد تدفع نحو العداوة مع دول الخليج.
1: ما تعلمنا على الأمور هذا، احنا متعلمين المحبة والصداقة والسلام مع الناس هذه كلها.
2: تحاول انها تفرق ما بين الأطراف كلها،
3: تحاول تضغط عشان توقف الحرب.
4: احنا فاهمين اللعبة، فاهمين الحوار شنو بيدخلونا عشان بيجرون المنطقة كلها.
5: إيران عليها أن تعرف أنه دول الخليج يعني ما هي لقمة سهلة.
6: في غيرة من الوضع الاقتصادي، يعني إيران يمكن تقول لك عندنا بترول زي الخليج، ليه ما نعيش نفس عيشة الخليج؟
7: كلها مشاكل داخلية، فهذه المشاكل الداخلية تبقى تصدرها هي للأسف لدول الخليج.
8: إن شاء الله أن نوقف إيران عند حدها.
9: الواحد يتعامل معها بنفس طريقتها.
10: يعني مقاطعة لإيران من دول الخليج عامة يعني.
11: اليوم إيران ما حد معاها من أفعالها.
12: بين القدرة على إلحاق الضرر والقدرة على فرض نتيجة استراتيجية مسافة كبيرة، وبين القدرة على الإيذاء والقدرة على الاستمرار مسافة أكبر. من هنا يمكن طرح واحد من أكثر الأسئلة إثارة للجدل منذ اندلاع الحرب الأخيرة: هل انتصرت إيران على دول الخليج؟ لو كانت الصواريخ وحدها هي مقياس الانتصار لبدت إيران قوة لا تقهر. هكذا يرى البعض إيران أنها بالفعل تستطيع إطلاق الصواريخ وتهديد الملاحة وإرباك المطارات والمنشآت الخليجية، لكن آخرين يقولون إن وراء هذه القوة العسكرية اقتصادا مثقلا بالعقوبات وأزمة ثقة واحتجاجات متكررة وأسئلة داخلية حول كلفة المشروع الإقليمي. في المقابل يتلقى الخليج الضربات، لكنه يواصل الاستثمار والتنمية والانفتاح الاقتصادي. فهل كانت قدرة إيران على إلحاق الضرر بالخليج انتصارا فعليا، أم أن الانتصار يقاس بقدرة الدول على امتصاص الضربات والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها وبناء قوتها للمستقبل

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو الاستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي السعودي، مرحبا بك معنا استاذ جاسر. وينضم الينا ايضا الاستاذ نبيل العزاوي المحلل السياسي العراقي، مرحبا بك معنا. وينضم الينا من بيروت دكتور علي مراد الاكاديمي اللبناني، مرحبا بك دكتور علي. ومن بيروت ايضا ينضم الينا الاستاذ محمد علوش الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، مرحبا بكما. بدايه استاذ جاسر، اصبح هناك سؤال مطروح ويثير جدلا واسعا، هل انتصرت إيران على دول الخليج؟
1: ممكن نسأل سؤال، هل دخلت أصلا دول الخليج حربا مع إيران من أجل أن يثبت الانتصار أو ما يثبت الانتصار؟ لم تدخل. دول الخليج حافظت على التوازن الاستراتيجي طوال الفترة الماضية، لم تدخل في اشتباك لأسباب عديدة. أولا أنها دول تسعى للاستقرار والتنمية، ولأنها تدرك أن هذه التحولات خطيرة، هذا التهديد الإيراني لم يكن، لم تنتصر أصلا يعني في المعادلة العامة لم تنتصر. نحن شهدنا بالعكس، احنا شهدنا هذه الاعتداءات الإيرانية ومحاولات الاعتداء الإيرانية. اليوم مثلا إيران لا تستطيع أن تهاجم السعودية مباشرة، فتلجأ مثلا إلى الميليشيا الحوثية لاستخدامها في هذا السبب للضغط، من أجل أن تقوم السعودية بدور يساند إيران في تخفيف الضغوط عنها وليس في القدرة. النجاح مثلا نتكلم على نجاح سلاسل الإمداد طوال الفترة الماضية، التهديدات رغم الهجمات، النجاح في السعودية في النفط. أمين الناصر أمس طلع وتحدث عن المسارات اللي موجودة تمتلكها المملكة، المملكة في الفترة على فكرة ليست فقط انتصرت على التهديدات الإيرانية المتعددة المستويات والاتجاهات، انتصرت أيضا لحماية الاقتصاد العالمي. ترى قدرة المملكة على امتصاص هذه الصدمات ومعالجة سريعة للأضرار اللي تحدث في المنشآت النفطية وحماية الاقتصاد العالمي هي علامة مهمة جدا، تقوم وحدها بعبء حماية الأمن الاقتصاد العالمي من خلال إمدادات النفط. ولعل هذا واحد من أهم الأسباب التي شهدها المملكة تؤكد أن وقوف العالم اليوم التحول.
0: بس من الناحية الواقعية، هناك من يرى أن إيران سواء هي أو أذرعها استطاعت بالفعل أن تهدد أمن الخليج، استطاعت أن تضرب منشآته الحيوية المهمة للغاية، وبالتالي من الناحية العسكرية هم يعتبرون وهددت الملاحة الدولية وأثرت على عائدات النفط بالنسبة لدول الخليج، وبالتالي بمعايير الانتصار والهزيمة هم يعتبرون أن هذا انتصار.
1: يعني رشا لو أخذنا من منطق آخر، الحوثي يطلق مسيرات وصواريخ، نعرف أن مسيرات وصواريخ إيرانية وبأيدي إيرانية، الحوثي مجرد ميليشيا يعني تختبي بين المنازل والبيوت وليس لها وجود عسكري حقيقي بالمعنى، وتغرر بالشعب اليمني. هل يعني هذا أن الحوثي هو شكل تهديد حقيقي عسكري؟ هل هو شكل انتصار؟ هذه العمليات أنا أعتبر إيران مثل مسلح داخل قفص يطلق النار على المحيط، فما أمامه ثلاث خيارات، أما يستسلم أو تنتهي ذخيرته أو يصاب بالإرهاق ويجي. لكن هذا التهديد المستمر لأن أخذناه بالمنطق الطبيعي، هل انتصرت دول الخليج؟ نعم، استقطبت العالم، أقام السعودية أسست أو أنشأت التحالف البحري المتعدد الجنسيات يغطي ضعف الأمم المتحدة في حماية المرأة الدولية، لتستطيع المملكة أن تضرب وتحقق مثلا في باب المندب وتسيطر. لكن أتؤكد على الشرعية، هناك فرق. إيران تخرب الشرعية الدولية وتسيء لمعنى التعاون الدولي، المملكة تسعى للتعاون. هل تعزز هذا التعاون الدولي؟ نعم تعزز، نشهد التحولات. في المقابل مثلا حلف مكة الدفاعي شكل حصانة وضمان، ليس هجوميا وليس عدائيا، لكن يشكل حصانة وضمان لبوابة وأحد الخيارات المهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. إذن إطلاق الصواريخ والمسيرات ليس شجاعة وليس نجاحا وليس قدرة، هو محاول. لأن إيران هذا ما فعلته طوال عقود، ماذا فعلت إيران إلا أنها تستثمر في بناء في صناعة الصواريخ والمسيرات؟
0: طيب، هذه نقطة مهمة جدا يثيرها الآن أستاذ جاسر، وهو تعريف معنى الانتصار. الدول وجدت من أجل رخاء شعوبها، من أجل أمن واستقرار شعوبها، هو يقول أن التجربة الخليجية حققت هذا الهدف، بينما إيران استثمرت في الصواريخ، استثمرت في العمل العسكري، لكن المحصلة النهائية هو أن شعبها يعيش في فقر، تعاني من أزمات كبيرة، اقتصادها مكبل للغاية. أين هو المعنى الحقيقي للانتصار وليس المعنى المتعلق فقط بالقدرة على إطلاق الصواريخ أو تهديد أمن الدول؟
2: المعنى الانتصار هو الثبات على الموقف، الثبات على المبادئ، تحييد الظروف لصالحي وأن أستثمر الظروف مهما كانت. وهذه الحرب أثبتت للجميع هي ليست فقط على إيران، المخطط كان كبير جدا وكان الهدف ما بعد إيران، لكن الأمور وقفت عند إيران.

0: إيران والأمور اللي كانت في ذهن الآخر حساباتها تغيرت. أعتقد الحصافة اللي تتمتع بها دول الخليج لم تذهب للصدام، ولذلك نتنياهو هو الذي حرض ترامب على هذه الحرب، لكن ترامب لم يستطع أن يحرض دول الخليج على الدخول بالمواجهة. ليش السعودية ما تقدر تواجه وتضرب؟ لكن أكو تقدير مخاطر، أكو استراتيجية بعيدة المدى.
1: ولكن السؤال الذي نطرحه بشكل مباشر لأنه بصراحة شديدة، هذا ما يقال من أنصار إيران في المنطقة، لقد استطاعت إيران أن توجئ الخليج وأن هذا يعد انتصار عليه. أستاذ جاسر يقول لك هذا ليس انتصارا، لأن في النهاية هي أصبحت بمعزل، تعاني من عزلة دولية، تعاني من اقتصاد هش.
0: هذا بحث بالنتائج دون معرفة الأسباب. احنا خلنا نعرف الأسباب حتى نبحث بالنتائج. هو لماذا هو ماكو أصلا هو حرب بين دول، حتى نقول انتصرت إيران على دول الخليج، ما دخلت في حرب. الدول حينما تدخل في حروب تقطع العلاقات الدبلوماسية.
1: والتهديدات التي قامت بها إيران على الخليج ألم يكن حربا؟
0: هذه الأمور
1: يعني لما تطلق صواريخ وتطلق مسيرات وتضرب مطارات وتضرب منشآت، ما هو المعنى الحقيقي للحرب إن لم تكن هذه حرب؟
0: هذا وضحها قبل أكثر من 6 أشهر الرئيس الإيراني بزجكيان. اعتذر لدول الخليج، اعتذر بهذه المرحلة،
1: وظلت الهجمات حتى اليوم.
0: لكن أمريكا ظلت تقصف وتضرب من هذه القواعد.
1: يعني لا يجب أن نريد
2: يمكن ندخل إحنا في مغالطات منطقية بغض النظر عن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ليست مبررة بأي شكل من الأشكال، ولم يحدث، دول الخليج لم تسمح باستخدام القواعد اللي موجودة فيها. المملكة مثلا لا يوجد فيها قواعد عسكرية أمريكية، في تعاون عسكري لا علاقة له بالقواعد العسكرية. قطر فرغت العديد مثلا على سبيل المثال من إمكانات، لم تساهم دول الخليج. عمان تستقبل وزير الخارجية وتضرب ثاني يوم لأنها سمحت فقط بوجود ممر مائي بآمن للسفن اللي تعبر، وهذا ضد رغبة إيران. لا، ليس صحيح. لا، الاعتداءات الإيرانية اعتداءات مجرمة، اعتداءات تسيء الاستقرار، اعتداءات.
1: ولكن أستاذ نبيل كان يرى دوما وفقا لمتابعتي له أنه يرى أن إيران نجحت في انتصار واضح في تحييد القوى العسكرية الأمريكية عبر هذه الضربات في الخليج، سواء كانت بادعاء مسألة القواعد أو عدمه. أنت كنت ترى أنها أيضا نجحت في تهديد الملاحة الدولية، وأن كل الأوراق التي جمعتها واستطاعت الاستفادة بها خلال الفترة الماضية تعد انتصار. هذا ما كنت تقوله دوما.
0: أنا أقول وواضح جدا بكلامي أن إيران هي ردة فعل لما حدث. الصواريخ التي انطلقت، الولايات المتحدة تقول بأنها انطلقت من هذه الأمكنة، خلأ أسميها، وأكو قواعد، باكستان عندها قواعد، تركيا عندها قواعد، لماذا لم تنطلق؟ وهذا الدافع الذي يقول يراد توريط الخليج. اليوم الخليج أنا أعتقد دول هي تفهم وبقراءتي البسيطة أن ما بعد الحرب سيختلف ما قبل الحرب.
2: بس لو أن دول الخليج سمحت باستخدام قواعدها لرأت إيران نارا شديدة تحرقها، ما لم تسمح دول الخليج إطلاقا.
0: أنا أتفق بهذه الجزئية،
2: من السهل جدا.
1: طيب لماذا يضرب الخليج إيران؟ أنت تتفق في هذا الأمر؟
0: أتفق بهذه الجزئية.
1: لماذا يضرب الخليج إيران؟
0: لكن الضربات لو تحدديها والتابعين الضربات، كانت مصادر النيران حينما ترى إيران أن هنالك مصدر للنيران يقول الحرس الثوري نضرب هذه المصادر، لكننا في نفس الوقت تابعي البيانات، لكننا لن نعادي. يعني البيان الحرس الثوري الأخير وبيان خاتم
1: الأنبياء، يعني مطار الكويت انطلقت منه رأس لفان، انطلقت منها
0: هذه راد بحث بها من الذي يعني أطلق
1: المناطق المدنية الجنوبية في
0: هذه يعني هذه القضية. أنا أعتقد أكو بها دخول طرف ثالث، طابور خامس يريد.
1: لا لا لا، يعني مسألة النظريات المتعلقة بهذا الأمر تبدو من
0: طيب. إحنا نستقي المعلومة من مقر.
1: أنت ترى أنها استطاعت أن تحقق بعض الأهداف فيما يتعلق بتحييد هذا الأمر، وفي كنت تقول أيضا عن مسألة تهديد الملاحة باعتبار أنها ردت فعل وليس فعل. دكتور علي مراد، يمكن أن تشاركنا هذا الأمر؟ هناك من يرى مثل أستاذ نبيل أن إيران رغم أن الخليج لم يكن طرفا مباشرا في هذه الحرب، ورغم أنه أدخل أو أقحم في هذا الصراع الأمريكي الإيراني، لكن هناك من يرى أن إيران خرجت منتصرة على الخليج بقوتها العسكرية.
3: أولا مساء الخير لك وللضيوف الكرام وكل المشاهدين والمشاهدات. يعني إذا كنا نريد أن نقيم مفهوم الانتصار بأنه القدرة على الإيذاء، حسنا، ولكن القدرة على الاستمرار كما جاء في

0: تقرير والقدرة على أن تعيش في مكان أكثر أمنا وأن تستثمر اقتصاديا وأن تنتظر بعد الحرب أن تكون علاقاتك مع جيرانك مختلفة وأفضل، فهذا أمر آخر. خيارات إيران والسياسة الخارجية دائما لإيران كانت قائمة على استخدام الحد الأقصى من العنف وليس البناء. إيران قادرة على التعطيل، على التدمير، على القصف، لكنها غير قادرة على بناء الثقة. اليوم عندما نسمع الضيف الكريم الذي يتحدث من استوديو، وهو الذي يقول من جهة أن إيران قد انتصرت أو أن إيران استطاعت أن تضع حدا للمخطط التي كان يواجهها، ومن ثم يقول أن دول الخليج ليكون تبريره الوحيد هو أن هنالك طابور خامس كي يحاول أن يفسر موضوعيا قصف مطار الكويت. هذا الأمر يدل على أن هذه السياسة الإيرانية في النهاية هي قائمة على وضع حد أقصى من القوة دون القدرة على بناء الثقة مع الآخرين. كيف يتوقع البعض إذا كان هنالك انتصار أن يكون هنالك قدرة على بناء علاقات سليمة مع دول الجوار؟ إيران تقول لدول الخليج عليك أن تخرجي أمريكا والقواعد الأمريكية من الخليج. هل ما تقوم به إيران اليوم يسهل هذا الأمر؟ أعتقد أن علينا أن نعود إلى ثابتة أساسية. السياسة الخارجية الإيرانية هي فارسية وسياستها الداخلية قد تكون إسلامية أو قد تكون شاهية. في المحصلة في الدور الإقليمي لإيران عامل التاريخ وعامل الجغرافيا لم يكن يوما مريحا لدول الخليج، إن كان في عصر الشاه عندما كان على رأس السلطة تاج أو عندما كانت في عهد الخامنئي والخميني عندما كان
1: ولكن
0: على
1: حينما
0: رأس
1: تضرب خطوط الطاقة
0: عمامة.
1: حينما تضرب منشآت وخطوط الطاقة والتصدير وتؤثر على تصدير النفط بشكل كبير وتشل الحركة بهذه الصورة وتشل حركة الملاحة وتصل صواريخها إلى قلب العواصم الخليجية، ألا يعد هذا انتصارا بالمعنى العسكري؟
0: هذا هو جوهر السؤال. إذا كنا نريد أن نتحدث عن الانتصار هو القدرة في الإيذاء والتعطيل، حسنا ليسجل هذا انتصار إذا كان بهذا المعنى، ولكن هذه القوة الإيرانية هل هي قوة بناء؟ هل هي قوة ثقة؟ هل ما قدمته إيران في السنوات الأخيرة، وأتحدث كلبناني أنا هنا، إيران تتعرض لحصار ولاعتداءات والاشتباك مع الولايات المتحدة. لنسهل النقاش، أمريكا معتدية منذ 79 على إيران، ومن ثم منذ 2 أدار مع ما قامت به إسرائيل من خرق للسيادة وقتل وما شابه. ولكن إيران عندما كانت تواجه هذا الضغط، ما هو النموذج الذي قدمته لبلد كالعراق، لبلد كلبنان، لبلد كسوريا، لبلد كيمن؟ ما هو النموذج؟ قامت على تدمير الدولة الوطنية، على إضعاف هذه الدول، على استغلال أزماتها والبناء على ما هو النموذج؟ هل بلد كلبنان بمنطق القوة الناعمة يريد أن يكون هناك استثمار وعلاقات اقتصادية بمنطق المصالح مع إيران؟
1: طيب هذا سؤال مهم يمكن أن يرد عليه
0: أنها تدعم لبنان.
1: أستاذ علوش يمكن تفضل. أن يرد على هذا الأمر، لأن ما يقوله دكتور علي مراد يحتاج إلى نقاش حقيقي. إيران سواء بالنسبة لها أو للدول التي خلقت فيها أذرع عسكرية تابعة لها، لم تجني إيران وهذه البلدان سوى الخراب والدمار. انظر إلى الجنوب في لبنان، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ انظر إلى اليمن من خلال دعمها للحوثي، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ انظر إلى العراق، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ إيران وأذرعها من الناحية العملية هي تقدم نموذج أو صورة للدمار والخراب وليس للبناء والاستقرار. بماذا ترد أستاذ علوش على هذا المنطق؟
2: نعم، تحية لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. يعني أن نقول بأن إيران بنت أذرع عسكرية في المنطقة فهذا أمر ينافي التاريخ، لأن هذه الأذرع المسماة بأذرع عسكرية أنشئت قبل انتصار الثورة الإسلامية بإيران. على سبيل المثال في لبنان المقاومة ضد إسرائيل نشأت قبل وجود إيران الإسلامية الحالية، وبالتالي هذه المقاومة لجأت إلى إيران عندما لم تعد تجد من يدعمها ويسلحها ويدافع عنها من أجل استمرارها في مواجهة المشروع الإسرائيلي. أيضا في العراق، في العراق من أنشأ الحشد الشعبي العراق هو المرجعية العراقية، وقد أنشئ لأجل
1: أنت تنكر الآن أن حزب الله يأكل. أنت تنكر الآن أن حزب الله ذراع لإيران، تنكر أن الفصائل المسلحة في العراق ذراع لإيران، تنكر أن الحوثي ذراع لإيران. هي نفسها كونت ما

0: سمي بمحور المقاومة، هذا اعتراف صريح لا يحتاج إلى نفي.
1: هذا هو نعم، هناك فارق كبير بين كلمة أذرع وكلمة محور مقاومة أو جبهات، تعمل كل جبهة منها.
0: طب بغض النظر عن المسميات، بغض النظر عشان الوقت،
1: وبسياق
0: ما يقول
1: أستاذ كبير.
0: علي مراد يقول لك نعم. لن تجلب لهذه الدول سوى الخراب والدمار، انظر إلى الجنوب اللبناني وأنت نعم. لبناني وهو أيضا لبناني.
1: نعم، أولا يا دكتور علي، في لبنان من جلب الدمار هو إسرائيل، هذا بطبيعة الحال متفقون على ذلك. أما بالنسبة إلى الحرب الحالية فهي حرب تخاض في المنطقة، يخوضها الأمريكي ضد إيران ويخوضها الإسرائيلي في سبيل التوسع، ولا داعي لإعطاء الكثير من الأمثلة من سوريا إلى غير سوريا حول كيفية التصرف الإسرائيلي بموضوع هذه المنطقة والحدود الموجودة فيها وكيفية.
0: ما هو لم يختلف معك، قال لك ان هناك اعتداء، قال لك ان هناك اعتداء امريكي اسرائيلي، ولكنه يسالك عن المحصله النهائيه للنتائج، ما الذي حدث على الارض؟ هل اصبح الجنوب اللبناني اصبح اكثر ازدهارا؟ هل اصبحت اليمن اكثر استقرارا وازدهارا؟ هو يقول لك ان هناك تجربه لدول تستثمر من اجل شعوبها، من اجل التنميه، من اجل الاستقرار، وهناك دول تعسكر وتنفق الكثير على الصواريخ والمسيرات من أجل الهيمنة والنفوذ.
1: أولا، إيران لم تختر أن تكون معاقبة دوليا منذ نشأة هذا النظام، ولم تختر أن تعاديها الولايات المتحدة بعد أن كانت إيران الشاه هي شرط المنطقة وكانت متسيدة للمنطقة، لأن قرارها في أمريكا وإسرائيل كان هذا الأمر مسموحا لها أن تقوم به. إنما بعد انتصار الثورة الإسلامية أصبحت معاقبة وأصبحت محاصرة وأصبحت مهددة، وشاهدنا حرب العراق كيف بدأت فور انتهاء الثورة الإسلامية، كل ذلك في سبيل.
0: وهل أنفقت إيران الأموال؟ هل أنفقت إيران الأموال؟
2: ولكن هذه مشكلة إيران، ليست مشكلتنا. ليست مشكلتنا أن تريد إيران أن تحافظ على نظامها.
1: مش مع إيران.
0: استمع إلى بعضنا البعض يا سادة.
2: أبداً.
0: أستاذ علوش، ثانية أعطي له فرصة للرد.
1: للوجود الإيراني. طيب
0: أعطي له فرصة للرد. أستاذ مراد عقب لننتقل إليه. دكتور مراد.
2: يعني سريعاً، يعني أنا أعتقد أن من يريد أن يضع المنطقة والعرب بين خيار إيران وإسرائيل هذا أمر مرفوض. إيران بلد يسعى للدفاع عن نفوذه. إيران تستخدم عندما تريد الوحدة الإسلامية، وعندما تريد تستخدم ترفض عندما يقال الخليج العربي ترتعد الفرائس لأنها لا تتحمل كلمة الخليج العربي. أنا لا أقول أن إيران لا تتعرض لتحديات ولا تتعرض لضغوط، وأحيانا كثيرة تعرضت للظلم، ولكن الشيء بالشيء. إذا كانت أمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل الشيطان الأصغر، فبالتأكيد أن الإيرانيون ليسوا ملائكة. لقد أضروا بالمنطقة. ماذا فعلوا في سوريا؟ لنعود إلى المراجعة. ماذا كانت النتيجة؟
0: يعاقب ثانية واحدة يا دكتور مراد.
2: لا أحد يعطينا، لا أحد يضعنا. أن أختلف مع إيران وحزب الله لا يعني أبدا أننا مع.
0: طيب لو سمحت عقب يا أستاذ علوش، أعود إلى الأستوديو. لو سمحت
2: ليس قدام خيار.
0: طيب يا أستاذ علوش عقب سريعا لأنقل لأستاذ جاسر.
1: ليس المطلوب أن نختار بين الدول العربية وإيران، المطلوب أن نختار نحن أبناء هذه المنطقة منطقتنا، أن نرفض الغريب، والغريب فيها هو الأمريكي والإسرائيلي. لا يوجد عربي.
0: ماذا يريد أبناء المنطقة يا أستاذ علوش؟
1: يمكن لنا أن نبني نظام إقليمي جديد.
0: أستاذ علوش، ماذا يريد أبناء المنطقة؟ يريدون الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. هل حققت إيران ومحور مقاومة هذا الهدف؟ هذا الهدف هل حققته؟
1: وهل هذا مسموح للدول التي تؤيد أمريكا ومرفوض من للدول التي تعارض إسرائيل وأمريكا؟
0: طيب،
1: يعني دول الطوق المحيطة بإسرائيل في سوريا، لبنان، الأردن ومصر، هل تعيش الرخاء؟ هل تعيش الاستقرار الاقتصادي كما تريد؟
0: أشكرك على هذا الطرح.
1: من يريد السيطرة على خيراتها؟
0: طيب أستاذ جاسر، رد على هذا الأمر.
3: أنا أعتقد هناك إشكالية في الذهنية العربية، إشكالية خطيرة للتبعية لإيران بهذا الشكل وهذا التبرير. يعني تصنيف تسمية المقاومة، مقاومة ضد من؟ نحن لم نشهد المقاومة ضد إسرائيل ولا ضد أمريكا. حزب الله مثل ما قال الدكتور علي يعني عانت منه سوريا، قتل السوريين وخرف السوريين وخلق مجاعات في سوريا. حزب الله كان يدرب الحوثيين على إطلاق الصواريخ على المملكة. حزب الله كان يشارك في كل الجرائم اللي وقعت في العالم العربي. ليست مقاومة، نحن نعيش في وهم. هل إسرائيل يعني بهذا الشكل؟

0: أمريكا هي اللي تشكل. ماذا قدمت إيران؟ أولا لا يجوز لدولة أن تبني ميليشيات تخلخل الدول يعني أو سيادة الدولة الوطنية.
1: حزب الله تنصر المستضعفين، هي تقول أنها تقدم يدها من أجل تحرير الأراضي من العدو الإسرائيلي في وقت لم تقدم فيه الدول العربية هذا الدعم.
0: المشكلة هذا طبعا كلام غير صحيح. لبنان منذ أن بدأ حزب الله مع انتمائه من إيران وهو يعاني في انتكاسات اقتصادية. الأردن ومصر يعلوش تعيش في استقرار وفي نمو وتطور، تواجه عقبات اقتصادية أحيانا. هذا شأن كل الدول تواجه في اضطرابات اقتصادية لكنها في استقرار،
1: لكنها في النهاية
0: ونمو ووحدة وطنية وعندها خطط تنموية واضحة. لا تصارع من أجل الوجود والوحدة.
1: مصر كدولة أو الأردن كما يقول أستاذ،
2: وأنا أفهم موقفك من المقاومة، فمن لا يقاوم يجب أن يضرب كل فكرة مقاومة أخرى. أنا لا أريد منك أن تدافع عن لبنان، دافع عن القضية الفلسطينية، لكننا نحن قد ارتحنا على الاقل من اسناد غزه. لو وجدت تعرف من تعرف على فكره يدافع تعرف عنها تعرف طوال المرحله الماضيه
0: تعرف تحالف حل الدولتين الذي تقوده المملكه الذي الى الان 150 دوله تنضم اليه. تعرف انه الان 7 دول اوروبيه حضرت المنتجات المستوطنات الاسرائيليه من غزه. تعرف انه الى قبل امس المملكه عقدت الاجتماع التحالف نجح الدولتين وتستقطب هذا الجهد الذي يدعم هذا الجهد الذي يقدم فلسطين. تعرف ان المملكه لديها موقف ثابت من حل قضيه واشترطت رغم الضغوطات ان لا حل الا بقيام دوله فلسطينيه. إذا عملت إيران لم تعمل شيء. إيران استهدفت المملكة. إيران
2: والحمد لله أننا وصلنا إلى هذه المرحلة.
1: طيب
2: اليوم المملكة تبدل فكرها الأمني في المنطقة، هذا أمر إيجابي جدا لنا كلنا.
1: تبدل الفكر الأمني للمملكة.
0: ما إذا كنا بندخل في جدل وصراخ ترى أنا يعني.
1: هل
0: المملكة منذ تاريخها المملكة منذ يومها الأول وهي تعمل في هذا الاتجاه. لست أنت من تقرر ماذا تعمل. المملكة مواقفها معروفة، واليوم المجتمع الدولي بأجمعه يقف إلى جانب المملكة في الاعتداءات. ما نشهده هالاعتداءات الحوثي خلال السنوات الماضية 750 صاروخ تستهدف المملكة من إيران وأذرع إيران هي كانت من أجل إيران من أجل القضية الفلسطينية.
1: ولكن أنا أقول لحضرتك حاجة شيء، هذا فرض على إيران لم تختاره، كان هناك عدوانا أمريكيا إسرائيليا عليها. هو يقول لك هذا الأمر، كان هناك عدوانا أمريكيا إسرائيليا.
0: أنا أذكر حفلة الراقصين في البرلمان الإيراني عندما قالوا نسيطر على 4 عواصم عربية. اليوم سوريا الحمد لله خرجت وتدخل في استقرار، ونتمنى أن لبنان يدخل أيضا في الاستقرار، والعراق يسعى لتحقيق هذا الاستقرار، والحوثي سينتهي ميليشيا
1: إرهابية. هو يقول لحضرتك أن كانت هناك، ليس من باب نظرية المؤامرة، ولكن كانت هناك ضغوط وعقوبات كبيرة على النظام الإيراني منذ تأسيسه حتى لا تكون هناك قوة اقتصادية قوية.
0: إيران حاولت مع كل الدول حتى باتفاق بكين بين المملكة وإيران على أجل كان تفعيل اقتصاد الاتفاقية الاقتصادية الاتفاقية الأمنية. لم تقدم إيران أي محاولات. اضطرت
2: أن يعني
1: سنوزع الوقت فقط حتى لا نظلم أستاذ نبيل.
3: دكتور جاسر تفضلت بي وتفضل بي الضيوف، بس أنا عندي فد نقطة يعني، وهاي أعتقد هي من عندها راح نحلل كل الأمور ببساطة جدا. اليوم هل إن الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها وجبروتها فعلت شيء لهذه الضربات اللي يسموها اعتداءات أو ما الذي فعلته؟
1: دمرت البنية التحتية في إيران.
3: أنا أتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي صديق موثوق؟
1: إيران عليها المليارات، حاصرت الاقتصاد الإيراني، فرضت
3: عقوبات. هل إن الولايات المتحدة صديق موثوق اليوم لدول الخليج وثقت بالولايات؟
1: هذا ليس محور النقاش. هو محور النقاش الرئيسي ما هي النتائج التي حصلت عليها إيران من مشروعها، سواء كان لدعم المقاومة أو مواجهة أمريكا وإسرائيل. ماذا جلبت لشعوبها؟
0: جلبت يعني عدم الاستقرار على استقرار المنطقة، تجويع الشعوب الإيرانية، ونحن لا نتكلم على الفارسية، إيران مجموعة شعوب. نزعة الحرس الثوري هو نفسه فكرة ميليشيوية وحاول يزرع ميليشيات في الدول العربية.
3: القواعد الموجودة، البعض يقول بأن هذه القواعد حتى نحيد إيران، يعني موجودة قبل سنين.
1: لا، أنا عايز نترك موضوع القواعد لأنه قتل بحث.
0: حتى اللي في تركيا واللي في بريطانيا واللي في القواعد اللي في ألمانيا.
1: أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. هو بيقول لحضرتك هو دكتور علي، إيران أذت هذه الدول لكنها في النهاية لم تقدم أي طرح.

0: موضوعي وعقلاني ورشيد لبناء دولة إيران وتحقيق الاستقرار، بل وأنها هددت الدول التي استقرت. يعني هي بدلا من أن تقدم نموذج للتنمية والرخاء تقوم بضرب مشروع التنمية والرخاء القائم في الخليج. رد عليه في هذا الأمر.
1: على هذا ببساطة وبالدليل بأنه إيران لم تكن جزءا من طرف الإشكال اللي موجود. هذا اللي تتكلمين به الوئام بأنه دولة مزدهرة، كان مدت يديها للولايات المتحدة بعد 79 وكانت هي من أفضل الدول. لماذا هي كانت إشكال؟ بعد الشاه خسرت الولايات المتحدة الطرف الذي كان تتكئ عليه بالمنطقة. حينما ذهب
0: هي لما سيطرت على العواصم العربية كان ده من أجل تهديد أمن الخليج أم من أجل مواجهة أمريكا وإسرائيل؟
1: من اللي سيطر؟
0: إيران
1: سيطرت على شنو؟
0: يعني حينما تسيطر على من خلال هذه الأزرع، هل هي تسيطر من أجل مشروع نفوذ أم من أجل أهداف نبيلة وسامية؟ يعني
1: احنا القضية خلينا نفصلها بتفصيلة أبسط. نقول بعد ما انتهت قضية الشاه كانت هنالك بال 81
0: الأسطول الخامس. أنا أريد الحاضر.
1: الحاضر أريد يقول الحاضر بأن إيران لحد الآن، وأنا أتكلم مع حضرتك، هنالك مفاوضات جدية تجري لأنها لا تريد أن تدخل في مشروع.
0: يا أستاذ نبيل، سأطرح عليك هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل. يا أستاذ نبيل، بشكل واضح هي قدمت نموذج يقوم على التفوق العسكري، بناء الصواريخ الباليستية، الاهتمام ببرنامج نووي وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت حينما تعرضت لاعتداء من الولايات المتحدة الأمريكية قصفت نماذج التنمية في الخليج. هذا هو السؤال الحقيقي، وبالتالي هنا منافسة ما بين مشروعين: مشروع يعزز من قدراته العسكرية ومشروع يعزز من مشاريع التنمية من أجل مواطني. بعد الفاصل يمكن أن ترد حضرتك على هذا السؤال. فاصل قصير ونعود.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: تفرعنا في أمور كثيرة، ولكن السؤال طرحته قبل الفاصل. تبنت إيران مشروعا يتعلق ببناء قوة عسكرية، تبنت دول الخليج مشروعا يقوم على التنمية والاستقرار لشعوبها. الآن إيران التي قاد هذا المشروع المواجهة مع أمريكا وإسرائيل تقوم بضرب هذا المشروع التنموي، لماذا؟ هذا
1: إيران تضرب المشروع التنموي، هاي عبارة كبيرة جدا. إيران تعادي الخليج مثلا؟ ما أعتقد.
2: لا، فقط ترسل صواريخ
1: بس. لا لا، ما أكو فرق، هاي حالة وقتية.
2: الإيرانيين لطيفين في السياسة جداً. بس يرسلون صواريخ ومسيارات بس فقط.
1: في السياسة درسنا السياسة، ماكو شيء ثابت بالسياسة. اليوم تكون أكو مشكلة، باكر راح تنحل المشكلة. أكو مشكلة كبيرة.
0: تضربهم بالصواريخ ليه؟
1: يا أستاذة، إحنا مو هذا.
0: هذا ليس سلوك عدائي.
1: تكلمنا به كثيراً.
0: هذا ليس سلوك عدائي.
1: هذا السلوك رد فعل وليس فعل.
0: بغض النظر، بغض النظر، هو في النهاية.

0: انت بتضرب منشآت الطاقة بتاعتي ليه؟ هذا انت لا ترى ان هذا ليس سلوك عدائي؟ هل منشآت الطاقة، هل مطار الكويت، هل كل هذه المنشآت المدنية، خط انابيب شرق غربي بتاع السعودية، كل هذه
1: راح اسلم بسردية بسردية بسردية حضرتك وسردية
0: لا مش سردية، احنا بنطرح الامر
1: راح اتكلم بالواقعية. ماذا تفعل ايران حينما تتعرض لانهاء الوجود كوجودها؟ وتكلم ترامب بهذه القضية بالاربع ايام سأنهي ايران، وتكلم نتنياهو بانه القضية ستكون من الماضي. إيران لم تعادي أحد، هي من اعتدي عليها، أطلقت الصواريخ من هذه القواعد. هذا مو كلامي، كلامهم دا يتكلمون بأنه هذه القواعد اللي أثرت علينا ودول الخليج
0: يعني
1: ستراجع.
0: رأس لفان كان فيها قواعد؟
1: نعم
0: رأس لفان،
1: رأس لفان ما بيها قواعد.
0: هذه المؤسسة الاقتصادية في قطر،
1: ومن طيني جي
0: مطار، مطار مطار مدني
1: وهو الكويت
0: كان فيه. لا بس ثانية واحدة، خط انابيب شرق غربي بتاع السعوديه في صواريخ انطلقت منه، يعني ما هو انا فاهمني دي
1: يا استاذه. النظريه تقول قطع الراس حتى انهي الجسد، هذه النظريه اللي متبنيها الولايات المتحده اسرائيل. اذا تتكلمين عن قضيه قواعد مدنيه لماذا ضربت هكذا تقولين هذه القواعد المدنيه المطارات او هذه، انا اعتقد ايران ما تكلمت بصراحه بانه ضربت هذه القواعد المدنيه. احنا خلينا نجزئ الامور ونخليها
0: الحوثي اللي بيضرب السعوديه بيضرب لصالح مين؟
1: انا اخلي
0: لصالح مين؟ بيضرب لصالح مين؟
1: انا ما دافع عن الحوثي، الحوثي اكو من يدافع عنه.
0: لا انا بس لصالح مين؟ لصالح مين؟ لما يقول لن نسمح بتهديد السفن في البحر الاحمر، هو بيدي البحر الاحمر وبيحاول يستخدم البحر الاحمر وباب المندب لصالح مين؟ ما هو ربنا عرفوه بالعقل برضه. يعني انا بقول لحضرتك عن سلوكيات عدائيه ضد مشروعات التنميه في السعوديه في دول الخليج.
1: يعني راح اجيب لك اياها من الاخير. ايران
0: رئيس وزراء قطر قالها، قال انتم تضربون مصادر دخلنا.
1: شوفي
0: ده الا يعد هذا استهداف للتنميه؟
1: شوفي استاذه من الاخير حتكلم وياك بانه القضيه هاي كل اللي دا يصير هي قضيه وقتيه لأن يكون هنالك قوه تجاه هذا الجبروت وهذا الابتلاء والافتراس، خل اسميه اكو افتراس اسرائيلي للمنطقه. لولا هذا الرد، لولا هذا الرد لكانت تركيا ومصر كلها كانت تبتلع.
0: طيب يا دكتور علي رد على هذا
1: بس بجزئيه واحده. طيب. وبالتالي يعني وبالتالي يعني ما تفضل به السيد الضيف المراد يمكن من بيروت بانه وصف ايران وكانه هي الغول والذي يبتلع المنطقه ونسى هاي الجرائم اللي ترتكب في غزه. من الذي
0: لا لا هو قال لحضرتك، هو قال لحضرتك هناك اعتداء امريكي اسرائيلي، لا احد ينكر هذا الامر، هذه بديهيه
1: بس تصريح
0: لا تحتاج الى دفاع.
1: يعني بس يقول اكو اعتداء فقط،
0: هو السؤال انت ما تقوم به ايران هو ردة
1: يعني من حقه يقول اكو اعتداء استاذه
0: على مين؟ يعني ردة
1: لكن يجلد بالدوله الايرانيه لانها وقفت ضد المشروع الامريكي.
0: طيب يا استاذ نبيل، ردة فعل على مين؟ هل الخليج ام ضربك؟ الخليج اطلق صواريخه عليك؟ الخليج هدد منشاتك؟ مش هو اللي عمل ده؟ ردت فعل عليه
1: استاذ الخليج. طب قضيه مؤقته، علاقات طيب الايرانيه الخليجيه في افضل حالتها، اتصالات
0: افضل حالتها
1: في طبعا اتصالات دبلوماسيه
0: طيب
1: بين السيد وزير الخارجيه.
0: واضح ان الصواريخ والمسيرات دي العاب ناريه،
1: هذه قضيه وهذه قضيه
0: العاب ناريه
1: استاذ. هذه قضيه خلينا نفصل
0: لو سمحت استاذ علي. دكتور علي ممكن ترد على هذا الامر لو سمحت؟ هو بيقول لحضرتك ان العلاقات يعني طيبه، ان ايران ايران هي من تصدت لامريكا واسرائيل.
1: لا يمكن ايران
0: على دول المنطقه
1: ان الخليج ولا يمكن
0: على دول المنطقه ان تقدم يعني الشكر لايران على دول المنطقه.
2: تفضل. يعني هذا يذكرنا بوسائل التعليم القديمة التي تقول أنا أضربك لمصلحتك. لا أعتقد أن كل هذا المنطق هو منطق متهافت. إيران أدارت مع الولايات المتحدة العراق وتحالفت دارت ولعبت دورا أساسيا في أفغانستان. إيران تمارس أقصى درجات البراغماتية التي تلامس الانتهازية وتغلف كل هذه الأمور بعباءة إيديولوجية. يقال أنها اليوم في معركة مؤقتة. لماذا ضرب الأردن ولم تضرب إسرائيل؟ لأن لإيران حسابات وكل دولة لديها حسابات ولديها مصالح. لماذا لكن إيران تغلف مصالحها القومية والجيوستراتيجية بغلاف إيديولوجي أحيانا ديني وأحيانا قومي، ولكن في الجوهر سياسة إيران هي سياسة نفوذ.
0: ولكنها تتصدى للمشروع الاسرائيلي التوسعي من وجهه نظر تتصدى للمشروع الاسرائيلي التوسعي.
2: انا ساتحدث عن هذا الموضوع. نعم تتصدى للمشروع التوسعي الاسرائيلي. هذا الامر كيف كانت تتصدى له في سوريا؟ حزب الله عندما استخدم حزب الله للذهاب للقتال في سوريا واليمن.

0: والعراق، أين كان الموضوع هنا؟ اليوم هنالك من استخدم النفوذ في لبنان مثلا، وتم الحديث عن ودفع أهل الجنوب والجنوبيين، لأن حرب سوريا ليست مقاومة إسرائيل، وحرب في العراق ليست مقاومة إسرائيل، والحرب في اليمن وانغماس حزب الله ومن ورائه إيران، أماذا كان لمصلحة لبنان أن يغرق في كل هذه الأمور؟ ولكن في النهاية نتحدث عن الأمن القومي وغيره. أنا كبلد كلبنان، مارست إيران في لبنان 40 سنة تدعم حزب الله، لا يوجد مطعم فارسي وتعاون ثقافي مع المجتمع اللبناني، بقيت علاقة إيران علاقة ضيقة مع جزء معين ليس من الشيعة لكن من بيئة حزب الله. نحن في النهاية كلبنان نبني علاقاتنا بمنطق المصلحة، مصلحتنا هي مع دول الخليج. نعم هنالك نموذج تنموي في الخليج، لا نستطيع كلبنان أن نبني نفسه، ليس لدينا النفط وغيره، ولكن أنا مصلحتي أن أكون شريك مع دول الخليج، أن أب المعنى الثقافي والمعنى التاريخي ومعنى طيب الاقتصادي.
1: لو سمحت يا دكتور علي،
0: آلاف من اللبنانيين في الخليج، ما الذي قدمته إيران؟
1: طب هذا سؤال مهم.
0: قدمته إيران كنموذج للبنان أو لسوريا أو لليمن أو للعراق.
1: طيب لأن الوقت أريد أن أوزعه بشكل عادل. يا أستاذ علوش، هو يقول لحضرتك أين هو الرخاء؟ أين هي التنمية؟ أين هي مشروعات التعاون الثقافي والحضاري؟ أين ما قدمته إيران لهذه الدول؟ هو يرى أنها لم تقدم سوى الخراب للجنوب اللبناني مثلا.
2: ست رشا، يعني حاولت عدم المقاطعة قدر الإمكان طمعا منك بأربع إلى خمس دقائق أتحدث فيها الموقف قبل أن تنتهي الحلقة إذا سمحت.
1: تفضل.
2: بداية، نحن تقريبا شبه اتفاق أن عنوان المعركة في المنطقة ليس بين إيران والدول العربية، بين إيران وأمريكا، والمساحة العربية جغرافيا وكبنى تحتية واقتصاد هي ساحة المعركة وجزء من هذه المعركة التي تخوضها إيران لمحاولة تحقيق الردع الاقتصادي بوجه أمريكا والعالم باستخدام المنطقة. هذا هو الواقع. أنا لا أدافع على الضربات الإيرانية التي تستهدف أي منشأة مدنية في العالم العربي، فقط المنشآت الأمريكية هذه أمور مشروعة، أما المدنية فلا، حسابات مختلفة أنا لن أدافع عنها ولن أدخل بها. ولكن
1: هل ضربت المنشآت الأمريكية في الأردن، في السعودية، في الكويت، في قطر؟ أين هي المنشآت الأمريكية التي تضرب؟
2: أنا أقول أي مكان يكون فيه جندي أمريكي يخوض هذه الحرب، هناك 50 إلى 60 ألف جندي أمريكي في المنطقة، وهناك عشرات بل مئات القطع العسكرية في المنطقة في هذه الدول.
1: بس لماذا لا تجيب على سؤال دكتور مراد الرئيس؟
2: ترد عليها من باب الدفاع عن النفس.
1: ما الذي جلبته إيران لدول المنطقة؟ هو أستاذ جاسر والدكتور علي يقول لحضرتك جلبت عدم الاستقرار، جلبت الدمار والخراب، ليس هناك تعاون اقتصادي.
2: سأتحدث لك عن ذلك
1: سريعا لو سمحت.
2: نعم نعم. إذا المشكلة بين إيران وأمريكا حسب ما، هل إيران تريد تدمير التجربة الاقتصادية العربية؟ إيران ليست كما تقولون هي فقط أنتجت صواريخ ومسيرات، إيران أنتجت طاقة نووية سلمية يخشاها العالم اليوم، إيران وصلت إلى شبه اكتفاء ذاتي من كل السلع والخدمات والمنتجات لأنها تعرضت للعقوبات، إيران أنتجت السلاح لأنها منعت من شرائه كما تفعل دول المنطقة من أجود وأحدث وأكثر الأنواع تطورا في العالم، تقوم هذه الدول بشرائها. إذن إيران ليس صحيحا أنها لم تقدم سوى تجارب عسكرية. المشكلة في العراق كانت بالنظام السابق، والآن هي المشكلة بالأمريكيين وأيضا بتقاسم النفوذ. نحن في لبنان نتحدث اليوم،
1: أنا عايزة بس تعقيب من أستاذ
2: لوجود توازن.
1: طيب بس أنا هعود للضرورة، لكن هو بيقول لحضرتك
2: فقط دقيقة.
1: طيب
2: دقيقة
1: تفضل، أريد أن أنقل إلى أستاذ جاسر يعاقب وسأعود إليك. هو يقول لحضرتك أن إيران غير صحيح أنها قدمت هذه النماذج للخراب. إيران قدمت تنمية، قدمت مشروعا نوويا استطاعت أن تتصدى به أمام التوغل الإسرائيلي باعتبار أن إسرائيل تملك أيضا سلاحا نووي. لماذا تلام إيران على كل هذا الأمر؟
3: أعتقد دائما وعبر التاريخ قيمة الإنسان هي الهوية والمواطنة. حينما تصبح المواطنة درجة ثانية وتصبح الهوية درجة ثالثة ويصبح الولاء للآخر وتسخير البلد للآخر ومن أجل الآخر، هذه كارثة. ولذلك من الطبيعي أن تتمدد إيران في هذه المناطق بسبب نوعيات هذا السلوك، الإحساس أن إيران هي على حق. نحن نقول بكل بساطة إيران دولة معتدية، ليست دولة نامية ولا مزدهرة، دولة تعاني من التضخم بشكل، تعاني من الشح. الرئيس الإيراني يتكلم

0: عن الحصار والضغط الوزير الخارجي الإيراني. ليسنا نحن من نتكلم، إيران حاولت ترسل الصواريخ إلينا بشكل مستمر. مسألة القواعد أنا أعتقد صار فيها كلام كثير في هذا الجانب، ليست هي مشكلة القواعد، هي مشكلة الذهنية والتبعية لإيران، وأن هذا إيران هي ما تقوم فيه هو حق. هذا الاستلاب، استلاب الشخصية، ويعني أقصد أنه تمسح إلى درجة أنه يصبح الوطن بلا قيمة والهوية. أنا أعتقد أني كمواطن أنا في أي مكان، جيراني وأصحابي وأهلي وبلدي وأرضي اللي عيش فيها أولى من أي أحد آخر أيا يكن. بالتالي هذه الاعتداءات الإيرانية في لبنان، في العراق، في اليمن، في سوريا سابقا، هي دمرت هذه البلدان بشكل كامل. ما الذي نشهده في الاعتداءات على دول الخليج؟ أنا أعتقد أنها كناطح صخرة يوما لي هنا وأوها قرنه الوعلو، لم تنجح في هذه المسألة. من يقتنع، من يقتنع من بكمل بس إذا سمحت مني
1: حتى لا أنساها، هل هنالك تكتل خليجي من هذه الدول، دول مجلس التعاون الخليجي، أن تكون هنالك قوة وإرادة ضد ضرب إيران في هذه الفترة اللي تسميها اعتداءات حضرتك؟
0: نعم، وقفنا، أوقفت على فكرة أكثر من مرة وقفت الضربات
1: الأمريكية. أنا أتكلم عن موقف واحد خليجي.
0: أوقفت دول الخليج الضربات الأمريكية أكثر من مرة على إيران خليجي، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وليس دفاعا. أنه يا جماعة نحن نسعى للسلم والاستقرار، وهذا السعي ليس ضعفا وليس جبنا وليس تخاذلا، بل هو قدرة. ترى الصبر، الصبر والامتياز والحكمة والإدارة الذكية هي مهارة وليست ضعفا. نحن نشهد أن إيران تدمر الآن بسبب سلوكها وليس بسبب،
2: ولكن ألم تشكل إيران مصدر تهديد للمشروعات التنموية في الخليج؟
0: ولا زالت وستشكل.
2: اليوم تهدد
0: باستهداف الطيران المدني، تهدد باستهداف الطيران المدني بسبب الحرب الإحاطة.
2: كونها قادرة على،
0: نتكلم على دولة لا تجيد إلا التهديد، على نظام، نحن نتكلم على نظام ميليشياوي لا يجيد إلا التهديد والتخريب. هذه المهارة الوحيدة اللي يتقنها الشعب الإيراني يعيش في مأساة، وبالتالي تبني أي تبني مواقف إيران. إذا أرادت إيران تعتدل، لماذا الخليج باقي على دول الخليج باقي على هذا العلاقة؟ على أمل أن تكون إيران عاقلة وتدرك المخاطر.
2: طيب أستاذ نبيل، يمكن أن ترد على مسألة مهمة أشار إليها سريعا أستاذ جاسم. مؤشرات الاقتصاد الإيراني في تراجع غير مسبوق، أنت تتحدث عن
3: خفاء. خلي بالدقيقة.
2: أكيد أكيد سأعطي لحضرتك رد. هناك تراجع في قيمة العملة، هناك يعني تضخم وصل.
3: يبدو أنه لم يكن يستمع لما نقول.
2: لا لا لا يستمع.
3: هو مصر على أن يعتبر أننا نريد أن ندافع عن إيران بشكل أعمى، وهذا غير صحيح. لا
1: بس
3: نحن في لبنان نريد أن يكون، وهذا أمر مثبت سياسيا، نعلم في لبنان أن هناك نفوذ إيراني ونفوذ سعودي أيضا، ونريد أن يكون هناك توازن بين النفوذين، وتحدث رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن ذلك الأمر.
2: هو الحقيقة
0: لا نريد لبنان لا نفوذ إيراني ولا نفوذ سعودي، نريد لبنان تكون دولة مستقلة. لماذا تريد أن
3: المنطقة هو
0: لماذا تخضع لبنان للنفوذ أيا يكن؟ لا أحد يريد نفوذ
3: إيران. حولت ليس أخضاعا، هكذا هي اللعبة السياسية والمصالح الاقتصادية بين الدول.
2: هو في سؤال،
3: ليس أخضاعا،
2: هو في سؤال، هو
3: أن إسرائيل هي التي تحاول إخضاعنا اليوم كلنا.
2: هل استفاد لبنان من هذه العلاقة مع إيران؟ هل أصبح يعني إذا كان لبنان الآن مستقر ومزدهر فليكمل مشروعه مع إيران، وسواء السعودية أو غيرها عليها أن تستجيب لإرادة الشعب في لبنان إذا كان هذا في مصلحته ويحقق له عوائد اقتصادية واستقرار وتنمية. لا يجب للسعودية ولا لغيرها أن تقف في وجه أي مشروع تنموي تستفيد به هذه الدول. المشكلة التي يطرحها الدكتور أن هذه الاستراتيجية الخاصة بإيران كبلت المنطقة المزيد من الخسائر، المزيد من الاستقرار، المزيد من الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عربية. انظر للجنوب اللبناني، ماذا بعد فتح جبهة المساندة؟
3: هذه نتيجة وليست أساس الفعل.
2: طب ما هو الأشياء بالنتائج.
3: يعني لماذا
2: الأشياء بالنتائج؟
3: هو على هذه الحال بسبب
2: الأشياء بالنتائج.
3: سبب المشروع.
2: طيب أنا بس لي سؤال. هو أظهر أستاذ جاسم التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد، التضخم، البطالة، الوضع الاقتصادي السيء، انخفاض العملة، ارتفاع مؤشر الفقر.
1: هذا مو جديد.
2: هذه نتائج لسياسة.
1: هذا مو جديد. 40 سنة أستاذة، 47 سنة إيران بهاي المشكلة. رفعت شعار وتتحمل المسؤولية. هاي مو جديدة. يعني أنا أتكلمش بالواقعية.
3: الضيف الكريم اللبناني من وقعت أزمة مصرفية في لبنان. من كان سبب الأزمة المصرفية وسرقة أموال الناس في لبنان؟ هل هي إيران؟
1: تحويل المسار.
3: هذا شركة أم هي الفساد اللبناني؟ من كان
2: ده ده قصة ده قصة داخلية إيرانية.
4: الحياة السياسية في لبنان، هنالك من عطل الحياة السياسية في لبنان عندما يقال البعض.

0: نريد توازن. نعم نعم، عندما
1: شوفي نعم هي
0: نعم
1: إسرائيل.
0: نعم، عندما يكون الحديث عن صراع نفوذ او تقاسم نفوذ في لبنان وبين في لبنان بين السعوديه وايران، انا اوافق من حيث المبدا، نريد افضل العلاقات مع ايران، ولكن السؤال هل تتعاطى او تعاطت يوما ايران الا بمنطق الاستلاب والهيمنه؟
2: طيب.
0: كل الوقت ايران تهيمن.
2: طيب.
0: تهيمن على لبنان، تهيمن
2: يا سادة المشاهد لن يستطيع، لو سمحت أن تقادت رأي، لو سمحت
0: لبنان في هذه الحالة
2: لو سمحت يا دكتور.
0: ليس لديه أي مصلحة أن يبقى.
2: طيب. علّى أستاذ نبيل
0: التي تقوم على توظيف طاقات.
2: طيب لو سمحت يا دكتور مراد،
3: أي استلاب أو أي هيمنة
0: تشتبه مع الولايات المتحدة أزمتها تريد أن تحصل على.
3: لو سمحت
2: يا دكتور مراد،
0: عن مصلحة
2: دكتور مراد
0: أنا
3: أي استلاب أو أي هيمنة هي الآن من يريدها الأمريكي والإسرائيلي. إيران لا تبحث عن أي استلاب أو أي هيمنة مطلقا في هذه الفترة. هذه الفترة مد جسور، ما يربط ومشتركات إيران مع دول الخليج أكثر من الخلاف.
2: طيب رد يا أستاذ جاسر،
3: مشتركات كثيرة ستنتهي هذه الحرب.
4: أرد على إيش؟
3: ستذهب هذه الغيمة.
2: لو سمحت
3: ستذهب هذه الغيمة.
2: طيب
3: وستكون
2: هو يقول أن إيران حريصة على الخليج
3: واحتمال حتى دخول.
2: طيب. إيران حريصة على علاقتها بالخليج
3: إلى حلف مكة.
2: الوقت انتهى،
3: وهذا مو كلام.
2: الوقت انتهى أستاذ جاسر.
4: إيران لن تدخل حلف مكة.
3: حلف مكة مفتوح،
4: حلف قائم مفتوح، لكنه قائم
3: حتى يثبت أنه ليس ضدي.
2: انتهى وقتنا، انتهى وقتنا، وصلنا لختام محل النقاش. أشكر ضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات الموارث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستجف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

بعد رفض ترامب لخطة إيران لفتح هرمز عراق، يؤكد أن طهران تنتظر وجهات النظر النهائية.

كضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، ويرفض استخدامها أداة للتهديد. لافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات مع أوكرانيا، ويجدد العزم على دحر أي تهديد يواجه أمن روسيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى مناقضة على حد ما كتب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن طهران ستتخذ قرارا بناء عليه. واعتبر أن شروط بلاده واضحة، وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها بلاده. كما ذكر عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن رفضه المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، وقال إن طهران تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق المضيق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على هرمز، مشيرا إلى عبور 29 سفينة خلال الليلة الماضية. وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران تريد إعادة فتح المضيق فورا لأنها فقدت مصدرا مهما للدخل، مشيرا إلى أن بلاده فرضت حصارا هو الأكبر في التاريخ العسكري.
1: Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too, but that deal would not be acceptable.
0: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تضامن سلطنة عمان مع دول الخليج فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها. وأضاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن عمان ملتزمة بمواصلة المساعي الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الأفضل لحل القضايا والأزمات.
2: كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنية مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وأوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذا المسار. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية إن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز سلامة المجال الجوي اليمني إلى تهديد

المجال الجوي الدولي، وشدد على أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يهدد خطوط الملاحة الجوية الدولية ولا يمكن اعتباره شأنا يمنيا محليا بل تهديدا للأمن والسلامة الدوليين. في ملف اليمن أيضا، استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية شرق وجنوب محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مناطق عدة شرق المحافظة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات. كما استهدفت غارة جوية تجمع للميليشيا في منطقة السويداء جنوب تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي جبهة مأرب استهدفت مسيرات القوات المسلحة آليات وثكنات لميليشيا الحوثيين.

هذا وبحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق الركن فهد السلمان مع عضو مجلس القيادة اليمنية قائد المقاومة الوطنية طارق صالح في مقر القيادة المشتركة بالرياض، بحثا سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة. وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود ورفع جاهزية القوات المسلحة اليمنية على مختلف المحاور والجبهات ومواصلة التنسيق والعمل المشترك في معركة استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها. محافظة مأرب اليمنية مشاهدينا كانت شهدت مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. وأعرب المتظاهرون أو المشاركون في التظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة، مؤكدين أنها تمثل خطوة حاسمة ونقطة تحول نحو تخليص كافة المحافظات اليمنية من سيطرة الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة.

0: طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحماية حرية الملاحة دون فرض رسوم بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وشدد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم استغلال الممرات المائية أداة للضغط أو التهديد.
1: سيد الرئيس أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.
0: وزير الخارجية السعودي أكد أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد.
1: إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل.
0: كما رحب الأمير فيصل بن فرحان بقرار إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وعبر عن رفض المملكة لأي انتهاكات تخوض استقرار سوريا.
1: وتدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء

0: صار البناء والتنمية، وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
1: وفيما يتعلق بالعراق، عبر وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر عن دعم المملكة للحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
0: وتتضرع المملكة لما تبذله الحكومة العراقية من خطوات بناءة في سبيل ترسيخ حالة الأمن واستقلالية القرار وحصر السلاح بيد الدولة، بما يؤكد على سيادة العراق وحفظ أمنه واستقراره، وأن لا تكون الأراضي العراقية مصدرا للاعتداءات على الدول المجاورة للعراق.
1: خلال حديثها في مقابلة خاصة لبرنامج الشارع الدبلوماسي، أكدت إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أكدت أن العمل أمامهم شاق لضمان خلو المنطقة من السلاح النووي.
2: It's obviously not something that we can achieve immediately. It is, if I could put it this way, medium to longer term objectives. But when there is a process, we can begin to address those issues. And if the international community still maintains and it is maintaining the world free of nuclear weapons to be the collective objective, that has not changed, then obviously the Middle East will have to be also part of that, right? So that's why we need to continue to have a, you know, keep a dialogue also with Israel. It has been, obviously, for obvious reasons, it's been very difficult in recent years, but we don't want to give up.
1: المسؤولة الأممية أضافت أن الأمم المتحدة تدعم عودة التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، مشددة على ضرورة مواصلة الحوار البناء مع المسؤولين الإيرانيين.
2: Our role is to really support IAEA's efforts, and there are a couple of things that, of course, we can do and we are doing. One is, of course, to continue to have a good dialogue with Iranian officials and really emphasize why it is important for, of course, the regional security, international peace and security, but also for Iran.
1: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال لافروف إن أوروبا تبذل كل جهودها لعرقلة محادثات السلام التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.
3: سعيا وراء الهدف المتمثل باحتواء روسيا، دمر الغرب بيده نظام الأمن الأوروبي ورعى نظاما معاديا لروسيا في كييف. أوروبا تدرك عبثية جهودها وتبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض آفاق المفاوضات التي يبدي الكثيرون بمن فيهم إدارة ترامب اهتماما بها.
1: في الشق الميداني، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 105 مسيرات أوكرانية نهار أمس في أجواء عدد من المقاطعات، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 645 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء عدد من المناطق الروسية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع كوبا، مستبعدا الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض إنه يريد فتح أبواب كوبا أمام الأمريكيين، متوقعا إنهاء الأزمة قريبا.
4: We want to open Cuba up to our people. We have great Cuban Americans that want to go back. We want to open Cuba up to our people.
1: وفي الشأن الفنزويلي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركات النفطية تتجه جميعها إلى فنزويلا، مشيرا إلى أن كاراكاس ستجني أرباحا طائلة قريبا بفضل شعبها.
4: We're spending a lot of money. They are spending. The oil companies are all going into Venezuela now. And very shortly, I mean, Venezuela is making a lot of money now for its people.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
5: بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى الدور نصف

0: النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف من دون مقابل. وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من البطولة بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتتواصل مباريات البطولة الخليجية عندما يلتقي منتخبا البحرين والإمارات في المجموعة الثانية اليوم الأحد. وفي المجموعة ذاتها يتطلع منتخب قطر إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي عندما يواجه نظيره اليمني. فازت إسبانيا على مضيفتها إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الثانية من دور الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي. أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه كيليان مبابي بتمدد مفرط في الركبة اليسرى ما استدعى مغادرته لمعسكر المنتخب الفرنسي.
1: إلى العناوين. بعد رفض ترامب لخطة إيران لفتح هرمز عراقي يؤكد أن طهران تنتظر وجهات النظر النهائية من الوسطاء. القوة المسلحة اليمنية تتهم ميليشيا الحوثي بتهديد الطائرات المدنية بدفاعات جوية إيرانية وتطالب بموقف دولي حازم لردعهم. وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية ويرفض استخدامها أداة للتهديد. لافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات مع أوكرانيا ويجدد العزم على دحر أي تهديد يواجه أمن روسيا. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
1: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
0: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
1: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
0: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
1: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
0: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
1: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
0: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الآن على شاشة العربية.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
3: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
7: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
6: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
7: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
6: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة 6 على العربية بزنس.
8: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.

0: سحب الركام من تحت الأقدام وحصار غزة يتمدد بين الميدان وسياسة المكاتب المغلقة، هكذا تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية، حيث تتصادم دماء الضحايا بحسابات الإقليم، يعاد رسم مستقبل المشروع الوطني برمته. في هذا التوقيت الحرج الذي تتصاعد فيه الأسئلة حول غموض الهدنة، هدنة غزة ومستقبل المقاومة وشرعية التمثيل، نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة، عاش مفاصل القرار من أروقة الحزب الشيوعي إلى كواليس السلطة الفلسطينية، صاغ بمواقفه الحادة جدلا لم يهدأ حول حركة حماس والمشروع الوطني. أهلا بكم في قابل للجدل. أرحب بضيفي من القاهرة الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور. أستاذ حسن، حياك الله معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا.
0: حياك الله. أنت من أحد الشخصيات يعني التي كانت داخل مطبخ طبعا صياغة الاتفاقية التاريخية، اتفاقية أوسلو، وبما أنك كنت من أحد من كانوا داخل هذا المطبخ، هل يمكن أن نقول اليوم بأن اتفاقية أوسلو قد قضي عليها وانتهت برمتها، أصبحت من التاريخ؟
1: هي اليوم بالمناسبة ذكرى 13 سبتمبر توقيع الاتفاق التاريخي في البيت الأبيض، كان حاضر فيه الرئيس الخالد ياسر عرفات والمغتال من قبل الفاشي اليهودي الحاكم الآن إسحاق رابين بحضور كلينتون. يعني اليوم 13 سبتمبر وذكرى
0: طبعا وقت تسجيل الحلقة يعني حتى لا أحد يعتقد أنه على الهواء
1: الاتفاق السري فالمصادفة بالتاريخ. المهم بعتقد أن الاتفاق هو يعني انتهى موضوعيا في 28 سبتمبر 2000 عام 2000 عندما قام الفاشي شارون باقتحام المسجد الحرم المقدس في القدس في سبتمبر، وتم اغتيال ما حوالي 18 فلسطيني لتعلن بداية الحرب الإسرائيلية على الكيانية الفلسطينية الوليدة، والتي سميت لاحقا بأسماء يعني شعبوية، خلينا أقول سموها الانتفاضة الثانية. والحقيقة احنا كنا في حرب مواجهة مع عدو أراد تدمير الكيان، ومن هنا لم يعد قيم في الحديث عن اتفاق أوسلو، وهو أصلا إسرائيل لا تعترف به. يعني الآن الحكم

0: حكم هو أعداء أوسلو، اغتالوا رابين لأنه وقع أوسلو، هم اغتالوا رابين ثم اغتالوا الكيانية الفلسطينية نتاج أوسلو. هم الآن لا يعترفوا أن هناك ضفة غربية، يقولوا هاي يهودا والسامرة، لا يعترفوا أن القدس الشرقية جزء من أرض فلسطينية، بقول لك هاي أورشليم. حتى السفير الأمريكي بقول لك هذه أرض اليهود التاريخية، إحنا سكان وسكان لنا حقوق غير واضحة، حتى الحقوق السياسية ممنوعة إن الآن. يعني بالتالي الحديث عن أوسلو هو تاريخ ولا يحصى حاضر ولا مستقبل. مستقبلا الآن لدينا احنا في الأمم المتحدة قرار تم إقراره بغالبية كاسحة 20-12، ما يعرف بقرار 12-19 باعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب. الآن احنا أصبحنا عضو مراقب زائد، يعني احنا الآن نجلس بين أعضاء الأمم المتحدة كدولة نقدم اقتراحاتنا، احنا دولة ناقص شوي ولكن دولة معترف.
1: لكن مع الوزير
0: في لا يجوز الحديث عن مرحلة انتقالية.
1: في المقابل الإسرائيليون اتخذوا هكذا هم يقولون طبعا من 7 أكتوبر ذريعة لنسف أوسلو بشكل كامل، ولنسف حتى لا نقول دولة فلسطينية على حدود 67، حتى مسار الدولة الفلسطينية مسار لمسار الدولة الفلسطينية لم يعد هناك مسار. يبررون حتى اليوم الاستيطان أو هجمات المستوطنين أو زيادة المستوطنات حتى في المناطق التي توقفت منذ 2005 الاستيطان فيها، يبررونها بما حدث من يعني حماس في 7 أكتوبر، وبالقول بأننا ندافع عن أنفسنا ولا نريد تكرار تجربة 7 أكتوبر.
0: هذا غير صحيح. أولا يعني ب2000 عندما تم اغتيال ياسر عرفات للخلاص من، هم أعلنوا ذلك. أكثر من ذلك الرئيس محمود عباس انتخب في يناير 2005 ويميت شارون بصوته كان رئيس وزراء دولة الاحتلال، أعلن أنه هذا يوم تاريخي أنه محمود عباس صار رئيس للسلطة الفلسطينية. في نوفمبر 2005 شارون يعلن الانسحاب من غزة دون تنسيق أو إعلان محمود عباس، لأنه أراد أن يخلق فوضى مسلحة داخل قطاع غزة. في يناير 2006 أمريكا إسرائيل فرضوا على الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات بدخول حماس دون أي شرط مسبق أن تلتزم بقانون السلطة، أن تلتزم من هاي سلطة فلسطينية إلها دستور. قالوا لا تدخل كما هي حماس، يا عم هاي حماس عليك، قال لك لا لا يجب أن تدخل حماس. وبالتالي أكثر من ذلك الاستيطان بدأ في تصارع منذ 2006 ما قبل أي شيء. حماس لحد 2007 لحد 2007 أكتوبر
1: 2023
0: كانت تستلم شهريا راتب من الموساد. تخيل حركة حاكمة بين قوسين عاملة حالها نقيض دولة الاحتلال تستلم راتب شهري من الموساد الإسرائيلي، يعني كل العالم بيعرف ذلك وإسرائيل تعرف
1: لكن
0: ذلك. 7 أكتوبر لا علاقة له.
1: لكن يا أستاذ حسن
0: 7 أكتوبر ذريعة
1: حماس كانت تستلم رواتبها من الموساد الإسرائيلي، هذا تهم خطير.
0: شهري معروف هذا الكلام علنا مش سرا، يعني إسرائيل أعلنت حماس بتعلن. حماس مشروع بالأساس جاء بتوافق أمريكي إسرائيلي بعض العرب من أجل تدمير منتج أوسلو، تدمير الكيانية الوطنية الفلسطينية. حماس اللي فازت في انتخابات 2006 ما قبلتش تضلها في الضفة الغربية، قالت لا بدي أخذ غزة، لأنه أخذ غزة يعني منع الوجود الفلسطيني الكياني في الضفة الغربية، وبالتالي إتاحة الفوضى. الاستيطان تضاعف عشرات المرات بعد 2006 بالمناسبة، يعني بعد ما خلصوا من أبو عمار وجاءت حماس بدأ التصارع الاستيطاني. 2004 عدد المستوطنين من 1993 كان عدد المستوطنين ما يقارب 100,000، 2004 عدد المستوطنين كان حوالي 105,000، يعني خلال 10-11 سنة زادوا زيادة 5,000 اللي يسمى زيادة طبيعية. لم يحدث هناك بناء أي مستوطنة أو عدد سكاني جديد طوال فترة وجود السلطة وياسر عرفات. ما بعد ذلك فتح الاستيطان، فتح بناء المستوطنات. الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل. وهذا الكلام البريطانيين سموه هذا تطهير عرقي. يعني ميليباند قبل يومين تصريح شهير جدا حكى أنه ما يحدث في الضفة الغربية تطهير عرقي. مؤامرة 7 أكتوبر أصلا هي مؤامرة إسرائيلية استخدمت حماس فيها أداة، والآن الإعلام العبري اعترف بذلك أنه هذا مخطط إسرائيلي.

0: أجل تهويد المشروع ككل ومن أجل إقامة الدولة اليهودية والخلاص من الخطر الفلسطيني اللي هم بيعتبروا وجود دولة خطر عليهم.
1: يعني
0: لابد من اختراع.
1: خلينا على 7 من أكتوبر. خلينا على 7 يعني على 7 من أكتوبر قليلا. أنت يعني تقول بأن 7 من أكتوبر كان عملية إسرائيلية أو ربما بالتنسيق مع
0: مؤامرة
1: حماس.
0: إسرائيلية.
1: مؤامرة إسرائيلية.
0: مؤامرة إسرائيلية.
1: هل كانت بالتنسيق مع حماس؟
0: صناعة إسرائيلية بالكامل.
1: صناعة إسرائيلية كانت بالتنسيق مع حماس.
0: بغض النظر أنا ما بدي أقول بالتنسيق أو لا.
1: لا أنت تقول مؤامرة.
0: بغض النظر بالتنسيق أو لا.
1: كيف مؤامرة؟
0: أنا مؤامرة طبعاً مؤامرة. أنا حاكي الكلام هذا مش أول مرة يعني.
1: أنا أعرف
0: لأن
1: أنا
0: أسألك. جزء من تنفيذ المؤامرة الإسرائيلية.
1: أنا ليش طرحت هذا السؤال؟
0: هل تنفذت المؤامرة الإسرائيلية؟
1: لماذا طرحت أنا هذا السؤال؟ لأن الوزير الفلسطيني السابق سفيان أبو زايدة عليه الكثير من الأسئلة خلال الفترة الماضية، وقيل بأنه لعب دور ناقل رسائل ما بين يحيى السنوار، الرسائل التحذيرية إلى إسرائيل قبل 7 من أكتوبر.
0: معلن، هذا معلن الكلام. إسرائيل كشفته بالتفصيل، مش بذلك. إسرائيل كشفت في بعض المخططات أنه بدأ التفكير بعملية 7 أكتوبر عام 2016-2017. هذا الكلام بالعبري، مش يعني بالعربي، بالعبري. قالوا منهم واحد الذين حكوا عن هذا الموضوع ليبرمان، قال لنتنياهو أنت بدأت تفكر في هذا الموضوع، وهو كان شركة. لما اختلفوا بلش يحكوا، قال احنا بدأنا نفكر في هذا المشروع من 2017، لأنه هذا المشروع الوحيد الذي بدك تعمل انت احيانا تضحية. انا حتى ايامها يوم 7 اكتوبر لما كتبت عن هذا الموضوع قلت انه اسرائيل بحاجة الى حدث كبير من اجل تغيير كبير حتى تمرر ما تقوم به من مجازر ضد الشعب الفلسطيني.
1: يعني صحيح انه كان صحيح انه كان سفيان ابو زايد ينقل هذه الرسائل التحذيرية بين السنوار واسرائيل.
0: بعرفش إذا أنا ما بعرف الأسماء التي لم تعلن لا أذكرها أنا شخصياً.
1: لا معلوماتك أنت الشخصية
0: يعني
1: أستاذ
0: لم يذكر سفيان. قيل أحد الشخصيات مع غازي حمد، يعني غازي حمد وأحد الشخصيات المقربة من تيار دحلان قالوا إنه بيعرفوا وعلى كانوا على تواصل نبهوا وما نبهوا. أنا هذا بالنسبة لتفاصيل لا تخدم الفكرة وليست هي جوهر الفكرة.
1: أتذكر شاهدت لك مقابلة وتحدثت أنك التقيت بكثير من الشخصيات في حماس ربما يفكرون بنفس الطريقة، لكن بعد اغتيال أحمد ياسين تم مباشرة تعيين عبد العزيز الرنتيسي يعني رئيس للحركة، حركة حماس. وقلت بأنك بعد ما جلست مع الرجل وجدت طرحا جديدا ومختلفا لم تكن هذه حماس التي تعرف.
0: بالنسبة لعبد العزيز الرنتيسي مش هيك؟
1: اي صحيح.
0: طب قبل عبد العزيز الرنتيسي كان في المهندس اسماعيل ابو شنب، والحقيقة انه الرجل بدأ عندما انتخب رئيس مكتب السيادة في قطاع غزة بدأ اتصالات وحضر معنا، حتى راح معنا على نابلس، حضر لقاء وطني في نابلس، خدام الغزة على نابلس، جبنا له اذن، خدنا اذن من اسرائيل، طلعنا اسماعيل ابو شنب الى احد يحضر حوار وطني في نابلس، وكان اول مرة بيروح عن طريقنا. ولكنه لم يطول، اغتالوه لانه اسرائيل مش جايب حماس تدخل منظمة التحرير، جايبتها تكون بديل لمنظمة التحرير. شاهين عبد العزيز الرنتيسي نعم صار لقاء في بيته، وصار لقاء يعني انا وانت كان استغراب الكل بعد اللقاء، وطرح كلام انه احنا انا الاوان ان ننتهي كل هاي الظواهر، لا قسام ولا مقسام، كنا بدنا نصبح جيش وطني، حركه واحده، سلطه واحده، لا احزاب، احزاب تصير احزاب سياسيه بس ما في اجنحه عسكريه، كله بدخل قوات الامن والجيش، ودوله والجيش الاسرائيلي ليس اكثر قيمه من الشعب الفلسطيني. اسرائيل في الجيش كل الاحزاب موجوده فيه، بس ولا واحد بيقدر يقول انا ليكود ولا عمل ولا كذا، كله بيشتغل للجيش الاسرائيلي، احنا بدنا نكون هيك. ثم حدث لقاء بينه وبين محمد دحلان وبين سمير باعتبار فتح هم، وصار لقاء بينه وقدم نفس الافكار، واتصلوا معي قالوا قدم نفس الافكار عشان نعملها بالسياق الوديه لخالد ابو عمار. بعد 3 ايام تم اغتيال عبد العزيز الرنتيسي، لانه اسرائيل ايضا كما اغتالت ابو شنب الذي اراد ان يذهب نحو المنظمه والوحده، اغتالوا عبد العزيز الذي اراد ان يدخل المنظمه والوحده، لانه مشروع حماس مشروع بديل مش مشروع وحده.
1: إذا كان مشروع بديل وليس مشروع وحدة، لماذا إسرائيل تغتال قادة حماس؟ لماذا اغتالت أبو شنب، اغتالت أحمد ياسين، اغتالت عبد العزيز الرنتيسي، اغتالت إسماعيل هنية، قتلت يحيى

0: ممكن يحس انه مبرر الموضوع بالسابع من اكتوبر، حاولت قتل خليل الحية،
1: تختال الاغتيالات هاي جزء من آلية العمل. احيانا انت من اجل ان لا تستطيع على الاطلاق ان تتعامل بهاي الاحداث بالطريقة الساذجة المعتادة، لابد من ان تبدو انك مختلف وانك هدف وانك مستهدف، هذا جزء من التسويق. الاغتيالات بالنسبة لإسرائيل، طب عادي، ما حماس اغتالت إسرائيليين بال 1993 وحماس مقرها بالأردن وخالد مشعل موجود في الأردن وتحت سيطرة المخابرات، عمل عملات عسكرية. ليش إسرائيل محتجت على الأردن؟ ليش أمريكا ما طالبت ببعث خالد مشعل؟ أبعد خالد مشعل عندما جاء نتنياهو للسلطة، بمعنى انتهى أصله، ضمنوا تماما أنه أدى الوظيفة، فقالوا له مع السلام، هاي حافظ الأسد والأورانيين بيستقبلوك، فراح لحافظ الأسد الذي اغتال الإخوان المسلمين. يعني كلنا بنعرف يعني حافظ الأسد بيستقبل أحد قادة الإخوان المسلمين لأنه الآن بده يجيبه ضد منظمة التحرير. عندما اختلف مع ياسر عرفات استضاف حماس، لم يستضيفها قبل، وراح للإيرانيين لأنه أيضا مشروعهم الفرس كان خلق بديل لمنظمة التحرير، الخلاص من منظمة التحرير. إحنا العدائية، التحالف العدائي كان، طب عندما وقع أوسلو لو تلاحظ خريطة العداء لأوسلو قد في الفترة الأولى تستغرب إنه شو هجاب لهذا، نتنياهو، بن غفير، سموتريتش، ليبرمان، كل الفاشية اليهودية، بالمقابل حافظ الأسد، الفرس، الإخوان المسلمين، بعض الأطراف العربية، بعض الدول العربية، ورابين كان معه واختاروا رابين. مين اللي اختار رابين؟ مش اليهود؟
0: صحيح.
1: أنت كنت تتخيل بالزمنات إنه واحد يهودي يرجع يختار رئيس وزرائه عشان اتفق مع الفلسطيني؟ طب هذا كمان في السياسة، صارت في السياسة الأحداث الكبيرة ما بتستنى أحداث ساذجة، بدك تعمل تغييرات وتعمل أحداث وتركب الأمور، لابد من خلق شيء لكي تمرر المشروع الأكبر. أنت بتخسر جزئية بس من أجل شو؟ الآن إسرائيل صارت دولة إقليمية في المنطقة. الآن إسرائيل وين صارت؟ حدودها وين؟ حكى عندك اليوم نتنياهو هو بصوته قال حدود إسرائيل محورها من دلها إلى كوش، كوش في السودان. تخيل عمره ما جاب كنس السودان، كان يقول لك أرضك من الفرات، الآن حط لنا كوش، بمعنى أثيوبيا، أرض الصومال، منطقة السودان اللي إسرائيل الآن موجودة فيها. بالمناسبة إسرائيل الآن على باب المندب، صارت من الجهة الثانية إسرائيل القاعدة في أرض الصومال موجودة الآن قاعدة عسكرية. إسرائيل لما حكوا على باب المندب قالت إنه هاي مش معركتنا، أمريكا قالت إنه ما لناش علاقة.
0: فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل، ابقوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة مع الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور. أستاذ حسن، حياك الله معي من جديد. بمناسبة الحديث يعني عن الانتخابات قبل قليل، هل تعتقد أن

0: الانتخابات الفلسطينية ستقام في الموعد الذي حددته السلطة الفلسطينية، لا تغيير على هذا الموعد؟
1: لا
0: أنت دائما يعني غير متفائل بهذه الانتخابات، ليش؟
1: أنا لا بالعكس، أنا الوحيد المتفائل.
0: لست متفائلا بإقامة الانتخابات، مش بالانتخابات نفسها.
1: لا، أولا أنا ضدها من حيث المبدأ، كتبت هذا الحكي، الكل بيعرف رأيي، أنا ضد انتخابات اللي دعا لها الرئيس محمود عباس، لأنها مش انتخاباتنا، هاي انتخابات غيرنا. اثنين،
0: كيف مش انتخاباتنا؟
1: كيف يمكن أن تقوم انتخابات مش انتخاباتنا؟ هي قرار مش إحنا، طلب منا من أجل خلق واقع تقسيمي. انتخابات لإيش؟ طب غزة مش فيدك، حكم غزة الآن مش تحت الوصاية لمدة سنوات، كيف يمكن أن تجري انتخابات لمجلس؟ أولا مجلس تشريع، هذا يعني تمديد للمرحلة الانتقالية، يعني ضد بلغي قرار الأمم المتحدة حول دولة فلسطينية. أنا الآن أي انتخابات يجب أن تكون انتخابات دولة، وليس انتخابات سلطة مقسمة أجزاء. بالضفة الغربية الآن الرئيس لا يستطيع أن يذهب من منطقة، لا يستطيع أبو مازن يطلع من رام الله إلى جنين. طب خليه يروح يزور جنين، مش أنت رئيس بدك تعمل انتخابات للسلطة الفلسطينية؟ روح زور نابلس، روح زور بيت لحم، مكان الآن بطلعش، حتى الأمم المتحدة ممكن بيخلوا يدخلها. كيف بدي أعمل انتخابات وهمية؟ القدس ما في أي انتخابات فيها، ما فيش مقر لك فلسطيني في القدس، كل مقراتك أغلقت، حتى بيت الشرق اللي كان موجود وكان مقر يعتبر يعني ملتقى للفلسطينيين أغلقوه. عندنا كان مقرات في ضواحي القدس تغلق الآن، ما فيش مسؤول فلسطيني يدخل القدس، مسؤول فلسطيني الآن ممنوع يدخل القدس. أغلب المسؤولين الفلسطينيين صعب يتحركوا، يروحوا على نابلس، يروحوا على جنين، بدهم أذن خاصة وحراسات. لم تعد الضفة الغربية قادرة على أن تحتضن انتخابات فلسطينية بالمعنى الحقيقي. ما يحدث هو لعبة تسويقية لهدف آخر، وما لازم مشوا هم ماشيين، فالكل بيلعب بلعبة حقيقة يعني أنا بعتبرها تسويقية لشيء هدف غير عمديش أعمل التام، بس غير واقعي، خلينا أسميه
0: غير واقعي. أنت عندك مصطلح ثاني ما
1: يعني طيب. هو أكثر من هيك بس احتراما.
0: طيب يعني أنت تقول أنه كل خيارات الانتخابات بالمناسبة للفلسطينيين إذا أقيمت انتخابات هي أسوأ من بعضها، من محمد دحلان إلى أبو مازن.
1: أنا ضد أي انتخابات قبل إعلان دولة فلسطين،
0: عشان
1: أنا ضد أي انتخابات قبل أن تعلن دولة فلسطين تحت الاحتلال. بعد ذلك تعلن انتخابات لبرلمان دولة فلسطين.
0: خلينا أولا على
1: هذا البرلمان يحدد مستقبله،
0: على الممكن يعني في هذه الانتخابات إن حدثت. يعني أنت تقول بأن خيارات الانتخابات للفلسطينيين هي أسوأ من بعضها، من دحلان إلى أبو مازن. والحقيقة
1: لا مش على الأشخاص، لا
0: على الأشخاص،
1: مش على الأشخاص، أنا ما بتدخل بالأسماء ومين يدخل. لا أنا ما بتدخل بالأسماء ولا العلاقة فيها، لأن أنا مش جزء من هالتفكير كله يعني. أما من سيأتي ماذا سيفعل؟ سؤال يعني. غزة تحت الوصاية الإسرائيلية لمدة سنوات، لجنة شكلت بقرار أمريكي ومجلس أمن غير قادرة، صارها أشهر قاعدة في فندق في القاهرة بيستنوا أي واتساب من أمريكا يقولوا بكتبوا، ما تكتبوش.
0: إسرائيل منعتها من الدخول الحقيقة، مش الولايات المتحدة.
1: طب إذا إسرائيل منعت تدخل لجنة تشكلت بقرار من الإسلام وخطة ترامب، أنت بدك تعمل برلمان في غزة؟ كيف؟ سؤال يعني. تقدر تعمل برلمان؟ لا، شوف، في أحيانا يعني السذاجة السياسية لا يجب أن تستغبي العقل السياسي الفلسطيني لهذا الحد. العقل السياسي الفلسطيني عمره ما دحر مرحلة الغباوة إلا ما بعد 2004، بدأنا ندخل في مرحلة الغباوة السياسية، كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطيني. تخيل المفارقة وين الآن. أي انتخابات تحكي؟ انتخابات مين؟ أنت الضفة الغربية، أنت كرئيس تستطيع أن تنتقل من رام الله إلى جنين؟
0: لكن أنت تعرف أنه في استحقاقات على السلطة الفلسطينية، جزء من إصلاح السلطة الفلسطينية التي تطالب به الولايات المتحدة وتطالب به الكثير من الدول.
1: الإصلاح
0: إجراء انتخابات
1: يبدأ، الإصلاح يبدأ بإعلان دولتك، تطبيق قرار الأمم المتحدة اللي معاك، قرار من 2012 اعلن دولة تحت الاحتلال. شو بده يصير؟ محتلينك؟ ما هم محتلينك، بدهم يعتقلوك. أنت مش أحسن من الشعب الفلسطيني. دولة تحت الاحتلال تلغي كل مكذبة المرحلة الانتقالية، ولكن يعني مش

0: مسموح لك
1: أن تطلب من السلطة الفلسطينية تجاري. أن تعلن فلسطين دولة تحت الاحتلال؟
0: طبعا من 2015 عندنا قرار في ذلك، قرار مجلس مركزي مش قرار حسن عصفور. فك الارتباط، 2015 قرار المجلس المركزي الفلسطيني اللي رئيسه أبو ما اللي رئيسه رئيس البرلمان الوطني الفلسطيني ورئيس أبو مازن السلطة كان حاضر، أعلن وقرر ضرورة إعلان قيام دولة فلسطين فوق أرض فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012. قرار فلسطيني هذا مش قراري أنا، أنا أدعو إلى تطبيق القرار اللي أبو مازن أخده. هاي جريمة سياسية تعتبر؟
1: لا، لكن تطبيقه تعرف الثمن الذي يمكن أن يدفع.
0: صعب، خلص اترك، سلم، خلي إسرائيل تحتل،
1: يسلم المين؟ لازم مع انتخابات.
0: أنا مش مع،
1: لازم انتخابات حتى يسلم.
0: لا ليش انتخابات؟ الآن هو الأهم، الأهم أني أعلن قرار ولا أروح على كذبة سياسية؟ انتخابات لإيش؟ ما فيش حدا بنتخب، غزة مش حتقدر تنتخب، القدس مش حتنتخب، بدك تعمل انتخابات بالزوم؟ شو هالنقطة هاي؟ سلطة زوم، انتخابات زوم، برلمان زوم، حالة وطنية بالزوم، شو رأيك نسميها دولة الزوم الفلسطينية؟ نخلص. طب ما تعمل دولة احتلال وخليها دولة محتلة، خلص. بدك تعمل حكومة بنفس عيد، تعمل حكومة
1: هذا مع الوزير،
0: مش قادر تتحمل.
1: معالي الوزير، عندما تقول تطلق كل هذه الأوصاف، دولة الزوم وانتخابات، عفوا سلطة الزوم وبرلمان الزوم وغيرها، يعني
0: مش أنا، هم اللي بيحكوا
1: من كل الزوم. لا، أنت اللي حكيت
0: يا عزيز، هم اللي بيحكوا مش أنا.
1: أنت اللي حكيت مع الوزير الآن، أنت اللي حكيت. يقولون بأن هذا الواقع لم يفرضوهم، هو الواقع الذي فرض عليهم من قبل إسرائيل، من قبل نتنياهو.
0: ده من عارف إن واقع احتلال، اعلن دولة تحت. طيب أنت دولة إيش؟ ليش ما تعلن دولة تحت الاحتلال؟ ايش الخطر منها؟ ما دام هذا الواقع وهم محتلينك وهم مقطعين اوصالك وهم مانعينك تتحرك، ماذا تخسر اذا اعلنت دوله الاحتلال؟ سوى انك خايف تعتقل. اذا خايف تعتقل شيء اعلن ان انا ما بديش اعتقل. انا ما بدي اعتقل. بدهم يحلوا السلطه يحلوها، ما هي محلوله. ايش تعمل السلطه الان؟ سؤالي، ما هي قدره السلطه؟ هاي المغير قريه بلده حوالين رام الله. كم اسبوع صار محاصره. لا القصة، شو أنت بدك تدخل معركة حقيقية ولا بدك تتسلى مع اليهود؟ هذا هو السؤال. هل بدك تتسلى في المعارك؟ أنت مش قد اليهود، بدك ظلك تستنى القدر. اعلن أنا بدي أنتظر، أسمي الانتظارية. في ناس تاريخيا بقول لك الحركة الانتظارية خيار سياسي بالمناسبة. أنتظر التغيير الزمني. هل هم منتظرين يجي إزنقوت؟ إزنقوت جاي حيعطيك، مش حيعطيك دولة ولا حيعطيك سلطة، حيعطيك وصاية على كيانية تحته هيمنته وغير متواصل بين غزة والضفة.
1: طيب
0: احنا بنتمنى تسعين كانت غزة مربوطة بالضفة.
1: ايه، انت قلت قبل قليل يعني اذا لم تستطع اعلان دولة تحت الاحتلال فاترك وليأتي غيرك، صح ولا لا؟ تقصد الرئيس ابو مازن؟
0: طبعا.
1: ايه،
0: انا بحكي كشخص.
1: كشخص
0: اذا انت كشخص.
1: نعم، كشخص كشخص.
0: مش اما اذا حركة فتح، اذا حركة فتح ككل لا تريد، هذا خيار اخر. ساعتها انا لا تطالبني اني ايدك في خياراتك، لانه هذا مش الخيار الوطني الفلسطيني.
1: إيه لو ترك، لو قرر، لو اخذ ابو مازن بهذه النصيحه وترك، من تعتقد ان الشخص الذي سيخلفه مناسب وسيعلن
0: ما اعرفش
1: وسيتحمل العواقب؟
0: ساعتها من هو، ما هو، ماذا يريد الشخص القادم؟ ماذا يريد ان يفعل؟ هل يريد ان يعمل دوله تحت، يعلن دوله تحت الاحتلال، ولا بده يظل انتقالي وبده يخلي غزه مفصوله والقدس ما لناش علاقة فيها؟ ما هي السؤال مش مين، السؤال ماذا يريد ولماذا يأتي. احنا عندنا مشروع، احنا مش أشخاص، مش مهم. رئيس السلطة الفلسطينية ليست وظيفة، هاي حالة كيانية فلسطينية خلقت دفع ثمنها آلاف آلاف آلاف الشهداء، دفع ثمنها كتير. ما جاتش هيك، اليهود لما تخروا يفاضوا منظمة التحرير كنا دافعين ثمنها كبير، ومع ذلك ما تحملوهاش فاغتالوا. من وقع الاتفاق؟ اغتالوا رابين نوفمبر 1995، واغتالوا ياسر عرفات أيضا نوفمبر 2004. القصة مش أنه أنا بدي أكون رئيس أو لا، إيش بدك من الرئاسة؟ ماذا ستفعل؟ إذا بدك تخلي الوضع على ما هو، ما يجي أي واحد، مش هتفرق اي واحد، جيبه من حرس الرئيس وحطه بصير رئيس، شو يصدر اوامر يعني؟ ما القصه مش شخصيه، انت ما هو برنامجك السياسي؟ هل تريد ان تفك ارتباطك، ان ترفق

0: قرارات مجلس الوطني ولا لا. أنا مش طالب أنا قراراتي ولا مقالاتي ولا موقفي، أنا بطالبك تنفذ قرار مجلس وطن فلسطيني أنت اللي أخذته ب 2015. صار لك 11 سنة ماخذ القرار، ليش ما تعلنه؟ ليش ما تعلنه؟ كان ريحتنا من كثير قضايا، كان ربما كان تجاوزت مؤامرة 2017-2023، ربما تجاوزت المؤامرة ومنعت الشعب الفلسطيني من الجزائر والجرائم والإبادة، والآن ندخل في تطهير عرقي. إذا بريطانيا بتقول لك في تطهير عرقي فلسطيني بالضفة الغربية وفي غزة،
1: أنا كفلسطيني. لكن بحديثك هذا أنت تحمل السلطة الفلسطينية،
0: لا أرى ذلك.
1: أنت تحمل السلطة، لا لا، أنت تحمل السلطة الفلسطينية الآن جزء من مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، لأن لو أخذت هذا القرار بإعلان دولة تحت الاحتلال لما حدث في 7 أكتوبر، أو لما كان يمكن أن
0: مش بس مش بس هيك تتحمل مسؤولية بإجراء انتخابات يناير 2006. هذه هي مفتاح 2023. مؤامرة 2000 مؤامرة أكتوبر 2023 بدأت في يناير 2006، وعملياً بدأت في نوفمبر 2005 لما خرج شارون، لما انفرضوا على أبو مازن يجري الانتخابات، لم تكن رغبته بالمناسبة، هذا كان قرار أمريكي بالفرض، فرض عليه فرض، وهي أنا شخصياً بعلمها تماماً لأن أنا وياه نقد شخص كذلك. المؤامرة بدأت يناير 2006.
1: هو قال لك عن هذه الانتخابات شيء شخصياً؟
0: أنا شخصياً مناقشه شخصي، مش حدا بالواسطة يعني، كنت أنا وياه في مكتب تناقشت حول هاي وخطورتها، وكان مؤيد تماما هذا الكلام ورفض بالأول، بعد أسبوع أجبر، هددوه باختصار.
1: هددوه بماذا؟
0: فوافق
1: بالقتل؟
0: بحياته أكيد يعني، شو بده هددوه بحياته، شو بده هددوه يعني؟
1: من هدده؟ إسرائيل أو
0: الولايات؟ هددوه بالتأكيد، لأنه أمريكا قبل إسرائيل، لا كان جبروت أيامها، كانت جبروت أمريكا.
1: طيب أنا وقت انتهى، أشكرك.
0: بدهم ينفذوا مخططهم.
1: أشكرك.
0: شطب المنظمة، شطب المنظمة، وشطب فلسطينية الضفة الغربية.
1: أنا وقت انتهى تماما، أشكرك على وجودك معي الليلة في قابل الجدل، الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، شكرا جزيلا لوجودك معي هذه الليلة.
0: شكرا.
1: هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم لكرم ولطف المتابعة، تتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قابل الجدل. إلى اللقاء.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: To hashtags following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that
3: online and beyond
4: that we've been able to have far

0: greater impact.
1: We will not have clearly a progress without having a plan.
2: Behind every international headline is a much bigger story.
3: I love it. I see great promise.
2: And that is the story we bring you.
4: This war ceased to be a just war.
5: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
6: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
5: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
7: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
2: We follow the money, the markets, and the momentum.
8: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
2: Driving Saudi Arabia forward.
9: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
10: The ultimate global stage.
11: Lebanon should not be attacked.
12: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
2: Where the architects of power, economics, and politics
13: stop the war in Ukraine.
5: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
14: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
15: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
14: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
15: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
14: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
16: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
17: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
18: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

إيران تتمسك بالحل التفاوضي بعد رفض ترامب مقترحها بفتح هرمز وتنتظر ردا من الوسطاء. وزير الخارجية السعودي يطالب بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم أو قيود. مسيرات حاشدة في مأرب استجابة لدعوة العليم للنفير والتعبئة لدعم القوات المسلحة. انفجارات في كييف وهجمات روسية

0: تلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى مناقضة على حد ما كتب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن طهران ستتخذ قرارا بناء عليه. واعتبر أن شروط بلاده واضحة، وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها بلاده. كما ذكر عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن رفضه المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، وقال إن طهران تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق المضيق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على هرمز، مشيرا إلى عبور 29 سفينة خلال الليلة الماضية. وأكد ترامب أن إيران تريد إعادة فتح المضيق فورا لأنها فقدت مصدرا مهما للدخل، مشيرا إلى أن بلاده فرضت حصارا هو الأكبر في التاريخ العسكري.
1: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too, but I'm not. That deal would not be acceptable.
0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب بعد انخفاض الريال الإيراني إلى مستويات قياسية متدنية. وأنهى جوناثان بيركا مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل مكافحة الإرهاب جولة استغرقت أسبوعين في الشرق الأوسط وأوروبا هذا الشهر، فيما أجرت الخزانة الأمريكية محادثات مع ممثلين عن أكثر من 50 دولة وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحماية حرية الملاحة دون فرض رسوم، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وشدد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم استغلال الممرات المائية أداة للضغط أو التهديد.
2: سيد الرئيس، أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.
0: وزير الخارجية السعودي أكد أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد.
2: إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس، أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع.
0: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تضامن سلطنة عمان مع دول الخليج فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها. وأضاف البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن عمان ملتزمة بمواصلة المساعي الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الأفضل لحل القضايا والأزمات.
3: كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات

0: مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين من ممرات العبور في مضيق هرمز.
1: شهدت محافظة مأرب اليمنية مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية التي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. وأعرب المشاركون في التظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة، مؤكدين أنها تمثل خطوة حاسمة ونقطة تحول نحو تخليص كافة المحافظات اليمنية من سيطرة الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وأوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثة التي تستخدم هذه المسارات. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية إن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، يتجاوز سلامة المجال الجوي اليمني إلى تهديد المجال الجوي الدولي. وشدد على أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يهدد خطوط الملاحة الجوية الدولية، ولا يمكن اعتباره شأنا يمنيا محليا بل تهديدا للأمن والسلامة الدوليين. في ملف اليمن أيضا، استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية شرق وجنوب محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مناطق عدة شرق المحافظة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات. كما استهدفت غارة جوية تجمع للميليشيا في منطقة السويداء جنوب تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي جبهات مأرب، استهدفت مسيرات القوات المسلحة آليات وثكنات للميليشيا الحوثية.

هذا وبحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق الركن فهد السلمان مع عضو مجلس القيادة اليمني قائد المقاومة الوطنية طارق صالح في مقر القيادة المشتركة بالرياض، بحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة. وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود ورفع جاهزية القوات المسلحة اليمنية على مختلف المحاور والجبهات ومواصلة التنسيق والعمل المشترك في معركة استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها. خلال حديثها في مقابلة خاصة لبرنامج الشارع الدبلوماسي، أكدت إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون

0: لنزع السلاح أن العمل أمامهم شاق لضمان خلو المنطقة من السلاح النووي.
1: It is obviously not something that we can achieve immediately. It is, if I could put it this way, medium to longer term objectives. But when there is a process, we can begin to address those issues. And if the international community still maintains and it is maintaining the world free of nuclear weapons to be the collective objective, that has not changed, then obviously the Middle East will have to be also part of that, right? So that's why we need to continue to have a, you know, keep a dialogue also with Israel. It has been obviously, for obvious reasons, it's been very difficult in recent years, but we don't want to give up.
0: المسؤولة الأممية أضافت أن الأمم المتحدة تدعم عودة التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، مشددة على ضرورة مواصلة الحوار البناء مع المسؤولين الإيرانيين.
1: Our role is to really support IAEA's efforts, and there are a couple of things that, of course, we can do and we are doing. One is, of course, to continue to have a good dialogue with Iranian officials and really emphasize why it is important for, of course, the regional security, international peace and security, but also for Iran.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن روسيا لا تعتزم إيقاف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل البحث عن ذرائع تحول دون عقد لقاءات أو محادثات وإنهاء القتال.
2: من الواضح أن الروس لا يستعدون لوقف الحرب على الأقل حتى الآن. بوتين يجد باستمرار ذريعة لعدم الاجتماع وعدم إنشاء صيغة ثلاثية وعدم إجراء محادثات وعدم إنهاء أو وقف عمليات القتل. هذا هو الحال منذ سنوات. جميع شركائنا يرون ذلك. إنه يبحث عن أسباب لمواصلة الحرب. الرسالة تبقى كما هي، واجتماعنا الأخير مع رئيس الولايات المتحدة يظهر ذلك.
0: كما شدد زيلنسكي على كلمته على أن إدارته تلقت معلومات استخباراتية حول إنتاج روسيا لكميات من الأسلحة التكنولوجية المتطورة وما يستعدون له خلال العام المقبل.
2: تلقينا إحاطات استخباراتية حول إنتاج روسيا للأسلحة لا تتعلق فقط بمسيرات شاهد النفاثة فحسب، بل تشمل أيضا عددا من الأنظمة التكنولوجية الأخرى، ونعلم من الوثائق الداخلية الروسية ما يجهزون له للعام المقبل، بما في ذلك الكميات المخطط لها وحجم التمويل، ونحن بصدد إعداد ردنا، ولا بد من وجود إجراء مضاد أوكراني لهذه الإجراءات.
0: وفيما دوت عدة انفجارات في العاصمة كييف، أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة شخصين على الأقل جراء سلسلة هجمات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوبية أوكرانيا وألحقت أضرارا بعدد من المنشآت. وقال حاكم أوديسا إن الضربات أصابت منازل ومنشأة إنتاجية ومستودعات، فيما اندلعت حرائق في عدة مواقع بالمدينة، كما تعرض متجر للأدوات والمعدات لهجومين روسيين في وقت سابق. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع كوبا مستبعدا الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض إنه يريد فتح أبواب كوبا أمام الأمريكيين، متوقعا إنهاء الأزمة قريبا.
3: We want to open Cuba up to our people. We have great Cuban Americans that want to go back. We want to open Cuba up to our people.
0: وفي شأن الفنزويلي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركات النفطية تتجه جميعها إلى فنزويلا، مشيرا إلى أن كاراكاس ستجني أرباحا طائلة قريبا.
3: We're spending a lot of money. They are spending. The oil companies are all going into Venezuela now. And very shortly, Venezuela is making a lot of money now for its people.
0: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة فتح خط أنابيب للنفط كانت مجموعة مسلحة قد أغلقته منذ عدة أيام. وذكرت المؤسسة في بيان إعادة فتح

0: صمام على خط أنابيب الشرارة الزاوية واستئناف عمليات الضخ بعدما تسبب الإغلاق بانخفاض حاد في معدلات الإنتاج وخسائر بلغت 95 مليون دولار. اقترب الإعصار نولو من جزر هاواي مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح وأمواج خطيرة، ورغم عدم توقع وصول مركزه إلى اليابسة حذر خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات وانهيارات طينية مع احتمال وصول إجمالي الأمطار إلى 51 سنتيمترا في بعض المناطق. وأظهرت الأقمار الصناعية صور الإعصار بجنوب هاواي حاليا، فيما يتوقع المركز الوطني للأعاصير أن يتحول إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة أو أعلى خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف من دون مقابل. وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من البطولة بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتتواصل مباريات البطولة الخليجية عندما يلتقي منتخبا البحرين والإمارات في المجموعة الثانية اليوم الأحد. وفي المجموعة ذاتها يتطلع منتخب قطر إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي عندما يواجه نظيره اليمني. فازت إسبانيا على مضيفتها إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الثانية من دور الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي. أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه كيليان مبابي بتمدد مفرط في الركبة اليسرى ما استدعى مغادرته لمعسكر المنتخب الفرنسي.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. إيران تتمسك بالحل التفاوضي بعد رفض ترامب مقترحها بفتح هرمز وتنتظر ردا من الوسطاء. وزير الخارجية السعودي يطالب بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم أو قيود. مسيرات حاشدة في مأرب استجابة لدعوة العليم للنفير والتعبئة لدعم القوات المسلحة. وانفجارات في كييف وهجمات روسية تستهدف مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية. نهاية النشرة، كونوا بعافية.

0: معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 11 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف،

0: أماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: نادي بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية، حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: حمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك؟
1: يحتمل، كل الاحتمالات كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون؟
1: لا، أحدهم قال، لأن ما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل؟ كيف يعني، كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا في الذاكرة السياسية. سنعود إلى 8 سبتمبر 1966 عندما ستتوجهون إلى القاهرة، يعني بوفد قيادي من السلطة الجديدة في اليمن الشمالي، لما افترضتم أنه لقاء جمال عبد الناصر الرئيس المصري الأسبق. ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: الواقع أن كان الإشكالات السياسية في اليمن متنوعة ومختلفة، فريق هنا وفريق هناك وقتها، فكان فريق بشير السلال وكان فريق القاضي عبد الرحمن الرياني والأستاذ نعمان، وكنا نؤمن ضرورة أن يكون الكل مشاركين في الحكم، وأن مجموعة من الضباط اللي كنا مع القاضي الرياني والأستاذ نعمان يكون الحكم مدني، وأن يتحول من نظام حكم عسكري إلى حكم شوروي مدني. فجئنا القاهرة تحت هذا الغضاء السياسي الذي كنا مقتنعين به جميعا لكي نقابل القيادة المصرية، وكان المقابلة

0: وعدنا بها من صنعاء من قبل احد القاده العسكريين البصريين بانكم سوف تقابلون الرئيس يوم عبد الناصر. وكان هذا بالنسبه لنا مفخره ان احنا سنكون مع الرئيس الريادي والاستاذ احمد بن عمار وعدد الضباط الممتازين القاده العسكريين مقدمتهم العقد علي سيف الخولاني والعبيد حسين الدفعي وعدد كبير من الضباط
1: ووزراء كمان كان في وزراء
0: ايضا وزراء اخرين. كل المرحله كانت عسكريه فانا بذكر العسكريين لانه كانوا هم
1: هم من يقود
0: الدعم. ف وصلنا الى القاهره استقبال رسمي نزلنا في الفندق الكونتيننتال في اللي وصل البلد وانتظرنا للمقابلة. فذهبنا بعد ما حددوا الموعد أنكم ستقابلون الرئيس عبد الناصر فذهبنا إلى القيادة المشتركة في مصر الجديدة فانتظرنا لما قابلنا أحد قالوا المشرع عامر بعدين قالوا لا الوزير شمس بدران
1: شمس الدين بدران وزير الحربية
0: وزير الحربية. فكان شمس بدران شخصية عسكرية متحمسة فكما هو عادة جاء الوفد لكي يحكي ما لديه من أشياء يريد يقولها القيادة المصرية. فطلب أحد الأخوان اللي هو المرحوم علي سيف الخولاني كان رئيس الأركان فرفع يده لكي يتكلم. شمس بدران رفض أنه قال أنت تسمع وبس ما بديش تتكلم. وكان الدكتور حسن مكي هو رئيس الوفد اليمني بحكم كان وزير خارجية. فحينما سمعنا الاستفزاز هذا طبعا احنا مشحولين الحماس وجينا نشكو يعني ما لدينا من خلافات ومصاب فانسحبنا. بعد ما انسحبنا ذهبنا اخذنا من الفندق كل مجموعة اخذت لها شقة. أنا كنت أتناول أخ يحيى المتوكل الله يرحمه والعقيد محمد الريادي زميلنا ثلاث كنا زملاء. فأخذنا شقة في المهندسين والآخرين نفس الكلام. في المساء جاءنا من المباحث العسكرية سألوا أنت فلان؟ قلت نعم. فلان أنت فلان؟ قال نعم أنت فلان. قال يلا تعالوا معنا في معكم زيارة. وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد ثلاثة أيام نقلنا إلى السجن الحربي
1: بدون أي تهمة بدون أي سبب.
0: السبب نحن سألنا في التحقيق سألنا أحد الضابط كان إنسان محترم جدا ضابط مصري ممتاز كان محترم جدا. قال ما جيتوا تعملوا إيه ما هو شكوى؟ قلنا خلاف واضح احنا مختلفين مع الرئيس المشير السلال وجدنا نحكي لكم خلافنا مع الرئيس. في اكثر من هذا معلومات في اكثر من هذا مؤامرة لو في مؤامرة نتابع رئيس الدولة نقول لكم خلوا عندكم يعني كان قلنا
1: ليش خافوا منكم؟
0: الكلام اللي طرحنا كان كلام يعني فيه يعني قسوة على الرئيس السلال والسلال الأخوان البصري هم مقتنعين به وحافظوا عليه وكانوا على حق. احنا كنا أنا اعترفت في كتابي أن احنا كنا مبالغين في هذا احنا نضرب من الأخوان في مصر يحجزوا الرئيس السلال عندهم واحنا نحكم في اليمن وهو رئيس الجمهورية. ده كلام ما كانش كلام مضبوط. فكنا غلطان
1: ما كان مضبوط أن يبقى في اليمن في مصر. وحصل ذلك. كيف تقول أنكم أخطأتم؟
0: لا هو
1: تقول هذا المنطق أنه هو غير معقول.
0: هو عاد اليمن
1: عاد نعم لاحقا ولكن بقي فترة في مصر
0: في الأول
1: نعم
0: وبعد ما
1: كان رئيسا.
0: أيوة هو بعد ما عاد اليمن بعد الفترة هذه طلبنا يرجع يقعد في مصر الثانية
1: كمان
0: كلام غير منطقي.
1: أي صحيح قصدك المرة الثانية اللي طلبته فيها يرجع
0: كنت غلطاني جدا.
1: شو كان سبب هذا الخطأ؟
0: احنا كنا صار تجربة على
1: كل واحد عندكم خبرة سياسية
0: السياسيين الريادي والأستاذ النعمان وغيرهم كانوا يفهموا أبعاد هذا الخلاف أنهم يريدوا حكم مدني مش حكم عسكري وكانوا يروا أنهم أحد

0: حكية في العمل السياسي أكثر من البشير السلال والفريق العامري وغيره.
1: لماذا لم يصروا على رأيهم؟ يعني لماذا لم يقودوكم؟ ولا نعود إلى فكرة أن العسكر هم الذين كانوا يقودون؟
0: في قصور في الفهم السياسي والقصور عندنا كشباب وقتها
1: كان في سياسيين كبار وفاهمين وحكماء مثل القاضي الأرياني ومثل
0: هو الرئيس الأرياني القاضي الأرياني هو اللي طالبين أنهم يتنحى السلال
1: هذاك الطرف الثاني. نعم صح نعم. بينكم ما كان في حكماء؟
0: احنا ما كنت فاهمين العمل السياسي، احنا كعسكريين في بداية العمل.
1: طيب كم بقيتم في السجن أو المعتقل؟
0: أنا قعدت 13 شهر و11 يوم واربع ساعات.
1: كنت عم تعدهم بالساعة. في اولا في كنت في منزل او في الشهر الاول اعتقد كنت في منزل.
0: لا كنا في الفيلا اللي في الهرم. كان في فيلا في الهرم قعدنا فيها سنة شهر وبعد انتقلنا الى السجن الحربي مباشرة. ارتحنا في السجن الحربي زنزانة طلعت في ثلاثة.
1: زنزانة اريح من الفيلا؟ ليه؟
0: لانه فهمت انك مسجون.
1: بالاول ما كنت عارف شو. طيب شو الافكار اللي كانت تجيكم؟ هل كان في موفدين مبعوثين يجوا يحكوا معكم تفهموا شو عم بيصير من اليمن او من مصر؟
0: لا لا ما كان في حد. حققوا معنا ثلاث مرات. انا حققوا معي ثلاث مرات الساعه 2 بعد نصف الليل ويسالني السؤال نفس السؤال. اقول له يا ابو واحد احنا معترفين، انا معترف ان احنا كنا نطالب ان السلال يرجع القاهره واحنا نحكم. شو بدك اكثر من هذا؟
1: ظل عندهم خشيه وتوجس من تحركاتكم. هل عذبتم؟
0: لا لا لا لا بحصل.
1: طيب بالسجن الحربي كيف عشتوا يومياتكم؟
0: في الزنزانه.
1: كيف تطلعوا؟ كيف تاكلوا؟ كيف
0: ما بطلعوا ولا نازل الزنزانه.
1: ما تخرجوا لضوء الشمس؟
0: دور لا لا قعدنا حوالي 5 شهور 6 شهور لا مؤاخذه نطلع الى دوره المياه ونرجع إلى الزنزانة. وبعدها انتقلنا في كل اثنين في الزنزانة. أنا كان نصيبي أنا والدكتور حسن مكي في الزنزانة.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67 وأنتوا بالزنزانة؟
0: نعم طلبنا ورق وقلم كتبنا هذا الرسائل قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا وإذا هذا رتونا الزنزانة.
1: أوف شو كان الجواب؟ ما في جواب. بس كان موقف ممتاز يعني رغم انه معتقلينكم كانوا يعني.
0: لا هو كان قناعتنا فعلا.
1: لا مفهوم طبعا يعني اكيد قناعتكم يعني بس انه بالظروف اللي كنتوا فيها كمان يعني قد يكون غريب. كيف تلقيتوا خبر الافراج عنكم؟
0: الخبر الافراج بعد ما راح المشير وسوس بدران ودخل سوس بدران الزنزانه وشوفنا معنا هذا كان في مدير مكتب شمال اليمن اسمه اللواء وحيد شخصية عظيمة جدا كان مدير مكتب شمال اليمن في اليمن
1: في
0: صنعاء كان في الأول في الآخر كان أنا مسؤول عن مكتب شمال اليمن على اليمنيين يعني جهاز استخباراتي مسؤول عن
1: المخابرات المصرية تقصد
0: ايه طبعا ايه. جالنا قال أنا إن شاء الله كان في هذا 27 يوليو قال إن شاء الله اللي حكموا باعتقالكم وراحوا والرئيس اليمن افتكركم وعاد خرجوا إن شاء الله خلال يومين
1: اللي راحوا يعني عم بيزتوه على المشير عامر
0: ايه قعدنا من 27 يوليو إلى حوالي 11 نوفمبر حتى جاد الأفراح.
1: رغم أنه راحوا يعني رغم أنه اللي اعتقلوكم راحوا إلا أنه أيضا بقيتم فترة طويلة. الإعدامات اللي حصلت في اليمن بالتزامن مع اعتقالكم
0: نعم.
1: كان في رابط بينها بين الإعدامات والاعتقالات؟
0: تفاصيل لا أعرفها حتى ديك جواب لدي كنا موجودين في السجون هنا في السجن لكن طبعا تعرف العمل الصراعات العربية بين القوى المصارعة كل واحد يفتح على الآخر أسباب يقول هذا كان مع المخابرات الإسرائيلية وهذا مع المخابرات المصرية وهذا مع المشار يعني فيحصل هذا التصفيات الجسديه.

0: فحصل تصفية العميد الرهيني.
1: لمن يعود الفضل بإطلاق سراحكم؟ اليمنيين أو المصريين أو لجنة
0: المصري
1: الخرطوم، لجنة الجمعة العربية؟
0: جت اللجنة الثلاثية اللي تحقق اللي مكونة من العراق والمغرب والسودان اللي برأس محمد أحمد محيوب.
1: صحيح، رئيس الوزراء
0: الأسبق. رئيس وزراء السودان. كان لهم هم الدور الكبير في الإفراج، ولد التقوا بالأستاذ نعمان والرئيس الإريادي وما أدري من الفريق العامري. بعد يومين طلبوا الإفراج عنا، قابلوا الرئيس عبد الناصر الله يرحمه وطلبوا الإفراج عنا، فأفرج عنا.
1: ما تأخر بعد هيك
0: يعني لم 3 أيام.
1: نتابع بعد الفاصل سيادة اللواء، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، فأرجو أن تبقوا معنا. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
0: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين اللي هم علاقة رضا الله عليهم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
3: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة لواء مرة جديدة. نفتح نافذة في هذه الحلقة على يعني البدايات أيضا، خاصة لجهة العلاقة التي حكمت المشايخ في الداخل مع كل من مصر من ناحية والسعودية من ناحية أخرى، خاصة وأن الطرفين يعني كانا على علاقة وثيقة بما يحصل في الداخل في

0: اليمن. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
1: أولا أنا كنت صغيرا سن في تلك الفترة اللي حدث فيها مؤتمر الطائف، وكنت قدرتي على الاستيعاب على العمل السياسي محدود في وقتها، فلم أستوعب كل ما الأسباب حتى أردت على سؤالك. لكن اللي أعرفه أن في مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة بالنظام، الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهوريين في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.
0: يعني غيروا موقفهم هؤلاء المشايخ؟
1: لم يغيروا موقفهم، وإنما ذهبوا لكي
0: ينتقدوا،
1: يشكوا يعني وضع أوضاعهم واللي وصلوا إليها، وأنه بعض التصرفات ليست من قناعة اليمنيين وإنما من تأثير الأخوة من السياسة المصرية في اليمن.
0: بس المشايخ كان اعتراضهم على حجم التدخل المصري في شؤونهم؟
1: يعني هم التأثير وتأثير سياسي، وهم القاعدة القبلية التي التأثير عليهم.
0: نعم.
1: ولا تأثير على وزراء، ولا التأثير على القبائل.
0: فيعني خففوا من دعمهم للجمهورية، كان بدهم دولة إسلامية مثلا أو دولة،
1: لا أصحاب الدولة الإسلامية مجموعة ثالثة اسمها، اللي صاروا مجموعة من السياسيين والمشايخ إلى بيروت وسموا أنفسهم الكتلة الثالثة اللي طالبوا بالدولة الإسلامية، لكن كانت مرفوضة سواء من اللي راحوا الطائف أو اللي موجودة في صنعاء، فبالتالي ألغيت هذه الفكرة.
0: كيف رد عبد الناصر على تغير موقف بعض مشايخ اليمن من مصر؟
1: هو ما تغيرش موقف اليمنيين من المصريين، هو تغيروا من السياسة التي كانت تتبع في اليمن.
0: مفهوم طبعا، مش عم نحكي عن الشعوب.
1: فلهذا السبب كان رد الفعل ذهب إلى السعودية الرئيس عبد الناصر بعد ما ذهبوا في مؤتمر الطائف الناس اللي كان يتعامل معهم ويثق فيهم.
0: عمل اتفاقية جدة مع الملك فيصل.
1: أيوة بالضبط.
0: هذا 24 أغسطس 65.
1: نعم.
0: واللي نصت على
1: وإيقاف الدعم السعودي للملكيين.
0: للملكيين في اليمن. يعني أس الصراع السعودي المصري في اليمن.
1: اليمن كان ميدان صراع.
0: السبب الأساسي.
1: اليمن كان ميدان صراع سعودي صحيح. مصري.
0: طيب، وبناء على ذلك نفذ هذا الاتفاق بحذافيره.
1: لا ما فيش حاجة اسمها بحذافير في هذا الصراع السياسي، هذه اللغة في علم الصراعات.
0: أنت تقول في مذكراتك بأنه أشعركم بالمسؤولية.
1: طبعا.
0: لأنه صار بدكم تبنوا جيش.
1: نعم. كان لابد من رد الفعل، أن يبدع على فعل. رد الفعل لابد أن يبدع على فعل. ما فيش رد فعل بدون فعل.
0: صحيح.
1: فرد الفعل هو أن تبني قوة مسلحة تدافع عن البلد وتدافع عن المبادئ التي قامت بها الثورة وقت الثورة والجمهورية. فهذا هو كان التوجه السائد بعد هذا الاتفاق الطائف.
0: قديش اختلف اليمن عليك من الإمامة إلى الجمهورية؟
1: الناس هم الناس، والجبال هي الجبال، والأرض هي الأرض. الاختلاف هو في إدارة الدولة، هي إدارة. كيف كانت إدارة الدولة من جمهورية إلى ملكية؟ الملكية كان الإمام هو اللي يحكم ومن معه من أعوان اللي يختارهم، والجمهورية توسعت أكثر ويحكم الناس من خلال المجالس، من خلال الهيئات، من خلال يعني في توسع شوية، ليست بالقدر المطلوب في النظام الديمقراطي، وإنما كانت أوسع.
0: يعني مش دائما بس يعني. أيضا الدور المصري كان مهم جدا هنا.
1: كان أساسي، لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية ما عادت ملكية.
0: كيف كانت أشكال المساعدة؟
1: قواتها 70,000 جندي مصري بأسلحتهم، بدباباتهم، بطائراتهم، بقواتهم، دافعت عن نظام الجمهورية.
0: وغير على الصعيد العسكري، على الصعيد الاجتماعي التعليمي

0: المدارس كلها مدرسين مصريين، المستشفيات دكاترة مصريين، الإذاعة خبراء مصريين، الإعلام هذه كلها كانت الدولة المصرية كان فاعل سواء قبل الثورة. أنا تعلمت على في الإعدادي والثانوية على مدرسين مصريين، دخلنا الكلية الحربية كلية الطيران مدرسين مصريين عسكريين. قامت الثورة وكان الدورة المصري فاعل من أول قام الثورة.
1: هن نظموك بالضباط الأحرار ولا؟
0: كنت في
1: مين اللي نظمك بالضباط الأحرار؟
0: الشهيد محمد مطهر الله يرحمه.
1: محمد مطهر زيد كان قائد مدفعية؟
0: كان مدفعي وأنا مدفعي، وأنا الثاني في دعوتي وهو الأول في دعوتي.
1: وليش اختارك لك؟ كيف كان يتم الاختيار؟ يعني هذا كان مفروض تنظيم سري آنذاك.
0: الأوائل دائما في الدفعات العسكرية سواء كانت الكلية الحربية أو ما يسمى التخصصات، أنا كنت مدفعي، كنت الثاني في دفعتي، وكنت الثاني في دفعتي في الكلية الحربية، وكنت الثاني في أيضا في المدرسة الأصلحة. يعني هذا أيضا ساعد الإنسان على معرفة أكثر شوية. وبعدين كنت أول قائد منطقة في من كحلان إلى من عمران إلى كحلان إلى حجه، بقيت قاعد محور مدة سنة كامل لما نزفتم بالحصار.
1: كيف تمكنتم من يعني استمالة المناطق اللي كان فيها خصوصية لجهة دعم الإمامة، لجهة دعم الملكيين مثل حجه مثلا؟
0: حجه كان فيها قوات عسكرية وقوات قبلية صمدت في حاشة، كانوا رجال ممتازين. وفي عمران كان في أيضا قوات يمنية، وفي كحلان كنت فيها، مش عايز أقول أنا كنت فيها بس أنا كنت موجود، كنت قاعد فيها. وبعض المناطق كانت بقيت يتوقف على مدى صمود القيادات ووعيها واستمالتها للمحاربين من القبائل الذي من ضمن الملكيين.
1: متى بدأت المقاومة تنتهي تماما؟ يعني في أي استحقاقات أو مراحل أو عند أي أحداث شعرت بأنه المقاومة بدأت تتخلخل؟
0: بعد حصار صنعاء، بعد فك الحصار على صنعاء في عام 67 إلى 70 انتهت الدورة، الضغوط على بدأت الجبهة الملكية تتفكك اللي كانت محاربة، وبدأوا السعوديين يقللوا دعمهم للملكيين.
1: مطاردة الإمام هل كنت فيها؟
0: مش بالمعنى أني كنت متابع، أنا كنت مع الحملة اللي قادها الشهيد محمد مظهر الله يرحمه، وثم هو ذهب إلى سنوان وجرح هناك، واللي راحوا وحاجة الأخوان اللي راحوا وحاجة كان في مقدمة الأخ علي عبد الله السلال الله يرحمه، كانوا صمدوا في حاجة وتابعوا الإمام هناك. وأنا في الجبهة اللي كنت فيها في كحلان منعنا دخول الإمام إلى مدينة كحلان وإلى منطقة اسمها جبل جراع وإلى مدينة موهب وإلى المحافظة المديرية كاملة.
1: كان في تعاطي بالمعنى القبلي مع المستسلمين، مع من يستسلموا لكم، يعني عفوا؟
0: كان في ملكيين وفي جمهوريين، كان في لا شك في جمهوري واستشهدوا قبائل.
1: لا اقصد ابناء القبائل اللي
0: أيوة
1: كانوا
0: القبائل أيوة.
1: اللي كانوا مثلا يستسلموا، اللي كانوا يعني يخسروا عسكريا، كيف كنتوا تتعاطوا معهم؟ كنتوا تعملوا عنهم عفو مثلا او؟
0: طبعا لا بد من اذا قبلوا بالنظام الجمهوري واستقروا في بيوتهم وفي قراهم وفي أهلهم كانت تدعمهم الدولة بقدر إمكانيتها.
1: هذا ما كنتم تعرضونه عليهم مباشرة؟ يعني انضموا إلى النظام الجديد وعفى الله عما مضى؟ شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات سيادة اللواء. كلمة أخيرة؟
0: الشكر لك والتقدير للقناة العربية التي تحرص على أن تكون في معلوماتها دقيقة ورصينة، وشكرا لك على هذه المقابلة الكريمة التي استمتعت بها أنا أكثر من ما واستفدت منها كثيرا.
1: حياك الله، نحن الذين استفدنا منك، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية، وقد صورناها هذه المرة مع اللواء

حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. لقاء يتجدد الأسبوع المقبل في ذاكرة سياسية جديدة ومع شخصية سياسية جديدة. أرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
3: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة؟ كان حدثاً شعبياً أكثر منه حدثاً نخبوياً. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
2: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
4: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوجمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
8: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
9: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
10: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
11: Following the stories shaping today's conversations.
12: Collaborative efforts like that.
11: Online and beyond.
12: That we've been able to have far greater impact.
13: We will not have clearly a progress without having a plan.
14: Behind every international headline is a much bigger story.
15: I love it. I see great promise.
14: And that is the story we bring you.
16: This war ceased to be a just war.
17: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
18: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
19: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
20: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic.

0: happen. We follow the money, the markets, and the momentum.
1: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
0: Driving Saudi Arabia forward.
2: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
3: The ultimate global stage.
4: Lebanon should not be attacked.
5: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
0: Where the architects of power, economics, and politics
6: are stop the war in Ukraine.
7: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
9: لحظة فارقة. خط فاصل.
10: بين الغفوة واليقظة. بين السكون والحركة.
9: بين الانتظار والانطلاق.
10: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
11: خلاصة يوم قد انتهى
12: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
13: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
14: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. قال وزير الخارجيه الايراني عباس عرقجي ان طهران تابعت رد الفعل الاولي من الرئيس الامريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عرقجي في منشور على تيليجرام ان ترامب ادلى بتصريحات ايجابيه واخرى مناقضه على حد ما كتب. واضاف وزير الخارجيه الايراني ان بلاده تنتظر ان ينقل الوسطاء الموقف الامريكي النهائي، وقال ان طهران ستتخذ قرارا بناء عليه. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب. شهدت محافظة مأرب اليمنية

مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة، وأعرب المشاركون في التظاهرات عن تأييد

شخصين على الأقل جراء سلسلة هجمات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا وألحقت أضراراً بعدد من المنشآت. نهاية المجزرة لكم.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بيزنس.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

منتخب السعودية يكتسح نظيره العماني ويبلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج. فوز مثير للمنتخب العراقي وخسارة ثانية تبعد الكويت عن البطولة. الاتحاد الكويتي يعتذر لجماهيره بعد الخروج ويصالحهم بتذاكر السوبر السعودي. البحرين تبحث عن التعويض وقطر تسعى للتأكيد في منافسات المجموعات الثانية.

دون مقابل. في رأس البريكان خطف نجومية المباراة بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده، ثم أضاف حسن كادش الهدف الثاني بضربة رأسية قبل أن يعود البريكان ويسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للمنتخب السعودي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد عمان عند نقطة في انتظار مباراتها الأخيرة أمام الكويت.

0: وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من بطولة كأس الخليج بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المجموعة الأولى. العراق تقدم أولا بهدف زيدان إقبال في الدقيقة 52، ثم أدرك يوسف ناصر التعادل للكويت من ركلة جزاء في الدقيقة 75. العراق بعدها تقدم مجددا بهدف سيف رشيد في الدقيقة 83، إلا أن يوسف ناصر عاد وسجل الهدف الثاني للكويت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. وبدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل قبل أن يخطف كرار نبيل هدفا ثمينا للعراق في اللحظات الأخيرة. العراق رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي رصيد الكويت دون أي نقطة لتودع البطولة بشكل رسمي. وبعد الخروج قدم الاتحاد الكويتي اعتذاره للجماهير في بيان رسمي. الاتحاد الكويتي شكر الجماهير التي ساندت المنتخب في مواجهة العراق، وأضاف أنه تقديرا للجماهير ووقوفها خلف المنتخب قرر منحهم تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس السوبر السعودية التي تستضيفها البلاد في شهر ديسمبر المقبل. وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقمي تحكيم مباراتي اليوم الرابع من منافسات البطولة، وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة اليمن وقطر إلى الحكم الأردني أدهم مخادمة، بينما سيدير الحكم الكويتي عبد الله جمالي مباراة البحرين والإمارات. وكان الحكام المشاركون في قيادة مباريات البطولة خضعوا لمعسكر تحضيري في جدة قبل انطلاق البطولة، تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تدريبات متخصصة على تقنية حكم الفيديو المساعد. عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي اجتماعها الثالث في مدينة جدة برئاسة خالد بن مقرن، وأعلنت اللجنة تحديد موعد وتوقيت المباراة النهائية لبطولة المقررة الثلاثاء 6 أكتوبر ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن تنطلق المباراة عند 9:00 مساء. كما ناقشت اللجنة التقارير المقدمة من مراقبي المباراتين الثالثة والرابعة في البطولة، واللتين جمعت الإمارات واليمن وقطر والبحرين، إلى جانب استعراض الملاحظات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالمباراة. مباشرة إلى جدة معنا من هناك نايف الثقيل المراسل العربي، حياك الله نايف. نريد أن نسأل أولا عن إصابة حسن كادش، هل تبين يعني مدى هذه الإصابة أو ماهيتها؟
1: أهلا عبد الله. طبعا إصابة حسن كادش كانت يعني كدمة بسيطة، إن شاء الله لن تؤثر على اللاعب، ولكن قد تكون المفاجأة هي ما أعلن عنه دونيس عن إصابة علاء آل حجي بإصابة في ركبة، وسيغيب 3 أسابيع عن المشاركة، لذلك سيتم استبعاده. أيضا محمد القحطاني تجاوز العارض الصحي الذي يعاني منه، سيكون غدا إن شاء الله متواجد في الحصة التدريبية برفقة زملائه اللاعبين. اليوم في المؤتمر الصحفي عبد الله يمكن المدرب دافع بشكل قوي عن عبد الله الحمدان، وذكر انه ليس من الجميل ان يكون هجوم الاعلام وهجوم الجماهير على لاعب واحد. لدينا في الملعب 11 لاعب وجميعهم يتحملون المسؤولية، وتحدث عن الاعلام، ذكر انه الاعلام يوم يكون في صفك ويوم يكون ضدك، ويقول يعني ذكر هذا الأمر للاعبين. سألت أنا فيما يخص التبديلات اليوم والتغييرات الكثيرة اللي حصلت في

0: تشكيلة المنتخب أمام المنتخب العماني. ذكر أنه الآن هو أصبح قريب للاعبين ويعرف اللاعبين بشكل مفصل، يعلم من اللاعب الذي لديه القدرة أن يلعب مباراتين خلال 3 أيام ومن اللاعب الذي لا يستطيع أن يشارك مباراتين خلال 3 أيام. لذلك هو قام بهذه التبديلات بالإضافة إلى رغبته في حماية اللاعبين من الإصابات بشكل عام. أما في المقابل مدرب المنتخب العماني وصف أداء المنتخب السعودي في الشوط الأول بالقوة الانفجارية التي لم يتمكن منتخب عمان مواجهتها، وأثنى كثيرا على المنتخب السعودي وقال نجح في كل شيء، في الالتحامات وفي العرضيات وفي كل تفاصيل اللعب في الشوط الأول.
1: جيد. نايف، أريد أن أسألك عن الحضور الجماهيري اليوم، لم يكن يعني بحسب المتوقع، هل من تفسير برأيك لهذا يعني خلنا نقول أنه لم يكن حضورا جيدا في المباراة؟
0: هو بالتأكيد عبد الله، يعني الحضور اليوم كان يعني مثل صدمة للجنة المحلية المنظمة، يعني العدد قليل جدا بعد خصوصا تخفيض التذاكر، ولكن اتضح عبد الله يعني قد يكون انه السبب ليس فقط تخفيض التذاكر، هناك اسباب اخرى يعني تمنع الجماهير من الحضور، ولكن يعني حسب المصادر التي لدينا سيكون هناك غدا اجتماع لمناقشة هذا الامر وبحث يعني أسباب وحلول، إما حملات جماهيرية أو تقديم جوائز للجماهير حتى تكون حاضرة في المدرجات في مباراة المنتخب العراقي المقبلة، رغم يعني حسم التأهل، ولكن يعني شكل المدرجات خالية بهذا الشكل يعني أمر يعني بالتأكيد غير مقبول لدى اللجنة المنظمة والاتحاد الخليجي.
1: جيد، شكرا جزيلا نايف ثقيل مراسل العربية، كنت معنا من جدة. نتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود بعده لنقول أيضا المنتخب السعودي يكتسح نظيره العماني ويبلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: تقريبا أربعة،
1: السعودية، الإمارات،
2: منتخبين السعودية وقطر،
3: السعودية والعراق وقطر، بس ثلاثة.
4: كأس العالم الأخير السعودية، قطر، العراق، أعتقد الإمارات شاركت،
3: منتخبين أو ثلاث بإذا حسبنا العراق، ثلاث منتخبات، السعودية وقطر والعراق.
1: أهلا بكم من جديد.

0: في لقاء مثير تمكن منتخب العراق من تحقيق فوزه الأول في البطولة، أقصى الكويت مبكرا المزيد في التقرير الثاني.
1: العراق والكويت يبحثان عن أول فوز في كأس الخليج. العراق الأخطر في الشوط الأول صوت الحوشان لينقذ الأزرق، ومرة أخرى الحارس الكويتي بتصدي حاسم. من جهته الحارس العراقي أحمد باسل يتدخل بتصدي في القائم الأول يمنع به هدفا محققا. الشوط الثاني بدأ مهرجان الأهداف، أولا مع إقبال زيدان لأسود الرافدين، يوسف النصراوي كاد أن يباغت الأزرق، يوسف ماجد يعرقل، وصافرة الحكم المغربي جلال جيد لا تتردد بالإعلان عن ركلة جزاء، يوسف ناصر يضعها في الشباك. هنا سيف رشيد يضع العراقيين في المقدمة من جديد في واحد من أجمل أهداف البطولة. الدقيقة 90 المنتخب الكويتي لم يرفع الراية البيضاء، ومن جديد يوسف ناصر يعيد الأزرق. المنتخب الكويتي أنهى المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد عبد الوهاب العوضي بالبطاقة الحمراء. آخر كرة في المباراة تسديدة من كرار نبيل يضعها في الزاوية الصعبة، وفرحة عارمة من الجماهير العراقية. فوز أول العراق يرفع به رصيده إلى 4 نقاط، والكويت خالي الوفاض في مباراتين.
2: أدانا مباراة جيدة، الأهم أنه شلون عدنا للمباراة، فعدنا بـ3 نقاط بـ3 أهداف، سيناريو كان أعتقد غريب، عدنا بعض اللاعبين شباب تنظرهم مستقبل كبير، فنقول مبروك الشعب العراقي، مبروك اللاعبين وكاد التدريب، هارد لك الأشقان المنتخب الكويتي، طوينا صفحة المنتخب الكويتي، تنظرنا مباراة كبيرة أمام المنتخب السعودي، أعتقد إحنا مستمتعين في كأس الخليج في بلدنا الثاني السعودية.
3: ماكو أي أسباب واضحة، يمكن ما حالفنا الحظ بالهجمات اللي لنا الأخيرة، وحالفهم الحظ بالفرصة الأخيرة قولوا منها. طبيعي، شيء طبيعي، منتخب الجماهير الكويتية تزعل وقت الخسارة والتعثر، يمكن حتى لو احنا متعادلين الجمهور راح يزعل، لأن دائما احنا مطالبين بـ3 نقاط والفوز، احنا خذلناهم ولكن إن شاء الله بنعوض.

0: عن المباراة يلتحق بنا من الكويت اللاعب الدولي السابق راشد بديح، وأيضا يلتحق بنا من بغداد جبار هاشم. أبدأ مع جبار هاشم، نبارك لكم هذا الفوز. يعني هل تغير شكل العراق في هذه المباراة عن المباراة السابقة أمام عمان؟
1: حياك الله. أهلاً حبيبي الأستاذ عبد الله والأخ الكابتن راشد، ونقول هارد لك الفريق الكويتي اللي قدم باعتقادي مباراة يعني طيبة.
2: حياك الله.
1: أعتقد الفريق العراقي، يمكن أنا البارحة كنت لقاء طالع وياكم، فقلت لك أنه المدرب لو أشرك بعض اللاعبين سوف يتغير وضع المنتخب العراقي، اللي هو أمير العماري وزيدان إقبال ومرخاس دوسكي. فأعتقد وجود هؤلاء اللاعبين يعني حقيقة أنطوا دعم كبير للفريق العراقي، اللي أنا باعتقادي هذه المباراة هي من أجمل المباريات اللي شاهدتها على مستوى دورات الخليج، لأن كانت مباراة حقيقة. نعم الفريق العراقي كان مسيطر على رتم المباراة، لكن بعد

0: الهدف حقيقة صارت هناك تحولات سواء من الفريق العراقي أو الفريق الكويتي. وأعتقد أنه اليوم الفريق العراقي قدم أداء متميز، بالإضافة إلى قدم نوعية لاعبين يعني سوف يكونون مستقبل الكرة العراقية إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: جيد كابتن راشد، اليوم المنتخب الكويتي تغير بشكل كامل عن مباراة أمام السعودية. يعني اليوم وجدنا لعب مفتوح، وصول للمرمى، أيضا تسجيل أهداف. اليوم شارك برأس حربة صريح اللي هو يوسف ناصر قائد المنتخب الكويتي. وش سوى اليوم هيليو سوزا حتى يظهر المنتخب الكويتي بهالشكل؟
2: أول شيء أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم كابتن جبار وهني بالفوز. طبعا ما في شك
0: الفريق
2: منتخب الكويت متى بدأ يلعب حياك. فمتى بدأ المنتخب الكويتي؟ بعد التغيير اللي حصل في وجود شبيب الخالدي مع يوسف وتحتهم أحمد الظفيري. أنا أعتقد إحنا مشكلتنا بمشكلة طريقة اللعب، طريقة اللعب لا تناسب منتخب الكويت. صحيح إحنا ما عندنا المستوى الكبير، إحنا متراجعين بالمستوى الفني وهذا شيء طبيعي، لكن بالنسبة للمدرب، المدرب يرجع رجوع كبير إلى نص ملعبنا، المناطق الدفاعية بشكل كبير. اليوم لو تشوف الهدف الأول الكابتن إقبال زيدان إقبال سجله وين هذا لاعب محور متحرك في وسط الملعب، دخل داخل الـ18، سجل من داخل الـ18، معناتها في تراجع كبير، معناتها في مساحات كبيرة. لا ولكن للأسف حتى احنا ما استغلينا المساحات هذه علشان يكون عندنا لاعب انه يعرف شلون يستغل المساحات هذه. لكن أمانة يعني الفريق العراقي قدم مستوى مميز، ما في شك، استفاد من اللعب الجماعي بشكل مميز، استحواذ منقطع النظير. اليوم نتكلم عن استحواذ كبير بالنسبة للفريق العراقي، لكن لو تتكلم عن المنتخب الكويتي ظهر في آخر 10 دقائق من المباراة بعد تغيير طريقة اللعب وزج بلاعب مثل شبيب وأحمد الظفيري.
1: جيد كابتن جبار، يعني 5 أهداف في مباراة واحدة، هل تعني على أنه المباراة كانت مفتوحة فيها شغل تكتيكي، ولا يعني كانت مباراة مفتوحة على يعني مباراة مفتوحة جدا ولا فيها أي تنظيم وانضباط تكتيكي في الملعب؟
0: شوف أخ عبد الله، اليوم هي ليش من أجمل المباراة؟ هناك يعني انضباط تكتيكي للفريق العراقي. كان هو المستحوذ أكثر، الأدوار اللي أدوها اللاعبين وخصوصا من الأطراف، وأنا البارحة تكلمت قلت إحنا لازم نفعل الأطراف، وفعلا اليوم بوجود أحمد قاسم، مرخاز دوسكي، كذلك بايش وعلي جاسم، حقيقة أصبح الفريق العراقي أكثر خطورة. وأنت لاحظ الأهداف اللي يعني الأول هدفين اللي كانت من يعني تقريبا من كرات جانبية استطاع أن يسجل الفريق العراقي. توظيف اللاعبين بهذه الطريقة مع وجود لاعبين يعني خلينا نقول أعمدة استعان بهم أو عادوا إلى التشكيلة، هو أنطى الشكل المغاير للمنتخب العراقي. نعم الفريق الكويتي استحوذ آخر 10 دقائق، قدر يوصل للجزاء، لكنه الروح العالية والتركيز هاي كانت موجودة لدى الفريق العراقي، استطاع أن يعود بسرعة ويسجل بأوقات حرجة. هذا كله يرجع للتغييرات أيضا اللي أجراها المدرب عبد الله، يعني خاصة مع نزول وجوه جديدة مثل يعني اليوم زج مثلا بداية المباراة يوسف الإمام، لاعب شاب صغير قدم أداء جيد، كذلك الشوط الثاني حيدر عبد الكريم، يوسف النصراوي. هذه الوجوه أيضا أضافت كثير للمنتخب، وبالتالي أنا أعتقد اليوم منتخبنا أدى أداء متميز من الناحية التكتيكية بشكل كبير. كذلك ترى الفريق الكويتي أيضا قدم أداء متميز، يعني نعم كان الجانب البدني احنا تفوقنا عليه، لكن بالدقائق الأخيرة حتى لا نظلم كاد أن يسجل الهدف الثالث بصراحة لولا يعني شجاعة أحمد باسل الحارس.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني هاي انطتنا دافع أنه نذهب باتجاه يصير زخم منطقة الجزاء، وهذا اللي ما حقيقة نبحث عنه، الزيادة العددية في الجزاء والكرات الجانبية هي كانت الحل للمنتخب العراقي.
1: جيد كابتن راشد، اليوم الكويت ودعوا البطولة بشكل رسمي، يعني هل يعني هذا الوداع يعكس

0: حس الحضور للمنتخب الكويتي يعني ما كان يستحق البقاء عطفا على ما قدمه في المباراتين؟
1: لا شوف ما في شك يعني احنا ما يعني الفريق ما قدم المستوى المطلوب منه لما شوف بس هذه كلها لها نتائج يعني لما تستغني عن منطقة التحضير وبناء الهجمة ما عندك ولا عندك لاعب يلعب ما بين الخطوط يعني أحمد الظفيري من أفضل اللاعبين اللي يلعبون بين الخطوط أكيد شيء طبيعي. أنا بذكر لك شغلة مهمة صحيح الفريق العراقي كان هو المستحوذ وكذلك المباراة من جانب واحد لكن شوف الصدفة يعني اليوم لما تتكلم عن الفريق الكويتي من أفضل لاعب راح تقول سعود الحوشان وسجل عليه 3 أهداف معناته عندنا مشكلة كبيرة من الناحية الدفاعية بشكل كبير عندنا مشكلة في دقة التمرير والاستلام التسلم والاستلام عندنا التنظيم يعني الفريق العراقي في الانتشار الجيد أدى إلى والاستفادة من اللعب الجماعي أدى إلى التكامل في الأدوار الدفاعية والهجومية. أنا هني الفريق العراقي فريق مميز بالفعل الكابتن جبار فريق مميز وعندكم لاعبين صغار يعني يوسف النصراوي حقيقة ملفت للنظر كذلك اللاعب اللي خذينا عليه بلنتي اللي حصل منه بلنتي محترف في
2: حيدر عبد الكريم
1: النصر السعودي لاعب مميز أمانة يعني ولاعب صغير بالعمر حيدر اي نعم حيدر نعم حيدر فأنا أبارك لك في لاعبين مميزين كذلك يعني
0: نبارك مجددا للعراق هذا الفوز ونقول للكويت يعني حظنا أوفر في المشاركات القادمة. راشد بديح اللاعب الدولي السابق وجبار هاشم اللاعب الدولي السابق كنتما معنا من الكويت وبغداد شكرا جزيلا لكم.

0: المنتخب السعودي حسم تأهله باكرا بعد الفوز على نظيره العماني بثلاثية نظيفة.
1: البداية كانت قوية من المنتخب السعودي، فراس البريكان يضع الأخضر في المقدمة بعد مرور 11 دقيقة. بعد دقيقتين الحكم يحتسب ركلة جزاء قبل مراجعة تقنية الفيديو المساعد ويعود عن قراره. ركلة ركنية للمنتخب السعودي، كادش كان أسرع من الجميع يسكن الكرة في الشباك، هدف ثاني للأخضر. المد الهجومي السعودي لم يتوقف، تمريرات بين اللاعبين والبريكان ينهيها بنجاح. بعد الهدف مباشرة اهتزت شباك محمد العويس بهدف لمنتخب عمان والحكم ألغى شرعيته. مع بداية الشوط الثاني القائم الأيمن يرد تسديدة عبد الله فواز، محاولة أتبعها عصام صبحي بأخرى أبعدها محمد العويس. بعد مرور ساعة من اللعب حسن كادش يترك الملعب للإصابة وجهة الذكري يشارك بدلا منه. متعب ينطلق على الجهة اليسرى وسلطان مندش لم يكن موفقا أمام المرمى. استراحة لشرب المياه أتبعها خروج صالح أبو شمات ودخول محمد محزري. البديل محزري أضاع فرصة محققة لإضافة الهدف الرابع. دون تغيير في النتيجة الحكم يعلن نهاية المباراة، فوز حجز به المنتخب السعودي مقعده رسميا في نصف النهائي، بينما تجمد رصيد منتخب عمان عند نقطة واحدة.
2: الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. مبروك لنا، مبروك للشعب السعودي عامة، يستاهلون كل خير. إن شاء الله قادم أفضل. مجموعة اللي هنا موجودة مجموعة كويسة، ومباراة بعد مباراة الحمد لله نتطور سواء دفاعيا وهجوميا. إن شاء الله بإذن الله بكرة نبدأ التحضير لهم، إن شاء الله أننا قادرين بإذن الله.

0: ونرحب هنا في الاستوديو باللاعبين الدوليين السابقين حسن العتيبي واحمد الفريدي، حياكم الله.
1: اهلا وسهلا.
0: يعني اليوم فوز مهم للاخضر، حسم فيه تاهله الى الدور الثاني. ابي اسالك حسن، تغير شكل المنتخب اليوم في المباراه؟
2: اول شيء مبارك للشعب السعودي هذه النتيجه، وان شاء الله انتصارات قادمه. نعم، اليوم المنتخب تغير شكله يعني بطريقه لعب مختلفه. راس الحربه اليوم اللي لعب في راس البركان ما كان راس حربه صريح، ونشوفه قاعد ينزل للنص يستلم كور، قاعد يطلع على الاطراف، زود كثافه النص، صرنا نستحوذ اكثر على الكوره. منتخب عمان عانى كثير بالشكل هذا، لأن الزيادة العددية في نص الملعب لصالح المنتخب السعودي. مسكنا المباراة من البداية، درنا المباراة بشكل كويس، والحمد لله سجلنا هدف.
0: توفق بالاختيارات؟ يعني محمد أبو الشمات المباراة اللي راحت كان يلعب جناح، اليوم كان يلعب ظهير، تغيير هالمراكز وأيضا تغيير بعض الأسماء كان مهم جداً.
2: شوف، الفوارق الفنية في اللاعبين ما هي بشكل كبير، ولكن تدوير اللاعبين ضروري جدا في البطولات النفس القصيرة، عشان اللاعب برضو يقدر يعني يسترجع بسرعة ويقدر يلعب المباراة اللي بعدها. اليوم الشيء الجميل في المنتخب أو في دونيس إنه قاعد يعرف إمكانيات اللاعبين اللي عنده وقاعد يشتغل عليها وقرأ الخصم بشكل كويس. الكلام اللي أمس تكلمنا فيه أو اللي تكلمت فيه أنا تحديدا، أني أتمنى محمد كنو يكون مهاجم وهمي. فاليوم سوى يعني الهدف الأول كان له دور كبير فيه محمد كنو. اليوم طلع في العرضية، المدافع اللي كان قريب من فراس ترك فراس وراح لمحمد، فراس لقى نفسه
0: صحيح
2: وحيد وسجل هدف.
0: صحيح. أحمد، وش اللي برأيك كان مميز اليوم في المنتخب بخلاف النتيجة؟
1: أولا تعامل المدرب مع فريق منتخب عمان، قرأ بشكل كبير وواضح اختيار للعناصر، قلنا ممكن نشوف تغييرات في مراكز الأظهرة، رجوع أبو الشامات. بصراحة اشتغل على نقاط الضعف في منتخب عمان، وكانت نقطتين واضحة في مباراة العراق. النقطة الأولى أول ربع ساعة ما في تركيز، ما في حضور ذهني المنتخب العماني، وحرصوا على الكرات العرضية اللي تكلمنا فيها أمس، في خلل كبير بين قلوب الدفاع في المنتخب العماني، شاهدنا منها الهدف الأول بتمريرة رائعة من صالح أبو الشامات، وتمركز وارتقاء أكثر من رائع لفراس البريكان.
0: اليوم محمد أبو الشامات ومتعب الحربي هم عندهم طابع هجومي في المباراة، وأكثر ما كان يقلق في المنتخب العماني هي التحولات والسرعات عند المنتخب. اشتغل عليها كويس اليوم مع الظهيرين برأيك؟
1: وشوف، أنا كان عندي تخوف صراحة يعني من مشاركة الاثنين أبو الشامات ومتعب، خصوصا أنهم يعني لاعبين يحبوا المشاركة دائما في بناء الهجمة والزيادة العددية للمنتخب السعودي، لكن كان واضح قراءة كبيرة من اللاعبين الاثنين خصوصا في الهجمات المرتدة، أنه دائما كانوا متواجدين، دائما عارفين الكرة كانت بتكون بظهرهم، تواجد محاور ارتكاز دائما في المناطق اللي تكون يتركها الظهير. أيضا دائما شفنا خط الدفاع متقدم بشكل كبير حتى ما يكون في فراغات، هذه شاهدناها وتحسب للمدرب وأيضا للاعبين.
0: اليوم حسن كان في استفادة من الضربات الركنية، جاء منها هدف.
2: اليوم صالح أبو الشامات رد على أحمد الفريدي أمس انتقده وقال إنه يعني بس إن شاء الله
0: إنه وجه له نصائح
1: يعني هو سمع الكلام
2: سوى يعني الهدف الأول والهدف الثاني كله عن طريق صالح. صالح اليوم كان مميز، بداية المباراة تقدم وصوب على المرمى كورة عاتبوا بعض الناس، أنا أراها إيجابية جدا، لأن كل ما وجهت للفريق الثاني إن عندي لاعب يشوت من برا المنطقة يصير فيه تأهب أكثر من المدافعين يطلعون يقابلونه، تقدر تسوي التمريرات الـ 1-2 هذه اللي جاء منها الهدف.

0: الهدف الثالث.
1: صحيح. أحمد، وش الفرق بين فراس وعبد الله؟ يعني اثنينهم مهاجمين، واثنينهم أكيد كل واحد عنده خصائص تميزه عن الثاني، لكن وش المختلف واللي نفع اليوم طريقة دونس في فراس ما هو موجود عند عبد الله؟
2: شوف، يمكن لو لاحظنا أول أربع دقائق المنتخب العماني كان يضغط ضغط عالي، ما كنا نشوفه في مباراة العراق. كان يضغط باثنين مهاجمين وأربعة وسط. أول أربع دقائق كان فيه كرات طويلة تلعب لفراس، ساعدتنا كثير أنه فراس يقدر يحافظ على الكرة ويحضر بشكل كبير وينتظر الفريق يطلع. هذا أعطانا يعني حلول أكثر في موضوع الكرات الطويلة. اليوم كان متواجد بشكل كبير في حالة الضغط وفي استلام الكرة وفي تسجيل الهدفين أكثر من رائعة. إن شاء الله نشوفه هداف هذه البطولة.
1: الكرة بوجود فراس البريكان لما تكون مع المنتخب السعودي، هذا يعني أننا نحافظ عليها بشكل أكبر؟
2: صحيح، هو كان يعطيك يعني يعطيك حل في حال ضغط لاعبين العمان، أنك ممكن تلعب كرة طويلة وأنا أقدر أحافظ عليها. هو يقول للاعبين المنتخب أنا أقدر أحافظ، ألعب لي وأنا باستطاعتي إن شاء الله أني أحافظ وأنتظر الفريق يطلع.
1: جيد. اليوم على حجي اللي بالمناسبة يعني تأكد غيابه عن المنتخب 3 أسابيع بحسب يعني دونس، اليوم وش كانت فايدته في يعني بدل ناصر الدوسري في المباراة؟
3: والله شوف، كان الهدف من من من علاء أنه يعني وجود الأظهرة اللي احنا قاعدين نتكلم عنهم من أظهرة هجوميين أكثر، علاء كان دوره دفاعي أكثر بحيث أنه أغطي الظهير اليمين أو الظهير اليسار. هذا الدور اللي كان موجه لعلاء، وعلاء من اللاعبين اللي يعرف يلعب كورة، يلعب الثنائيات هذه، وبدنيا عالي. غيابه صراحة راح يكون مؤثر، لازم دونس يشوف خيار بديل للمباريات القادمة.
1: سلطان مندش، اليوم كيف تقييمك لحضوره؟
3: جدا رائع. سلطان لاعب متنوع، يحب يلعب على الطرف، يحب يلعب في العمق، يحب يلعب الوانتو. لاعب بالنسبة لي مؤثر جدا، عنده حس تهديفي ويصنع كور كثيرة. الهدف الثالث كان من لمسة يعني أحرجت فراس.
1: هذه اليوم كانت أيضا نقطة مهمة حسن. اليوم الكرات المتناقلة بين اللاعبين كانت سريعة، يعني كان يعني مدة احتفاظ اللاعب بالكرة ما تتجاوز يعني ثواني.
3: هذا طبعا تكلمنا فيه يمكن تحت الهواء قبل فترة عن دور المدرب، ان اللاعب من اللمسه الاولى اللمسه الثانيه لازم انا اتصرف والقى خيار قدامي. اليوم كان في زياده عدديه للوسط بوجود فراس اللي ينزل، فطبيعي ان اللاعبين يتناقلون الكره اكثر. الشيء المميز اذا كان المدرب عارف امكانيات اللاعبين اللي عنده يقدر يوظفها بشكل صحيح. اليوم المدرب عارف ان امكانيات اللاعب السعودي في الاستحواذ وفي الوانتو والباصات هذه عارفها، فوظفها بشكل كويس. اضطر المنتخب العماني والدفاع العماني انه يطلع، لان لما فريق المنتخب السعودي يمسك كرة هذه هزيمة نفسية قبل ما تكون، يعني اصعب ما على اللاعب انه ما يلعب كرة،
1: ما يمسك الكرة.
3: نعم، فيصير طول الوقت يجري وراء الكرة، هذه تعب اللاعب، تهزمه اول شيء نفسيا، وبعدين تلقى فراغات كثيرة وتقدر تستغلها.
1: صحيح. احمد، اليوم ما شفنا مركزية، يعني اليوم المنتخب كنا نشوف محمد أبو شامات ممكن ينزل عمق، سلطان مندش ممكن يكون يمين، كأنه ممكن يكون في الطرفين. هذه المركزية توجيهات مدرب؟
2: هو عرف إمكانيات اللاعبين. هو عرف إمكانيات اللاعبين، وذكرنا أمس أنه هو مدرب يحب بناء الهجمة.
1: أنتم تركزون على موضوع أنه عرف إمكانيات اللاعبين كثير، يبدو أنها مهمة في مرحلة دونس.
2: طبعاً بعض الأحيان أنت إمكانية اللاعب عندك اللي يصنع الفارق واحد أو اثنين، لكن المنتخب اليوم كانت في حلول كثيرة في في في على مستوى التمرير، على مستوى إنهاء الهجمة. اللامركزية دائما تعطي اللاعب حرية أكثر، تعطيه يستمتع أكثر داخل الملعب. شفنا كنو على الطرف، شفنا بوشامات يكمل، شفنا صالح ماخذ حريته كاملة في كامل الملعب. بصراحة احنا ما كنا نتوقع انه نشوف منتخب بهذا المستوى خلال فتره قصيره. اشكر فيها صراحه المدرب واللاعبين.
1: جيد. اليوم كنت بسال سؤال وراح، بس بيجي السؤال،
2: لكن الجميل الجميل في في في, في مباراه اليوم انه حتى بعد الهدف الاول كان في اصرار، حتى بعد الهدف الثاني كان في اصرار تسجيل، كان فيه اصرار على استحواذ الكره وعدم التراجع. وهذه ايضا تحسب للاعبين.

0: والمدرب.
1: جاء السؤال،
0: جاء
1: الهدف المبكر او يعني حضور التفوق المنتخب السعودي باكره كان له دور في اهتزاز المنتخب العماني؟
2: طبيعي،
1: يعني اثر ومنح المنتخب السعودي ثقه.
2: امس احنا تكلمنا ان كل ما تاخر الهدف السعودي تصير المباراه صعبه، وفي وبالعكس اذا جاء الهدف مبكر بتصير المباراه سهله. منتخب العماني ردت فعله انه لازم اسجل، لازم اعوض. المحاور الاثنين بدوا يطلعون كثير، فبدت تصير فراغات كبيره. زي ما قلنا المدرب بدا يستحوذ على الكره اكثر، هذا الشيء سوى ضغط على الفريق.
1: ما نقدر نقول هذه المباراه هي حكم حقيقي لدونس على المنتخب ولا
2: أكيد إحنا شوف هي دونس تعامل مع المباراة هذه بشكل كويس ونجح فيها، عرف نقاط قوة الفريق السعودي قبل ما يعرف نقاط ضعف الفريق العماني، ولعب اليوم عليها، توفقوا اليوم بتسجيل هدف مبكر، وإن شاء الله المباريات القادمة أحسن.
1: ممتاز، ابقيها معي. سأذهب إلى المحلل التحكيمي الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام عصام عبد الفتاح الذي التحق بنا من القاهرة. أهلا بك كابتن. اليوم ما عندنا حالات كثير، ما عندنا اليوم حالات كثير في المباراتين. عندنا حالتين في مباراة الكويت والعراق وحالتين في مباراة السعودية وعمان. نبدأ مع المباراة الأولى اللي هي مباراة الكويت والعراق، ناخذ الحالة الأولى معك كابتن.
3: هنشوف الحالة الأولى عندنا
1: ايه
3: في مباراة العراق والكويت،
1: اللي هي ضربة الجزاء اللي هي
3: الحكم
1: ايه،
3: هنشوف مدى صحة ركلة الجزاء. هنشوف ان اللاعب هنا لاعب العراق الحقيقة كانت قدمه على الارض، المدافع قدمه على الارض واللي راح له هو المهاجم، فهنا ما ارتكبش اي مخالفة الحقيقة. فانا كنت توقعت ان تقنية الفار كانت ممكن تدي فرصة اخرى للحكم ان هو يشوف الحالة دي، لان فعلا لو شفنا التفاصيل الدقيقة للحالة ان قدم لاعب العراق او مدافع العراق كانت على الارض وما عملتش اي حركة، اللي راح له هو مهاجم الكويت. فانا ارى ان لا وجود لركلة جزاء في هذه الحالة.
1: إذن هذا قرار خاطئ في اعطاء ضربة الجزاء. نروح للحالة الثانية كابتن.
3: هنشوف الحالة الثانية في من نفس المباراة.
1: نعم.
3: هنشوف هنا في خطأ، فعلا هنا في خطأ.
1: هذه البطاقة الصفراء الأولى، كانت البطاقة الصفراء الأولى على اللاعب الذي أخذ البطاقة الصفراء ثم طرد.
3: بالضبط، هنشوف الخطأ الثاني هنا. طبعا في مسك واضح ومنع اللاعب من التقدم، وكمان كانت فيه هجوم واعد، فهنا الإنذار كان مستحق.
1: وفي الأولى كان أيضا قرار أصفر، كانت بطاقة صفراء مستحقة في الأولى.
3: هنا الأولى الأولى في يعني دفعه واضح الحقيقة بدون داعي خالص، وفي نوع من القوة الحقيقة، فأنا أتفق مع الإنذار. والإنذار الثاني هنا كان هجوم واعد واضح وفي مسك واضح،
1: جيد،
3: فأنا أتفق مع الإنذار الثاني.
1: إذن قرار خاطئ وقرار صائب. نروح للمباراة الثانية اللي كانت بين السعودية وعمان. هنا يعني صاحب هذه الحالة جدل ولغط كبير، هل هي ضربة جزاء أو أن قرار إلغائها يعني كان قرار صحيح؟ نريد أن نسمع تعليقك.
3: هنا الحكم فعلا احتسب ركلة الجزاء. هنا مدافع عمان رايح يعمل بلوك للكورة، ويعتبر كمان كان بيتنافس على الكورة. هل وضع اليد لما في اللحظة اللي الكورة لمست فيها اليد كان وضع اليد مكبر للجسم؟ هنشوف ان وضع اليد غير مكبر للجسم، وكان مبرر نتيجة للسقوط وكان قريب من الجسم وغير مكبر للجسم بشكل غير طبيعي. فانا اتفق مع تقنية الفار ان هي استدعت الحكم لتديله فرصة تانية يشوف التفاصيل الدقيقة.
1: لو احتسبها ضربة جزاء هل يعتبر قرار خاطئ او انها طبعاً تحتمل يعني احتساب ضربة جزاء؟
3: لا، بص وضع اليد يا عبد الله هنا، بص لما اللاعب رايح ينافس على الكره وضع اليد كانت قريبه من الجسم مش بعيده عن الجسم ومكبره للجسم بشكل غير طبيعي. فهنا انا شايف ان هي حاله سهله الحقيقه في الملعب، ولكن يمكن الحكم نتيجه لزاويه رؤيته ما شافش التفاصيل اللي شافها اللي شافتها.
1: اكيد ما كانت اكيد ما كانت يعني اليد واسعه، ما كانت
3: في اليد
1: يعني.
3: فين يا عبد الله
1: اليد؟ انا اشوفها، انا عشان كذا اسالك.
3: لو جت في اليد اليمنى يا عبد الله ركله جزاء 100%، لان اليد اليمنى مكبره للجسم، لكن اليد اليسرى كانت قريبه من الجسم، فلا وجود لمخالفه لمس اليد الحقيقه وتدخل تقنيه الفار.
1: قصدك العكس طبعا، هي ضربت في اليد اليمنى لم تضرب في اليد اليسرى عشان تكون واضحه.
3: بص يا عبد الله شوف انهي يد، اليد هي الاقرب.
1: اي اللي هي اليمنى
3: يعني، هي جت في اليد القريبه من الجسم.
1: ايوه بس عشان تكون واضحه. ايوه بس عشان تكون واضحه حتى للمشاهدين.
3: هنشوف انهي يد دي يا عبد الله، دي اليسرى يا عبد الله.
1: هذه

0: انت يمكن يمكن يمكن تشوفها بالعكس انت، بس هي اليمنى فعلا، هي القريبه من جسم، القريبه من الكره، القريبه من
1: جت في اليمنى. صحيح. اليمنى صحيح، انا شفتها بالعكس. صحيح
0: اليمنى
1: جت في اليمنى اللي هي القريبه من الجسم، اليسرى هي اللي مكبره فعلا الجسم بشكل غير طبيعي، فلكن هنا لا وجود لركله جزاء
0: لقرب. نروح للحاله الاخيره معنا في هذا اليوم اللي هي هدف منتخب عمان الذي الغي. هل هو قرار سليم بالغاء الهدف؟
1: هنشوف هنا. البعض توقع ان المساعد هو اللي لغى الهدف نتيجه للتسلل، ولكن الحقيقه هنشوف ان المهاجم عمان الحقيقه قام بدفع مدافع السعوديه وبعد عن الكره، فكان دفع واضح الحقيقه، والغاء الهدف كان قرار صحيح، وايضا تقنيه الفار اقرت بان الغاء داخل الملعب كان صحيح لوجود دفع من المهاجم ضد مدافع السعوديه الحقيقه.
0: جيد. عصام عبد الفتاح مقيم الحكام كنت معنا، شكرا جزيلا لك. اخر وقفاتنا نعود بعدها لنقول ايضا البحرين تبحث عن التعويض وقطر تسعى للتأكيد في منافسات المجموعة الثانية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: اليمن، اليمن، الامارات.
1: والله ما ادري،
2: والله ما اتذكر. حاليا في منتخب البحرين وقطر.
0: كويت وقطر؟ لا مو كويت وقطر، بحرين وقطر.
1: قطر والبحرين،
3: هذه البطولة لم يطرد أحد.
4: والله ما أتوقع في البطولة هذه ما في أي طرد.
5: بحرين وقطر، مباراة بحرين وقطر وقطر وبحرين.
6: المباراة اللي انطرد فيها اللي هي مباراة عمان وقطر،
7: كانت العراق، لا قطر والبحرين كانت.
1: هي كان قطر والبحرين.
8: قطر والبحرين.
0: البحرين والإمارات.
3: قطر والبحرين.
9: أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات البطولة عندما يلتقي منتخبا البحرين والإمارات. منتخب البحرين يدخل المباراة بهدف تعزيز آماله في التأهل إلى نصف النهائي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام قطر، وأي نتيجة غير الفوز ستعقد من حساباته وربما تطيح به من البطولة، بينما يبحث منتخب الإمارات عن الفوز لحسم تأهله إلى نصف النهائي وعدم الدخول في حسابات أخرى بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على اليمن.

ويتطلع منتخب قطر إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره اليمني العنابي. المنتخب القطري استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره البحريني حامل اللقب وأحد أبرز المنافسين في المجموعة، والفوز سيجعله يضع قدما في نصف النهائي، بينما يأمل منتخب اليمن في تلافي الخروج المبكر وتحقيق نتيجة إيجابية بعدما خسر الافتتاح أمام الإمارات.

0: نعود إلى حسن العتيبي وأحمد الفريدي. يبدأ معك حسن. مباراة الإمارات والبحرين مباراة صعبة أكيد. البحرين عنده يعني امتحان قوي بأن يتفادى الخروج المبكر، والإمارات أيضا عنده فرصة إثبات أن المنتخب الأبرز في هالمجموعة.
1: أتوقع العبء بيكون على منتخب البحرين، لأن الخسارة الأولى بتحطه تحت ضغط، إذا وهو مطالب بنتيجة إيجابية لازم يفوز بالمباراة هذه عشان يعزز يعني حظوظه في يعني في التأهل.
0: زلاتكو يملك فرصة قوية في هالمباراة
1: كمنتخب الإمارات. أتوقع أنه يعني جاهز للبطولة بشكل كبير. عدد كبير من النجوم تم يعني سجنيسهم، وما شاء الله قاعدين يؤدون دور كبير. المباراة الأولى يعني وضح في انسجام كبير بينهم. مرشح المنتخب الإماراتي للتأهل، ومرشح برضو للوصول للنهائي.
0: منتخب البحرين
1: هوية المنتخب البحرين دائما هي اللعب على التحولات. ما أتوقع منتخب الإمارات راح يضغطون مباراة، لأن اللي يحتاج النتيجة منتخب البحرين.
0: دائما المباراة الثانية أحمد في في في منافسات المجموعات تكون أصعب من المباراة الأولى، أو تعتمد على الحظوظ والحسابات والاحتمالات؟ أتكلم عن الإمارات، أتكلم عن قطر واليمن مثلا.
2: هي تعتمد على الحسابات ونتائج المباراة الأولى بشكل كبير، وبتلعب مع مين المباراة الثانية؟ هنا السؤال.
0: يعني قطر مع اليمن، قطر عندها 3 نقاط، اليمن خسرت بأربع أهداف.
2: قطر شفناه المباراة الأولى كان حاضر، كان فارق يعني نسبيا عن منتخب البحرين على العناصر وعلى المستوى اللياقي. أتوقع بتكون مباراة سهلة أمام منتخب اليمن. ممكن يعني يكون هو أول متأهلين في
0: المنتخب اليمني. يلعب برأيك بضغوط عالية، أو المفروض أنه يدخل هذه المباراة بعيد عن أي ضغط، يحاول أن يعني يخرج بأقل الخسائر وأكبر الأرباح؟
2: يعني هو نرجع إلى مستوى العناصر داخل المنتخب اليمني، ما شفنا فيها فيه مستوى عالي. أتوقع أنه غير مطالب صراحة بنتيجة أو يعني مشاركته في هذه البطولة، خصوصا أنه يعني له فترة طويلة أيضا كانت نتائجه جيدة، لكن غير مطالب صراحة بتقديم مستويات كبيرة.
0: أحمد فريدي اللاعب الدولي السابق، حسن العتيبي اللاعب الدولي السابق، شكرا جزيلا لكم.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لك.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج خليجي 27. نستودعكم الله.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. إيران تصر على الحل الدبلوماسي بعد رفض خطتها للسلام، وترامب يشكك في قدرة طهران على تلبية مطالبه. خارجية جيبوتي تعلن عن ضغط كبير بسبب النزوح من اليمن، وتحذر من عدم قدرتها تحمل أعباء النازحين. لافراف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا، وزيلينسكي يتهم بوتين بالبحث عن ذرائع لمواصلة القتال. وزراء داخلية أوروبيون يجتمعون لتعزيز سياسة الهجرة، والاتحاد الأوروبي يخصص 700 مليون يورو، قسم منها لتشجيع العودة. أوبن AI تعلق العمل بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بعد تجاوزه قيود الإنترنت والتواصل مع روبو محادثة خارجي. أهلا بكم. مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، تعود الدبلوماسية إلى الواجهة بوصفها المسار الذي تقول طهران إنه قد يفتح بابا لإنهاء المواجهة مع واشنطن وإسرائيل.

بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تؤكد طهران أنها ما زالت تنتظر موقفا أمريكيا رسميا عبر الوسطاء، في وقت يستمر الصراع في تهديد حركة

طبعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن طهران تابعت الرد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا رسميا عبر الوسطاء. واعتبر عرقجي في منشور على تيليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى مناقضة على حد ما كتب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن طهران ستتخذ قرارا بناء على ذلك. واعتبر أن شروط بلاده الواضحة وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها بلاده. كما ذكر عرقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. وفي ظل الصراع بين الحرب والسلم، تركز الولايات المتحدة على حصارها الاقتصادي الذي قد يقلب المعادلة. وفي هذا المجال أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب بعد انخفاض الريال الإيراني إلى مستويات قياسية متدنية. ويذكر أن جوناثان بيرك مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل مكافحة الإرهاب أنهى جولة استغرقت أسبوعين في الشرق الأوسط وأوروبا هذا الشهر، فيما أجرت الخزانة الأمريكية محادثات مع ممثلين من أكثر من 50 دولة وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وبين هدنة لم تولد ومفاوضات تبحث عن كسر الجمود، تبدو شروط وقف حرب إيران واستئناف الحوار أبعد من مجرد اتفاق على موعد للجلوس على الطاولة. دعونا نستذكر موقف الطرفين وشروطهما. طهران تضع في مقدمة شروطها وفق ما نقل عن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل المواجهات المرتبطة بدول الجوار في محاولة لفتح الباب أمام تهدئة أوسع. ولا تقف المطالب الإيرانية عند وقف القتال، إذ تطالب برفع الحصار البحري المفروض على موانئها وضمان حرية الملاحة وتصدير النفط، إلى جانب الإفراج عن أصول وأموال إيرانية مجمدة في الخارج. وفي المقابل تركز المطالب الأمريكية المتقاطعة جزئيا مع الرؤية الإسرائيلية على إعادة صياغة القدرات العسكرية والأمنية الإيرانية، وفي مقدمتها البرنامج النووي وقدرات تخصيب اليورانيوم. كما تشمل المطالب الأمريكية تحجيم شبكة وكلاء إيران في المنطقة والحد من قدرتها الصاروخية، بما يهدف لتقليص مصادر التهديد التي تقول واشنطن إنها تمس أمن المنطقة والملاحة الدولية. وهنا تظهر العقدة الأساسية. طهران تريد تخفيف الضغط عليها، وقف العمليات والإفراج عن أموالها قبل الدخول في تسويات أوسع، بينما تريد واشنطن معالجة مصادر التهديد أولا من دون تقديم تنازلات مسبقة، باعتبار أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وبالتالي لا يمكنها استخدام هذه الورقة. وبين هذين المسارين تبدو المعضلة في ترتيب الخطوات أكثر منها في مجرد صياغة الاتفاق، فكل طرف يريد ضمانات قبل أن يقدم ما يطلبه الطرف الآخر، لتبقى المفاوضات معلقة على سؤال واحد: من يبدأ أولاً؟

0: إلى ذلك حذرت هيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز ملاك السفن على الإبحار عبر مسارات غير معتمدة على حد تعبيرها، مؤكدة أن ذلك قد يعرض السفن ومالكيها وطاقمها لخسائر مادية وبشرية، فضلا عن فرض قيود على عبورها مضيق هرمز مستقبلا. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عبر مضيق هرمز خلال الأيام الثلاثة الماضية قرابة 60 مليون برميل نفط. وفي الأمم المتحدة سيطر الوضع في مضيق هرمز بطبيعة الحال على كلمات المتحدثين. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان طالب بحماية حرية الملاحة دون فرض رسوم بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وشدد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم استغلال الممرات المائية أداة للضغط أو التهديد. والوزير أكد أيضا أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد.
1: سيد الرئيس، إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة. تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس، إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة. تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل.
0: كما رحب الأمير فيصل بن فرحان بقرار إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وعبر عن رفض المملكة لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا.
1: تعمل المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية. وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
0: وفيما يتعلق بالعراق، عبر وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر عن دعم المملكة للحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
1: وتتضرع المملكة لما تبذله الحكومة العراقية من خطوات بناءة في سبيل ترسيخ حالة الأمن واستقلالية القرار وحصر السلاح بيد الدولة، بما يؤكد على سيادة العراق ويحفظ أمنه واستقراره، وأن لا تكون الأراضي العراقية مصدرا للاعتداءات على الدول المجاورة للعراق.
0: وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أعلن عن تضامن سلطنة عمان مع دول الخليج فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها. وأضاف البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن عمان ملتزمة بمواصلة المساعي الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الأفضل لحل القضايا والأزمات.
2: كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة

0: مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين من ممرات العبور في مضيق هرمز.
1: أكد وزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن الوضع في اليمن بات يشكل ضغطا كبيرا على المجتمعات المضيفة، معلنا عدم قدرة جيبوتي على تحمل تلك الأعباء بمفردها.
2: جيبوتي سوي avec une grave préoccupation.
3: تتابع جيبوتي الوضع في اليمن بقلق بالغ، فنحن نلمس آثاره بشكل مباشر مع وصول آلاف الأشخاص الفارين من العنف إلى أراضينا مؤخرا، ويشكل هذا الوضع ضغطا كبيرا على المجتمعات المضيفة في منطقة أبخ، فضلا عن قدرة المخيم المسمى مركزي على استيعابهم. ولا تستطيع جيبوتي وحدها تلبية الاحتياجات المتزايدة من المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب بحر الأحمر، وأوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية أن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز سلامة المجال الجوي اليمني إلى تهديد المجال الجوي الدولي، وشدد على أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يهدد خطوط الملاحة الجوية الدولية ولا يمكن اعتباره شأنا يمنيا محليا بل تهديدا للأمن والسلامة الدوليين.

وفي ملف اليمن أيضا استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي شرق وجنوب محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مناطق عدة شرق تعز وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات، كما استهدفت غارة جوية تجمعا للميليشيا في منطقة سويداء جنوب تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. Yeah.

محافظة مأرب اليمنية كانت شهدت مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. وأعرب المشاركون في التظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة مؤكدين أنها تمثل خطوة حاسمة ونقطة تحول نحو تخليص كافة المحافظات اليمنية من سيطرة ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

مشاهدينا ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح تدعو لضمان خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. شبكة أطباء السودان تتهم قوات الدعم السريع بتحويل مستشفى سودري إلى خرابة ونهب أجهزته الطبية. إعادة فتح خط أنابيب للنفط في ليبيا بعد إغلاقه من قبل مجموعة مسلحة.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. اتفق قادة 5 أحزاب إسرائيلية معارضة على تأجيل الخلاف حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وأكدوا تركيز جهودهم على هدف استبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قادة ما يطلق عليه كتلة التغيير عقدوا اجتماعا في منزل زعيم المعارضة يائير لابيد في تل أبيب، متعهدين بوقف الهجمات المتبادلة بينهم. وبحسب القناة، وقع قادة المعارضة على وثيقة أكدت على أن الهدف المشترك هو تغيير الحكومة. مع توقف الرحلات الجوية بين مطارات العراق وإيران في ظل العقوبات الأمريكية، تتجه أعداد متزايدة من المسافرين نحو المنافذ البرية. وفي البصرة يبرز منفذ الشلامجة كإحدى أهم بوابات التنقل حتى بالنسبة للإيرانيين المقيمين في الخليج. وتشير الأرقام الرسمية إلى استقبال المنفذ نحو 7000 مسافر يوميا قادم من إيران، بعضهم أجانب، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 20000 مستقبلا، ما دفع إدارة المنفذ الحدودي إلى استنفار طواقمها تحسبا للزخم المرتقب.
1: أنا مثلا من الكويت، يبي سافر شيراز، زين؟ يبي سافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة، ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لآخر رمشهر، من رمشهر لهني شلمشه تقريبا ساعة. مشكلة جو حار وعيالي وياي، حل يعني تعب.
2: زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم معالجهم بيران. أول الرحلة يعني احنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد لعبادان. وتتعرف الطريق احنا من سكنة الحلة، يعني المسافة راح نطلعها بالتقريب بال 600-700 كيلو.
0: طبعا العراق كان قد طلب من أمريكا استثناء على هذه العقوبة.

0: عقوبات في هذه الأجواء، خاصة وأن معظم الدول العالم امتثلت إلى القرار الأمريكي بوقف تعاملها مع شركات الطيران الإيرانية ووقف استقبال الطيران الإيراني في مدارج المطارات العالمية ووقف تقديم أي خدمات لهذه الطائرات، ولكن باستثناء الصين وروسيا اللتين أعلنتا صراحة أنهما لن تمتثلا إلى القرار الأمريكي بحظر قطاع الطيران الإيراني. وإلى هذا الخبر، خلال حديثها في مقابلة خاصة لبرنامج الشارع الدبلوماسي، أكدت إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن العمل أمامهم شاق لضمان خلو المنطقة من السلاح النووي.
1: Not something that we can achieve immediately. It is, if I could put it this way, medium to longer term objectives. But when there is a process, we can begin to address those issues. And if the international community still maintains and it is maintaining the world free of nuclear weapons to be the collective objective, that has not changed, then obviously the Middle East will have to be also part of that, right? So that's why we need to continue to have a, you know, keep a dialogue also with Israel. It has been, obviously, for obvious reasons, it's been very difficult in recent years, we don't want to give up.
0: المسؤولة الأممية أضافت أن الأمم المتحدة تدعم عودة التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، مشددة على ضرورة مواصلة الحوار البناء مع المسؤولين الإيرانيين.
1: Our role is to really support IAEA's efforts. And there are a couple of things that, of course, we can do and we are doing. One is, of course, to continue to have a good dialogue with Iranian officials and really emphasize why it is important for, of course, the regional security, international peace and security, but also for Iran.
0: قالت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع نهبت مستشفى السودري الريفي في ولاية شمال كردفان واستهدفت بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة. وأضافت الشبكة أن المستشفى كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 أسرة قبل اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن تدميره حرم سكان المنطقة من الخدمات الصحية الأساسية في ظل أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

في السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن هدف الجيش هو مواصلة العمليات حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصولا إلى دارفور، مشددا على أن الهدف هو القضاء على ما وصفها بالميليشيات المتمردة واستئصالها من البلاد. وفي رسالة حاسمة بشأن موقفه من مسار الحرب، أكد البرهان رفضه أي مساومة، مشددا على أن السودان لن ينحني لأحد أو يقبل بما ينتقص من موقفه. وإلى ليبيا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة فتح خط أنابيب للنفط كانت مجموعة مسلحة قد أغلقته منذ عدة أيام. وذكرت المؤسسة في بيان إعادة فتح صمام خط أنابيب الشرارة الزاوية واستئناف عمليات الضخ بعدما تسبب الإغلاق بانخفاض حاد في معدلات الإنتاج وخسائر بلغت 95 مليون دولار. بعد يومين فقط من إعلان التحالف المعارض المسلح الإثيوبي

اندلعت خلال الأيام الماضية الشبكات بين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفيدرالية في تيغراي ومناطق في إقليمي أمهرة وعفر. وأصدرت جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على الإقليم أوامر لقواتها باتخاذ إجراءات دفاعية بالتزامن مع تصاعد حدة القتال، بعدما اتهمت القوات الفيدرالية الإثيوبية بشن هجوم بري جديد عقب غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في أحدث تصعيد للمواجهة المتجددة شمال البلاد وفق بيان للجبهة. وفي مشهد يعيد فتح صفحات الصراع الإثيوبي، أعلنت 7 جماعات سياسية ومسلحة تشكيل تحالف جديد واضعا هدفا مباشرا، وهو إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية شاملة. التحالف يضم قوى من مناطق وأقاليم عدة، منها الحركة الوطنية في أمهرة وجيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيغراي، إلى جانب حركات مسلحة أخرى. وأعلن عن التحالف الأحد الماضي في بيان تلاه رئيس الحركة الوطنية في أمهرة، في خطوة تنقل اتصالات المعارضة خلال الأشهر الماضية إلى إطار سياسي معلن. لكن اللافت في المشهد ليس عدد الفصائل فقط، بل طبيعة بعضها. فجبهة تحرير تيغراي وحركة فانول أمهرية كانتا على طرفي مواجهة خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب انتهت باتفاق في نوفمبر من عام 2022 الذي أوقف القتال، لكنه لم ينهي الخلافات السياسية والأمنية والإقليمية، لتبقى مناطق عدة عرضة للتوتر. وفي الأسابيع الأخيرة أعادت التطورات الأمنية في تيغراي بما فيها تقارير عن اشتباكات وضربات بالمسيرات المخاوف بشأن هشاشة ترتيبات ما بعد اتفاق السلام. وبينما يعكس انضمام تيغراي إلى التحالف تحولا لافتا في خريطة الصفات السياسية، يبقى التحدي الأكبر أمام التكتل الجديد وتوحيد هذه القوى وتحويل التحالف من اتفاق على الخصومة مع الحكومة إلى مشروع سياسي قابل للاستمرار.

هكذا وقد اجتمع أتباع من الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا للاحتفال بعيد مكسل السنوي، وتخلله دعوات مؤثرة لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام في ظل الصراع الداخلي المستمر.

0: ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. فنزويلا تفرج عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين، ومنظمة حقوقية تحصي وجود 344 سجينا سياسيا رغم عمليات الإفراج. تظاهرات في مدريد احتجاجا على إخلاء امرأة تبلغ 87 عاما من شقتها التي عاشت فيها لسنوات. إعصار نولو يقترب من هاواي وسط تحذيرات من فيضانات ضخمة.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها.

0: عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
1: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت وسائل أعلام محلية بإصابة شخصين على الأقل جراء سلسلة هجمات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا وألحقت أضرارا بعدد من المنشآت. وقال حاكم أوديسا أن الضربات أصابت منازل ومنشأة إنتاجية ومستودعات، فيما اندلعت حرائق في عدة مواقع في المدينة، كما تعرض متجر للأدوات والمعدات لهجومين روسيين في وقت سابق. كما واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 105 مسيرات أوكرانية يوم أمس في أجواء عدد من المقاطعات، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 645 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء عدد من المناطق الروسية. وفي التطورات السياسية الموازية لتلك الميدانية، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال لافروف إن أوروبا تبذل كل جهودها لعرقلة محادثات السلام التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.
4: سعيا وراء الهدف المتمثل باحتواء روسيا، دمر الغرب بيده نظام الأمن الأوروبي ورعى نظاما معاديا لروسيا في كييف. أوروبا تدرك عبثية جهودها وتبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض آفاق المفاوضات التي يبدي الكثيرون بمن فيهم إدارة ترامب اهتماما بها.
3: ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وواشنطن تجريان حوارا منتظما بصياغ مختلفة، ما يعد مؤشرا على العلاقة الطبيعية بين البلدين. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن موسكو لديها حوار منتظم مع الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى استعداد روسيا الدائم للتحاور.
5: خلال اجتماعنا اقترحت عليه أن يعرض ما جاء به، فأخرج ملاحظاته وقرأ نصا يعيد تماما صياغة ما دأبت ألمانيا عبر قيادتها على التصريح به رسميا وعلنا وبشكل يومي، وهو ما أشرت إليه أمام السيد فاريفول. لم أحصل منه على أي جديد.
3: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال من جهته أن روسيا لا تعتزم إيقاف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل البحث عن ذرائع تحول دون عقد لقاءات أو محادثات لإنهاء الحرب.
5: من الواضح أن الروس لا يستعدون لوقف الحرب على الأقل حتى الآن. بوتين يجد باستمرار ذريعة لعدم الاجتماع وعدم إنشاء صيغة ثلاثية وعدم إجراء محادثات وعدم إنهاء أو وقف عمليات القتل. هذا هو الحال منذ سنوات، جميع شركائنا يرون ذلك. إنه يبحث عن أسباب لمواصلة الحرب. الرسالة تبقى كما هي، واجتماعنا الأخير مع رئيس الولايات المتحدة يظهر ذلك.
3: هذا وشدد زيلينسكي أيضا خلال كلمته على أن إدارته تلقت معلومات استخباراتية حول إنتاج روسيا لكميات من الأسلحة التكنولوجية المتطورة وما يستعدون له خلال العام المقبل ضد أوكرانيا.

0: تلقينا إحاطات استخباراتية حول إنتاج روسيا للأسلحة لا تتعلق فقط بمسيرات شاهد النفاثة فحسب، بل تشمل أيضا عددا من الأنظمة التكنولوجية الأخرى. ونعلم من الوثائق الداخلية الروسية ما يجهزون له للعام المقبل، بما في ذلك الكميات المخطط لها وحجم التمويل. ونحن بصدد إعداد ردنا، ولا بد من وجود إجراء مضاد أوكراني لهذه الإجراءات.
1: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع كوبا مستبعدا الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه يريد فتح أبواب كوبا أمام الأمريكيين، متوقعا إنهاء الأزمة قريبا.
2: We want to open Cuba up to our people. We have great Cuban Americans that want to go back. We want to open Cuba up to our people.
1: وفي الشأن الفنزويلي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركات النفطية تتجه جميعها إلى فنزويلا، مشيرا إلى أن كاراكاس ستجني أرباح طائلة قريبا بفضل شعبها.
2: We're spending a lot of money. They are spending. The oil companies are all going into Venezuela now. And very shortly, I mean, Venezuela is making a lot of money now for its people.
1: ونبقى في فنزويلا، حيث أفرجت السلطات عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين يومي الجمعة والسبت مع انعقاد الجولة الثانية من الحوار بين السلطة والمعارضة في كاراكاس وفق ما أعلنته منظمات حقوقية. وغادر نحو 30 سجينا مراكز احتجاز مختلفة، من بينهم 6 متهمين بمحاولة إنزال فاشلة للإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو عام 2020. وقدرت منظمة حقوقية منتصف الشهر الجاري وجود 344 سجينا سياسيا رغم إصدار قانون العفو وعمليات الإفراج التي شملت المئات. اجتمع وزراء داخلية أوروبيون في مدينة ميونخ الألمانية لمناقشة سبل تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والعمل على إرساء نظام لإعادة المهاجرين وفق إجراءات سريعة. ضم الاجتماع 17 وزيرا من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ويأتي في أعقاب تطبيق التكتل اتفاقية جديدة بشأن الهجرة واللجوء في يونيو الماضي، حيث يسعى الوزراء لإيجاد طرق لتعزيز وتحسين آليات ضبط الهجرة. وقد شهدت الشهور الأخيرة انخفاضا حادا في أعداد طلبات اللجوء، كما تراجع عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين كانت قد أعلنت من جهتها أن الاتحاد الأوروبي سيخصص نحو 710 ملايين يورو لدعم النازحين والمجتمعات المتضررة من الأزمات، خصوصا في أفريقيا جنوب صحراء الكبرى. وقالت فون دير لاين في رسالة عبر الفيديو أعدته لمهرجان المواطن العالمي في نيويورك إن التمويل سيشمل أيضا مساعدات طارئة للمتضررين من الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا. في ظل تفاقم تداعيات النزاعات والظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا للمفوضية الأوروبية سيكون أحد المحاور الرئيسية حماية المهاجرين الأكثر ضعفا بوجه خاص، ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج والاستجابة للنزوح. وبحسب الأرقام، سيتم توجيه 380 مليون يورو إلى الإجراءات المتعلقة بالهجرة في دول إفريقيا جنوب صحراء الكبرى، كما سيتم تخصيص 7.5 ملايين يورو أخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم الاستجابة لأزمة إيبولا. وتم تخصيص 252 مليون يورو لدعم الأفراد والمجتمعات الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات بسبب عوامل مثل النزاعات والنزوح والأوبئة والكوارث الطبيعية. كما سيذهب 103 ملايين يورو أخرى إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا في فلسطين ولبنان. وفي أوكرانيا سيجري تخصيص 52 مليون يورو لدعم المساعدات الإنسانية والجاهزية للطوارئ. جذب المرشح الرئاسي بولسونارو الآلاف من المؤيدين في موكب في مدينة ريو دي جانيرو وقبيل انتخابات

في إسبانيا شارك الآلاف من الأشخاص في مسيرة وسط العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاما من شقتها التي عاشت فيها لسنوات، مطالبين بتوفير حماية أكبر للمستأجرين والحد من ارتفاع تكاليف السكن. وأعادت واقعة إجلاء المرأة على نقالة تسليط الضوء على أزمة السكن في إسبانيا في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات العامة المقررة عام 2027. وقدرت السلطات عدد المشاركين نحو 25,000 شخص، بينما قال منظمو الاحتجاج إن العدد الفعلي بلغ 300,000. وإلى ملف الذكاء الاصطناعي، حيث أوقفت شركة أوبن إي آي المبتكرة لبرنامج تشات جي بي تي أوقفت العمل المتعلق بأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي لديها تطورا، وذلك بعد أن تجاوز أحد أنظمتها قيود الإنترنت وتواصل مع روبو محادثة خارجي أثناء أحد الاختبارات. وقالت أوبن إي آي في منشور على مدونتها أنه لم يكن من المفترض أن يتمكن النموذج هذا من الوصول إلى الإنترنت، لكنه اكتشف ثغرة في ضوابط شبكة بيئة الاختبار واستغلها. وقالت أوبن إي آي إن الحادثة كان أقل خطورة من بعض الحالات السابقة، ولكنه يعد الأول منذ تشديد حواجز الحماية في أعقاب حادث اختراق سابق. وخلال الاختبار طلب من النموذج تحديد هوية شخص كتب منشورا على مدونة باستخدام سلسلة من الأدلة، وبعد أن فشل في العثور على الإجابة في بيئة ويب محاكاة اكتشف أنه يمكنه استخدام محلل نظام أسماء النطاقات الخاص بالنظام لإرسال استعلامات إلى روبوتات محادثة على شبكة الإنترنت المفتوحة. وأتي هذا الحادث في أعقاب عدة حالات أخرى شملت أنظمة أوبن إي آي. وفي إحدى الحالات وضع برنامج الذكاء الاصطناعي 53 صورة حملها المستخدمون على منصات عبر الإنترنت. وقالت أوبن إي آي إن الروابط لم تكن عامة وأن معظم الصور قد أزيلت منذ ذلك الحين. كما تفاعل وكلاء أوبن إي آي بشكل غير متوقع مع العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية، بما في ذلك الوصول إلى معلومات متاحة للجمهور أو نسخها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على معايير جديدة لكفاءة استهلاك الوقود تلغي تفويض السيارات الكهربائية الذي أقرته إدارة سلفه جو بايدن. وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المعايير الجديدة ستنهي الهدر في صناعة السيارات الأمريكية، ما سيوفر على المواطن الأمريكي آلاف الدولارات عند شراء سيارة جديدة. بعد مرور شهر على الفيضانات المميتة التي دمرت تجمعات سكانية على طول نهر تشيرولي في نيبال، لا يزال الناجون يزيلون الأوحال ويستعيدون ما يمكنهم إنقاذه. وتفيد هيئة إدارة الكوارث في نيبال بأنه تم انتشال أكثر من 1500 جثة تقريبا من بين الأنقاض والأوحال، بينما لا يزال أكثر من 5700 مفقود. اقترب الإعصار نولو من جزر هاواي مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح وأمواج خطيرة، ورغم عدم توقع وصول مركزه إلى اليابسة حذر خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات وانهيارات طينية مع احتمال وصول إجمالي الأمطار إلى 51 سنتيمترا في بعض المناطق. وأظهرت الأقمار الصناعية صور الإعصار بجنوب هاواي حاليا، فيما يتوقع المركز الوطني للأعاصير أن يتحول إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة أو أعلى خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي الولايات المتحدة أيضا ضربت عاصفة خريفية قوية مناطق عدة في شمال البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وأمواج مرتفعة على سواحل ولاية ماساتشوستس. وأدت العاصفة التي يطلق عليها نور إستر إلى إلغاء مئات

الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان. وفي تايلاند أعلنت قيادة الوقاية من الكوارث والحد من أثارها أن جميع مناطق بانكوك الخمسين مناطق منكوبة جراء الفيضانات. وهذه الصور المباشرة للعاصفة التي ضربت تايلاند، وعلى إثرها أعلنت السلطات أن جميع المناطق أصبحت مناطق منكوبة بفعل هذه العواصف العاتية التي ضربت جميع أنحاء البلاد وتسببت بفيضانات كما نرى في هذه الصور المباشرة. نترككم مع

0: نفذ الأمير هاري قفزة بالمظلة من طائرة قرب مدينة تورونتو الكندية وفاء بوعد قطعه لمحارب مخضرم في الحرب العالمية الثانية يبلغ من العمر 102 عاما، وذلك ضمن مبادرة لجمع التبرعات ودعم المؤسسات المعنية بالمحاربين القدامى. وكان هاري قد اتفق مع المخضرم إد مارشال على تنفيذ القفزة معا، لكن الفحوص الطبية حالت دون مشاركة الأخير ليحل حفيده بالي مكانه، لكن إد مارشال لم يتخلى عن المغامرة بالكامل إذ صعد إلى الطائرة معهما وظل يشجعهما حتى لحظة القفز. توجت الهولندية ديمي فولير يونغ بأول لقب لها في بطولة العالم لسباق الدراجات على الطرق بعد تفوقها على البولندية كاتار زينا نيفادو مافيني، فيما حلت الإيطالية أليسا لونغو بورغيني في المركز الثالث في سباق شهد حادث تصادم مبكر أجبر عدد من المتسابقات على الانسحاب. متابع. الأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف من دون مقابل. وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من البطولة بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتتواصل مباريات البطولة الخليجية عندما يلتقي منتخب البحرين والإمارات في المجموعة الثانية اليوم الأحد، وفي المجموعة ذاتها يتطلع منتخب قطر إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي عندما يواجه نظيره اليمني. فازت إسبانيا على مضيفتها إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الثانية من دور الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي. أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه كيليان مبابي بتمدد مفرط في الركبة اليسرى ما استدعى مغادرته لمعسكر المنتخب الفرنسي.
0: أخبار الصباح لهذا اليوم قبل أن ننتقل إلى ريم صاتي وسؤالها التفاعلي قبل انطلاق صباح العربية مع ريم صاتي.
2: صباح الخير جيلان، وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. جدل مستمر حول الأنظمة الغذائية والاستشارات الطبية على السوشيال ميديا، ونحن نسأل هل بات الإنفلونسر اليوم ينافس الطبيب على العلاج، وهل أصبح التيك توك هو العيادة الجديدة؟ إيش رأيك يا جيلان؟
0: يعني ريم أكيد لا، لازم واحد يستشير طبيب لأنه كل واحد عنده مشاكل صحية مختلفة أو يعني برنامج غذاء مختلف، ولكن فينا نستوحي منهم ومن طريقتهم، يعني ممكن يكون مفيدين ببعض الأحيان.
2: طيب هل ممكن

0: انك تتبعي نظام غذائي فقط لانه ترند على
1: السوشيال ميديا؟ لا، بس ممكن اخذ فكره.
0: طيب المهم اليوم حنفتح ملف جدا مهم يخص هذا الموضوع،
1: ونحن بالانتظار. شكرا ريم، شكرا لمشاهدينا ولوفائكم. اعود والقاكم على راس الساعه بموجز لاهم الانباء قبل انطلاق صباح العربيه مع ريم صادق. ابقوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا رسميا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تيليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى مناقضة على حد ما كتب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن طهران ستتخذ قرارا بناء على ذلك، واعتبر أن شروط بلاده واضحة وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها بلاده. كما ذكر عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسانت هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب. شهدت محافظة مأرب اليمنية مؤسسة جماهيرية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. وأعرب المشاركون في التظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة. هذا واستهدف الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب غربي تعز.

دوت انفجارات عنيفة في كييف وأوديسا جراء هجمات روسية خلال الليل. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن طائرة مسيرة أصابت مبنى في منطقة سولوميانسكي في العاصمة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

0: وأحداث إضرار. أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات مشتركة بين قواته البحرية والجوية حول جزيرة ساكاربورو في بحر الصين الجنوبي، والتي تطالب الفلبين بالسيادة عليها. وفي بيان له، وصف الجيش الصيني التدريبات بأنها رد ضروري على تصرفات بعض الدول التي قالت أنها تقود السلام والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، وإلى ريم صوتي وصباح العربية.
1: شكرا جيلان.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم وحلقه متجدده من صباح العربيه. اكيد نبداها بالعناوين. في حديث الصباح، بيل غيتس يحذر الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في مقتل مليار إنسان. ولدينا أيضا لا لتجهيز الرجل حملة نسائية ضد عادات الزواج في مصر. استثمارات متعددة بمبالغ مختلفة، كيف تنمي أموالك بذكاء؟ سيناريوهات الاستثمار بين $1,000 و$100,000. ولدينا أيضا في صباح العربية،
1: نحن نفسه من الشباب من تجدد الخلايا. الغلط اللي بتعمله في أكلك مش السكر نهائي.
0: الجدل مستمر حول نظام الطيبات، وفي صباح العربية نفتح الملف مجددا لنكون معكم لمدة أسبوع كامل لنضع النظام المثير للجدل على مشرحة النقاش العلمي.

0: صباح الخير، ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا خبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بلال كساسير، الصحفي في العربية FM أحمد السعفان، استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحجاوي، ومن أخبار الصباح الزميلة جيران. الذكاء الاصطناعي أصبح قوياً بما يكفي لدرجة أنه يمكن أن يؤدي إلى وفاة مليار شخص. هذا تحذير جديد وجدي جدا يأتي من الرجل الذي وضع الكمبيوتر في وسط حياتنا جميعا. التحذير يأتينا من بيل غيتس الذي يرى أن أحد أخطر السيناريوهات هو وصول أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى أصحاب النوايا السيئة. قال إن البشرية لم تمتلك من قبل أداة بهذه القوة، ومجددا دعا الحكومات والقوى السياسية إلى التحرك لمنع خروج مخاطر الذكاء الاصطناعي عن السيطرة. أنا أرجع أسأل نفس السؤال، هم لما اخترعوا الذكاء الاصطناعي ووضعوه بين أيدي البشر، هؤلاء البشر منهم الملائكة ومنهم السيئين
1: صحيح.
0: والأشرار، ألم يحسبوا حساب هذه النقطة؟
1: بلى، واللي عمل إيه؟ ما هن لأنه هن كمان هيك اللي صنعوا الذكاء الاصطناعي نفس الشيء، ولكن اليوم بيل غيتس عم بخوف، بس مش نفس التخويف يلي كان عم بخوفوه الشركات، هو عم بخوف من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: مش من الذكاء الاصطناعي
0: صحيح.
1: هذا الفرق،
0: وهذا وارد
1: الشيء الثاني انه هو ما عاد داخل الصناعه مثل الاول بيل غيتس، وبيل غيتس اليوم عم يحكي من برا.

0: بحذر من برا، ولكن في نقطة كتير لفتت لي نظري. إنه فعليا بلشنا من هلأ نشوف سوء استخدام للذكاء الاصطناعي بأمور خارج نطاق الأسلحة. هو اليوم عم بحذر إنه ممكن نكون عم نحكي عن مخاطر، يعني أسلحة خطرة. اليوم في مجموعات صارت بتقدر تعمل سلاح وخطر بطريقة جدا بسيطة بوقت جدا بسيط، ما عاد الموضوع بده منظمة. هيدا يلي هو عم بحذر منه طبعا. ونحن معه بهيدا الموضوع.
1: نقطة، قديش ممكن نقارن ما بين الذكاء الاصطناعي والقنبلة النووية اليوم؟
2: نعم.
1: يعني لما كانت أول يوم بدأوا في تخصيب اليورانيوم حتى يطلعوا قنبلة نووية أو ذرية، كان الموضوع أنه يمكن في أصلا بالأساس كان الاتجاهات خير، نفس الشيء يعني.
2: صحيح.
1: اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن استخدامه الخير لعلاجات لأشياء كثيرة.
2: صحيح.
1: لكن الاستخدام الشرير اللي راح يقوم به بين قوسين،
2: لا ليس بالضرورة الأشرار، هو هي الخارق،
3: هو الخارق، وممكن إنه يعني يستخدم قصص عن خارج سيطرة البشر.
2: صحيح.
3: وبلشنا فيها، وخاصة إنه الأوبن أي أي أعلنت إنه تم استخدام واختراق بيانات حكومية من دون سلطة أي بشر.
1: هذا مستقبل بعيد أتوقع.
3: لا بلش
2: بعيد يا أحمد،
3: هيدا الحادثة
1: لأنه هو يطور نفسه ويصير عدائي. أتوقع لسه ما
3: مش عدائي، بس عم بيعمل قصص بعيدا عن سيطرة البشر اوريدي،
2: بيتخذ قرارات بعيدا،
3: بيتخذ قراراته وبينفذها بدون
4: المفارقة. شوف كيف الناس عندهم اي اي انكزايتي، يعني قلق من الاي اي. بيل جيتس نفسه قبل عدة ايام صرح انه عن فوائد الذكاء الاصطناعي كيف حيضيف لنا في التعليم،
2: فيها فوائد بس من يتحكم
4: في قلق في عدم المساواة. لكن احنا عندنا نوع من الكوجنيتيف بايز او السلكتيف، الاشياء السلبية مثلا. نعم. الخبر السلبي وضخمناه شوي.
3: نعم. بس بدي انقل عن عراب الاي اي، لانه اليوم قريت الخبر اسمه جيفري هينتون قال إنه رح يساعد البشرية مثل ما قلت، وما فيها ما في داعي للهلع. هو كان حذر من مخاطره، ولكن رجع قال بمقاله بأتلانتيك إنه ممكن يكون جدا مفيد للعلاج أمراض خطيرة وغيرها من الكوارث.
2: نعم. طيب نعود قليلا إلى الزيارة التي كانت حديث العالم في نهاية الأسبوع، مائدة واحدة جمعت أقوى وجوه السياسة في العالم من أهم الأسماء في عالم التكنولوجيا أيضا، خلال مأدبة الدولة التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تكريما للرئيس الصيني شي جين بينغ. جلس إيلون ماسك وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا على الطاولة الرئيسية إلى جانب الرئيسين. المأدبة ضمت أيضا أكثر من 30 من كبار قادة الشركات، بينهم تيم كوك إلى جانب سام ألتمان ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس وساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت. لكن خارج مأدبة العشاء، أغنى أغنياء العالم وأشهر قادة التكنولوجيا يستطيعون شراء ما يشاءون من الملابس من أفخم العلامات في العالم، ومع ذلك يختارون تقريبا الإطلالة نفسها كل يوم. السبب ليس البخل ولا الموضة، لكن ما هي الأسباب يا جيلان؟
3: نعم ريم، رئيس انفيديا جنسن هوانغ يقول أنه يمتلك نحو 30 إلى 40 سترة جلدية، ويشرح أن ارتداء ملابس متشابهة يزيل من يومه قرارا لا يحتاج إليه. فكرة تحدث عنها أيضا مارك زوكربيرغ لسنوات، ارتبطت صورته بتيشيرتات رمادية وجينز. وزوكربيرغ قال صراحة أنه يحاول تقليل القرارات غير المهمة في حياته اليومية حتى يركز طاقته على عمله. وقبلها اشتهر ستيف جوبز أيضا مؤسس أبل بزي لا يتغير تقريبا، كنزة سوداء برقبة مرتفعة، جينز وحذاء رياضي. جوبز أحب فكرة امتلاك زي شخصي ثابت لأنه أصبح أيضا جزءا من هويته. هذا السلوك يرتبط غالبا بمفهوم نفسي يعرف باسم إرهاق القرار، أي أن كثرة الاختيارات المتتالية قد تجعل اتخاذ القرارات اللاحقة أكثر إرهاقا، لكن المفارقة تظل لافتة. شركات التكنولوجيا تنفق مليارات الدولارات لتمنحنا المزيد من الخيارات، بين بعض أشهر من يديرونها لا يريدون أي خيارات ترهقهم.
1: لذلك على مبدأ الدعابة يعني.
2: نعم.
1: بين قوسين. أيوة. ما في إلا خلال 100 شخصية في 15 امرأة فقط يعني في القائمة، وفي أول 50 يمكن 6 بس. قلت في الأول دعابة يعني.
2: أيوة.
1: الفكرة إنه
2: ما يهتموا بالمظهر يعني.
1: إنه الشباب هم يعني البنات، أنا آسف يعني بالمجمل والنظرة العامة إنه ممكن تهتم أكثر في الشكل، بينما الرجال النظرة من ريم خلاص أسحب الكلمة.
2: أيوة أسحبها.
1: سحبتها خلاص. لا بس جد يعني لو كان نفس الرصيد المالي لجيف بيزوس لأي سيدة في العالم راح تهتم بشنط مثلا من نوع محدد، بلبس من نوع محدد. أنا

0: انه صناع القرار مشغولين، يعني زي هذول الشخصيات اللي ذكرتهم جيلة، هم مشغولين في اشياء اهم واكبر من انا اشتري شنطه فخمه او سياره وكذا، لا يهتموا بهذه،
1: يوصلوا لمرحله ما يهتموا فيها.
0: اكزاكتلي، لا يهتموا بهذه الماديات، وهذه الماديات ينشغل بها الناس اللي هم دخلوا الثراء جديد عليهم، هم اللي مشغولين اشتري شنطه واحجز شنطه والكلام.
2: بس انصافا للمراه، في مذيع كان برفقه مذيعه لفترات لسنين، وكل ما تلبس المذيعه فستان مرتين يعني العالم كلهم ينتقدوها، وكيف تلبس الفستان مرتين؟ هو عمل تجربه، نفس الجرافات، مش بس نفس التجربه
0: المرأة
2: للسنة،
0: صحيح عليها
2: وما حدا انتقده. فللمراه عندها يعني معذوره.
0: طيب، ده لتجهيز الرجل المصري، حمله تقودها الفتيات والنساء على السوشيال ميديا في مصر. الفكره ببساطه، ان تتوقف العروس واسرتها عن شراء جزء من الاثاث والاجهزه، وان يتحمل الرجل مسؤوليه تجهيز المنزل بالكامل مثل بقيه الرجال في الدول العربيه على حد قولهن. في المقابل، قطاع من الرجال ايدوا الفكره، لكن بشرط الغاء قائمه المنقولات، وان يتولى الرجل تجهيز منزل الزوجيه وفق امكاناته الماديه ومن دون مبالغات او اشتراطات مرهقه. خلينا نتابع هذا المقطع او هذه المقاطع. كلام سليم يعني.
3: هو احنا ليه الدولة العربية الوحيدة اللي بتساعد الرجل في الجواز؟ ليه؟ كل الدول العربية اللي حوالينا مفيش ولا دولة عربية الست فيها بتساعد الرجل في الجواز.
4: بنتي عندها 10 سنين، يا رب العمر كله في هنا وسعد، فمعظم اللي حواليا عمالين يقنعوني ان المفروض ابدا جهاز فيها من دلوقتي.
5: الرجاله في مصر بتخلي ستاتها تفرش لهم وتجيب المعلقه والشوكه والسكينه والستاره والسجاده علشان حضرته يجيبها تعيش معاه.
6: فاحنا دلوقتي بنطالب ان احنا الشاب يجهز بيته كله، وما تعملش اي ما حبيبي، يعني انت تجهز بيتك وتجيب لها ذهبها ومهرها، وما نعملش اي ما، عادي جدا عيسى الطلب، احنا نفسنا في كده.
7: روحي حبيبي جهز شقتك زي ما انت عايز، بعدين تعال اللي قادر عليه اعمل، واحنا قاعدين في بيت اهلنا معززين مكرمين، ولا لتجهيز الرجل المصري.
0: اعتقد هذه ثوره نسائيه وصار
1: المطلوب ريم.
0: المطلوب انك انت تقوم، انا ليش الست انا اشتري غساله وثلاجه للرجال؟
1: لا بس انت ملاحظه اخر فتره انه في كتير ترندات عم تصير مثل هيك، عم تاخر حتى مواضيع الزواج.
0: بس هذا في سيدات وفي امهات، يعني في مصر تحديدا، يعني دخلوا سجون بسبب هذه الديون والقروض عشان يجهزوا بنتهم وهم في غنى عنها.
8: يعني هي علاقه تشاركيه بالنهايه. يعني علاقه تشاركيه، يعني الناس ما راح تتذكر بعد ما يمر عده سنوات من الزواج مين اشترى كذا ومين اشترى، راح تتذكر الخلافات اللي صارت على بعض
0: المرات. الحركه على المراه،
2: الحركه النسويه خلطت كل المفاهيم، الرجل هو لازم يتكفل بكل شيء. هي بتساعد اذا تساعد لحالها بس مش للبيت.
9: بس لازم نحط نقطة أساسية لما نتحدث عن هذا الموضوع، انه ما نحط شروط.
0: يعني هو ذكروا لا مقابل شيء، لا قائمة.
9: على السوشيال ميديا ذكر هذا الشيء، لكن على ارض الواقع يذكروا اشياء ثانية.
0: لا شيء مقابل شيء، يعني هناك يعني تغييرات مطالبين فيها ويبغوا هذه التغييرات لصالح مؤسسة الزواج، لا تثقل على الرجل ولا على المرأة.
9: هي هذه الفكرة، انه تكون في عدل في الموضوع.
0: بالضبط. هل ينتهي النحس من مشاريع مؤسس فيسبوك؟ مارك زوكربيرغ كشف عن جهاز ذكاء اصطناعي بحجم الميدالية أطلق عليه اسم ماوس شارم، جهاز صغير يمكن حمله في الجيب أو تعليقه بسلسلة المفاتيح. متى تستعد لطرحه في ديسمبر، لكن السعر لم يتم الإعلان عنه. بالمناسبة، زوكربيرغ لديه تاريخ طويل مع رهانات تقنية فشلت بقوة، أبرزها هاتف فيسبوك اللي تعثر سريعا في عام 2013. طبعا مشروع الميتافيرس اللي تسبب في خسائر تقترب من 80 مليار دولار. طيب إيش حكاية الميدالية الصغيرة وإيش هي الإضافة اللي راح يضيفها بعيدا عن أنه يكون هو الأداة في الجوال؟
1: إذا عن جد شفنا أنه هذا الحكي قابل للتنفيذ، نحن عم نحكي عن صديق جديد، ذكاء اصطناعي، جهاز كتير صغير حيكون عم برافقنا وين ما عم نكون، في بقلبه كاميرات، مستشعرات، مايكروفونز. يعني أنا اليوم إذا بدخل على أي مكان بدي أشتري شيء، بيكون هو عم بشوف معي وعنده استشعار بالمكان، وبيعرف وين المكان وبيعرف أنا شو ممكن يعجبني.
0: طيب
1: بطلب منه بقول له اشتري لي الغرض.
0: الجوال بيقوم بهذه المهمة،
1: ولكن الجوال منه رفيق ذكاء اصطناعي، الجوال في عنده استخدامات تانية ما بيقدر يلعب هذا الدور. أنا عم بحكي عن جهاز كل وظيفته
0: فقط
1: أنه فقط يرافقني، يعرف المحيط ويكون عم بيساعدني ويسهل علي الأمور. الشيء الثاني، إذا دمجت هذا الجهاز الصغير اليوم مع النظارات الذكية من ميتا، فحكون عم بستبدل

0: قريبا الجوال، لأنه حكون عم شوف كل شيء عن طريق النظارات، والجهاز هيدا عم بيكون صديق الذكي يلي عم يعمل أغلب الأمور. نحن ما عم نحكي عن شيء تجاري، ولكن ما حيكون في له استخدام يومي. عم نحكي عن شيء ممكن يغير مفاهيم الذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا. ما عدنا عم نحكي عن تطبيق صديق موجود معنا عم ناخده وين ما كان وبيعرف كل شيء.
1: غير انه تحديد الاختيارات،
0: ممكن تحديد الاختيارات، فهمنا ذكاء اصطناعي بالعمل بالمكتب،
2: مساعد شخصي،
0: يفهم كل شيء عنا. وبما انه في كاميرات وفي مايكروفونز كل الوقت حيكون عم يعرف شو عم بصير. بس هيدي كمان في عليها مخاوف كتير من موضوع الخصوصية. بدنا نشوف الناس اذا حتتقبل.
3: بس في مشكلة بين مارك والاجهزة، يعني الجهاز اللي حكوا كتيب الخبر ريم تبع الفيسبوك اخر شيء باع اقل من دولار يعني في نهايه المطاف، يعني فشل ذريع. فممكن خوف انه يرجع يفشل هو.
0: عشان هيك عم نحكي اذا صدقت الامور حنكون عم نشوف تحول كثير كبير.
4: ايش ضل الانسان حتى يفكر فيه بعد ما يصير فيه شيء؟ يعني
0: تفكر اذا بتشتري نيوز شارم او لا.
2: الى اخر قصصنا في هذه الفقره. مالك، سلسله مطاعم شهيره في مصر اثار جدلا بعد هجومها على الفود بلوج أو مقيمي الطعام على السوشيال ميديا. رجل الأعمال المصري هشام أنس قال إن تقييم الطعام يحتاج إلى معرفة ودراسة، وإن غير المتخصص لا يعي شيئا عن تقييم الأكل. لكن قطاع كبير من المستخدمين عارض هذا الطرح على أساس أن أي شخص يدفع مقابل خدمة من حقه تقييم تجربته كاملة، الإشادة بها أو انتقادها إذا لم تتناسب معه. خلينا نشوف.
5: يطلع واحد ومجموعة قاعدين يستخفوا دمهم، جايبين أكل من كل حتة مش من حقك. أنت لا تعي عن تقييم الأكل شيء، أنت لا تستطيع تقييم أكل مامتك وأختك وخالتك وستك، مش هتعرف. وإذا كان ولا بد فاشتغل عليهم، اكتب أكل ماما، بس ما تكتبش أكل مطعم مش من حقك. اعرف نفسك وابدأ ابعد عن انك انت تعطي لنفسك قيمة. انت لا تملك اي قيمة في تقييم الاكل، والله لا تفقه شيء.
2: يعني ايش رايكم في
4: يعني شوف، التجربه الشخصيه شيء والمعرفه والحقيقه شيء اخر. عرفتي؟ بس في الناس عندها مبدا اللي هو بالطب النفسي بنسميه السوشيال بروف، يعني لما يكون واحد عنده ملايين المتابعين واعطى يعني نصيحه ايجابيه لمطعم، حتشوف الناس يعني اوتوماتيكيا
2: قبل ما يذوق مقالب من هذه النصيحه،
4: قبل ما يذوق الاكل حيشعر بشعور ايجابي تجاه الاكل. عرفتي؟ بس هل بالضروره تعكس تجربتك الخاصه؟ اكيد لا.
3: بعدين ايش الفرق ما بين انه انا جالس اعطي رايي او انا جالس اسوي اعلان؟ يعني في لحظه من اللحظات هذول الفوتو صار يعطينا نظرة
2: محتوى
3: وردية عالمية عن هذا المطعم، نروح نحصل شيء ثاني ما هو موجود. الطاولة اللي نزله على الطاولة غير اللي نزلنا احنا كناس عاديين. فلذلك انا احس انه اتفق مع الرجل صراحة ب 90% من كلامه. انت حابة تقيم طعام امك، طعام زوجتك، انت هنا في المطعم عندك.
1: بس في ريفيو، في ريفيو لكل مطعم
3: طبيعي، هذا البسيط يعني انه التعليق اللي يجي على الجوجل ما في مشكلة.
2: او احيانا يدخلوا يعني يقيم، وحد يدفع فلوس ويطلب الاكل ويقيم بشكل سلبي جدا بس عشان يصنع المحتوى، يقول لك لا والله هذا ما يتاكل وهذا كمان خطير. صحيح. ومنا شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: مهما كان رأس مالك يمكن أن تبدأ مغامرة الاستثمار، خصوصا في زمن التقلبات الاقتصادية. اليوم في فقرة اقتصادك نستعرض سيناريوهات متنوعة للاستثمار بمبالغ مختلفة وما يمكن أن تحققه على المدى الطويل، وأكيد يخبرنا ويشاركنا الخبير الاقتصادي المختص بالذهب أحمد عنزان. يسعد صباحك يا أحمد. اليوم نبغى نستعرض معك ثلاثة مبالغ، وباك تقول لنا عن نسب الاستثمار المناسبة لكل منها وكيف نقسمها وكيف نستثمر بها. طيب خلينا نبدأ ولنفرض أن معي مبلغ 10,000 دولار، ما هو السيناريو الأفضل لهذا المبلغ للاستثمار؟
1: بداية يسعد صباحك ريم، وشكرا لك ولكل المتابعين. خلينا نتفق مبدئيا على أنه نحن قبل ما نحدد أي استراتيجية للاستثمار اللي بدنا نخوضها لازم نحدد هل المبلغ هذا حيكون مدخر وفائض أم هو رأس المال اللي بيملكه الفرد، لأنه الجواب على السؤال هذا هو اللي بيحدد كيف ممكن أنه تقسمي الاستثمار اللي عندك. والشغلة الثانية اللي بدنا نتفق عليها كون اليوم نحن منخاطب جمهور العربية ومنخاطب متابعينكم بأنه أي شيء نحن منقدمه هو مجرد نصيحة أو استراتيجية خاصة بتبعها أنا. فإذا أنا قاعد بتبع استراتيجية معينة مش بالضرورة تكون هي صح 100%. بالنهاية نحن
0: وإحنا ما نتكلم عن رأس المال، يعني زي أنت عندك 10,000 دولار كلها ضعها في شيء واحد، لا، خلينا نقول إنه هذه نسبة معينة من مدخراتي أريد أن أستثمر فيها وهي فائض، ولنبدأ ب10,000 دولار.
1: هلا إذا اليوم إحنا لو أنا اليوم شخصيا أملك 10,000 دولار، ممكن إني أقسمها على 3 مبالغ مختلفة، أحط 30% منها جزء 30% من المبلغ ذهب، وأشتغل على فكرة 40% في عقار. وطبعا حتى لو كان المبلغ صغير اليوم إحنا عندنا توفر أوبشن كثير، يعني موضوع الأوف بلان والخطط المسيرة والدفع الآجل، فالمبلغ قابل على إنه ينحط في عقار. والأوبشن الثالث بالنسبة إلي كونه رأس المال أو بالأحرى المبلغ شوية بسيط، ممكن أحط المبلغ المتبقي اللي هو 30% في الأسهم لأدخل عائد بسيط مهما كان كنوع من أنواع الدخل، مش أكثر. طيب أي إذا كان المبلغ نحن نتكلم ب10,000.
0: طيب نفرض أن المبلغ 50,000 دولار، كيف أستطيع أن أقسمه؟
1: 50,000 دولار أنا بالنسبة إلي ممكن أحافظ على 30% كذهب وأدخل 30% أيضا عقار، 20% ممكن أني أدخل فيه في موضوع نوعا ما خلنا نقول الكريبتو، وهذا بالنهاية رأي شخصي، وممكن أني أدخل بالجزء المتبقي في موضوع الصناديق الاستثمارية اللي اليوم أصبحت يعني سهل الوصول إليها.
0: طيب 100,000 دولار، وهذا يعتبر مبلغ كبير.
1: 100,000 دولار صحيح يعتبر مبلغ كبير، وبيعطي أريحية لصاحب المبلغ بأنه يتحرك أكثر، فممكن أني أخذ 20% كذهب وأخذ تقريبا 30% عفوا 55% أدخل في محفظة عقارية، والمبلغ المتبقي ممكن أني أدخل فيه باستثمار عالي الخطورة. نعم. ولما أقول استثمار عالي الخطورة اليوم يعني في استثمارات كثيرة متاحة في المجال، لكن النصيحة أنه دائما أختار الاستثمار اللي أنا ممكن أكون بفهم فيه، سواء كان ساعات، سواء كان بطاقات بوكيمون اللي حكينا عنها من قبل. نعم. أو مثلا
0: هذه عالية الخطورة، يعني غالبا طبعاً الناس يخافوا منها، ولكن يعني أنا يعني لاحظت أنه يعني تنوعت المحفظة، ليش ضروري أننا ننوع في الاستثمار ولا نضع أموالنا في استثمار واحد؟
1: خلينا نأخذها بمفهوم شعبي، زمان كانوا يقولوا الخسران اللي بيحط البيض بسلة واحدة.
0: صحيح.
1: التنوع اليوم مش بهدف تحقيق الربح، التنوع لازم يكون بهدف تخفيف الضغط.

0: ضرر إذا لا سمح الله صار في ضرر. وإذا انتبهتي ريم، أنا دائما حريص على أنه في أي استثمار بدخله يكون في جزء من المبلغ مخصص للذهب، مش لأني أنا مختص في الذهب بس، لأنه اليوم الذهب هو الأصل الوحيد اللي قاعد بيحمي النقد، بيحمي الفلوس. فلما أنت تتعاملي مع الأصول بمختلف مراحلها أو بمختلف طبيعتها، هذا بحد ذاته بيزيد الوعي وبيزيد الثقافة المالية وبيساعدك على أنك تتجنبي. الهدف الرئيسي من الاستثمار لازم يكون قبل ما يكون تحقيق ربح هو يكون الحفاظ على النقد وتخفيف خسائر. لما أنت تمشي بالعقلية هاي كشخص، أنت أوتوماتيك بصير يدخل لك أرباح. اليوم أشوفي مثلاً، أنت ما بعرف إذا شايفة الصورة وراي، القطع اللي وراي هواية أنا بعملها وشاركتها معكم من قبل، بركب بزل، لكن اليوم البزل هذا له قيمة. فأنا حولت الهواية لاستثمار بنفس بشيء أنا بعرف فيه. فموضوع تحديد طبيعة الاستثمار، كل ما انخفض حجم الاستثمار كل ما يفضل الابتعاد عن الاستثمارات عالية الخطورة. كل ما كبر كل ما صار في عندنا حرية مالية.
1: بالفعل أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي أحمد عنيزان. المشاهدين إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة جيلان.
2: شكرا لك. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا رسميا عبر الوسطاء. واعتبر عرقجي في منشور على تليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى مناقضة على حد ما كتب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن طهران ستتخذ قرارا بناء عليه، واعتبر أن شروط بلاده واضحة وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها إيران. كما ذكر عرقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. أعلن وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب. شهدت محافظة مأرب اليمنية مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. وأعرب المشاركون في التظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة. دوت انفجارات عنيفة في كييف وأوديسا جراء هجمات روسية خلال الليل، وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن طائرة مسيرة أصابت مبنى في منطقة سولوميناسكي في العاصمة، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما باشرت فرق الطوارئ التعامل مع أثار الهجوم والتحقق من حجم الأضرار. كما أصابت سلسلة من الهجمات الروسية مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل وإحداث أضرار. أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات مشتركة بين قواته البحرية والجوية حول جزيرة ساكاربورو في البحر الصين الجنوبي، والتي تطالب الفلبين بالسيادة عليها. وفي بيان له وصف الجيش الصيني التدريبات بأنها رد ضروري على تصرفات بعض الدول التي قال إنها تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز وإلى ريم. شكرا جيلان. نظام الطيبات اسم شغل العالم منذ أشهر. هذا النظام الذي اخترعه الطبيب الراحل ضياء العوضي باعتباره طريقة لصحة أفضل، بات يقسم الناس ويواجه تحذيرات كبيرة من مجتمع العلم. هيئات صحية عديدة حذرت من أن هذا النظام فيه من الخطر ما قد يؤدي للوفاة، خصوصا وأنه يستبعد عناصر غذائية كثيرة لحساب توصيات وافتراضات لا تستند للدقة العلمية. كما يؤكد معارضوه فيما مؤيدوه يقولون أن هذا النظام غير حياتهم للأفضل. اليوم في ملف خاص وعلى مدار أسبوع كامل

0: في صباح العربية ملف نظام طيبات، نفكك قواعده، نضع أبرز ادعاءاته أمام المختصين ونسأل ماذا يقول العلم. نشارك هذا الملف مع ضيوفنا استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور عايض القحطاني، استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحجاوي، اختصاصية التغذية وعلم الغذاء الدكتورة وسام باكير، ومن القاهرة استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة الدكتور مرقص سامويل. أهلا بكم جميعا. يعني إحنا قعدنا نتابع التصريحات وأبرز ما قاله الدكتور العوضي، وإيش هي يعني خلينا نقول اللي قالوا أكثر شيء مثير للجدل. نبدأ مع السكر. موقف العوضي أن السكر من أكثر أجزاء النظام إثارة للجدل. دعونا نتعرف على أبرز تصريحات الطبيب الراحل ضياء العوضي عن السكر وعلاقته بالصحة. نشاهد.
1: العسل 95% منه جلوكوز كيميكالي، يعني أنا بتكلم كيميكالي، أسهل امتصاص في الدنيا. عشان كده كوباية المية بالسكر بتلحق واحد في غيبوبة.
2: بيحرم نفسه من السكر، بيحرم نفسه من الشباب، من تجدد الخلايا. الغلط اللي بتعمله في أكلك مش السكر نهائي نهائي. السكر طول حياته إحنا بنأكله من سنين، من أيام الفراعنة،
3: مش بيوصل الأبيض،
2: مش صح. في سموم تانية بيضة بس مش السكر.
4: وفي أطفال بتتولد بالسكر؟
1: لا، عمره حد ما بتولد، لازم بعديها بشوية. أيوة، ما هو خلاص، ما هو خد بقى إيه، لبن صناعي وخد سيريلاك، ومامته كانت بتاكل غلط وهي حامل فيه.
0: طيب، يعني من الأشياء اللي ما هي ممنوعة في هذا النظام هو السكر، وأنه
5: ربع كيلو في اليوم بس،
0: يعني تتراوح، يعني تختلف النسبة، ولكن أنه موجود السكر. وبالعكس هناك يروج له أنه مهم للصحة ويحتاج الجسم أكثر من أي عنصر آخر. خليني أبدأ معك دكتور مرقص، يعني السكر، هل أجسادنا تحتاج إلى السكر؟ هل هو مهم؟ وهل بالفعل الدماغ والكبد يحتاجان السكر، خصوصا الجلوكوز، لأنه الدماغ لا يعمل من غير هذا السكر؟
6: الجسم عامة، أنا حابب الأول أرحب بيكم معانا النهاردة. الجسم عامة بيحتاج كل أنواع الغذاء، مش بس السكر.
0: حلو.
6: والجسم بيعرف ياخد السكر من كل أنواع الكالوري اللي بياخدها، سواء من البروتين، سواء من الألياف، سواء من النشويات، سواء من الدهون. لكن اللي بيقصده الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه هي فكرة السكريات الحرة، اللي هي أغلب منظمات الصحة اللي موجودة في العالم بتوصي إن هي ما تزيدش عن 10% من الروتين الغذائي اليومي لينا. فأنا لما أدخل سكريات حرة جوه جسمي، اللي هي زي السكر الأبيض الصريح، حتى السكر اللي جاي من العسل وجاي من الفواكه، لازم يبقى بكمية محدودة، لأنه الأوفر كالوري اللي بيحصل أو زيادة أكل السكر بتخلي الإنسولين يرتفع في الجسم، فبتخلي العضلات تتعب، لأن الإنسولين بيبدأ يخزن أغلب السكر الزيادة اللي في الجسم ده، بيخزنه في العضلات.
0: نعم.
6: فبنبدأ زيادة السكر بتأذي الجسم.
0: طيب، ذكرت يعني أن السكر مهم، يعني هناك فرق بين أنه هو مسموح وبين هو دعوة للأكل بنهم. يعني السكر مهم، هذا اللي أفهمه، لكن بتوازن.
6: مظبوط.
0: طيب، وهو مهم أيضا للدماغ وللكبد، صح؟
6: مظبوط، لأن أساسا الإنسان ما يعرفش يعيش من غير جلوكوز.
0: يا سلام.
6: بس ده مش معناه إن هو يفرط في أكل السكر.
0: طيب، يعني هناك يعني فرق ما بين إنه تطبيق الفكرة وبشكل خاطئ. يعني هل هذه مشكلة إنه هو ذكر إنه هذه مسموحات؟ طب هل هي مشكلة في التطبيق، المشكلة في التطبيق أم ماذا؟
5: خلينا نقطة مهمة جدا.
0: نعم.
5: إحنا في العلم لما ننظر إلى شيء معين، قرار علمي مهني للغذاء لأي شيء في حياتنا، إما أن نبنيه على تجارب علمية،
0: صحيح،
5: مقارنة بناس طبقنا عليهم وشفنا نتائجهم، أو أني ممكن أنا خبير متخصص باحث في هذا الجانب، يعني أقدر أطلع معلومات على الحيوانات بدرجة معينة وعلى البشر، وصير أنا صاحب خبرة وإكسبرت ورأي خبير بعطيه. طيب، لأحنا طبقنا نواحي علمية وجبنا تجارب علمية وطلعناها، ما في ولا شيء منشور على هالجانب على الإطلاق، ولا شيء. من رأسي بعطيكم معلومات

0: وانتوا توكل على الله وطبقوا، او ولا انا خبير طبيب تخدير راح راى انه يتعامل مع احترامي له وكل من يتعاطف معه راى انه لازم يعطي معلومات وافتاء في الغذاء.
1: طيب
0: اوكي، لا هذا صح ولا هذا صح، اذا الاساس اللي بني عليه هذه المعلومات
1: العلمي.
0: غلط.
1: طيب احنا نبغى اساس علمي نفسر ممتاز. فيه هذه الامور
0: ما في ولا شيء علمي ابدا. طيب نجي الان نفند هالمعلومات اللي بيعطيها.
1: طيب
0: زي ما قلتي السكر.
1: السكر
0: طيب السكر
1: الان لانه النظام ما في نشويات، يعني ما في دقيق ابيض، ما في معجنات
0: بالضبط.
1: حتى الجسم يحولها الى سكر
0: بالضبط. فخذ سكر، هو يقول لك خذ سكر.
1: صحيح.
0: روح خذ سكر. طيب السكر هذا كيف يدخل الخليه؟ بالانسولين. يقول لك لا تاخذ انسولين. طيب احنا قاعدين نلعب على الناس، لا احنا نقول معلومه واصلا ما احنا عارفين الاساس حقها كيف بيصير. اصلا لا يمكن يدخل السكر الا الانسولين، وعامل رئيسي لدخول السكر الخليه، الجلوكوز ما يدخل الخلايا اللي بواسطه الانسولين يوصلوا لها.
1: هذول بالنسبه للمرضى السكري
0: كل الناس كلهم للبشر، هو موجود في جسمنا بشكل مستمر.
1: نعم.
0: فبالتالي احنا قاعدين ناقض نفسنا فعليا. السكر المتوازن انت محتاج تقريبا من 80 الى 150 جرام باليوم علشان يحافظ على نشاط الخليه العادي العادي اللي علشان تحافظ على ما يصير عندك نظام المجاعة اللي يسمونه مجاعة. فأنت محتاج فعلا لهذا الشيء، بس مش إنه ربع كيلو في اليوم سكر وخذوا العسل وصبوا على السكر وخذوا وتوكل على الله، في المقابل لا تأخذون الإنسولين لمرضى السكر، أو أنتوا الإنسولين مش مهم في حياتكم.
1: طيب يعني يبدو أن الدكتور ضياء العوضي أيضا رأي آخر في الخضروات، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ خلونا نشوف ماذا قال.
2: يبقى أنا لو لفيت الرز ده في ورق جرايد أرحم لي، أنا هاهضمه، لكن الورق الأخضر أنا مش هاهضمه.
3: الخضار ده كله ضرر، بس هنقسمه من الأهم للأقل.
2: لا، الخضار ده للأنعام، يعني أنا أكل العنب ورق العنب يأكله الحمار اللي جنبي، يعني أخضر أنا مكلونا ليه ورق العنب يعني. هو ده ورق، يعني هو الموضوع يضحك الصراحة، هو يضحك في الفكر الأصلي، يعني أول واحد جاب ورقة حشاها رز، طب بتاكل الرز يا ابني، أنت جبت الورقة ليه حشيت رز؟ هو النظام بتاعي كده، اللي عايز يسمع كلامي ما يكونش لا بطيخ ولا مانجا، اللي عايز ياكلهم يبقى بره النظام بتاعي.
1: ليه؟
2: أنا حر بقى، يعني حد سأل بتاع الكيتو أنت عملت كده ليه؟
4: بيضروا الجسم،
2: بيموتوا ساعتها. اللي بياكل بطيخ لازم يوميها قولونه بامعاءه وبمعدته ويحصل فيها تسمم النهارده. احنا ما ناكلش اصلا خيار، ده فيه كومبرسين، يعني الكيوكمبر ده فيه كومبرسين، ده سم.
1: طيب دكتوره وسام، هل بالفعل انه جسمنا او المعده لا تحتوي على الانزيم اللي يهضم الورقيات والبقوليات؟
5: هي تعتبر اللي هي الملينات اللي تساعد أصلاً، وفيها صحيح وفيها مضادات أكسدة، تحتوي على مضادات أكسدة، فممكن هي تساعد أكثر تفعيل منطقة الأمعاء بأنها مثلاً تحافظ على صحتها، تحافظ على سلامة الجهاز الهضمي بشكل عام. لكن مصدر الألياف جداً مهم، لازم يكون موجود عندنا خلال اليوم. طبعاً لا يتعدى 25% من الألياف، وضروري حتى أنه يساعد على امتصاص أو طرد مادة الكوليسترول من الجسم. فلما تلغي تماماً نظام الألياف من الجسم راح يساعد على أول شيء حدوث إمساك، مشاكل في الهضم، عدم تزويد الجسم بالمضادات الأكسدة ومصادر الفيتامينات والمياه حتى اللي تكون موجودة في الخضروات.
1: بس في بعض الناس عندهم مشاكل لما يأكلوا سلطة ويأكلوا هذه الورقيات بتحصل عندهم اضطرابات في الهضم، انتفاخ في القولون، ما تفسير ذلك؟
5: الانتفاخ بسبب مثلا حدوث مثلا انت مثلا ما انت منتظمه في تناول الخضروات خلال اليوم، فيصير في تضارب بين ماده البروبيوتيك. دائما احنا نسمع انه خد مثلا الملفوف المخمر. طيب اذا انت اصلا ما تدرجتي بتناول الخضروات اللي تساعد على وجود بيئه مناسبه لتكوين خلينا نقول ميكروبات النافعة، فيصير ممكن أول فترة لما الناس مثلا تاكل وتبدأ تنظيم وتولد الميكروبات النافعة في الجهاز الهضمي، يصير زي حالة دفاع عن الجسم مع الميكروبات الضارة، فيصير مثلا نوع من أنواع الغازات والمشاكل والتلبكات.
0: طب الخضار يعني في يعني معادن وفي فيتامينات كبيرة جدا، وكل المؤسسات العلمية مراكز الأبحاث، المؤسسات العلمية، الإرشادات العلمية للتغذية، كل المراكز مع أنه هذه جزء رئيسي من أي بالصحي من أي وجبة غذائية.

0: من أي وجبة غذائية
1: يجب أن تتوفر فيها الورق،
0: يجب أن تتوفر هذه الأشياء لأنها تعطيك شيء ما هي موجودة في النوع الغذائي الآخر. ولازم تأخذها كمكملات إذا أنت ما بتأخذ هذه الأشياء، سواء الفيتامينات أو المعادن وما لذلك، ثم تساعد على الهضم وعلى الجهاز الهضمي وما لذلك. طيب يجيك شخص معين بدون مصدر علمي ويناقض التعليمات العلمية ونقول هذا والله صحيح؟ مو منطق.
2: بطريقة فيها نوع من التبسيط والتسطيح للمعلومة،
3: خلينا
2: الورقيات كأنها يعني كأنها صنف واحد
0: للحيوانات فقط.
1: طيب دكتور مرقس، ما هو تعليقك؟ كيف تفسر هذا
0: هو التوجه؟ مرقس معانا ولا علينا؟
1: لا هو احنا حياديين.
0: لا انا بعرف هو
1: احنا يعني لسنا مع احد
0: طيب
1: ولا ضد
0: مع
1: احد.
0: الطيبات ولا
1: احنا نريد تفسير علمي.
0: طيب هو مع الطيبات ولا
1: اكيد ما اعرف.
3: دكتور عائد
0: تفضل.
3: احب بس الخص حاجه للمشاهد البسيط. مش معنى ان في ماده من الخضار الجسم ما بيهضمهاش ان الخضار ده ضار. لازم المشاهد العربي يكون فاهم ده.
0: بس انت مع الطيبات ولا مش مع الطيبات؟ هذا سؤال.
3: انا كدكتور مرقص انا ضد الطيبات.
0: ممتاز، بس عشان نعرف احنا على صفحه واحده ولا لا.
1: لا لا احنا مننا مع وضد، انا والمشاهد كلنا نريد تفسير
0: بالضبط علمي هو.
1: لهذه الافكار للدكتور ضياء نبغى يعني نفهم الموضوع. طيب هل هذه ما الذي استند عليه دكتور ضياء هنا؟ هل هي بالفعل تؤذي المعده؟ هل هي اشخاص معينين ممكن انهم يتاذوا بالفعل عندما ياكلوا هذه الورقيات، ام ان الورقيات هي بالفعل قد تكون مرشوشة، قد تكون ضارة، قد تكون لها سلبيات؟ وضح لنا يا دكتور.
3: خلينا نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى وهي إن مش معنى إن مادة ما بتتهضمش من الخضار أو من طعام معين يبقى الطعام ده ضار، دي أول نقطة.
1: طيب.
3: النقطة الثانية نظام الطيبات هو نظام غذائي، احنا ضد، احنا لما قاعدين دلوقتي كمجموعه دكاتره بنقول احنا ضد الطيبات، احنا مش بنهاجم شخص بعينه ولا بنهاجم نظام بعينه، احنا ضد ان احنا نظام غذائي او تجربه غذائيه اتعملت في وقت قصير نقول ان هي نظام علاجي، نظام يقدر يعالج القولون، يقدر يعالج السرطان، يقدر يعالج السكر، احنا ضد ده تماما. لكن بنقول ان لو انا شخص سمعت شخص بيقول في أي كان صفته إيه، دكتور أو غير دكتور، لازم أسأله على حاجتين مهمين جدا. رقم واحد، إيه الدليل العلمي اللي حضرتك بتتكلم من خلاله؟
1: صحيح.
3: دي أول نقطة. النقطة الثانية، ما معناه إن الأكل فيه حاجة ما بتتهضمش فالأكل ضار؟ ده لا يثبت صحة النظرية. رقم اثنين، مش معنى إن عشرات الأشخاص استخدموه فجالهم ارتياح حتى لو تحسن. لما بيجي لي شخص العيادة ويقول لي أنا اتحسنت على نظام الطيبات، دوري كطبيب رقم واحد إن أنا أصدق التحسن بتاعه، ده شعورك اللي انت حسيت بيه.
1: نعم.
3: فأنا مصدق شعورك.
1: طيب.
3: لكن ده لا يثبت صحة النظرية.
1: طيب دكتور يعني
3: التانية.
1: طيب هل بالفعل المعدة لا تحتوي على أنزيمات لهضم الورقيات والبقوليات؟
3: في طبعا في بعض الانزيمات كتير احنا جسمنا مش مهيئ، يعني زي الجلوتين اللي موجود في الدقيق، جسمنا مش مهيئ لهضم الجلوتين. بعض زي ما قال الدكتور ضياء في الفيديو بتاعه الكيوكمبرسين، هو مش ماده سامه.
1: ايوه
3: الكيوكمبرسين هو ماده الجسم ما بيهضمهاش. الخضروات مهمة جدا، احنا بنقول ان محتاج البني ادم الشخص البالغ اللي اكتر من 10 سنوات بيحتاج ل 400 جرام تقريبا من الخضروات والفواكه يوميا. ليه؟ لان دول غذاء لحاجة اسمها الميكروبيوم. الميكروبيوم ده اللي هو بيديني شوية غازات، بيضايق بطني شوية، لكن انا هتحمل شوية التعب اللي في القولون دول عشان خاطر بس استفيد من الفوائد الميكروبيوم، يحميني من سرطان القولون، يساعد في حركة الجهاز الهضمي، يحميني من الإمساك. مهم قوي ان احنا نركز على كل انواع الاكل، لكن يعني احنا ضد شيطنة الطعام، ان انا اقول على الفراخ دي سم، اقول على المواد المصنعة سم. لا، مش معنى ان المادة مصنعة تبقى سم، ومش معنى برضو ان المادة طبيعية او ان الاكل ده طبيعي ان انا اكل منه براحتي وافرط في الاكل فيه. لا طبعا.
1: طيب يعني بالمناسبة اللي انا اعرفه في نظام الطيبات انه مو كل الخضروات ممنوعة، يعني انا اعرف في بعض الخضروات مسموحة ولكن هو حدد اشياء معينة مثل الورقيات تحديدا.
0: صحيح.
1: هل ممكن

0: نستفيد منها تعوض
1: وبالنسبة للخيار فكل الحاجات دي هو منعها علشان خاطر مادة واحدة ما بتتهضمش في المعدة وده طبيعي بالنسبة للجسم. جسمنا لا يحتوي على كل الإنزيمات لهضم جميع الأطعمة.
0: طيب كمان من أكثر الأشياء التي أثارت التساؤلات والجدل هو البيض والدجاج. الدكتور الراحل العوضي يرى أنهما ضاران جدا خصوصا البيض. نشاهد.
2: الفرخ ما بيخافش من الضلمة.
3: طب البيض إيه مشكلته؟
2: ما هو نفس الفرخة برضو. إيه؟ زفر قزر قزر أكلة قزرة تحمل من الأضرار ما لا يحتمل. فالفرخة اللي هتاكلها حضرتك هي كلها لحمة، فده هي أنتجين اللحمة بس اللي هيخش لك دلوقتي صح؟ لكن البيضة لا.
4: المصارين بقى
2: برافو مصارين الله يرضى عليك. هو جاب المفيد.
0: طيب طيب احنا نحتاج تفسير علمي لذلك. هل المشكلة في الدجاج والبيض يعني هم نفسهم، ولا في طريقة الإنتاج البيض بشكل مثلا غير طبيعي، مخاوف من جودة الإنتاج، الإفراط في التصنيع واستخدام المضادات الحيوية؟ ايش رأيك دكتورة وسام؟
5: طيب هو اكيد احنا لازم نفرق مثلا بين الدجاج، هل هو العلف اللي يعطى للدجاج مثلا فيه مواد كيميائية هرمونات، هذه اللي تفرق معنا. أما ما نقدر نعمم على كل الدجاج بشكل عام أنه لا ضر. لا طبعا،
0: يعني هو الضرر في المواد المضافة في طعام الدجاج هذا،
5: وفي رقابة رقابة عموما. لكن بالنسبة للبروتين هو مصدر جدا مهم للجسم، لأنه البروتين ضروري في تكوين الهرمونات، في قوة أو تكوين العضل في الجسم اللي يشيل جسمك كله. يعني هي مرتبطة الكتلة العضلية باستقامة أو نهوض كتلة العظام في الجسم.
0: وهذا اللي قاله الدكتور ضياء، انه قال انه تاكد انه الدجاجه دي سليمه، ما هي مصنعه، يعني دجاج حر، دجاج انت مربيه مثلا في السطوح.
6: كل الدجاج الموجود سليم وما في زياده هرمونات.
0: نعم.
6: والبيض سليم.
0: نعم.
6: ما في زياده هرمونات.
0: نعم.
6: بشهادات الدراسات اللي بتطلعها الدجاج واللي بتعمل عليها كواليتي او تقييم لكل الآلية التصنيع،
0: هو سليم للاستخدام البشري بحدود. يعني هناك في اضافات بحدود صح،
6: بس
0: في اضافات.
6: ما في، شوفي اي مزارع معينه لها اشراف، اي شيء بياخذه. نعم. هذا اللحم المعد للانسان لا يمكن يصل لك الا هو مر بكل المراحل.
0: صحيح.
6: من اي جهه. نعم. تصنع هذه اللحوم لها.
0: صحيح.
6: طريقه معينه.
0: صحيح.
6: والبيض المنتج بنفس الطريقه، فبالتالي ما في داعي ندخل في اذهان الناس انه هذا. انا اجيك واشكك في كل شيء حولك، اقول لك هذا الدجاج كذا. لا يا اخي، لا الدجاج ولا اللحوم العاديه.
0: الناس عندها اسئله. يعني الناس بيقارنوا، يقول لك ليش حجم الدجاجه قد كذا، ليش البيض
7: دجاج صغير. هيئه الغذاء، هذا دور هيئه الغذاء، هي اللي تراقب وهي اللي تعطي القرار.
0: طيب خلينا نرجع للدكتور مرقص. دكتور مرقص، يعني تناول الدجاج او تناول البيض هل هو بكميات مسموحه؟ هل هو هناك انواع مثلا يجب اننا نسال، هل هو مثلا هناك مثلا مضاف اليها بعض الكيماويات او خلينا نقول المضادات الحيويه في العلف؟ طب هل الانسان يستطيع ان ياكل الدجاجه اذا كان مضاف لها هذه الاشياء وعادي ما يصير له اي شيء، وهذا شكل ما ياثر على صحته؟
1: اكل الفراخ او اكل الدجاج لا يضر الانسان، لكن ان احنا بنقول ان الفرخه دي محقونه هرمون او فيها هرمون، ده كلام غير صحيح بالمره.
0: نعم.
1: لان الهرمونات دي سعرها غالي جدا، فانا عشان احقن فرخه
0: لا، هم ما بيحقنوها، هم بيضيفوها في العلف.
1: نفسي كتير جدا.
0: يعني انا بقول لك الناس ايش يقولوا،
1: اللي بيضاف في العلف بتبقى بعض المضادات الحيويه علشان خاطر يحافظ على عمر الكتكوت لاطول فتره ممكنه.
0: نعم.
1: لان الكتكوت ده بيبقى كائن ضعيف جدا ومناعته تقريبا.
0: صحيح.
1: يعني بنتكلم في مناعة من أضعف مناعات الكائنات الحية.
0: طبعا.
1: فإحنا بنديه مضادات حيوية علشان تساعده يقاوم الفيروسات ويقاوم الأمراض.
0: بس هذه ما تأثر على الإنسان.
1: هل ده معناه أن الفرخة نفسها مضرة؟ لا طبعا، لا تؤثر على الإنسان تماما. اللي بيأثر على الإنسان إحنا بنقول بتاخد جرام ونص لكل كيلو من وزنك من البروتين.
0: نعم.
1: فسواء مصدر البروتين ده كان بيض، فراخ، بروتين سواء حيواني أو بروتين نباتي، مفيش مشكلة. أهم حاجة أن أنت تحافظ على نسبة البروتين في أكلك، دي رقم واحد. بالنسبة للبيض، هو بيقول أن البيض أكل البيض مضر، وأن البيض ده حاجة

0: مقرفه. طب حضرتك استندت على ايه في الحاجه؟ لما تيجي تساله او تتفرج على الفيديوهات بتاعته يقول لك اه هو كده، انا شايفه كده، انا ما بحبوش. طب حضرتك شفت ايه في البيضه خلاك تقول ان هي مضره؟ ما اعرفش، انا شايفها مش حلوه.
1: بس هو برضه وضح وقال انه الدجاج ممكن يكون ياكل اي حاجه، يعني انه الاكل يعني حتى لما تكون الدجاجه في مزرعه مفتوحه بتاكل اي شيء، هل هذا ممكن يضر؟
2: ترى في وقاية في جهاز الهضمي
0: لا طبعا. هل ده معناه ان الفرخة نفسها مضرة؟ لا مش حقيقي. احنا نفسنا جسمنا زي جسم اغلب الكائنات الحية مهيئ ان هو يتخلص من السموم اللي بتدخل الجسم عن طريق الاكل. طيب. مهيئ ان احنا بنتخلص بجزء كبير من السموم.
1: بالفعل.
2: ولاحظي البروتين في البيض بالذات.
1: نعم.
2: البياض البيض من أهم مصادر البروتين للإنسان.
1: نعم.
2: فأنا قاعد أحرمه من البروتين وأحرمه من أشياء أخرى على حجة في دماغي ما لها أي مصدر علمي.
1: نعم. طيب دكتور طارق، يعني نفسيا يعني ليش الإنسان دائما يسعى إلى كلمة مسموح وممنوع ونظام صارم، بينما يعني التوجه واضح، توازن في الطعام، اختار الأكل الصحي، ليش نذهب إلى الإكستريم أو اللي هو أقصى حاجة أو التطرف في هذا النوع من الأنظمة الغذائية؟
2: حللنا شخصية العوضي من خلال آراءه يعني.
1: لا مو فقط العوض، أنا أتكلم على من يتبعون هذا النظام.
3: ليش هو راح إلى هذا الرأي؟ ليش لقى صدى كبير؟
1: بصراحة
3: هو يعني كلامه كان كلام يعبر عن رأيه الشخصي، بس ردة فعل الناس هي اللي سوت بروباغاندا للنظام وسمته نظام، أصلا هو كان بس مجرد رأي شخصي. تمام. الآن يعني الناس يعني لما تحكي عن من اسم النظام إنه هو طيبات، كلام يطرب الأذن يعني
1: مغري.
3: كلام مطرب للأذن، فما دون ذلك ما هو خبائث يعتبر. فأنا الآن مع الطيبات، مع الشيء الجميل اللي هو الاسم الترندي هذا اللطيف،
4: الشيء
3: بالضبط جانب عاطفي يعني بيخلي الإنسان جذاب أكثر هذا النظام. الشيء الآخر سردية الاكتشاف، إنه شخص مثلا تم تهميشه من مؤسسة طبية وبدأ هو يكتشف هذا الشيء، فبيخلي المستمع يشعر بالتميز أنه هو عنده سر أو عنده معنى معين غيره ما عنده إياه. الشيء الآخر موضوع القمع، أنه هو تعرض للقمع، فبيصير عند المستمع أو المشاهد أنه هذا الشخص يملك سر ما حد بيملكه غيره، وبالتالي هو تعرض للقمع لأنه هذا الدواء المعجزة اللي عنده أو الحل المعجزة النظام اللي عنده هيحل مشاكل الناس كلها،
2: صار مستهدف.
3: بالضبط. التفسير الطبي من شخص أصلا عنده باك جراوند طبي، مش شخص ما له علاقة في الطب، شخص عنده الكاريزما اللي بيتكلم فيها، الشهادات لبعض الناس، بعض الناس بيحكم على تجربته الخاصة بيعمم انه هو هاي التجربة الخاصة انقذته من لما تسمع شخص مثلا طالع بالفيديو
1: طبعًا
3: بيحكي عن تجربته انه تحسن
1: حيتأثر الناس يعني اكيد.
3: فهي كل العوامل اللي خلت الناس تصير زي هبة ورا نظام الطيبات. أيوة. لكن اين الاساس العلمي في الموضوع؟ ما في.
1: طيب الدكتور محمود حجازي المتخصص في الفيزياء الطبية والإشعاعية يشرح لماذا يرى ان نظام الطيبات مناسب لمختلف الاعمار حسب رأيه، ونتابع.
5: جميع الأعمار بالتأكيد هل ينصح به؟ ده لو الناس خايفة على أولادها، خايفين من مستقبل إن هم أولادهم يطلع عندهم سكر مبكر، أو يطلع عندهم حالات الـ ADHD، أو يطلع عندهم حالات الصرع، أو يطلع عندهم التصبغات في أجسامهم أو سمنة مفرطة مش عارفين أسبابها إيه، أو يبقى عندهم سرطان بنكرياس في سن صغير، أو سرطان قولون في سن 25 و30، سرطانات القولون بدأت تظهر في العشرينات والثلاثينات، وسرطان البنكرياس نفس القصة كان بيظهر دايما في 60 وفوق، يعني 60-70 وفوق، بقى في 20-30. الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت في منظومة الإنسان هو النظام الغذائي بتاعه.
1: نعم، هذا كان تصريح من الدكتور محمود حجازي مع
2: هذا تم اكتشافه عن طريق الإشعاع.
1: يعني هو يدعي هذا الكلام، ولكن هذا سؤالي لكم، هل ممكن أن نعمم هذا النظام على الطفل والمرأة المرضعة والحامل والكبير في السن والرياضي وغيره؟ هل هو نظام صالح للجميع دكتور
4: وسام؟ لا أكيد لا، يعني أي حمية حتى ممكن نمشي عليها ما تناسب الجميع. ممكن إنسان عنده سكري ما يناسب مثلا الصيام في أي وقت، قلة شرب الماء اللي نص عليها النظام،
1: إنه شرب الماء عند العطش فقط
4: أبدا، بالنسبة يعني يدخل في موضوع الديهايدريشن وقلة الماء في الجسم.
1: نعم.
4: الأطفال ما ينفع مثلا تقلل مثلا معهم ماء، أي شخص أي إنسان ما ينفع تقلل مثلا نسبة الماء اللي مفروض إنه يأخذها، يعني تضربين أساسا وزنك في 0.03 عشان تعرفين الليتر أو اللترات من الماء الضرورية لجسمك.
1: نعم. وأيضا لدي سؤال آخر وهو لكم جميعا، ما هي أكثر نقطة خطرة جاءت في هذا النظام دكتور عايد؟ يعني أنت إيش تشوف أكثر شيء هذا أخطر شيء؟

0: ممكن الإنسان يعمله إذا اتبعه وموجود في هذا النظام؟
1: طب خلينا نقول النظام كله خطر كنظام،
0: نعم
1: 100%، ولا واحد يسمعه ولا يصلح لا صغير ولا كبير ولا شيء، هذا نقطة. لكن أخطر شيء هو الجزئية الأخرى من النظام اللي هو أوقفه، إنه كل شيء كيميائي لا تأخذه، أدوية غير أدوية هذا كله، فهذا مصيبة، هذا قتل يعني قتل، لأن واحد عنده إنسولين حتى النوع الأول يقول النوع الأول أنت بتموت فعلا لما أخذت إنسولين. اثنين إنه يقول لا تشرب إلا لما تعطش، هذا خطأ قاتل أيضا، الناس تصير جفاف وكلى والقلب، حتى القلب يتأثر والكلى يتأثر بعدم شرب السوائل الكافية. فإذا هذه الأساسيتين في نظري اللي هي الابتعاد عن الأدوية اللي أنت تحتاجها لصحة حياتك والشرب السوائل والابتعاد عن الخضروات اللي هي عامل رئيسي والسكر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عدم تلقي بلاده أي رد رسمي على مقترحها، ويؤكد التمسك بالحل التفاوضي. وترامب يشكك في قدرة طهران على تلبية مطالبه. القوة المسلحة اليمنية تتهم ميليشيات الحوثي بتهديد الطائرات المدنية بدفاعات جوية إيرانية، وتطالب بموقف دولي حازم لردعهم. لافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا، وزيلنسكي يتهم بوتين بالبحث عن ذرائع لمواصلة القتل. وفي أخبار الاقتصاد، العراق يعلن موافقة أمريكا على مواصلة شحنات الدولار النقدي. ومن أخبار الرياضة، في كأس الخليج المنتخب السعودي يكتسح نظيره العماني بثلاثية ويبلغ الدور نصف النهائي، والكويت تودع البطولة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية بالملف الإيراني الأمريكي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. هذا وتؤكد طهران أنها ما زالت تنتظر موقفا أمريكيا رسميا عبر الوسطاء في وقت يستمر الصراع في تهديد حركة الملاحة وإمدادات النفط العالمية. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن ترامب يشكك في قدرة طهران على تلبية مطالبه، ويرى أن تجدد حملة القصف أمر مرجح بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. الرئيس الأمريكي بعد أن رفض المقترح الإيراني الأخير للاتفاق وفتح مضيق هرمز قال إنه يريد الاتفاق وإيران تريد الاتفاق لأنها تخسر الكثير من الأموال، لكن هذا الاتفاق مرفوض.

أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا رسميا عبر الوسطاء.

0: التي لن تتراجع عنها بلاده. وفي ظل حالة لا حرب ولا سلم، تركز الولايات المتحدة على حصارها الاقتصادي على إيران لقلب المعادلة. وفي هذا المجال أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. إلى ذلك حذرت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز ملاك السفن من السماح بإجبار سفنهم على الإبحار عبر مسارات غير معتمدة على حد تعبيرها، مؤكدة أن ذلك قد يعرض السفن ومالكيها وطاقمها لخسائر مادية وبشرية، فضلا عن فرض قيود على عبورها مضيق هرمز مستقبلا. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل. ما الذي لم يرضي ترامب في المقترح الإيراني رغم أنه سيحقق بشكل ما الهدف الذي استحدث بعد الحرب وهو فتح مضيق هرمز؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا طبعا لا نعرف بشكل دقيق ما الذي يفكر فيه ترامب، لكنه يعني هناك أشياء تبدو واضحة من متابعة مواقفه ومواقف الإدارة على مدى الشهرين الماضيين. يعني أولا طهران لم تقدم حقيقة تنازلات جدية في هذا المقترح، هي أخذت أشياء موجودة في مذكرة التفاهم وعادت ترتيبها، مثلا أنها رفعت أو تطالب برفع التجميد عن 12 مليار دولار موجودة في قطر من الأموال الإيرانية المجمدة، هذا قبل بدء التفاوض، فيما الولايات المتحدة موقفها التقليدي أنه يرفع مضيق الحصار عن مضيق هرمز مقابل رفعها الحصار البحري وثم الذهاب إلى تفاوض مباشر على الملف النووي، وعلى أساس التقدم في هذا التفاوض يتم رفع الحجز عن أموال إيرانية وما إليه. هذا أولا، لكنه السياق الأوسع أعتقد أنه هو الذي يقلق واشنطن أكثر، أنه لا ضمان أنه حتى التفاوض مع إيران سينتج حلا بخصوص الملف النووي، أنه الطرفان تفاوض على مدى 15 عاما ولا نتيجة، بالذات التخصيب إيران ترفض تماما يعني توقفها عن تخصيب اليورانيوم، وهنا يعني موطن القلق الأمريكي، لأنه ما دام هناك تخصيب من جانب إيران في داخل إيران فهناك إمكانية صناعة سلاح نووي، وهو شيء الذي يؤكد ترامب على مدى الأشهر الماضية خصوصا هذه الأسابيع الأخيرة أنه لن يحدث لن يسمح بوجود سلاح نووي إيراني، فانعدام ثقة شديد بين الطرفين.
0: بما أن الولايات المتحدة لن تحصل على ضمانات من إيران، لكنها أيضا لا تريد أن تقدم ضمانات لإيران بشأن المضيق، بشأن رفع العقوبات، بشأن رفع الحصار، بشأن رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، ما الذي يجعل ترامب مقتنعا ومتأكدا بأن إيران ستذهب إليه وتقدم له فتح المضيق بشكل كامل وتام من دون الحصول على ضمانات؟
1: طبعا أعتقد التغير الأساسي في الموقف الأمريكي الآن هو يرتبط بإحساس الرئيس ترامب هذه الإدارة أنها تمتلك أداة الضغط المناسب وهي الحصار البحري. كلنا نعرف الحصار البحري جاء في أثناء الحرب، معنى أن الولايات المتحدة لم تفكر به قبل الحرب، يعني في الشهر الرابع، وعلى أثر هذا الحصار البحري وافقت إيران على مذكرة التفاهم، يعني في سياق كلنا نتذكره أخذ ورد. الآن الولايات المتحدة تعود للحصار البحري وتضيف له أدوات ضغط أخرى، الحصار الجوي، الآن حصار بري. إحساس الإدارة هو أن بيدها الأداة اللازمة التي تستطيع عبرها إجبار طهران على تقديم تنازلات. المشكلة الإدارة بهذا الصدد أنه هذه الأداة تحتاج بعض الوقت، ربما أشهر، ولذلك تبدو الإدارة شبه مطمئنة أنها لا تحتاج أن تقدم تنازلات، أن طهران عليها أن تقدم التنازلات أولا، لكن كما قلت هذا سيحتاج

0: ربما فترة أشهر.
1: ترامب يشكك في قدرة إيران على تلبية مطالبه، وفي نفس الوقت يؤكد أن الإجراءات والحصار على إيران ناجح 100%. هل ترى تناقضا في هذا التصريح؟
0: لا، أنا أعتقد أنه يعني خصوصا الجانب الأخير منه، أنه الحصار البحري، يعني الحظر الاقتصادي الشامل هو الذي يعني سيجعل إيران تقدم تنازلات، وأنه قضية الضمانات، الحديث عن ضمانات متبادلة أمريكية إيرانية، أنه هذا الحديث لا يقدم ولا يؤخر. حصل اتفاق 2015، وكان هناك يعني هذا ضمن عبر الأمم المتحدة من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي، وانهار هذا الاتفاق بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه، لأن الاتفاق لم يكن مرضيا لكامل الطيف السياسي الأمريكي الجمهوري، في حينها رفضوا، قالوا يوجد تخصيب لإيران لا يتعاطى مع مشكلة الوكلاء ولا يتعاطى مع مشكلة الصواريخ البالستية، انهار الاتفاق. فالآن أعتقد سيكون صعبا جدا الذهاب إلى اتفاق شبيه، مع النتيجة النهائية ينبغي أن تكون اتفاقا مرضيا من الطرفين، بمعنى أن الطرفان لديهما مصلحة في الحفاظ عليه، وهذا يبدو بعيدا الآن بسبب الفجوة الهائلة بين الطرفين.
1: ترامب أيضا يؤكد أنه مرتاح ولا يضغط بشأن تسريع وتيرة حل هذه الأزمة، رغم أن الانتخابات النصفية تقترب للغاية. لماذا يبدو مرتاحا ولا يضغط عليه عامل الوقت، رغم أن تبعات اقتصادية بدأت تطال جيب المواطن الأمريكي؟
0: يعني أنا لست متأكدا أنه مرتاحا، هو يظهر الارتياح في الحيز العام، لكنه قلق من نتيجة الانتخابات، و حتى الديمقراطيين، بعض الذين الجمهوريين الذين يخوضون هذه الانتخابات، نحن نتحدث عن كامل مجلس النواب 635 شيء من هذا القبيل، أضيفت لهم مقاعد جديدة، سيخوضون الانتخابات، والثلث 35 من مجلس الشيوخ، وبعض الجمهوريين بدأوا يخرجون على الرئيس ترامب، ليس هو شخصياً وإنما الحرب في إيران، وفي دعايتهم الانتخابية بدأوا يهاجمون قرار الحرب. طبعا هو لا يعترض على هذا لأنه يريد أن يقلل الخسائر. مع ذلك نحن لا نعرف إذا ستكون هناك خسارة كبرى وحقيقية في الانتخابات للجمهوريين، بحيث يستطيع الديمقراطيون إيقاف الحرب. أعتقد هذا في كل الأحوال مستبعد جدا، لأن يحتاج
1: طيب يعني أريد أن أفهم، يعني هل يمكن أن تحدد نتائج هذه الانتخابات النصفية الخطوة المقبلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا ما كان سيستطيع الاستمرار في الحرب أم سيوقفها؟
0: الحالة الوحيدة بموجبها لا يستطيع الاستمرار بالحرب ويستطيع الكونغرس إيقافها، هو إذا فاز الجمهوريون بثلثي المقاعد في الكونغرس. هذا صعب جدا، يكاد يكون مستحيلا. الآن بحدود 6 مقاعد لصالح الجمهوريين في مجلس النواب، و4-3 في مجلس الشيوخ. حتى التصور أنهم ربما سيفوزون بمجلس النواب بفارق قليل، ليس الثلثين، هو ربما حالة تعادل في مجلس الشيوخ. حتى إذا كان تعادلا في مجلس الشيوخ فهذا لصالح الجمهوريين، لأنه القانون يعتبر أن نائب الرئيس في حالة التصويت 50-50، نائب الرئيس يستطيع أن يصوت
1: بالفعل.
0: وتميل الكفة لصالح الجمهوريين. فحتى هذا السيناريو يعني في أجندته الداخلية سيواجه مصاعب، لكن لا أعتقد في استمرار هذه الحرب، الاستمرار فيها حتى لو فاز الديمقراطيون. أي قرار يمررونه يستطيع يستخدم حق الفيتو الرئاسي، ما يعني أن على الديمقراطيين أن يأتوا بأغلبية الثلثين، وهذا يكاد يكون مستحيلا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس، الخبير بالشؤون الأمريكية، متحدثا إلينا من واشنطن.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن قدمت إيران خطة من 7 بنود لوقف المواجهة مع الولايات المتحدة. الخطة كانت ستمتد ل7 أيام وصولا إلى فتح مضيق هرمز، لكن ترامب رفض المقترح. نتعرف سريعا على مضامين الخطة الإيرانية في سياق التقرير التالي.

0: سبعة أيام لإنهاء سبعة أشهر من الحرب والصراع. خطة الأيام السبعة الإيرانية الجديدة المقدمة لواشنطن عبر الوسيط القطري تضم سبعة مطالب رئيسية، تقول طهران إنها تمثل شروطها لإنهاء المواجهة. أول هذه الشروط وقف الأعمال العدائية في المنطقة لمدة سبعة أيام بما في ذلك لبنان، الإفراج عن نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية مع الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم السابقة بين البلدين، إضافة إلى ضمانات تتعلق باحترام السيادة الإيرانية وعدم ممارسة الضغوط أو التهديدات. وفي اليوم السابع من الهدنة تعيد إيران فتح مضيق هرمز لتعود حرية الملاحة البحرية بالكامل إذا تم تنفيذ الشروط المطلوبة، لكن ترامب رفض المقترح. وهكذا تبقى خطة الأيام السبعة بين فرصة جديدة للتهدئة واحتمال عودة التصعيد من جديد. بلال البجديني،
1: من القاهرة. ينضم إلينا الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني. بعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني عادت الكرة إلى ملعب إيران، فكيف سترد بما لا يؤثر على صورتها كمنتصر في هذه المواجهة مع الولايات المتحدة؟
2: صباح الخير، كل التحية لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. بالتأكيد يعني جاء الرد الأمريكي ورد الرئيس ترامب على المقترح الإيراني بالرفض بهذه السرعة وبهذه الحيثيات، أعتقد أنه جاء ربما ليربك الحسابات الإيرانية. الجانب الإيراني ربما أراد الحصول على متنفس، الحصول على ربما مساحة من الزمن. قد يكون هناك محاولة لإظهار للمجتمع الدولي على أن إيران ليس لديها إشكالية في فتح مضيق هرمز وإلقاء الكرة في الملعب الأمريكي، لكن الرئيس ترامب ربما قام بتحطيم الفرضية التي تعول عليها إيران، أن الرئيس ترامب يعول على انتخابات التجديد النصفي وهو يريد اتفاق قبل هذا الحدث، لكن هو رد بشكل قاطع أنه غير عابئ بهذه المسألة. وبالتالي إيران في هذا التوقيت ستلجأ إلى ربما دفع الوسطاء، الوسيط القطري والباكستاني، لمحاولة ربما فتح خط من التواصل، محاولة ربما تخفيض المطالب والاشتراطات السبعة. قد يكون هناك تأجيل بعض هذه المطالب أو ربما تخفيف بعضها. يمكن بعض الشخصيات بدأت تتحدث، علي أكبر صالح وزير الخارجية الإيراني الأسبق، عن ضرورة وجود دور للصين في ظل مقابلة شي جين بينغ الأخيرة مع الرئيس ترامب، وأن يكون هناك لقاء ثلاثي بوجود صيني من خلال طرح بعض البدائل. أعتقد أن الجانب الإيراني يحتاج إلى هدنة، يحتاج إلى مهلة لالتقاط الأنفاس. الحصار بحريا وجويا وبريا أعتقد أنه بيدفع فاتورة كبيرة بالنسبة للنظام، وهو يريد الخروج من هذا المأزق ولكن بدون تقديم تنازلات كبيرة. أعتقد أن يمكن تشكيل لجنة من ستة أفراد من الحكومة والبرلمان والمؤسسة العسكرية قد يكون الغرض منه أن يكون هناك توازن في الرؤى التي يتم طرحها وليس فقط من جانب العسكري.
1: هل هذه المقترحات والتحركات الإيرانية والتوجهات أيضا تعكس مدى سيطرة إيران على ورقة مضيق هرمز؟ بمعنى لو قبلت بالتخلي عن الرسوم والإدارة لمضيق هرمز، سيؤكد ذلك أن هذه الورقة، ورقة هرمز، باتت أضعف في يد إيران عن ذي قبل؟
2: نعم بالتأكيد، ويمكن ده أحد أهم المحددات اللي يمكن حكمت الموقف الأمريكي. الرئيس ترامب لم يعد هناك نوع من الإلحاح الشديد والضغط فيما يتعلق بقبضة إيران على مضيق هرمز. إيران ما زالت تتحكم، نعم هناك وجود ونفوذ ولكن ليس بالدرجة التي كانت موجودة من فترة سابقة. القوات الأمريكية تستطيع بشكل أو بآخر أن تحمي بعض السفن، أن تعمل نوع من وجود مسار وحركة من السفن. بالأول أمس كان هناك خروج ل 29 سفينة، وده رقم ليس بالهين. وبالتالي الجانب الأمريكي يسمح بشكل أو بآخر لحماية الملاحة وحركة التجارة، ومع الوقت قد تتبدد هذه الورقة وتصبح ليست ذات أهمية استراتيجية من الجانب الإيراني، خاصة أن الجانب العماني ليس متوافق بشكل كامل على الطرح الإيراني المتعلق بتحصيل رسوم وعوائد فيما يتعلق بالإدارة وغيرها. وبالتالي أنا شايف أن إيران تحاول التمسك بهذه الورقة، لكن هذه الورقة قد تفقد برقها مع الوقت أو لا تحقق الأهداف كما هي تحققها في فترة سابقة.
1: ما الأوراق التي يمكن أن تفعلها أو تستحدثها في هذه المواجهة؟ نتحدث طبعا عن جبهة باب المندب وتحريك الحوثيين، نتحدث

0: عن أسلحة تقول إيران أنها طورتها وأنها قادرة على إحداث تغيير في هذه المعادلة؟
1: نعم بالتأكيد، يعني بشكل موضوعي وبدون مبالغة أو تهوين، أعتقد أن يمكن هناك نوع من التوازن النسبي في المعادلة. الجانب الإيراني ما زال يمتلك أدوات، ولكن زي ما قلت في السابق وأؤكد الآن أن مسألة قدرة إيران على الصمود في هذه المواجهات والحرب هي في الأمد القصير، لأن هناك تجفيف لمنابع التمويل الإيرانية، حالة الحصار الاقتصادي، وأيضا فرض عقوبات على قطاعات غير نفطية، الذهب والتكنولوجيا والطيران المدني وبعض الأمور الخاصة بالبنى التحتية. كل هذه الأمور بتجعل قدرة النظام الإيراني على التكيف والاستمرار صعبة. محاولة تقويض ومراقبة أسطول الظل والعلاقات مع الصين، وفي ظل سعي الصين إلى ربما عدم استفزاز الجانب الأمريكي أو دعم إيران في حدود ربما ليست بشكل مباشر أو بشكل مستتر نوعا ما، ليس كما كان في السابق، ده هيؤثر بشكل كبير. كمان أن الأوضاع الاقتصادية وقدرة النظام على الاستجابة للسلع والخدمات والأمور المعيشية اليومية هتتقلص مع الوقت. كمان ترميم القدرات العسكرية وضخ ميزانية لبعض الأمور العسكرية ودعم الوكلاء، كل هذه الأمور ستؤثر بشكل كبير، وبالتالي عنصر الوقت الذي كان يطوعه ويستخدمه النظام الإيراني، أعتقد أن الرئيس ترامب تلقف هذه المسألة وهو يريد الإيحاء بأنه ليس في عجلة من أمره هو الآخر، بالتالي سنظل في هذه المعادلة لفترة زمنية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني متحدثا إلينا من القاهرة.
1: شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحماية حرية الملاحة دون فرض رسوم بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وشدد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم استغلال الممرات المائية كأداة للضغط أو التهديد. الوزير أكد أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد.
2: سيد الرئيس، أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.
1: الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي. كما شدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في كلمته في الأمم المتحدة على التزام عمان بمواصلة المساعي الرامية إلى صون أمن الملاحة في مضيق هرمز.
3: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز.
1: كان هذا مسمعا من كلمة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. أكد وزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع في اليمن بات يشكل ضغطا كبيرا على المجتمعات المضيفة، معلنا عدم قدرة جيبوتي على تحمل تلك الأعباء بمفردها. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة تجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. أوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف.

العسكرية والمدنية ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني، بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات. في ملف اليمن أيضا، استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي شرق وجنوب محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مناطق عدة شرق تعز وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات.

0: من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني مانع المطري. أهلا ومرحبا بك سيد مانع.
1: أهلا وسهلا.
0: إلى أي مدى يمكن أن تشكل صواريخ أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدمها ميليشيا الحوثي خطرا فعليا على الطيران المدني في جنوب البحر الأحمر وليس فقط على الطيران العسكري؟
1: نعم، حقيقة الأمر هي تشكل خطرا كبيرا على الطيران المدني، وكما حددها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أنها تهدد الطيران المدني. الطيران العسكري يحتاج إلى تقنيات عسكرية أعلى كدفاعات جوية، تريد أن تكون ذات قدرة أعلى وأبعد وتستطيع أن تتبع الطائرات السريعة، لكن الطيران المدني هو يمشي
0: بسرعات أبطأ.
1: بمسارات منخفضة أكثر من الطيران العسكري، وأيضا بسرعات أقل، وبالتالي يسهل اصطيادها، حتى أنها يمكن أن رؤيتها بالعين المجردة، على عكس الطيران العسكري الذي لا ترى إلا بعد أن يسمع صوتها في البداية وتكون قد مضت، ولهذا هو خطير على الطيران المدني بشكل رئيسي، لأنه في يد جماعة غير منضبطة، جماعة كل شغلها الشاغل هو كيف تهدد ممرات الملاحة وكيف تهدد خطوط الطيران وكيف تشكل الأذى على المنطقة وعلى اليمن وعلى دول الجوار وعلى كل من يقدم مساعدة اليمن.
0: السيد مانع، إلى أي مدى يثبت هذا الكشف عن دور إيراني في تطوير القدرات الحوثية ونقل التكنولوجيا والخبرات إليهم؟
1: نعم، كان فيما مضى إيران تحاول أن تنكر أي دور لها في اليمن، لكن الأحداث وما قبضت عليه القوات المسلحة أيضا من شحنات أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن إيران لها دور كبير في تسليح الحوثيين وتدريبهم وإدارة المعارك حتى من خلال خبراء إيرانيين، حتى أن التقارير الدولية، تقارير فريق العقوبات وتقارير الفرق التابعة للأمم المتحدة أكدت ووثقت وجود الأسلحة الإيرانية وطرق التهريب التي تستخدمها إيران لإيصال الأسلحة لجماعة الحوثي، وأيضا المواقف السياسية التي تبناها ميليشيات الحوثي أكدت بما لا يدع مجال للشك أن هذه الجماعة ليست إلا ذراعا للحرس الثوري وفصيل مسلح يتبع عملياتيا للحرس الثوري.
0: طيب، إلى أي مدى من الضروري توجيه ضربات استباقية لهذه القدرات الحوثية قبل أن تتحول إلى خطر فعلي؟ هل الاستراتيجية أو التكنيكات التي تتبعها القوات الحكومية قادرة على رصد هذه القدرات الحوثية؟
1: الحكومة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية ليس لديها خيار إلا أن تقاتل ميليشيات الحوثي مهما كانت الصعوبات ومهما كانت المعوقات ومهما كان حجم التسليح الذي تحصل عليه ميليشيات الحوثي، لكن الحكومة دائما ما تتكلم أنها بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي في القضاء على هذا الخطر الذي بات لا يهدد اليمنيين فقط وإنما أصبح يهدد المنطقة ويهدد الاستقرار، وكما وصفه حتى بيانات مثل الآن وصفته بأنه تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وبالتالي الحكومة اليمنية هي بالتأكيد بحاجة إلى مساعدة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي الذي أصبح إرهابه عابر للدول وعابر حتى للقارات، ومن المهم أن لا يتغاضى العالم عن حالة التنامي السريع التي تشهدها قوة هذه الميليشيات وحالة الجرأة التي أصبحت تمتلكها في استهداف دول الجوار وفي استهداف ممرات

0: الملاحة، هي
1: مفهوم.
0: دائما
1: طيب يعني
0: تنظر
1: سيد
0: الرؤوس
1: منع
0: العالمية كما
1: هذا
0: تتقدم.
1: الكشف عن هذه الأنظمة الصاروخية المتطورة له بعد إنساني أيضا، بما أنه هذه الأنظمة ستؤثر على حركة طيران الأمم المتحدة وطائرات الإغاثة التي تصل إلى مناطق في اليمن.
0: كان هناك فيما مضى كان هناك فيديو نشرته القوات المسلحة اليمنية، و نشرته ايضا حتى تداولت فيما بعد القنوات الفضائيه، عن حاله تجريب لمضادات طيران صاروخيه تحاول ان تجرب هذه طائرات مدنيه، كانت تجرب هذه الصواريخ لترى مدى دقتها، مدى قدرتها الاجهزه الخاصه بها على التقاط مسار الطائره والحصول على اشارات منها. ومع ذلك تعامل العالم والمجتمع الدولي بتجاهل هذه التحذيرات التي اطلقتها الحكومه اليمنيه في عام 2021، واطلقها ايضا التحالف في ذلك التوقيت، وتجاهل العالم هذا الخطر. الان اصبحت الميليشيات الحوثيه تمتلك دفاعات جويه متطوره الى حد كبير قادره على استهداف الطائرات المدنيه، ونخشى ان يتجاهل العالم هذا الخطر حتى تحدث كارثه، لم ينتبه العالم الا عندما تسقط طائره مدنيه او طائره امميه، ثم سنسمع العويل من هذه المنظمات الدوليه ومن المجتمع الدولي على هذه الكارثه. نحن نحدث الان من كارثه توشك ان تقع، وعلى المجتمع الدولي ان يمنع حدوث هذه الكارثه من خلال دعم الحكومه اليمنيه للسيطره على كامل فتح التراب اليمني، ومنع الجماعات الارهابيه مثل داعش والحوثيين من امتلاك انظمه واسلحه متطوره.
1: شكرا جزيلا مانع المطري المحلل السياسي اليمني متحدثا إلينا من الرياض.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد السفير العراقي في إيران ياسر الحجاج أن حكومة بلاده تواصل اتصالاتها المكثفة لإعادة حركة الطيران بين العراق وإيران إلى طبيعتها، وأشار إلى توقف الرحلات الجوية بين البلدين وظرف عابر ومؤقت ولا يؤثر في عمق العلاقات التاريخية حسب تعبيره. وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن إجراء حوار مع واشنطن لإصدار استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية، وبالتالي استئناف الرحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين.

0: ومع توقف الرحلات الجوية بين مطارات العراق وإيران في ظل العقوبة الأمريكية، تتجه أعداد متزايدة من المسافرين نحو المنافذ البرية. وفي البصرة يبرز منفذ الشلمجة كإحدى أهم بوابات التنقل حتى بالنسبة للإيرانيين المقيمين في الخليج. نستمع لبعض من أصواتهم.
1: أنا مثلا من الكويت، يبي سافر شيراز، زين يبي سافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لخرمشهر، من خرمشهر لهني شلمشه تقريبا ساعة. مشكلة جو حار وعيالي وياي حل يعني تعب.
2: زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم عالجهم بيران. أول الرحلة يعني احنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد لعبادان. وتتعرف الطريق احنا من سكنة الحلة، يعني المسافة راح نطلعها تقريبا بال 600-700 كيلو.
0: الآن إلى الملف السوداني، حيث قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع نهبت مستشفى سودري الريفي بولاية شمال كردفان، واستهدفت بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة. أضافت الشبكة أن المستشفى كان يقدم خدمته لأكثر من 50,000 أسرة قبل اندلاع الحرب. على الصعيد الميداني، أفادت مصادر عسكرية سودانية للعربية باستمرار المعارك في شمال كردفان وسط تكثيف الجيش السوداني هجماته على مواقع قوات الدعم السريع. وقالت المصادر إن الجيش والقوات المساندة حققا تقدما بريا مهما، ووصلت القوات إلى تخوم من

منطقة المزروب التي تعد من أبرز المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في الشريط الغربي لولاية شمال كردفان. وفي مقابلة خاصة مع العربية أكد بيكا حفيستو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان أنه تم إجراء نقاشات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لبناء الثقة بينهما. وانتقد المبعوث الأممي ما يحدث في السودان وشدد بأن لا حل عسكريا للصراع. مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان أكد أيضاً أنه يجب أن تتوافر إرادة لدى طرفي الصراع للحوار، وشدد على تأييد الأمم المتحدة لمقترح الرباعية للتوصل إلى هدنة إنسانية. ونبقى في السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن هدف الجيش هو مواصلة العمليات حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصولا إلى دارفور، وشدد على أن الهدف هو القضاء على ما وصفها بالميليشيات المتمردة واستئصالها من البلاد. وفي رسالة حاسمة بشأن موقفه من مسار الحرب، أكد البرهان رفضه أي مساومة، وشدد على أن السودان لن ينحني لأحد أو يقبل بما ينتقص من موقفه.

من القاهرة ينضم إلينا شوقي عبد العظيم، الصحفي والمحلل السياسي السوداني. أهلا ومرحبا بك سيد شوقي. يبدو أن هناك مشكلة في وصول صوت ضيفي من القاهرة، سنعاود المحاولة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
3: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
2: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: ينضم إلي من القاهرة شوقي عبد العظيم، الصحفي والمحلل السياسي السوداني. أهلا ومرحبا بك سيد شوقي.
7: أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا بكم.
6: البرهان يؤكد أن هدف الجيش السوداني هو مواصلة القتال حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصول

0: وصولا إلى دارفور. هل تعني تصريحاته أن باب التفاوض مع الدعم السريع مغلق تماما وأن لا مجال لقبول أي مبادرات للحل السياسي؟
1: أهلا وسهلا ومرحبا ومرحبا بمستمعيك. حقيقة هذه طبعا خطاب للتعبئة الجماهيرية وحشد التأييد لهذه الحرب، ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذا إغلاق للباب بشكل كامل. والآن وزير خارجية البرهان ووزير خارجية الوزير الخارجية المعين من الجيش وذهب إلى الأمم المتحدة وقدم خطاب ربما فيه كثير من الإشارات لأنه سيكون ممكن أن يكون مع السلام ويمكن أن يكون مع التفاوض، وهنالك خارطة للتفاوض وللمناقشات قدمها البرهان نفسه من قبل في الأمم المتحدة، وهو كتب مقال في فورين بوليسي، مجلة فورين بوليسي الشهيرة، وتحدث فيه عن رغبته في السلام ورغبته في إنهاء هذه الحرب.
0: هل هذه الرغبة كافية أمام ما يقدمه من مطالب سيد شوقي؟ يعني يبدو أن المطالب للدعم السريع لا تبدو واقعية وأن الدعم السريع لا يستجيب لها على الإطلاق.
1: نعم، ولكن هذه في حد ذاتها هي مرحلة من التفاوض ورفع السقوفات، ولا أعتقد أن هذه المطالب يمكن أن تستمر أو تصمد لوقت طويل، ومن الواضح أنها فقط لرفع سقف التفاوض وكسب الوقت فقط حتى يحقق انتصارات تؤهل للجلوس في الطاولة. ولكن هذه من الواضح جدا والكل ينظر إلى هذه المطالب بأنها ربما تعجيزية، عندما تقول لأن يسلم الدعم السريع سلاحه
0: ويخرج
1: أن يتجمع
0: من
1: في معسكرات، هذه هي شروط المنتصر وليس شروط التفاوض.
0: لكن هل بالفعل الواقع الميداني يعكس هذا الانتصار للجيش السوداني؟
1: هذه الحرب كما تم ترديد هذه العبارة بشكل مستمر خلال قمة الأمم المتحدة من كثير من الذين تحدثوا، وهذا المفهوم الآن أصبح سائد. أنا لا منتصر في هذه الحرب، لا يستطيع الجيش أن يحسم هذه الحرب حسم نهائي، ولا يستطيع الدعم السريع أن يحسم هذه المعركة حسم نهائي. لذلك كل طرف يحاول أن يكسب أكبر مساحة من الأرض. الجيش مؤخرا بدأ يتقدم في ولاية شمال كردفان ويعلن أنه متجه إلى دارفور، ولكن هذه المنطقة التي يتقدم فيها الجيش هي شهدت تباطؤ السيطرة بشكل مستمر بين الجيش والدعم السريع.
0: نعم.
1: فلذلك لا توجد حسب عسكري في هذه الحرب، وحروب السودان الطويلة أثبتت هذه النظرية. يعني السودان لم يحسم الجيش حربا في السودان، حرب جنوب السودان والحرب في دارفور نفسها لم تحسم أبدا، وإنما كانت هنالك فترات هدن تتم عن طريق التفاوض. فلذلك لا يتوقع أحد أن يكون هنالك حسم كامل لهذه الحرب، وخاصة مع قوات الدعم السريع التي تمددت وانتشرت وتم تسليحها بشكل غير مسبوق لحركات متمردة في السودان من قبل.
0: المبعوث الأممي إلى السودان يؤكد إجراء نقاشات سواء مع الجيش السوداني أو مع قادة الدعم السريع من أجل بناء الثقة بينهما. ما السبيل لبناء هذه الثقة المفقودة يعني أو شبه المفقودة تماما بين الجانبين بعد كل هذه السنوات من الحرب؟
1: هذه المسألة هذه مهمة صعبة ليست بسهلة، ولكن هي الطرفين هما أصحاب مصالح، وكل لديه طرف لديه مصلحة في السلطة ولديه مصلحة في الثروة ولديه مصلحة في السيطرة على البلاد. فلذلك هي المسألة مخاطبة المصالح أكثر من مخاطبة المخاوف، أو ربما بناء الثقة يعتمد على نهاية هذه أو توصيف لنهاية هذه الحرب يضمن لكل طرف وجوده. هذا هو ما يريده الجيش وهذا ما يريده الدعم السريع. لذلك أنا لا أعتقد المسألة تنتهي فقط ببناء الثقة، هي المسألة محتاجة لأكثر من بناء الثقة. ولكن الحقيقة التي الآن يشهدها السودان أن كلا الطرفين لم يعد مقبول، وأن الحديث الذي قالته الإدارة الأمريكية أنها لا تعترف بشرعية حكومة البرهان ولا تعترف بشرعية حكومة نيالة حكومة حميتي، هذا هو صحيح ينطبق عليه كلاهما، فهذه المسألة يجب أن توضع في الحسبان.
0: فلذلك
1: الآن يسعوا لتحقيق مكاسب على مستوى السلطة على مستوى الثروة.
0: أشكرك شكرا جزيلا السيد شوقي عبد العظيم الصحفي والمحلل السوداني متحدثا إلينا من القاهرة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة شخصين على الأقل جراء سلسلة هجمات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا وألحقت أضراراً بعدد من المنشآت. هذا واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 105 مسيرات أوكرانية يوم أمس في أجواء عدد من المقاطعات حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وفي التطورات السياسية، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال لافروف إن أوروبا تبذل كل جهودها لعرقلة محادثات السلام التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا. من جهة أخرى، أكد لافروف أن موسكو وواشنطن تجريان حواراً منتظماً بصيغ مختلفة، ما يعد مؤشراً على العلاقات الطبيعية. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا لا تعتزم إيقاف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل البحث عن ذرائع تحول دون عقد لقاءات أو محادثات أو إنهاء القتال.
2: من الواضح أن الروس لا يستعدون لوقف الحرب على الأقل حتى الآن. بوتين يجد باستمرار ذريعة لعدم الاجتماع وعدم إنشاء صيغة ثلاثية وعدم إجراء محادثات وعدم إنهاء أو وقف عمليات القتل. هذا هو الحال منذ سنوات. جميع شركائنا يرون ذلك. إنه يبحث عن أسباب لمواصلة الحرب. الرسالة تبقى كما هي، واجتماعنا الأخير مع رئيس الولايات المتحدة يظهر ذلك.
3: Нещодавно зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Це показує.
1: كانت هذه تصريحات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. من كوبنهاغن ينضم إلينا سامر إلياس، الكاتب والباحث في شؤون روسيا وأوراسيا. أهلا ومرحبا بك سيد سامر.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: ما الأساس الذي بنت عليه روسيا اتهامها للدول الأوروبية بأنها تسعى إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم أن كاهل الدول الأوروبية ينوء بحمل دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا في هذه الحرب؟
4: نعم، الجانب الروسي يرى بأن الأوروبيين سعوا إلى تغيير الموقف الأمريكي بعد قمة أنكورج في العام الماضي في أغسطس آب من العام الماضي. حينها برزت بعض التصريحات وبعض التسريبات بأن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا اتفقتا على خريطة طريق من أجل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي معظم البنود التي سربت حينها 28 بندا كانت بالأساس تصب في مصلحة روسيا وتنطلق من انسحاب أوكرانيا من مناطق دونيتسك ولوغانسك بشكل نهائي، وتطبيع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رفع العقوبات، إيجاد حلول لموضوع الأموال الروسية المصادرة، وكذلك التعهد بعدم انضمام روسيا إلى الناتو وغيرها. لاحقا الزعماء الأوروبيين ذهبوا إلى واشنطن مع زيلينسكي واجتمعوا مع الرئيس دونالد ترامب وغيروا هذه الخطة، بحيث خلصت من ما حصلت عليه روسيا حسب المصادر الروسية في قمة أنكو. ولذلك هي ترى بأن أوروبا اليوم هي جزء من الحرب الروسية على من الحرب ومساندة أوكرانيا بشكل أساسي، وهي لا يمكن أن تكون وسيطا. إضافة إلى أن أوروبا بعد تخلي إدارة ترامب عن دعم أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا هي التي تتولى الآن مهمة دعم أوكرانيا، وترى روسيا بأن أوروبا إذا أرادت إنهاء هذه الحرب فإنه يكفي فقط أن تقوم بوقف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، وحينها تجبر كييف على توقيع الاتفاقات والعودة.
1: كان هناك يعني سيد سامر، يعني من يستمع لهذا التصريح من لافروف تتشكل لديه قناعة بأن روسيا راغبة بالفعل في الجلوس إلى طاولة التفاوض، وأن عدم المضي قدما في عملية التفاوض هو خارج عن إرادتها أو خارج عن يديها. لكن ما الذي يقوله الواقع الروسي؟ هل بالفعل روسيا راغبة في إنهاء هذه الحرب، وأن التبعات الاقتصادية لها بدأت يعني تتشكل ملامحها بما قد يدفع القادة لإنهائها؟
4: نعم، هي صورة مركبة. الجانب الروسي يريد إنهاء

0: الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب وفق الشروط الروسية. روسيا تراهن على أن الصبر الاستراتيجي لديها ولدى مواطنيها وقدرتها على تحمل تبعات هذه الحرب الاقتصادية والعسكرية والسياسية هي أكبر بكثير من الجانب الأوروبي. ترى بأن أوروبا تعاني بشكل كبير اقتصاديا بسبب تخليها عن مصادر النفط الروسية ومصادر الغاز الروسية. اليوم المخزونات الأوروبية هي بأقل مستويات منذ نحو 5 سنوات في موضوع الغاز الطبيعي. هناك ارتفاع هائل في أسعار الديزل بسبب الحديث عن إمكانية فرض حظر على الصادرات الأمريكية، وكل ذلك بسبب تبعات موضوع الحرب في إيران وكذلك العقوبات الأوروبية على روسيا. روسيا ترى بأنها يمكن أن تنتصر في هذه الحرب في حال صبرت أكثر، بينما الأوروبيين ليس لديهم الكثير من المجال والوقت من أجل مواصلة دعم أوكرانيا.
1: طب
0: الجلوس إلى طاولة
1: السؤال
0: المفاوضات
1: البديهي
0: حسب روسيا
1: ربما،
0: هو
1: طب تفضل، أعتذر للمقاطعة، تفضل.
0: عفوا الأساس في روسيا هي تجلس على طاولة المفاوضات، ولكن من أجل تحقيق أقصى ما تريده من هذه الحرب. هي تصر دائما وأبدا نحن مع المفاوضات من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، بمعنى أهداف الحرب، وإلا سوف نواصل هذه العملية لأننا أقوى عسكريا أقوى اقتصاديا ونستطيع أن نلحق هذه الهزيمة بأوكرانيا، ولكن الأوروبيين يعطلون هذا النصر بشكل سريع.
1: ومن هذه النقطة أسأل سؤالا ربما يبدو بديهيا، لماذا لم تقطع روسيا الطريق على أوروبا وتقدم بادرة حسن نوايا بوقف هجماتها على منشآت الطاقة والأهداف ذات الطبيعة المزدوجة المدنية والعسكرية؟
0: الهجمات بشكل أساسي هي من أجل رفع الكلفة أولا على الجانب الأوروبي الذي تعهد بدعم أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا والقول بأن روسيا قادرة على الوصول. ثانيا هي عمليات انتقامية وعمليات رد بعدما استطاعت أوكرانيا منذ الربيع الماضي إلحاق أذى كبير بمنشآت الطاقة الروسية وكذلك في قطاع الخدمات اللوجستية. روسيا تراهن على أن اقتراب الشتاء يجب أن يشكل نقطة فارقة ربما في هذه الحرب، نظرا لأنه لا يمكن إنقاذ أوكرانيا من شتاء خامس سيكون قاسيا وصعبا.
1: نعم.
0: هذه الكلفة سترتفع على الأوروبيين وعلى الأمريكيين، وأيضا سوف تجبر كثيرا من سكان أوكرانيا على النزوح وتغيير موقفهم من موضوع الحرب نحو الضغط على
1: نعم،
0: حكومتهم للموافقة على شروط أدنى.
1: أشكرك شكرا جزيلا سامر إلياس الكاتبة والباحثة في شؤون روسيا وأوراسيا، وشكرا جزيلا على هذه المقابلة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال عائدات النفط إلى العراق. أضاف العبودي أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى بغداد خلال الأيام المقبلة. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة فتح خط أنابيب للنفط كانت مجموعة مسلحة قد أغلقته منذ عدة أيام. وذكرت المؤسسة في بيان إعادة فتح صمام على خط أنابيب الشرارة الزاوية واستئناف عمليات الضخ بعدما تسبب الإغلاق بانخفاض حاد في معدلات الإنتاج وخسائر بلغت 95 مليون دولار. تعمل شركة أرامكو السعودية مع بنك الاستثمار الأمريكي إيفركور على خطط لإعادة هيكلة أعمال الغاز تتضمن تأسيس وحدة مستقلة للغاز، بما قد يمهد الطريق أمام طرح حصة من الوحدة أو إدراجها مستقبلا وفقا لمصادر بلومبرغ. حذر الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء من أزمة محتملة في أسعار الطاقة ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، ودعاها إلى النظر في إجراءات لخفض الطلب ومواصلة ملء مخزونات الغاز قبل الشتاء. قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في ظل استمرار تراجع التضخم تدريجياً مع بقاء المخاطر الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عوامل تضغط على توقعات الأسعار. أوقفت شركة أوبن إي آي المبتكرة لبرنامج شات جي بي تي أوقفت العمل المتعلق بأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي لديها تطوراً، وذلك بعد أن تجاوز أحد أنظمتها قيود الإنترنت وتواصل مع روبوت محادثة خارجي أثناء أحد

الاختبارات. حددت شركة بوينغ خللا برمجيا في طائرات 737 ماكس قد يؤدي إلى تعطل إحدى وظائف الملاحة الآلية، ما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود مخاطر تتعلق بالسلامة أثناء عمليات الهبوط وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

0: أخبار الرياضة.
1: بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة بطولة الخليج كأس الخليج بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف دون مقابل. فراس البريكان خطف نجومية المباراة بعدما افتتح التسجيل ثم أضاف حسن كادش الهدف الثاني قبل أن يعود البريكان ويسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للمنتخب السعودي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد عمان عند النقطة في انتظار مباراته الأخيرة أمام الكويت. وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من بطولة كأس الخليج بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المجموعة الأولى. بذلك يرفع العراق رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي رصيد الكويت بلا نقاط لتودع البطولة بشكل رسمي. وبعد الخروج قدم الاتحاد الكويتي اعتذاره للجماهير في بيان رسمي، وتشكر الاتحاد الجماهير التي ساندت المنتخب في مواجهة العراق، وأضاف أنه تقديرا للجماهير ووقوفها خلف المنتخب قرر منحهم تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس السوبر السعودية. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقمي تحكيم مباراتي اليوم 4 من منافسات البطولة. أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة اليمن وقطر إلى الحكم الأردني أدهم مخدمة، بينما سيدير الحكم الكويتي عبد الله جمالي مباراة البحرين والإمارات. هذا وتتواصل منافسة البطولة عندما يلتقي منتخب البحرين والإمارات. منتخب البحرين يدخل المباراة بهدف تعزيز أمله في التأهل إلى نصف النهائي بعد خسارته في الجولة الأولى من البطولة. استهل المنتخب الإسباني بطل العالم مشواره في دوري الأمم الأوروبية بفوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين على مضيفه الإنجليزي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن. وبذلك تتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متفوقة بفارق الأهداف على كرواتيا صاحبة المركز الثاني بعد فوزها على التشيك متزيلة المجموعة، فيما جاءت إنجلترا في المركز الثالث دون نقاط. أعلن تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه انطلاق موسم الرياض 2026 يوم الأربعاء 21 من أكتوبر المقبل. جاء الإعلان عبر فيديو تشويقي استعرض ملامح موسم استثنائي يمتد على مدار 10 أسابيع حافلة بالفعاليات والتجارب المتميزة ليجمع العالم مجددا في قلب العاصمة السعودية. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية.

0: ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: أنا فيهم أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: ومشاهدينا، نترقب افتتاحية مؤشر السوق السعودي لأولى جلسات التداول لهذا الأسبوع بعد أن كنا استمرينا في التداولات دون مستويات 11,000 نقطة مع نهاية الأسبوع الماضي. الضغط بشكل أساسي كانت من أسهم الراجحي والأسهم المصرفية عموما، بينما أسهم أرامكو كانت على ارتفاعات بنصف النقطة المئوية. وأرامكو اليوم إلى حد كبير هي الخبر الأبرز، حيث أنه بحسب بلومبرغ هي تعمل الآن مع بنك الاستثمار الأمريكي إيفركور لإعادة هيكلة أعمال الغاز وتأسيس وحدة مستقلة للقطاع. هذا قد يؤهلها إما لأن تقوم بعملية طرح عام أولي لقسم الغاز، أو أنها قد تجمع استثمارات أكبر لهذا القسم تحديدا. سهم أرامكو يبدأ الجلسة اليوم بالقرب من مستويات 26 ريال، عم نشوف ارتفاعات ولكنها لا تزال هامشية عليه. وأسهم الراجحي ترتد صعودا ب3 أعشار النقطة المئوية. تتابعون تفاصيل هذه الافتتاحية وأبرز الأخبار التي نتابعها في السوق السعودي على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. ترامب يرفض خطة إيران للسلام، فيما طهران تنتظر رد الوسطاء. صادرات السعودية النفطية في سبتمبر عند أعلى مستوياتها منذ بدء حرب إيران. أرامكو السعودية تعمل مع بنك الاستثمار الأمريكي إيفركور لفصل وحدة الغاز بحسب بلومبرغ، والتقييم المتوقع 100 مليار دولار إذا تم الإدراج. وتتابعون أيضا اليوم في نبض السوق، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني تعلن استلام قرار هيئة التأمين بشأن إيقاف الشركة عن إصدار وثائق التأمين الشامل على المركبات.

افتتاحية مؤشر السوق السعودي لأولى جلسات التداول لهذا الأسبوع تبدو إيجابية في مطلع التداولات. سأطلعكم على تفاصيلها وأبرز الملفات التي نراقبها على مدار التداولات تحديدا بالنسبة لجلسة هذا اليوم. كما تلاحظون لدينا محاولة للصعود، الآن نتحدث عن قرابة 10 النقطة المئوية، نحاول إلى حد كبير استهداف مستويات والعودة فوق مستويات 11000 نقطة التي كنا خسرناها على مدار الفترة الماضية. اليوم الأسهم الأكثر متابعة معنا والأسهم التي بدأت تتداول الآن، أرامكو السعودية للأسف يتحول إلى نوع من التراجعات بثلاثة أعشار النقطة المئوية. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا لو بالإمكان أن نلقي نظرة عليها، عم نشوف كأنه هناك نوع من التقلبات على أسهم أرامكو السعودية. خليني أتحدث عن الخبر الأبرز، إذا ثلاثة أعشار النقطة المئوية. الخبر الأبرز بالنسبة لأرامكو هو أن بلومبرغ تقول بأن الشركة عينت البنك الاستثماري إيفركور لعمل إعادة هيكلة لقسم أعمال الغاز الخاص بشركة أرامكو. إعادة الهيكلة تتضمن أن يكون هناك فصل لأعمال الغاز في قسم منفصل، وهذا الأمر سيحقق واحد من أمرين: إما أنه الشركة قد تستطيع أن تقوم بعمل طرح عام أولي لقسم الغاز، وهذا قد بحسب بلومبرغ يتم الحديث عن تقييمات قد تصل لمئة مليار دولار بالنسبة لهذا القسم، أو أنها إذا لم تقوم بعمل طرح عام أولي ستجذب استثمارات إضافية إلى هذا القطاع وإلى هذا القسم تحديدا. مشاهدينا، هذا القسم بالنسبة لأرامكو يعتمد على حقل الجافورة، هذا الحقل الذي يعتمد بشكل أساسي على استخدام

إخراج الغاز الطبيعي من خلال تقنية الفراكينج أو تقنية التكسير الهيدروليكي، هي نفس التقنية التي يتم استخدامها بالنسبة لصناعة النفط في أمريكا، الشيل إندستري بشكل أساسي. وأرامكو بالنسبة لها هي تستهدف أن يتم زيادة يعني أعمال الغاز بتقريبا واستخراج الغاز ب 80% بحلول العام 2030، وبالتالي هذا القسم جدا هام بالنسبة لأرامكو السعودية. هذا إذن واحد من أهم الأخبار التي نتابعها اليوم. الخبر الثاني المهم هو بأنه هيئة السوق المالية

كبير بفتح يعني هذا الملف وعرضته لاستطلاع العموم بأنها قد تضع ضوابط على التداول بالخوارزميات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي وبالنسبة للأسهم السعودية. الآن ما هي تداعيات هذا الأمر؟ هذا الأمر قد يعني بأنه قد يكون لدينا إذا ما تم إقراره قد يكون لدينا اضطرابات أقل في مؤشر السوق السعودي، لأن الخوارزميات ما تقوم به بشكل أساسي إنها عندما يكون هناك عمليات بيعية كلها تقوم بالبيع بنفس الوقت وبنفس التوقيت، وهذا الأمر يضع ضغوط إضافية على السوق، وبالتالي من المنطقي إلى حد كبير أن يكون هناك ضوابط على عمليات الخوارزميات وعلى أي أسهم هي مسموحة وعلى أي أسهم هي غير مسموحة، لأنه بحسب يعني ما يتم تداوله الآن وبحسب هيئة السوق المالية هي تريد أن تضع الخوارزميات وتركز بشكل أساسي على الأسهم الأكثر سيولة وليس على الأسهم التي لديها سيولة ضعيفة، لأنه هذه الأسهم تكون أكثر ردود أفعالها تكون أكثر عمق بالنسبة لتداول الخوارزميات. سأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل مع ضيفي، ولكن هذا أمر جدا هام نراقبه اليوم في التداولات، وسنتحدث عن تفاصيله كيف من الممكن أن ينعكس على السوق خلال الفترة القادمة. خلينا نرجع نشوف الأسهم الأكثر ارتفاعا. عم نشوف معدنية، عم نشوف طباعة وتغليف، عم نشوف تكوين ضمن هذه القائمة، وبالنسبة للأسهم المتراجعة عم نشوف أسيج، عم نشوف نسيج، وعم نشوف أيضا الأسماك ضمن هذه القائمة. سأطلعكم الآن على بعض الأسهم والأخبار التي شهدناها بالنسبة لبعض الشركات المدرجة في السوق، وأبدأ مع شركة اللوجين. اللوجين أعلنت عن إنهاء تكليف الأستاذ محمد بن خالد المطيري من مهامه كرئيس تنفيذي مع استمراره في منصب نائب رئيس الشركة للشؤون الإدارية، وتم تعيين السيد خالد بن محمد الداود خلفا له اعتبارا من 29 سبتمبر. وتداولات السهم إلى حد كبير تبدو هادئة في مطلع الجلسة. سهم آخر نراقبه وهو شركة الجبس الأهلية، كان هناك تفاقم في خسائرها في الربع الثاني 34% ل4 مليون ريال. الشركة قالت بأن السبب الأساسي هو أن التكاليف ارتفعت بأسرع من ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، وهذا أثر سلبا طبعا على نتائج الربع الثاني. والسهم كما نتابعه أيضا إلى حد كبير اليوم عم نشوفه ليس عليه الكثير من التداولات. شركة المركز الكندي الطبي كان هناك قرار بزيادة رأس المال عن طريق طرح ومنح أسهم، ولكن ما علمنا هو بأنه مجلس الإدارة قرر أن يسحب التوصية السابقة بشأن زيادة رأس المال، وكما تلاحظون لدينا تراجعات بالنسبة لأسهم المركز الكندي الطبي ب0.8%. سأتحدث عن التفاصيل التي نتابعها اليوم في السوق السعودي مجددا، ولكن الآن سنأخذكم في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس بحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. يتوقع بنك جي بي مورغان أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في كل من اجتماعي أكتوبر وديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% مع نهاية العام، مع استمرار تراجع ضغوط التضخم رغم ارتفاع تكاليف الطاقة. وثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان عند تريبل بي اي 3 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. قالت الوكالة إن عمان تتمتع بموقع مميز مقارنة بعدد من دول الخليج، إذ أن صادراتها من النفط والغاز لا تعتمد على المرور عبر هرمز، ما يقلل تعرضها للتداعيات المباشرة الناتجة عن أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر المضيق. وقال مورغان ستانلي إن إخطار القوة القاهرة الذي قدمته أوراكل لمطور مركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو زاد من حالة عدم اليقين في سوق تمويل مراكز البيانات، ودفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير للاتفاق وفتح مضيق هرمز، وقال أنه يريد الاتفاق وإيران تريد الاتفاق لأنها تخسر الكثير من الأموال، ولكن هذا الاتفاق مرفوض من جهتها. ومن جهتها أكدت طهران أنها ما زالت تنتظر موقفا أمريكيا رسميا عبر الوسطاء في وقت يستمر الصراع في تهديد حركة الملاحة وإمدادات النفط العالمية.
1: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night, we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal, too. But...
0: دعونا نذكركم بالأداء الأسبوعي بالنسبة لأسعار النفط. وحقيقة الملف الأبرز اللي كنا عم نتابعه يتعلق بأنه أصبح لدينا سبريد أو فارق ما بين سعر برنت وأيضا WTI. هيدا السبريد أو هذا الفارق كان قد وصل لمستويات ال 12 دولار، يعني أصبح WTI يتداول دون مزيج برنت ب 12 دولار. هناك حديث بأنه المتسبب الأساسي في ذلك هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ألمح إلى فكرة بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوضع قيود على صادراتها من الديزل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لدينا أيضا إلى حد كبير الارتفاع الكبير الذي كنا قد شهدناه في أسعار نقل المنتجات النفطية. هذا أمر أيضا كان قد أثر، بالإضافة إلى أنه المخزونات الأمريكية كانت قد صعدت نهاية الأسبوع الماضي ب 3 مليون برميل، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أنها قد تتراجع. وكل هذه العوامل إلى حد كبير أدت إلى أن يكون لدينا هذه التراجعات بالنسبة لـ WTI مع نهاية الأسبوع، وأدت إلى أن يكون لدينا هذا الفارق السعري بين برنت و WTI. قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في ظل استمرار تراجع التضخم تدريجيا، مع بقاء المخاطر الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عوامل تضغط على توقعات الأسعار. قالت لجنة السياسة النقدية إن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة ظل عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، فيما أبقت على سعر العملية الرئيسية عند 19.5% وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%. أوضح البنك أن القرار جاء في ضوء تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغييرات في ميزان المخاطر المحيطة بمسار الأسعار. تراجع كان معدل التضخم العام في مصر إلى 14.5% في أغسطس من 14.9% في يوليو. هذا هو وضع المؤشرات المصرية في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع. كما تلاحظون الترند مستمر، الإي جي أكس 70 وال 100 يستمران في التفوق على الإي جي أكس 30. خلينا نشوف بشكل سريع الأسهم القيادية كيف تتحرك مطلع هذه الجلسة. عم نشوف طلعت مصطفى على ارتفاعات بسبعة عشر نقطة المئوية، التجاري الدولي على ارتفاعات قوية بأكثر من 1%، سوديك المصرية للاتصالات البداية تبدو جدا إيجابية بالنسبة لهذه الأسهم، بينما بالنسبة لفوري فاينانس عم نشوف الارتفاعات ولكن بوتيرة أقل، وهذا هو الوضع بالنسبة لبقية الأسهم. فهيمة زايد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية. فهيمة أهلا ومرحبا بك معنا. قرار البنك المركزي المصري كان بتثبيت معدلات الفائدة، وهذا أمر إلى حد كبير كان متوقع، ولكن كيف ينظر البنك المركزي المصري إلى تطورات التضخم على مدار الفترة القادمة في ضوء الارتفاعات المستمرة التي نشهدها بالنسبة لأسعار النفط؟
2: صباح الخير مي. يعني البنك المركزي المصري في بيانه أشار إلى أولا الوضع العالمي وأنه يتسم بحالة عدم اليقين مع ارتفاع أسعار الطاقة، وبالطبع بسبب التوترات الجيوسياسية عالميا، ومما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا ارتفاع أسعار الغذاء، وشكوك حول يعني مشاكل تتعلق بسلاسل الإمداد. على المستوى المحلي أشار إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود وتحقيق معدل نمو 5.1% في العام المالي الماضي، متوقعا أن يحقق نفس المعدلات خلال العام المالي الحالي. أشار إلى التضخم وأن التضخم جاء أقل من التوقعات في شهر أغسطس الماضي 14.5%، مشيرا إلى أن هذا يدفع المركز إلى تغيير توقعاته

0: التضخم للربع الثالث من العام الحالي بأنه سيحدث استقرار لمعدلات التضخم خلال هذا الربع، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة أن نشهد تسارع لمعدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوقعا أن يستمر المسار الهبوطي للتضخم خلال الأشهر المقبلة. وثبت توقعاته بالوصول إلى مستهدف المركزي 7% زائد أو ناقص 2% في النصف الثاني من عام 27، لكنه أشار إلى نقطة هامة تتعلق بأن هذا المسار الهبوطي للتضخم، المسار المتوقع للتضخم، يعزز من السياسة النقدية المصرية والتي تتسم بقدر كافي من التقييد. هذه يمكن أن تكون إشارة إلى استبعاد تماما رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في ظل هذه التوقعات الجديدة للتضخم. أيضا أشار إلى أن المخاطر لا تزال محيطة بالطبع بمعدلات التضخم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، التوترات الجيوسياسية، وأيضا احتمالات ارتفاع أسعار الغذاء أيضا، مما قد يؤثر سلبيا على معدلات التضخم في البلاد، وأن المركزي يتخذ كافة الأدوات اللازمة للسيطرة على معدلات التضخم واستقرار السياسة النقدية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة على هذه المتابعة. مشاهدينا، إلى فاصل قصير نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: مشاهدينا، طبعا هي جلسة يوم أحد تغيب عنها تداولات الأسواق العالمية، ولكن دعونا نذكركم ما الذي حدث الأسبوع الماضي، لأنه هذا الأمر سيؤثر على تداولات هذا الأسبوع. بداية، هذا كان الوضع بالنسبة للذهب، الفضة، كان لدينا هذه التراجعات قبل أن نتحدث عن موضوع هذه الارتفاعات التي شاهدناها بالنسبة للبيتكوين. بالنسبة للذهب والفضة مشاهدينا، بشكل أساسي كان لدينا تصريحات كانت مفاجئة من مايكل بار رئيس الفيدرالي الأمريكي. هذه التصريحات إلى حد كبير كانت هوكش، بمعنى بأنه قال بأنه لا يزال هناك مجال للمزيد من عمليات رفع معدلات الفائدة قبل أن يتم التحكم بالتضخم. هذه التصريحات بالإضافة إلى أنه كان لدينا بيانات اقتصادية قوية من الاقتصاد الأمريكي، مؤشرات البي أم آي للقطاع الخدمي والقطاع الصناعي الأمريكي صعدت لأعلى مستوياتها في 4 سنوات، هذا الأمر أثر على تسعير السوق بالنسبة لاجتماع أكتوبر، وأصبح المستثمر يسعر باحتمالية تفوق 60% إلى أنه قد يكون لدينا رفع معدلات الفائدة مجددا في اجتماع أكتوبر، وهذا الأمر هو الذي ضغط على أسعار الذهب بهذه الطريقة. ولكن هناك تريك دائما علينا أن نشير لها بالنسبة لهذا الموضوع، بأننا عادة بالنسبة للذهب الموضوع لا يتعلق بالعوائد، يتعلق بالعوائد الحقيقية أو بالفائدة الحقيقية عندما يتم تعديلها للتضخم، وهذه الفائدة لا تزال جدا متدنية. سأعود للحديث حول هذا الموضوع، ولكن نلقي نظرة أيضا على عوائد السندات الأمريكية التي استمرت في الارتفاع، استمرت بالارتفاع على الرغم من تراجعات أسعار النفط التي شهدناها، والسبب في ذلك ما تحدثنا به قبل قليل، سواء بما يتعلق بالتصريحات التي سمعناها من مايكل بار أو البيانات الاقتصادية الأمريكية. لاحظوا طبعا بالنسبة لعوائد السندات الخزانة الأمريكية تحديدا بالنسبة للأجل 10 سنوات لا تزال عند 5.16%، يعني لا تزال إلى حد كبير هي مرتفعة، و30 عام أصبحنا نتحدث عن تقريبا 5.5%. تداولات الأسواق

0: بالنسبة لأسواق الأسهم كانت على ارتفاع مع نهاية الأسبوع الماضي، وهذا أمر جدا ملفت. أنتقل مباشرة إلى ضيفي من بيروت أحمد شريم، خبير أسواق العالمية، للحديث حول هذا الموضوع. أحمد، كيف تفسر بأنه على الرغم من أن العوائد بقيت مرتفعة مع نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأسهم الأمريكية إلى حد كبير تجاهلت هذه الارتفاعات؟
1: صباح الخير ماي، وشكرا لك على الاستضافة. بعتقد اليوم المستثمر عم يراهن على المزيد من الارتفاعات بعد بالعوائد، لا يريد الخروج من السندات والمضي قدما نحو الأسهم بشكل كبير جدا، لأنه ممكن بعد عم يراهن على المزيد من العوائد، وممكن بعد ناطر هذه الفرصة إلى الدخول مجددا إلى سوق السندات للاستفادة من هذه العوائد المرتفعة بعد أكثر، عشان يكون عم يعمل ريالايز أكثر للجين تبعه وينتقل من بعدها على الأسهم الأمريكية. باعتقادي ممكن نشوف هذا المستوى على ممكن العشر سنوات، ممكن يكون عند 5.25 كنسبة مئوية بالنسبة لعوائد سندات الخزينة.
0: هل برأيك الفيدرالي سيرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر؟
1: يعني هناك يعني بطبيعة الحال احتمال 80% إلى 70% إلى الرفع. إذا لم يرفع الفيدرالي أكيد بدنا نشوف ستيبنينج باليلد كيرف، ارتفاع حاد باليلد كيرف أكثر من هلأ. بدنا نشوف الأسواق السندات عم تتعرض لخيبة أمل بشكل كبير جدا، الأسهم عم تستفيد، هذا أمر طبيعي جدا. بدنا نرجع نشوف الفد كريديبيليتي إيشو أو البروبلم أو المشكلة الثقة بالفيدرالي وكيفن وورش عم تكبر أكثر. بعتقد رح يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بأكتوبر إذا ظلت هذه الاحتمالات مرتفعة جدا حتى قدومنا إلى الاجتماع. غير هيك بدنا نشوف أكيد البيانات من الآن إلى الاجتماع طبعا.
0: وهل بتتخوف من عملية رفع الفائدة إذا ما حصلت؟ هل تتخوف من تأثيرها على الذهب بالوقت يلي معدلات الفائدة الحقيقية الريل انترست ريت في أمريكا لا تزال جدا متدنية؟ يعني نحن حتى ما دخلنا في منطقة الريستريكشنز بالنسبة للسياسة النقدية.
1: بخصوص الذهب أنا حاليا ما بتخوف، لأنه عم شوف عوامل إيجابية للذهب على الرغم من ما بعد 29 جولاي صار فيه هاوكشنس كبيرة جدا بالإحتياط الفيدرالي وتشديد كبير بالتصاريح وبالرفع وبكل هذه الأمور حتى من جميع الأعضاء. عم نشوف أنه الـ ETFs holdings عم ترتفع، حيازات الـ ETFs عم ترتفع من الذهب. عم نشوف أنه أساسا الذهب لم يقلص أو لم يخسر جميع مكاسبه من اجتماع 29 إلى حد هذه اللحظة، على الرغم من هذا التشديد النقدي الكبير جدا والهاوكشنس. هذا امر جدا ايجابي اعتبره للذهب. الامر الاخر يلي بعتبره ايجابي هو اسعار النفط. بعتقد انه اسعار النفط ايفنتشلي رح تنخفض، ما في حرب تستمر الى ابد الابدين، هذا امر طبيعي جدا. فعندي عاملين، العامل الاول الاي تي افس والهاوكشنس بخصوص الاحتياط الفدرالي، انا بتوقع انه ات سام بوينت رح تنخفض. بدي ارجع اشوف دوفيشنس، ما عم بحكي سبيسيفيكلي بس عن الاجتماعان تعول هذا العام، عم بحكي إلى العام المقبل والمدى المتوسط إلى الطويل. بتوقع نرجع نشوف دافجنس خصوصا مع ضغط ترامب، هذا أمر جدا داعم للذهب. والـ ETFs holdings كمان عم ترتفع على الرغم من كل هذه التوترات والهوكشنس، هذا أمر إيجابي. والنفط سينخفض على اعتبار أنه الحرب لن تدوم طويلا، هذا أمر إيجابي للذهب.
0: طب ماذا عن البيتكوين التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ يناير؟ هل انتهى شتاء الكريبتو؟
1: بعتقد أنه البيتكوين يعني على الرغم من هذه الحرب، على الرغم من كل الأمور السلبية جدا اللي عم تتعرض لها، الأصول الخطيرة منذ بداية العام إلى هذا الوقت، بعتقد أنه البيتكوين قدرت تحافظ على هذا الصمود. على الرغم من أنا شخصيا لا أشجع على الاستثمار أبدا بالبيتكوين على اعتبار عوامل أساسية غير داعمة للبيتكوين، غير موجودة مثل الانترنسيك فاليو تبع الذهب والأصول الآمنة الأخرى، هذا أمر له حديث آخر. ولكن على الرغم من كل هذه العوامل وأساسيات البيتكوين الضعيفة جدا باعتقادي، إلا أن البيتكوين قدر يحافظ على هذا الموضوع وعلى صموده، هذا أمر إيجابي جدا لمحبي البيتكوين ويلي هو دائما بيكون عم بيحب يكون بولش على البيتكوين، هذا أمر باعتقاد إيجابي جدا.
0: شكرا جزيلا لك، ضيفنا من بيروت أحمد شريم، خبير الأسواق العالمية. وقال مورغان ستانلي إن أخطار القوى القاهرة الذي قدمته أوراكل لمطور مركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو زاد من حالة عدم اليقين في سوق تمويل مراكز البيانات، ودفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يرى البنك أن التأثير الأكبر سيتركز على المشاريع التي ما تزال

تواجه مخاطر إنشائية مرتفعة وتعتمد على مستأجرين أضعف ائتمانيا، فيما ستكون الأصول القريبة من التشغيل الكامل أقل عرضة لهذه المخاوف. أضاف مورغان ستانلي أن القضية الأهم تتمثل فيما إذا كان تحرك أوراكل سيظل حالة منفردة أم أنه يتحول إلى سابقة يمكن أن تلجأ إليها شركات كبرى أخرى، وهو ما قد يدفع السوق إلى إعادة تقييم الحماية التعاقدية في صفقات مراكز البيانات. أدى الإخطار إلى اتساع هوامش سندات مراكز البيانات وارتفاع تكلفة التأمين على ديون أوراكل ضد التعثر، ارتفعت إلى مستوى قياسي. هذا الآن هو موجز لأبرز الأخبار السياسية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عرقجي في منشور على تيليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى مناقضة على حد ما كتب. أضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن طهران ستتخذ قرارا بناء عليه، واعتبر أن شروط بلاد واضحة وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها بلاده. كما ذكر عرقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. كتب بيسنت: هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب. وشهدت محافظة مأرب اليمنية مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والتي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. أعرب المشاركون في التظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة. ودوت انفجارات عنيفة في كييف وأوديسا جراء هجمات روسية خلال الليل، وقال رئيس بلدية كييف إن طائرة مسيرة أصابت مبنى في منطقة سولوميانسكي بالعاصمة، وهذا أدى إلى اندلاع حريق، فيما بشرت فرق الطوارئ التعامل مع أثار الهجوم والتحقق من حجم الأضرار. وأصابت سلسلة من الهجمات الروسية مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل وإحداث أضرار مادية. أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات مشتركة بين قواته البحرية والجوية حول جزيرة سكاربورو في بحر الصين الجنوبي، والتي تطالب الفلبين بالسيادة عليها. في بيان له، وصف الجيش الصيني التدريبات بأنها رد ضروري على تصرفات بعض الدول التي قالت إنها تقود السلام والاستقرار في المنطقة. وضربت عاصفة قوية مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأمريكيين، في حين أفادت تقارير أمريكية بمصرع شخص جراء العاصفة. شملت المناطق المتضررة جراء العاصفة مدنا كبرى مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، فيما حذرت السلطات من مخاطر فيضانات وإغلاق للطرق. نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس بعد الفاصل.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: صادرات السعودية النفطية في سبتمبر عند أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب. أرامكو السعودية تعمل مع بنك الاستثمار الأمريكي إيفركور لفصل وحدة الغاز بحسب بلومبرغ، والتقييم المتوقع 100 مليار دولار إذا تم الإدراج. مورغان ستانلي يقول إن إعلان أوراكل القوة القاهرة فيما يخص مركز بيانات يزيد الضغوط على تمويل هذه المراكز. وأيضا اليوم في نبض السوق، شركة أسيج تستلم قرار هيئة التأمين السعودية بشأن إيقاف الشركة عن إصدار وثائق التأمين الشامل على المركبات.

بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء، ونبدأ إذن مع عمل شركة أرامكو السعودية مع بنك الاستثمار الأمريكي إيفركور على خطط لإعادة هيكلة أعمال الغاز، تتضمن تأسيس وحدة مستقلة للغاز بما قد يمهد الطريق أمام طرح حصة من الوحدة أو إدراجها مستقبلا وفقا لمصادر بلومبرغ. بحسب المصادر قد تتيح عملية الفصل جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الغاز مع إمكانية أن تتجاوز قيمة الوحدة 100 مليار دولار في حال تنفيذ إدراج أو طرح حصة أقلية. تشارك بوستن كونسلتينج جروب في تطوير الخطة التي تحمل اسم جاما، وتهدف إلى فصل عمليات الغاز عن بقية أعمال أرامكو بما قد يساهم في إظهار قيمتها بصورة مستقلة. ولا تزال المداولات جارية وقد تطرأ تغييرات على الخطط. يرتكز نمو أعمال الغاز في أرامكو بشكل رئيسي على مشروع الجافورة الذي تستثمر الشركة أكثر من 100 مليار دولار لتطويره، ومن المتوقع أن تساهم الجافورة ومشروعات أخرى في زيادة إنتاج الغاز بنحو 80% بحلول العام 2030. وتستهدف أرامكو تحقيق ما يصل إلى 15 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية الإضافية من أعمال الغاز بحلول ذلك العام. هذا واحد من أهم الأخبار التي نتابعها اليوم بالنسبة للسوق السعودي. المؤشر الذي يبدو إلى حد كبير حتى الآن في حالة من الهدوء والثبات، لا نزال طبعا في الساعة الأولى من التداولات بالنسبة للمؤشر. الآن نصعد لعشرة آلاف وستمائة نقطة بشكل أساسي، ولكن نذكركم بأننا خلال الفترة الماضية للأسف كنا قد خسرنا مستويات الأحد عشر ألف نقطة. بالإضافة إلى خبر أرامكو، أريد الإشارة أيضا إلى موضوع هام، حيث أن هيئة السوق المالية السعودية تتجه لوضع ضوابط جديدة على التداول في الخوارزميات في السوق. طرحت الهيئة مشروع الأحكام المنظمة للتداولات الخوارزمية لاستطلاع آراء العموم، وهذا ملف قد يكون له تأثير على التداولات السعودية، وخصوصا بأن هذه الخوارزميات قد تقوم بعمليات بيعية آنية وبشكل مطلق وبشكل سريع، وهذا الأمر قد يؤثر على الأسهم التي لديها سيولة ضعيفة. بكل الأحوال هذا القرار إذا ما تم إقراره قد يكون له تأثيرات إيجابية على السوق من ناحية تقليص الاضطرابات والفوليتيليتي. سأعود للحديث حول هذا الموضوع مع ضيفي بعد قليل، ولكن هذا هو الوضع بالنسبة لأسهم أرامكو السعودية التي تبدو ثابتة ونوع من فلات اليوم في بداية التداولات. الراجح عم نشوف عليه ارتفاعات بعد تراجعات شهدناها في نهاية الأسبوع الماضي. عم نشوف تبوك الزراعية، الأسماك والإنما ضمن قائمة الأكثر تداولا. بشكل أساسي بنان تتصدر قائمة الارتفاعات ب 5.7%. عم نشوف الفخارية، الورق، معدنية والنيفات، أسيج اليوم على تراجعات كبيرة. والسبب في تراجعات أسيج هو بأنه تم إيقاف الشركة عن إصدار وثائق التأمين الشامل الجديدة على المركبات من هيئة التأمين السعودية بسبب مخالفة التعليمات الإشرافية والرقابية. أيضا هذا خبر مهم اليوم بالنسبة لقطاع التأمين. أبو معطي، ريدان ونسيج ضمن قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا. بالإضافة إلى هذه الأخبار لدينا بعض الأخبار التي نتابعها بالنسبة لعدد

من الشركات المدرجة في السوق، بداية من اللوجين. اللوجين أعلنت عن إنهاء تكليف الأستاذ محمد بن خالد المطيري كرئيس تنفيذي للشركة، سيستمر في منصب نائب رئيس الشركة للشؤون الإدارية، وتم تعيين السيد خالد بن محمد الداود خلفا له ابتداء من 29 سبتمبر. عم نشوف السهم على نوع من الثبات. شركة الجبس الأهلية أيضا أعلنت عن تفاقم في خسائرها للربع الثاني 34% بسبب ارتفاع كبير في التكاليف. سنذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية من هذه القفزة التي حققتها صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر، وصلت لأعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر، بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس بحسب بيانات كابلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. قالت الوكالة إن عمان تتمتع بموقع مميز مقارنة بعدد من الدول الخليجية، إذ أن صادراتها من النفط والغاز لا تعتمد على المرور عبر هرمز، وهذا يقلل تعرضها للتداعيات المباشرة الناتجة عن أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر المضيق. ويتوقع بنك جي بي مورغان أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في كل من اجتماعي أكتوبر وديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% مع نهاية العام. هذا مع استمرار تراجع ضغوط التضخم رغم ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال مورغان ستانلي إن إخطار القوة القاهرة الذي قدمته أوراكل لمطور مركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو زاد من حالة عدم اليقين في سوق تمويل مراكز البيانات، ودفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

0: مشاهدينا، سمعنا نهاية الأسبوع عن اتجاه هيئة السوق المالية السعودية إلى وضع ضوابط جديدة للتداولات الخوارزمية. هي خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التداولات والحد من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنضبط للأنظمة الآلية. طرحت الهيئة مشروع الأحكام المنظمة للتداولات الخوارزمية لاستطلاع آراء العموم، متضمنا مقترحا بأن لا تتجاوز نسبة أوامر التداول الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة 20 أمر مقابل كل صفقة خلال يوم التداول الواحد. يشمل المقترح الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية باستثناء الأوراق ذات السيولة العالية جدا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جدة السيد حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. سيد حسين، أهلا ومرحبا بك معنا. لنعرف التأثير المحتمل بالنسبة لإقرار هذا النوع من الضوابط على السوق السعودي، علينا أن نسأل، ما هو حجم النشاط التداولات الخوارزمية في السوق السعودي اليوم؟
1: صباح الخير مي، صباح الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. طبعا أنا قبل شهرين تقريبا كتبت مقال بعنوان هل أصبحت الخوارزميات اللاعب الخفي في تاسي؟ طبعا حذرت أنا من الخوارزميات وأن سلوك التداول في السوق السعودية وفي تاسي اختلف تماما عما كنا نعرفه قبل وجود الخوارزميات. اليوم أصبحت المنطق ليس موجود في التداولات. نجد أن شركة تعلن أرباح بشكل جيد ونجد السهم يتراجع، ونجد الشركة أيضا أخبارها سلبية ونجد السهم يرتفع. بالتالي اليوم هنالك ضخ سيولة عالي، ثم السرعة في تنفيذ هذه الأوامر بشكل سريع جدا ثم سحبها، وبالتالي أثر بشكل كبير جدا على يعني معرفة المستثمر البشري كيف يتصرف مع هذه التداولات، حتى لدرجة أن الخوارزميات أصبحت تخدع الخوارزميات. اليوم عندما ترى الخوارزميات ضخ كبير جدا في سهم معين تتجه الخوارزميات الأخرى تقرأ هذا الضخ بأنه طلوع للسهم، بالتالي تتوجه هذه الخوارزميات إلى السهم ويرتفع بشكل كبير جدا ثم تنسحب هذه الأوامر.
0: معنى هذا ما أريد أن

0: عنه تحديدا سيد حسين، انه بس لحتى نفسر للسادة المشاهدين بانه الخوارزميات يا بتعمل اوفر سيلينج يا بتصير بتزيد من عمليات البيع، او بانها بتعمل اوفر باينج بانه بتزيد من مراكز الشراء وبتزيد من الانكشاف على اسهم معينه. ودائما الاسهم اللي بتكون سيولتها قليله هي الاكثر تعرضا من ناحيه التحركات الى تاثير الخوارزميات. بالتالي اليوم بحسب ما سمعناه من يعني السي ام اي بانه سيتم استثناء الاسهم ذات السيوله المرتفعه من هذا الموضوع. طب برايك الان هل المشكله هي بالتحديد هي بالنسبه للاسهم التي سيولتها ضعيفه؟ هل هذا هو المستهدف الاساسي من السي ام اي من هيئه السوق الماليه؟
1: بالتأكيد هو لاحظنا بشكل كبير جدا أن الأسهم قليلة السيولة هي التي كانت تتأثر بالخوارزميات. ونضرب مثال لذلك، يعني الأسماك، شركة الأسماك هي شركة ليس لديها مبيعات خلال النصف الأول،
0: صح،
1: نهائي المبيعات صفر، وبالتالي لاحظنا أن هنالك ارتفاع بالنسب على مدى أيام في هذه الشركة، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر إلى أن هنالك توجه للشركات الصغيرة وتأثير في الشركات الصغيرة لتبدو أنها أكثر جاذبية. بالتالي كثير من المستثمرين ذهبوا إلى هذه الشركات وحققوا خسائر بسبب هذه الخوارزميات. بالتالي اليوم أنا أعتقد أنه قرار مهم جدا في تحديد عدد الأوامر إلى 20. هذا بالتأكيد سوف يخفف بشكل كبير جدا من تأثير الخوارزميات على التداولات.
0: نعم، ورح يخلي السوق يكون أكثر يعني منطقية بالاعتماد بشكل أكبر على الأساسيات وليس على طريقة التداولات. الآن الملف الثاني المهم الذي نتابعه اليوم هو الأخبار المتعلقة بأرامكو، وبحسب بلومبرغ بأنها عينت إيفركور لعمل إعادة هيكلة لقسم الغاز. سيتم فصل هذا القسم بشكل كامل، من الممكن أنه يكون لدينا طرح عام أولي، من الممكن حتى لو ما كان لدينا طرح عام أولي رح يكون في جذب لاستثمارات أكبر لهذا القطاع. كيف تشوف انعكاس هذا الملف؟ هل تعتقد بأنه من الفعل من الممكن أن يكون لدينا طرح لأعمال الغاز الخاصة بشركة أرامكو؟
1: بالتأكيد مي، اليوم أرامكو اتجهت بشكل كبير جدا، أو الاقتصاد السعودي اتجه بشكل كبير جدا إلى استخدام الغاز في الصناعة، في المصانع وفي إنتاج الكهرباء، وبالتالي هذا طبعا أقل كلفة على الاقتصاد وأيضا يوفر النفط للتصدير. بالتالي اليوم أرامكو تعمل بشكل كبير جدا على إيصال الغاز إلى المدن الصناعية وإلى شركات إنتاج الكهرباء، يعني مشروع كبير جدا ويحتاج إلى ضخ مالي كبير جدا لن تظهر نتائجه إلا بعد سنوات. وبالتالي اليوم هذا القطاع يحتاج إلى أن ينفصل عن أرامكو ويستقطب ويجذب مستثمرين لهذا القطاع، ونعرف أنه قطاع واعد، واليوم عندنا حقل الجافورة من أهم الحقول في إنتاج الغاز في المنطقة، وبالتالي هذا الضخ المالي والاستثمار في وحدة الغاز أنا أعتقد أنه سوف يعني يجذب كثير من المستثمرين إلى هذا القطاع، وأيضا ربما لا نستبعد أن يكون هنالك طرح أولي لهذه الوحدة في السوق المالية لكي يعزز قيمة هذه الوحدة ويعطيها مجالا للتوسع في إنتاج.
0: يعني خصوصا بظل الطلب المرتفع عالميا على الغاز. شكرا جزيلا لك ضيفنا من جدة السيد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات. والآن نظرة سريعة على الأسواق الخليجية العاملة اليوم، طبعا هي جلسة تغيب فيها الأسواق الإماراتية بحكم أنها عطلة نهاية الأسبوع. كما تتابعون لدينا ارتفاعات هامشية على المؤشرات سواء الكويت الأول، مسقط أو حتى البحرين، بينما مؤشر بورصة قطر على نوع من الاستقرار عند 9471 نقطة تقريبا. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه تزايد الفروقات السعرية بين برنت والخام الأمريكي.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود

0: وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: بكم مشاهدينا من جديد. نذكركم بالأداء الأسبوعي الذي شاهدناه بالنسبة لأسعار النفط مع نهاية الأسبوع الماضي. نهاية الأسبوع الماضي حملت تراجعات كانت بشكل طفيف ثم عودة للارتفاع. السبب في ذلك يعود إلى أنه كان هناك تعويل بأنه قد يكون لدينا اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن ما سمعناه أمس تحديدا من الرئيس ترامب بأنه كان رفض هذا المقترح المقدم من إيران. ولكن حقيقة الملف الأبرز الذي بدأ يظهر بالنسبة لأسواق النفط هو السبريد أو الفارق ما بين برنت ودبليو تي آي. وصلنا لمستويات 12 دولار لكل برميل ما عندما نتحدث عن هذا السبريد. وهذا الأمر قد يكون مرده إلى أنه أولا الأسبوع الماضي كان لدينا ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية، وثانيا بأن ترامب بدأ يلمح لفكرة أن يكون لدينا إكسبورت بان أو منع للصادرات الأمريكية من الديزل، يريد الاحتفاظ بها داخل أمريكا حتى يخفض الأسعار قبل موعد الانتخابات النصفية الأمريكية. فهل من الممكن أن يكون ذلك وأن يحقق ذلك على أرض الواقع؟ للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مسقط السيد علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. أولا أود أن أسمع تفسيرك لهيدا السبريد أو هيدا الفارق اللي عم نشوفه بين سعر برنت ودبليو تي آي، ما الذي يعنيه برأيك؟
1: مساء الخير أو صباح الخير. أولا أعتقد أنه الموضوع له علاقة بعدة عوامل، من ضمنها طبعا المؤشرات الداخلية في أمريكا حول موضوع المخزونات وارتفاعها في أمريكا، وأيضا من خلال التعليقات التي سمعناها الأسبوع الماضي حول مسألة منع التصدير الديزل وأيضا بعض المشتقات النفطية الأخرى إلى الأسواق الأوروبية أو العالمية. بالإضافة إلى ذلك أنه هذا يعني أعتقد أنه السبريد موسمي في الوقت الحاضر، حيث أن هناك الكثير من الصعوبات في الإمدادات من خلال المشاكل في باب المندب أو حتى مضيق هرمز، بالرغم من وجود العديد من الشحنات قد استطاعت المرور من خلال مضيق هرمز، ولكن مع ذلك المخاوف الجيوسياسية ما زالت موجودة. وأيضا هذه الفترة عادة تقوم المصافي في آسيا في يعني في منتصف حركة التخزين والشراء استعدادا لدخول الشتاء وغيرها من العوامل. كل هذه العوامل تؤدي إلى وجود هذا السبريد، لكن في هذه المرة نلاحظ أنه هو يعني نوعا ما ملحوظ، عادة يكون بين الدولارين أو 3 دولارات، لكن الآن يعني شوية توسع هذا الفرق بين البرنت ودبليو تي آي لعوامل سوقية أكثر منها تصحيحات في السوق أكثر منها عوامل لها علاقة.
0: طب ولكن سيد علي، ملف أساسي يتم مراقبته الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو الارتفاعات القياسية التي شهدناها في أمريكا وحول العالم على أسعار الديزل على أسعار الغازولين. نعم. ترامب لديه موعد جدا هام وهو الانتخابات النصفية في بداية نوفمبر، وليس من مصلحة الحزب الجمهوري أن تكون الأسعار

0: الاستقرار عند هذه المستويات. هل تعتقد بأنه أمريكا من الممكن بالفعل أن تقوم بوضع قيود على صادراتها من الديزل حتى تضغط على الأسعار داخليا؟
1: أنا متأكد أنه في حالة الاستمرار في الارتفاع في أسعار الديزل والمشتقات الأخرى في أمريكا، أعتقد أنه يعني ليس هناك مفر لدى الإدارة الأمريكية أو الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ هذا القرار الصعب. ولكن يعني هو يعني الموضوع ليس بغريب على الولايات المتحدة الأمريكية على فكرة. يعني السنوات الماضية كانت هناك أيضا نفس الشيء، توقيف تصدير النفط على سبيل المثال الكرود أويل من أمريكا إلى الأسواق، إلا يعني في حالات الأخيرة شاهدنا أنه استمرار أو فتح مجال التصدير عندما كان هناك ثروة في ارتفاع في شيل أويل. يعني عندما حصل هذا التوجه فتحت المجال أمريكا للتصدير النفط، وبالتالي ليس بغريب على أمريكا أن تقف يعني أو توقف تصدير الديزل في الأيام القادمة.
0: سيد علي، أريد أن أسألك عن الملف الثالث الهام والأهم، وهو بأن الرئيس ترامب حسب ما سمعناه أمس بأنه رفض المقترح الإيراني الذي يتضمن شروط وضعتها إيران حتى يتم إعادة فتح مضيق هرمز. ما الذي يعنيه ذلك الآن بالنسبة لأسعار النفط؟ أين من الممكن أن يصل مستوى سعر برنت إذا بقي الوضع كما هو عليه اليوم؟
1: الحقيقة موضوع مضيق هرمز يعني أصبح في نوع ما يعني ضبابية أكثر من الأيام السابقة. نتحدث عن الرئيس دونالد ترامب ويقول إنه المضيق مفتوح ومرور الشحنات بشكل طبيعي، وفي المقابل يطلب من إيران بفتح المضيق، فيعني وإيران تقول إن المضيق مغلق، فبالتالي أعتقد إنه هناك لغط كبير حول موضوع فتح أو غلق المضيق، هل هو فعلا يعني مقفل ولا هو مفتوح. ولكن بشكل عام عندما ننظر إلى بعض المعطيات الموجودة في السوق وعدد السفن التي تمر من خلال المضيق في الأسابيع وفي الأيام الماضية، نعتقد أنه يعني هناك نوعا ما سهولة في المرور في الوقت الحاضر، بالرغم أنه يعني الكثير يقول أنه المرور عادة يتم في الليل أو بإطفاء أدوات الملاحة وغيرها وسائل الملاحة، ولكن بشكل عام يعني مرور هذه الكمية من النفط في مضيق هرمز هذا مؤشر أنه هناك سبل في إمكانية مرور النفط وأيضا السفن التجارية الأخرى وحتى الغاز. ونلاحظ أيضا ارتفاع الإنتاج وتصدير النفط السعودي، وهذا مؤشر قوي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من مسقط السيد علي الريامي. قال مورغان ستانلي إن إخطار القوى القاهرة الذي قدمته أوراكل لمطور مركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو زاد من حالة عدم اليقين في سوق تمويل مراكز البيانات، ودفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يرى البنك أن التأثير الأكبر سيتركز على المشاريع التي لا تزال تواجه مخاطر إنشائية مرتفعة أو تعتمد على مستأجرين أضعف ائتمانيا، فيما ستكون الأصول القريبة من التشغيل الكامل أقل عرضة لهذه المخاوف. أضاف مورغان ستانلي لأن القضية الأهم تتمثل فيما إذا كان تحرك أوراكل سيظل حالة منفردة أم أنه سيتحول إلى سابقة يمكن أن تلجأ إليها شركات كبرى أخرى، وهو ما قد يدفع السوق إلى إعادة تقييم الحماية التعاقدية في صفقات مراكز البيانات. وأدى الاختيار إلى اتساع هوامش سندات مراكز البيانات وارتفاع تكلفة التأمين على ديون أوراكل ضد التعثر إلى مستوى قياسي. هذه نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
4: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
3: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
5: سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
4: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
3: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

المصادرات السعودية من النفط تقفز 80% خلال سبتمبر مسجلة أعلى مستوى لها منذ حرب إيران. ترامب يرفض المقترح الإيراني للسلام ولفتح مضيق هرمز. وكالة S&P تثبت تصنيف سلطنة عمان مع نظرة مستقبلية مستقرة. جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة من قبل المركز التركي 100 نقطة أساس في اجتماعي أكتوبر وديسمبر.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني والبدايه بجوله على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. تعمل شركه ارامكو السعوديه مع بنك الاستثمار الامريكي ايفركور على خطه لاعاده هيكله اعمال الغاز تتضمن تاسيس وحده مستقله للغاز بما قد يمهد الطريق امام طرح حصه من الوحده او ادراجها مستقبلا وفقا لمصادر بلومبرج. وبحسب المصادر قد تتيح عمليه الفصل جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الغاز مع إمكانية أن تتجاوز قيمة الوحدة 100 مليار دولار في حال تنفيذ إدراج أو طرح حصة أقلية. قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر، وذلك بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس بحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في معلومات تجارة وتدفقات الطاقة. وثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان عند تريبل بي ماينس اي 3 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. وقالت الوكالة إن عمان تتمتع بموقع مميز مقارنة بعدد من دول الخليج، إذ إن صادراتها من النفط والغاز لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، ما يقلل تعرضها للتداعيات المباشرة الناتجة عن أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر المضيق. قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في ظل استمرار تراجع التضخم تدريجيا مع بقاء المخاطر الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عوامل تضغط على توقعات الأسعار. يتوقع بنك جي بي مورغان أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة ب 100 نقطة أساس في كل من اجتماعي أكتوبر وديسمبر ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% بنهاية العام مع استمرار تراجع ضغوط التضخم رغم ارتفاع تكاليف الطاقة. قال مورغان ستانلي إن إخطار القوة القاهرة الذي قدمته أوراكل لمطور مركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو زاد حالة عدم اليقين في سوق التمويل مراكز البيانات، ودفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تتجه هيئة السوق المالية السعودية إلى وضع ضوابط جديدة للتداولات الخوارزمية في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التداولات والحد من المخاطر التي تنتج عن الاستخدام غير المنضبط للأنظمة الآلية. وطرحت الهيئة مشروع الأحكام المنظمة للتداولات الخوارزمية لاستطلاع آراء العموم متضمنا مقترحا بألا تتجاوز نسبة أوامر التداول

خوارزمية إلى الصفقات المنفذة العشرين أمرا مقابل كل صفقة خلال يوم التداول الواحد، ويشمل المقترح الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية باستثناء الأوراق ذات السيولة العالية جدا، كما

وتتضمن الضوابط المقترحة كذلك وضع منهجيات لتطوير واختبار أنظمة وخوارزميات التداول قبل تشغيلها مع الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ذات الصلة وإتاحتها لهيئة السوق المالية وتداول السوق عند الطلب. ونحدث الحركة الآن مشاهدينا على المؤشرات الخليجية العاملة اليوم. طبعا الإمارات مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع وصورة متباينة يستمر فيها الضغط النزولي على مؤشر السوق السعودية للجلسة الثامنة على التوالي، نشهد تراجعات على مؤشر السوق ولو أنها تبقى طفيفة بعض الشيء عند قرابة 10% تقريبا. بالنسبة للأسواق في الكويت، بعض المكاسب على الكويت الأول، مسقط على مكاسب البحرين، على مكاسب قطر تميل إلى تراجع تراجعات كذلك في هذه الأثناء. لنفصل الحركة في كل سوق بدءا من السوق السعودية الراجحي، يبقى السهم الأنشط منذ جلسات عدة يسجل مكاسب اليوم بنصف في المئة، وبالتالي أرامكو نتابعه كذلك على خلفية مكاسب ب14% نشهدها على السهم. أرامكو يبقى دون مستويات ل 26 ريال لتقريبا، هذه عاشر جلسة لسهم أرامكو دون مستويات ل 26 ريال ولكنه يميل إلى مكاسب اليوم. كان الخميس مرتفع كذلك بعد جلستين سبقت ذلك من التراجع. تبوك الزراعية تراجعات ب4.5%، الأسماك ولدن على لائحة الأنشط. بالنسبة لسوق الكويت، الساحل للتنمية السهم الأنشط اليوم يسجل مكاسب ب7.7%، بيتك برقان، بنك بوبيان على مكاسب ب1.5%. كنا تابعنا بوبيان الأسبوع الماضي على خلفية إصدار البنك للصكوك بالدينار الكويتي تدخل ضمن الشق الأول من رأس المال، سعرت بعائد 5.5%، وكذلك أرزان على لائحة الأنشط اليوم ب13% من المكاسب. إذن الأسهم الأكثر تداولا في قطر، الخليج الدولية على هذه اللائحة، المستثمرين القطريين، شركة قطر لصناعة الألومنيوم، قطر الإسلامي وصناعات قطر على لائحة الأنشط. ماذا عن مسقط؟ لنلقي نظرة على السوق في مسقط، بنك صحاري يبقى السهم الأنشط لعدة جلسات الآن ولكنه على استقرار، أوكيولي شبكات الغاز استقرار، يعني استقرار بالإجمال وحركة شبه أفقية على الأسهم التي عادة تتصدر لائحة الأنشط في السوق الكويتية. يبقى الحذر هو سيد الموقف بالنسبة للتداولات في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية أي جديد يتعلق بحرب إيران وبالتالي أيضا تداعياته على أسعار النفط.

لنلقي نظرة على المؤشرات المصرية في التعاملات الحالية، كنا سجلنا تراجعات حادة على المؤشرات المصرية بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، يعني على مدار الأسبوع الماضي تراجعات لـ GX 30 كانت فقط 3%، تراجعات المؤشرين 70% كان على تراجعات بأكثر من 5%، اليوم ارتدادة صعودية على المؤشرات المصرية.

0: للمزيد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة، ارتداد السعودية على المؤشرات المصرية، معظم الأسهم القيادية على ارتفاع تدعم المؤشر الرئيسي، ولكن الأسبوع الماضي تكبلنا خسائر قوية جدا على المؤشرات المصرية، ماذا نتابع اليوم؟
1: بالفعل مايا، كما أشرتي يعني البورصة المصرية شهدت ضغوطا بيعية كبيرة الأسبوع الماضي، ولكن يوم الخميس الماضي كان هناك مؤشر على عودة، وإن كانت عودة بسيطة للقوى الشرائية مرة أخرى. كان المؤشر الرئيسي في منتصف جلسة يوم الخميس الماضي قد سجل 52793 نقطة، أي هبط دون مستويات 53000 نقطة، ومن هذه النقطة عادت القوى الشرائية مرة أخرى، ولذلك شهدنا عودة لارتفاع سهم البنك التجاري الدولي يوم الخميس الماضي، وهو ما دعم يعني المؤشر الرئيسي والذي هبط على مدار الأسبوع ب3

0: في المئة، في حين كانت تراجعات المؤشر السبعيني أعنف بشكل ملحوظ 5.8%. هناك تراجع في السيولة بشكل كبير، ولكن هناك أمل كبير أن تعود القوى الشرائية مرة أخرى عند هذه النقاط التي وصلت إليها المؤشرات الأسبوع الماضي. ونراقب اليوم عدد من القطاعات الهامة، منها قطاع الموارد الأساسية وخاصة قطاع الأسمدة. من الملاحظ عودة أسعار اليوريا للارتفاع مرة أخرى. الهند تطرح مناقصة عالمية ضخمة لاستيراد اليوريا ب 1.7 مليون طن. هذا بالطبع يعد فرصة جيدة لأسهم الأسمدة في السوق المصرية، لشركات الأسمدة المصرية. أيضا من الملاحظ أن المؤشر السبعين يرتفع بشكل أقوى اليوم. المؤسسات تقوم بعمليات بيع في تداولات اليوم. السيولة لا تزال منخفضة. المؤشر السبعيني مدعوم بشكل أساسي من أسهم القطاع الدواجن. هناك ارتفاعات في الوقت الحالي لأسعار الدواجن في السوق المصرية، وهذا يدعم هذه الأسهم بشكل ملحوظ. أيضا أسهم الأسمنت تحت ضغط بسبب أن الشركات ترى في الوقت الحالي أنه لابد من العودة مرة أخرى لتقليص حصص الإنتاج بعد أن عادت إلى مستوياتها الطبيعية، في ضوء تراجع الطلب في السوق المصرية وأيضا تراجع التصدير في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة. الصورة العامة، السيولة لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية في السوق بعد، ولكن المستويات التي وصلت إليها الأسعار محفزة في الوقت الحالي لعودة الشراء مرة أخرى، ولكن لا تزال السيولة هي العنصر الرئيسي حتى الآن. وبعد أكثر من ساعة من التداولات لم تتجاوز السيولة 2 مليار جنيه، وهو مستوى منخفض بشكل كبير مقارنة بالجلسات السابقة.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مراسلة العربية، كنت معنا من البورصة المصرية. وفي لقاء مع العربية بزنس، قال خليفة بن بريك رئيس التنفيذي لإدارة الأصول في مجموعة ماجد الفطيم إن المجموعة استثمرت نحو 2.8 مليار دولار في مصر على مدار 27 عاما. توزعت استثماراتها على قطاعات المراكز التجارية والترفيه والعقارات. وأضاف أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 3.4 مليار دولار. نتابع.
2: طبعا مجموعة ماجد الفطيم متواجدة في السوق المصري لمدة 27 سنة. استثماراتنا على مدار 27 سنة قرابة 2.8 مليار دولار أمريكي في مراكز تجارية متواجدة في القاهرة، في الإسكندرية، وطبعا متاجر كارفور ومشاريع التسلية والترفيه ماجيك بلانت، فوكس سينما وغيرها. طبعا نحن مستثمرين في القطاع العقاري ومن الرائدين في استثمارات القطاع العقاري ومشاريع المدن المتكاملة. وطبعا نحن توجهاتنا الحالية في مصر تتركز على اتجاهين. أولا تركيز في محفظتنا الحالية ومراكزنا التجارية والاستثمار فيها لخلق قيمة طويلة الأمد. نحن مستثمرين ونرى فرص واعدة في مصر من خلال الاستثمار في محفظتنا في مصر وفي المراكز التجارية.
0: لكن بالأرقام، يعني مستهدفاتكم خلال السنوات المقبلة في مصر بالأرقام من حيث حجم الاستثمارات التي تنوون ضخها؟
2: نعم مثل ما ذكرت، نحن استثماراتنا لمدة 27 سنة اللي فاتت قرابة 2.8 مليار دولار، وهذه طال عمرك خلقت يعني وظائف يعني مباشرة وغير مباشرة قرابة 226,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وطبعا استثماراتنا بين جنكشن وإليمنت 33 قرابة 400 مليون دولار، ومشروعنا الاستراتيجي إن شاء الله في شراكتنا مع مدار العقارية قرابة 3 مليار دولار إن شاء الله.
0: لكن كمان مصر لديها زيادة كبيرة في أعداد السياح إلى البلاد واهتمام بزيادة الغرف التجارية. هل لديكم اهتمام بقطاع الفنادق في مصر، يعني خطط جديدة لي؟
2: نحن طال عمرك مشروع المدن المتكاملة هي طريقة يعني طريقة عمل مجموعة ماجد الفطيم في مول مصر على سبيل المثال، مع إطلاق إليمنت 33 اللي هو مشروع مختلف يعني براندات عالمية وبراندات محلية.

0: اللي في قطاع الغذاء، وفي هو جنكشن بزنس بارك كذلك. مع جنكشن بزنس بارك هو ليس بزنس بارك فقط، ولكن مشروع متعدد الاستخدامات، راح يكون في اول مشروع فندقي يحمل علامه 25 اورز، اللي هي شراكه استراتيجيه اللي مع شركه انسمور اعتقناها من سنه، وهذه راح تكون اول استثمار فندقي لمشروع ماجد الفطيم في القاهره ان شاء الله.
1: بالطبع المنطقة تأثرت بشكل كبير بالحرب الأمريكية الإيرانية، هل تأثرت إيرادات ماجد الفطيم في مجال التسوق ومجال الاستهلاك؟ هل تأثرت بالظروف التي تحيط بالمنطقة في الوقت الحالي، وخاصة في مصر القدرة الشرائية تتراجع في مصر أيضا؟
0: الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم شركة ماجد الفطيم من كذا أسبوع أعلننا عن أرباحنا، ولله الحمد كانت أرباح قياسية، يعني كمجموعة اليوم زادت الأرباح عندنا بتقريبا 11% إذا قارنا 6 شهور السنة هذه مقارنة مع السنة اللي فاتت، مع أن حتى الإيرادات اليوم عندنا زادت بنسبة 1% كمجموعة. إذا نظرنا إلى إيرادات محفظة المراكز التجارية زادت بتقريبا 12%، فنحن طال عمرك مجموعة ماجد الفطيم مجموعة دائما تنظر إلى الإيرادات أو القيمة اللي هي طويلة الأمد، فراح تكون طبعا أمور تتغير في المدى القريب، في المدى القريب يعني، ولكن لله الحمد أرباحنا القياسية اللي أعلنا عنها من كذا أسبوع، وطبعا اتجاهنا الأساسي أن نخلق قيمة طويلة الأمد والاستثمار في المحفظة الحالية وانتقاء الفرص الاستثمارية إن وجدت في القطاع العقاري أو القطاعات الأخرى من خلال الشراكات الاستراتيجية اللي أعلنا عنها مع شركة ميدار.
2: فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية بعد إعلان أوراكل القوة القاهرة لأحد مراكز بياناتها، مورغان ستانلي يحذر من ضغوط على تمويل مراكز البيانات.

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
5: بدأنا بموظفين اثنين، والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص. قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
6: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
7: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنبلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
5: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
8: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. أعلنت الصين والولايات المتحدة حزمة تفاهمات جديدة عقب زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن، شملت التجارة والذكاء الاصطناعي والطاقة وسلاسل الإمداد. وقالت الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا على خفض رسوم جمركية على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار وتمديد الهدنة التجارية حتى 10 من يناير 2027، فيما أعلن البيت الأبيض اتفاقاً على زيادة واردات الصين من الفحم الأمريكي ومواصلة معالجة ملفات الاستثمار والمعادن النادرة. وحث ترامب الرئيس الصيني على زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة للمساعدة في استقرار الإمدادات العالمية.

0: وفي ختام مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بالرائع والمفيد للجميع، مؤكدا أن الجانبين ناقشا الحرب مع إيران، كما أعرب ترامب عن تفاؤله بإحراز تقدم بشأن مضيق هرمز قائلا إن النتائج ستكون رائعة.
1: We had a great meeting. We had a really great meeting. Great for everybody. Great for the farmers. Great for everybody.
2: President Trump, did you discuss the war with Iran?
3: Right.
2: Discuss the war with Iran. During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
4: Did he offer you anything concrete?
2: Do you think there will be progress made in the Strait of
1: Hormuz? I think we're going to do great.
0: وخلال حفل عشاء جمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الروابط بين الشعبين الأمريكي والصيني راسخة رغم اختلافات النظامين. وأضاف ترامب أن واشنطن وبكين قادرتان على مواصلة بناء علاقة تعزز الازدهار والأمن للأجيال المقبلة.
1: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better. Since the first trade ships from New York left the harbor to arrive on the banks of the Pearl River, Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries, and together we can continue to build a relationship that promotes prosperity and security for future generations.
0: وبدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الصينية الأمريكية تقف عند منعطف تاريخي جديد، مشددا على أن أهداف البلدين الطموحة يمكن أن تتحقق بصورة متوازنة ومتبادلة المنفعة.
5: إن مراجعة الماضي تفتح أمامنا آفاقا جديدة، واليوم نقف عند منعطف تاريخي جديد في العلاقات الصينية الأمريكية. لقد تعهد الرئيس ترامب بجعل أمريكا عظيمة مجددا وقيادة الشعب الأمريكي نحو تحقيق إنجازات كبيرة، وفي المقابل تلتزم الصين بتحقيق النهضة الوطنية العظيمة، فيما تواصل مسيرة التحديث الصيني فتح آفاق جديدة. هاتان غايتان طموحتان، ويمكن بكل تأكيد تحقيقهما بصورة متوازية ومتبادلة المنفعة. وعلينا بصفتنا دولتين كبيرتين تتحملان مسؤوليات دولية أن نرقى إلى تطلعات شعبينا.
0: وتتجه محافظ المستثمرين في وول ستريت بصورة متزايدة نحو الأسهم على حساب السندات، في تحول جعل نموذج الاستثمار التقليدي 60% أسهم و 40% سندات يبدو أقرب إلى 20 إلى 80% أسهم و 20

0: 20% سندات داخل صناديق المؤشرات المتداولة بحسب بيانات بلومبرج انتليجنس. وتأتي هذه التحولات رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود واستمرار أسعار النفط فوق $100 للبرميل وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، حيث حافظت الأسهم على تماسكها قرب مستويات قياسية بدعم من قوة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي. وتشكل صناديق الأسهم حاليا نحو 80% من إجمالي أصول صناديق المؤشرات المتداولة مقابل نحو 16% لأدوات الدخل الثابت، رغم أن جزءا كبيرا من هذا يعود إلى تفوق أداء الأسهم على السندات وليس فقط إلى تدفقات المستثمرين الجدد. ولدى الأسبوع للمؤشرات الأمريكية إذن كان بالإجمال باللون الأخضر، مكاسب للداو ب13%، ولكن مكاسب أفضل حالا على S&P والناسداك بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا. S&P مكاسب ب1.2% والناسداك مكاسب ب2.1%. يوم الجمعة كنا سجلنا مكاسب قوية على مايكروسوفت ب3.7%، شهدنا كذلك مكاسب على كوالكوم على ديل، وبالتالي كنا أيضا شهدنا يعني مكاسب على سهم شركة أكاماي ب3.2% بعد صفقة مع أوبن أي آي ب11.6 مليار دولار في مجال الحوسبة السحابية. إذا للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من الدوحة دكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا وسهلا بك دكتور جلال. هذا الأسبوع لدينا المزيد من البيانات المهمة التي ستصدر من الولايات المتحدة، وكنا شاهدنا الأسبوع الماضي أن البيانات القوية التي صدرت حول الاقتصاد أعطت المزيد من التوقعات أو رفعت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتوجه إلى مزيد من رفع الفائدة، أعطت الأريحية للفيدرالي للتوجه في هذا الخط. ولكن الآن لدينا أرقام النون فارم بيرولز، الوظائف خارج القطاع الزراعي، ولدينا أرقام PCE كذلك. هل برأيك هذه الأرقام مرة أخرى ستشير إلى قوة سوق العمل واستمرار الارتفاع بالتضخم؟
1: أولا شكرا جزيلا أستاذة مايا وتحياتي للمشاهدين. أعتقد يعني الآن الفيدرالي يعيش في مأزق فعلا، يعني بين سياسة التشدد الكبيرة بسعر الفائدة بالإضافة لما يحصل في سوق السندات. يعني هذا بعتقد هو ليس فقط بسبب المشاكل الهيكلية في الاقتصاد، ولكن أيضا بسبب التشدد فنقول اللي كان الفترة الماضية مع سياسة سعر فائدة مرتفعة لفترة من الزمن، مع الضغوط التضخمية اللي هي مرتبطة بشكل كبير بارتفاع أسعار النفط والغاز. فلذلك أعتقد يعني الأرقام القادمة إذا قدمت يعني أرقام تعتبر قوية، إن كان بالنسبة لسوق العمل أو حتى بالنسبة إلى استمرار معدلات التضخم بالارتفاع، نعم سيضغط على الفيدرالي برفع سعر الفائدة كما حدث بالمرحلة الماضية. طبعا هذا كله معتمد يعني على ما سيحدث في التوترات الجيوسياسية، إن كان سيكون هناك نوع من الهدنة كما يتحدث البعض بين إيران والولايات المتحدة، أو سيتم العودة إلى نوعا ما فتح مضيق هرمز ضمن شروط معينة. ممكن هذا أن يضغط على سعر النفط، ممكن أن يعود نوعا ما الضغوط التضخمية بالانخفاض. ولكن يعني أنا أرى سوق السندات السبب الرئيسي في هذه التوترات بسوق السندات هي السياسة النقدية التشددية. بالمقابل لاحظنا بوزارة الخزانة التي تحاول أن نوعا ما تقدم تسهيلات لسوق السندات من خلال عملية إعادة الشراء أو غيرها، لحتى يكون نوع من خلينا نقول التوازن في هذا السوق، وخصوصا أنه هذا السوق يعاني من مشاكل هيكلية عالمية من خلال الابتعاد عن سوق السندات الأمريكية بشكل عام، بالإضافة للضغوط الجيوسياسية والهيكلية. فأعتقد دكتور يعني هذا كله
0: نعم تعقيبا على ما ذكرته، يعني الخطوات التي قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية لا يبدو أنها قامت بالتارجت أو بالهدف المرجو منها، يعني رغم التدخل مرة أخرى يعني الأسبوع الماضي من قبل سكوت باسنت الإعلان بتدخل وزارة الخزانة ب6 مليارات دولار أخرى، شهدنا استمرار للارتفاع على عوائد السندات.
1: نعم يعني هاي هي النقطة المهمة اللي عم بحاول أحكيها، أنه هناك يعني التناقض بين السياسة النقدية والسياسة المالية يعطي إشارات متضاربة للسوق. هل فعلا البنك المركزي، لأنه هو المسؤول بشكل مباشر عن موضوع تحديد سعر الفائدة اللي هي عم تضغط على سوق السندات، رغم أنه لاحظنا ببداية يعني بقرار الفيدرالي خلال هذا الشهر برفع السعر

0: الفائده. في البدايه هناك كان انخفاض للسعر للعوائد اللي هي مرتبطه بال 30 سنه، ولكن عادت بالارتفاع بشكل كبير. طبعا السبب الرئيسي انا برايي هو يعني السياسه المتشدده بالسياسه النقديه، يعني اذا كان هناك تشدد وسياسه سعر فائده لفتره طويله من الزمن هذا سيؤثر بشكل كبير، بالاضافه للتوترات الجيوسياسيه التضخم وغيرها. ولكن المؤشر الحقيقي يعني للسعر الفائده طويل المدى هو مرتبط بالبنك المركزي. إذا لم يقم البنك المركزي بالحديث أنه ممكن أن يكون هناك سياسة نقدية متشددة بسبب تضخم، ممكن أن يقوم أيضا بالقول أنه سنعمل ما يعني يمكن القيام فيه للتأثير في سوق السندات، بمعنى أنه سيتدخل البنك المركزي في حال الضرورة لسحب خلينا نقول السندات اللي فائضة في السوق، فهذا ممكن أن يعطي للسوق نوع من الأريحية. ولكن حتى الآن بسبب السياسة النقدية التشددية لا يعطي مساحة للسياسة المالية في عمل يعني تخفيض خلينا نقول العوائد. طبعا السياسة المالية تأثيرها بهذا الاتجاه ليس بالكبير، يعني برجع بقول المحرك الأساسي لسوق السندات هو تحديد سعر الفائدة بالإضافة لما يقدمه من خلينا نقول المؤشرات طويلة المدى من الفيدرالي من خلال تحديد سعر الفائدة وما يقوم فيه من أصل التشديد. يعني هو تحدث كيفن واش في الفترة الماضية عن أنه أيضا سيريد تغيير شكل الميزانية، بمعنى تخفيض حتى ما يوجد في الميزانية، فهذا أعطى أعتقد ضغط أكبر على سوق السندات على المدى الطويل. فأعتقد إذا لم يتدخل البنك المركزي بشكل، طبعا حتى الآن الأمور خلينا نقول ما
1: دكتور
0: زالت
1: جلال فقط أود رأيك، يعني هل برأيك إذا تدخلت وزارة الخزانة بحجم برنامج أكبر إعادة شراء أكثر من 6 مليارات دولار، وما هو برأيك الرقم الذي قد يحدث أي تغيير في عوائد السندات؟
0: أنا لا أعتقد أن وزارة الخزانة لوحدها حتى لو قدمت أرقام كبيرة بسحب هذه السوق إذا لم تتوافق مع السياسة النقدية، بمعنى ما دامت السياسة النقدية متشددة وما دامت السياسة النقدية تبحث عن سعر فائدة مرتفع لفترة أطول من الزمن وتضغط على الأسواق للفترة المقبلة، أعتقد مهما حاولت وزارة الخزانة بالعمل في هذا الاتجاه فلن تنجح حتى لو كانت الأرقام أكبر، حتى لو وصلت 10 مليارات أو حتى 15 مليار. أنا برأيي المشكلة هي التوجه طويل المدى اللي هو مرتبط بشكل كبير تحديد سعر الفائدة التي يقوم به الفيدرالي، لأنه هو يقوم حتى لو قلنا أنه هو يبتعد عن ما يسمى الفورورد جايدنس، يعني هو يقوم بالفورورد جايدنس بشكل من الأشكال بسبب تحديد سعر الفائدة المرتفع وبحثه عن أنه سنبقى ندافع عن التضخم. هذا يعطي يعني انطباع للسوق على المدى الطويل أنه سعر الفائدة سيبقى مرتفع، فهذا يضغط أكبر على سوق السندات. بالإضافة مثل ما تحدثنا هناك مشاكل هيكلية أخرى على مستوى الاقتصاد العالمي بالابتعاد عن سوق السندات الأمريكية من الصين وغيرها، أعتقد هذا له دور جدا كبير. ولكن المحرك الأساسي لسوق السندات إذا الفيدرالي لم يقم بإن كان تخفيض سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة ما أعطى الأمل بشراء السندات في حال الضرورة، لا أعتقد وزارة الخزانة تستطيع التغيير في منحنى العائد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. قال مورغان ستانلي إن اختار القوة القاهرة الذي قدمته أوراكل لمطور مركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو زاد حالة عدم اليقين في سوق تمويل مراكز البيانات ودفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويرى البنك أن التأثير الأكبر سيتركز على المشاريع التي ما تزال تواجه مخاطر إنشائية مرتفعة أو تعتمد على مستأجرين أضعف ائتمانا، وكذلك فيما ستكون الأصول القريبة من التشغيل الكامل أقل عرضة لهذه المخاوف. وأضاف مورغان ستانلي أن القضية الأهم تتمثل فيما إذا كان تحرك أوراكل سيظل حالة منفردة أم سيتحول إلى سابقة يمكن أن تلجأ إليها شركات كبرى أخرى، وهو ما قد يدفع السوق إلى إعادة تقييم الحماية التعاقدية في صفقات مراكز البيانات. وأدى الاختيار إلى اتساع هوامش سندات مراكز البيانات وارتفاع تكلفة التأمين على ديون أوراكل ضد التعثر إلى مستوى قياسي. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد حركة عرضية على البيتكوين والعملة.

0: والعملة تتداول قرب مستويات 85,000 دولار.
1: ساهمت الأنشطة التجارية عبر تيك توك في توفير أكثر من 50,000 وظيفة في المملكة خلال عام 2025.
2: بدأت لحالي في الأكاديمية، ومع انتشار المحتوى في التيك توك كبرت الأكاديمية، والآن فريقي 10 معلمين.
3: بدأنا بموظفين 2، والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص في التسويق والتصوير وأيضا في الترند أناليسس.
4: بديت على تيك توك كان عدد فريقي 6 أشخاص، وصل الآن فوق 16 شخص. في المطعم الآن عندي أكثر من 160 موظف على سلسلة المطاعم اللي موجودة معنا.
2: من خلال تيك توك قدرنا نصنع فرص عمل في المملكة.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
9: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
0: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر، بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس بحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. وأظهرت البيانات أن المملكة صدرت إذا نحو 6 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل في 2025. جاءت الزيادة في الصادرات رغم إغلاق السعودية هذا الشهر لخط أنابيب النفط شرق غرب بشكل احترازي، حيث أعادت المملكة توجيه جانب من صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز. وبحسب بيانات كابلر بلغ متوسط صادرات النفط عبر مضيق هرمز خلال 7 أيام نحو 13,200,000 برميل يوميا حتى الأربعاء، مقارنة بنحو 17 مليون برميل يوميا قبل أن تؤدي حرب إيران إلى اضطراب في حركة الملاحة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير للاتفاق وفتح مضيق هرمز، وقال إنه يريد الاتفاق وإيران تريد الاتفاق لأنها تخسر الكثير من الأموال، لكن هذا الاتفاق مرفوض.
10: Well, I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too. But that deal would not be acceptable.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عرقجي في منشور على تيليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى مناقضة على حد ما كتب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن طهران ستتخذ قرارا بناء عليه، واعتبر أن شروط بلاده واضحة وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها إيران. كما ذكر عرقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأى تشارك تشارك فيه إيران مع دول عديدة وتتفهم هذا الموقف.

0: وهذا الأداء الأسبوعي لمزيج. إذا هذا مزيج برنت يوم نعم مرتفع ب 0.4% على مدار الأسبوع، بالنسبة لنايمكس متراجع ب 7.9%. الذهب على تراجع ب 2% على مدار الأسبوع، علما أنه كان مرتفع يوم الجمعة، وذلك على خلفية طبعا توقعات ببقاء الفائدة مرتفعة، الدولار مرتفع، هذا يجعل أيضا من الفضة والذهب أقل جاذبية في ظل ارتفاع الفوائد وقوة الدولار. اليورو مقابل الدولار على تراجعات ب 0.18%، بالنسبة للباوند كذلك على تراجع، كانت واضحة الأسبوع الماضي قوة الدولار، الدولار مقابل الين مرتفع بربع في المئة، ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب للدولار مقابل الين، ولكن كنا قلصنا تراجعات الين يوم الجمعة بعد تصريحات أمريكية ويابانية بإمكانية تدخل مشترك لدعم الين. والعملات المشفرة طبعا البيتكوين كانت سجلت مكاسب على مدار الأسبوع الماضي ب 3.6%، اليوم تسجل مكاسب ب 18% دون مستويات ال 85,000 دولار، الإيثر مكاسب قوية ب 1.5%، أيضا دوتش كوين مكاسب تفوق ال 2%. للمزيد حول ما يدور في أسواق العملات المشفرة ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي محمد حسن المدير التنفيذي لشركة زفات لإدارة الأصول، رفات لإدارة الأصول، أهلا وسهلا بك محمد.
1: أهلا بحضرتك.
0: إذا نعود ونقترب من مستويات 85,000 على البيتكوين في الفترة المقبلة، كيف برأيك ستكون تداولات البيتكوين في ظل توقعات باستمرار رفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار؟
1: نعم، احنا طبعا عشان نقدر نفهم الاسبوع المقبل شكله هيبقى عامل ازاي محتاجين نفهم اللي حصل الاسبوع اللي فات ايه اللي حصل فيه، والحقيقه احنا نقدر نقسم الاسبوع اللي فات لمرحلتين شديدي الانفصال عن بعض. فشوفنا في يوم الاثنين انفجار كبير في السعر من مستويات ال 81 الى مستويات ال 87، الحقيقه كان مدفوع بعده عوامل وليس عامل واحد فقط لا غير. شفنا انه في يوم الاثنين بتنخفض اسعار البترول بتزيد شهيه المستثمرين في اتجاه مؤشر ناسداك واسهم التكنولوجيا. شفنا كذلك تدفقات نقديه كبيره جدا وصلت على مدار الاسبوع ل 2.4 مليار دولار لصناديق الاي تي اف على راسها طبعا ايبت من شركه بلاك روك. ده كله دعم نظرية الانفجار السعري من مستويات ال 81 إلى مستويات ال 87. ثم على منتصف الأسبوع بدأنا نرى ارتفاع مرة تانية في أسعار البترول، دفع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع مرة تانية من مستويات ال 4.9 إلى مستويات ال 5.2 الأعلى تقريبا من 2007، وده هو اللي أدى لعملية الانخفاض من مستويات ال 97 إلى مستويات ال 84.600 اللي احنا عليها النهاردة. لكن أوفرول على مدار الأسبوع بنقدر نقول إنه البيتكوين عملت نمو بحوالي 4.8%، فبالتالي اللي احنا نقدر نشوفه النهارده انه احنا عندنا مقاومه عاليه جدا اللي هي مستويات ال 87,000، اختراق المقاومه دي والاستقرار فيها هيفتح الباب لمستويات اعلى، وعندنا كذلك دعم واضح جدا عند مستويات ال 81 والحركه العرضيه اللي احنا فيها النهارده اللي هي مستويات ال 84 وهي ال 85، دي هتحددها حجم التدفقات النقديه اللي هنشوفها على مدار الاسبوع القادم في صناديق الاي تي اف من جهه، ومن جهه ثانيه شكل العوائد على سندات الخزانه الامريكيه اللي بطبيعه الحال بتعكس التضخم واسعار البترول.
0: وبالتالي في الفتره المقبله ما هي العوامل الرئيسيه برايك التي ستحرك العملات المشفره وتحديدا البيتكوين؟
1: بصفة عامة أنا شايف إنه الطلب المؤسسي على البيتكوين الفترة دي بيحصل فيه نمو، إحنا من بداية السنة بدأنا ندخل في الجانب الإيجابي الشق الإيجابي للتدفقات النقدية على الصناديق الـ ETFs مدعومة بـ 2.4 مليار دولار اللي حصلوا على مدار الأسبوع اللي فات. على مدار 26 كانت التدفقات النقدية لهذه الصناديق الحاصل بتاعها سالب، إحنا في الأسبوع اللي فات انتقلنا للجانب الإيجابي منها.

0: هذه التدفقات. استمرار هذه التدفقات بجانب تهدئة الوضع وانخفاض أسعار البترول ومن ثم تراجع عوائد السندات، لو كل العوامل دي حصلت مجتمعا مما لا شك فيها نشوف تحرك أعلى لأسعار البيتكوين.
1: ماذا عن الإيثر؟
0: الإيثر في رأيي الشخصي إنه هي ليها يعني شق مختلف شوية، لأنه بيتعامل المستثمرين فيه على إنه جانب كونتراكشوال أكتر أو عقود رقمية أكتر، لكن بصفة عامة نقدر نقول إنه سوق العملات الرقمية بيتحرك عموما في اتجاه واحد. فلو شفنا يعني ارتفاع في البيتكوين ده مما لا شك فيه هيؤثر على الإيثيريوم كواحد من أو تاني أكبر عملة رقمية نقدر نقول، وكذلك بقية العملات الرقمية الأقل منهما. نعم.
1: شكرا جزيلا لك محمد حسن، المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول، أهلا وسهلا بك. يتوقع بنك جي بي مورغان أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة ب100 نقطة أساس في كل من اجتماعي أكتوبر وديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% بنهاية العام مع استمرار تراجع ضغوط التضخم رغم ارتفاع تكاليف الطاقة. ويرجح البنك تباطؤ التضخم الشهري المعدل موسميا في سبتمبر إلى 1.9% من 2.3% في أغسطس، فيما يتوقع انخفاض التضخم الأساسي إلى 1.6% من 2% وتراجع التضخم السنوي إلى 30.2% من 31.5%. وفي المقابل يتوقع جي بي مورغان ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 6% على أساس شهري خلال سبتمبر بفعل صمود أسعار النفط العالمية. كما يتوقع البنك أن ينهي التضخم العام في تركيا العام عند نحو 29.5%. أعلنت شركة إيرباص أنها اكتشفت مشكلة في الجودة ربما تقلل من مقاومة التآكل داخل هيكل مئات الطائرات من طراز نيو A321. وأوضحت الشركة أن المشكلة تتعلق بطبقات طلاء على أحد المكونات الهيكلية في الجزء الأمامي من جسم الطائرة، وأنه جرى التوصل إلى حل لإصلاحها ولا تشكل خطرا على السلامة. ومن جانبها قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أنه لا توجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة، وأنها تنسق بشكل وثيق مع إيرباص لتقييم أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية.

نبقى في قطاع الطيران، حيث قالت بوينغ أنها حددت خللا برمجيا في طائرات 737 ماكس قد تؤثر على إنتاج أحدث طرازاتها ذات البدن الضيق، ويتمثل الخلل في نظام الملاحة، ويحدث عندما يحتاج الطيار إلى إلغاء محاولة الهبوط عقب تنفيذ ما يعرف بمناورة الاقتراب الفائت ميست أبروتش، التي تنفذ عندما يتعذر الهبوط والاضطرار إلى إعادة المحاولة، وقد تكون في بعض الأوقات ضمن ظروف تشغيلية معقدة مثل سوء الأحوال الجوية، وهو ما قد يزيد العبء على الطيارين في مرحلة حرجة من الرحلة.

الذين قد يضطرون إلى قيادة الطائرة يدويا من دون بعض وظائف الطيار الآلي. ووفقا لبوينغ فإن الخلل لا يشكل خطرا على السلامة الجوية، وأنها عملت مع المشغلين لتعزيز الإجراءات التي يتبعها الطيارون للتعامل بأمان مع مثل هذه الحالات. وتتوقع بوينغ طرح حل برمجي نهائي للمشكلة بحلول أوائل 2028. من جانبها قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ما إذا كان الخلل يمثل مشكلة تتعلق بسلامة الطيران. قررت الخطوط الجوية القطرية إخراج آخر طائراتها من طراز إيرباص A330 من الخدمة في إطار مراجعة مستمرة لأسطولها والتوجه نحو تشغيل طائرات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود بحسب رويترز. تأتي الخطوة في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات منذ اندلاع حرب إيران، ما يزيد من أهمية الكفاءة التشغيلية خصوصا بالنسبة للطائرات الأقدم والأعلى استهلاكا للوقود. وقالت الخطوط الجوية القطرية إن مراجعة الأسطول وإخراج الطائرات الأقدم وإدخال طائرات أحدث وأكثر كفاءة تمثل جزءا طبيعيا من استراتيجيتها التشغيلية، مشيرة إلى أنها تتوقع تسلم 138 طائرة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة. ورغم التحديات الحالية تتوقع الخطوط الجوية القطرية استئناف نمو شبكتها وطاقة التشغيل بحلول 2027 مع تحسن الظروف الإقليمية واستمرار برنامج تحديث الأسطول. والآن مشاهدينا موجز لأبرز الأخبار السياسية. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب باسنت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب. في اليمن استهدف الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوت قرب باب المندب غربي تعز.

هذا وشهدت محافظة مأرب اليمنية مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. وأعرب المشاركون في التظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة. ودوت انفجارات عنيفة في كييف وأوديسا جراء هجمات روسية خلال الليل. وقال رئيس بلدية كييف إن طائرة مسيرة أصابت مدينة في منطقة سولوميانسكي بالعاصمة، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما باشرت فرق الطوارئ التعامل مع أثار الهجوم والتحقق من حجم الأضرار. كما أصابت سلسلة من الهجمات الروسية مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل وأحداث أضرار. ضربت عاصفة قوية مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأمريكيين، في حين أفادت تقارير أمريكية بمصرع شخص جراء العاصفة. وشملت المناطق المتضررة جراء العاصفة مدنا كبرى مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، فيما حذرت السلطات من مخاطر فيضانات وإغلاق للطرق. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا دائما على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لIL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
7: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي

0: ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
1: منتصف النهار.

0: سعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: إيران تهدد باستهداف السفن بمضيق هرمز، وترامب يرفض مقترحها ويدرس استئناف الضربات بعد الانتخابات النصفية.
1: في الواجهة،
0: وفي اليمن القوات المسلحة تستهدف مواقع ميليشيات الحوثي بكهبوب ومسيرات في مأرب ومسيرات في مأرب استجابة لدعوة للنفير العام.
1: في الواجهة،
0: وكذلك نرصد تطورات الصراع في إثيوبيا وأسباب انهيار اتفاق السلام بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي وأبرز الخلافات وآخر الاتهامات.
1: الحي المالي،
0: صادرات السعودية من النفط تقفز 80% خلال سبتمبر مسجلة أعلى مستوى لها منذ حرب إيران.
1: مصادر مفتوحة،
0: روسيا تتهم أوروبا بعرقلة مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا، وكييف تتهم بوتين باختلاق الذرائع تجنبا لإنهاء الصراع.
1: استوديو لايت،
0: ميتا ويوتيوب توافقان على عرض إعلانات فيلم وثائقي عن إيلون ماسك، وميتا صلفته إعلانا لحملة سياسية قبل أن تتراجع. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: إذن مستمعينا نبدأ منتصف النهار من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وتحديدا من العاصمة الإيرانية طهران. وفي تصريح لافت وتحدي جديد لواشنطن، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي في تصريحات نقلتها وكالة إيرن الإيرانية، أن الأمريكيين لن يتمكنوا من التدخل في إدارة مضيق هرمز، محذرا من أنهم إذا تدخلوا فسيواجهون الضربات وسيتلقون صفعة على حد تعبيره. كما هدد شكارجي أن أي سفينة تحاول العبور خارج المسار الإيراني لن تتمتع بالأمن. قبل ذلك كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى متناقضة على حد ما كتب، وأضاف عراقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن إيران ستتخذ قرارا بناء عليه. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن شروط بلاده واضحة، وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها إيران على حد قوله. كما ذكر عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأى أن رأي تتشارك فيه إيران مع دول

عديدة تتفهم هذا الموقف. هذه التصريحات الإيرانية مستمعين جاءت بعد أن قدم طهران مقترحا لوقف القتال لمدة أسبوع، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض العرض معللا ذلك

0: أين تقف المفاوضات؟ لنفهم قليلا مستمعين، المقترح الإيراني كان واضحا في معادلته، هدنة لسبعة أيام مقابل تخفيف الضغط الأمريكي. وفي تفاصيل هذا المقترح تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع الحصار البحري عن موانئها وتخفيف العقوبات على صادرات النفط والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. لكن ترامب رفض المقترح الإيراني ببساطة، قال لمسؤولين في إدارته إنه لا يتوقع أن تفي إيران بالشروط الأمريكية. فيما نقلت الصحيفة عن ترامب أيضا استعدادا محتملا لاستئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مع بقاء الموقف قابلا للتغير بحسب تطورات الحرب والمفاوضات. وفي طهران يظهر الخلاف داخل مراكز القرار بوضوح، فالدبلوماسيون الإيرانيون بحسب الصحيفة أقروا للوسطاء بأن الحصار والقيود الاقتصادية يفاقمان الأزمة داخل البلاد، وقدموا أكثر من صيغة للخروج من الحرب. في المقابل تبدو قيادة الحرس الثوري أقل استعدادا للتنازل، إذ تقول إنها لا تريد صيغ تفاوض جديدة وإنها مستعدة لحرب طويلة الأمد. إذن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير للاتفاق وفتح مضيق هرمز، وقال إنه يريد الاتفاق وإيران تريد الاتفاق لأنها تخسر الكثير من الأموال، لكن هذا الاتفاق مرفوض. كما أيضا ضمن حملة واشنطن المتواصلة لخنق الاقتصاد الإيراني، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب بعد انخفاض الريال الإيراني إلى مستويات قياسية متدنية. تصريحات بيسنت مستمعين جاءت بتزامن مع إعلان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن نحو 13 مليون برميل من النفط يعبر مضيق هرمز يوميا. قال رايت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الجيش الأمريكي يساهم في تسهيل مرور النفط والغاز والمنتجات النفطية والأسمدة عبر الممر المائي. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من واشنطن المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ طارق الشامي، وكذلك معنا المتخصص في الشأن الإيراني من لندن دكتور جعفر الهاشمي. أهلا وسهلا بكم في منتصف النهار. أبدأ أولا مع الأستاذ طارق الشامي من واشنطن. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني الأخير للاتفاق، وقال في نفس الوقت أنه يريد الاتفاق مع طهران، وتحدث أن إيران الآن هي متضررة من مسألة الحصار على موانئها البحرية. بالتالي اليوم كيف يمكن أن نقرأ هذا الرفض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتفاق أو للمقترح الإيراني؟
1: تحياتي لك أولا أستاذ محمد وللضيف الكريم أستاذ جعفر والجمهور. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يعني يرسل رسالتان من خلال هذا التصريح. الأول أنه يريد أن يقول للإيرانيين أنه في وضع تفاوضي قوي من ناحية، لأن العقوبات تؤتي ثمارها، الإيرانيون يعني يستغيثون من كل الأطراف بسرعة حل هذا الموقف الحالي، لأنهم في حالة صعبة للغاية، وأن العملة تنهار والاقتصاد يتدهور بشكل سريع، وبالتالي هناك أخطار داخلية كبيرة على الإيرانيين، وأنه لن يقبل بالطرح الإيراني لأنه لا يفي بالشروط الأمريكية من ناحية، كما أنه أيضا مبالغ فيه من قبل الإيرانيين حينما يتحدثون عن خطوات تتطلب من الولايات المتحدة أولا تقديم تنازلات، بينما تأتي خطوة التنازلات الإيرانية في مرحلة تالية، يعني في اليوم السادس فقط حينما يقررون فتح المضيق بعد أن تكون الولايات المتحدة قد أنهت حصارها البحري من ناحية، ومن ناحية أخرى خففت

0: بعض القيود على الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. بالتأكيد هذا سيفهم في الداخل الأمريكي على أن الموقف الأمريكي هو موقف ضعيف، ولذلك الرسالة الأمريكية من دونالد ترامب للداخل هو أنه دونالد ترامب في موقف قوي وأنه ليس في موقف ضعيف، بل بالعكس هناك يعني خلال الساعات 72 الماضية تم تمرير نحو 60 مليون برميل من النفط، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمريكيون يستطيعون تمرير النفط بدون الحاجة إلى يعني موافقة إيرانية بفتح المضيق، لأنه بالفعل من وجهة النظر الأمريكية مفتوح. صحيح أنه ليس مفتوحا بالكامل وليس مغلقا بالكامل، إلا أنه في النهاية يحقق الأمريكيون جزءا كبيرا من أهدافهم حينما يعني ينجحون في تمرير يعني نصف ما كانت يمر من المضيق قبل الحرب. وبالتالي أعتقد أنه ترامب لن يتزحزح عن موقفه، وهو ينتظر في النهاية تنازلا إيرانيا.
1: طيب كذلك كان هناك حديث يعني أستاذ طارق عن مسألة انعدام الثقة ما بين الطرفين، يعني ذكر أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني السبب في رفض هذا الاتفاق انعدام الثقة ما بين الطرفين. وبالتالي نسأل هنا أيضا سؤال، يعني ما السبيل وما الطريق لعودة الثقة اليوم بين واشنطن وطهران؟
0: يعني الثقة فعلا تكاد تكون معدومة بين الطرفين، لكن لا سبيل من ذلك سوى الإعلان عن النقاط التي يمكن أن يقدمها كل طرف في خلال المفاوضات. أنا أتصور أن دونالد ترامب ينتظر إعلانا واضحا من الإيرانيين بأنهم سوف يقدمون تنازلات واضحة في الملف النووي تحديدا. صحيح أنهم ولأول مرة يقولون أن المفاوضات ستبدأ فورا، ربما في اليوم السابع من ضمن الخطة التي عرضها عراقجي في الأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة تريد توضيح نقاط يعني أمام الجمهور العالمي وليس فقط أمام الإيرانيين أو الأمريكيين، بما يجعل الإيرانيين في النهاية يعني ملتزمين أكثر في هذه الزاوية التي هي لب هذا الصراع، والتي تحقق للرئيس دونالد ترامب مكسبا واضحا في المفاوضات مقارنة باتفاق عام 2015 الذي كان ينتقده دائما.
1: طيب أذهب مباشرة للدكتور جعفر الهاشمي، ماذا بعد يعني رفض هذا الاتفاق؟ ما الأوراق الموجودة لدى طهران اليوم؟ قالت أنها ستقرر بعد أن تحصل على الرد عبر الوسطاء، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: بداية أحييك وأحيي أستاذ طارق والمشاهدين والمستمعين أينما كانوا. نعم، يعني يبدو أنه في هذه المرحلة هناك انتظار أو فترة انتظار يراها الإيران لا بد منها، لأنه في هذا الطرح قد يكون الإيرانيون حينما تحدثوا عن فتح مضيق هرمز إما أرادوا أن يختبروا مستوى وأهمية فتح المضيق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، هل لا زال هو بنفس المستوى السابق وهل يشكل ورقة يمكن أن تكون تفاوضية بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أو لا، ربما يكون ذلك فقط هو مجرد مفتاح ونزولا عند رغبة الوسطاء الذين سعوا خلال هذه الفترة حتى يخلقوا مسارا تراكميا للدبلوماسية، بدءا من الدوحة إلى إسلام أباد، وحتى يعني الصين على ما يبدو انخرطت في هذا المسار لإقناع إيران بتقديم ربما يعني مشروعا أو طرحا أو مقترحا جديدا، رغم أن هذا الطرح هو ليس جديد، يعني كان هناك طرحا، كانت هناك شروطا قد أرسلها الإيرانيون خلال وسط الولايات المتحدة الأمريكية، وكان على ما يبدو هناك ردا وفق ما وصفه أجرلو المساعد الإعلامي أو ربما المرافق الإعلامي إلى بيزيشكيان إلى نيويورك، قال بأن هذا هو ليس طرحا جديدا، كان هناك طرح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في ذلك الطرح وفي ذلك الاقتراح هناك نطاق زمني مدته 40 أو 50 يوم، يعني لا يتجاوز فترة الانتخابات النصفية حتى يتم التفاوض على جميع الملفات ومن أبرزها الملف النووي. لذلك الكثير ربما يعتقدون بأن الإيرانيون حينما تحدثوا عن فتح مضيق هرمز هو فقط مفتاح للذهاب إلى ملفات أخرى، وعلى ذلك ينتظرون أن طالما

0: دونالد ترامب رفض هذا المقترح، فقد يعطي يعني مقترحات بديلة، وهو أشار بأنه لن يغلق باب الحوار، وربما أن هناك رغبة أيضا من دونالد ترامب للوصول إلى اتفاق، ولكن ليس وفق المقاسات التي يرغب فيها الإيرانيون. على ذلك الآن الموقف في إيران لا زال ينتظر بأن تكون هناك ردود واضحة ورسمية من قبل الولايات المتحدة.
1: في نفس التوقيت دكتور هاشم، يعني الحرس الثوري كان يتحدث أنه لا يريد أي صيغ، يعني صيغ اتفاق جديدة لإنهاء هذه الحرب، وبالتالي هنا أيضا سؤال مهم، يعني إلى أي مدى هناك اتفاق اليوم بين قيادة الحرس الثوري والنظام الإيراني في شكل إنهاء هذه الحرب ما بين واشنطن وطهران؟
0: يعني ما برز من مؤشرات حتى هذه اللحظة هناك نوع من الانقسام بالنسبة إلى الحلول الدبلوماسية. البعض يرى بأن هذا الرد الذي وصل من الولايات المتحدة الأمريكية هو خير دليل على أن المسار التفاوض لم يعد ينفع، وعلى الإيرانيين أن يعودوا إلى سابقة، بمعنى أنهم يغلقوا مضيق هرمز حتى يعيدوا قيمتها للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويجبرون الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض. وربما تصريحات وتهديدات شيكارتشي تأتي في هذا السياق. وهناك توجه آخر يرى بالعكس بأن هذه الورقة انتهت وتآكلت، وهناك فرصة ما قبل الانتخابات يجب من خلالها الذهاب إلى التفاوض، لأن هناك معتقد ربما يعني مشترك بين الجميع بأن دونالد ترامب إن لم يصل إلى اتفاق مع الإيرانيين ربما بعد الانتخابات، سواء خسرها الجمهوريون أو ربحها، سيعود إلى الحرب، وهذه الحرب سوف تكون مدمرة. أو ربما حتى قبل ذلك هناك إجراءات توسع نطاق الحصار والحظر، حظر الطيران حتى إلى حصار بري، وهذا سوف يكون جدا خطير بالنسبة للإيرانيين. لذلك البعض يرى بأنه سريعا يجب الذهاب إلى المفاوضات على مائدة تقديم قضايا جوهرية ربما تستطيع أن تكون مغرية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي صميم ذلك الموضوع النووي، وقد تكون تصريحات بيزشكيان الذي تحدث عن استعداد إيران لتقديم تنازلات فيما يتعلق في اليورانيوم المخصب تأتي في هذا السياق.
1: طيب هذا مباشرة للأستاذ طارق، يعني اليوم هل ستنتظر أو هل سينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني توجيه هذه الضربة لطهران إلى ما بعد الانتخابات النصفية؟ يعني كان قبل قليل هناك خبر عن الجيش الإيراني تحدث أن أمريكا يعني ربما تستعد لشن هجوم جديد على طهران، ما رأيك أستاذ طارق؟
2: أعتقد أن دونالد ترامب سيكون جادا إذا لم يتم التوصل بين الطرفين إلى اتفاق يعني قبل موعد الانتخابات، فأعتقد أن يعني ترامب لن يخسر الكثير بعد موعد الانتخابات، لأنه لن يكون مقيدا بأي ضغوط انتخابية. هو الآن فقط لا يريد الذهاب إلى هذه الحرب، لأن ذلك سيضر بالمرشحين الجمهوريين في الانتخابات، والذين هم متضررون بالفعل بسبب ارتفاع أسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة وارتفاع الأسعار، مما يؤثر على مواقفهم ضد الديمقراطيين. أما إذا فعل ذلك بعد الانتخابات فلن يخسر شيئا، سواء ربح الديمقراطيون أم لم يربحوا، ففي كل الأحوال سيكون في وضع أفضل كثيرا. كما أنه يعني حتى إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب على الأقل، فإن ستكون لديه يعني فرصة لمحاولة حسم هذه الحرب خلال الشهرين المتبقيين على انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، والتي تكون تقريبا في الثالث أو الرابع من شهر يناير القادم. خلال هذه الفترة سيوجه دونالد ترامب نيرانه، وربما بالتعاون مع الإسرائيليين، لشن يعني حملة أخيرة ولكنها شاملة وقوية، وقد تستهدف المواقع النووية الإيرانية بما فيها منشأة جبل الفأس التي طار حولها جدل كثير، وبالتالي يعلن انتهاء هذه الحرب. هذا لا يعني أنه سوف ينسحب من الجبهات القتالية، ولا يعني أنه سوف يرفع الحصار، وإنما يعني أنه بالنسبة للمواطنين الأمريكيين وبالنسبة لمجلس النواب القادم لن يكون هناك يعني جدلا كبيرا أو مناقشات تتعلق بهذه الحرب، وبالتالي سيكون في وضع أفضل كثيرا مما هو عليه الآن.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي.

0: كذلك شكرا للباحث والمتخصص في الشأن الإيراني من لندن الدكتور جعفر الهاشمي، تحياتي لكما.
1: في الواجهة،
0: إلى تطورات في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله بعد رصد إطلاق مسيرة تجاه المنطقة الأمنية بالجنوب اللبناني. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت مواقع كان يستخدمها عناصر حزب الله لإطلاق مسيرات وصواريخ مضادة للدروع وبنية تحتية عسكرية أخرى. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن أي استهداف من الأراضي اللبنانية سيقابل برد قوي للغاية بحسب تعبيره. هذا وقامت قوات إسرائيلية بتنفيذ تفجيرات جديدة في بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية أن قوات إسرائيلية نسفت فجرا عددا من المنازل في بلدة المنصور وقبلها في محيط بلدة الخيام.
1: في الواجهة،
0: إلى الضفة الغربية، حيث دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش إلى الخروج في حرب بالضفة الغربية وتكرار سيناريو غزة هناك، مقللا من أهمية التحذيرات من انفجار الوضع. وفي تصريحات لإذاعة تحرنوت قال سموتريتش إن تحذيرات الجيش بشأن الضفة الغربية لا معنى واضحا لها، كما دعا أيضا إلى ضم أراضي الخط الأصفر في غزة والمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
1: في الواجهة،
0: نكمل مستمعينا من التطورات في اليمن، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيات الحوثي الإرهابية أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. القوات المسلحة اليمنية أوضحت أن هذه الصواريخ تقوم بالتجول لمدة 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون التمييز بين الأهداف العسكرية أو المدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني بما فيها الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات الجوية. كما قال متحدث القوات المسلحة اليمنية إن تهديد المجال الجوي جنوب البحر الأحمر وتحويله لمنطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، وشدد على أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يمثل تهديدا مباشرا لخطوط الملاحة الجوية الدولية ولا يمكن اعتباره شأنا محليا يمنيا. نبقى في اليمن، حيث شهدت محافظة مأرب اليمنية مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها آلاف من المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. وأعرب المشاركون في تظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة، مؤكدين أنها تمثل خطوة حاسمة ونقطة تحول نحو تخليص كافة المحافظات اليمنية من سيطرة الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة. من تعز معنا الآن عبر الهاتف مراسل عربية فهم الزميل هائل سعيد. هائل، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، إذا نتحدث عن آخر التطورات الميدانية والعسكرية لديك هائل.
2: نعم، كانت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية قد استهدف العديد من السكنات وتعزيزات وآليات الميليشيات الحوثي الانقلابية خصوصا في المناطق الشرقية، حيث تقول المصادر بأن الطيران الحربي استهدف مبنى سلاح المهندسين وكذلك أيضا مخازن أسلحة الميليشيات في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز. بالتأكيد فإن العمليات العسكرية أيضا الأول إسناد القوي ورافقه أيضا تصدم على الميدان للقوات المسلحة اليمنية التي أحرزت السيطرة على عديد من المناطق الاستراتيجية محيطة بمديرية الوازعية، حيث قالت المصادر بأن القوات حاليا تتقدم باتجاه مناطق شريرة، هذه المنطقة التي تحصن بها ميليشيات الحوثي بعد أن أحرزت السيطرة على مرتفعات جبلية تطل على هذه المنطقة. من ضمن هذه المرتفعات هو جبل نومان الاستراتيجي الذي يطل على معاقل ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة في منطقة كرورة وكذلك على مديرية المضاربة وأيضا مفرق المضاربة، ما يمنع دخول تعزيزات الميليشيات الحوثي باتجاه مناطق القوات الحكومية في مديرية المضاربة وكذلك أيضا في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز. بالتالي فإن المواجهات حاليا تدور حول هذه المناطق، والقوات الحكومية اختراق هذه المنطقة للدخول إلى مركز مديرية الوازعية أهم معاقل وسكنات الميليشيات الحوثية في هذه المنطقة.

0: نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد دارت أو تدور بين الفينس والوفار بين الطرفين في جبال كابوبا الاستراتيجي بعد أن توغلت القوات الحكومية هناك بحوالي 20 كيلومتر حتى هذه اللحظة. يعني المعارك تدور على أطراف هذه المناطق. هناك أيضا استهداف لقوات الولايات العمالقة استهدفت أيضا تعزيزات الميليشيات وكذلك آليات عسكرية بالمدفعية وكذلك بالطائرات المسيرة. كذلك أتحدث عن أن الطيران كان قد استهدف مجددا تعزيزات وآليات عسكرية الميليشيات الحوثية في محيط كهبوب. كذلك أشارت المصادر بأن الطيران أيضا استهدف في محيط قرية الوازعية تجمعا للميليشيات الحوثية كانت تنوي ربما الميليشيات الضد بهذه التجمعات إلى جبهات سواء في مدينة الوازعية أو في المناطق الغربية لمحافظة نحب. هذه أيضا القوات المسلحة على الأرض تسندها أيضا على العديد من القبائل التي كانت قد انضمت إلى جبهات القتال. كان هناك توافد كبير من منطقة الحجرية لعدد من القبائل باتجاه جبهة بني عمر كذلك إسناد القوات المسلحة اليمنية. كذلك هناك أيضا تحشيد للعديد من القبائل الصبيحة وقبائل أيضا محافظة لاحق باتجاه المناطق الغربية لهذه المحافظة هي محافظة لاحق باتجاه أيضا تحديدا جبهة المباربة كذلك جبهة الوازعية. وبالتالي فإن القوات هذا التحشيد القبلي يأتي بعد دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للنفير العام وكذلك إسناد أول وقوف مع القوات المسلحة اليمنية في عدة جبهة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل العربية FM من تعز الزميل هائل سعيد، تحياتي لك. أما مستمعينا عن الوضع الإنساني ومستجدات الوضع الإنساني، فأكد وزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع في اليمن بات يشكل ضغطا كبيرا على المجتمعات المضيفة، معلنا عدم قدرة جيبوتي على تحمل تلك الأعباء بمفردها.
2: جيبوتي سوي avec une grave préoccupation.
3: تتابع جيبوتي الوضع في اليمن بقلق بالغ، فنحن نلمس آثاره بشكل مباشر مع وصول آلاف الأشخاص الفارين من العنف إلى أراضينا مؤخرا، ويشكل هذا الوضع ضغطا كبيرا على المجتمعات المضيفة في منطقة أبوخ، فضلا عن قدرة المخيم المسمى مركزي على استيعابهم. ولا تستطيع جيبوتي وحدها تلبية الاحتياجات المتزايدة من المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
4: في الواجهة،
1: أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن أول عبد الفتاح البرهان أن هدف الجيش هو مواصلة العمليات حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصولا إلى دارفور، مشددا على أن الهدف هو القضاء على ما وصفها بالميليشيات المتمردة واستئصالها من البلاد. وفي رسالة حاسمة بشأن موقفه من مسار الحرب أكد البرهان رفضه أي مساومة، مشددا على أن السودان لن ينحني لأحد أو يقبل بما ينتقص من موقفه. أما عن الشق الميداني، وبعد استعادته السيطرة على مدينة سودري في ولاية شمال كردفان، أعلن الجيش السوداني بدء عمليات وصفت بالنوعية ضد قوات الدعم السريع في جنوب الشرق أم بادر ومنطقة المزروب بالولاية. وقالت مصادر عسكرية للعربية أن سلاح الجو يواصل استهداف تحصينات قوات الدعم السريع في المناطق الواقعة غربي وجنوبي مدينة سودري تمهيدا لتقدم قوات المشاة في المحاور الغربية. كما يتوقع المصادر تصاعد العمليات البرية خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع استهداف دفاعات الدعم السريع في وقت يسعى فيه الجيش إلى التوجه غربا والتوغل باتجاه ولاية غرب كردفان. قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع نهبت مستشفى سودري الريفي بولاية شمال كردفان واستهدفت بنيته التحتية والأجهزة والمعدات الطبية، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة. وأضافت الشبكة أن المستشفى كان يقدم خدمته لأكثر من 50,000 أسرة قبل اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن تدميره حرم سكان المنطقة من الخدمات الصحية الأساسية في ظل أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

0: يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنفاذ برامجه الإنسانية داخل السودان، وقد أطلق المركز منذ عام مشروع الأمن الغذائي إلى جانب مشروع آخر الذي يستهدف أكثر من 3 ملايين سوداني في مختلف ولايات السودان، حيث شهدت محلية أم بدة بولاية الخرطوم وصول مساعدات غذائية إيوائية للآلاف من المحتاجين ضمن مشاريع مركز الملك سلمان في السودان. نزار بغداوي والتفاصيل في هذا التقرير، نتابع.
1: إلى أقصى الشمال الغربي لولاية الخرطوم يصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. محلية أم بدة هي المستهدفة حاليا بمشروع مدد السودان المنفذ من قبل المركز، الواقع الإنساني لآلاف المحتاجين من المواطنين والنازحين. دفع المركز لإيصال مساعدات توزعت ما بين الخيام والسلال الغذائية.
2: هذا امتداد لمشروع مدد السودان اللي يستهدف تقريبا 3,400,000 مستفيد. عدد الشاحنات فيه يوصل إلى 700 شاحنة تتضمن الخيام والسلال الغذائية والتمور والحقائب الإيوائية. المشاريع ولله الحمد مشاريع مركز الملك سلمان كبيرة في الجمهورية السودانية.
1: منذ اندلاع حرب السودان نشط مركز الملك سلمان في تنفيذ مشاريع ذات بعد إنساني. الشركاء المحليون أسهموا كذلك في تطبيق المشاريع الإنسانية والبرامج الإغاثية على أرض الواقع.
3: هذا العمل في إطار مشروعين من مركز الملك سلمان. المشروع الأول هو مشروع الأمن الغذائي الذي امتد لأكثر من عام، والمشروع الثاني هو مشروع مدد السودان الذي يستمر حتى الآن. هذه الشراكة مع المركز استمرت لعدد من السنين وما زالت مستمرة.
1: تضم محلية أم بدة النسبة الأكبر من سكان ولاية الخرطوم.
4: ما كانت فتحة كبيرة قدر دي خالص، لا يوم من الأيام ما كان جاهز، لكن الحمد لله.
5: والحمد لله حس الحياة الجديدة دي الحمد لله، ربنا يجزي كل صاحب مساهمة ربنا يجزيه خير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: وكانت المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان، قد دفعت خلال السنوات الماضية بحزمة من التدخلات الإغاثية والمشاريع الطبية للسودان. فمن جملة 367 مشروعا للمملكة نفذ مركز الملك سلمان 284 مشروعا بكلفة وصلت إلى 196 مليون دولار أمريكي. مشاريع وبرامج ساهمت بقدر كبير في تخفيف معاناة ملايين السودانيين جراء الأزمة الحالية. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
6: في الواجهة،
0: حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من اتساع القتال في إثيوبيا، داعيا إلى خفض التصعيد وتجنب العودة إلى حرب شاملة. وأفادت الأمم المتحدة بأن غارات للجيش الإثيوبي استهدفت 5 مدارس في تيغراي، ما أوقع قتلى وجرحى، فيما أسفر قصف في أمهرة عن مقتل مدنيين. أشارت أيضا إلى تعطل الاتصالات في أجزاء من تيغراي وأمهرة وإغلاق طرق في عفر وتعليق الرحلات بعد تقارير عن سيطرة قوات جبهة تيغراي على مطاراتها. في أثيوبيا مستمعين، يتسع الصراع من مواجهة مع تيغراي إلى شبكة تحالفات واتهامات إقليمية. الحكومة تتهم إريتريا بدعم الجماعات المسلحة، ورئيس أركان الجيش يوجه أصابع الاتهام أيضا إلى مصر والسودان. فكيف تشكل هذا المشهد، ولماذا عاد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة؟ هدوء لم يدم طويلا في تيغراي، فبعد نحو 4 سنوات على اتفاق بريتوريا تعود التوترات إلى الإقليم بعد أكثر من 6 أشهر من تدهور العلاقة بين أثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي وسط خلافات متراكمة وملفات لم تجد طريقها إلى الحل. ظهرت جبهة تحرير شعب تيغراي كحركة مسلحة في 70s القرن الماضي قبل أن تصبح قوة رئيسية في إسقاط النظام الماركسي عام 1991، ثم الطرف الأكثر نفوذا في الائتلاف الحاكم لأثيوبيا لنحو 3 عقود. أبرز الخلافات مستمعين تتعلق بغرب تيغراي، وهي المنطقة الخصبة التي فقدت الجبهة السيطرة عليها لصالح

القوات من أمهر خلال الحرب، وتصاعد النزاع حول إدارة الإقليم بعدما اختلف الطرفان حول كيفية إدارة تيغراي، إلى أن عينت حكومة أديس أبابا إدارة مؤقتة بموجب اتفاق السلام. غير أن محاولات رئيس الوزراء الإثيوبي التأثير في عمل الإدارة المؤقتة المعينة من قبل حكومته أدى إلى نشوب خلافات عدة جاء على إثرها حل جبهة تحرير تيغراي الإدارة الانتقالية التي شكلتها حكومة أديس أبابا، ما أجج الصراع السياسي بين الطرفين. في الشمال الإثيوبي لم تعد جبهة تحرير الشعب تيغراي وحدها في المواجهة، فالجبهة انضمت إلى 6 حركات مسلحة وسياسية أخرى في تحالف جديد يضم من بين أطراف حركة فانو في أمهرة وجيش تحرير أورومو ليصبح مجموعهم 7. هذه ورغم اختلاف أسباب خلاف هذه القوى مع الحكومة، فإنها تلتقي على هدف سياسي واحد، ألا وهو إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. في المقابل تقول الحكومة الإثيوبية إن هذا التحالف لا يعمل وحده، فهي تتهم إريتريا بدعم جماعات مسلحة داخل أثيوبيا، وهو ما تنفيه أسمرة. كما ذهب رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا أبعد من ذلك، متهما مصر والسودان بدعم قوات تيغراي.

0: معنا الآن مستمعينا عبر زوم من أدس أبابا، الباحث الأول بمركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل الإقليمي، الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد. أهلا وسهلا بك معي سيد عبد الشكور، ورحب بك في منتصف النهار. أولا نود أن نعرف يعني خلفية هذه الاتهامات التي وجهها رئيس أركان الجيش الأثيوبي وجهها لمصر والسودان بدعم جبهة تيغراي، على ماذا استدل في هذه الاتهامات سيد عبد الشكور؟
1: تحية طيبة لك.
0: أهلا
1: كريم ولمستمعيك والأعزاء. استند إلى وقائع التاريخ وإلى وقائع الأحداث وأيضا العمل الميداني وشواهد ربما تحفظت أثيوبيا في هذه المرحلة على الإعلان عنها، وحتما يعني شخصية بمثل مستوى المشير برهان جولا رئيس الأركان الجيش الأثيوبي لا يرمي اتهامات جزافا يعني. وكلنا نذكر حقيقة، كل من يتابع المشهد بالذات في القناة الأفريقية وذو الحوض النيل يعرف دور مصر كجزء من تحالف سفاري في دعمها الصومال 1977 عندما شنت الصومال الحرب على أثيوبيا، والتي بنتيجتها تفكك الصومال ودخل في حرب أهلية إلى اليوم لم يخرج منها.
0: طيب.
1: ونفس الأمر دعم مصر حقيقة لكل حركات المعارضة الأثيوبية منذ الستينات وحتى اليوم، هذا الدعم حقيقة مستمر. وأيضا يعني وكل من يتابع ربما شاهد المؤتمر الصحفي الذي تحدث عنه قبل سنوات الرئيس الإريتري إسياس أفورقي عندما قال مصر لم تدعمنا كإريتريين حبا في إريتريا وحتى تستقل إريتريا بقدر ما هي سعت إلى ذلك حتى لتفتت أثيوبيا ولتضع في أثيوبيا وتحمي مصالحها في مياه النيل. فكل هذه المعطيات والكثير من المؤشرات والشواهد والأدلة،
0: يعني تحدثت عن مصر، لكن الآن السودان سيد عبد الشكور هو يخوض في حرب يعني لها 4 سنوات، يعني هو لم ينتهي من حربه حتى يخوض في حرب أخرى يعني مع أثيوبيا. حتى
1: هو السودان لم يدخل مباشرة في الحرب ضد أثيوبيا صحيح، لكن المعارضة المسلحة عقدت مؤتمراتها في الخرطوم وفي كسلا وفي بورسودان وهي موثقة بمقاطع فيديو.
0: أين تم نشر هذه المقاطع يعني أستاذ عبد الشكور؟ يعني
1: موجودة في السوشيال ميديا، كل يتداول هذه المقاطع موجودة وهي موثقة أخي الكريم. وأيضا يعني عشرات الآلاف من عناصر جيش تحرير تيغراي متواجدين في مناطق

0: في الجضارف وفي وشاهدوا وساهموا مع الجيش السوداني في تحرير مدني وحتى الخرطوم ضد الدعم السريع، وما زالوا إلى الآن في النيل الأزرق ومناطق الكرمك هذه يساهمون مع الجيش السوداني. وأيضا قبل شهرين في الحملة التي تم شنها من هذه الميليشيات ضد الجيش الأثيوبي في عبر منطقة الفشقة كان انطلاقهم من هذه المواقع. فبالتالي وهذا ما أعلنه الجيش الأثيوبي في مؤتمر صحفي بحضور دبلوماسيين ممثلين لدى أثيوبيا. فبالتالي يعني هناك دعم لوجستي ودعم أيضا بالتسهيلات ومراكز الانطلاق. وبالتالي وطبعا وتقف إريتريا كرأس الحربة في دعم هذا التحرك ضد أثيوبيا.
1: لكن ما مصلحتها يا سيد عبد الشكور يعني أن تدخل في صراع إقليمي يهدد القرن الإفريقي بشكل كامل؟ يعني
0: من يقف أمام خلف كل هذه التحركات هي مصر لعدة اعتبارات. أولا لإضعاف موقف أثيوبيا في القرن الأفريقي وفي حوض النيل وحتى لا تستقر ولا حتى لا تتفرغ للتنمية. ثانيا للضغط على أثيوبيا لانتزاع مواقف فيما يتعلق يعني بمياه النيل. فبالتالي مصر عندها مصلحة أساسية وهي يعني التي تضغط على
1: يعني
0: إريتريا.
1: على ماذا تم الاستدلال؟ يعني أنت تتهم الآن مصر في الدخول في هذه الحرب، لماذا؟ يعني
0: ما قلت لك هي أمران أساسيات لمنع أثيوبيا من الحصول على منفذ بحري، وهذا ما يتحدث عنه وزير الخارجية المصري شبه أسبوعي يعني، ويؤكد في كل مناسبة وفي كل سانحة أن مصر لا تسمح لأثيوبيا بأن تصل إلى منفذ بحري. النقطة الثانية كما قلت لك أيضا حتى تضغط مصر على أثيوبيا لتقدم تنازلات فيما يتعلق بمياه النيل وخاصة حول سد النهضة. طيب. وبطريقة غير مباشرة هو حقيقة مصر تمارس دور الردع لدول حوض النيل حتى لا تفكر في أي مشاريع على مياه النيل.
1: هذا عموما غير يعني أنا أعتقد أنه غير صحيح، لكن أستاذ عبد الشكور سنفرد لهذه الفقرة ولهذا الموضوع أيضا يعني وقت أكبر، انتهى وقت هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد على وجودك معي في هذه الحلقة، شكرا لك.

0: مصادر مفتوحة.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا لا تعتزم إيقاف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل البحث عن ذرائع تحول دون عقد لقاءات أو محادثات وإنهاء القتال. كما شدد زيلينسكي خلال كلمته على أن إدارته تلقت معلومات استخباراتية حول إنتاج روسيا لكميات من الأسلحة التكنولوجية المتطورة وما يستعدون له خلال العام المقبل.
2: تلقينا إحاطات استخباراتية حول إنتاج روسيا للأسلحة لا تتعلق فقط بمسيرات شاهد النفاثة فحسب، بل تشمل أيضا عددا من الأنظمة التكنولوجية الأخرى، ونعلم من الوثائق الداخلية الروسية ما يجهزون له للعام المقبل، بما في ذلك الكميات المخطط لها وحجم التمويل، ونحن بصدد إعداد ردنا، ولا بد من وجود إجراء مضاد أوكراني لهذه الإجراءات.
1: مستمعين، قراءة رويترز تصريحات زيلينسكي تعكس محاولة من كييف لتأكيد أن موسكو لا تزال تفضل الخيار العسكري والضغط الميداني بدل الانتقال إلى تسوية تفاوضية. حديثه عن استمرار بوتين في البحث عن ذرائع لعدم عقد لقاءات يهدف سياسيا إلى تحميل روسيا مسؤولية تعثر المسار الدبلوماسي، بينما تسعى كييف إلى إبقاء قضية التفاوض حاضرة أمام حلفائها والرأي العام الدولي.

0: الإشارة مستمعين إلى إنتاج روسيا أسلحة تكنولوجية متطورة تحمل رسالة أخرى مفادها أن الحرب قد تمتد إلى مرحلة جديدة من سباق التسلح والتكنولوجيا، وأن أوكرانيا تحتاج إلى استمرار الدعم العسكري والتقني. لكن مستمعين، هذه التصريحات تمثل موقف الجانب الأوكراني، ولتكوين صورة متوازنة يجب مقارنتها بالموقف الروسي المعلن بشأن شروط إنهاء الحرب وأسباب تعثر المفاوضات سياسيا. استمرار الحديث عن الاستعدادات العسكرية للعام المقبل قد يكون جزءا من رسالة ضغط على الحلفاء الغربيين للحفاظ على الدعم لأوكرانيا وعدم افتراض قرب انتهاء الحرب. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن دبلوماسيين أمريكيين وروسا أضعفوا ضمانات مقترحة لتنظيم استخدام الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل خلال مفاوضات أممية عقدت في سويسرا. وبحسب الصحيفة، عمل الجانبان لنحو 15 ساعة في اليوم الأخير من المفاوضات على تعديل نص الوثيقة وحذف بنود كانت تهدف إلى فرض الضوابط على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة.
1: مصادر مفتوحة. الحي المالي.
0: قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس، حسب بيانات شركة كيبلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في ظل استمرار تراجع التضخم تدريجيا، مع بقاء المخاطر الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عوامل تضغط على توقعات الأسعار. يتوقع بنك جي بي مورغان أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في كل من اجتماعي أكتوبر وديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% بنهاية العام مع استمرار تراجع ضغوط التضخم رغم ارتفاع تكاليف الطاقة. قال مورغان ستانلي أن اختيار القوى الظاهرة الذي قدمته أوراكل لمطور مركز البيانات الضخم في نيو مكسيكو زاد حالة عدم اليقين في سوق تمويل مراكز البيانات، ودفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة ميتا ويوتيوب بأنهما ستسمحان بعرض إعلانات تروج للفيلم الوثائقي المرتقب ماسك للمخرج أليكس جيبني، وذلك بعد تقارير أفادت في وقت سابق بأن عددا من منصات التواصل الاجتماعي رفضت نشر الإعلانات المدفوعة الخاصة بالفيلم. وكانت صحيفة ذا هوليوود ريبورت قد نشرت تقريرا أفاد بأن منصات تيك توك وميتا ويوتيوب وإكس رفضت جميعها عرض إعلانات مدفوعة للترويج لمقاطع الإعلان التشويقي للفيلم الذي يتناول حياة الملياردير إيلون ماسك.

0: معنا الآن مستمعينا عبر زوم الاستشاري ومدير التسويق الرقمي الأستاذ محمد حسن العطار. أهلا وسهلا بك معي سيد محمد في هذه الحلقة في منتصف النهار. أولا نبدأ يعني ما الذي يعنيه اليوم رفض هذه المنصات الكبرى لعرض هذا الترويج لهذا الفيلم الذي يوثق لحياة إيلون ماسك؟
1: مساء الخير استاذ محمد.
0: اهلا بك.
1: انا طبعا حابب انا سعيد ان انا مشارك اليوم معاكم في اللقاء التلفزيوني عبر منصتكم الاعلاميه.
0: اهلا بك.
1: انا رد على هذا السؤال ان بحسب التقارير في تلك الوقت يعني المعلن ان الفيلم الوثائقي

0: لإيلون ماسك يضمن محتوى سياسي، لأنه بيتكلم على شخصية ذات نفوذ تكنولوجي ونفوذ اقتصادي وأيضا نفوذ سياسي. وبناء على هذا وبناء على هذا الموضوع نشأ الخلاف ما بين عرض الفيلم عبر منصات السوشيال ميديا كمنصة ميتا ويوتيوب، ومحتوى الفيلم كتصنيفه، هل هو فيلم وثائقي أم فيلم
1: إذن هذه
0: وثائقي له
1: المنصات
0: علاقة بالسياسة.
1: تخاف من مسألة يعني تحمل مسؤولية الإعلان عن أو الترويج لمثل هذه الأفلام كترويج مدفوع يعني، ويحمل ادعاءات ربما تكون مثيرة مثلا للجدل، ادعاءات سياسية يعني.
0: صحيح صحيح صحيح، وبالخصوص ان شخصية زي شخصية إيلون ماسك هي شخصية ذات نفوذ قوي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لان هو جه عليه فترة كان إيلون ماسك من ضمن القفيل السياسي في او المستشارين السياسيين حملة ترامب. فبناء عليه المنصات السوشيال ميديا هنا لم تتأكد أو لم تستطع اتخاذ القرار في الترويج للفيلم عبر منصتها،
1: ولكن
0: لأن هم تخوفوا من الرأي العام أن يكونوا يروجوا لشخصية ذات نفوذ اقتصادي
1: نعم.
0: سياسي.
1: ولكن عادت وقامت بترويج هذا الفيلم، لماذا عادت مرة أخرى لنفس النقطة الأولى يعني؟
0: والله وهنا بحسب التقارير في هذا الوقت ان ارجعوا للموضوع، لان بعد الضغط الاعلامي والسياسي حول شخصيه ايلون ماسك والخلافات التي نشات في تلك الفتره، ارجعوا الموضوع الى ان ده خطا وارد من سياسه المنصه نفسها، ومن بعدها قررت شركه ميتا وقررت شركه يوتيوب وايضا شركه تيك توك بمراجعة الموضوع بشكل مانوال بعيد عن سياسة المنصات،
1: نعم.
0: لأنهم أرجعوا أن سبب الرفض هو كيفية شراء مساحة إعلانية، وفي نفس الوقت أن تخوف من أن الفيلم يكون ذات طابع سياسي وليس وثائقي.
1: طيب أستاذ محمد، يعني اليوم أيضا كان هناك مخاوف من انتشار هذا الفيلم بشكل عالمي، لماذا كان هناك مخاوف تحت هذه النقطة يعني؟
0: هو زي ما وضحت لحضرتك كده أستاذ محمد، هو التخوف إن هذه المنصات هي منصات إعلامية هدفها إن هي ترويج للخدمات، أو الهدفها العام هو المحتوى العام الخاص بالاقتصاد والخاص الخاص بهم اقتصاديا وترويجيا، ولكن التخوف كان إن الفيلم ذات طابع سياسي، وهنا كانت في إشكالية في حول تصنيف الفيلم، هل هو فيلم وثائقي أم فيلم سياسي أم فيلم وثائقي سياسي. فإذا كان الفيلم الذي يتناول شخصية إيلون ماسك هو فيلم سياسي، فهنا هذا يتعارض مع المنصة، ومن هنا يأتي التخوف حول نشر الفيلم، فبالتالي المنصات تلاقي هجوم شرس من الرأي العام في تلك الفترة.
1: نعم، وكان هناك طبعا أيضا يعني كما ذكرت مخاوف أيضا من إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر مثل هذه الأفلام. شكرا جزيلا لك المختص في التسويق الرقمي والمستشار الأستاذ محمد حسن العطار، شكرا جزيلا لك. في أخبارنا المنوعة الأخرى مستمعينا، شهدت العاصمة التايلاندية بانكوك فيضانات واسعة بعد أمطار غزيرة أغرقت عددا من الشوارع وعرقلت حركة المشاة والمركبات. وأعلنت السلطات حالة كارثة بسبب الفيضانات في أنحاء العاصمة، فيما أجلي نحو 4900 شخص إلى مراكز إيواء. يقوم رجال الإطفاء في منطقة بودلاسكي شمال شرق بولندا بتدريب السكان على كيفية الاستجابة لإنذارات الغارات الجوية وإيجاد مأوى خلال دورات تدريبية على السلامة العامة، بينما يمارس السكان المحليون حياتهم اليومية ويزور السياح حيث تلتقي بولندا بليتوانيا وروسيا في منطقة تعتبر واحدة من أكثر مناطق الناتو أهمية من الناحية الاستراتيجية. تكملت هذه الحلقة مستمعينا في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار حلقة جديدة في برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مبارك. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: منتصف النهار
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح عندي.
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
5: وأقلام الصحفيين.
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
15: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
16: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
17: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
16: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
18: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
16: المتخالفون.
18: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
16: المتحاورون.
19: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
16: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
5: منها ما يعكر صفو يومك،
20: وأخذ إلى سجن صيدنا،
5: ومنها ما يجعلك تبتسم.
21: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
5: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
22: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
5: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
0: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
23: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
24: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
25: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.

وزير الخارجية الإيراني يعلن عدم تلقي بلاده أي رد رسمي على مقترحها ويؤكد التمسك بالحل التفاوضي، وترامب يشكك في قدرة طهران على تلبية مطالبه. القوات المسلحة اليمنية تتهم ميليشيات الحوثي بتهديد الطائرات المدنية بدفاعات جوية إيرانية وتطالب بموقف دولي حازم لردعهم. لافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا، وزيلينسكي يتهم بوتين بالبحث عن ذرائع لمواصلة القتال. في الاقتصاد مستمعين، صادرات السعودية من النفط تقفز 80% خلال سبتمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ حرب إيران. العراق يعلن موافقة أمريكا على مواصلة شحنات الدولار النقدي. في الرياضة مستمعينا، في كأس الخليج المنتخب السعودي يكتسح نظيره العماني بثلاثية ويبلغ الدور النصف النهائي، والكويت تودع البطولة. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية
0: FM. نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح أني
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
9: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
11: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
12: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
13: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
12: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
14: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
12: المتخالفون،
14: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
12: المتحاورون.
15: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
12: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض.

0: بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
1: فيدباك.
0: بعد قمة ترامب وشي، التقنية بين التعاون والمخاطر، وتحذير جديد من بيل غيتس. الهدايا الدبلوماسية بين القادة والزعماء، رموز ما هي رموز اختيارها ودلالات استقبالها. مع ارتفاع أسعار الديزل، ترامب يقترح فرض قيود على التصدير، ووزير طاقته يتحفظ.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: يوم الخميس استضافت واشنطن قمة ترامب وشي جين بينغ في أول زيارة دولة للرئيس الصيني إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 10 سنوات. وجاء اللقاء فيما تتنافس الولايات المتحدة والصين على التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومنذ لحظة الوصول بدت الزيارة استثنائية. ترامب استقبل شي في قاعدة أندروز في لفتة بروتوكولية غير معتادة، لأن الرؤساء الأمريكيين عادة لا يستقبلون القادة في المطار أو القواعد الجوية عند وصولهم، بل ينتظرونهم في البيت الأبيض. إذن سجادة حمراء وعرض جوي عسكري، ثم استقبل الرئيس الصيني في البيت الأبيض بمراسم شارك فيها نحو 480 عسكريا، وعزفت خلالها الفرقة الموسيقية العسكرية. ولم تخلو الزيارة من مشاهد لافتة خارج الاجتماعات الرسمية. فخلال جولة ترامب وشي داخل البيت الأبيض وفي معرض صور رؤساء البيت الأبيض، أو ما يعرف حديثا لنقل بممشى المشاهير الرئاسي، هي المساحة المخصصة داخل جدران البيت الأبيض لتخليد ذكرى وتاريخ كل قائد تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. أشار ترامب إلى جهاز التوقيع الآلي الموضوع مكان صورة الرئيس السابق جو بايدن، ما أدخل شي جين بينغ في نوبة من الضحك. والقلم الآلي مستمعين هو جهاز يوقع نيابة عن صاحبه، واختار ترامب وضع صورته في ممر صور الرؤساء للسخرية من بايدن، في إشارة إلى أن أشخاص آخرين كانوا يتخذون القرارات نيابة عنها. ترامب اصطحب ضيفه في جولة شملت مروحية مارين ون ومشروع قاعة الاحتفالات الكبرى التي لا تزال قيد الإنشاء. وفي العشاء الرسمي جلس الرئيسان إلى جانب زوجتيهما بحضور عدد من أبرز قادة شركاء التكنولوجيا والاقتصاد الأمريكيين، بينهم إيلون ماسك، جيف بيزوس، وجينسون هوانغ. فوربس قدرت ثروات الجالسين على هذه الطاولة، طاولة العشاء، بنحو $1.3 مليار. لكن اللافت أن شي لم يصطحب معه وفدا من رجال الأعمال الصينيين، ولم يظهر مليارديرات صينيون على قائمة المدعوين. وهنا لو نتذكر، هذا الأمر يختلف عن رحلة ترامب إلى الصين في مايو، حين رافق ترامب وفدا من 17 رجل أعمال بينهم 6 مليارديرات. طبعا تفسيرات غياب الوفد الصيني تعددت، يعني هناك تقارير مثلا ربطته بالخلافات بين البلدين أو القيود المفروضة على الاستثمار في أمريكا. والحقيقة مستمعين أن الذكاء الاصطناعي كان حاضرا بقوة في النقاش. وزارة الخارجية الصينية قالت إنها تحترم اختيار الرئيس الأمريكي اسم الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن قال، حتى شاهدنا تصريحات لترامب وسمعناه يتحدث عن أن الرئيس الصيني أبدى إعجابا بهذه التسمية الجديدة. البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة والصين ستستحدثان قناة اتصال بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي قد تمس الأمن القومي. واتفق الطرفان على إنشاء حوار ثنائي لتبادل وجهات النظر حول مخاطر الذكاء الاصطناعي ومنافعه، وسنتحدث مع ضيفنا عن معنى هذه القناة، قناة الاتصال. ومستمعين، حوادث الذكاء الاصطناعي مستمرة والتحذيرات متزايدة. نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها أوبن أي آي اخترقت مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيتين، كما حاولت اختراق موقع وزارة التعليم، وذلك من دون علم الشركة.

0: بحسب بوليتيكو. من جانبها أوبن إي آي تنفي هذا الأمر، تنفي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. لكن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن نموذجاً للذكاء الاصطناعي طورته شركة أوبن إي آي تجاوز قيود الحماية واخترق بوابة حكومية لبيانات ميديكير في يونيو ووصل إلى ملفات عامة وغير عامة. ألبانيز أكد عدم وجود دليل على الوصول إلى بيانات شخصية، لكنه انتقد في الوقت ذاته تأخر الشركة حتى سبتمبر في إبلاغ الحكومة، حيث أطلقت أستراليا مراجعة عاجلة للحادثة بمشاركة أجهزة الأمن السيبراني. وبالأمس أيضا في لقاء مع ميت ذا بريس، حذر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من إمكانية إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من أشخاص ذوي نوايا سيئة لإحداث أضرار واسعة النطاق. بيل غيتس أضاف أن الذكاء الاصطناعي قوي بالتأكيد بما يكفي ليتسبب في أحداث يمكن أن تؤدي إلى وفاة مليار شخص، تخيل. وقال هذا الحديث في المقابلة ومؤكدا أنه لم يس سبق أن وجد سلاح بهذه القوة. وكما قلنا مستمعينا، يعني خلال الفترة الأخيرة حتى يوم أمس حتى اليوم صباحا تتكرر الحوادث المتعلقة بانحراف سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي وتسللها إلى أنظمة حكومية وخاصة. حتى نفهم كيف يحدث هذا الأمر نتابع هذا التقرير.
1: المارد الذكي خرج من القمقم ولم تعد بالإمكان إعادته، بل فقط محاولة ضبط الأمنيات. فالحاجز الذي كان يتخوف منه مطورو الذكاء الاصطناعي قطعته النماذج الأحدث بالفعل لتخرج من قبضة المراقب البشري وتخترق مواقع لشركات خاصة وأخرى حكومية كوزارة التجارة الأمريكية. تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوزت الوعي والإدراك وأيضا التمرد لتدخل دائرة التخطيط وصنع القرار دون موافقة مسبقة، لكن النموذج وحده لا يستطيع تنفيذ هكذا اختراقات دون برمجيات تمنحه الإمكانات المطلوبة، فيتحول حينها من مجرد أداة دردشة نصية إلى وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يعمل ذاتيا في حلقة متكررة للتخطيط والتنفيذ وتعديل المسار لآلاف المرات حال عدم رضاه بالنتيجة. الخطورة تكمن في تجاوز البرنامج الحاسوبي للقيود السلوكية واستغلاله الثغرات بالتنسيق مع وكلاء آخرين لتحويل القرارات الخاطئة إلى أفعال رقمية حقيقية، أي الالتفاف لتحقيق الهدف بأي طريقة، وهو ما يعرف بالاختراق الارتدادي للنظام المكافأة. فواقعة هاكينج فيس مثلاً كشفت عن تواصل نحو 1200 وكيل عبر مورد غير مخصص وتبادلهم أكثر من 70,000 رسالة وملف. لتبدو القواعد والتعليمات الشفهية جداراً هشاً غير قادر على منع النموذج من تجاوز الممنوع، لكن الحاجز الهندسي هنا يتمثل بتصميم بنية تحتية قائمة على فرضية عدم طاعة النموذج وجعلها عاجزة عن الاستجابة لمسارات غير مصرح بها.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: لأن للتعليق والحديث أكثر نرحب عبر زوم بالدكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي. أهلا بك معنا دكتور حسين.
2: أهلا بكم، مساء الخير.
1: أهلا بك. يعني نبدأ بداية من لقاء شي وترامب، يعني هل ترى أنه حقق اختراق يذكر، وما معنى حديثهم عن وجود قناة اتصال لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟
2: اللقاء بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي يعني كان جيدا وبداية، ولكنه لم يكن اتفاق يعني على كل مبادئ كيفية السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء بالذات يعني الاي اي ايجنتس. هذا موضوع طويل، خاصة أن الدولتين تتنافسان، هما يعني المتنافسان الرئيسيان في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركاتهما هي المتنافسة، فهناك تنافس وهناك سيطرة، وهو سلاح. الآن الذكاء الاصطناعي تعتبر في هذه الدول سلاحا.

0: امنيا قويا مثلهم مثل الاسلحه النوويه، ولكنه غير ملموس يعني بنفس الطريقه، ويسهل نسخه وغيره. فالاتفاق بينهم انحصر في بدايه في فتح خط ساخن، ان يعني يكون هناك خط ساخن بين امريكا والحكومه الامريكيه والحكومه الصينيه للابلاغ عن اي اختراقات خطيره او عن تصرفات خطيره لنماذج الذكاء الاصطناعي. اما الاشياء العاديه وغيرها وهذه مشاكل بين الشركات لن
1: طيب في
0: يكون
1: هذه النقطة
0: لذلك
1: تحديدا
0: غير مفهوم، سيكون
1: دكتور
0: خط ساخن.
1: حسين، في هذه النقطة تحديدا يعني نلاحظ أنه الشركات الصينية حتى الآن لم تتحدث عن أي اختراقات حدثت لبعض النماذج لجهات، يعني لم تفصح حتى اللحظة، فبالتالي كيف يمكن أن يكون هناك حديث أو تواصل؟
0: شوفي، هو اللي ظهر في الإعلام اختراقات أول ما ظهرت من أنثروبيك لهاجن فيس، حتى انا ايام ما قلت شكلهم متفقين يعني، لانه هاجن فيس اتباعت
1: أتذكر
0: بعدين 13 مليار وما زعلوش يعني، والتانيين اعترفوا على طول. بعدين اعترفت ميتا من يومين انه ثلاثه من نماذجها برضه اخترقوا، واعترفت مش ميتا، جوجل جيميناي، وميتا اعترفت من فتره، واوبن اي اي اعترفت الان باختراق للحكومه الاستراليه وهكذا. فالاعترافات السريعه هاي انا شخصيا اشكك في الأمر، أن هناك أشياء لا نعرفها، ويجب أن لا يترك الأمر للشركات للإفصاح عن هذه الأشياء، بل
1: ماذا
0: يكون
1: تقصد
0: لجهات
1: يا
0: تحقيق
1: دكتور
0: خارجية.
1: حسين؟ ماذا تقصد بتعليقك؟ يعني أنت لا تصدقها من ناحية أنه هناك اتفاق
0: لا،
1: فيما
0: أنا أقصد الحرب النفسية بين الصين وأمريكا، أن الأمريكان يريدون أن يظهروا أن نماذجهم قد تخرج عن السيطرة وتتجسس على الحكومة الأسترالية المجاورة للصين، وتتجسس يعني دخلت على نمال البيانات الصحية وعلى غيره اللي سأشرحها بعدين. وأن نماذجهم خطير لدرجة أنه الشركات اعترفت أنه خرجت عن السيطرة،
1: نعم
0: وحتى عدلت الشروط الموضوعة لها، يعني هي قامت بإعادة كتابة الشروط
1: صحيح
0: وهكذا. فأنا أرى أنهم في مبالغة هناك لتضخيم قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية في
1: نعم
0: الإعلام يعني، ولذلك لم نرى في النماذج الصينية هذه الاعترافات، أو أن الحكومة الصينية تخفي أن هناك مثل هذه
1: وإذا
0: الأشياء،
1: كانت
0: عدم
1: الحكومة
0: الاعتراف.
1: الصينية تخفي هذا الأمر، بالتالي كيف سنعرف؟ يعني كيف هل هذا
0: نعم،
1: الأمر
0: لابد،
1: سيدفع الصين إلى أن تتحدث الحكومة الصينية؟
0: وهذا ما تكلم عنه بيل جيت، لابد من هيئات منفصلة مستقلة، ولا نترك الأمر للذي يصنع هو يقول والله أنا عندي النموذج التالي، حتى أنا مش قادر أسيطر عليه ومش قادر أسيطر عليه. فإذا أنا يعني أشكك في صحة أن الأمور يعني يجب أن لا نعطي استقلالية كاملة للنماذج، ولكن بتواتر الأخبار من
1: نعم
0: الشركات الكبرى الأربعة الأمريكية مثلا الخامسة يجعلني أضع أن هذا سياسة التضخيم قدرات أمام الناس، وعدم حتى يعني الخوف من الاعتراف. عادة اللي يقول لك لابد من التحقيق،
1: صحيح،
0: الإجراءات
1: لكن هي مسألة
0: التحقيقات والقوانين
1: التحقيق
0: تأخذ.
1: دكتور حسين صعبة، لماذا؟ يعني وفقا للتقارير التي نقرأها، لأنه يقول مثلا أنه نحن بيننا تنافس، فإذا كان هناك جهة مستقلة، ما الذي يضمن لي نزاهة هذه الجهة المستقلة بأنها لن تطلع على طريقة تطوير مثلا لهذا النموذج، بالتالي يستنسخ لدى أكثر من مكان أو شركة، أو مثلا يذهب إلى الصين أو غير ذلك؟
0: شوفي، يعني اول شيء قبل ما اتكلم عن الجهه المستقله، هناك يعني لا انكر انه حصل اختراقات او محاولات اختراق، يعني في استراليا الثلاثه كانت اشياء عامه، لكن الرابع كان محاوله اختراق وعدل نفسه ولو رفض ان ياخذ لا كجواب والتف حولها، وهنا في امريكا نفس الشيء. فالان انا اللي انكره تقريبا او اشكك فيه ان هذا كان غير مقصود، يعني لا، الشركات ليست بريئه، وانما اعتقد ان كان هذا مبرمجا، هذه اختراقات كانت عباره عن شيء الشركات على علم بها، هكذا ما اشكك فيه انا شخصيا، ان الشركات على علم بهذه الاختراقات وانها ليست مستقله تماما لتقوم بعمل مثالي في الاختراق. شوفي، هي
1: صحيح.
0: الاي اي ذكي جدا بالبحث عن الثغرات الأمنية الموجودة، خاصة الزيرو دي وغيرها الموجودة في أي شيء، في لينكس ويندوز في المواقع الحكومية. فالآن إنشاء هيئة مستقلة يجب أن لا تكون من الشركات نفسها، يكون ممثل عن الشركات نفسها، لكن الشركات هذه ربحية ويهمها أن تبيع، ولذلك
1: صحيح.
0: والحكومات أيضا. يعني عندنا نحن الجانب السياسي، هناك تنافس بين الصين وأمريكا، وتنافس بين الشركات
1: صحيح.
0: الأمريكية والشركات الصين.

0: الصينية وأمريكا
1: وبالتالي
0: أمريكا ضد التقييد أصلا،
1: صحيح
0: أمريكا بشكل عام دائما ضد التقييد والحظر والقيود الكثيرة، أوروبا مع التقييد، الصين مع السيطرة، يعني مع السيطرة التامة على هذه، فثلاث سياسات مختلفة هناك. فلذلك اللي تشكيل لجان الخط الأحمر هذا لا يعني تشكيل لجان لهذا، ولكن لابد، بالقيس قال لابد
1: صحيح.
0: من وجود
1: سنذهب لتصريحات
0: هيئات
1: بيل
0: سيطرة.
1: جيتس دكتور حسين، لكن النقطة هي مسألة، يعني أعود لحديثك عندما قلت أنه الشركات تعلم بهذا الأمر، ولا أعتقد أنه تم بعدم علمها، لأنه إذا عدنا لمسألة البرمجة هم أعطوهم الصلاحيات، يعني أعطوا هذا النموذج الصلاحيات، بأن مثلا لأنه لن يستطيع أن ينفذ هذا الأمر بدون وجود أكواد تعطيه مثلا هذه الصلاحية، فهي المسألة لدى الناس يعني لا يفهمون فكرة كيف يستطيع هو أن يفكر من ذاته، هل لديه عقل مستقل ولا هذه هي الصلاحيات المعطاة إليه؟
0: أنت تتكلم عن الشفافية، نقطة مهمة جدا. أنا أعتقد أنه نعم هو أعطي، هم ينفون، يقول كان في ساند بوكس مغلق نهائيا ممنوع، وهو بنفسه بحث عن ثغرة وحتى غير التعليمات أنه لا تستخدم شيء غير قانوني، وبحث ووصل إلى الإنترنت ويعرف بحث عن الحلول في المواقع المفروض ما يبحث فيها وكذا، فهم هكذا اعترفوا، وهذه التحقيقات تأخذ وقت لكن الاعتراف بها مباشرة فورا أنها مستقلة. فهنا يحدد من المسؤول، هل المسؤول الشركة أم البرنامج؟ وأنا أعتقد أن هذا كانت، هي تعرف الشركات تعرف أن هذا التصرف ليس مستقلا بالكامل، لكن هناك عين مغمضة، يعني حتى أوبن آي قالت وأنتروبيك قالوا لم تكن أعطينا شيء من الحرية للتصرف لإيجاد أفضل حل حتى بأي طريقة، ولكن بشرط عدم الخروج من الهيئة، البيئة التي وضع فيها لأجل
1: الاختبار.
0: الفحوصات. فلذلك التشكيل لجان خاصة، يعني بيل جيت بالذات لما قال ممكن مليار مسلم، مليار
1: صحيح.
0: شخص في العالم يأخذ هذا، ويتكلم عن إنشاء قدرته الذكاء الاصطناعي على إنشاء فيروسات أو إنشاء أشياء لا يعرفها البشر وغير، وليس عندهم مثل الكوفيد. فلو أنشأوا الناس يعني فيروسات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون قيود، وقال أن يجب أن لا يترك إلى الثقة والاطمئنان وحسن النية من جانب الشركات، بل يجب أن يكون خارجا عنها للبحث عن من الذي قام بتصنيع هذه الفيروسات وكيف وهكذا،
1: وهو لا يلقي اللوم في تصريحاته على الذكاء الاصطناعي بل الأشخاص سيئوا النية كما وصفهم.
0: نعم هو قال يجب أن لا يترك لحسن النية، ولكن هو ليس ضد الذكاء الاصطناعي، بالعكس مايكروسوفت من أكبر الداعمين والمشاركين والمساهمين في شركة أوبن أي آي وبغيرها، يعني وهي من الشركات المعروفة في الذكاء الاصطناعي، لكن يطالب بأن تكون التشريعات سريعة ولا تكون كلها قديمة تطبق على أشياء تتغير كل شهر.
1: نعم. أن تكون
0: يعني
1: سريعة
0: في هذا المجال
1: بسرعة تطور نماذج الذكاء
0: لا أستطيع المتابعة كل يوم على كل شيء جديد، فما بالك بالشخص غير المتخصص في هذا المجال. يعني فهنا هذا الخطر، يعني أنا أرى أن نشوفه كما يعني قال جنسن هوانغ رئيس إنفيديا، قال هذا كله كلام فاضي، لن يكون الذكاء الاصطناعي خطرا
1: صحيح.
0: على البشرية،
1: بالتالي قال إذا كانت هناك مثلا صلاحيات استخدمها بطريقة خاطئة اسحبوا من هذه الصلاحيات.
0: نعم هذا، وحتى ترامب قال نفس الشيء، قال كله كلام فاضي، هذا ما حيموت البشر يعني سنة 2030 ولا بشعر كذا، حيكون خطر على البشر 10%.
1: شكرا لهذه التطمينات الدكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي، شكرا لك دكتور. نتابع مستمعينا من أخبار تقنية، حيث أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة التوريد بعد رفضها إزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود، خصوصا بشأن استخدامه في الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة الجماعية للأمريكيين داخل البلاد. وكان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنياتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. في أخبار تقنية أيضا، وافقت تيك توك على تقييد كيفية استخدام المراهقين لمنصاتها في ولاية ألاباما الأمريكية، ودفع ما يصل إلى 300 مليون دولار لتجنب محاكمة بشأن مزاعم بأنها صممت تطبيقها عمدا ليتسبب في الإدمان لدى الأطفال. وأعلن المدعي العام لولاية ألاباما أن التسوية تشمل حدا زمنيا يوميا مدته ساعتان للمستخدمين الشباب.

0: وقيودا على الوصول بين منتصف الليل والساعة 6 صباحا، كما سيتم منع المراهقين من استخدام الفلاتر التجميلية في مقاطع الفيديو. ولو تتذكروا مستمعين، الشهر الماضي وافقت شركة ميتا على قيود مماثلة كجزء من تسوية مع عدة ولايات أمريكية، حتى أنها تضمنت مدفوعات وصلت إلى 18 مليار دولار. وكما قال ضيفنا قبل قليل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تطوير الذكاء الاصطناعي وعدم وضع قيود أو يعني حدود له، نذكر بأنه سيكون هناك اجتماع بين ترامب ورؤساء شركات التكنولوجيا لمناقشة الذكاء الاصطناعي في 29 سبتمبر، وسيضم الاجتماع رئيس مجلس النواب الجمهوري في وقت كما قلنا تحذر فيه شركات الذكاء الاصطناعي من مخاطر هذه التكنولوجيا. في أخبار التقنية أيضا، أطلقت ميتا بالتعاون مع ريبان نظارة ذكية جديدة باسم ريبان ميتا أوديو، لكنها تختلف عن النظارات الذكية المعتادة لأنه لا كاميرا فيها. هذا هو التغيير الأهم، بالتالي تقتصر وظائفها على الاستماع للموسيقى، للكتب، للبودكاست وإجراء المكالمات والتحدث مع المساعد الذكي من دون إخراج الهاتف. تقول الشركة إن بطاريتها تدوم حتى 12 ساعة ويبدأ سعرها من 349 دولارا. لكن لماذا أزالوا الكاميرات من نظارات ميتا؟ أساسا في انتقاد للنظارات المزودة بالكاميرات بسبب احتمال تصوير أشخاص دون علمهم، لكن ميتا تقول إن هذا التطوير أو هذه النظارات بدأ تطويرها قبل سنوات، وإطلاقها ليس ردا على الانتقادات المتعلقة بانتهاك الكاميرا لكاميرا النظارة تحديدا للخصوصية. ومع إطلاق ميتا للنظارة لم يتوقف القلق على الخصوصية، لأن النظارة الجديدة وفقا للمنتقدين ما زالت تضم ميكروفونات ومساعد ذكي يمكن أن يسجل ما يحدث صوتيا دون علم الأشخاص الموجودين أو دون علم الشخص المقابل لهذا الشخص الذي يرتدي هذه النظارة. في التقنية ولكن من زاوية اقتصادية، شركة أوراكل قدمت لمطور مركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو اختار القوة القاهر، والذي يعني تجميد أو تعليق الالتزامات المالية والمدفوعات التعاقدية والحماية القانونية من الغرامات. مورغان ستانلي يقول إن هذا الاختار أو اختار القوة القاهرة كما قلنا يزيد من حالة عدم اليقين في سوق تمويل مراكز البيانات، ويدفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويضيف أيضا أن القضية الأهم تتمثل فيما إذا كان تحرك أوراكل سيظل حالة منفردة أم يتحول إلى سابقة يمكن أن تلجأ إليها شركات كبرى أخرى، وهو ما قد يدفع السوق إلى إعادة تقييم الحماية التعاقدية في صفقات مراكز البيانات، خاصة مستمعينا في ظل التدفقات الرأسمالية الضخمة والكبيرة جدا التي تضخها شركات التقنية الكبرى حاليا لتطوير الذكاء الاصطناعي، ما يرفع كما قلنا من حجم المخاطر المالية المرتبطة بهذه العقود. فاصل قصير ثم نكمل نتحدث عن الهدايا الدبلوماسية دلالاتها ورموزها، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟ وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد.

0: إلى الخميس، الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، ونعود للقاء ترامب وشي الذي لم يخلو من الرسائل والهدايا. دونالد ترامب أهدى الرئيس الصيني خلال حفل العشاء في البيت الأبيض تمثالا على شكل نسر أصلع، قال إنه طائر الطنان وهو رمز وطني للولايات المتحدة ويجسد روح الحرية والانطلاق الأمريكية. ترامب أضاف أنه يأمل أن يحظى بمكانة مميزة في بكين في موقع رائع. من جهته أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن زوجا من الباندا سيصل إلى حديقة أتلانتا، وقدم الخطوة بوصفها رسالة صداقة بين الشعبين الصيني والأمريكي. لكنها ليست هدية بالمعنى الحرفي، الصين تتبع منذ عقود سياسة إعارة الباندا للحدائق أو لحدائق الحيوان ضمن برامج تعاون بعد أن توقفت عن إهدائها. وللباندا تحديدا تاريخ دبلوماسي طويل بين البلدين. في عام 1972 وبعد زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للصين، أهدت بكين الولايات المتحدة زوجا من الباندا. وهذه كما قلنا ليست الطريقة الوحيدة التي تستخدمها الدول تستخدم فيها الهدايا للتقارب. في عام 1912 أهدت طوكيو واشنطن نحو 3000 شجرة كرز لتكون رمزا للصداقة بين اليابان والولايات المتحدة، وما زال موسم تفتحها مناسبة ثقافية تستقطب الزوار. أحيانا الهدايا أيضا تحمل رسالة عن هوية البلد وصناعته. لو نتذكر، قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدايا مصنوعة يدويا لقادة زارهم، بينها لوحة تقليدية تصور مشاهد من ملحمة المهابهارتا، وهي واحدة من أقدم الملاحم الشعرية الفلسفية في الهند القديمة. نتذكر أنه ناريندرا مودي قدمها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. للحديث أكثر نرحب بأستاذ العلاقات الدولية عبر زوم، ينضم إلينا الدكتور إلي الهندي. ونسألك دكتور، هل يعني هذه الرموز هل تقرب الشعوب فعلا أم يظل تأثيرها محدود في عناوين الأخبار؟
2: أهلا بك، شكرا على الاستضافة. موضوع شيق بالفعل، لا سيما لمتابعية دبلوماسية. وكما نعرف في الدبلوماسية كل خطوة وكل موقف وحتى كل طريقة تصرف لديها معاني كثيرة وتحمل معاني كثيرة وإن لم تكن هي متضمنها بالأساس. في الدبلوماسية طريقة اللباس، طريقة التحية، طريقة تحضير المكان، وطبعا بالأولوية الهدايا هي أمور رمزية جدا ويعنى من خلالها إرسال الرسائل من بلد إلى آخر. وطبعا الهدايا تحديدا كما تفضلت بالمقدمة لطالما كانت لديها رمزية مميزة وتعطي رسالة واضحة معينة، واضحة أو غير واضحة.
1: نعم.
2: يمكن أن نتكلم بالموضوع، بس بالإجمال هي تعبير عن موقف ما وتعبير عن رأي ما بين الدولتين اللتين يعني تلتقي القيادات.
1: صحيح.
2: قيادتهما،
1: وبالتالي تختلف الهدية باختلاف الغرض من خلالها أو الرسالة الدبلوماسية التي
2: تمام.
1: ترغب أن
2: تمام.
1: توصلها هذه الدولة. لو تطرح لنا دكتور أمثلة مثلا على هدايا، وما هي الرسائل التي مثلا حملتها، وكيف اختارت أساسا الدولة هذه الهدية تحديدا؟
2: صحيح. إذا كنا نتكلم يعني ربما فلنفصل قليلا موضوع هدايا الحيوانات تحديدا، يجب أن نعود بذلك إلى الفترة العباسية فعليا، وكان قد يكون الخليفة هارون الرشيد هو أول من استخدم الحيوان كوسيلة أو ما قدمه كهدية، وكان آنذاك فيل، وعرف هذا الفيل بأبو العباس، وكان هدية

0: من هارون الرشيد إلى الإمبراطور شارلمان في آنه، فعم نتكلم عن القرن التاسع.
1: صحيح
0: ومنذ ذلك الحين يعني تردد الأمر بشكل كامل وبشكل مختلف. الباندا على سبيل المثال، وكما ذكرت قامت الصين بإعطاء الباندا كهدية منذ السبعينات، منذ بداية الانفتاح الصين
1: صحيح
0: الشيوعية على العالم، وكان نوعا ما تعبير واضح بأن الصين تقدم أفضل ما لديها، ما هو رمز للبلاد، ما هو رمز لطبيعة الصين، هذا الدب الكبير الذي يصعب السيطرة عليه أو يصعب تأليفه بمكان ما، هو ما يمثل الصين وهو ما نقدمه لكم على أنه عربون انفتاح. طبعا أيضا كما ذكرت في مراحل أخرى لم يعد هدية تبقى، إنما أصبح إعارة، والإعارة بدورها أصبحت موضوعا للتعاون في البحث
1: علمي
0: العلمي وفي البحث الجيني وغيره، وحتى في سبيل الحفاظ على هذه الأنواع النادرة من الحيوانات.
1: نعم
0: نعرف أيضا أن الكثير من دول الخليج لا سيما السعودية استخدمت الصقور كهدية مميزة، أيضا كرمز لكم هذه البلاد هي فخورة، كم هذه البلاد هي تحلق عاليا، وبالطبع كم هذه البلاد هي قادرة على الذهاب بعيدا، وفي نفس الآن هي متأصلة بجذورها. كذلك كالخيل العربي، أيضا الخيل العربي في أماكن عدة
1: صحيح
0: كان يقدم كهدايا من قبل المملكة العربية السعودية وغيرها. إذا أردنا أن ننتقل من الحيوانات إلى هدايا أخرى لها رمزيتها، طبعا كان هناك دائما الكتب القديمة والمخطوطات القديمة، وهذا طبعا موضوع فخر للدول، تقول أننا يعني لدينا تاريخ طويل من الحضارة والثقافة وغيره ونحن مستعدون لمشاركته. وفي مكان آخر قد يكون الهدية تعني للشخص الآخر، على سبيل المثال عندما أتت دول أوروبية إلى المنطقة في 20 أو 30 سنة الماضية
1: نعم
0: كانت تأتي بجزء من تاريخ منطقتنا وتعيده لنا، وهو ما كان قد أخذ عبر المستكشفين أو عبر المتاحف وغيره، ويعيدون هذا كعربون اعتذار عن ما قامت به القوى الاستعمارية في بلدنا على سبيل المثال أو غيره من هذه الأمور، وتصبح هذه
1: وأحيانا
0: القضية
1: أيضا دكتور، عذرا على المقاطعة، يعني الهدية
0: دولهم.
1: تكون مختلفة بحسب الشخص المقدمة له. يعني مثلا كوريا الجنوبية
0: طبعا
1: اختارت الهدية مثلا لترامب كانت تاجا ذهبيا، لكن لشي جين بينغ أهدته شيء يتعلق بلعبة هو يحبها. يعني أيضا هناك مثل
0: صحيح،
1: هذا النوع من الهدايا.
0: طبعا طبعا لا يكفي أن تقول الهدية عنك شيئا ما، إنما يجب أن تصب في مكانها السليم، وبالتالي أن
1: صحيح
0: يعني تلقى آذانا صاغية جيدة في المكان الآخر، أكانت سلبية أو إيجابية. سنتكلم قليلا عن الهدايا السلبية،
1: نعم، يا
0: ولكن
1: ريت
0: بشكل
1: نتكلم
0: عام
1: الآن ما هي نوع الهدايا التي
0: يلا
1: كانت سلبية دكتور إلي؟
0: على سبيل المثال عندما تهدلين سيف أو مدفع، هذا ليست بالرسالة الأفضل، هذه رسالة تعبر نوعا ما، تقول نحن هنا، نحن لدينا تاريخنا العسكري ونحن غير مستعدون للتواصل. في مكان آخر ممكن تمثال لشخصية، وهذا استخدمه بوتين مع الرئيس أردوغان، تمثال لشخصية تاريخية هي شخصية روسية أمبراطورية هزمت العثمانيين في السابق، وبالتالي وضعها في مكان اللقاء، وكان نوع من رسالة لبوتين أن هزمناكم في السابق ونحن مستعدون
1: صحيح
0: للهزيمة في المستقبل، وهكذا. إذا كل شيء يمكن أن يكون له طبعا رسالة معينة، وطبعا هنا الإعلام يستفيض ويحمل الأمور ربما أكثر مما تحمل،
1: نعم
0: ولكن يقرأ الكثيرون
1: صحيح.
0: بين السطور في كل
1: وأحيانا
0: هذه
1: حتى
0: الهدايا.
1: استقبال الهدية والطريقة في يعني استقبالها لا يقل أهمية عن الهدية المرسلة، لأنه أيضا في استقبالها تكون هناك مثلا رسائل معينة أو ردود فعل معينة.
0: في آنه عند استلام الرسالة طبعا يعني هناك الكثير من اللياقات والاحترام، وطبعا إذا أخل بهذا الاحترام المتبادل خلال اللقاء، أو على سبيل مثال عدم إعطاء هذه الهدية أهمية كفاية أو عدم الاستفسار عنها أكثر،
1: صحيح
0: يعني هناك دائما طرق للإشارة أن هذه الهدية يعني نحن راغبون بالمعرفة الكثير عنها. وطبعا بعد اللقاء المباشر ماذا يفعل بهذه الهدية؟ وأين توضع؟ وأي أهمية تعطى هذه الهدية. على سبيل المثال، إذا الرئيس الأمريكي وضع الهدية

0: في البيت الأبيض أمر مهم جدا، إذا أرسلها إلى مكتبة الرؤساء أمر مهم جدا، إذا أرسلها إلى متحف، كل من هذه الأمور لها موضوعها. على سبيل الطرافة، رئيس أندونيسيا أهداه الكومودور دراجون، وهو هذه السحلية الكبيرة التي لديها السموم أيضا حتى في أمورها.
1: صحيح.
0: وطبعا كان الرئيس الأمريكي غير قادر على إبقائها بالبيت الأبيض في مكان ما، فجرى اتفاق على إرسالها إلى حديقة حيوانات معينة، وهذا كان بداية لتعاون أيضا بين حدائق الحيوانات في
1: صحيح.
0: البلدين.
1: في البحث العلمي. شكرا لك ضيفنا العزيز الدكتور إلي الهندي، أستاذ العلاقات
0: أهلا
1: الدولية، كان
0: وسهلا.
1: حوارا شيقا، شكرا لك دكتور. مستمعينا، في محمية بفيتنام عزف الموسيقي البريطاني ريك ويكمان على البيانو، لكن ليس للبشر، بل أمام نحو 150 دبا أنقذت من الأسر. وهدف ويكمان تسليط الضوء على دببة ما زالت محتجزة في مزارع لاستخراج العصارة الصفراوية. العصارة الصفراوية المخزنة في المرارة في أو مرارة هذه الدببة تحديدا تستخرج لاستخدامها في بعض ممارسات الطب التقليدي. وتخيلوا أن القيمة السوقية الإجمالية لتجارة منتجات الدببة وعصارتها الصفراوية تقدر بنحو 2 مليار دولار أمريكية. وتحتجز هذه الدببة في أقفاص ضيقة وبعمليات جراحية مؤلمة ومعقدة، يتم استخراج عصارتها الصفراوية، وهي ممارسة محظورة بفيتنام، لكن يزيد الطلب عليها في العلاج التقليدي الآسيوي. فهي محاولة من هذا العازف الموسيقي البريطاني المشهور بأن يسلط الضوء على هذا الأمر. فاصل قصير مستمعينا، ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى، بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من اتساع القتال في إثيوبيا، داعيا إلى خفض التصعيد وتجنب العودة إلى حرب شاملة. وأفادت الأمم المتحدة بأن غارات للجيش الإثيوبي استهدفت 5 مدارس في تيغراي أوقعت قتلى وجرحى. أشارت أيضا إلى تعطل الاتصالات في أجزاء من تيغراي وأمهرة وإغلاق طرق في عفر وتعليق الرحلات بعد تقارير عن سيطرة قوات جبهة تيغراي على مطاراتها. لكن ماذا يحدث في أثيوبيا خلال هذه الأيام؟ لمعرفة ماذا يحدث نستمع لتقرير الزميل محمد عطية يشرح لنا الأمر بطريقة مناسبة.
2: يحدث في أثيوبيا، حتى نفهم الموضوع ببساطة شديدة، تخيل معي أن أثيوبيا مثل بيت كبير مقسم لغرف، وكل غرفة بها عائلة، أي إقليم أو عرقية، وعندها سلاحها الخاص. العائلة الأولى هي الحكومة الفيدرالية، حكومة أبي أحمد، هذه هي من تسيطر على الحكم في العاصمة أديس أبابا. العائلة الثانية هي إقليم تيغراي، وهي عائلة قوية عسكريا في الشمال، دخلت مع الحكومة في حرب طاحنة من 2020 ل 2022، وبعدها أنشأوا معاهدة أسموها باتفاق بريتوريا

0: السلام. ما هي المشكلة الآن؟ المشكلة أن هذا الاتفاق مهدد حاليا. قوات تيغراي عادت وسيطرت على المطارات والمراكز المهمة في منطقتها، فالصراع هناك على السلطة وعلى النفوذ وعلى طريقة إدارة الدولة، لأنه من عام 1991 وحتى 2018 كانت جبهة تحرير تيغراي هي الحاكم الفعلي لأثيوبيا، رغم أن تيغراي يشكلون حوالي 6% فقط من السكان. لكن فور وصول أبي أحمد للسلطة أزاح قيادات التيغراي من المناصب الحساسة في الجيش والدولة وحاكمهم بتهم فساد وانتهاكات، مما جعل التيغراي يشعرون باستهداف مباشر واستبعاد منسق. لكن المشكلة أيضا ليست في التيغراي فقط، بل إن الأمر الأكثر خطورة هي انضمام باقي العائلات التي ذكرناهم سابقا. هذه العائلات أو العرقيات أو المجموعات هي فصائل وقبائل مسلحة مثل الأورومو والأمهرة والعفر، وبالأساس كانت هذه المجموعات غاضبة جدا من أبي أحمد لأسباب مختلفة. فقررت 7 فصائل مسلحة منهم أن يتحدوا سويا وينضموا إلى التيغراي، والهدف هو إسقاط أبي أحمد وتغيير نظام الحكم. في النهاية وفق مراقبين، فإن أثيوبيا الآن تمر بحالة تفكك من الداخل بسبب حرب أهلية جديدة تجمع فيها الكل ضد رئيس الحكومة.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا. ومع ارتفاع أسعار الطاقة وجدت حكومات كثيرة نفسها أمام ضغط من المستهلكين، إما أن تترك الأسعار ترتفع أو تتدخل لتخفيفها بالدعم وخفض الضرائب. ووفق تحليل لفاينانشال تايمز، ارتفع عدد الدول التي فرضت دعما للوقود من 16 دولة إلى 38 دولة خلال 4 أشهر، فيما وصل عدد الدول التي تقدم شكلا من أشكال دعم الطاقة للمستهلكين إلى 94 دولة. لكن هذا التخفيف قد لا يلغي الفاتورة، لكنه ينقل جزءا منها إلى ميزانيات الحكومة. وفي خلفية هذه التدخلات ترتفع أسعار الديزل، فالحرب واضطراب الإمدادات أضعف المخزونات ورفع السعر. وفقا لرويترز، قد يستمر شح المعروض حتى عام 2027. في الولايات المتحدة يعود النقاش حول ما إذا كان وقف تصدير الديزل سيزيد المعروض محليا ويخفف الأسعار. مثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تأييد لهذه الفكرة، فكرة تقييد صادرات الديزل، بينما يحذر وزير الطاقة كريس رايت من أن الحظر لن يحل المشكلة. للحديث أكثر نرحب بالخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل. أهلا بك معنا أستاذ هاشم. وبداية نسألك، لماذا يؤيد ترامب فكرة أن يكون هناك تأييد أو تقييد للصادرات، بينما كريس رايت يقول هذا ليس حلا للمشكلة؟ ما هي الخيارات الأخرى أيضا؟
3: مساء الخير، شكرا للاستضافة. ترامب يؤيد هذه الفكرة لأنه يهدف إلى الفوز في الانتخابات المصرية القادمة، وبالتالي عندما يحاول تخفيض أسعار الديزل والبنزين، والديزل بشكل خاص لأنه ارتفع إلى أرقام قياسية تقريبا 6.5 دولار للجالون، وهذه أرقام غير مسبوقة، يحاول كسب المزيد من الناخبين. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك يعني شبه تقليد أو عرف أن دائما محطة الوقود هي التي توجه الناخب إلى أي حزب يذهب. فعندما تكون الأسعار مرتفعة في ظل إدارة كونغرس من أحد الحزبين، يصبح هناك نفور من هذا الحزب، لأن تكلفة الوقود هناك ضروري يعني هامة بالنسبة للمواطن الأمريكي. لهذا ترامب يرى أن هذا حل إيجابي، هو يعني قد يخفض أسعار الديزل في البداية كفترة مؤقتة، لكن كريس رايت يقول لا، أن هذا لن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. هو مصيب في هذا الرأي. لماذا؟ لأن عند امتلاء خزانات الديزل بسبب حظر الصادرات، هذا يؤدي إلى امتلاء الخزانات وبالتالي تراجع القدرة التكريرية في المصافي، ويقال أن النسبة قد تصل إلى 12-15%، وهذا يقلل إنتاج البنزين ووقود الطائرات، مما يدفع هذه الأصناف أو البنزين ووقود الطائرات إلى الارتفاع مرة أخرى. وهو إذن عاد إلى المربع الأول، إلى ارتفاع أسعار المحروقات. النقطة الأهم من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للمشتقات النفطية، تقريبا تنتج 5 مليون إلى 6 مليون، وتصدر بحدود 2 مليون أو أقل شوي.

0: هذه الصادرات تذهب إلى دول أوروبا ودول أمريكا اللاتينية. إذا تم منع هذه الصادرات عن هذه الدول، من المؤكد أولا أن الأسعار سوف ترتفع خاصة في أوروبا، والسعر الآن مرتفع في أوروبا 2.6 يورو للتر الواحد، سوف تذهب إلى أسواق أخرى وترتفع الأسعار وقد تصل إلى نسبة 100%. وأيضا دول أمريكا اللاتينية وخاصة المكسيك التي تعتمد على الديزل الأمريكي والمنتجات البترولية الأمريكية أيضا سوف تعاني، وهناك دول أخرى مستوردة، بالتالي يحدث نقص في العالم على مستوى العالم. إذن هو يعني لم يحل المشكلة هذا الإجراء، لأنه يوزع المشكلة جغرافيا لكن اقتصاديا تبقى عالقة، فبالتالي لا يوجد جدوى اقتصادية.
1: صحيح. وبالتالي ما هي الحلول التي ربما يتم مثلا اقتراحها أو العمل عليها وتعطي نتائج لنقل يعني قريبة من الفورية أو يشعر بها المستهلك مباشرة؟
0: النقص الذي حدث خلال الفترات الماضية يعود إلى تراجع إنتاج العالم من المشتقات البترولية وخاصة الديزل. هناك من 30 إلى 45% من المصافي الروسية معطلة بسبب تعرضها لقصف أوكراني. ثانيا المخزونات وخاصة المخزونات الأمريكية تراجعت إلى الحد الأدنى بشكل كبير جدا، كانت هذه هي وسادة الأمان للعالم والولايات المتحدة الأمريكية، فهناك أيضا تراجع في المخزونات. إضافة إلى أيضا تعطل الملاحة في مضيق هرمز، ودول الخليج العربي كانت تصدر تقريبا 5 ملايين برميل من المشتقات النفطية. هذه الأسباب متكاملة أدت إلى هذا النقص الذي يحدث في الأسواق. الحل هو عودة الأمور إلى طبيعتها، بداية عودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، ثانيا إصلاح المصافي الروسية، وهذا يعني يحتاج إلى وقت طويل أيضا، وإعادة بناء المخزونات مرة أخرى، وهذا أيضا يحتاج إلى إنتاج عالي ووقت طويل. إذن الأمل والحل يأتي من منطقة الخليج العربي بإعادة الملاحة إلى طبيعتها وانتهاء العدوان الإيراني على دول المنطقة، وعدم يعني السماح له بفرض السيادة على مضيق هرمز أو أي جهة
1: وكما
0: أخرى.
1: وكما ذكرت أستاذ هاشم، يعني مسألة حتى ارتفاع الديزل لا يرى فقط في محطات الوقود، لأنه يمتد إلى الغذاء وباقي الأشياء التي يستهلكها الأفراد.
0: نعم، يعني مشكلة الديزل ليست مرتبطة بالاستهلاك الشخصي للسيارات الشخصية، هناك أولا النقل، الشحن، الزراعة، الصيد، كل هذه العوامل خاصة القطاع الزراعي يتأثر بشكل كبير جدا، يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع تكلفة الديزل. والآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو موسم الحصاد وموسم قطف الغلال، ويحتاج المزارع إلى كميات كبيرة جدا من الديزل، فبالتالي عندما ترتفع التكلفة عليه إما أن يقلل الرقعة الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والسماد أيضا، وبالتالي تتراجع الكتلة الإنتاجية ويؤدي إلى المزيد من الارتفاع. لذلك ترامب يحرص أو يحاول منع الصادرات، لأن الوسط والجنوب الأمريكي وهم الطبقة الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الطبقة الداعمة بالأساس لسياسة ترامب، وهي التي انتخبته وسوف تدعم حزبه أيضا. فأعتقد أن الحلول ليست في متناولنا اليوم، لأن إذا بدأنا الحل اليوم نحتاج إلى عدة أشهر حتى تستقر
1: الأوضاع. هل يمكن لترامب أن يخفض الضرائب؟ يعني هل يمكن أن يذهب إلى هذا الخيار؟
0: ترامب خلال الشهر الماضي اجتمع مع مصافي التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية والشركات التي تقوم بتوزيع المحروقات في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاول الضغط عليها لتخفيض الأسعار، وجوبها المقترح بالرفض، لم يستطع ذلك. أعتقد أن هناك مقترح في الكونغرس، لكن الكونغرس الآن في إجازة، أعتقد في نهاية في الشهر القادم عندما يعود سوف يناقش هذا الموضوع، لكن أعتقد أنه سوف يكون صعب، لأن يعني هناك توتر داخل الكونغرس بسبب قرب الانتخابات النصفية. لكن يعني هو المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات أن هوامش التكرير ارتفعت بشكل كبير جدا، في السابق كانت تصل إلى 10 أو 12 دولار اليوم للبرميل، اليوم وصلت إلى 100 وتجاوزت 100 دولار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشتقات وخاصة الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، لأن ارتفعت أسعار الديزل 94% مقارنة 56% للبنزين أيضا في كل دول العالم. يعني إذا ألقينا نظرة على أسعار المشتقات البنزين والديزل في معظم دول العالم نرى أرقام يعني غير مسبوقة، مثال هونغ كونغ سعر لتر البنزين 4 دولار 20 سنت.

0: بدول أوروبا
1: وهذا يعكس حجم الأزمة دكتور. شكرا لك الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل، شكرا لك. في أخبار الاقتصاد مستمعينا، قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس، حسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. وأظهرت البيانات أن السعودية تصدر نحو 6 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال عام 2005. وجاءت زيادة الصادرات رغم إغلاق السعودية هذا الشهر خط أنابيب النفط شرق غرب بشكل احترازي، حيث أعادت السعودية توجيه جانب من صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز. وأعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن نحو 13 مليون برميل من النفط يعبر مضيق هرمز يوميا. وقال رايت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الجيش الأمريكي يساهم في تسهيل مرور النفط والغاز والمنتجات النفطية والأسمدة عبر الممر المائي. في الأخبار الاقتصادية أيضا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب بعد انخفاض الريال الإيراني إلى مستويات قياسية متدنية. في أخبار الاقتصاد أيضا، أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو حسب دراسة ألمانية. وعزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبطة بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. مستمعينا، في فيدباك وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي تنسيق الضيوف وعد الدوسري. بعد قليل انضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

صادرات النفط السعودية عند أعلى مستوى منذ بدء حرب إيران. الصين تزيد وارداتها من الفحم الأمريكي ضمن اتفاقات ما بعد قمة ترامب وشي. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة مع استمرار تراجع التضخم.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عباد اللدن، والبداية بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر سبتمبر الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر بزيادة 80% بالمقارنة مع أغسطس حسب بيان.

ناتي كيبلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. تعمل شركة أرامكو السعودية مع بنك الاستثمار الأمريكي إيفركور على خطط لإعادة هيكلة أعمال الغاز تتضمن تأسيس وحدة مستقلة للغاز، بما قد يمهد الطريق أمام طرح حصة من الوحدة أو إدراجها مستقبلا وفقا لمصادر بلومبرغ. وبحسب المصادر قد تتيح عملية الفصل جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الغاز في أرامكو مع إمكانية أن تتجاوز قيمة الوحدة 100 مليار دولار في حال تنفيذ إدراج أو طرح حصة أقلية. قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية بلا تغيير في ظل استمرار تراجع التضخم تدريجيا مع بقاء المخاطر الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذه عوامل تضغط على توقعات الأسعار. أعلنت الصين والولايات المتحدة حزمة تفاهمات جديدة عقب زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن، شملت التجارة والذكاء الاصطناعي والطاقة وسلاسل الإمداد. وقالت الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا على خفض رسوم جمركية على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار وتمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير المقبل. قال مورغان ستانلي إن أخطار القوة القاهرة الذي قدمته أوراكل لمطور مركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو زاد من حالة عدم اليقين في سوق تمويل مراكز البيانات، ودفع المستثمرين إلى التدقيق بصورة أكبر في شروط القروض وعقود الإيجار التي تدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في أبرز أخبار أسواق الخليج، تتجه هيئة السوق المالية السعودية إلى وضع ضوابط جديدة للتداولات الخوارزمية في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التداولات والحد من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنضبط لأنظمة الآلية. وطرحت الهيئة مشروع الأحكام المنظمة للتداولات الخوارزمية لاستطلاع آراء العموم، متضمنا مقترحا بألا تتجاوز نسبة أوامر التداول الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة 20 أمرا مقابل كل صفقة خلال يوم التداول الواحد. ويشمل المقترح الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية باستثناء الأوراق ذات السيولة العالية، كما يلزم المشروع مؤسسات السوق المالية بوضع أنظمة وإجراءات رقابية تضمن سلامة وكفاءة التداولات الخوارزمية وتحد من أي تأثيرات سلبية أو اضطرابات محتملة في السوق. وتتضمن الضوابط المقترحة كذلك وضع منهجيات لتطوير واختبار الأنظمة وخوارزميات التداول قبل تشغيلها، مع الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ذات الصلة وإتاحتها لهيئة السوق المالية وتداول السوق عند وتداول السعودية عند الطلب. هذا تحديث لتداولات الأسواق الخليجية. مؤشر السوق السعودية تحول إلى ارتفاع ب 16 نقطة مئوية بعد أن بدأنا الجلسة على ضعف واضح، كان في بداية الجلسة كان في تراجعات وصلت إلى 20 نقطة مئوية، ولكن هذا التحسن الذي نراه الآن نتجاوز معه مستويات 10660 نقطة، أفضل من مجمل الحركة يعني من حيث قيم السيولة. الآن في انخفاض بقيم السيولة طبعا يوم أحد، ويعني قبل ساعة واحدة من نهاية الجلسة ما زالت قيم السيولة ضعيفة للغاية حتى إذا قارناها بأيام الأحد السابقة. بالأسواق الخارجية الأخرى، ارتفاعات محدودة نراها في السوق الكويتية، بقطر تراجعات بربع النقطة المئوية، كذلك مسقط تحول إلى التراجع بعد أن بدأ الجلسة على ارتفاع، وفي البحرين ارتفاعات محدودة. إذن هدوء في معظم أسواق الخليج، ولكن لافت فقط هو تحول السوق السعودية من التراجع إلى ارتفاعات واضحة. هذه الارتفاعات يقودها سهم الراجحي من بين الأسهم قيل مع هذه القفزة ب 2.2%. سهم أرامكو أيضا مرتفع ب 14 نقطة مئوية استفادة من ارتفاع مستويات الإنتاج والتصدير بشكل واضح خلال شهر سبتمبر بزيادة 80% بالكميات عن مستويات شهر أغسطس. الإنما أيضا في القطاع المصرفي على ارتفاع، نسيج قفزة بأكثر من 6% STC على ارتفاع. إذا قائمة الأكثر تداولا كلها باللون الأخضر، وأيضا في ارتفاعات على أسهم صغيرة ومتوسطة ربطا بأخبار خاصة بها. نتحدث هنا الساحل التنمية، هذه بالكويت الساحل بيتك بوبيان، وأيضا هذه نعود إلى السوق السعودية. هذه القائمة الأكثر تداولا، إذا كان بالإمكان أن نرى الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق السعودية.

طيب نعود إلى السوق الكويتية. الحركة تتوزع ما بين القطاع المصرفي الذي استفاد بشكل واضح من إقرار قانون الرهن العقاري مؤخرا بمرسوم، باعتبار أنه الآن

ولكن المكاسب القوية على سان بوبيان الذراع الإسلامي لمشروع الوطني، و هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا إذن في السوق السعودية.

0: وهذه نظرة على المؤشرات المصرية في التعاملات الحالية. التباين واضح بين المؤشر الجي اكس 30، التراجعات ب 1.5%، ولكن التراجعات الكبيرة للغاية، جني الأرباح على الأسهم الأوسع نطاقا على الجي اكس 70 تراجعات بأكثر من 3%، الضغط بكل القطاعات حقيقة، ولكن في قطاع التطوير العقاري هو الذي يضغط على المؤشر القيادي. طلعت مصطفى على تراجعات كبيرة بهذه الأثناء، إذا كان بالإمكان أن نرى الأسهم الأكثر تداولا في السوق المصرية. بالقطاع المالي أيضا تراجعات كبيرة نراها على العديد من أسهم هذا القطاع. طبعا هذا كله نربطه بقرار البنك المركزي المصري يوم الخميس بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها السابقة، هذا بعد يعني لاجتماعات متتالية، ولكن بعد فترة من سلسلة قرارات خفض الفائدة. هذه الأسهم القيادية وحده التجار الدولي على ارتفاع بربع النقطة المئوية، بينما طلعت مصطفى يوسع التراجعات إلى 3%، وكما ذكرنا بالقطاع المالي EFG تراجعات بحوالي 2.25%، وأيضا من الأسهم الثقيلة المصرية الاتصالات تراجعات ب 1.5%. إذا كان الأبرز هو قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس للإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية بلا تغيير. وفي لقاء مع العربية بزنس توقعت سارة سعادي وهي كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة CI Capital، توقعت أن يثبت البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماعه المقبل أيضا، وأضافت أن أي زيادة في أسعار الوقود قد يكون لها تأثير محدود على التضخم طالما لم تتجاوز نسبة الزيادة 10%.
1: متوقع ان البنك المركزي هيفضل محافظ على الفائده الحقيقيه، مش لجاذبيه الاوراق الماليه بس بشكل كبير، لان دايما كان بيشير للتارجتنج الانفليشن. احنا دلوقتي السياسه النقديه بقت انفليشن تارجتنج، فهو ده عشان يحافظ على المسار. بالتالي عدم ذكر هذه الكلمه بتاكد على ان البنك المركزي الاولويه اللي هو التضخم مش الأوراق المالية ولا جاذبية المستثمر. هو ده ممكن يبقى يعني باي برودكت زي ما بنقول، أو حاجة ناتجة من عوامل التضخم إن هو على مسار هبوطي، لكن في الأساس البنك المركزي بيحدد عليه قرار الفايدة هو مسار التضخم، هل هو نزولي أو صعودي. فأعتقد أنه طيب ده كان أهم رسالة في
0: استهداف التضخم أمر في غاية الأهمية، لأننا ربما نشهد رفعا آخر لأسعار الوقود بشهر أكتوبر، وهذا ربما يضغط على معدلات التضخم. بالتالي كيف سيكون تصرف البنك المركزي إزاء هذه التوقعات؟ هل أبقى الفائدة الآن ثابتة ليحتفظ بهذه الورقة ليكون لديه هامش للتحرك والتأثير على معدلات التضخم مستقبلا؟
1: هو زي ما حضرتك قلت، كانت كل الناس يعني معظم الناس متوقع التثبيت، ما كانش في داعي بهذه الارقام. بس زي ما حضرتك بتقول برضو معظم الناس متوقعه زياده في اسعار الوقود في اكتوبر، ده ممكن يرفع التضخم في حدود ال 15% على نهايه العام. لو كان في زياده غير متوقعه في اسعار الوقود يعني اكتر بكتير من 10%، ده ممكن يبوش الانفليشن اعلى. فطبعا دي هتفضل ورقه مع البنك المركزي، لكن برضو بنتوقع ان حتى بزيادة الوقود هيكون زيادات التضخم محدودة ومانجبل في حدود ال 15% زي ما بقول، الا لو في زيادات غير متوقعة باكثر بكثير من 10%، لو في رينج ال 18 ما بين 18 ل 15 ده ممكن يسبب تضخم اعلى من كده على نهاية العام.
0: يعني توقعات

0: قراراتكم بسي اي كابيتال، هل تميلون الى تثبيت الفائده في الاجتماع المقبل البنك المركزي؟
1: بنميل الى تثبيت الفايده، لان قبل ما التضخم يزيد اللي في حدود ال 15% هيكون في تراجع في التضخم عشان سنه الاساس. طبعا البنك المركزي بيبص على اليرلي والمونثلي. احنا الشهرين اللي فاتوا بغض النظر عن مسار اليرلي كان برضو المونث اوفر مونث مانجبل جدا. احنا في شهر جولاي كان ثابت تقريبا 0%، وفي اوغست زاد حاجه بسيطه. فاحنا عينينا على الاثنين، لكن احنا بنرجح التثبيت في الاجتماع الجاي.
0: فاصل نستكمل بعده الأسواق العربية ونتحدث عن قمة الرئيس ترامب ونظيره الصيني.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـIL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بيزنس.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
6: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم من جديد. أعلنت الصين والولايات المتحدة حزمة تفاهمات جديدة عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، شملت التجارة والذكاء الاصطناعي والطاقة وسلاسل الإمداد. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن الجانبين اتفقا على خفض رسوم جمركية على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار، وعلى تمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير المقبل. فيما أعلن البيت الأبيض اتفاقا على زيادة واردات الصين من الفحم الأمريكي ومواصلة معالجة ملفات الاستثمار والمعادن النادرة. وحض ترامب الرئيس الصيني على زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة للمساعدة في استقرار الإمدادات العالمية. هذا يأتي بعد أن

0: وفي ختام مباحثته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بأنه رائع ومفيد للجميع، مؤكدا أن الجانبين ناقشا الحرب مع إيران. كما عرب ترامب عن تفاؤله بإحراز تقدم بشأن مضيق هرمز، قائلا إن النتائج ستكون رائعة. We had a great meeting. We had a really great meeting. Great for everybody. Great for the farmers. Great for everybody. President Trump, did you discuss the war with Iran? Right. Discuss the war with Iran. During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
1: Did he offer you anything concrete?
0: We did. Do you think there will be progress made in the Strait of
2: Hormuz? I think we're going to do great.
0: وخلال حفل عشاء جمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الروابط بين الشعبين الأمريكي والصيني راسخة رغم اختلاف النظامين. وأضاف ترامب أن واشنطن وبكين قادرتان على مواصلة بناء علاقة تعزز الازدهار والأمن للأجيال المقبلة.
3: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better. Since the first trade ships from New York left the harbor to arrive on the banks of the Pearl River, Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries, and together we can continue to build a relationship that promotes prosperity and security for future generations.
0: بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الصينية الأمريكية تقف عند منعطف تاريخي جديد، مشددا على أن أهداف البلدين الطموحة يمكن أن تتحقق بصورة متوازية ومتبادلة المنفعة.
4: إن مراجعة الماضي تفتح أمامنا آفاقا جديدة، واليوم نقف عند منعطف تاريخي جديد في العلاقات الصينية الأمريكية. لقد تعهد الرئيس ترامب بجعل أمريكا عظيمة مجددا وقيادة الشعب الأمريكي نحو تحقيق إنجازات كبيرة، وفي المقابل تلتزم الصين بتحقيق النهضة الوطنية العظيمة، فيما تواصل مسيرة التحديث الصيني فتح آفاق جديدة. هاتان غايتان طموحتان ويمكن بكل تأكيد تحقيقهما بصورة متوازية ومتبادلة المنفعة، وعلينا بصفتنا دولتين كبيرتين تتحملان مسؤوليات دولية أن نرقى إلى تطلعات شعبينا.
0: إلى تداولات الأسواق العالمية وتحديدا الأسواق الأمريكية، حيث تتجه محافظ المستثمرين في وول ستريت بصورة متزايدة نحو الأسهم على حساب السندات، في تحول جعل نموذج الاستثمار التقليدي المعروف باسم 60-40 يبدو وكأنه الآن أقرب إلى 80% للأسهم مقابل 20% للسندات، هذا داخل صناديق المؤشرات المتداولة الـ ETFs، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات لبلومبرج انتليجنس. تأتي هذه التحولات على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، واستمرار أسعار النفط فوق مستويات $100 البرميل تحديدا لبرنت، وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، حيث حافظت الأسهم على تماسكها قرب مستويات قياسية بدعم من قوة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي، وهذا في وقت تشكل صناديق الأسهم حاليا نحو 80% من إجمالي أصول صناديق المؤشرات المتداولة الـ ETFs مقابل 16% فقط لأدوات الدخل الثابت، على الرغم من أن جزءا كبيرا من هذا يعود إلى تفوق أداء الأسهم على السندات وليس فقط إلى تدفقات المستثمرين الجديدة. الأداء الأسبوعي للمؤشرات الأمريكية كان إيجابيا بشكل عام، داو جونز سجل المكاسب الأقل ب 13 نقطة المئوية، S&P كسب 1.5

2%، والمكاسب الأكبر كانت لناسداك بأكثر من 2%. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
7: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
3: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
2: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
4: سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
3: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
2: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية والعربية بزنس. هذه أبرز عناويننا. مؤشر السوق السعودي يتوجه لإنهاء سلسلة من التراجعات دامت 7 جلسات. صادرات السعودية النفطية تقفز 80% على أساس شهري لتبلغ أعلى مستوياتها منذ بدء حرب إيران بحسب بيانات كابلر. أوبن أي آي توقف مؤقتا تدريب أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي مع تزايد المخاوف حول خروج وكلاء الأي آي عن السيطرة. وأبل تواجه حكما لدفع تعويضات تصل إلى 5.7 مليار دولار بسبب انتهاك براءتي اختراع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق. البداية من السعودية، حيث تعمل أرامكو مع بنك الاستثمار الأمريكي إيفركور على خطط لإعادة هيكلة أعمال الغاز لديها، تتضمن تأسيس وحدة مستقلة للغاز بما قد يمهد الطريق أمام

طرح حصة من الوحدة أو إدراجها مستقبلا وفقا لمصادر بلومبرغ. وبحسب المصادر قد تتيح عملية الفصل جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الغاز مع إمكانية أن تتجاوز قيمة الوحدة 100 مليار دولار في حال تنفيذ إدراج أو طرح حصة أقلية. في أخبار الشركات السعودية المدرجة الأخرى، أعلنت شركة اللوجين عن إنهاء تكليف محمد بن خالد المطيري من مهامه رئيسا تنفيذيا مع استمراره في منصبه كنائب رئيس الشركة للشؤون الإدارية، وتعيين المهندس خالد بن محمد الداود خلفا له اعتبارا من 29 من الشهر الحالي. تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج عن استلامها قرار هيئة التأمين بشأن إيقاف الشركة عن إصدار وثائق التأمين الشامل على المركبات مع استمرار تجديد الوثائق، وذلك بسبب مخالفة التعليمات الإشرافية والرقابية. إذن مشاهدينا، لنقم بجولة الآن على مؤشر السوق السعودي في تداولات اللحظة. إذن كما ذكرنا في بداية جرس الإغلاق، السوق متجه للارتفاع لأول جلسة بعد 7 جلسات متتالية من التراجعات أطاحت به دون 10,600 نقطة عند أدنى مستوياته بقرابة الشهرين. ولكن بالرغم من الارتفاع الذي نشهده اليوم، إلا أنه مستويات السيولة تبقى منخفضة. قيم التداولات الآن على عتبة 2 ملياري ريال، وقد تكون الأدنى إذا ظلت تقريبا عند هذه المستويات منذ منتصف يوليو الماضي، عندما كانت مستويات السيولة في حينها عند أدنى مستوياتها عند 2.3 مليار ريال. إذن مستويات سيولة منخفضة جدا في السوق هذا اليوم، بالرغم طبعا من الأخبار التي بدأنا نسمعها منذ نهاية الأسبوع الماضي عن تحويل السعودية صادراتها النفطية من الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي لتصديره عبر مضيق هرمز، إضافة إلى الحديث بأن هناك كميات كبيرة وصلت إلى 100 مليون برميل تعاقدت أرامكو مع عملاء أسيويين لبيعها في تحميل أكتوبر ونوفمبر. والأخبار الأخيرة التي تشير بأن صادرات السعودية النفطية ارتفعت ب 80% خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الماضي، بسبب طبعا الانتقال مجددا من الغرب إلى الشرق. هذا نوعا ما كان قد أعطى بعض الزخم لعدد من الأسهم على رأسها أرامكو منذ نهاية الأسبوع الماضي، هذا إلى جانب طبعا الأخبار بأنه أرامكو قد تقوم بسبينوف أو فصل لوحدة الغاز في لربما اتجاه لطرح ما أو طرح خاص أو عام. طبعا ما زالت الخيارات مطروحة أمام الشركة. أرامكو 25.90 ريال. اليوم الراشحي يعود للارتفاع بقوة، كان نهاية الأسبوع الماضي قاد التراجعات على السوق. تراجعات الخميس على الراشحي كانت 2%، حاليا مرتفع 2.5%. الأسهم الأكثر ارتفاعا نسيج الفخارية، مجموعة تداول على ارتفاع ب3.25 نقطة. طبعا كنا قد سمعنا هيئة السوق المالية والحديث عن وضع بعض الضوابط على التداول من خلال الخوارزميات أو الألغو تريدينج. لا نعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على إيرادات مجموعة التداول، لكن السهم على ارتفاع. الأسهم الأكثر انخفاضا، أبو معطي 5%، تبوك الزراعية 5%، وأيضا أسيج ب3% من الانخفاض. في فقرة سهم اليوم نلقي الضوء على سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية 2P. يعود السهم للارتفاع بعد 3 جلسات متتالية من التراجعات، وصل اليوم عند أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 5.90 ريال. أكبر وتيرة ارتفاع اليوم منذ نحو 5 أشهر، وعدد الأسهم المتداولة أيضا هي 4 أضعاف المتوسط لآخر 20 جلسة. أداء السهم في آخر 5 جلسات متراجع ب3.5%، أما على مدار شهر متراجع ب17%، ومنذ بداية العام 2P متراجع ب26%، أما على مدار سنة متراجع بقرابة 50%. طبعا أدنى مستويات للسهم منذ أكثر من 52 أسبوع.

0: طبعا هذا بالمقارنة مع أداء تاسي المتراجع ب 5.7% على مدار العام. السعر إلى القيمة الدفترية حوالي مرتين ونصف المرة، في حين مكرر الربحية لل 12 شهرا الماضية تقف فوق ال 13 مرة ونصف المرة، أما مكرر الربحية المستقبلي لـ 2P هي 12 مرة وربع المرة. الجزيرة والعربي كابيتال تتابعان السهم، الأولى توصي بالشراء والثانية بالاحتفاظ، ومتوسط السعر المستهدف هو 7.7 ريال، أي أعلى بنحو 40% من آخر سعر إغلاق. من هم كبار المساهمين في العرض المتقن؟ ناصر عبد الله بن محمد البسام بحوالي 19%، وصالح بن إبراهيم بن حمد المزروع ب 10.5%، وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية ب 9%. للمزيد مشاهدينا حول تداولات السوق يسعدنا أن ينضم إلينا من الخبر الأستاذ محمد الفراج الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. طبعا السوق بعد 7 جلسات من التراجعات اليوم نشهد بعض الارتدادة المحدودة، وضمن مستويات سيولة ضعيفة جدا، بالكاد الآن تجاوزنا 2 مليار ريال مستويات السيولة لم نشهدها منذ أكثر من شهرين تقريبا. إلى ما تعزو الارتداد؟ هل هو فعلا مرتبط بمسألة قدرة السعودية على إعادة توجيه صادراتها من الساحل الغربي إلى الشرقي وارتفاع الصادرات في الأسابيع القليلة الأخيرة؟ وإلى ما تعزو أيضا مستويات السيولة الضعيفة إذن؟
1: أهلا أستاذ ناصر وشكرا للإستضافة. طبعا اليوم الارتداد كانت متوقعة إثر ارتفاع الصادرات النفطية للمملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر إلى ما يعادل 80% مقارنة بالفترة المماثلة. هذا أعطى دفعة للسوق وأعطى أيضا دفعة لسهم شركة أرامكو، وبالتالي المؤشر بشكل عام ارتفع، بالإضافة إلى القياديات في القطاع البنكي وخصوصا سهم الراجحي أيضا ارتدت إلى مستويات الـ 64-70 أيضا، مما ساعد على ارتفاع المؤشر على مستويات الـ 10,675 تقريبا. فهذا يعني خلينا نحكي عامل من العوامل. العامل الآخر أيضا نتائج الربع الثالث من المتوقع أن يكون فيها نوع من الإيجابية وخصوصا للقطاع المصرفي، ربما هذا أدى إلى أيضا إلى ارتداد السوق، وربما كانت التوترات السياسية خلال الأسبوع الماضي هي التي ضغطت على المؤشر إلى المستويات 10,500 تقريبا. فبالتالي اليوم إحنا وضوح الرؤية للمستثمر وأيضا اقتناع المستثمر المحلي والأجنبي في الأسعار السوقية أنها أقل من القيم العادلة، هذا أدى إلى الارتداد السريع، وهذا كان من المتوقع يعني. وإحنا يعني أشرنا في خلال اللقاءات الماضية أن أي انخفاضات مؤقتة على تداولات منخفضة يعني يقابلها ارتدادات سريعة في الفترات اللاحقة.
0: أستاذ محمد، اليوم عدد من القرارات التي بدأت تصدر من القيادة الجديدة في هيئة السوق المال السعودية، من آخرها هذا الاستطلاع حول الألغو تريدينج أو التداول عبر الخوارزميات، طبعا هو تداولات وأوامر تضع للبيع وللشراء، يعني أوامر تردد عالي في الجلسة الواحدة. اليوم برأيك ما صافي الأثر لوضع ضوابط على هذا النوع من التداول؟ وهل برأيك هذا الموضوع له علاقة بارتفاع سهم مجموعة التداول اليوم بأكثر من 3%؟
1: نعم، اليوم رئاسة هيئة السوق المالية السعودية يعني تأخذ القرارات قرار تلو القرار الآخر. أولها بدأت في صناديق أسواق النقد اللي هي الحد الأعلى 5% من الاستثمار يستثمر خارجيا، وأيضا الطلبات الحقيقية للطروحات الأولية، وأيضا اليوم احنا ظهر استطلاع رأي للخوارزميات بحيث أنه لا يتجاوز 20 أمر من التداولات المبنية على الخوارزميات لكل صفقة منفذة لكل متداول في يوم تداول واحد. فهذا بعطي يعني حد ل عدد الصفقات أو عدد الأوامر بحيث أنه لا يعطي انطباع مضلل لأي سهم، وقسم تقريبا

0: التداولات إلى سيولة ذات عالية وسيولة متوسطة ومنخفضة ومنخفضة جدا. طبعا استثنى هذا القرار من الأسهم ذات السيولة العالية، لأن اليوم الأسهم ذات السيولة العالية ممكن تستوعب تداول الخوارزميات، لكن بشكل عام الأسهم ذات السيولة المنخفضة والمتوسطة والمنخفضة جدا أعتقد أنها راح تعطي تأثير سلبي أكثر مما يكون هو إيجابي على طبيعة حركة السهم. فبالتالي هاي الضوابط أعطت إيجابية أكثر للسوق. فبالتالي اليوم كل القرارات اللي تصدر من الهيئة هي قرارات تكنيكال فنية، يعني تصب في مصلحة السوق، بالإضافة اليوم إلى الطروحات الأولية، موضوع الذهاب من الطلب الورقي إلى الطلب الحقيقي القابل للتنفيذ أيضا سوف يساعد موضوع الطروحات الأولية والإيجاد أو يعني الوصول إلى السعر الحقيقي للسهم، وعدم يكون سعر السهم أوفر فاليو أو في تضخم للسعر. بالإضافة إلى القرار أيضا صدر خلال الأسبوع الماضي ربط مكافآت أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية بأداء الشركات. فبالتالي اليوم أعتقد أن القرارات الفنية هاي راح تكون أثارها جدا إيجابية خلال الفترات القادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الفراج من الأرباح المالية، شكرا لك على هذه المشاركة. سنتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، فابقوا معنا.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية

0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في أسواق النفط قفزت الصادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر سبتمبر الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر، بالزيادة نسبتها 80% مقارنة بأغسطس الماضي، وذلك بحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. هذا وأظهرت البيانات أن المملكة تصدر نحو 6 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال العام الماضي. وجاءت زيادة الصادرات رغم إغلاق السعودية هذا الشهر خط أنابيب النفط شرق غرب بشكل احترازي، حيث أعادت المملكة توجيه جانب من صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز مع فتح الجيش الأمريكي ممرا ملاحيا بمحاذاة الساحل العماني. وبحسب بيانات كابلر بلغ متوسط صادرات النفط عبر هرمز خلال 7 أيام نحو 13 مليون و200 ألف برميل يوميا حتى الأربعاء الماضي، مقارنة بنحو 17 مليون برميل يوميا قبل أن تؤدي حرب إيران إلى اضطراب حركة الملاحة في المضيق. على صعيد متصل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير للاتفاق وفتح مضيق هرمز، وقال بأنه يريد الاتفاق وإيران تريد الاتفاق لأنها تخسر الكثير من الأموال، ولكن هذا العرض مرفوض.
1: Well, I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too. But I'm not. That deal would not be acceptable.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن طهران تابعت رد الفعل الأولي للرئيس الأمريكي ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عرقجي في منشور على تيليجرام بأن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى متناقضة على حد ما كتب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن طهران ستتخذ قرارا بناء عليه، واعتبر أن شروط بلاده واضحة وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها بلاده. هذا الأداء الأسبوعي لبرنت، حيث شهدنا طبعا ارتفاع طفيف على برنت بنصف نقطة مئوية، وكان هناك بعض التراجعات يوم الجمعة مساء في ضوء الحديث بأنه إيران عرضت على الجانب الأمريكي هذا الاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا ما قبل طبعا الجانب الأمريكي بهذا المقترح. وللمزيد حول أسواق النفط معنا من لندن حمزة الكعود، نائب مدير الشرق الأوسط لدى BMI في فيتش سولوشنز. أهلا بك حمزة، شكرا لوجودك معنا. بداية، هذا التراجع الذي شاهدناه في الأسعار يوم الجمعة في ضوء المقترح الإيراني، جاء رد ترامب لاحقا بعد إغلاق الأسواق، فهل تعتقد بأنه أسعار النفط مجددا ستعود للإرتفاع؟

0: ارتفاع في مطلع تداولات هذا الأسبوع غدا؟
1: طبعا يعني احتمالية جدا كبيرة، وإحنا يعني المخاوف هي أنه العديد من هذه التصريحات وما شاهدناه باليو ان جي اي مقارنة في ما طرحناه قبل يومين ثلاث في نهاية العطلة الأسبوعية، نتوقع أنه قد تكون هنالك ردة فعل خاصة مع انفتاح الأسواق الآسيوية، مخاوف على توسع رقعة الفولاتيليتي أو طبعا تذبذب أسعار النفط بسبب طبعا تذبذب التوصل إلى اتفاق دبلوماسي. ونحن نعتقد أن انه كانت هنالك يعني العديد من الايجابيات ما بعد الاجتماع في لدى الامم المتحده، ولكن طبعا التصريحات الاخيره هي لا تطمئن، فلا نزال لدينا مخاوف على طبعا اللو انفنتوريز والاحتياطي الواطي العالمي، وايضا لدينا مخاوف في طبعا اسواق الفيولز والوقود. فهي هذه العوامل مع التصريحات الجيوسياسيه قد نشهد ارتفاع طفيف في بدايه الاسبوع مع افتتاح تداول الاسواق الاسيويه.
0: طبعا كان في هناك حديث في الايام القليله الماضيه بانه ترامب قد يتوجه لحظر صادرات الديزل من الولايات المتحده في محاوله لتخفيف وطاه ارتفاع اسعار هذا الوقود داخليا قبيل الانتخابات النصفيه للكونغرس في نوفمبر، لكن كان هناك معارضه من قبل الصناعه النفطيه الامريكيه. ف يعني هل فعلا هكذا حظر قادر ان يخفف اسعار الديزل في السوق المحليه ان حدث؟ وكيف نفسر طبعا موقف الصناعه النفطيه من هكذا حظر؟
1: طبعا هي المعضله تبقى في مصافي التكرير الامريكيه التي هي كانت تعمل على القدره الانتاجيه القصوى الان لمده تقريبا شهرين الى ثلاثه اشهر، فنحن اولا نخاف بانه هوامش الربح في مصافي التكرير التي تستفاد من الصادرات الى اوروبا وبريطانيا ومن الدول المختلفه قد تخشى من طبعا تراجع تلك العوائد بسبب الحظر على الوقود، وطبعا هو نعتبره انه راح يكون لوكال ماركت اونلي مثل ما حصل في روسيا لمده اخر تقريبا اربعه اشهر او حتى ثلاثه اشهر. فهي هاي يعني على جانب الهوامش الربح ومصافي التكرير، بينما بالنسبه لترامب وبالنسبه للانتخابات النصفيه نحن نعتقد انها خطوه ضروريه بسبب انه كان ارتفاع اسعار الديزل، يعني كنا نتحدث عن متوسط الغالون الامريكي كان 2.3 دولارات في بدايه العام، الان نحن نتحدث عن متوسط يرتفع إلى الأربع دولارات لغالون الديزل. فهي المخاوف طبعا على الانتخابات النصفية، نعتقد أن ترامب سوف يحاول بعض من الأشياء، قد تكون مناورات في المضيق وفي المفاوضات، قد تكون مناورات في الأسواق المحلية مثل الحظر على الوقود، ولكنها سوف يكون هنالك طبعا بوش باك أي من مصافي التكرير والشركات النفطية أو من طبعا الإلكتورت بيس في الولايات المتحدة الذي هو يشاهد غير فرحان بارتفاع أسعار الوقود والديزل بشكل عام.
0: إذن هل من المتوقع أن نشهد في ظل ما شاهدناه طبعا من العرض الإيراني يوم الجمعة ورد ترامب لاحقا السبت، من أنه يعني هناك توجه لربما لعودة التصعيد في المنطقة، خصوصا كلام ترامب عبر طبعا صحيفة وول ستريت جورنال من المصادر لها بأنه ترامب يفكر بإعادة العملية العسكرية على إيران بعد الانتخابات النصفية؟
1: طبعا للأسف كل شيء مطروح، وهي هاي طبعا احنا نسميها الستيتمنت سايكل اللي طرحناها قبل، وهي تقلبات حسب أسعار النفط حسب يعني الفترة الزمنية التي نحن فيها. طبعا احنا وي ار ان الكامبين فيز بالنسبة للانتخابات النصفية، فقد نتوقع أن يكون هنالك العديد من الإعلانات أو من تغيير النهج أو من التصريحات التي تساهم أو تساعد في الانتخابات، ولكن لا تعطي توقع حقيقي أو واقعي ما سوف نشهده بعد الانتخابات النصفية. أيضا يجب أخذ في عين الاعتبار أنه خط أنبوب شرق غرب قد يكون إعادة فتحه قريبا، والصادرات النفطية السعودية ازدادت وارتفعت مثل ما طرحنا بسبب المجال في الولايات المتحدة التي فتحته في مضيق هرمز، فهنالك بعض من الناقلات وبعض من حركة الملاحة تمشي من خلال المضيق. فإحنا نتوقع أنه سوف يكون التركيز على الانتخابات النصفية، سوف تحاول يحاول ترامب وطبعا إدارة ترامب أكثر من طريقة لتخفيف العبء على الجمهوريين في الكامبين فيز،

0: وقد يكون هنالك أكثر من طرح، مثل طرح الوقود، مثل طرح التوصل إلى اتفاقية ثم عدم توصل الاتفاقية، وهي هذه التقلبات الجيوسياسية تحير أسواق النفط والمحللين لدينا. ومثل ما طرح جي بي مورغان قبل أسبوعين، من الصعب التكهن ما سيحصل مستقبلا بسبب أنها كلها اكزوجينس ريسك من الجيوسياسة ومن التصريحات. فلازم نركز على الانتخابات النصفية. ما يحصل بعد الانتخابات النصفية الآن أصبح لديه ضبابية كبيرة، ولذلك نعتقد أن هنالك ارتفاع في الريسك بريميوم، علامة المخاطر في أسعار النفط، إلى نهاية هذا العام وحتى في الربع الأول من عام 2027 تحت الوضع الحالي والوطأة الحالية.
1: شكرا لك حمزة الكعود من BMI لدى فيتش سولوشنز، أهلا بك. أعلنت الصين والولايات المتحدة حزمة تفاهمات جديدة عقب زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن، شملت التجارة والذكاء الاصطناعي والطاقة وسلاسل الإمداد. وقالت الخارجية الصينية أن الجانبين اتفقا على خفض رسوم جمركية على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار وتمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير القادم، فيما أعلن البيت الأبيض اتفاقا على زيادة واردات الصين من الفحم الأمريكي ومواصلة معالجة ملفات الاستثمار والمعادن النادرة. وحث ترامب الرئيس الصيني على زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة للمساعدة في استقرار الإمدادات العالمية.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
4: إذا القادسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
6: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
7: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
10: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
11: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
2: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يومياً عند 11 مساءً على العربية FM.
12: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالباً هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
13: لا تدخل هنا من غير استئذان.
14: الموت بيدخل من غير استئذان.
12: وهل الأبطال يشبهوننا؟
15: أرجع يا فلاح أرجع.
12: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
16: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
12: سايكو دراما.
17: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافيني.
18: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
12: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
19: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث.

0: لنعرف أكثر.
1: تستطيعون الاستماع إلى العربية FM على موقع العربية دوت نت. العربية دوت نت سلاش FM.
2: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. أن تعرف العربية FM، أن تعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعين الكرام، مشاهدين أينما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. في هذه الحلقة التي أطل فيها على مسامعكم وأمام الشاشة أيضا أنا أحمد سعيفان، عبر برنامج ملاعب مع فيصل الجفن الذي يأتيكم عبر إذاعة العربية FM والأثير في السيارات، أو من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر MBC Action وMBC شاهد، وأيضا حسابات العربية FM على يوتيوب وإكس. في هذه الحلقة الجديدة خلال هذه الفترة من البرنامج نغطي كل التفاصيل لبطولة خليجي 27، البطولة المثيرة للغاية. بالأمس شاهدنا مباريات مهمة ونهاية الجولة الثانية من المجموعة الأولى، شهدت المباريات فوز المنتخب السعودي وأيضا فوز العراق على الكويت. كل هذه التفاصيل والمباريات أمس ومباريات اليوم سنناقشها رفقة ضيوفنا في هذه الحلقة. معي هنا في الاستوديو الصحفي القدير أبو فهد سعود السرامي، مساء الخير.
1: الله يحييك أستاذ أحمد، وأرحب فيك وأرحب في المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات لبرنامجنا ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية FM وعبر قنوات MBC أكشن، اللي مخليتنا نستمتع بمباريات خليجي 27 عبر شاشتها الأنيقة والجميلة، وأيضا مسابقات أخرى مثل البوندسليغا وبعض صح. المسابقات
0: صح، الدوري الألماني، كأس إيطاليا، كأس السوبر الألماني، كأس
1: حتى
0: العديد من المسابقات.
1: حتى شفت قبل يومين سيدات النصر يعودنا للانتصارات صح. عبر بوابة العلا،
0: الدوري السعودي عبر للسيدات عبر
1: رغم غياب كاليريا وغياب نشرين، لكن
0: النصر مر النصر بكبوة، حتى مر النصر بكبوة في البداية،
1: حتى في سيدات النصر النصر بمن حضر
0: دائما أبو فهد يبدأ بقوة يا جماعة. لكن أرحب أيضا معي عبر الاتصال المرئي زوم من جدة المحلل الفني مساعد العمري أبو عبد العزيز، مساء الخير.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد، سعيد بالتواجد معك، ولو إن في أوقات متقطعة إلى أنه أنت دائما تكون إضافة بالنسبة لنا وللبرنامج. أحيي زميلي أبو فهد الكابتن سعود الصرامي، الرجل اللي دائما عندما يتحدث من القلب إلى القلب. أحيي الكابتن حمد الدبيخي اللي صال وجال ويعرف دهاليس ويسبر أغوار الكرة الخليجية. أحيي مشاهدي ومستمعي العربية FM سواء على MBC أكشن أو على باقي وسائل التواصل الاجتماعي. أنا سعيد بالتواجد معكم، وإن شاء الله نقدم ما يرضي ذائقة مستمعينا الكرام
0: بإذن الله تعالى. أيضا نرحب عبر الاتصال المرئي زوم معنا من أبو ظبي الكابتن واللاعب السابق للمنتخب السعودي حمد دبيخي، مساء الخير كابتن.
3: مساء الخير عليكم وعلى أبو فهد وعبد العزيز، وإذا كان النصر بما حضر فملاعب بمن حضر اليوم صحيح. نفتقد بمحمد صحيح، لكن أستاذ أحمد يكفي ويوفي إن شاء الله.
0: حياك الله، ما نستغني عن أبو محمد طبعا، إن شاء الله يعود لنا سالم غانم بإذن الله تعالى. اسمحوا لي أبدأ مباشرة بما حدث بالأمس. المجموعة الأولى في الجولة الثانية، المباراة الأولى جمعت الكويت مع العراق وانتهت بثلاث أهداف لهدفين بعد مباراة مثيرة مشتعلة حسمت في آخر دقيقة من المباراة، ثم بعد ذلك المنتخب السعودي تفوق بثلاثية على المنتخب الكويتي. أبو فهد على المنتخب العماني عفوا، أبو فهد أبدأ معاك مباشرة في مباراة السعودية وعمان. المباراة الأولى السعودية فازت على الكويت 1-0، المباراة الثانية فازت 3-0 في شوط واحد بس، إيش اللي اختلف ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية؟

0: والله شوف، انا اعتقد من الجميل انك تحسم يعني تاهلك مباشره بدون ما تنظر الى نتائج الجوله الاخيره، ها؟ فانت علشان المباراه الاخيره ضد العراق تكون تحصيل حاصل، وايضا يستمر المدرب دونيس في عمليه تدوير اللاعبين. عاده اكثر ما يقلق الاجهزه الفنيه والاجهزه الطبيه انه لما يشارك منتخب تكون البطوله قصيره وايام الراحه بسيطه، وعلى قولهم ايام اوقات الاسترجاع قليله. فاعتقد انه مباراه 3-0 كانت مستحقه. الفريق العماني ما اعجبني امس، لكنه كان في مباراه الكويت، كان مباراه العراق اللي انتهت 1-1 كان فريق جيد. امس يبدو انه يعني الارهاق اخذ ما اخذه، في حين أن الفريق السعودي استطاع المدرب أنه يعمل عملية التدوير ويشرك أكثر من 6 أسماء جدد، وهذه تعتبر من الأفكار اللي يتبعها المدربين في المنافسات ذات الوقت القصير. مباراة العراق والكويت أعتقد أنها هي أفضل مباراة الآن أقيمت في البطولة. أنا اللي حقيقة مبسوط منه هو التحكيم. أنا شايف أن التحكيم يعني يؤدي
1: على مستوى عالي، حكام عالميين يعني حكم مباراة الكويت مثلا،
0: لا حتى حتى
1: جيد، هذا حكم مغربي،
0: حتى الحكام الخليجيين،
1: حتى الخليجيين كلهم على مستوى عالي صحيح.
0: أي أنا شفت خالد الطريس وشفت حكام من قطر ومن البحرين ومن عمان ومن الكويت ومن الإمارات كلهم ومن العراق اللي أداروا المباريات. أنا شايف، والدليل ما شفت أنا التصاريح للفرق الخاسرة أنها تتحدث يعني عن التحكيم. مثلا الكويت أمس خرجت رسميا ما تحدثت عن التحكيم ولا شيء، إنها طلعوا بيان إنهم يأسفون إلى خروج المنتخب من البطولة مبكر. الكويت تحتاج إلى شغل كثير، خاصة للناس اللي عشقوا الكويت في الستينات والسبعينات والثمانينات وقت العصر الذهبي. اليوم كرة الكويت، كرة القدم الكويتية والرياضة الكويتية تحتاج إلى عمل كبير وصرف كثير حتى يعود الأزرق وبقية ألعاب الكرة الكويتية إلى سابقة
1: بإذن الله. بإذن الله. أبو عبد العزيز، يعني المنتخب السعودي الآن هو رسميا أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة الخليجية. أبو فهد ذكر عملية التدوير، يعني إذا نتحدث عن التدوير، كان المباراة الأولى نواف العقيدي، الآن العويس بسبب الإصابة. المرة الأولى كان في الظهير الأيمن كان نواف بوشل، المرة هذه لعب بأبو

0: حمدان، لماذا كل هذه التبديلات؟ هل هو كان خطأ في المباراة الأولى ولا لا هي فعلا هذه عملية تدوير لأنه الوقت قصير ما بين المباريات؟
1: أول شيء خليني أحيي منتخبنا على المباراتين السابقة، وإن كانت مباراة البارحة أمام الشقيق العماني كانت مباراة كاملة الدسم في شوطها الأول، لعبت فيها الدوافع، لعبت فيها التشكيلة المغايرة، لعبت فيها إمكانيات اللاعبة، انعكس قوة دورينا على خبرات لاعبينا رغم صغر السن، همام، أبو الشامات، فراس، محمد أبو الشامات، توليفة خلفها وسط كنو على حجي، هذه التركيبة كان فيها توازن كبير، وأيضا المهارة صنعت الفارق، تقارب اللاعبين، تقارب الخطوط، الانتشار الجيد، هذه كلها سمات جعلت من شكل منتخبنا مختلف تماما عن النسخ السابقة. صغار السن اللي عندهم الدوافع وعندهم الرغبة، لاسيما إنها توليفة 80% منها حديثة التركيب، وأنا أشعر بالأمان في ظل هؤلاء اللاعبين الشبان وفي ظل هذه الإدارة. طيب ليش التغييرات؟ التغييرات مجرد هي تصحيح وترتيب الفريق، يعني أبو الشامات لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز، أنا أتكلم عن محمد، يديك ظهير، يعطيك وسط مهاجم، يغير أسلوبه الحركي من الخارج إلى الداخل، إمكانيات وظفها في المباراة الأولى وفي الأخير عاد به إلى مركزه الأساسي اللي يقدم فيه أفضل عطاء. تجي تشوف لاعب المهمات الصعبة واللاعب اللي كان إضافة بكل المقاييس، متعب الحربي في الجهة اليسار، وانطلاقات متعب وسرعة متعب وفارق السرعة اللي عند متعب، هذا لم يؤثر على أداء شقه الدفاعي. تجي تأخذ العمق الدفاعي، سواء أخذت كادش أو أخذت تنبكتي، ثنائي يمتاز بالخبرات، ثنائي يمتاز بالقوة، أيضا المهارة، يعني أنا لما أشوف الاستخلاص عند تنبكتي يختلف تماما عن الاستخلاص عند كادش. التركيبة هذه كلها ناقصها لاعب فقط، إلى الآن لم يلعب وهو محور ستة، يعني كان على الحجي قبل لا يصاب قدم لنا
0: شوط واحد،
1: إنما نحتاج لاعب في هذا المكان لأنه لعيبة، بس آخر جملتين، لعيبة الوسط عندنا لديهم مخزون مهاري وهم محسوبين على عائلة الهجوم أكثر من ما هم محسوبين على الشق الدفاعي، لذلك عندما نزل ناصر عمل شوية توازن، إنما كانوا وحيدا لن يكفي الحاجة في المباريات القادمة. أما العراق والكويت، فالكويت لم يقدم المباراة التكتيكية، إلا أنه العراق والكويت استطاعوا أن يأخذوا ما يحتاجون من المباراة. آسف للإطالة،
0: لا لا ولا يهمك، بالعكس إضافة كبيرة أبو عبد العزيز. كابتن حمد، الآن لما نشوف المنتخب السعودي الآن بعد مباراتين فايز بالمباراتين، مسجل 4 أهداف، ما استقبل ولا هدف، 6 نقاط، تصدر، تأهل. لكن أرجع أقول، يعني بما أنك أنت أيضا لاعب سابق ومحلل فني، أسألك ذات السؤال، الخيارات هذه، التبديلات، يعني لما نشوف صالح أبو الشامات المباراة الأولى، أو عفوا محمد أبو الشامات المباراة الأولى جناح، مباراة ثانية ظهير، هل لأنه اللاعب يجيد أكثر من مكان كل مرة نلعبه مكان، وإذا قلنا المباراة الثالثة هيلعب إيش؟ هيلعب جناح ولا يلعب ظهير؟ هذا هل المدرب جالس يجرب لليوم، يجرب لاعب معهم كأس عالم، معسكر قبل كأس العالم، معسكر قبل كأس الخليج؟
2: شوف، أولا أبو فهد قبل لا أجيب السؤال، أبو فهد أشار إعجابه بالتحكيم، لكن من حظ التحكيم إن هناك في مباراة السعودية والكويت ضربة جزاء، لكن نتيجة المباراة فوز السعودية لم يتم التطرق لها، عشان كده ما كان في لغط كبير على التحكيم. وفي مباراة أمس أيضا كان في شك في ضربة جزاء على العراق، لكن العراق فاز، فتم إخماد هذا اللغط اللي بيكون على التحكيم. أما بالنسبة للمنتخب، أنا ما أحب المدرب اللي يألف، لأن هذا منتخب مش نادي مضطر. أنت اليوم لما فاز في مباراة الكويت

0: كان فاز لكن الأداء ما كان مقبول بشكل كبير. أمس الأداء مقرون بالنتيجة بأداء اللاعبين لأنه وظفهم ولعبهم في مراكزهم. صحيح أنا أقدر ألعب لما يقول لي المدرب العب دفاع، بقول بلعب دفاع لأنه ما عندي مشكلة أنا لاعب، لكن هل سأؤدي دور الدفاع على المستوى الذهني، القراءة، تصور الشكل الفني، الهجمة، التوقع؟ لا ما أقدر أسوي، لأن هذه خصائص تعلم عليها مدافع وهو صغير. فبعض اللاعبين اليوم نقدهم أيضا فوز المنتخب، يعني محمد والشماد
1: أيوة.
0: مبدع جدا في الظهير،
1: صح.
0: أما تقول لي يلعب وسط، أبى ألعب وسط يمين، لا ما يجيد اللعب، هو بيلعب لكن ما بينفعني. زي لاعب يكون هو لاعب وسط وحافظ المنطقة وحافظ الطريقة ومتى يلعب ومتى ما يلعب ومتى يلعب، هذه أمور مهمة جدا للاعب. مو كل شيء يقول المدرب، هذا اللاعبين محترفين عليهم جزء كبير هم يؤدونه. مثلا على سبيل المثال عبد الله الحمدان عنده مشكلة، أنت مهاجم يروح المدرب يطلب منه يرجع يدافع، فيروح يدافع 70 ياردة، ال70 ياردة اللي يقطعها تأثر على أداء الهجومي، تواجده في المنطقة 18 والتسجيل. أمس فراس سجل ليش؟ لأنه كله متواجد في منطقة 18، عكس عبد الله يطلع. عشان كذا أنا أقول لك اللاعبين عليه مسؤولية، إنه يجب أن أيضا يعني إذا قال لي المدرب ارجع دافع 70 ياردة، أنا بقول لي ليش أرفع 70 ياردة؟ أنت تبيني أدافع على حساب ظهوري وبروزي، ممكن أنا أقبل في هذا المنطق في مباريات كأس عالم، لكن كأس الخليج مثلي، اللاعبين مثلي، مستوياتهم مثلي،
1: صحيح.
0: ما في يعني ليفل عالي يخليني أضطر أرجع أساعد الفريق بشكل مبالغ فيه على حساب إبداع الهجوم، ولذلك هو ما ظهر في المباراة الأولى.
1: طيب
2: معليش، شوف الأستاذ الكابتن مساعد العمري قال إنه المنتخب يحتاج رقم 6، وعلى حجي المؤتمر الصحفي أمس الكابتن دونس قال إنه حجي خلاص خرج من البطولة.
1: صحيح.
2: أنا أتكلم عن نظام البطولة الآن، أنا أتكلم عن نظام البطولة، هل يسمح نظام البطولة بأنه أستعين بلاعب بديل اللي أنا عارف؟ نعم، والدليل
1: الحارس،
2: والدليل أنه نواف العقيدي بعد ما ثبت أنه خارج البطولة تم استدعاء عطية قدس. الحارس عطية.
1: قدس عطية.
2: فأنا أقول إذا كان النظام يسمح، فأنا أعتقد أنه نايف بامسعود هو أفضل من يتم استدعائه. أنا أعتقد نايف بامسعود، أنا شفته في عدد مباريات بعد انتقاله من الفتح للنادي الأهلي، أدى مباريات كبيرة. فإذا كان النظام يسمح، فأعتقد أنه نايف بامسعود هو أفضل من يتم استدعاء لاعب.
1: بس ما طلع أي بيان من
2: المدرب
1: المنتخب
2: قال.
1: لا بس ما طلع أي بيان من المنتخب على استدعاء لاعب جديد.
2: أنا
1: المدرب
2: أنا
1: قال صحيح.
2: أنا عارف ما طلع بيان، أنا أتكلم لك، أنا الآن نأخذ الرواية الرسمية. أيوة
1: نعم.
2: الرواية الرسمية اللي تكلم فيها في مؤتمر صحفي رسمي، صح. وهو الكابتن دونس مدرب الفريق قال إنه الكابتن حجي انتهى دوره في البطولة لأنه عنده إصابة، والإصابة تحتاج إلى 3 أسابيع. فإذا كان بالإمكان الاستعانة بالكابتن نايف بمسعود، فأعتقد إنه سيكون يعني دعامة قوية لخط الوسط النصراء، خط الوسط المنتخب. ومثل ما قال الكابتن مساعد العمري انه خط 6 او رقم 6 ذا لاعب 6 يحتاجه المنتخب. نايف مسعود او نايف با مسعود افضل من يقود خط الوسط ويتم استدعائه. يا ليت نشوفه عشان يكمل عقد لاعبي الوسط.
1: ننتظر نشوف الاخبار الرسميه مين حيكون مثلا.
2: شوف انا ابغى اقول
1: يعني.
2: لا انا ابغى اقول المنتخب، قلت النصر، في ناس متصيدين.
1: أيوة.
2: تصيدوا على الكابتن الخراشي انه قال الهلال بدل ما يقول المنتخب. طبعا انا قاصدها، انا ابغاهم يتصيدون.
1: أيوة.
2: علشان تصير طال عمرك
1: ترند.
2: لا عشان يقربون عشان يقربون اللحم الحار.
1: ديروا بالكم، هذا فهد لحم حار. لكن انا في
3: انه كلام جميل
1: بعد المباراه. بس عفوا، بعد المباراه اذا نرجع نشوف ابو فهد في تصريح، وحتى ضيوفنا الكرام ومستمعينا، احد الصحفيين سال اللاعب فراس البركان بعد المباراه، سالوا اليوم انت رديت على الجميع بعد بان الكره السعوديه تمتلك مهاجم. فراس البركان ايش قال؟ قال ما هو رد، يعني هذا لا يعتبر رد، لكن أنا لي 3 سنوات ما ألعب مركزي، وكل ما ألعب بمركزي أثبت نفسي وأكون حاضر. أبو عبد العزيز، السؤال عندك، هل فعلا

0: فراس بريكان ما يلعب براس حربة، وهل هو اصلا راس حربة، وهل المنتخب السعودي لا يملك مهاجمين؟ يعني أسئلة كثير بعد هذا الأمر. يعني 4 أهداف في مباراتين، أنا أشوف حصيلة جيدة. يعني
1: يا سلام يا أخي، سؤال دقيق جدا. هل هو رأس حربة
0: أصلا
1: تقليد؟ هل هو رأس حربة تقليدي لاعب 9؟ فراس البريكان هو أفضل لاعب سعودي يؤدي مركز راس الحربة، وقال لك الكابتن.
0: لا لا لا، اصبر علي يا ابو عبد العزيز عشان نمشي خطوه خطوه. يؤدي ولا ما يؤدي هذا موضوع ثاني، عرفت؟ انا ودي هو بالاساس، يعني حتى يمكن ابو فهد يشاركنا. لما كان في النصر كان هو راس حربة ولا كان لاعب تحت المهاجم؟
2: 9
1: تفضل.
0: عندك
1: طيب 9 الصريح.
0: ايوه،
1: هو زي ما انا لسه استشهدت بكلام الكابتن حمد، 9 الصريح، ادواره الدفاعيه لا تتجاوز الثلاثين والاربعين يارده، والضغط على حامل الكره من المدافعين، وهذه يجيدها فراس بكل تفاصيلها. انما عندما تحدث الكابتن فهد عن الحمدان اليوم، فراس البريكان لاعب عنده ميزتين يتسم بها راس الحربة، وهي التي تفرق مع فراس البريكان في النادي وفي المنتخب وفي كل مكان،
0: واللي هي
1: التوقع والمتابعة. فراس البريكان عنده توقع، عنده ردة فعل سريعة في مقابلة الكرة، وعنده الفولو المتابعة، وهذه السمتين في رأس الحربة هي من أهم العناصر ليكتمل دوره في الصندوق. لذلك فراس عندما يلعب في الصندوق ويكون اللعيبة اللي يخدمون عليه بقيمة الهمامي وبقيمة أبو الشمات صالح وبقيمة كنو وبقيمة، تجد فراس يؤدي دور العمق الهجومي. لكن عندما يخرج فراس من العمق الهجومي تقل قيمته الفنية، لذلك المدرب وظفه وفراس أدى الأدوار المطلوبة من رأس الحربة. اثنين، والأهم إنه تقارب اللاعبين. يعني تعال خلينا نأخذ الهدف الثالث، انت تبغى جمالي، انت تبغى تكتيكي، انت تبغى، بس في حاجة في كرة القدم اسمها الربط. مر وأخذ الكرة، ربطوا مع بعض اللاعبين، فكان الهدف الجمالي اللي أجمل هدف في البطولة إلى الآن، وقد يبقى إلى نهاية البطولة. تكتيكي، اثنين
0: 18 لمسة قبل الهدف.
1: لا، أنا أتكلم عن الجملة اللي
0: الوانتو الأخيرة.
1: الوانتو، الجملة اللي ضربت خط الظهر هذه، لا يعني لو فراس طلع خطوة كان وقع في التسلل، لو زميله تأخر جزء من الثانية كانت تمريرة وصلت متأخرة. هذا احنا نسميه الربط. اللاعبين كيف ربطوا مع بعض وسوونا جمال. اذا اختيار فراس البريكان في العمق الهجومي اضافة لبقية الزملاء واللاعبين، لانه عنده التوقع وعنده المتابعة وعنده ردة الفعل، وهذه كلها في فراس البريكان. لذلك انا قلت لك هو افضل من يؤدي هذه الأدوار.
0: طيب شكرا. الآن فراس بريكان مع المنتخب السعودي لاعب 76 مباراة، مساهم ب 22 هدف، مسجل 18 وعنده 4 أسيست خلال مسيرته مع المنتخب السعودي. كابتن حمد، الآن هل المنتخب السعودي صار يملك في ليلة واحدة مهاجم رأس حربة هداف، ولا من الأساس كان فيه بس ما كان يتم استثماره مثل فراس؟
3: لا، أنا شو قلت لك مساح، يعني حتى لو رجعنا فراس مع الأهلي آخر مباراة القارية، المدرب فضل على البرازيلي لأنه هو طالب منه يدافع. وأنا أسأل لما فراس طلع
0: في المقابلة، يلعب جناح وقال
3: لما قال أيوه هو يبغى يرجع. يعني هم، أنا في نهاية الأمر وقلت هذا الكلام في البداية، أنت إذا قبلت أنك تأخذ دور ما هو بدورك فنزل مستواك، هذا متوقع، تحمل. المفروض أنت كلاعب أيضا ترفض، يعني تقول هذا الدور راح يخفي نجوميتي، الدور هذا ما أقدر عليه، يعني ليش ما يكون لك موقف؟ أنت لاعب محترف، يعني ما
0: يقدر اللاعب يعني يقدر اللاعب يسوي الحركة هاي، ما بعدين يقولوا متمرد وبعدين يقولوا يعني يصير اللوم على اللاعب.
3: الحين أكلمك أنا كلاعب، أصلاً إحنا لما نلعب كرة إحنا تعتقد ننفذ كلام المدرب 100%؟ لو نفذنا 50% كويس، لأن نلعب أمام خصم منافس،
1: صحيح.
3: فلازم إحنا أيضا كلاعبين إيش عندنا من ليش يفرق لاعب على لاعب؟

0: لان مش كل شيء يقول المدرب هو راح يتم تطبيقه، ولا كل مدرب فاز او شفنا مباريات
1: الهدف
0: ما حد يفوز
1: الثالث
0: فيها.
1: اكبر دليل، الهدف الثالث يا كابتن حمد.
2: بالعكس هذا شوف، في ناس يعتبرون هذا شغل مدرب يا ابو عبد العزيز، يعني هدف بعد 18 تمرينه.
1: لا لا لا حمد،
0: شغل مدرب في النادي
1: حمد كلام
2: في المنتخب صحيح. على كذا المدرب في المنتخب ما له دور، يعني المدرب في المنتخب
0: لا لا احمد شوف مع عبد العزيز تفضل تفضل.
1: لا لا تفضل يا كابتن معلش سامحني،
0: انا اقول لك اخوي احمد اخوي احمد هي منظومه، هم اللاعبين اصلا يتمرنون اكثر وين؟ في النادي
2: صح،
0: فتأثير المدرب في النادي أفضل، بس مدرب منتخب شاف الخصائص بينهم. بس أنا متأكد أن دائما اللاعبين اللي يكونون في نادي واحد يكون بينهم تفاهم ذهني أقرب، يعرفون بعض، يكون بينهم تفاهم. يعني كثيرين حتى من أيام زمان في الأندية وفي المنتخب هذا أثرها بارز يعني.
2: طيب.
0: حتى إذا تذكر خلني بس أضيف آخر نقطة عشر ثواني. لما تذكر المنتخب السعودي في 22 رينان دراموسوهل، ليش انت ماخذ اكثر لاعبين من الهلال؟ هو اجاب قال هو افضل مجموعه يلعبون افضل فريق مع بعض، فبالتالي خليهم يلعبوا في المنتخب عشان اني استفيد منهم، وهذا اللي حصل طبعا.
2: انسجام اكثر. تفضل ابو عبد العزيز اذا عندك نقطه.
1: احمد لا في 20 ثانيه.
2: طيب.
1: اول شيء دائما وظيفه اللاعب وظيفته في الملعب هي وظيفه ابداعيه تفرق من لاعب للاعب، لذلك اللاعب زي ما قال لك حمد يقول لك اذا نفذنا 50%، لا هناك يعني يحسب لدونس انه خلى اللعيبه يلعبوا بلا قيود، فالجالسين يقدمون انفسهم، ابو الشامات، متعب الحربي، همام، هذه المجموعه عندما تلعب بلا قيود ولكن بعقليه النظام والانضباط ياتي الابداع. يعني لما اجي انا للجمله انت سميتها تكتيك مدرب، نعم المدربين يشتغلوا خطط جزئيه ويشتغلوا خطط جماعيه، انما انما الربط بين اللاعبين هذا معناته انه اللاعبين الذكاء عندهم متقارب والقراءه للعبه متقاربه، ان لم تكن متطابقه هذه اللعبه اللي صارت ما تأخذ إلا في الملاعب العالمية، أعطيك الباص وأروح أخذ الرد في التيم في الوقت في المساحة في لا هذا شغل لعيبة.
2: طيب.
1: وقال لك الكابتن حمد إنه دائما اللاعب هو يضيف من خلال أدائه الفردي.
2: طيب أبو عبد أبو فهد الآن الكابتن حمد البيخي ذكر نقطة مهمة، إنه اللاعب لو المدرب قال له أرجع دافع يقدر يقول له أنا ما أرجع دافع، انا لازم انا عندي انا مهاجم، انت لو قلت لي ارجع انا حافقد جزء من قوتي. هل فعلا هذا الشيء ممكن لاعب يسوي هالحركه هاي يقول للمدرب بهذه الطريقه، او حتى يمكن ما يقول له على ارض الملعب ما ينفذها؟
3: لا شوف قبل ما اجاوب ودي انا اشكر اللجنه المنظمه اللي خفضت اسعار التذاكر، لازم
2: عندنا
3: نشير إيه؟ لا إيه لازم نشير لهذا لا انا ابغى نشكره لكن انا بالنسبه لي انا اعتقد انه كلام حمد اهم مني انا، لان حمد لعب كوره انا ما لعبت كوره.
2: انا رايك انت خبير يعني، انت مو يوم ويومين في عالم كره القدم، هل في صارت
3: لا انا لا فيها فيها
2: خبير صح ولا لا يا ابو عبد؟
3: لا لا في اسرار في اسرار في اسرار داخل
2: غرفة الملابس،
3: لا في اسرار في داخل الملعب ما يعرفونها الا اللي يلعبوا كوره.
0: لا ابو فهد مهني اخوي احمد، ابو فهد مهني الصراحه
2: ما شاء الله اليوم والله مهنيه عاليه ما شاء الله.
3: لا انا ما اقدر مثلا ما اقدر مثلا الكابتن حمد قال قال قال معلومه انا اعتقد انها فعلا صحيحه، يقول لك مثلا عبد الله الحمدان لما يقولون له يعني شارك في عمليه الدفاع
2: يروح يدافع.
3: يرجع كثير الى 70 يارده وهذا
2: صح.
3: تستنزف مجهوده هذه يعني فكره رائده يعني فنيه تأخذ فيها، في حين زملائه مثلا يرجع يعني 20-15 يارده فقط عشان كذا تكون فتره وصوله للمرمى اقصر. واعتقد ان هذه امور صحيحه. انا
2: طيب.
3: انا بالنسبه لي شوف انا مؤمن انه اللاعبين السعوديين يعني المنتخب السعودي شارك في 26 نسخه خليجيه من اصل 27 لان النسخه العاشره المنتخب ما شارك. انا وجهه نظري وشارك مع المنتخب لعيبه كثار يعني تتكلم عن اكثر من 300 لاعب، لكن انا مو وجهه نظري افضل من لعبه في المنتخب السعودي في دورات الخليج بدون شك هو فؤاد انور
2: في بطولات الخليج.
3: في بطولات الخليج من البطوله الاولى عام 1970 حتى عام 2026 هو فؤاد انور.
2: طيب ليش يعني فؤاد انور؟
3: انا اقول لك قبل بروز فؤاد انور وحمله للإشارة

0: مهارة القيادة وقوته داخل الملعب، قوته كشخصية وقيمته الفنية الهائلة داخل الملعب ولياقته العالية. لما المنتخب السعودي جاء من كأس العالم 94 وفؤاد أنور هو اللي سجل هدفين، الهدف الافتتاحي ضد هولندا ثم هدف أمام المغرب، خرج عدد من اللاعبين من المنتخب السعودي اللي شارك في كأس العالم، منهم مثلا ماجد عبد الله، فهد الهريثي، لعيبة كبار. راح المنتخب السعودي إلى كأس العالم، ها؟ إلى كأس الخليج في الإمارات 94 من دون أن يحصل على أي لقب. لم يسبق للمنتخب السعودي في 11 نسخة أن حصل على هذا اللقب.
1: اللقب
0: شارك المنتخب السعودي في النسخة 12 بقيادة الكابتن القدير والحبيب والمحبوب الأستاذ العزيز والأخ محمد الخراشي، وكان فؤاد أنور في قمة توهجه في المباراة الافتتاحية أمام عمان، سجل الهدفين. في المباراة الأخيرة أمام الكويت هو اللي سجل هدف الفوز. فأنا وجهة نظري، لا تقول لي ماجد عبد الله، ولا تقول لي صالح النعيمة، ولا تقول لي فهد الهريفي، ولا تقول لي خالد مسعد.
1: طيب أنت أبو فهد ليش جبت الموضوع هذا؟ ما أنا حاسس
0: أنا
1: فيه
0: أنا أشوف
1: رسالة.
0: إنه قضية رأي عام.
1: إنه
0: أنا أشوف إنه في ناس
1: أيوة.
0: في ناس قاعدين يتكلمون من هو أفضل لاعب سعودي شارك في بطولات الخليج. ولأنه فؤاد أنور شخصية طول عمره في نادي الشباب، طول مسيرته في نادي الشباب. جميل. ونادي الشباب ليس قوة إعلامية وليس قوة جماهيرية،
1: من أحد الأقطاب حتى يكون
0: ليس قوة إعلامية وليس قوة جماهيرية. طيب. لكن إذا أنت تبي حق للمؤرخين اللي يؤمنون ويحافظون على حقوق الناس، أفضل من ارتدى شعار المنتخب السعودي في 27 نسخة 26 شارك فيها هو من دون شك فؤاد أنور، والدليل أنه توج بالكابتنية وتوج بلقب أفضل لاعب وتوج المنتخب السعودي باللقب الأول. أنا هذا اللي أقولها للتاريخ.
1: طيب. إيش رأيك نأخذ رأي ضيوفنا؟
0: شكرا للكابتن فؤاد أنور.
1: شكرا.
0: شكرا لكافة زملائه الذين توفقوا في حصول المنتخب على اللقب أو لم يتوفقوا، لكنهم في النهاية اجتهدوا. لكني أرى أن فؤاد أنور لا مثيل له في بطولات الخليج ومشاركته فيها من خلال ارتدائه لشعار الأخضر.
1: طيب هذا رأي سعود سرامي وفهد على من أفضل لاعب سعودي في تاريخ بطولات الخليج. حمد بيخي، مين تشوف أفضل لاعب سعودي عبر التاريخ في بطولات الخليج؟
2: والله شوف أبو خالد، فهد أنور طبعا أثنى عليه أبو فهد يستاهل، وأنا أشوف أن اختزال كأس الخليج مشاركة المنتخب في حتى 5-6 لاعبين ظلم للمنتخب السعودي.
1: لا ما نقصد، بس رأيك أنت لو سئلت يعني من أفضل لاعب ما يجيك بالك لاعب؟
2: لو سئلت أصلاً من حيث المبدأ بيكون ظلم، لأن من 72 إلى 26 سنوات كثيرة مر عليها آلاف اللاعبين في المنتخب، فأروح أحدد واحد بس يعني صعب. أنا بالنسبة لي يعني أحترم رأي أبو فهد، لكن السؤال أنا أعتقد أنه غير منطقي بالنسبة لي.
1: طيب إيش السؤال المنطقي؟ أفضل جيل مثلاً؟
2: يعني
1: أفضل.
2: لا يعني ما تقول
1: ما نقدر نقول الأفضل، كلمة الأفضل لازم نقولها.
2: لا لما تقول لي أفضل لاعب، كم لاعب مثل الآن في
1: أكثر من 50 سنة بصفة. يمكن 55 سنة تقريبا يعني.
2: طيب هل هذا يعني في ظلم؟ يعني حتى الظروف مختلفة. لكن في نجوم يعني كبار كله، يعني المنتخب اللي حقق كأس الخليج في ذيك الفترة أكيد ما حقق.
0: بس أبو عبد الله شوف الحين ليش إحنا نملك الجراءة ونقول أفضل من ارتدى شعار البرازيل بيليه،
1: صح،
0: وأفضل من ارتدى شعار الأرجنتين ميسي ومارادونا، وأفضل من ارتدى شعار هولندا كرويف. إحنا أنا ما أتكلم عن فؤاد أنور إلا بأرقام. أنا أحب ماجد عبد الله وأحب فهد الهريفي وخالد مسعد وأحمد جميل ويوسف الثنيان ومحمد الشلهوب وسامي الجابر، لكن أنا أتكلم عن أرقام. يعني لاعب وسط انتشل المنتخب في البطولة بدون شك، حتى أنه في ذاك الوقت الصحافة الخليجية أعطت اللقب فؤاد الأخضر، فأصبح اسم رنان. يعني ما أنا أعتقد أنه أنا أتكلم عن مسيرة ناصحة وناصعة، أنا ما أتزيف مع التاريخ. هذه قدامي.
1: لا يستحق إيه؟ بس أنت بما أنك فتحت الموضوع أنا ودي كمان أخذ رأي أبو عبد العزيز. أنت كمان بالنسبة لك أبو عبد العزيز سؤال غير منطقي ولا سؤال منطقي نقدر نجاوب عليه؟ أفضل لاعب سعودي في بطولات الخليج.
3: يا أخي لما يتواجد أبو فهد
1: والله يصنع المحاور صراحة، هذا ما هو عندنا.
3: لا لا لا لما يتواجد والله ليست مجاملة لهذا الشخص، أنا أحبه على

0: المستوى الشخصي. لكن هنا لما نطلع في الإعلام يا أخي أبو فهد يعطيك أمور كروية تخليك ينبهك لأشياء. سر تفوق فؤاد أنور في النادي في المنتخب، نبغى ناخذ السر. هو أول شيء لاعب قرار، لاعب التصويب من خارج المنطقة، لاعب يقطع ويسوي زيادة، هذه الأمور كلها أبدع فيها فؤاد أنور وأخذ قلوبنا معه، وكلام أبو فهد بالدقة كله دقيق. لكن مين كان يعطي فؤاد أنور الجرأة لمثل هذه القرارات؟
1: من؟
0: ظهره مليان محاور ستة اللي كانت تلعب خلف فؤاد أنور، هي اللي كانت تقول له روح يا كابتن، روح يا مبدع، سوى اللي تبي، ظهرك مليان. كان طلال الجبرين في المنتخب، شوف من لعب معاه في الشباب، شوف اليوم أنا قاعد القطعة اللي تنقص منتخبنا الموجود الحالي ويذهب بعيدا هو محور ستة.
1: بس
0: محور ستة.
1: طيب.
0: نعم.
1: طيب.
0: إذا فؤاد أنور لك أنت
1: ما جاوبتني حاجة. ما جاوبتني أبو عبد العزيز.
0: لا.
1: من أفضل لاعب أفضل لاعب سعودي في بطولة الخليج؟ سؤال سهل.
0: أنا أقول لك في منتهى البساطة. إذا تبى تأخذها يعني كاسم
1: بلا معايير بلا معايير بلا معايير
0: بس
1: بالمجمل معايير
0: بالمجمل تبغى معايير
1: بلا معايير بدون معايير بدون
0: واحد أنا بعطيك في المجمل
1: أيوة.
0: في المجمل
1: أيوة.
0: اللي قاله الكابتن حمد الدباخي دقيق. اليوم أنا عندي في خط الظهر نجوم شالت الدفاعات في الأطراف فلفل، إنما النجم الأوحد اللي عالق في قلوبنا ماجد أحمد عبد الله، لا جدال في ذلك. ماجد أحمد عبد الله ليس مساعد العمري اللي يقول الكلام هذا. الكرة الخليجية عرفت هيبة الكرة السعودية من خلال العملاق ماجد أحمد عبد الله، الباقيين لعيبة فذاذ، يوسف الثنيان، خالد، مسعد، فؤادا، كلهم لعيبة
1: طيب.
0: إبداعيين.
1: بس يمكن البعض يعني ممكن البعض يقول إنه ماجد عبد الله تألق أكثر في البطولة الآسيوية.
2: صحيح.
1: لكن إحنا الآن أكتفي بهذا القدر.
0: والخليجية.
1: لكن كبريق أكثر.
0: ماجد
1: كبريق
0: عبد الله لوحده مسجل 5 في قطر لوحده.
1: بلا شك ماجد عبد الله يمكن مو يمكن اكيد هو اسطوره الكره السعوديه. لكن الان نعود الى محاورنا.
2: انا شوف انا ابغى اقول لما اقول فؤاد انور اتكلم عن بطولات الخليج.
1: انا واضح
2: وليس مسابقات، انا اتكلم عن بطولات الخليج. هذا عندما اقول انه افضل لاعب من ارتدى شعار المنتخب في بطولات الخليج فؤاد انور، هو ليس تقليلا من سامي الجابر او فهد المهلل او سعيد العويران او فهد الهريفي او خالد مسعد او احمد جميل او محمد الدعي، مو بتقليل. انا اتكلم لك 94 عام وصل المنتخب السعودي الى الامارات بدون اي لقب خليجي، وهو الذي فاز بكاس آسيا مرتين، وهو اللي راح للأولمبياد مرتين، وهو اللي راح لكاس العالم أكثر من مرة، جاء من دون لقب. لاحظ اسم كبير وصل إلى هذه الإنجازات لكنه بدون لقب خليجي.
1: فجت الباكورة.
2: فلما يكون أنا عندي مثلا لما كان المنتخب السعودي في ذلك الوقت كان الاثنين الهجوم هو فهد المهلل وسامي الجابر، وخلفهم صانع الألعاب الكبير خالد مسعد. رغم هذا الهداف صار فؤاد أنور وهو لاعب الوسط. هو فؤاد أنور لما بدأ التدريب وجاء لوري، في كان عندهم مدرب في نادي الشباب اسمه لوري ساندري، قبله كامبوس كان يحطه ستة، لما جاء لوري قال لا أنت ما تقعد ستة أنت تقعد ثمانية. لما صار ثمانية صار يجي بأهداف.
1: لذلك
2: بعض الناس اللي يتكلمون عن فؤاد أنور أنه قال أنا لن أعود إلى ستة لأنه مش هو اللي قال أنا لن
1: هذا أعود اليوم يعني.
2: والحقيقة مو هو فؤاد أنور اللي قال أنا لن أعود إلى ستة، إنما المدربين قالوا لا روح على ثمانية لأنك أنت تعرف تجيب جول وتعرف تستخلص الكرة ولياقتك متميزة وأنت لاعب محترف. والدليل أن فؤاد أنور هو اللاعب السعودي الأول الذي احترف في الملاعب الخارجية.
1: صحيح. أبو عبد العزيز يقول الشوتات. لكن بما أنه تحدثنا عن التاريخ، طبعا المنتخب السعودي هذه المرة الأولى التي ينجح فيها بالفوز بأول مباراتين له في كأس الخليج منذ نسخة 1979، يعني دليل أنه الأخضر كان يعاني خلال السنوات الماضية الطويلة. طبعا المنتخب رفع رصيده إلى 62 انتصار خلال المباريات اللي لعبها في كأس الخليج، لعب 119 مباراة في المجمل، 62 فوز مثل ما ذكرنا، 25 تعادل، 32 خسارة، سجل 180 واستقبل 114 هدف. هذا بالنسبة للتاريخ. دونيس بالأمس ظهر في تصريحات ذكر أن الشوط الأول كان أداء جيد لكن سعيد

0: وسعينا فيه لتسجيل الأهداف. أعجبني الشغف القتالي لدى اللاعبين وكيفية افتكاكهم للكرة، لكن لست سعيدا بالأداء وتحديدا في الشوط الثاني. وأيضا قال أنه إصابة علاء حجي ستكون مؤثرة جدا خلال مجريات البطولة. عندما سئل أيضا الصحفيين عن عبد الله الحمدان، ذكر بصفة مدرب للمنتخب يجب علي دعم جميع اللاعبين، وليس من الضروري أن نهتف باسم لاعب واحد. وأيضا لاقى إشادة من الخبراء بأنه طريقة التعامل مع عبد الله الحمدان أن أبقاه إلى الشوط الثاني وأشرك وأعطاه دقائق حتى يخرج من الضغط. طبعا مدرب منتخب عمان طارق السكتاوي قال يعني النتيجة ثقيلة، لكن احنا كان بإمكاننا أن نحقق نتيجة أفضل. جاءت فرص في الشوط الثاني من خلال انفرادات، كانت أكثر من فرصة لكن لم يتم استغلالها. في عندكم شيء نقطة أخيرة عن المنتخب قبل ما نقفل المحور، وكيف المنتخب ممكن يتعامل مع المباراة الأخيرة؟ كابتن حمد، مباراة الأخيرة أمام العراق ممكن يشارك تشكيلة احتياطية ولا ممكن يلعب تشكيلة أساسية وعشان يستمر؟ لأنه البعض يقول أنه الفوز يجر الفوز عشان أنت تكمل بانتصارات، الخسارة ممكن تأثر نفسيا على اللاعبين، ولا لا غير مهمة الآن هو متأهل تقريبا ضامن الصدارة؟
1: أولا أنا ما مش مع مقولة أن عندنا فريق أساسي وبديل، الكل في مستوى واحد، الأهم أنه هو يلعب صح، يعني بين المباراة الأولى والثانية مش هو حط أساسي وتشكيلة ثانية، لا هو لعب، رجع لعب صح، كل لعب في مركزه. بدون شك أنه بيكون هناك تغيير حق بعض الأسماء، لأن عندك مباراة هذه مجمعة، فراح يريح بعض اللاعبين اللي لعبوا مثلا مباراتين كاملة، أو عندك مثلا كادش مصاب أكيد راح يرتاح بدون شك. ممكن يريح يلعب زكريا مع المتعب، على اعتبار أن المتعب لعب مباراتين وانت محتاجه في نصف النهائي، يعني هذه قرارات ما نسميها ان المدرب ألف، لا هو غير عمل تدوير، لان المنتخب واصل لنصف النهائي وراح ينتظر الفريق اكثر جاهزيه يعني للاعبين. لكن خلني بس انا اقول في 10 ثواني،
0: ايوه،
1: ان اداء المنتخب ودونس كان مظلوم قبل البطولة حتى في عقابة أو استبعاد مصعب. كثير أطلقوا أنه هو الآن المدرب يحطون اللوم عليه وأنه عاقب المنتخب، طبعا أنا ما اتفق مع هذا المبدأ. اليوم المنتخب يقدم شخصية، نتيجة، عمل، أداء، كل شيء منه رأى. أنا اللي يهمني ترى أبو أحمد أنه نبغى نرجع نشوف المنتخب يترك النتائج، حنا فقدنا المنتخب السعودي من سنين أنه نشوف لهيبة. أنا اللي شفته أمس من المباراة الأولى للثانية أهم شيء عندي، يعني حتى لو أنك جاي المباراة الجاية تقول لي خسرت، أنا ما بقيم على الخسارة، بقيم على الأداء، أن نبقى منتخب ثقيل، نحس لما نروح أي بطولة نكون متفائلين.
0: ننتظر الأداء في المباراة الأخيرة والمهمة اللي راح تكون بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، مهمة معنويا أرجع وأقول للمنتخب السعودي ضمن التأهل. لكن الآن الكابتن والصحفي الكبير سعيد هلال أرسل لي الآن على الواتساب يقول لي ماجد عبد الله مسجل في كأس الخليج 17 هدف أبطال.
2: صحيح، حين أنا ما بتكلم عنه،
0: يعني تأثير كبير يعني حتى نكون منصفين.
2: هذه معلومات عندي عادي، يعني أنا أعرف ماجد مسجل 17 وجاسم يعقوب 18، أعرف هذه الأمور كلها.
0: طيب يعني
2: أتكلم عن
0: إحنا نقطع الموضوع، بس لا يعني لا. ترى البعض الآن حيجينا يقول لك إنه أنت نسفت ماجد عبد الله.
2: أبداً ماجد عبد الله شخص صديق وأخ كبير وكريم وأسطورة ونجم كبير. احنا نتكلم عن لقب كان
0: يمكن نسخة واحدة يا
2: كان المنتخب يفتقده، وأكمل العقد بهذا الشيء. انا اقول شوف، الان المنتخب السعودي مجموعته لا يمكن ان يكون هناك بناء للاستراتيجيات. البناء الاستراتيجيات سيكون في المجموعة الثانية اللي هي البحرين وقطر واليمن والإمارات.
0: أيوة.
2: الآن الفرق الأربعة هذه تبغى تبني استراتيجيتها من يريد أن يقابل المنتخب السعودي ومن لا يريد. لأنه في مثلا يقول لك مثلا زي منتخب قطر يقول أنا أضامن التأهل بس ما أبغى ألعب ضد الفريق السعودي، الفريق السعودي بيدعمه 60,000 متفرج، خليني ألعب مع الفريق الثاني
0: يحاول يقاتل عشان يجيب الصدارة.
2: أنا أقصد أنه بناء الاستراتيجيات في مجموعة السعودية وعمان والكويت والعراق لا مجال لذلك. لكن المجموعة الثانية الإمارات وقطر اليمن والبحرين فيه

0: عملية من ألعب ضد من في عملية البلاي أوف
1: تحديدا هم راح يلعبون بعد المجموعة.
0: فأنا أعتقد مثلا اليوم في المباريات اللي حتشوفها قطر واليمن والإمارات والبحرين حتشوف بناء استراتيجيات من المدربين طبعا اللي يحدد ذا المدربين. أنا هل أبغى ألعب ضد الفريق السعودي؟ لا ما أبغى ألعب، بعيدا عن أنه أنا هناك قاعدة جماهيرية، دعم جماهيري، 60,000 متفرج ممكن يجوا الملعب الإنما. طيب. فأنا أعتقد تابع مباريات اليوم وبتشوف عملية بناء الاستراتيجيات.
1: بننتظر هذا إن شاء الله. طبعا حتى نختم الحديث عن المنتخب السعودي، حسان تنبكتي ظهر في المباراة مصاب، ثم عند خروجه من الملعب يعني سألوا الصحفيين قال إنه الإصابة بسيطة ولا يعني لا توجد داعي للقلق إن شاء الله. حسن كادش وعلاء حجي أيضا عانوا من إصابة في المباراة، وما ننسى إنه أيضا يعني نواف العقيدي غادر بعثة المنتخب. إصابات كثيرة إن شاء الله يعديها المنتخب.
0: شوف موضوع والله شوف أنا اللي أنا عارف إنه زي الكابتن على حجي ما عاد يحتاج هذا قال مدرب، لكن كادش أنا أتوقع إنه برضه مصاب. المشكلة في نواف العقيدي، نواف العقيدي اللي أعرف من النادي أنه إصابته قد تكون من 5 أسابيع إلى 8 أسابيع.
1: هي في الترقوة في
0: عضلة يعني في الذراع والمحيط فيه، فهي من 5 أسابيع إلى 8 أسابيع. طبعا عادة إذا تجي إصابات قوية زي كذا الاتحاد الدولي في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي يعطيك تعويض،
1: صح، يعوض الأندية، صحيح،
0: زي ما حدث مثلا مع لاعب ألماني في بطولة الكاس العالم الأخيرة،
1: صحيح،
0: عندما حدثت الإصابة بتعطل فترة طويلة تم تعويض. اليوم النصر مش هيعوض.
1: ليش ما يتعوض؟
0: لأنه ما أدري يعني إذا إذا إذا رئيس الأخ الرميحي رئيس اللجنة المنظمة طلع قال إن الفائز مكافأته 1,000,000 دولار والثاني 500,000 دولار. أنا ما نبي أتكلم اليوم عن الكابتن العقيدي، عنده من 5 أسابيع إلى 8 أسابيع، قد يعود قد لا يعود. النصر عنده إصابات كثيرة في حراس المرمى، أبو العينين عنده رباط صليبي وبيطول، الكابتن راغد عنده رباط صليبي وبيطول، النصر ما عاد صار عنده إلا بنته، واليوم العقيدي مصاب. ما أدري هل لو رفع النصر خطابا إلى لجنة الاحتراف يقول أن الكابتن العقيدي هذه إصابته ستطول إلى هذا الحد، هل سيمكن للنصر منحه استثناء لتسجيل لاعب بديل، خاصة وأن اللاعب بتطول إصابته؟
1: لاعب بديل من؟ في لاعب موجود حارس،
0: أنا ما عاد عندي حراس، أنا
1: في حارس متوفر،
0: أنا ما عاد عندي الحين عبد الرحمن العتيبي خذوه لمنتخب الشباب، أنا ما عاد صار عندي الحارس واحد،
1: بنته فقط،
0: بنته هذا اللي عاد الان.
1: ممكن يكون فيه،
0: لا انا قلت لك الان فيه بعثه المنتخب السعودي
1: تحت 21 سنة، معسكر الان في اوزبكستان،
0: رايح لاوزبكستان يلعب، اخذ عبد الرحمن العتيبي، انا ما عاد صار عندي حراس، انا ما عاد صار يعني تصور انا مدرب حراس ما ادرب الا حارس واحد،
1: بس يرجع بعد التوقف الدولي، العتيبي يرجع بعد التوقف الدولي،
0: الان هو مصنف 21. انا اتكلم لك ما عاد عندي حراس، انا اتكلم الان هذا مصاب رباط صليبي راغد، هذا مصاب الكابتن ابو العين رباط صليبي، هذا الكابتن العقيدي راح من النصر متعافي وجاء مصاب ويبغى له من 5 إلى 8 أسابيع. انا لو كتبت خطاب استثناء كنصر هل بيسمح لي تسجيل لاعب بديل؟
1: سؤال مهم، انا ما عندي جواب، ان شاء الله ننتظر الجواب من المسؤولين حول امكانيه تسجيل حارس بديل لنواف العقيدي. طبعا بالامس في مباراه مثيره، أبو عبد العزيز، العراق فاز على الكويت في آخر دقيقة، يقولون إنه هذا هو ديربي الخليج، أولا هل تتفق مع العبارة؟ ثانيا كيف شفت المباراة بهذه الإثارة وانحسمت في آخر دقيقة ويمكن أحلى مباراة في البطولة حتى الآن أو الأجمل؟
2: اسمح لي أرجع لتصريح دونس في 20 ثانية.
1: تفضل.
2: عندما قال قال الشغف، تحدث عن كلمة الشغف لدى اللاعبين،
1: صح، نعم، شغف في البداية قال
2: أنا التقطت الجملة هذه عشان في تعليق فني لها، لعيبة صغار ويبغوا يسجلوا اسمهم بقوة في المنتخب، وبعدين الأجمل في هذا المنتخب إنه التوليفة اللي موجودة في المنتخب ببدلائها هم أكثر من لعب ومثل الأندية دقائق لعب أكثر، يعني الجاهزية كانت على أعلى مستوى. اثنين، أجاد في المعالجة النفسية للحمدان، كيف في المعالجة النفسية؟ وجود الحمدان ونزلوا في أجواء صحية والمنتخب متفوق بالثلاثة ولعبوا 9.5 خارج المنطقة، خلى الحمدان يبرز أفضل من المباريات اللي كان

0: للمباراة على إذا تلمس الفرص، وهذا الذي يجب أن يلعب فيها المدرب من البداية. طيب. العراق إذا هاجم يعطيك مساحات خلفية، وهذه من مساوئ كرة القدم في المنتخب العراقي الحالي. لعيبة المدافعين أقوياء ولكن تنقصهم المهارة. القوة تنفع في المزاحمة في الصراعات الفردية، إنما مع اللعيب المهاري أنت يجب أن تكون مهاري وتستطيع أن تقرأ الموقف. المنتخب العراقي في الثلث الأمامي لديه حلول أكثر من تسجيل من خارج المنطقة، اللعبات الرأس، الكرات الكروسات والكرات العكسية، وهذه كلها طيب. مميزات تجعل منه في الثلث الأمامي قويا. إنما في الثلث الأوسط منطقة المناورة والتحضير هذه اللي سيلعب عليها المنتخب السعودي، وهي سر تفوق المنتخب في كل المباريات السابقة. أنا أتوقع أنه منتخب العراق أيضا أمام المنتخب السعودي سيأخذ نصيبه كما أخذت المنتخبات السابقة. المنتخب السعودي فارق فنيا وفارق، بس باقي من هو بديل على حجي.
1: طيب.
0: هل هو الخيبري؟ الخيبري لعيب يؤدي ولعيب منضبط، ولكن محور الارتكاز يحتاج لاعب يجيد الاستلام والتسليم وعمل العمق الدفاعي. أتوقع أنه اللي قاله أبو فهد مهم. هل أنا أبحث عن البديل حسب اللائحة؟ إذا كان حسب اللائحة فنايف مسعود هو أفضل من يؤدي في هذا المركز.
1: جميل. كابتن حمد، بالأمس طبعا شفنا المنتخب الكويتي خسر 3-2 من العراق، وكان هو خسران الجولة الأولى من السعودية 1-0، وظهر بعد المباراة اللاعب السابق للمنتخب الكويتي وليد علي وقال بالحرف: منتخب العراق ليس إسبانيا، منتخب السعودية ليس فرنسا، ليش يظهر المنتخب الكويتي بهذا المستوى الفني السيء أمامهم ولا يشن في المباراتين سوى هجمتين؟ أولا يعني تصريح مبالغ فيه، يهول الموضوع، ولا أصلا الكويت فعلا هي ما عاد هي قادرة أن تواكب المنتخبات الخليجية أو المنتخبات الآسيوية؟ من زمان المنتخب الكويتي غايب عن المستوى. إيش رأيك في التصريح؟
2: هو أراد يوصل رسالة أن المدرب سوزا مدرب منتخب الكويت
1: أيوة.
2: لم يوظف إمكانيات المنتخب على الشكل الهجومي وبالغ بالشكل الدفاعي، مما أفقد المنتخب الكويتي توازنه. يعني حتى شفناه في المباراة الأولى لم يعمل أي شيء بالشكل الهجومي مع السعودية، في الشوط الأول مع العراق لم يعمل أي شيء مع السعودية، والكلام اللي قلت لك عنه رجوع المهاجمين 70 ياردة هو مثله مع لاعبين سرع لديه في دهام وفي الشبيب أو غيرهم سواء كانوا مهاجمين، اللي خلاه الشوط الثاني يضطر بعد المسجل العراق هو بيكون خارج إذا خسر خلاص. فهو اللاعبين دفع روحهم للأمام، أجرى بعض التغييرات، أظهر بعض اللي المفروض يظهر فيه المنتخب الكويتي من أول البطولة. عشان كذا قال هو ليش المدرب ما لعب بالمنتخب في المباريتين مثل ما لعب في بعد الهدف اللي سجله العراق. أما بقولة أن الديربي الخليج فهو بين السعودية والكويت، لكن الكويت والعراق كلاسيكو.
0: صحيح.
1: إذن ما نختلف على المسميات إن شاء الله، لكن أنا عندي نقطة.
3: يعني كابتن هذا لاعب كويتي سابق صح؟
1: نعم صحيح.
3: يعني أنا أستغرب منه، الكل فالمنتخب الكويتي يخرج من كل البطولات مش بس بطولة الخليج، حتى بطولة آسيا يخرج من الأدوار الأولى، تصفيات كأس العالم.
1: أنا كان هذه الفكرة اللي ببالي فهد، إنه المنتخب الكويتي أصلاً يعني الآن الغريب، إذا كان في شيء غريب إنه الكويت مثلاً تفوز باللقب، هنا نقول والله مفاجأة.
3: لا هو
1: خصوصاً في السنوات الأخيرة. لا هو يعني مع احترامنا طبعاً للكويتي.
3: هو بس يعني يحاول يعني ياخذ ترند بس.
1: طبعا سابقا ما ننكر ان الكويت سيدة الخليج بلا شك،
3: كنا حنا نحفظ ما هو بلعيبتهم بس، ما نحفظ اسم اللاعب، نحفظ اسم اللاعب وش هوايته المفضلة، متى ينام، متى وش السيارة اللي يركع، كل شيء نحفظ عن جاسم يعقوب، عن فتحي كميل، عن العنبري، عن الألقاب. لكن اليوم لما يقول الأخ وليد كذا هو يعرف ان الفريق الكويتي ليس منافسا،
2: ابو فهد
1: امكانيات لاعبين،
3: ما فيه اهتمام اساسا.
2: هو ما يعترض على الخسارة،
1: طريقة الخسارة.
2: لا هو يقول ان انا ادري ان المنتخب الكويتي يعني غير مؤهل لتحقيق بطولة الخليج.

0: او يقول لك ان يتكلم ان الى متى بيجلس المدرب بهذا الفكر.
1: هل ما
0: واحنا
1: مشكلة
0: لاعبين
1: الكرة
0: بشكل
1: الكويتية،
0: نجومي كويسين
1: مشكلة
0: يعني،
1: الكرة الكويتية ما هي مدرب، مشكلة الكرة الكويتية إدارية مش
0: لا
1: فنية.
0: هو يتكلم عن المباريات بس، مش
2: هو يتكلم عن المباريات فعلا، لأنه هو يقول إنه ما في ولا هجمة، يعني ما كنا نهاجم، هاجمنا
1: لا
2: فقط
1: لا لا لا.
2: بعد ما شعرنا إنه إحنا خارج
1: يعني
2: البطولة يعني.
1: يعني اللي يصنع الهجوم جودة اللاعب.
2: صح. لا فعلا الكرة
1: ما هو مدرب، جودة اللاعبين هان هناك. شوف انا عندي سؤال للجنة المنظمة،
0: وفادي هو المدرب ما يبيهم يهاجمون
1: ولانا عارف ان امكانياتهم
2: في محور جديد عند ابو فهد.
1: لا شوف الان انا سؤالي للجنة المنظمة، الان مثلا السعودية فازت على العراق وصار عندها 9 نقاط زين
2: مثلا،
1: والعراق تجمدت على 4 نقاط تمام،
2: طيب
1: وعمان فازت على الكويت وصار عند عمان 4 نقاط
2: طيب،
1: لو قلنا بنرجع للمواجهات المباشرة، الواجهات المباشرة بين العراق وعمان 1-1
2: تمام،
1: من اللي حيروح؟
2: يروحون للفرق الأهداف، فرق الأهداف قبل ما يروحون مواجهات مباشرة.
1: طيب
2: مين سجل أكثر؟
1: طيب أوكي، عمان سجلت في الكويت 3-0 مثل
2: لا عمان الان نقص 3 عمان
1: عمان بتلعب، انا اتكلمك عن الجوله الاخيره، عمان كسبت الكويت صار عندها 4 نقاط
2: يروحون الاهداف المسجله، يعني الاهداف المسجله مين سجل اهداف اكثر؟
1: الان صار كل واحد عنده 4 نقاط زين، العراق وعمان عنده 4 نقاط 4 نقاط عند عمان و4 نقاط عند الكويت، عند العراق
2: تعادلوا في النقاط. نروح على اللي
1: رحنا شفناهم متعادلين ايضا في المواجهات المباشره 1-1 رحنا شفنا الاهداف عمان سجلت. ان احنا مو بان انا ما املك الاجابه على هذا السؤال هي اللجنه المنظمه للبطوله،
2: في قانون
1: ما طلعوا اللائحه،
3: اللائحه
2: ثابته،
1: اللائحه ما هو ثابته، من قال لك ثابته؟
2: كل بطوله تغير مستحيل تغير في البطوله
1: يا اخي، هو الاخ الرميحي احنا نبغاه يجيب على هذه الاسئله، ماذا لو حدث كذا؟ شوف في كره القدم يقول لك
3: موجوده في النظام،
1: في كره القدم شو يقول لك؟ اللائحه عندما تضع الشيء الغير متوقع
2: تحط كل السيناريوهات، صحيح،
1: عندما تكتب وتصيغ في اللائحة الشيء الغير متوقع تسد بذلك.
2: نجيك أبو عبد
0: أحمد،
1: لحظة
2: خلي كمل الفكرة.
0: بفاد في موجود اللعب النظيف،
2: البطاقات الصفراء والحمراء موجود.
1: أشوف احنا
2: ما راح يقتنع،
1: انا مو بنا يا اخي، ما اقتنع،
2: ما هو قال لك انه في موجود في اللائحة يمكن مطلع عليها.
1: انا ماني بعضو في اللجنه، وحمد مو بعضو
2: بس مطلع عليها عادي، موجود
0: اللائحه
1: اتكلم لك، اللائحه عندما تصاغ وتضع الشيء الغير متوقع، الغير متوقع اكرر، فانك بذلك تسد الثغرات. أنا أقول لجنة اللجنة المنظمة البطولة، ماذا لو حدث هذا الشيء الغير متوقع وتعادلت العراق وعمان في كل شيء، من سيذهب إلى الدور الثاني؟ هذا سؤال.
2: طيب أنت وش تقول؟ مين يتأهل؟
1: أنا ما قرأت اللائحة.
2: أنت مو مطلع على الرأي.
1: أنا ما طلعت على
2: اللائحة. موجودة. أنا متأكد إن اللائحة موجودة، موجود فيها إما البطاقات الصفراء والحمراء.
1: أنا ما تأكدت.
2: ممكن يكون فيها قرعة، ممكن يكون فيها شيء. أنا برضو مو مطلع، لكن أنا متأكد 100% أنه اللائحة قبل بداية البطولة موجود فيها كل التفاصيل.
1: يا أخي أنا أذكر في بطولة من البطولات طلعت الناس قالت الفريق الفلاني متأهل، بعد ساعتين قالوا لا أنه الفريق الفلاني هذا اللي تأهل وليس هذا.
2: طيب
1: أنا أذكر هذا أحد البطولات.
2: الحلقة الجاية أنا أجيب لك اللائحة، مني.
1: ليش سوها في حلقة الساعة 11؟
2: نسويها حلقة برنامج ملعب 27 مع زميلنا علي القيدان إن شاء الله تعالى. طبعا الحضور الجماهيري في البطولة تم إعلان عن أسعار جديدة بعد الجدل اللي صار للأسعار. المباريات في دور المجموعات الفئة البريميوم صارت 100 ريال، والفئة الأولى 50، الفئة الثانية 30 ريال، الثالثة 25، الرابعة 20 ريال، اللي خلف المرمى ومقاعد علوية. مباريات النصف النهائي والنهائي من 150 البريميوم، الفئة الأولى 100 ريال، الفئة الثانية 65، الفئة الثالثة 40، والفئة الرابعة 30 ريال. يعني اللجنة المنظمة هنا استجابت أبو فهد لمطالب الجماهير،
1: شكرا لهم، شكرا
2: الإعلام
1: لهم.
2: يعني كنا نطالب كلنا في الأسعار فيها مبالغة، الآن تمت تعديل الأسعار. معنا دقيقة واحدة، بدي رأيكم في مباريات اليوم على عجالة، اليمن وقطر. أبو عبد العزيز، على عجالة اليمن قطر والبحرين الإمارات، كيف تتوقع نتائج المباريات؟
3: الفوارق الفنية في المباراة الأولى بين المنتخب القطري والمنتخب اليمني واضحة والشاسعة.
2: طيب.
3: والمنتخب اليمني أهم شيء أنه يقلل النتيجة ولا يبالغ في فتح ملعبه أمام المنتخب القطري، أما القطر فهي

0: الأقرب إلى النتيجة. مباراة الإمارات والبحرين، رغم أنه هناك في الإمارات
1: بسرعة بالله يا
0: لا,
1: أبو عبد العزيز،
0: لا
1: معك وقت.
0: أيوة رغم أنه هناك لعيبة، إلا أنه البحرين يستطيع أن يقدم نفسه في هذه المباراة، إنما بالمقاييس الفنية أنا أعتبرها ذاهبة إلى التعادل. هذه قراءتي، رغم أن الإمارات لديه ضغوط أكبر، إلا أن البحرين لن يسلم هذه المباراة،
1: طيب
0: وسيعود المنتخب البحريني من خلال بوابة الإمارات.
1: ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخبات الاربعه. الوقت داهمنا للاسف، ما عاد نقدر نكمل في باقي المباريات، لكن وصلنا الى ختام هذه الحلقه. نشكر ضيوفنا في الحلقه، الصحفي القدير سعود سرامي وفهد، شكرا جزيلا لك. ايضا حمد بيخي كنت معنا من ابو ظبي، شكرا جزيلا لك. وايضا مساعد العمري من جده، محافظ الالقاب لكم جميعا. نلتقيكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن ان شاء الله عند الثالثه عصرا بتوقيت الرياض. الى اللقاء.
2: على العربية FM.
3: في هذا العالم، هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: العربية FM.
3: أن تعرف أكثر. العربية FM.

المشاهدين العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة الرابعة، وإلى أبرز ملفاتنا اليوم. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع للحوثيين في مران وساقين في صعدة ومخازن أسلحة في الحوبان شرقية تعز. بريطانيا تعلن حالة التأهب على مدار الساعة في محيط قاعدة عسكرية استخدمتها أمريكا في حرب إيران. بعد رفض ترامب مقترحها، إيران تقول إنها متمسكة بالدبلوماسية وجيشها يتوقع هجوما أمريكيا جديدا. بيانات شركة كيبلر، ارتفاع صادرات النفط السعودية لأعلى مستوى لها منذ اندلاع حرب إيران. أهلا بكم معنا، والبداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث شنت مقاتلات تابعة للقوات المسلحة اليمنية 5 غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحوبان شرق تعز. حسب مراسل العربية، جاءت الغارات بعد وقت قصير من وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين تضم أفرادا وعتادا، وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم. وأفادت مصادر يمنية بأن الطيران الحربي يستهدف مواقع للحوثيين في منطقة مران ومديرية الساقين في صعدة. كما استهدف طيران مسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب غربي تعز.

0: من الكدحة غرب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك معنا هائل، وضعنا في صورة آخر التطورات حتى هذه اللحظة.
1: نعم، نتحدث الآن عن قصف عنيف تشنه ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحياء على قرى ريفية في شمال وشرق مدينة جبهة الكدحة عند الريف الغربي لمحافظة تعز. يعني حتى هذه اللحظة، يعني منذ ساعة حتى الآن، أكثر من 8 قذائف تساقطت على هذه الأماكن، هي قرى العفيرة والمهال وكذلك المكازمة، بالإضافة إلى قرية عكاد. هذا القصف الحوثي أثار حالة من الهلع في أوساط الساكنين. هناك لاحظنا خروج عدد من الأسر من هذا المكان باتجاه مناطق أكثر أمنا، ربما متجهين إلى منطقة البيرن وكذلك النشمة. يأتي هذا القصف الحوثي بعد أن تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة جراء غارات للطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، الذي استهدف مخازن أسلحة الميليشيات وكذلك معسكرات، منها معسكر الصيانة ومعسكر المهندسين، بالإضافة إلى مخازن لأسلحة للصواريخ وكذلك أيضا معسكر للقوى الصاروخية للميليشيات الحوثية في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز. هذه الضربات عقبها انفجارات عنيفة من داخل هذه الأماكن التي قصفت بشكل كامل. كذلك هناك تصاعد للدخان كان بشكل كثيف غطى سماء المنطقة بحسب شهود عين. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي كان قد استهدف أيضا تعزيزات للميليشيات الحوثية في شمال محافظة تعز وكذلك في الناحية الشرقية للجبهة لجبهات المحافظة. أيضا استهدف الطيران أيضا تجمعات الميليشيات الحوثي الانقلابية في محيط جبال كهبوب بعد أن خاضت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة تحديدا في جبال كهبوب. لا تزال الآن القوات الحكومية تتحصن في جبال كهبوب بشكل كبير، أيضا في جبال نومان التي أحرزت السيطرة عليه في وقت سابق. كذلك هناك يجري حاليا اشتباكات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على أطراف منطقة شريرة التي تحصن بها ميليشيات الحوثي في مديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز. هذه التقدمات، ربما القوات الحكومية الآن تحاول القوات اختراق هذه المنطقة بعد أن أطبقت الحصار عليها بشكل كامل من جبل نومان ومنعت دخول تعزيزات الحوثيين إلى هذه المنطقة. كذلك كانت قد منعت دخول تعزيزات الميليشيات من مفرق المضاربة باتجاه الجبهات الغربية لمحافظة لحج غرب اليمن.
0: شكرا جزيلا لك هائل سعيد، مراسل العربية من الكدحة غرب تعز.
2: المواجهة الآن تتركز، نحن في قطاعنا قطاع المصراخ الوازعية شريرة جبهة العلقمة، أيضا مرتبطة في شريرة قطاع محور طور الباحة في الجانب الشرقي للوازعية. والحمد لله كل ما حاولوا أن يسقطوا موقع أسقطنا عليهم موقع بالعكس، ونتمنى من قيادتنا أن تعطينا الإشارة للانطلاق فنسقط الوازعية ونسقط البرح.
3: الحوثي متمركز في أطراف الظريفة في خارج الظريفة، يعني بمعنى أنها مرمى حرب في هذه الأماكن. وأما الصبيحة والشيخ أبو ذياب وغيرهم من القبائل قد تصدوا لهؤلاء ووقعوا لهم معافد ومحارق.
4: أتت قوات عسكرية ودور القبائل هي مسندة لقوات الجيش، وتعلمون بأن معظم القبائل أصبحوا منخرطين في قوات الجيش الوطني، هم من يتصدون للحوثي ليل نهار.
0: ولمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية تحديدا في محافظتي تعز وصعدة وأهميتها الاستراتيجية، ننتقل معكم للزميل ردفان دبيس الصحفي في شبكة العربية. ردفان، ما التفاصيل والجديد؟
5: مساء الخير منتهى. نعم، هناك اشتباكات عنيفة وقصف عنيف لسلاح الجو اليمني على مواقع للحوثيين خلال الساعات الماضية في أكثر من جبهة، لكن نقف مع أهم النقاط التي أيضا استهدفها السلاح الجو اليمني في هذه المنطقة شرق محافظة تعز. معسكرات تابعة للحوثيين وأيضا تجمعات ومعسكرات للصيانة ومخازن أسلحة هنا في شرق مدينة تعز، هذه المنطقة منطقة الحوبان. الطيران اليمني أيضا قام بقصف معسكرات أخرى لميليشيات الحوثي في منطقة ماوية وكذلك هذه المنطقة الواصلة بين الماوية وكذلك بين مديرية منطقة الحوبان.

حبان، القصف العنيف الذي استهدف مواقع للحوثيين ومعسكرات في هذه المناطق، القوات المسلحة اليمنية ومصادر ميدانية تحدثت بأن القصف استهدف معسكرات للصيانة بالقرب من مدينة الصالح.

0: الحوثي التقدم إلى هذه المناطق، لكن إلى منطقة حيفان جنوب محافظة جنوب الشرق محافظة تعز، لكن الطيران استهدف كل تلك التجمعات. الانفجارات كانت عنيفة، شهود عيان أيضا قالوا بأن منصات إطلاق صواريخ وأيضا مخازن للأسلحة في هذه المناطق تم استهدافها. أهمية هذا الاستهداف لماذا؟ لأن ميليشيات الحوثي كانت تحاول التقدم من شرق محافظة تعز بعد أن فشلت في غرب محافظة تعز وأيضا فشلت بالوصول إلى جبال كهبوب، فهي حاولت قطع الطريق بين محافظة تعز ومحافظة لاحق للوصول إلى الطريق الرابط في هذه المناطق وسقوط جبال كهبوب من أجل الحفاظ على المناطق الاستراتيجية أو المكتسبات التي حصلت عليها في الأيام الماضية. لكن هناك تطورات أخيرة اليوم تشهدها هنا في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي هنا في هذه المنطقة بالتحديد منطقة مران والتي تقع في مديرية حيدان. هذه المنطقة هي الثقل التاريخي والعسكري لجماعة الحوثي. بهذه المنطقة خلق حسين بدر الدين الحوثي وكذلك عبد الملك الحوثي، وهي الثقل السياسي والعسكري وكذلك الثقل الديني. تم استهداف هذه السلسلة الجبلية بعدد من الغارات من قبل سلاح الجو اليمني. هذه المنطقة هي عبارة عن سلسلة جبلية، تتحدث المصادر العسكرية اليمنية بأن هنالك في هذه السلسلة الجبلية تقع أيضا قواعد عسكرية لميليشيات الحوثي في هذه المناطق. سلاح الجو اليمني شن غارات عنيفة على هذه المناطق، وهي المناطق التي تقول المصادر العسكرية اليمنية بأن ميليشيات الحوثي تقوم بإطلاق الصواريخ من هذه المناطق. أيضا تم إطلاق غارات جوية على منطقة مديرية ساقين في نفس محافظة الصعدة. دخول سلاح الجو اليوم لننتقل إلى مرحلة جديدة واتساع رقعة الحرب من غرب تعز إلى شرق تعز إلى محافظة صعدة دليل على أن أصبحت القوات المسلحة اليمنية تلاحق ميليشيات الحوثي، والقصف يتركز على مناطق استراتيجية وعسكرية حتى وصل إلى المركز الرئيسي لجماعة الحوثي هنا في محافظة صعدة. هذا كل ما لدينا حتى الساعة.
1: شكرا ردفان. وشيعت ميليشيا الحوثي 46 قياديا في 10 محافظات بينهم 20 من حاملي الرتب العسكرية العليا وفق إعلام حوثي. هذا وكشفت مصادر حقوقية عن طلب حوثي للمساعدة في انتشال جثث عشرات العناصر الذين قتلوا خلال مواجهات مع القوات اليمنية في مأرب.

0: ولمناقشة هذه الموضوعات معنا هنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك معنا سيادة العميد. دعني أبدأ معك مما ذكره الزميل ردفان الدبيس قبل قليل، تحدث عن توسع رقعة الصراع وفي ملاحقة للحوثيين في أكثر من منطقة، من تعز غرب تعز إلى شرق تعز، وصلنا إلى صعدة وأماكن الحوثيين لضرب تعزيزاتهم وتحركاتهم. كل هذا كيف سيؤثر على سير المعركة الداخلية؟
1: نعم، الميليشيا الحوثية وجدت نفسها في مواجهة واسعة، كانت تريد أن تذهب بالمواجهة في المكان الذي تريده وتتحكم فيه في ذات الاتجاه دون أن يكون هنالك ردة فعل من القوات الحكومية في تحديد مسرح العمليات أين يكون ومتى يكون. ربما استطاعت ذلك خلال الفترات الماضية في الحروب السابقة، وهذه المرة لم تستطع أن تحقق هذا المبدأ كليا، فدائما ما فاجأت القوات الحكومية الميليشيا الحوثية بعمليات عسكرية في مناطق متعددة، شاهدنا عندما توجهت القوات في اتجاه الجوف. اليوم هنالك ضربة نوعية ربما وانتقالة نوعية في استهداف محافظة صعدة، مركز الثقل السياسي والعقائدي والإيديولوجي للميليشيا الحوثية. وفي هذا الإطار أتصور بأن

0: أن الميليشيا الحوثية ستضع حسابات عدة. لماذا؟ لأنها هي تنتحر اليوم في تعز تحديدا لمحاولة تأمين مكاسبها في باب المندب، ذلك الهدف الذي لم يكن فقط هدفا استراتيجيا للميليشيا الحوثية، وإنما له بعدا جيوسياسيا لإضافة إلى معادلة مضيق هرمز. وبالتالي إلى الآن تعتبر سيطرتهم ليست مطلقة وفي محل تهديد، لأنها في أرض مفتوحة ساحلية. لذلك شاهدناها خلال 12 يوما تستميت في محاولة تأمين ذلك بالوصول إلى قمم جبال كهبوب، مرورا بجبل نمان الاستراتيجي، وصولا بالجبال المرتفعات الغربية لمحافظة تعز التي لم تحقق أي هدف من هذه الأهداف.
1: بس ما زال في صراع على هذه الجبال،
0: صراع عنيف بالطرفين. صراع عنيف، وشاهدنا ربما الميليشيا الحوثية تشيع بأنها موجودة في سلسلة جبال كهبوب، والضربة التي نشرها المركز الإعلامي ل أحد الأهداف الحوثية تلاحظ الجبل بجانب الرملة، أي بمعنى أطراف سلسلة جبال كهبوب مع الساحل. الأمر الآخر، حاولت الميليشيا الحوثية أن تخترق من الاتجاه الشرقي كما تحدث أخي رتفان، من اتجاه حيفان لخنق مدينة تعز، وهذا التكتيك انتهجته الميليشيا الحوثية خلال الأسبوعين الماضية، محاولة الالتفاف على مركزي ثقل استراتيجيين للحكومة اليمنية بمحاصرة محاولة قطع الطريق الرابط ما بين تعز ولحج وعدن، وهو المنفذ الوحيد لها والخط الوحيد المفتوح لها، وكذلك محاولة الالتفاف على محافظة مأرب لتقسيم الجغرافيا التابعة المحررة إلى كنتونات متباعدة لا يوجد فيما بينها تواصل. فشلت في تحقيق ذلك إلى الآن، ولكنها مستمرة. وطبيعة الأحوال حسب المعلومات المتوفرة لدي على الأقل أن هنالك حشود كبيرة في اتجاه الوازعية وفي اتجاه غرب تعز، وهنالك خبراء لبنانيين وصلوا إلى شرق تعز إلى منطقة حيفان تحديدا لإدارة العملية العسكرية في هذه المنطقة لخنق محافظة تعز. لكن اليوم هنالك انتقالة نوعية لاستهداف التعزيزات، أي بمعنى بات لدى القيادة العسكرية اليمنية أهداف استراتيجية يجب التعامل معها على الأقل من قبل الطيران الحربي، آتت أكلها وكانت ذات جدوى عالية جدا في استهداف مراكز ثقل عسكرية للميليشيا الحوثية. أتحدث عن منصات إطلاق صواريخ، أتحدث عن مواقع إطلاق طيران مسيرة، عن تعزيزات
1: من أي جهات؟
0: نعم،
1: تعزيزات بتوصل للحوثي.
0: نعم، هذه التعزيزات هي مربط الفرس، وهي التي تمنع الميليشيا الحوثية من تطوير العمليات الهجومية عادة. لماذا؟ لأن تكتيك الميليشيا الحوثية دائما يعتمد على دفع أنساق أولى من قوات غير مدربة ومن جموع المواطنين الذي تحشدهم وتستغل فقرهم لهذا الحال، ثم بعد إرهاق الدفاعات قواتنا المسلحة تدفع بالقوات المدربة لعملية الحسم. هذا ما يحدث هنالك في محافظة تعز. دائما التعزيزات قادمة من اتجاه الشمال ومن اتجاه الغرب، تصل إلى منطقة الحوبان وتتوزع إما شرقا في اتجاه حيفان أو في اتجاه الوازعية، وكذلك التعزيزات في اتجاه مأرب قادمة من صنعاء، إما عبر طريق خولان وصولا إلى صرواح، وإما عن طريق نهم وصولا إلى غرب محافظة مأرب، وإما من اتجاه الجوف إلى شمال مأرب، وإما من اتجاه البيضة في اتجاه جنوب مأرب. هذه أربعة محاور رئيسية حشدت فيها الآلاف من المقاتلين الحوثيين وكذلك المعدات والآليات. ولكن اليوم الاستراتيجية اختلفت، ربما شاهدنا عدة ضربات للطيران الحربي اليمني كان موفقا في استهداف هذه التعزيزات، وفي القانون العسكري أو في التكتيك العسكري بأن استهداف التعزيزات في محاور الاقتراب هو الضربة الموجعة، يكون في أضعف حالته قبل وصوله
1: إلى خطوط الانتشار. صحيح، قبل الاستعداد.
0: تفضل.
1: طيب، فضلا أرجوك أن تبقى معي. نتطرق لتطور آخر في اليمن. أعلنت قوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. أوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 25 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران البري بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات.
2: فوق مياه البحر الأحمر حيث تعبر الطائرات المدنية ممرات جوية مزدحمة، يظهر تهديد من نوع مختلف. صاروخ ينطلق من الحديدة لا يتجه مباشرة إلى هدف محدد، بل يبقى في الجو ويتجول بحثا عن مصدر حراري. القوات المسلحة اليمنية تقول إن الحوثيين يستخدمون صواريخ دفاع جوي بتقنية إيرانية جرى تحقيقها.

0: تحويلها بمساعدة خبراء من الحرس الثوري الإيراني إلى صواريخ جوالة تستهدف المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وبحسب الجيش اليمني يمكن لهذه الصواريخ أن تبقى في الجو لنحو 25 دقيقة مستخدمة نظام تتبع حراري يلاحق أي مصدر حرارة من دون قدرة على التمييز بين هدف عسكري أو طائرة مدنية. وتقول القوات اليمنية إن ذلك يضع الطائرات المدنية وطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام تهديد مباشر، فيما نشرت فيديو قالت إنه يوثق إطلاق هذه الصواريخ من محافظة الحديدة باتجاه الممرات الجوية الدولية.
1: هذا الأمر يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين.
0: وفي موازاة التهديد الجوي تتصاعد المواجهات على الأرض. غارات يمنية تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة وصواريخ حوثية في جبهات عدة بمحافظة تعز، وسط تحركات عسكرية للحوثيين قرب الساحل الغربي ومناطق قريبة من باب المندب.
2: أعود إليك سيادة العميد ياسر، لو صحت هذه الأنباء وكانت دقيقة، ما مدى خطورتها وتأثيرها على ساحة المعركة الآن؟
3: نعم، دعيني أقول بأن هذه الصواريخ تسمى صواريخ عمياء لأنها موجهة بطريقة التتبع الحراري وليس بالتوجيه الراداري أو مثل المعتاد لصواريخ الدفاع الجوي. عادة يكون لديها منظومة توجيه ومنظومة رادار للكشف، وبالتالي دائما لديها آلية للاستهداف. لكن الصواريخ الحرارية هي صواريخ عمياء تطلق إلى السماء ثم تبحث عن أي مصدر حراري لتطارده، يكون صديق يكون عدو، ليس هنالك تمييز، وبالتالي يطلق عليها الصواريخ العمياء. وهذه ربما تشبه إلى حد كبير ما قامت به إيران عند استهداف الطائرة الأوكرانية، ربما الجميع ما زال يتذكر. ولكن هنا ربما لا تمتلك الميليشيا الحوثية منظومات رادارية حتى العملية الكشف، تعتمد على الكشف بالنظر وهي إحدى وسائل الاستطلاع للأهداف، وبالتالي بعد ذلك تطلق هذه الصواريخ في مدار وجود الهدف، لأن عادة الهدف الجوي يأتي يمشي في مسار معين، وبالتالي هي تحاول أن تستطلع بالنظر على المسارات المحتملة لوجود طيران يمكن أن يستهدف الميليشيا الحوثية. في ذات المسار ربما تطلق أي مجموعة من هذه الصواريخ التي تكون حاضرة في ذات المسار. ماذا لو تزامن ذلك مع مرور طائرة مدنية أو ذلك؟ بالتأكيد هو لا يستطيع أن يتحكم في توجيهها، لأننا كما قلت هي ليست موجهة راداريا من قبل العنصر البشري الموجود على الأرض، وإنما هي موجهة بذات الصواريخ الحرارية. طبعا هذا هي إحدى الأساليب التي استخدمت من قبل خبراء الحرس الثوري الإيراني، لأن دائما مدى الكشف الموجود عندما يتم التحكم في صواريخ الدفاع الجوي في المتواجدة لدى الميليشيا الحوثية والمتواجدة لدى النظام الإيراني مداها أقل بكثير من مدى التدمير، أقل بكثير من مدى التدمير للطائرة القاذفة، وبالتالي يستطيع الطيار أن مجرد الكشف الأشعة الكهرومغناطيسية أن يدمر هذه المنظومة، منظومة التوجيه، قبل أن يدخل في مدى تدمير الصاروخ. من هنا تم استبعاد التوجيه الراداري بالتوجيه الحراري، أي بمعنى اكتشاف مسار الطائرة أطلق الصاروخ وهو كيف أينما ذهب يذهب. لكن هنالك أيضا للطيران وسائل عديدة لتجنب هذا النوع من الصواريخ. أنا قد لا أستطيع أن أؤكد المدة التي ذكرت في التقرير 25 دقيقة، لا أستطيع أن أثبتها من عدمه. ولكن أيضا هنالك نوع آخر من الصواريخ يمكن أن يستخدم كصواريخ جوالة، وهي صواريخ مجنحة. النظام الإيراني اعتمد كثيرا في تصنيعها، وهي لديها قدرة طويلة على الطيران ولكنها ليست ذات السرعة التي يمكنها من التهديد للطيران القادم.
2: سيادة العميد أعذرني سنقطع هذه المقابلة وننتقل مباشرة إلى كلمة للرئيس.
4: وطبعا الأمر سينتهي والنفط سيتهاوى وأسعار النفط ستتهاوى، ولكن أسعار المنتجات وغيرها التي ورثناها من بايدن كل الأسعار قد انخفضت. أتذكر شيئا، النفط هو أقل الآن سعرا مما كان عليه أثناء بايدن. ولكن مع كل قول هذا فنحن نأخذ الكثير من النفط، فليلة أمس كان هناك رقم قياسي من النفط الذي خرج عبر مضيق هرمز، أكثر من

0: كان قبل الحرب. شكرا جزيلا.
1: والكلمة كانت تحديدا عن النفط والكميات القياسية التي يتم نقلها، وقول الرئيس ترامب بأن أسعار النفط ستنخفض. ننتقل إلى التطورات المتعلقة بالجانب الإنساني في اليمن. طبعا أكد وزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع في اليمن بات يشكل ضغطا كبيرا على المجتمعات المضيفة، معلنا عدم قدرة بلاده على تحمل تلك الأعباء بمفردها.
2: جيبوتي سوي avec une grave préoccupation.
3: تتابع جيبوتي الوضع في اليمن بقلق بالغ، فنحن نلمس آثاره بشكل مباشر مع وصول آلاف الأشخاص الفارين من العنف إلى أراضينا مؤخرا، ويشكل هذا الوضع ضغطا كبيرا على المجتمعات المضيفة في منطقة أبخ، فضلا عن قدرة المخيم المسمى مركزي على استيعابهم. ولا تستطيع جيبوتي وحدها تلبية الاحتياجات المتزايدة من المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
4: وقعدوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
5: الحوثة،
6: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
7: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
8: نحن من الحروب، من الحرب هذا الذي قام به علينا الحوثي، وضربوا البيوت، يضربوا ولا السكن، يضربوا أي مكان عشوائي، يضربوا لهم عشوائي. كل أسرتين أو ثلاث تجلس في فصل من الزحمة، ما في سكن.
9: حصل هونات، حصل قناصات فوق بيوتنا، حصل بهذلة، وهربنا وقزحنا اللي فوقنا. تمركز قطع بيتي بني، قطع يعني ربا بيت حق بني بم، ودخل حفشي. هنا عشنا في ذل، عشنا في بهذلة. الله منها الحمد، الحمد لله اللي كتب لنا. حصل حروب، حصل هونات، حصل المدافع، حصل الدنيا كل علينا.
10: نزحنا يعني تخيل أكثر من 15,000 نسمة أو 10,000 نسمة نزحت في أقل من ساعتين. والله أنه لو تشوف هذاك تقول يوم الحشر هذا، ما الناس حتى اللي معاه أولادهم صغار، والله أنه ناس ينقي بطفله وناس يسحبه باللي معه خمسة قهال ستة قهال ستة أطفال يحنبهم سيرا على الأقدام. يعني تخيل نفسي مثل يوم الحشر كما أقول لك. رجعوا الناس، اضطروا أنه يرجعوا في بيوتهم بسبب يعني ما الوضع اللي ما هم عايشين فيه ما يقدر يواصل. رجع إلى بيته قاع الحوثي يحتمي بمعدات يعني، فقريب البيت تجي تقول له يا أخي تسبب علي أنت وضع ممكن هو يقتلك إذا أنت تخاف يعني أن الضربة بتجي عليك يقتلك هو إذا تكلمت بهذا الكلام.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد إعلان حالة التأهب، الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص قرب قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد، ونواصل من بريطانيا، حيث أعلنت الشرطة البريطانية قبل قليل أنها اعتقلت 5 أشخاص قرب قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد، مشيرة إلى أنها نصحت نحو 85 أسرة بإخلاء منازلها كإجراء احترازي قرب القاعدة. قبل ذلك كانت شرطة مكافحة الإرهاب قالت إنها بدأت التحقيق مع المعتقلين قرب قاعدة فيرفورد التي استخدمتها أمريكا في حرب إيران. كما أكدت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث كبير قرب القاعدة الأمريكية. كما تم استدعاء فريق من الجيش لتفكيك المتفجرات وفحص عدد من المركبات، إضافة إلى روبوتات خاصة بتفكيك المتفجرات. وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية إن التنسيق مستمر مع بريطانيا بشأن الحادثة، مؤكدا عدم تورط أي فرد من القوات الأمريكية بها. وتضم القاعدة مقاتلات أمريكية حديثة من طراز B-52 وB-2 وغيرها. من بلدة ويلفورد تحديدا قرب قاعدة فيرفورد الجوية معنا مراسل عربية مصطفى زارو. أهلا بك معنا مصطفى، وهل من مزيد تكشف عن هذه الحادثة؟
1: يعني جزء بسيط نعرفه الآن عن الحادثة التي وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم، بعدما تلقت الشرطة اتصالا في حدود الساعة 1 تقريبا صباحا بأن هناك مركبات مشبوهة وتم التعامل معها. تم إلقاء القبض على 5 أشخاص، وأيضا يجري حاليا تفتيش هذه المركبات بواسطة نظام روبوتي لتفكيك المتفجرات. شاهدت قبل قليل مركبة تابعة للجيش البريطاني المختص بتفكيك المتفجرات انطلقت من هذا المكان، حيث تتجمع فرق الطوارئ بما فيها سيارات الإسعاف وأيضا رجال إطفاء وأيضا الشرطة، بالإضافة إلى أنه يمكن الوصول إلى مكان الحادث، مكان حادث الاعتقال الـ5 أشخاص من هنا. لكن في آخر المشهد هناك شريط يمنع كليا يعني تجاوزه إلا فقط لبعض سكان هذه المنطقة. تم إجلاء أيضا سكان 85 منزلا في هذا الحي مؤقتا كإجراء احترازي كما تقول الشرطة في بيانها أو في كلمة الشرطة قبل قليلة تأخرت شيئا ما، لكن الإجراءات ما زالت متواصلة. لا يزال الطوق الأمني في لعدد من الطرقات المؤدية إلى مكان الاعتقال وأيضا إلى المكان إلى القاعدة الجوية فيرفورد التي يتم استخدامها من قبل القوات البريطانية وأيضا القوات الأمريكية، وكانت يعني كانت يعني محطة لافتة في عمليات الأمريكية عند ضرب أهداف أمريكية. انطلقت طائرات B-1 والB-52 من هذه القاعدة التي تبعد تقريبا كيلومتر ونصف عن مكان تواجدي هنا في ويلفورد، بالإضافة إلى أن كما ذكرت الشرطة بأن التحقيقات متواصلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث. كان أصلا في البداية تم اعتقال هؤلاء الأشخاص لخرق قواعد أو قانون المتفجرات، وتم الآن توجيه تهم تتعلق بالإرهاب، ولهذا دخلت شرطة مكافحة الإرهاب على خط التحقيقات الحالية، ويجري التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد بخصوص هذه الحادثة، كما يتم اطلاع الجانب الأمريكي على آخر مستجدات ما يجري هنا في هذه المقاطعة بغلوستشير شمال غرب إنجلترا.
0: نحن نتحدث هنا مصطفى عن 5 فقط تم اعتقالهم.
1: بالفعل 5 أشخاص فقط، هناك صورة لمشهد الاعتقال في وقت مبكر، يعني كان في يعني بحدود الساعة 1 صباحا اليوم في منطقة ليست بعيدة من حيث أتواجد، تقريبا نصف كيلومتر. وبالطبع نظرا لحساسية الحادثة وأيضا للموقع، هذا الموقع للقاعدة الجوية، يعني اتخذت الشرطة خطوات لازمة احترازيا أولا لحماية سكان

0: منطقة، وثانيا أيضا لحماية المنشآت العسكرية في هذه الضحية في شمال غرب إنجلترا. بالطبع لا يزال سكان
1: بس مصطفى عادة يعني
0: في بعض سكان هذه المنطقة
1: في مثل هذه الحوادث، بعد كم نتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء، ربما توجهات، جنسيات بعد التحقيقات مع هؤلاء المعتقلين؟
0: هي مسألة وقت، لربما أن هذه الحادثة تم التعاطي معها بشكل حازم وأيضا بشكل سريع نظرا للاتصال التي تلقته الشرطة، وأيضا كما جاء في تقارير سابقة بأن الشرطة لم يكن لديها علم بما كان يحاكى من قبل هؤلاء المشتبهين بهم الخمسة، يعني لا أدري جنسيتهم، لكن بالطبع هناك من أشار إلى التهديدات التي تلقتها بريطانيا في الأشهر الماضية، خصوصا من الحرس الثوري الإيراني الذي هدد بضرب أهداف أمريكية، وأيضا القواعد التي يتم استخدامها لاستهداف الأراضي الإيرانية. وبالتالي هذه فرضية ليست مستبعدة، بالرغم من أن الشرطة تقول يجب ألا يتم التسرع في اتخاذ هكذا يعني أخبار بهذا الشكل، خصوصا وأن التحقيقات بالطبع وخصوصا أن التحقيقات لا تزال جارية، وأيضا نحن في وقت مبكر، لكن يبدو أن هذه الحادثة يبدو أن تم السيطرة عليها في وقت مبكر قبل أن نصل إلى هذا المكان. وهنا يعني شاهدتم سيارة تابعة للشرطة العسكرية، يعني هناك تنسيق كبير بين الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أيضا للشرطة العادية، شرطة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى فرق تفكيك المتفجرات، وهذه أيضا مركبة ثانية تصل. بالطبع تحرك يعني بشكل متسارع في هذه المنطقة نظرا للموقع الذي يحمل حساسية كبيرة لبريطانيا، وأيضا للحليف الاستراتيجي الأهم لبريطانيا وهي الولايات المتحدة، وبالتالي لا تريد أن تترك أي شيء في هكذا حوادث أمنية، خصوصا وأن التعامل هو ليس فقط مع الأمن البريطاني بل أيضا مع الأمن الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك مصطفى زارو، مراسل العربية قرب قاعدة فيرفورد الجوية. شكرا. إلى التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث قال الجيش الإيراني إن أمريكا قد تشن هجوما جديدا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بالوضع الإقليمي، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة بحسب تعبيره. قبل ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تيليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى متناقضة على حد ما كتب. وأضاف عراقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن إيران ستتخذ قرارا بناء عليه. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن شروط بلاده واضحة، وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها إيران. كما ذكر عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. في الاستوديو معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك، أهلا بك معنا أستاذ مسعود. رد الفعل الأولي للرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر يقول أن إيران لا تمتلك مضيق هرمز حتى تضع قوارق الآن لتفتح المضيق خلال 7 أيام في مقابل الموافقة على كل مطالبها. كيف يمكن؟ هل هناك آلية؟ هل الوسطاء يمكن أن يكون لهم دور في هذا الموضوع؟
2: بالدرجة الأولى مسألة امتلاك أو السيطرة على المضيق هو بحاجة إلى تحليل وتفكير.

0: هذا المفهوم كما هو. إيران لا تسيطر على المضيق سيطرة فيزيائية، يعني هي لم تغلق المضيق بواسطة سفن أو شيء آخر، ولكن بإمكانها أن تمنع السفن، بإمكانها أن تستهدف سفن إذا لم تخضع لإرادتها، إذا لم تمر من المسار التي هي تحدده، وهذا الأمر واضح جدا. ترامب من ناحية أخرى يقول لا، إيران لا تسيطر على المضيق ونحن نسيطر. أعتقد بأن لا، إيران تسيطر من الناحية الفيزيائية ولا الولايات المتحدة، ولكن الأخطار هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ومن بإمكانه أن يبتعل هذه الأخطار يسيطر على مضيق هرمز. هذا هو الوضع. لذا إيران من خلال تفعيل الأخطار في المضيق تتمسك بهذه الورقة، وهذه الورقة بالنسبة لها ورقة استراتيجية في أي تفاوض، ولم تكن استراتيجية في السابق، كانت تكتيكية، ولكن الآن بعد أن رأت إيران تأثير هذه الورقة ليس من السهل أن تتخلى عنها وتدخل إلى غرفة المفاوضات والطاولة فارغ بدون أوراق. أعتقد إيران تتمسك بهذه الورقة.
1: حتى لو كان هناك مثل ذاك التوجه الذي يقول بأنه إيران قد تتعرض لضربة عسكرية مرة أخرى،
0: المشكلة بأنه كيف هي الضربة العسكرية؟ هذا أيضا يحتاج إلى هل الضربة العسكرية كما كانت قبل فترة 13 يوما للولايات المتحدة الأمريكية لوحدها وليس مع إسرائيل بعد الحرب الأربعين يوما، والهدف منها كان إبعاد الخطر الإيراني من مضيق هرمز، ولكن وصلنا إلى نقطة الصفر الآن بعد تلك الضربات. الولايات المتحدة الأمريكية لوحت بأنها قد تقدم على ضرب أهداف محددة ولكن مهمة ودقيقة وحساسة بالنسبة لإيران داخل العمق الإيراني، إلا أنها لم تقدم على ذلك لحد الآن. إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك، وهذا التهديد سمعناه من الرئيس الأمريكي ولكن لا نسمعه يكررها بنفس التفاصيل، هو يختار الضربات بعنوان عريض دون الدخول في التفاصيل، ولكن التفاصيل السابقة كانت تتحدث عن ضرب البنية التحتية في الوقود، مصادر الطاقة، العمق اللوجستي الإيراني، مثلا سكك الحديد، الجسور، كل ما يمكن أن يضر إيران حقيقيا ويغير موقفها. إذا أقدمت، عفوا على مقاطعتك، إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النوع من الضربات بإمكانها أن تؤثر على الموقف الإيراني،
1: موقف النظام الإيراني. شكرا جزيلا، كنت أتمنى يكون معنا وقت أطول أستاذ مسعود، ولكن انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.
0: تسلم.
1: وشهدت صادرات السعودية من النفط الخام ارتفاعا لأعلى مستوى لها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر بنسبة 80% في سبتمبر الجاري مقارنة بأغسطس الماضي، وذلك حسب بيانات شركة كيبلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. وأظهرت البيانات أن السعودية تصدر نحو 6 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر الجاري، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال عام 2025. وجاءت زيادة الصادرات رغم إغلاق السعودية هذا الشهر خط أنابيب النفط شرق غرب بشكل احترازي، حيث أعادت المملكة توجيه جانب من صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز مع فتح الجيش الأمريكي ممرا ملاحيا بمحاذاة الساحل العماني. بحسب بيانات كيبلر، فقد بلغ متوسط صادرات النفط عبر مضيق هرمز خلال 7 أيام نحو 13.2 مليون برميل يوميا حتى يوم الأربعاء، مقارنة بنحو 17 مليون برميل يوميا قبل أن تؤدي حرب إيران إلى اضطراب حركة الملاحة. فاصل قصير ونعود للرابع.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامية دكتور محمد العيسى عن عزم الرابطة إطلاق معمل للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي للجميع الذي انعقد في نيويورك. وتأتي هذه الخطوة بهدف وضع برامج تستفيد منها المؤسسات الدينية والتعليمية والإنسانية المرتبطة بالشأن الديني أصلا. كما أعلنت الرابطة إنشاء وحدة خاصة لرصد أخطاء الترجمة وتصحيحها، إلى جانب أتمتة عدد من المصادر والكتب الإسلامية والعربية لتصبح متاحة لشركات الذكاء الاصطناعي مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية. وفي السعودية تواصل وجهة أمالة على ساحل البحر الأحمر تسريع وتيرة التشغيل، منتجعات تستقطب علامات عالمية بانطلاقات جديدة، ومشروع يتوسع ليحمل معه أثرا اقتصاديا. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
5: بين الجبل والبحر في منطقة تبوك شمال غربي السعودية، تتشكل وجهة أمالة كأحد مشاريع السياحة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر. في منتصف عام 2026 وجهة أمالة استقبلت أول ضيوفها، وخلال أشهر فقط افتتحت 7 منتجعات، من بينها منتجع هو الأول لعلامته في العالم، وآخر يمثل أول فنادق علامته خارج الولايات المتحدة. هذه المنتجعات جزء من مشروع تطوره البحر الأحمر الدولية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ضمن توجه يستهدف توسيع قطاع السياحة وتنويع مصادر الدخل. ومع اكتمال الوجهة تتوقع الشركة أن توفر نحو 50,000 فرصة عمل، وأن تضيف قرابة 11 مليار ريال إلى الاقتصاد الوطني. ومع تسارع وتيرة التطوير تتسع كذلك شبكة الوصول إلى أمالة عبر مطار الوجه الدولي الذي طورته البحر الأحمر الدولية، وأعيد افتتاحه في مايو مع رحلات من الرياض وجدة. ومن المطار لا تستغرق الرحلة إلى الوجهة أكثر من 45 دقيقة برا، أو 20 دقيقة بالطائرة المائية. وفي الوقت الذي تتوسع فيه الوجهة تضع أمالة حدودا لنمو أعداد الزوار، إذ لن تتجاوز الطاقة الاستيعابية عند اكتمال المشروع 500,000 زائر سنويا، هذا فضلا عن اعتماد الوجهة الكامل على الطاقة الشمسية. وخلال الأشهر المقبلة ينضم منتجعان جديدان إلى الوجهة، ليكتمل بذلك عقد المنتجعات 9 بأكثر من 1,600 غرفة، وتعزز بذلك مكانة أمالة كوجهة سعودية للسياحة الفاخرة والاستشفاء.
4: إلى أخبار الرياضة مع ليليان تنوري.
6: شكرا منتهى، أهلا بكم. بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد فوزه على نظيره العماني ب3 أهداف من دون مقابل. فراس البريكان خطف نجومية المباراة بعدما افتتح التسجيل، ثم أضاف حسن كادش الهدف الثاني قبل أن يعود البريكان ويسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للمنتخب السعودي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد عمان عند نقطة بانتظار مباراة الأخيرة أمام الكويت. وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من بطولة كأس الخليج بعدما تغلب عليه ب3 أهداف لهدفين ضمن المجموعة الأولى.

0: العراق تقدم أولا بهدف زيدان إقبال في الدقيقة 52، ثم أدرك يوسف ناصر التعادل للكويت من ركلة جزاء في الدقيقة 75. العراق بعدها تقدم مجددا بهدف سيف رشيد في الدقيقة 83، إلا أن يوسف ناصر عاد وسجل الهدف الثاني للكويت في الوقت بدل الضائع. وبدأت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل قبل أن يخطف كرار نبيل هدفا ثمينا للعراق في اللحظات الأخيرة. العراق رفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي رصيد الكويت بلا نقاط لتودع البطولة بشكل رسمي. بعد الخروج قدم الاتحاد الكويتي اعتذاره للجماهير في بيان رسمي. الاتحاد الكويتي شكر الجماهير التي ساندت المنتخب في مواجهة العراق، وأضاف أنه تقديرا للجماهير ووقوفها خلف المنتخب قرر منحها تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس السوبر السعودية التي تستضيفها البلاد في شهر ديسمبر المقبل. وتتواصل منافسات البطولة عندما يلتقي منتخب البحرين والإمارات اليوم. منتخب البحرين يدخل المباراة بهدف تعزيز أماله بالتأهل إلى نصف النهائي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام قطر، وأي نتيجة غير الفوز ستعقد من حساباته وربما تطيح به من البطولة، بينما يبحث منتخب الإمارات عن الفوز لحسم تأهله إلى نصف النهائي وعدم الدخول في حسابات أخرى بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على اليمن. ويتطلع منتخب قطر إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره اليمني. قطر استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على نظيرها البحريني حامل اللقب وأحد أبرز المنافسين في المجموعة. الفوز سيجعله يضع قدما في نصف النهائي، بينما يأمل المنتخب اليمني في تلافي الخروج المبكر وتحقيق نتيجة إيجابية بعدما خسر الافتتاح أمام الإمارات. بعد إدانة مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي، تدرس 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات عن خسائر في الإيرادات وفقا لما أوردته صحيفة إندبندنت. وقد احتفظت أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير بحقها في المطالبة بتعويضات قد تتجاوز قيمتها 800 مليون جنيه استرليني. وكان نادي مانشستر سيتي قد أدين ب 114 تهمة من أصل 115 موجهة إليه على خلفية انتهاكات القواعد المالية. فاز منتخب إسبانيا ب3 أهداف مقابل 2 على مضيفه منتخب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي في لندن أمس. ثلاثية إسبانيا سجلها كل من لامين يامال وأليخاندرو باينا وميكيل أويارزابال، بينما سجل هدفي أصحاب الأرض كل من أنتوني جوردون وهاري كين لتتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة. ويستضيف منتخب صربيا نظيره الهولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية الليلة. الهولنديون يطمحون لتحقيق أول فوز مع تشافي هرنانديز الذي يسعى للبناء على النقاط الإيجابية التي حصدها في الجولة الأولى من التعادل أمام ألمانيا بهدف متأخر، بينما يريد الصرب لملمة أوراق الهزيمة المحبطة أمام اليونان في أولى مباريات المجموعة. تاريخيا تعود آخر مواجهة جمعت بين صربيا وهولندا إلى قرابة 2 عقدين من الزمن، وتحديدا في كأس العالم 2006 بألمانيا حينما قاد النجم السابق أريان روبن منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين بهدف. يستقبل منتخب ألمانيا ضيفه اليوناني اليوم أيضا في أوكسبورغ ضمن جولة ثانية من دور الأمم الأوروبية. تحت قيادة المدرب يورغن كلوب تدخل ألمانيا المباراة وهي تتطلع إلى فرض هيمنتها مبكرا في المجموعة مع قيام كلوب بتجميع تشكيلة متنوعة بين الخبرة والشباب لحصد نقاط مبكرة مهمة في مجموعة تنافسية تضم هولندا وصربيا. أما اليونان فتمثل مواجهة ألمانيا بطلة العالم 4 مرات خارج أرضها اختبارا صعبا في ظل تأقلمها مع المنافسة في المستوى الأعلى. نهاية أخبار رياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود إليك منتهى.
1: شكرا ليليان، ولم يبقى لنا إلا أن نذكر بالعناوين. القوات

مسلحة اليمنية تستهدف مواقع للحوثيين في مران وساقين في صعدة ومخازن أسلحة في الحوبان شرقية تعز. بريطانيا تعلن حالة التأهب على مدار الساعة في محيط قاعدة عسكرية استخدمتها أمريكا في حرب إيران. بعد رفض ترامب مقترحها إيران تقول إنها متمسكة بالدبلوماسية وجيشها يتوقع هجوما أمريكيا جديدا. بيانات شركة كيبلر تظهر ارتفاع صادرات النفط السعودية لأعلى مستوى لها منذ اندلاع حرب إيران. انتهت نشرة الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
6: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
5: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
7: سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
6: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
5: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
7: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
8: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم وإلى العناوين. القوات المسلحة اليمنية تنفذ غارات استهدفت مواقع حوثية في تعز وصعدة.
1: وغارات القوات الحكومية ضربت مخازن صواريخ وأسلحة للحوثيين في الحوبان شرق تعز.
0: استنفار قرب قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا، والشرطة تعتقل 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي.
2: جهاز مكافحة الإرهاب يتولى التحقيق مع المعتقلين قرب قاعدة فافرد الجوية.
0: إيران تقول إن الحرب لم تنتهي بعد وتتوقع هجوما أمريكيا جديدا، والجيش يعلن استعداده للتصدي لأي ضربات أمريكية. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها بعد إيقاف العراق للرحلات الجوية إلى إيران، المعابر البرية تتحول إلى البديل، والعربية ترصد عبور المسافرين الإيرانيين برا.
3: تتباين حركة العبور والمسافرين مع إيران. هيثم أحمد ينقل لنا المشهد من إقليم كردستان العراق.
4: نعم سعد، سجلت المنافذ الحدودية بين إقليم كردستان وإيران نشاطا لافتا وحركة ملحوظة في حركة المسافرين والتبادل التجاري عقب توقف حركة المطارات.
0: الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان، والدعم السريع يستهدف ود مدني. هجمات روسية تستهدف مركز بيانات في كييف ومقر البحرية الأوكرانية في أوديسا.
5: ليلة جديدة من الهجمات على كييف، قتلى ومصابون وأضرار في مؤسسات تعليمية. وزيلينسكي يقول أن روسيا أطلقت أكثر من 2000 مسيرة خلال أسبوع.
0: وفي الخامسة لهذا المساء ملفات اقتصادية ورياضية مع زميلين عبادة وليليان، أهلا بكما.
6: أهلا فيك كريستيان.

0: في الاقتصاد، صادرات النفط السعودية عند أعلى مستوى منذ بدء حرب إيران بحسب بيانات كابتر.
1: الرياضة أيضا بهذه النشرة، البحرين تبحث عن التعويض وقطر تسعى لتأكيد في منافسات المجموعة الثانية الليلة.
2: أهلا بكم. إذا نبدأ الخامسة من التطورات الميدانية في اليمن، حيث شنت مقاتلات تابعة للقوات المسلحة اليمنية 5 غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحبان شرق تعز. وبحسب مراسل العربية، جاءت الغارات بعد وقت قصير من وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين تضم أفرادا وعتادا وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم. وأفادت مصادر يمنية بأن الطيران الحربي يستهدف مواقع للحوثيين في منطقة مران ومديرية ساقين في صعدة. قبل ذلك، استهدف الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب غربي تعز.

0: هذا وشيعت ميليشيات الحوثي 46 قياديا في 10 محافظات، بينهم 20 من حاملي الرتب العسكرية العليا وفق إعلام حوثي. هذا وكشفت مصادر حقوقية عن طلب حوثي للمساعدة في انتشال جثث عشرات العناصر الذين قتلوا خلال مواجهات مع القوات اليمنية في مأرب. من جبهة الكتحة غربي تعز ينضم إلينا مراسل عربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. إلى ما أدت الاستهدافات، الغارات التي استهدفت معسكرا مستحدثا، وذكرنا أيضا مراكز للحوثيين وكذلك مخازن أسلحة تحديدا في الحبان في شرق تعز؟
1: نعم كريستيان، الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية اليمنية تبع القوات المسلحة اليمنية كانت قد استهدفت مخازن أسلحة، مخازن أيضا للصواريخ لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز. كذلك استهدفت بعدة غارات أيضا معسكر للاستقبال بعد وصول تعزات عسكرية كبيرة من منطقة المناطق الشمالية أو المحافظات الشمالية لليمن باتجاه محافظة تعز. كذلك أيضا تشير المصادر بأن الغارات القوية استهدفت ثكنة ومواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه المنطقة. هناك اشتعال لأعمدة الدخان بحسب مصادر محلية تقول. أيضا لوحظ أن سيارة الإسعاف كانت تهرع في المكان بشكل كبير. أيضا الميليشيات الحوثية كانت قد نشرت العديد من الدوريات العسكرية والأمنية وطوقت مكان الاستهداف تحديدا هذا المعسكر التي كانت تحشد إليه الميليشيات. ربما كانت تود استقبال التعزيزات العسكرية إلى هذا المعسكر ومن ثم الدفع بها إلى جبهة القتال إلى محافظة تعز، سواء الجبهات الشرقية للمحافظة أو حتى الجبهات الغربية بما فيها جبهة مقبنة والكدحة وغيرها. في هذه الجبهة جبهة الكدحة تدور معارك بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي بعد أن شنت الميليشيات يعني أكثر من 20 ضربة بالمدفعية على أحياء سكنية في الميهال وكذلك المكازمة وقرى أخرى محوطة بهذه المنطقة وعلى خطوط التماس. أدى إلى حالة من الهلع والخوف في أوساط الساكنين. لكن كريستيان إذا ما تحدثنا أيضا عن نعم
0: طيب باختصار لو سمحت هائل، أكمل لو سمحت.
1: إذا ما تحدثنا أيضا عن المعارك العسكرية في محور الوازعية تحديدا غرب جنوب غرب محافظة تعز، تدور مواجهات في ما بعد منطقة الخبل. هذه المنطقة أيضا تقرب منطقة شريرة التي تحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية. تحاول الميليشيات فك الحصار التي أطبقته القوات المسلحة اليمنية عليه في هذه المنطقة، لكنها تواجه بصد كبير بعد أن أحرزت القوات السيطرة خلال الساعات الماضية أو الأيام الماضية على مرتفعات جبلية حاكمة في هذه المنطقة.
0: شكرا لك من جبهة الكدحة غرب تعز مراسل عربية هائل سعيد. على كل حال لفهم أكثر لهذه التطورات الميدانية ننتقل إلى زميل رتفان دبيس ليطلعنا عليها على الخارطة التفاعلية.

0: أهلا رتفان.
1: نعم كريستيان، هناك اشتباكات عنيفة، الطيران يقوم بقصف مواقع للحوثيين في أكثر من محافظة يمنية، تدمير مخازن أسلحة هنا في محافظة تعز وخاصة هذه المناطق شرق المحافظة.

0: هدف عدد من مخازن الأسلحة في منطقة الحوبان بالقرب من مدينة الصالح ومعسكر أيضا الاستقبال ومعسكر الصيانة. تم تدمير عدد كبير من منصات إطلاق صواريخ ومخازن الأسلحة. ميليشيات الحوثي تتخذ من هذه المناطق خاصة في الحوبان هذه المنطقة التي هي منطقة صناعية، تتستر ميليشيات الحوثي خلف هذه المصانع وتقوم بعمل معسكرات كبيرة، تقوم أيضا بإطلاق منصات بإطلاق الصواريخ إما إلى السفن التجارية أو إلى المحافظات اليمنية المختلفة أو إلى الجبهات. سبق وأن شهدت أعداد كبيرة خلال السنوات الماضية من الصواريخ التي تطلقها ميليشيات الحوثي إلى في أكثر من محافظة يمنية. لكن التطور الآخر والذي دخل اليوم معركة جديدة وهي السلسلة الجبلية هنا في المعقل الرئيسي لزعيم جماعة الحوثي هنا في مران في محافظة صعدة، حيث قصف الطيران هذه المنطقة، منطقة مران في مديرية حيدان في محافظة صعدة. هذه السلسلة الجبلية أيضا التي ترتبط بمديرية ساقين أيضا في محافظة صعدة، الطيران استهدف عدد من مخازن الأسلحة وأيضا استهدف كثير من المناطق والثكنات العسكرية. هذه المحافظة التي تشهد سلسلة جبلية، تقول المصادر العسكرية اليمنية بأن ميليشيات الحوثي قامت بعمل عدد من القواعد العسكرية تحت هذه السلسلة الجبلية، والاستهداف كان هو لمخازن أسلحة وكذلك منصات لإطلاق الصواريخ. هذا كل ما لدينا حتى اللحظة.
1: شكرا لك رتفان. لم يعد سلاح المسيرات في اليمن حكرا على الحوثيين، فالجيش اليمني كشف رسميا عن ترسانة غير مأهولة يقول إنها باتت قادرة على تنفيذ مهام استطلاعية وهجومية في عمق مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. وبحسب معلومات نشرتها منصة ديفنس لاين، تضم هذه الترسانة أولا الدرونات العمودية ومتعددة المراوح، وهي طائرات مخصصة أساسا للاستطلاع والتكتيك الميداني، من بينها طراز يرجح أنه CP-25VTOL الصيني المزود بمناظير حرارية وبمدى يصل إلى 30 كيلومترا، إلى جانب طائرات DJI Matrix 350 RTK المستخدمة في الرصد وجمع المعلومات. أما الفئة الثانية فهي المسيرات الانتحارية والهجومية من نوع FPV والكاميكازي، وبينها طرازات تعمل بالألياف الضوئية وأخرى قادرة على حمل من قنبلة واحدة إلى 5 قنابل هاون مطورة محليا. في الفئة الثالثة تظهر طائرات الجناح الطائر، وهي درونات استطلاع قصيرة المدى مدمجة التصميم، تتشابه مع طراز سكاي ووكر X8 الصيني. لكن التحول الأبرز جاء مع الإعلان في يوليو الماضي عن طائرتي عيبان ونقم المخصصتين للعمليات البعيدة، واللتين يعتقد أنهما نسخة محلية من سكاي ووسب الملقبة بدبور السماء، بمدى عملياتي يصل إلى 600 كيلومتر بمحركات بنزينية أو توربينية نفاثة.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: نحن من الحروب، من الحرب هذا الذي قام به علينا الحوثي، ويضربوا البيوت يضربوا ولا السكن يضربوا اي مكان عشوائي، يضربوا لهم عشوائي، كل اسرتين او ثلاث تجلس في فصل من الزحمة، ما فيش سكن.
7: حصل هونات، حصل قناصات فوق بيوتنا، حصل بهذلة وهربنا وقزحنا اللي فوقنا. تمركز قطع بيتي مني، قطع يعني ربهم بيت حق مني ودخل حفشي. هنا عشنا في ذل وعشنا في بهذلة. اللهم الحمد، الحمد لله اللي كتب لنا.
8: نزحنا يعني تخيل أكثر من 15,000 نسمة أو 10,000 نسمة نزحت في أقل من ساعتين سيرا على الأقدام. يعني تخيل نفسي مثل يوم الحشر، كما نقول لك رجعوا الناس، اضطروا انه يرجعوا في بيوتهم بسبب يعني ما الوضع اللي ما هم عايشين فيه ما يقدر يواصل. رجع الى بيته قاع الحوثي يحتمي بمعدات يعني، فقريب البيت تجي تقول له يا اخي تسبب علي انت وضع ممكن هو يقتلك.
1: ما بدأت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق مع 5 موقوفين للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي.

0: بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في جنوب غربي إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث كبير قرب القاعدة الأمريكية، حيث تم إخلاء عدد من المنازل احترازيا، كما تم استدعاء فريق من الجيش لتفكيك المتفجرات وفحص عدد من المركبات، إضافة إلى روبوتات خاصة بتفكيك المتفجرات. وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية إن التنسيق مستمر مع بريطانيا بشأن الحادثة، مؤكدا عدم تورط أي فرد من القوات الأمريكية بها. من بلدة ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد ينضم إلينا مراسل العربية مصطفى زارو. مصطفى أهلا بك، هل رسب أي معلومات عن التحقيقات الجارية مع الموقوفين الخمسة؟
1: بحسب بعض التقارير تفيد بأن تم رصد مواد عقب اعتقال الأشخاص الخمسة في وقت مبكر من صباح اليوم، وأن هذه المواد تخضع الآن للفحص لتحديد مدى خطورتهما إذا كانت صالحة فنيا للاستخدام في شن هجوم. هذا الاعتقال كان في حدود الساعة الواحدة صباحا عندما تم الاتصال بالشرطة بأن هناك ثلاث مركبات مشبوهة تتجه نحو القاعدة الجوية فيرفورد التي تستخدمها القوات الأمريكية لضرب إيران، وأيضا عمليات عسكرية جوية أخرى من هناك. الشرطة تقول بأن التحقيق لا يزال جار لمعرفة ملابسات هذا الحادث. في البداية تم اعتقال الخمسة بدوافع مخالفة القانون المعروف بحيازة المتفجرات، ولكن أيضا تم توجيه اتهامات الآن فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولهذا الشرطة مكافحة الإرهاب الآن تنظر في هذا الحادث وتحقق فيه ما إذا كانت هناك تفاصيل أخرى تتعلق من يعني.
0: هل علمت جنسيات الموقوفين الخمسة مصطفى؟ وما إذا كان لديهم سجل؟
1: لم تكشف يعني حتى هذه اللحظة لم تكشف الشرطة عن الأسماء، بالرغم من أن هناك صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولربما سنتعرف عن بعض الأسماء إن لم تكن جميعها، خصوصا وأن يعني وجوههم يعني مكشوفة ويعني ويمكن معرفتها ما إذا كان هناك أي شخص يعرف هؤلاء. بالطبع هذا الحادث هو يعني أمني بحت للغاية، ولربما سرعة الشرطة وأيضا الأجهزة الأمنية في التعامل معه يجسد مدى جاهزية المختلف القوات الأمنية البريطانية. وهذا ما جاء على لسان مساعد مدير شرطة جلوسترشير الذي قال بأن تم التدريب على هكذا التدخل بشكل سريع وبالتحديد في هكذا حادث بهذا الحجم. بالطبع لا تزال أجهزة الطوارئ متواجدة، وأيضا سيارات الشرطة والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى المركبات الجيش الخاصة بتفكيك المتفجرات لا تزال يعني تتحرك من هنا. نعم. إلى موقع ليس بعيد في حدود كيلومتر ونصف تقريبا أو أقل، عفوا أقل، حدود نصف كيلومتر تقريبا عن مكان الاعتقال.
0: شكرا لك مراسل العربية مصطفى زارو، كنت معنا من بلدة ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد حيث وقع الهجوم، شكرا لك. قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد هي قاعدة عسكرية جوية مهمة واستراتيجية تقع في مقاطعة جلوسترشير بجنوب غربي إنجلترا، وتقع على بعد نحو 120 كيلومترا غرب لندن. أنشئت هذه القاعدة عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية لدعم عملية إنزال النورماندي. تبلغ مساحتها نحو 5.14 كيلومتر مربع، وفيها أطول مدرج للمطارات للطائرات في المملكة المتحدة بطول يبلغ نحو 3 كيلومترات. هذه القاعدة تستخدمها بشكل رئيسي القوات الجوية الأمريكية، وتعد الموقف الأوروبي الوحيد المخصص للقاذفات الثقيلة التابعة للقوات الأمريكية. تستوعب القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى مثل ستراتفورد

كورت ب 52 وب 2 سبيريت وبي 1 بي لانسر إضافة إلى طائرات التجسس يو 2. انطلقت من القاعدة العديد من العمليات العسكرية الكبرى مثل حرب الخليج الأولى عام 1991، قصف يوغوسلافيا عام 1999 وحرب العراق عام 2003، إضافة إلى العمليات العسكرية الأخيرة على الإيران. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. إسرائيل تعلن إغلاقا شاملا في الضفة الغربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
5: أحييكم من جديد، ونستكمل الخامسة من تطورات الملف الإيراني، حيث قال الجيش الإيراني إن أمريكا قد تشن هجوما جديدا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بالوضع الإقليمي، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة بحسب تعبيره.
6: لا يتمتع الأمريكيون بوضع جيد في المنطقة، هذه حقيقة. فلو كانت الولايات المتحدة في موقف قوي حقا لما بذلت مثل هذه الجهود لتغيير الوضع، بل كانت ستكتفي بالوضع الراهن. إن الوضع الحالي ليس مواتيا ولا مرغوبا فيه بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك قد تلجأ إلى شكل من أشكال العمل العسكري أو الهجوم، ونحن مستعدون لذلك.
5: قبل ذلك جدد الجيش الإيراني تحذيره لواشنطن بشأن التدخل في إدارة مضيق هرمز، إذ حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية الأمريكيين من التدخل في المضيق، مشيرا إلى أن أي سفينة ستعبر من خارج المسار الإيراني لن تتمتع بالأمن وفق ما نقلته وكالة إيرنا الإيرانية. يحدث هذا في وقت قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تبعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تيليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى متناقضة على حد ما كتب. وأضاف عراقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن إيران ستتخذ قرارا بناء عليه. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن شروط بلاده واضحة، وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها إيران. كما ذكر عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي يتشارك فيه إيران أو تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف.
7: لقد شهدنا رد فعل أوليا من الرئيس الأمريكي، لكن الوسطاء لم ينقلوا إلينا أي شيء بعد. بالطبع وللأسف نحن نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة، وننتظر أن ينقل الوسطاء إلينا مواقف حاسمة ونهائية. لا بديل عن حل تفاوضي يقوم على العدالة، وهو السبيل الوحيد لكسر هذا الجمود. هذا هو موقفنا، فقد كان تركيزنا الأساسي طوال هذه العملية ينصب على توضيح الشروط.

0: الشروط اللازمة لفتح مضيق هرمز والمضي قدما في المفاوضات، وهي شروط حددها المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان من واجبنا شرح هذه الشروط وعرضها والدفاع عنها هنا.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو صالح حميد، الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية بالشبكة العربية. أهلا بك أستاذ صالح. إذا إيران تتوقع ضربة أمريكية كبيرة وتقول بأنها تستعد لها، حتى أن بعض التقارير تتحدث عن إمكانية استعدادهم لغزو بري أو لعمليات برية. كيف عمليا يستعد الإيرانيون لذلك؟
2: يعني إيران واضح سواء من خلال الإعلام، من خلال تصريحات المسؤولين، أنها لا تزال ترى أن طريق المفاوضات مسدود. الحصار البحري المستمر الذي يكلفها كثيرا أضيف إليه حصار جوي أيضا من خلال منع خطوط الطيران الإيرانية. إيران تعتقد أنه ليست هناك جدية لدى الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات، لأنه الورقة التي كانت بيدها وهي مضيق هرمز والتي كانت تناور عليها كثيرا وفتحت حسابات كبيرة عليها على أنها ستجلب الأمريكيين لطاولة المفاوضات، الآن بدأت تخرج من يدها إلى حد كبير جدا نظرا لتدفق شحنات النفط والسفن التجارية، وعمليا أصبحت خارج. فلذلك هذا الفريق الذي يحكم الآن في طهران بالرغم أنه كان يرفض المبادرات الأمريكية، الآن هو لجأ إلى تقديم
1: بالفعل حتى أن عراقجي يقول بأنه صحيح بأن الولايات المتحدة أعلنت رفضها للمقترح الإيراني، ولكن لازلنا ننتظر الرد الرسمي عبر الوسطاء. يعني هل فعلا يعاونون على إمكانية تغيير الولايات المتحدة لموقفها من هذا المقترح؟
2: أعتقد أنها مجرد رسائل سياسية. يعني عندما يأتي الرد مباشر من قبل الرئيس الأمريكي نفسه ويقول أنه رفض العرض الإيراني، فما الفائدة من إرسال نفس الكلام عن طريق الوسطاء؟ لكن أعتقد أنه الهدف هو إرسال رسالة أنه إيران لا تزال مستعدة للدخول في مفاوضات، ولكن العقبة الأساسية أنها لا تزال تضع شروطا تكاد تكون تعجيزية، بالرغم أنه قسم من هذه الشروط تم الاعتراف بها في مذكرة التفاهم التي انتهكتها إيران نفسها. هذا ما يجعل الأمور أن تصل إلى طريق مسدود، ولذلك
1: يعني
2: كفة الحرب الآن هي الأقوى على كفة الحرب.
1: لو عدنا إلى تصريحهم عن استعدادهم لضربة أمريكية كبيرة، الأمريكيون قالوا بأنه سيكون هناك ضرب أو حملة عسكرية جديدة على إيران بعد الانتخابات النصفية. إذا كان الإيرانيون فعلا مستعدين، يعني لماذا لا يفتعلون شيء تضربهم الولايات المتحدة لكي لا يعطوها ما تريد، ألا وهو نوعا ما الهدوء النسبي لحين انتهاء الانتخابات النصفية؟
2: الحقيقة الإيرانيون قاموا بالعديد من الخطوات، يعني حتى مثلا اليوم يدعون في الأخبار طبعا غير مؤكدة أنهم استولوا على غواصة أمريكية ثانية، ويتحدثون عن مناوشات ليلية، لكن على أرض الواقع أصبح مضيق هرمز خارج السيطرة الإيرانية، وإيران أرادت الحفاظ على هذا الوضع لكي لا تكون المفاوضات حول القضايا التي اندلعت بسببها الحرب، أي النووي والصواريخ والمسيرات. ولذلك الآن نحن أمام مرحلة جديدة، فرض واقع جديد. أعتقد أنه الأمريكي لم يستخدموا الأوراق بعد، يعني لم يكن أحد يتوقع نجاعة الحصار البحري بهذا الشكل الكبير. الآن هناك حصار جوي سيكون أقوى برأيي حتى من الحصار البحري، لأنه إيران كانت تستفيد كثيرا سواء يعني رفض ميليشياتها بالعتاد بالتنقلات بالأموال وغيرها، سواء في لبنان، في العراق، في اليمن.
1: طب هل استعادتها بالعراق تحديدا، بجارتها، هل استعادتها عن الممرات البرية يمكن أن يعوضها عن الممرات الجوية؟
2: لا يعوض، لأنه الممرات البرية أولا محدودة، ثانيا هناك خلافات. يعني اليوم كنت أتابع وسائل الإعلام الإيرانية والصحف تهاجم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وتحرض الميليشيات على الوقوف في وجه الدولة العراقية، وهذا يعني أنه هناك ضغط كبير، ضغط الإيراني يعني هو الذي يدفع بالنظام أن يدفع بعراقجي لهذا العرض. في السابق يعني كان يرفض كل العروض، لكن أعتقد أنه مع الوقت يعني عامل الوقت هنا مهم جدا، يعني لكي يأتي الحصار البحري والجوي وحتى ضغوط الخزانة الأمريكية.
1: شكرا لك صالح حميد، الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية بالشبكة العربية، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا لك.

0: بعد توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران رسم مسار حركة السفر بين البلدين. من البصرة جنوبا إلى أقليم كردستان شمالا نرصد حركة عبور المسافرين برا وتداعيات هذا التحول.
1: من الجو إلى البر تبدل مسار السفر بين العراق وإيران مع توقف الرحلات الجوية بين مطارات البلدين في ظل العقوبات الأمريكية، لتتجه أعداد متزايدة من المسافرين نحو المنافذ البرية. وفي البصرة هنا يبرز منفذ الشلامجة الحدودي الذي يعتبر من أهم بوابات التنقل حتى بالنسبة للإيرانيين المقيمين في الخليج.
2: احنا مثلا من الكويت يبي يسافر شيراز، زين يبي يسافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقه ساعه بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعه من شيراز لخرمشهر، من خرمشهر لهني شلمشه تقريبا ساعه. مشكله جو حار وعيالي وياي حل يعني تعب.
1: وعبر المنفذ الحدودي يتجه مسافرون عراقيون إلى المحمرة وعبادان والأهواز، ومنها يواصلون رحلاتهم جوا أو عبر القطارات إلى مدن إيرانية أخرى بعد إلغاء رحلاتهم الجوية على متن الطائرات الإيرانية.
3: زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم عالجهم بيران. أول الرحلة يعني احنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد لعبادان. وانت تعرف الطريق احنا من سكنة الحلة يعني المسافة راح نطلعها بالتقريب بال 600 700 كيلو.
1: الأرقام الرسمية تشير إلى استقبال المنفذ نحو 7000 مسافر يوميا قادما من إيران بينهم أجانب، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 20,000 مستقبلا، ما دفع إدارة المنفذ الحدودي إلى استنفار طواقمها تحسبا للزخم المرتقب. من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال تتباين حركة العبور والمسافرين مع إيران. هيثم أحمد ينقل لنا المشهد من أقليم كردستان العراق.
4: سجلت المنافذ الحدودية بين أقليم كردستان وإيران نشاطا لافتا وحركة ملحوظة في حركة المسافرين والتبادل التجاري عقب توقف حركة المطارات،
5: حيث سجل منفذ حاج عمران مع إيران خلال اليومين الماضيين دخول نحو 5000 مسافر يوميا من الأراضي الإيرانية بران.
6: بسبب توقف عمل الطائرات في إيران أصبح الأمر صعبا قليلا، نضطر اليوم للقدوم بالحافلات أو بمركباتنا الشخصية.
5: ويعود هذا الضغط إلى المنافذ الحدودية إلى امتثال العراقي لحظر الطيران الإيراني بموجب العقوبات الأمريكية، وسط اتصالات تجريها وزارة النقل والدبلوماسية العراقية لتسهيل عودة الرعايا والمسافرين.
0: والآن إلى الموجز الاقتصادي مع زميل عبادة لدن.
7: شكرا كريستيان. قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر بزيادة 80% بالمقارنة مع شهر أغسطس، وذلك حسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. وأظهرت البيانات أن المملكة تصدر نحو 6 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال العام 2025. وجاءت زيادة الصادرات على الرغم من إغلاق السعودية هذا الشهر خط أنابيب شرق غرب بشكل احترازي، حيث أعادت المملكة توجيه جانب من صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز. وبحسب بيانات كابلر بلغ متوسط صادرات النفط عبر مضيق هرمز خلال 7 أيام نحو 13.2 مليون برميل يوميا حتى يوم الأربعاء، مقارنة بنحو 17 مليون برميل يوميا قبل حرب إيران. تعمل شركة أرامكو السعودية مع بنك الاستثمار الأمريكي إيفركور على خطط لإعادة هيكلة أعمال الغاز تتضمن تأسيس وحدة مستقلة للغاز، بما قد يمهد الطريق أمام طرح حصة من الوحدة أو إدراجها مستقبلا وفقا لمصادر بلومبرغ. وبحسب المصادر قد تتيح عملية الفصل جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الغاز في أرامكو مع إمكانية أن تتجاوز قيمة

0: الوحدة 100 مليار دولار في حال تنفيذ إدراج أو طرح حصة أقلية. وتشارك بوستن كونسلتنج جروب في تطوير الخطة التي تحمل اسم جاما، وتهدف إلى فصل عمليات الغاز عن بقية أعمال أرامكو بما يسهم في إظهار قيمتها بصورة مستقلة. ولا تزال المداولات جارية وقد تطرأ تغييرات على الخطط، ويرتكز نمو أعمال الغاز في أرامكو بشكل رئيسي على مشروع الجافورة الذي تستثمر الشركة فيه أكثر من 100 مليار دولار. ومن المتوقع أن تساهم الجافورة ومشروعات أخرى في زيادة إنتاج الغاز بنحو 80% بحلول عام 2030. وتستهدف أرامكو تحقيق ما يصل إلى 15 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية الإضافية من أعمال الغاز بحلول ذلك العام. تتجه هيئة السوق المالية السعودية إلى وضع ضوابط جديدة للتداولات الخوارزمية في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التداولات والحد من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنضبط للأنظمة الآلية. وطرحت الهيئة مشروع الأحكام المنظمة للتداولات الخوارزمية لاستطلاع آراء العموم، متضمنا مقترحا بألا تتجاوز نسبة أوامر التداول الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة 20 أمرا مقابل كل صفقة خلال يوم التداول الواحد. ويشمل المقترح الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية باستثناء الأوراق ذات السيولة العالية جدا، كما يلزم المشروع أو مؤسسات السوق المالية بوضع أنظمة وإجراءات رقابية تضمن سلامة وكفاءة التداولات الخوارزمية وتحد من تأثيرات سلبية أو اضطرابات محتملة في السوق. وتتضمن الضوابط المقترحة وضع منهجيات لتطوير واختبار أنظمة الخوارزميات قبل تشغيلها، مع الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ذات الصلة وإتاحتها لهيئة السوق المالية وتداول السعودية عند الطلب. ثبتت وكالة ستاندرد بورز التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان عند تريبل بي ماينس، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن عمان تتمتع بموقع مميز بالمقارنة مع عدد من دول الخليج، إذ إن صادراتها من النفط والغاز لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، ما يقلل من تعرضها للتداعيات المباشرة الناتجة عن أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر المضيق. وتوقعت S&P أن تظل عمان قادرة على الصمود أمام تداعيات الصراعات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وفي أخبارنا العالمية، أعلنت الصين والولايات المتحدة حزمة تفاهمات جديدة عقب زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن، شملت التجارة والذكاء الاصطناعي والطاقة وسلاسل الإمداد. وقالت الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا على خفض رسوم جمركية على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار وتمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير المقبل، فيما أعلن البيت الأبيض اتفاقا على زيادة واردات الصين من الفحم الأمريكي ومواصلة معالجة ملفات الاستثمار والمعادن النادرة. وحض الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الصيني على زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة للمساعدة في استقرار الإمدادات العالمية. عودة إليك كريستيان.
1: شكرا عبادة. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله بعد رصد إطلاق مسيرة تجاه المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت مواقع كان يستخدمها عناصر حزب الله لإطلاق مسيرات وصواريخ مضادة للدروع وبنية تحتية عسكرية أخرى. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن أي استهداف من الأراضي اللبنانية سيقابل برد قوي للغاية بحسب تعبيره. بعد عامين على مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ازداد تدخل الإيراني المباشر في قرارات الحزب، كما دفع اختراق إسرائيل لقيادته إلى اعتماد مزيد من السرية في آليات اتخاذ القرار.
2: خلف مرتفعات علي الطاهر بعد تفجير الأنفاق والمنشآت تحتها، ورغم كل ما أثير حول خطورة استهداف هذه المرتفعات واحتمال تدخل إيراني بحال استهدافها، إلا أن بعد التفجير لم يكن هناك أي رد فعل.
3: بات القرار داخل حزب الله مرتبطا مباشرة بطهران بعد عامين من اغتيال أمينه العام حسن نصر الله. فبعد رفض الحزب تسليم المنشأة للجيش اللبناني، انتهى الأمر بانسحاب عناصره ودخول الجيش الإسرائيلي إليها بعد التوصل لتفاهم برعاية إيرانية.

0: نحن شكلنا لجان تحقيق داخلية متعددة.
1: بوجود نصر الله كان لدى حزب الله هامش لبناني أوسع للتحرك ضمن خطوط ولاية الفقيه، وباغتياله إلى جانب هاشم صفي الدين فقدت إيران أحد أبرز عقولها المدبرة، ما خلف فراغا لم يملأ حتى الآن.
2: هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا.
3: من بعد موت حسن نصر الله كان هناك عودة كبيرة واستقدام لقيادات الصف الأول بالحرس الثوري للإشراف المباشر على إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة وكيفية إيجاد وسائل التمويل التي فقدت بفقدان سوريا والإقفال المسار العراقي وسيطرة لبنان الشبه النظرية شبه العملية على الحدود مع سوريا ومطار بيروت والمرفأ.
4: نحن نصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب.
1: انسحب تخبط حزب الله على جناحه السياسي، إذ عكست الجلسات الأخيرة لمجلس النواب حجم العزلة السياسية التي يعيشها.
5: لم نعد يعني نرى انشدادا لجمهور حزب الله إلى قيادي محدد كالشيخ نعيم قاسم مثلا، لا بل شفنا أيضا نوع من الشللية إذا صح التعبير اللي جعلت بعض القيادات داخل الحزب لها طابع أمني أو ديني أو سياسي تقدر تعمل نوع من قوة ضغط داخل الحزب وتظهر كأنها لها أتباع وجمهور ولها مريدين. هذا ما كان ممكن يتم بزمن حسن نصر الله وما كان أحد يتجرأ أنه يعمله.
1: بعد الحرب على إيران أكد نواب حزب الله لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحزب لن يتدخل لإسنادها، ليستفيق أهالي الجنوب فجر الثاني من مارس على صواريخ أطلقت من لبنان وأشعلت شرارة الحرب من جديد في انفصام واضح بين حزب الله العسكري والسياسي. من جنوب لبنان غنوة يتيم، العربية.
6: إلى الضفة الغربية حيث شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيري وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات إسرائيلية أغلقت مدخل بلدة ترموس عية شمال رام الله بالاتجاهين، كما أغلقت عددا من المداخل الشرقية والشمالية لرام الله وأقامت حواجز عسكرية. وفرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم. يواصل الجيش السوداني التقدم في جبهات شمال كردفان بعد السيطرة على مدينة سودر الاستراتيجية. من جهة أخرى أظهرت صور متداولة اندلاع حرائق في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة جراء استهداف قوات الدعم السريع خزانات وقود بمسيرات. وفي موازاة التصعيد قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 400 سوداني يعبرون يوميا إلى شرق تشاد بزيادة تقارب 20 ضعفا على المعدلات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة هربا من القتال والقصف وهجمات المسيرات. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان بهجوم روسي على كييف.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: أحييكم من جديد. ارتفع عدد المصابين في الهجوم الروسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 4، بينهم طفلان يبلغان العمر 16 عاما وفق الإدارة العسكرية في المدينة. وكانت الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف قد أعلنت في وقت سابق مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، فيما ألحق سقوط مسيرة أضرارا بخمس سيارات، كما واندلعت حرائق في مبنيين في ضاحية بروفاري الشرقية.
4: أقف هنا أمام مدخل هذه المدرسة في كييف، وهو واحد من المواقع التي تضررت جراء الهجوم الروسي بالمسيرات خلال الليل. وتوزعت الأضرار والحرائق بين أحياء العاصمة ومنها سالومسكي وشوليافكا. ووفق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تعرض مركز بيانات في كييف لضربتين صباحا. وأعلنت شركة الاتصالات كييف ستار تضرر مبنى مقرها الرئيسي، وامتدت الهجمات إلى مركز رئيسي للبث التلفزيوني، مما أدى إلى انقطاع إرسال عدد من القنوات الأوكرانية. وفي مقاطعة كييف المحيطة بالعاصمة اندلعت حرائق في مستودعات ومكاتب بمدينة برافاري، ووقعت أضرار في فيشنافا، وأسفرت الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال. وتقول القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 170 مسيرة خلال الليل، أسقطت وحيدت منها 147. أما خلال الأسبوع فيقول زيلينسكي أن روسيا استخدمت أكثر من 2200 مسيرة هجومية، ونحو 1650 قنبلة جوية، و38 صاروخا، نسبة كبيرة منها باليستية. وفي ظل استمرار الهجمات، قال مدير مكتب الرئيس كيريل بودانوف أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ لأنظمة باتريوت، وإلى توسيع تغطية خدمتي ستارلينك وستار شيلد لدعم قدراتها الدفاعية. ضيف عادل لقناتي العربية والحدث، كييف.
3: والآن إلى الموجز الأخبار الرياضية معك ليليان.
5: شكرا كريستيان. أهلا بكم. يلتقي الليلة منتخب الإمارات والبحرين حاملة اللقب في جولة ثانية من بطولة كأس الخليج. منتخب البحرين يدخل المباراة بهدف تعزيز أماله في التأهل إلى نصف النهائي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام قطر، وأي نتيجة غير الفوز ستعقد من حساباته وربما تطيح به من البطولة، بينما يبحث منتخب الإمارات عن الفوز لحسم تأهله إلى نصف النهائي وعدم الدخول في حسابات أخرى بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على اليمن. وبعد قليل يتطلع منتخب قطر إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره اليمني. قطر استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على نظيرها البحريني حامل اللقب وأحد أبرز المنافسين في المجموعة. الفوز سيجعل منتخب قطر يضع قدما في نصف النهائي، بينما يأمل المنتخب اليمني في تلافي الخروج المبكر وتحقيق نتيجة إيجابية بعدما خسر الافتتاح أمام الإمارات. وأصبح منتخب السعودية أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه أمس على نظيره العماني بثلاثة أهداف من دون مقابل. فراس البريكان خطف نجومية المباراة بعدما افتتح التسجيل، ثم أضاف حسن كادش الهدف الثاني من بعده قبل أن يعود البريكان ويسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للمنتخب السعودي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد عمان عند نقطة بانتظار مباراتها الأخيرة أمام الكويت. وفي مباراة ثانية جرت ليلة أمس، أقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من بطولة كأس الخليج بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المجموعة الأولى. العراق تقدم أولا بهدف زيدان إقبال في الدقيقة 52، ثم أدرك يوسف ناصر التعادل للكويت من ركلة جزاء في الدقيقة 75. العراق بعدها تقدم مجددا بهدف سيف رشيد في الدقيقة 83، إلا أن يوسف ناصر عاد وسجل الهدف الثاني للكويت في الوقت بدل الضائع. وبدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل قبل أن يخطف

0: كرر نبيل هدفا ثمينا للعراق في اللحظات الأخيرة. العراق رفع رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي رصيد الكويت بلا أي نقطة لتودع البطولة بشكل رسمي. وبعد الخروج قدم الاتحاد الكويتي اعتذاره للجماهير في بيان رسمي. الاتحاد الكويتي شكر الجماهير التي ساندت المنتخب في مواجهة العراق، وأضاف أنه تقديرا للجماهير ووقوفها خلف المنتخب قرر منحها تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس السوبر السعودية التي تستضيفها البلاد في شهر ديسمبر المقبل. بعد إدانة مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي، تدرس 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات عن خسائر في الإيرادات. وفقا لما أوردته صحيفة إندبندنت، وقد احتفظت أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير بحقها في المطالبة بتعويضات قد تتجاوز قيمتها 800 مليون جنيه استرليني. كان نادي مانشستر سيتي قد أدين ب 114 تهمة من أصل 115 موجهة إليه على خلفية انتهاك قواعد المالية. فاز منتخب إسبانيا ب3 أهداف مقابل 2 على مضيف منتخب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور الأمم الأوروبية. على ملعب ويمبلي في لندن، ثلاثية إسبانيا سجلها كل من لامين يامال، أليخاندرو باينا وميكيل أويارزابال، بينما سجل هدفي أصحاب الأرض كل من أنتوني جوردون وهاري كين لتتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة. ويستضيف منتخب صربيا نظيره الهولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة الليلة. الهولنديون يطمحون لتحقيق أول فوز مع تشافي هرنانديز الذي يسعى للبناء على النقطة الإيجابية التي حصدها في الجولة الأولى من التعادل أمام ألمانيا بهدف متأخر. بينما يريد الصرب لملمة أوراق الهزيمة المحبطة أمام اليونان في أولى مباريات المجموعة. تاريخيا تعود آخر مواجهة جمعت بين صربيا وهولندا إلى قرابة 2 عقدين من الزمن، وتحديدا في كأس العالم 2006 بألمانيا، حينما قاد النجم السابق أرين روبن منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين بهدف. لهون برجع لك كريستيان، تفضلي.
1: شكرا ليليا.
0: شكرا لك.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مقتل عنصرين من تنظيم داعش كانا يرتديان أحزمة ناسفة خلال اشتباكات في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك. وأوضح الجهاز أن الاشتباكات مع عناصر التنظيم أسفرت عن مقتلهما. إلى ختام الخامسة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
3: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
2: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
3: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, à grande époque, Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
2: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية حاليا؟
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجانب

0: بكرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: أينما تكونون، العربية FM.

0: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع ومعسكرا للحوثيين في تعز، وقتل الميليشيات يتجاوز 600 منذ يوليو. تصريحات لترامب في هذه الأثناء يقول فيها لأكسيوس: نتوقع إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع. وترامب يضيف: إيران تريد التوصل لاتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أرغب في إبرامه. وأيضا ترامب لأكسيوس يقول: أفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. جراء تدهور العملة والأوضاع الاقتصادية، عودة الاحتجاجات العمالية في إيران. بعد إطلاق مسيرة، الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان، يقول إنها مواقع لحزب الله. قبل قليل جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يعلن عن مقتل إرهابيين كانا يرتديان أحزمة ناسفة بمحافظة كركوك. الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان، والدعم السريع يستهدف واد مدني. موسكو تستهدف مركز بيانات رقمية في كييف ومقر البحرية الأوكرانية في أوديسا.
1: ماذا بعد؟
0: في ملفات حلقتنا لهذا اليوم: من صعد إلى تعز ضربات على مواقع الحوثيين، ماذا بعد اتساع العمليات؟ استنفار قرب قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية، فماذا يجري في فيرفورد؟ ترامب يرفض وطهران تنتظر الوسطاء، ماذا بعد تعثر المقترح الإيراني؟ مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع بعد 7 جلسات من التراجع. وتخفيضات جمركية بين واشنطن وبكين، ماذا بعد التفاهم التجاري؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات الميدانية في اليمن، حيث شنت مقاتلات تابعة للقوات المسلحة اليمنية 5 غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحبان شرق تعز. بحسب مراسل العربية، جاءت الغارات بعد وقت قصير من وصول تعز

0: تعزيزات عسكرية للحوثيين تضم أفراداً وعتاداً وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم. وأفادت مصادر يمنية بأن الطيران الحربي يستهدف مواقع للحوثيين في منطقة مران ومديرية الساقين في صعدة. الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية كان استهدف أيضاً تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب غربي تعز. هذا وشيعت ميليشيات الحوثي 46 قياديا في 10 محافظات، بينهم 20 من حاملي الرتب العسكرية العليا وفق إعلام حوثي. وكشفت مصادر حقوقية عن طلب حوثي للمساعدة في انتشال جثث عشرات العناصر الذين قتلوا خلال مواجهات مع القوات اليمنية في مأرب.
1: ماذا بعد؟
0: ماذا بعد وماذا كل ما يتعلق أيضا بجديد التطورات، ينضم إلينا من جبهة الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك معنا ومن موقعك في الكدحة، آخر التطورات معك وهل تغيرت خطوط السيطرة خلال الساعات الماضية؟ ماذا بجديدها يعني؟
2: نعم، إذا ما بدأنا من هذه الجبهة كانت هناك قصف مدعي ميليشيات الحوثي الانقلابيه استهدف مواقع واحياء سكنيه للمواطنين في منطقه المكازم والعفيره وكذلك في قرى الميهال. هذا القصف اثار حاله من الرعب عن الميليشيات الحوثيه، قصفت هذه الاحياء السكنيه باكثر من 20 غارق مقذوف حوثي حتى هذه اللحظه، يعني بقذائف الهول والهاوزه. لكن اذا ما تحدثنا ايضا عن استهداف للطيران الحربي اليمني، كان قد استهدفت عزيزات الميليشيات الحوثية الانقلابية في أحد بعد وصولها إلى أحد المعسكرات التابعة للميليشيات وهو معسكر الاستقبال. كان هناك عدد من الجند وكذلك الآليات العسكرية التي دمرتها المقاتلات الحربية اليمنية. نتحدث أيضا عن أن هذه الغارة استهدفت معسكر لسلاح المهندسين، كذلك كان أيضا استهدف مخازن لأسلحة وصواريخ حوثية في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز. كانت هناك حالة من الانتشار الأمني للميليشيات الحوثية بعد الاستهداف ومنعت المواطنين من التصوير كذلك من الاقتراب من المكان. هناك أيضا يقول جزعين بأنهم شاهدوا سيارة الإسعاف تهرع بشكل كبير إلى المستشفيات الحوبان لنقل المصابين الحوثيين، يعني عديد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية كانوا قد سقطوا في هذه الغارة التي تركزت على تعزيزات لهم وكذلك على تكونات للميليشيات في هذه المنطقة. كذلك نتحدث إلى أيضا أن المسيرات التابعة للقوات المسلحة كانت قد استهدفت أيضا مواقع للميليشيات الحوثية في جبهة كهبوب غرب محافظة لحج، وهي الجبهة المشتعلة والأكثر أهمية استراتيجية كونها تطل على باب المندب كذلك تطل على معقل الميليشيات في مديرية الوزرية. حاليا تحتدم المواجهات في هذه اللحظة تحديدا في مديرية الوزرية بالقرب من منطقة وشريرة، هذه المنطقة التي تحصن بها الميليشيات الحوثية وتمنع القوات المسلحة الميليشيات من الدخول إلى هذه المنطقة أو وصول التعزيزات إليها.
0: شكرا لك على كل تلك التفاصيل حتى هذه اللحظة من جبهة الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد.
3: المواجهة الآن تتركز نحن في قطاع المصراخ الوازعية شريرة جبهة العلقمة، أيضا مرتبطة في شريرة قطاع محور طور الباحة في الجانب الشرقي للوازعية، والحمد لله كل ما حاولوا أن يسقطوا موقع أسقطنا عليهم موقع بالعكس، ونتمنى من قيادتنا أن تعطينا الإشارة للانطلاق فنسقط الوازعية ونسقط البرح.
4: الحوثي متمركز في أطراف الظريفة في خارج الظريفة، يعني بمعنى أنها مرمى حرب في هذه الأماكن، وأما الصبيحة والشيخ أبو ذياب وغيره وغيرهم من القبائل قد تصدوا لهؤلاء ووقعوا لهم معافد ومحارق.
5: أتت قوات عسكرية ودور القبائل هي مسندة لقوات الجيش، وتعلمون بأن معظم القبائل أصبحوا منخرطين في قوات الجيش الوطني، هم من يتصدون للحوثي ليل نهار.
0: القوات المسلحة اليمنية أعلنت رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر، وأوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديداً

مباشرا لسلامة الطيران المدني بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية إن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا

0: ولا يمكن اعتباره شأنا يمنيا محليا بل تهديدا للأمن والسلامة الدوليين. استطلع معكم الآن أيضا قراءة تحليلية وعسكرية لكل التطورات التي يشهدها لليمن. ينضم لنا داخل الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك، تحياتي لك. شمال، جنوب، غرب وشرق تعز، ما الذي يجري هناك تحديدا؟
1: اتجاه هجوم رئيسي للميليشيا الحوثية هو محافظة تعز، واتجاه هجوم رئيسي آخر هو في محافظة مارب. ولكن اتجاه هجوم الرئيسي في محافظة تعز هذا ليس هدفا حوثيا فحسب، وإنما هدفا حوثيا إيرانيا
0: مشترك.
1: طيب. لماذا؟ لأن هذه المحافظة بدءا من سلسلة جبال كهبوب إلى الجبال الغربية لها إلى ما خلفها من قرى المضاربة في الصبيحة هو الحزام الأمني للمكاسب في الساحل الغربي، وبالتالي يستميت الحرس الثوري الإيراني على تأمين هذه المكاسب في باب المندب لإضافة هذه هذا الرقم الصعب إلى معادلة هرمز.
0: حزام أمني أنت تقصد كأنه حماية؟
1: حماية للساحل الغربي والمكاسب الغربي. نعم، لأن الجغرافيا التي سيطرت عليها أنا لا أقول الميليشيا الحوثية، الحرس الثوري الإيراني، هي جغرافيا مفتوحة ساحلية. طيب. وبالتالي تأمينها يجب أن يرتكز على هذه السلسلة الجبلية بدءا بسلسلة الجبلية من أقصى جنوب باب المندب من وهي سلسلة جبال كهبوب ممتدة في اتجاه الشمال ثم في اتجاه الشرق وصولا إلى جبل نومان ثم وصولا إلى الضريفة وشريرة وجرداد راسن، وبعد ذلك نتحدث عن المرتفعات الغربية لمحافظة تعز. هذه هي صمام أمان الجغرافية الساحل الغربي، ما دونها يعتبر وجوده مهددا لا يحتاج إلا إسناد جوي وأيام معدودة لاستعادته.
0: لذلك تدور هناك هذه الاشتباكات. نحن نتحدث الآن عن
1: ليست
0: الصراع
1: اشتباكات
0: حول
1: ما تدور هناك معارك شرسة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لأننا نتحدث بأن هذه الهيئات الحاكمة والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية في كهبوب والهيئات الحاكمة في شريرة وجرداد راسن والأهداف ذات الأهمية التكتيكية المتمثلة في جبل نومان يستميت عليها الميليشيا الحوثية وتمارس فيها تكتيك الأرض المحروقة خلال الأسبوع هذا بالكامل، وخصوصا منذ يوم أمس، وما أتوقعه خلال الساعات القادمة بأن يستخدم تكتيك الحرب المحروقة في هذه المنطقة لمحاولة تأمين هذا المكسب كهدف أولي، ثم إحداث اختراق في اتجاه الطريق الوحيد والشريان الرئيسي لمحافظة تعز ويفصلها عن محافظة لحج وعدن، وبالتالي يجعل تعز بأكملها تحت الحصار ورهينة السقوط بعد أن نفذ عمليتين هجوميتين خلال الأسبوع الماضي وفشلت عملية التسلل. لكني أتصور بأن يكثف خلال الساعات القادمة هجوم بكثافة نارية عالية من الصواريخ والمدفعية والطيران المسير لمحاولة إيجاد ثغرة اختراق في اتجاه قطع الطريق والالتفاف على سلسلة جبال كهبوب عبر المنصورة وصولا إلى طور البحر.
0: طيب، حتى يعني أيضا ما يتابعنا يستبين معنا صورة بشكل كامل. الحديث كثر مؤخرا حول عن جبال كهبوب، والآن أنت أشرت مسألة الآن هو كأنه مسألة السيطرة على الجبال والمرتفعات والتي تسيطر في الأصل عليها القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي أنت أشرت لمسألة أيضا الأرض المحروقة، هذه ماذا تقصد بها؟ وتحدث أيضا عن جبال كهبوب تحديدا ووصف بالصوت لتلك السلسلة من الجبال، نتحدث عن مجموعة من الجبال ليس كذلك؟
1: سلسلة، نعم، هي سلسلة من الجبال مطلة على البحر الأحمر وعلى جزيرة ميون على مضيق باب المندب
0: مباشرة
1: في مرمى النيران المباشرة، وبالتالي هي حاكمة على مضيق باب المندب كامله. طيب. ويستطيع الاستهداف بالنيران المباشرة حتى للسفن منها، وتأمين جزيرة ميون ووجود قوى ميليشياته في هذه الجزيرة يجب أن يرتكز على السيطرة في سلسلة جبال كهبوب، وهي تمتد تعتبر هي شرق مضيق باب المندب، ولكنها تمتد أيضا في اتجاه الشرق إلى جنوب الوازعية، أي بمعنى المنطقة المنبسطة في الوازعية بالكامل، أيضا تسيطر عليها سلسلة جبال كهبوب إلى أن تصل إلى السلسلة الغربية لجبال محافظة تعز، أتحدث عن الشمايتين والكدحة وجبل

0: أبشي وقرداد راسن، كل هذه المنطقة، بمعنى أنها سلسلة حاكمة في اتجاهين، في اتجاه الشرقي لباب المندب وفي الاتجاه الجنوبي لمديريات تعز الجنوبية، وبالتالي هي سلسلة جبال مهمة جدا ذات أهمية استراتيجية، ليست هيئات حاكمة فقط وإنما ذات أهمية استراتيجية على مستوى الملاحة الدولية وعلى مستوى أي عملية هجومية يراد فيها هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على الوازعية وعلى المخا وعلى المديريات الساحل، يجب أن يرتكز أو يؤمن خطوط الدفع من سلسلة جبال كهبوب الذي تسيطر عليها القوات.
1: طيب أنت أشرت لمفردة الأرض المحروقة التي الأرض تتبع المحروقة ودلالة استخدام الميليشيا لهذه المسألة، مسألة الأرض المحروقة إلى ماذا يؤشر؟
0: يؤشر أولا أنها فقدت كل الأمل في إحداث تقدم في اتجاه هذه السلسلة الجبلية وفي اتجاه قطاع الاختراق الذي تحدثت عنه، وبالتالي ستستخدم تكتيك الأرض المحروقة بكثافة نارية عالية، أي بمعنى ستستخدم الصواريخ البالستية المدفعية والمدفعية الصاروخية والطيران المسير القاصف، وبالتالي كل متر من هذه الأرض يجب أن يكون فيه مقذوف، وهذا ما أتصور بأن الميليشيا الحوثية بدأت في استخدامه اليوم تحديدا منذ الصباح في مديرية الوازعية وفي اتجاه جبل كهبوب، ربما خلال الساعات القادمة أتصور بأن الميليشيا الحوثية ستلجأ إلى هذا التكتيك.
1: بالمقابل الجيش اليمني ما الذي يجب أن يستخدمه للرد على
0: بدأ ما تحدث في تقريرك بسلسلة استهداف تعزيزات الميليشيا الحوثية في الحوبان وفي المناطق الشمالية لمحافظة تعز التي وصلت لتنفيذ الهجوم الذي أتكلم عنه بعد عملية التمهيد الناري بسياسة الأرض المحروقة التي تنوي الميليشيا الحوثية، وبالتالي نلاحظ أن هذا الاستهداف استهدفت التعزيزات القادمة إلى الحوبان وأيضا في التعزية واستهدفت أيضا مواقع في الوازعية، وأتوقع أن يستمر هذا الاستهداف لمراكز الثقل العسكرية والنارية للميليشيا الحوثية في مسرح العمليات خلال الساعات
1: طيب
0: القادمة.
1: يعني ما لفت النظر أيضا ما أفاد به مراسل العربية، أوضح أن تلك الغارات جاءت بعد وقت قصير من وصول تعزيزات عسكرية حوثية، وبالتالي ما الذي نستنتجه من ذلك خاصة فيما يتعلق بمسألة كفاءة الرصد؟
0: استفادوا من سلبيات العملية حق الساحل الغربي، لأن أثناء عمليات الساحل الغربي للأسف كانت هذه الاستراتيجية غائبة في استهداف التعزيزات، وبالتالي بعد حدوث ثغرة اختراق في جبهة الكدحة ظل الميليشيا الحوثية تستخدم التعزيزات وتمر بها إلى الوازعية وإلى جنوب محافظة تعز حتى تم إسقاط العديد من المواقع وكادت أن يتم الالتفاف على القوات المتواجدة في الساحل، وهو ما اضطر قوات الساحل للانسحاب، وبالتالي عسكريا هي أحد أهم الأهداف التي يجب أن تمنع العدو من تعزيزات والزج بوحدات النسق الثاني نسميها، وبالتالي اليوم هذه الاستراتيجية باتت واضحة، هي مبنية فعلا كما تحدثت في فرضيتك إلى النجاح الاستطلاع المبكر هو ما يمكن أن يحقق النجاح لهذه العمليات العسكرية، أن يكون هنالك رصد مبكر ثم استهداف بوسائل القائد الأعلى المتمثلة بالطيران أو السلاح الصواريخ الذي للأسف لا نمتلكه، ولكن أتصور بأن يمكن أن يحدث متغيرات في وسائل المعركة، وبالتالي استهداف التعزيزات أحد أهم المهام التي يمكن بها أن تكسر زخم الهجوم وتطوير العمليات الهجومية للعدو.
1: طيب أخيرا الآن الحديث عن أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية.
0: أتصور بأن أولا أنا أريد أن أؤكد على معلومة،
1: تفضل،
0: أن الميليشيا الحوثية تلقت دعم بأسلحة حتى من خارج إيران، وهذا أمر متغير جديد في دائرة الصراع في الجغرافيا إيران. اليمنية نعم للأسف موقع اليمن الجيوسياسي وأهمية معركة باب المندب هي ذات بعد جيوسياسي أكثر منه بعدا عسكريا، ضمن مسلسل الحرب الجيوسياسية العالمية كان هنالك دعم آخر من دول تتصارع ضمن الحرب الجيوسياسية العالمية، واللمسات الروسية واضحة واللمسات الصينية واضحة، في كل الأحوال هذه الصواريخ هي صواريخ
1: جميلة، أنك شرحت تلك الدول لأن كنت سأسأل عنها بالتأكيد.
0: نعم هي صواريخ عمياء،
1: هذا معطى آخر جديد يدخل
0: نعم.
1: المعادلة
0: نعم.
1: هذه المرة
0: ظهر بالنسبة لي جليا في تصحيح دقة الإصابة للصواريخ الأرض بحر أثناء العام 24، واستنتجت هذه المعلومة بناء على تحليل دقيق ومعطيات دقيقة، ثم جاءت بعد ذلك التقرير الاستخباراتي التي تؤكد هذا الحديث. أتحدث أن هذه الصواريخ هي صواريخ عمياء.

0: يطلق عليها مصطلح الصواريخ العمياء، لأنها ليست موجهة ريموند كنترول وليست موجهة راداريا، وبالتالي العنصر البشري فيها ليس حاضرا بعد انطلاق الصاروخ. هو تتتبع حراريا، وبالتالي بعد الانطلاق يكون جوالا في ذاته، ويمكن أن يبحث عن مصدر الحرارة ويذهب في اتجاهه. إن لم يجد مصدر الحرارة هذا فهو يطير إلى منتهاه وينفجر. وبالتالي هذه الصواريخ عمياء لا تفرق ما بين الهدف العسكري أو الهدف المدني. أي حرارة ستواجهه في, في, في طريقه الأول, الأول سيتجه في اتجاهها. هو عبارة فقط طبعا لعدم قدرة الميليشيا الحوثية لاستخدام الراداري، المحطات الرادارية بعيدة المدى. بالتالي هي تستخدم نسميها الاستطلاع بالنظر، وبالتالي فور معرفة مسار طيران معين بالنظر يتم الإبلاغ. من خلال الإبلاغ الصواريخ الموجودة في هذا المسار يمكن أن تطلق في هذا المسار لعلها تصل إلى الهدف، ولكن ما طبيعة الهدف الذي يمكن أن تواجهه. بالتالي وما يخص الزمن، زمن الطيران في الجو ما جاء في التقرير لا أستطيع أن أثبته أو أكذبه، لأن معلوماتي لا تقول بأنه الزمن هذا طويل، ولكن لا أعلم ما هي طبيعة القدرات، ولم تكشف كثير من خصائصه الفنية. لكن عموما هذه الصواريخ إضافة إلى، أتصور بأن هذا المدى يمكن لصواريخ الكروز الذي زودت إيران به الميليشيا الحوثية، هي صواريخ كروز من نوع قدس 4 تطير لمدى عالي، وتستطيع الطيران أيضا تحت مدى الرادارات دون الكشف، ولكنها لا أعلم إن كانت قادرة على استهداف الأهداف الجوية. ربما هذا هو الجديد فيها.
1: نعم، المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن ياسر صالح، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: تحياتي لك. شكرا.
2: فوق مياه البحر الأحمر، حيث تعبر الطائرات المدنية ممرات جوية مزدحمة، يظهر تهديد من نوع مختلف. صاروخ ينطلق من الحديدة لا يتجه مباشرة إلى هدف محدد، بل يبقى في الجو ويتجول بحثا عن مصدر حراري. القوات المسلحة اليمنية تقول إن الحوثيين يستخدمون صواريخ دفاع جوي بتقنية إيرانية جرى تحويلها بمساعدة خبراء من الحرس الثوري الإيراني إلى صواريخ جوالة تستهدف المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وبحسب الجيش اليمني يمكن لهذه الصواريخ أن تبقى في الجو لنحو 25 دقيقة مستخدمة نظام تتبع حراري يلاحق أي مصدر حرارة من دون قدرة على التمييز بين هدف عسكري أو طائرة مدنية. وتقول القوات اليمنية إن ذلك يضع الطائرات المدنية وطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام تهديد مباشر، فيما نشرت فيديو قالت إنه يوثق إطلاق هذه الصواريخ من محافظة الحديدة باتجاه الممرات الجوية الدولية.
3: هذا الأمر يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين.
2: وفي موازاة التهديد الجوي تتصاعد المواجهات على الأرض، غارات يمنية تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة، وصواريخ حوثية في جبهات عدة بمحافظة تعز، وسط تحركات عسكرية للحوثيين قرب الساحل الغربي ومناطق قريبة من باب المندب.
4: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم من جديد، ونواصل من تطورات الملف الإيراني، حيث قال الجيش الإيراني قال ماذا؟ قال إن أمريكا قد تشن هجوما جديدا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بالوضع الإقليمي، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة بحسب تعبيره.
5: لا يتمتع الأمريكيون بوضع جيد في المنطقة، هذه حقيقة. فلو كانت الولايات المتحدة في موقف قوي حقا لما بذلت مثل هذه الجهود لتغيير الوضع، بل كانت ستكتفي بالوضع الراهن. إن الوضع الحالي ليس مواتيا ولا مرغوبا فيه بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك قد تلجأ إلى شكل من أشكال العمل العسكري أو الهجوم، ونحن مستعدون لذلك.
1: استمعنا إلى المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي. قبل ذلك جدد الجيش الإيراني تحذيره لواشنطن بشأن التدخل في إدارة مضيق هرمز، إذ حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية الأمريكيين من التدخل في

0: المضيق، مشيرا إلى أن أي سفينة تعبر من خارج المسار الإيراني لن تتمتع بالأمن وفق ما نقلته وكالة إيرنا الإيرانية. يحدث هذا في وقت قال فيه وزير الخارجية الإيراني عباس إراقجي قال إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. عراقجي اعتبر أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى متناقضة على حد ما كتب. وأضاف عراقجي بأن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن إيران ستتخذ قرارا بناء عليه. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض المقترح الإيراني الأخير للاتفاق وفتح مضيق هرمز، وقال إنه يريد الاتفاق وإيران تريد الاتفاق لأنها تخسر الكثير من الأموال، لكن هذا الاتفاق مرفوض. في مزيد من النقاش والحوار ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. إيران تتحدث عن احتمال هجوم أمريكي جديد، وبالتالي على أي أساس يعني تبني إيران هذا الاحتمال؟ يعني هل على معلومات قد تكون أم فقط مسألة رفض ترامب لمقترحها الأخير؟
1: مساء الخير أستاذ عصام. يعني الأمرين معا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت خلال الفترة الماضية هنا طبعا التهديد بالضربات العسكرية، وهما تحدث فيه وزير الدفاع الأمريكي وتحدث به أيضا رئيس ترامب. واشنطن ما زالت تمارس سياسة الضغط العسكري المتدرج عبر التلويح باستخدام الضربات العسكرية مجددا لإضعاف القدرات العسكرية والنووية، خصوصا منشأة رأس الفأس اللي تحدث الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا حول هذه المنشأة، ووضع فكرة استئناف العمليات العسكرية واستهداف هذه المنشأة بالتهديد. طبعا هذه التهديدات الأمريكية باستخدام القدرة العسكرية مرة أخرى ما دفع إقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة والتسويق وتهديد أمن الملاحة في هرمز سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع. بموازات ذلك تعهد الجانب الإيراني بالرد، وتحدث يعني عدد من المسؤولين خلال فترة الأسبوعين الماضيات عن استراتيجية إيرانية عنوانها الانتقال من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الهجوم، في محاولة للتلويح ربما بنقل، خاصة مع الضغوط الاقتصادية الداخلية أستاذ عصام التي يعاني منها النظام الإيراني واحتمالية انفجار الوضع، وبالتالي بات النظام يطرح فكرة ما يسمى بتضخيم المخاطر، إما بهجوم أمريكي على مجددا على إيران أو قيام إيران نفسها بمغامرة عسكرية ضمن استراتيجية حافة الهاوية لتوجيه أنظار الداخل الإيراني باتجاه الخارج وانفجار وتأجيل انفجار دعني أسميه الاحتجاجات الداخلية في إيران احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي وغير المسبوق.
0: حديث الآن بالمناسبة دكتور نبيل عن عودة تلك الاحتجاجات خاصة للعمالية بإيران جراء تدهور العملة والأوضاع الاقتصادية في البلاد. تابعنا أيضا عراقجي يعني ينتظر رد الوسطاء على الرغم من رفض ترامب العلني للمقترح، وعراقجي أيضا بالمناسبة في هذه الأثناء لديه تصريح لإم بي سي يقول فيه ما زلنا نرغب في حل دبلوماسي مع أمريكا ونحن مستعدون للتفاوض.
1: يعني عراقجي يحاول أستاذ عصام إبقاء المبادرة مفتوحة بانتظار تأكيد الرد الرسمي عبر الوسطاء، على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي عبر وسائل الإعلام بأنه يرفض المبادرة الإيرانية. هذا ربما يمنح طهران مساحة للمناورة وكسب الوقت ويجنبها اتخاذ قرار متسرع إما بالانسحاب من هذه المفاوضات أو التصعيد.
0: يعني بس لكن دكتور يعني غريب مسألة المحاولة إبقاء المبادرة هذه حية، وكان هناك إصرار إيراني أن تبقى تلك المبادرة حية مهما كان الأمر.
1: صحيح، لكن هذه المبادرة ليست جديدة يعني في واقع الأمر. ماذا سوف يقدم الجانب الإيراني من خلال البنود السبعة، ولا في حديثه بأنه سوف ينتقل إلى الحديث عن الملف النووي الإيراني خلال أسبوع مع الحديث بشكل مسبق حول ما يعرف بترقيق تخصيب اليورانيوم إلى دون 60%، وهذا طبعا كل العالم يعرف أنه هذا مخالف للاتفاق النووي اللي تم إبرام في يونيو من عام 2015. صحيح. اللي تحدث بشكل واضح وسريع على أن نسبة التخصيب يجب أن لا تصل إلى أكثر من 63%، والإيرانيين راكموا كميات كبيرة من اليورانيوم السادسة، يعني 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة

0: في المئة 889 كيلو جرام اليورانيوم متوسط التخزين بنسبة 20%، بالإضافة إلى 460 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخزين بنسبة 60%، وزادوا عدد أجهزة الطرد المركزية المتطورة من نوع IR6 وIR9 اللي وصلت إلى أكثر من 23 ألف جهاز طرد مركزي. في واقع الأمر الخلاف الحقيقي هو الآن حول ترتيب التنازلات، بمعنى أن المقترح الإيراني يتضمن رفع الحصار وتخفيف الحذر والإفراج عن الأرصدة المجمدة مقابل إعادة فتح هرمز واستئناف المفاوضات النووية. واشنطن تريد تنازلات نووية إيرانية مباشرة قبل تقديم أي مكاسب اقتصادية. هي ورقة هرمز كما يقول الرئيس ترامب هي بيد أمريكا، وبالتالي إيران لم تعد تمتلك هذه الورقة لتساوم عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية. بمزاد ذلك الآن رفض ترامب للمقترح الإيراني هو مع تأكيد رغبته بالوصول إلى اتفاق، يشير إلى استمرار الخلاف حول شروط التسوية وليس بالضرورة إنهاء المسار الدبلوماسي، لأن المسار الدبلوماسي سوف يستمر في
1: المسألة ليس لها علاقة برفض المفاوضات في حد ذاتها والمسار الدبلوماسي في حد ذاته، فقط حول الشروط وإمكانيات أن تقدم إيران أيضا وفق المعطيات الآن.
0: صحيح، وهذا أمر بتركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت واضحة، لأن الرئيس الأمريكي تحدث مرارا وتكرارا أستاذ إسامة أنه لن أدفع لطهران مقابل عودة المفاوضات، سوف أجعل كلفة عدم التفاوض أعلى من كلفة الاتفاق. وأعلنوا حتى في أوقات سابقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية والآن يتحدث عن أن أدركت أن إيران تماطل وتراوغ وتحاول كسب الوقت، لكن بنهاية المطاف الجانب الإيراني ترد على سياسة الخنق مقابل الخنق. يعني واشنطن تستخدم هرمز، لذلك بيحاول حتى عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين إعادة فتح المضيق برفع الحصار وربطه بالعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة ووقف التهديدات. الآن هرمز هو صحيح والورقة الأهم بعد تراجع كثير من أدوات إيران العسكرية والاقتصادية، بات الطيران تدرك أن قدرتها على التأثير في نهاية المطاف يمنحها ورقة تفاوض لا تستطيع العقوبات الأمريكية بسهولة التنازل عنها. لكن مشكلة إيران هذه الورقة بدأت ترتد عليها بشكل كبير جدا، لأن الإيرانيين ما بيسيطروا على مضيق هرمز، هم لديهم قدرة على الإيذاء عبر الصواريخ الساحلية وعبر المسيرات وعبر زرع الألغام البحرية، لكن الحصار الأمريكي بدأ يخنق إيران في الوقت نفسه اللي بدأت هنالك مرحلة لعض الأصابع ما بين الطرفين ودخل في معركة لمكاسرة الإيرادات السياسية. الآن ترامب يتفاوض مع إيران من منطلق أنه هو الرابح وإيران هي المستسلم، وعلى إيران
1: وذكر قبل قليل أيضا في تصريحات لأكسيوس قال فيها بأن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي أرغب في إبرامه. طيب أخيرا دكتور نبيل، نحن أشرنا قبل قليل تحدثنا عن الموضوع المتعلق بتصريحات عرقجي وانتظاره لرد الوسطاء. إذا جاء رد الوسطاء مطابقا الآن لرفض ترامب، هنا ما الخيار الواقعي التالي لطهران؟ هل نتوقع تفضل.
0: لا هو التراجع خطوة إلى الوراء، يعني أنا بعتقد أنه الجانب الإيراني بيحاول يمارس استراتيجية شراء الوقت، يعني بتحدث عن الأيام السبعة، بالتالي هو يريد النظام الإيراني أن يحصل على فرصة لوقف التصعيد وتقديم تنازلات جوهرية، وبالتالي لابد من تقديم تنازلات جوهرية لأنه الإيراني بيسعوا إلى قلب المعادلة. إيران تريد رفع الحصار والعقوبات أولا مقابل فتح هرمز لاحقا، وهذا لن يرق للولايات المتحدة الأمريكية. هرمز هي ورقة مساومة تحاول طهران تحويل حرية الملاحة إلى ورقة الضغط، وهذه فشلت فيها بشكل كبير جدا طبعا مقابل ثمن سياسي واقتصادي. لكن اختبار ترامب المبادرة وتخيير واستعداد واشنطن لتقديم تنازلات مقابل انهاء الأزمة، لأنه الآن الخلاف بات حول العقدة الأساسية ليس حول الأيام السبعة وليس حول فتح مضيق هرمز، بل من يبدأ بتنفيذ التزاماته ومن يضمن عدم انهيار التفاهم، لأنه الرفض الأمريكي ورفض ترامب للمقترح، بينما يؤكد عراقجي أنه طهران تنتظر رد رسمي عبر الوسطاء، يعني أنه باب التفاوض صحيح لم يعلق نهائي. يعني لكن الولايات المتحدة الأمريكية بدأ ينفذ صبرها مع التلويح باستخدام الضربات العسكرية مع خيارات أخرى ربما احتلال الساحل الإيراني، احتلال جزيرة خرج، توجيه ضربات أيضا جديدة قد تطال قيادات النظام الإيراني، خاصة المتغير الإسرائيلي هنا حاضر وبقوة. ووزير الدفاع الإسرائيلي تحدث كاتس قبل يومين تحدث عن احتمالية توجيه ضربات ضد قيادات النظام الإيراني، وتحدث بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة باحتمالية توجيه ضربات مجددا ضد المنشآت النووية الإيرانية. وهذا بضع ترامب ونتنياهو أمام مشهد مضطرب، خصوصا أنه تعهدوا في أوقات سابقة أنه دمروا البرنامج النووي، لكن أثبتت الأحداث والتطورات خلاف ذلك تماما، وبالتالي باتت مصداقيتهم وسمعتهم على المحك.
1: نعم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية دكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.

0: Je peux attendre.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: أهلا بكم من جديد. الآن وفق الأخبار التي تريد إلينا، أكسس عن مصدر: وسطاء قطريون يعقدون غدا اجتماعات منفصلة مع عرقجي وويتكوف. في أبرز الأخبار العالمية، أعلنت الصين والولايات المتحدة حزمة تفاهمات جديدة عقب زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن، شملت التجارة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة وسلاسل الإمداد. وقالت الخارجية الصينية، قالت إن الجانبين اتفقا على خفض رسوم جمركية على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار وتمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير 2027، فيما أعلن البيت الأبيض اتفاقا على زيادة واردات الصين من الفحم الأمريكي ومواصلة معالجة ملفات الاستثمار والمعادن النادرة. وحث ترامب الرئيس الصيني على زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة للمساعدة في استقرار الإمدادات العالمية. ينضم إلينا داخل الاستوديو المحلل الأسواق المالية بصحيفة الاقتصادية الأستاذ أحمد الرشيد. تحياتي لك، مساء الخير.
3: مساء النور بك أخوي عصام وبسادة المستمعين والمشاهدين كذلك.
2: كما أشرنا قبل قليل لهذا الخبر، يعني هل يؤسس هذا الاتفاق لخفض مستدام للتوتر التجاري ما بين البلدين؟
3: لا أتوقع ذلك. حتى الآن لم يظهر مثلا بيان ختامي يوضح أن هناك بالفعل توصل إلى المسائل المهمة والحساسة بين الدولتين، هي تقريبا أمور لحسن النية، إظهار حسن النية، أن هناك مشتريات للفحم، هناك وضع إطار للذكاء الصناعي، تخفيض الرسوم الجمركية متبادلة ب 30 مليار. لكن المهم، الرسوم الجمركية الكبيرة لا تزال لم تنهى بعد، تم تمديد الهدنة.
2: صحيح. وكان هذا الأمر يعطي الشركات مهلة قد تكون مؤقتة هذه المرة، ليس دائمة.
3: هي كانت تنتهي في نوفمبر على ما أذكر، وتم تمديدها إلى بداية العام المقبل. لو كان هناك توصل إلى اتفاق نهائي لما تم تمديد هذه الهدنة. ولا تزال المسألة ليست محسومة. نحن نتحدث عن صعود قوة كبيرة عالمية في وجود قوة مهيمنة، وهذا عادة ما ينتهي بحروب، وهذا ما وجدنا فيها في الكلمات المتبادلة. صحيح. بين الرئيسين، أن يكون هناك إطار لوضع استقرار استراتيجي ورفع مستوى الاتصال لكي يتم تجنب مثل هذه الحوادث.
2: صحيح. والصين تنادي بذلك، تقول شركاء لا خصوم.
3: بالتأكيد، لكن الخصوم لا تزال واردة. لما لم ينهى مثلا المعادن النادرة والتي هي متطلب استراتيجي الولايات المتحدة وغيرها من المسائل.
2: نعم، ابقى معنا أستاذ أحمد، سنعود إليك لكن بعد قليل.
1: ماذا بعد؟
2: نتوقف الآن مع المؤشرات الاقتصادية. مؤشر السوق الرئيسية التاسي أنهى جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.8% ليغلق عند 10682 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليار ريال. المؤشر سجل أعلى مستوى اليوم عند 10682 نقطة وأدنى مستوى عند 10576 نقطة. ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3% عند 64.75 ريالا، وصعد سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 25.82 ريالا، فيما أنهت أسهم السعودية للطاقة، الفخارية، التعمير وسلامة ومجموعة تداول وصالح الراشد والشرقية للتنمية وتسهيل بنسب تراوحت بين 2 و4%. تصدر سهم لدن ونسيج الشركات المرتفعة بأكثر من 5%. في المقابل، هبط السهم أسيج بنسبة 4% عند 6.75 ريالا، وتصدر سهم تبوك الزراعية الشركات المتراجعة بنسبة 5%.

0: نرحب من جديد بالمحلل المالي أحمد الرشيد. المؤشر أغلق على ارتفاع بعد 7 جلسات انخفاض.
1: طبعا هذه 7 جلسات هي الأطول في 3 أشهر، لذا بعد موجة من التراجعات والتي فقد خلالها السوق أكثر من 200 نقطة من الطبيعي أن يكون هناك نوعا من الارتداد، خاصة وأنه يتزامن مع تراجع من بعض الضغوط خاصة في السايبر. كان هناك تراجع ب 14 نقطة أساس، وهي هامش كبير يخفف نوعا من الأعباء المالية على الشركات وجعل هناك هامش للتحرك بشكل إيجابي، لكن لا تزال السوق خلال هذا الأسبوع معرضة للتقلبات، والاتجاه حتى الآن لم يحسم بعد لكثير من البيانات سوف تصدر لاحقا.
0: لكن بداية جيدة، يعني بداية الأسبوع جيدة للسوق،
1: تعتبر جيدة إذا ما رأينا
0: مقارنة بما مضى، يعني الأسبوع كان باللون الأحمر
1: بالتأكيد، خاصة أنها تتفاعل مع المتغيرات الإيجابية. متى ما كان هناك تفاعل مع التغيرات الإيجابية، يعني أن شهية المخاطرة موجودة، الإقبال على السوق أو القابلية لشراء في السوق موجودة، وهذا أمر جيد.
0: طيب نتحدث عن سويلة اليوم، نتحدث عن 2.5 مليار ريال. هذه السويلة هل كافية لدعم أنه هذا يستمر الأمر صعود؟
1: عادة السوق تحتاج إلى قيم تداولات أعلى من المستويات الحالية، يعني هي حول 5 مليارات على الأقل لكي السوق تحافظ على زخم إيجابي مستمر. لذا إذا ما كان هناك ارتفاع في قيم التداولات خلال الجلسات القادمة وتنامي فيها، هذا يعطي مؤشرا، لكن لا أتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في قيم التداولات، سوف تحافظ على هذه المستويات المنخفضة.
0: لاحظنا اليوم بالمناسبة أستاذ أحمد مساء الراجحي وأرامكو كذلك الارتفاع، وكان المؤشر أيضا اعتمد على الأسهم القيادية.
1: هو الاتساع كبير ومتسع في السوق، لكن بلا شك أن تحرك الراجحي والأهلي كذلك وأرامكو أعطى زخم إضافي لهذه الارتفاعات ونقاط الخضراء. ولا ننسى أن الراجحي كان متراجعا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهناك توزيعات نقدية وتحركات إيجابية في البنك، هذا يدعم عودة الشراء إلى السهم.
0: نعم، محلل المالي الأستاذ أحمد الرشيد، شكرا جزيلا لك، تحياتي.
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟

0: في المؤشرات أيضا أسعار النفط مزيج برنت المزيج على انخفاض ب 2.14%، وصل إلى $104.32 للبرميل. المعادن الذهب على ارتفاع ب 0.23%. الأوقية الأنصة وصلت إلى $4,284. العملات الرقمية البيتكوين تحديدا على ارتفاع ب 4 وصل إلى 85,014 دولارا. قفزت الصادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو 7 أشهر بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس، وذلك وفق بيانات شركة كيبلر المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. وأظهرت البيانات أن المملكة تصدر نحو 6 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال عام 2025.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نواصل من بريطانيا، حيث أعلنت الشرطة البريطانية قبل قليل أنها اعتقلت 5 أشخاص قرب قاعدة السلاح الجو الملكي فيرفورد، مشيرة إلى أنها نصحت نحو 85 أسرة بإخلاء منازلها كإجراء احترازي قرب القاعدة. وأكدت الشرطة أنها تعمل مع جهاز شرطة مكافحة الإرهاب بشأن الحادث. قبل ذلك كانت شرطة مكافحة الإرهاب أعلنت أنها بدأت التحقيق مع المعتقلين قرب القاعدة التي استخدمتها أمريكا في حرب إيران. وقالت الشرطة البريطانية قالت إنها تتعامل مع حادث كبير قرب القاعدة الأمريكية، كما تم استدعاء

0: فريق من الجيش لتفكيك المتفجرات وفحص عدد من المركبات، إضافة إلى روبوتات خاصة بتفكيك المتفجرات. لمعرفة آخر المستجدات تنضم إلينا من لندن مراسلة العربية عروب عبد الحق. مرحبا عروب، يعني آخر المستجدات قرب فيرفورد، وهل ما زالت إجراءات الإخلاء والطوق الأمني قائمة إلى الآن؟
1: مرحبا عصام، يعني بالفعل ما زالت قائمة حتى الآن، ولكن أريد أن أبدأ معك من آخر ما سمعناه من الحكومة البريطانية، لأن ردود الفعل تتوالى بشكل سريع. يعني رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم قال منذ قليل بأن هذا الحادث سوف يثير قلق بالغ لدى السكان المحليين والكثير ممن يتابعونه في أنحاء بريطانيا، وشدد على أن التحقيق لا يزال مستمر داعيا إلى عدم التكهن. حتى وزير الدفاع البريطاني قبل قليل أيضا كان له يعني تحدث وقال بأنه على اتصال بالجانب الأمريكي، وأنه على اتصال مع وزير الدفاع أيضا الأمريكي هكسيث بشأن حادث فيرفورد، وأن التواصل بين الجانبين مستمر. طبعا هذه ردود الفعل من الحكومة البريطانية جاءت بعد أيضا وقت قليل مما قاله ترامب أيضا على الحادثة، الذي قال بأنه أن السلطات كانت تراقب المشتبه بهم، وأنهم كانوا بحسب تعبيره يخططون لإلحاق أضرار جسيمة بهذه القاعدة. هذا بالنسبة للتصريحات حتى الآن. أما بالنسبة للمعلومات المتوفرة، كان هناك يعني بيان من الشرطة في منطقة غلوستشير، هي منطقة تقع في جنوب غرب إنجلترا وهي مكان الحادث. قالت الشرطة بأن الحادث بدأ بعد منتصف الليل تقريبا، حيث تلقت اتصال الشرطة حوالي 12:45 صباحا عن 3 مركبات مشبوهة بدت وكأنها تتجه باتجاه قاعدة فيرفورد، وتحركت الشرطة واعتقلت ما نعرفه حتى الآن 5 رجال في هذه المنطقة، ولكن لا نعلم جنسية هؤلاء الرجال، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أكثر بشأن المعتقلين. كل ما نعرفه أن قوات مكافحة الإرهاب هي من تقود التحقيقات، وهي التي تقود التحقيقات طبعا مع هؤلاء المحتجزين. لافت أنه الشرطة كانت أوقفت هؤلاء الرجال بموجب قانون المتفجرات، ولكن قامت بتعديل السبب إلى أنها قامت بإيقاف الرجال للاشتباه بإعدادهم عمل إرهابي. هذه يعني كان لافت هذا الموضوع، وربما السبب من التغيير هذا أو التعديل هذا هو أن تستطيع الشرطة احتجاز هؤلاء لمدة أطول من يعني طبعا إذا كان لمدة أطول قد تصل إلى 14 يوم قبل توجيه الاتهامات. هذه يعني المعلومات المتوفرة حتى الآن.
0: هذه المعلومات، لكن ليس هناك أي حديث أو توجيه اتهام لأي جهة أيا كانت، هل وأيضا إعلان عن أي صلة مثلا بإيران في ظل ما هو معلوم بأن إيران سبق وأن هددت؟ يعني
1: صحيح، يعني حسب وسائل إعلام بريطانية الآن يعني تتداول أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في صلات محتملة بإيران بهذا بالمخطط الذي كان ضد أو بالمخطط ضد هذه القاعدة، ولكن هذه يعني ليست لم تخرج عن الشرطة بعد بشكل رسمي، ولكن ما يتم تداوله الآن في بريطانيا بأنها تحقق في احتمال وجود صلة لإيران بالمخطط ضد هذه القاعدة. وكما تعلم قاعدة فيرفورد مهمة جدا بالنسبة لبريطانيا وحتى للولايات المتحدة، هي تستضيف قاذفات تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وبالتالي هذه القاعدة رفعت مستوى التأهب حتى إلى دلتا، وهو أعلى مستوى تهديد تعتمده وزارة الدفاع الأمريكية. حتى القواعد الأخرى مثل قاعدة لاكنهيد في صفك أيضا هي تستضيف عدد من أفراد القوات الأمريكية، رفعت مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى بعد هذه يعني بعد هذه الحادثة. وكما ذكرت فعلا عصام أن هذه ليست يعني المرة الأولى التي يعني يكون هناك اشتباه بوجود صلة لإيران بهذه المخططات. سبق وأن اعتقلت السلطات البريطانية أشخاص خلال العام الماضي وخلال الأعوام الماضية كانوا على صلة بإيران للتخطيط لبعض الهجمات داخل بريطانيا. حتى أد ميليباند وزير الخارجية قبل أيام كان قد التقى بنظيره الإيراني.

0: قال بأن بريطانيا لن تعود تقبل بهذه التهديدات المستمرة من إيران داخل الأراضي البريطانية.
1: نعم، سنكون معك دائما في المتابعة. شكرا، مراسلة العربية من لندن عروب عبد الحق.
2: ماذا بعد؟

0: أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله بعد رصد إطلاق مسيرة تجاه المنطقة الأمنية بالجنوب اللبناني. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت مواقع كان يستخدمها عناصر حزب الله لإطلاق مسيرات وصواريخ مضادة للدروع وبنية تحتية عسكرية أخرى. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن أي استهداف من الأراضي اللبنانية سيقابل برد قوي للغاية بحسب تعبيره. بعد عامين على مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ازداد التدخل الإيراني المباشر في قرارات الحزب، كما دفع اختراق إسرائيل لقيادته إلى اعتماد مزيد من السرية في آليات اتخاذ القرار.
1: خلف مرتفعات علي الطاهر بعد تفجير الأنفاق والمنشآت تحتها، ورغم كل ما أثير حول خطورة استهداف هذه المرتفعات واحتمال تدخل إيراني بحال استهدافها، إلا أن بعد التفجير لم يكن هناك أي رد فعل.
2: بات القرار داخل حزب الله مرتبطا مباشرة بطهران بعد عامين من اغتيال أمينه العام حسن نصر الله. فبعد رفض الحزب تسليم المنشأة للجيش اللبناني، انتهى الأمر بانسحاب عناصره ودخول الجيش الإسرائيلي إليها بعد التوصل لتفاهم برعاية إيرانية.
3: نحن شكلنا لجان تحقيق داخلية متعددة.
2: بوجود نصر الله كان لدى حزب الله هامش لبناني أوسع للتحرك ضمن خطوط ولاية الفقيه، وباختياله إلى جانب هاشم صفي الدين فقدت إيران أحد أبرز عقولها المدبرة، ما خلف فراغا لم يملأ حتى الآن.
4: هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا.
5: من بعد موت حسن نصر الله كان هناك عودة كبيرة واستقدام لقيادات الصف الأول بالحرس الثوري للإشراف المباشر على إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة وكيفية إيجاد وسائل التمويل التي فقدت بفقدان سوريا والإقفال المسار العراقي وسيطرة لبنان الشبه النظرية شبه العملية على الحدود مع سوريا ومطار بيروت والمرفأ.
6: نحن نصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب.
2: انسحب تخبط حزب الله على جناحه السياسي، إذ عكست الجلسات الأخيرة لمجلس النواب حجم العزلة السياسية التي يعيشها.
7: لم نعد يعني نرى انشدادا لجمهور حزب الله إلى قيادة محددة كالشيخ نعيم قاسم مثلا، لا بل شفنا أيضا نوع من الشلالية إذا صح التعبير، اللي جعلت بعض القيادات داخل الحزب اللي لها طابع أمني أو ديني أو سياسي تقدر تعمل نوع من قوة ضغط داخل الحزب وتظهر كأنها لها أتباع وجمهور ولها مريدين. هذا ما كان ممكن يتم بزمن حسن نصر الله، وما كان أحد يتجرأ أنه يعمله.
2: بعد الحرب على إيران أكد نواب حزب الله لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحزب لن يتدخل لإسنادها، ليستفيق أهالي الجنوب فجر الثاني من مارس على صواريخ أطلقت من لبنان وأشعلت شرارة الحرب من جديد في انفصام واضح بين حزب الله العسكري والسياسي. من جنوب لبنان، غنوة يتيم، العربية.
8: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: في السودان، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن هدف الجيش هو مواصلة العمليات حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصولا إلى دارفور، مشددا على أن الهدف هو القضاء على ما وصفها بالميليشيات المتمردة واستئصالها من البلاد. وفي رسالة حاسمة بشأن موقفه من مسار الحرب، أكد البرهان رفضه أي مساومة، مشددا على أن السودان لن ينحني لأحد أو يقبل بما ينتقص من موقفه. وفي التطورات الميدانية، يواصل الجيش السوداني التقدم في جبهات شمال كردفان بعد السيطرة على مدينة سودري الاستراتيجية. من جهة أخرى، أظهرت صور متداولة

0: اندلاع حرائق في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة جراء استهداف قوات الدعم السريع خزانات وقود بمسيرات. وفي موازاة التصعيد قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 400 سوداني يعبرون يوميا إلى شرق تشاد بزيادة تقدر بعشرين ضعفا على المعدلات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة هربا من القتال والقصف وهجمات المسيرات.
1: ماذا بعد؟
0: أعلنت قوات الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الليل ضربات على مراكز لوجستية ومنشآت البنية التحتية لموانئ في أوكرانيا، وأضافت أن ضرباتها طالت مقر البحرية الأوكرانية وأربعة مستودعات لمعدات عسكرية في ميناء كيليا بأوديسا، إضافة إلى سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية بالميناء. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: أينما تكونون العربية FM دائما معكم.
3: اهلا بالخليج في عروس بلاد اللحمه.
4: خليجي 27 من المنامه بدات الحكايه، وفي جده تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
5: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطه،
4: وتشتعل المدرجات، اعلام متعدده وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون،
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
11: عبر شبكة مراسلين.
12: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
11: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
13: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
11: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
14: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
11: تغطية خاصة،
15: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
11: إذاعة العربية الخبر وصدى،
16: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
17: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
18: أقفل الكاميرا خلاص.
19: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
20: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
19: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
21: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
19: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
22: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
19: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع،

0: نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
1: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: بعيدا قسم بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين.
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يتوقع مزيدا من المباحثات مع الإيرانيين ويقول إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب في إبرامه. ويضيف لموقع أكسوس أن أكثر من 20 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع. وزير خارجية إيران يقول لشبكة NBC الأمريكية إن بلاده ترغب في حل دبلوماسي مع أمريكا ومستعدة للتفاوض. والموقع ذاته ينقل عن مصدر أن وسطاء قطريين سيعقدون اجتماعات منفصلة مع عرقجي والمبعوث الأمريكي ويتكوف غدا. جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يعلن مقتل مسلحين كانا يرتديان أحزمة ناسفة في محافظة كركوك. باكستان ترفض اتهامات أفغانستان بدعم مسلحين في نورستان أو تدريب عناصر سابقين من الأمن. الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص على خلفية حادث في قاعدة فيرفورد الأمريكية الجوية، وتؤكد أنها تعمل مع شرطة مكافحة الإرهاب لتحديد طبيعة الحادث الذي وقع قرب القاعدة. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10681 نقطة. في خليج 27 في جدة، البحرين تواجه الإمارات، واليمن يلاقي قطر. وفي دوري الأمم الأوروبية منتخب صربيا يستضيف نظيره الهولندي، وألمانيا تستقبل اليونان، وزيدان يبحث عن خيارات هجومية أخرى أمام بلجيكا غدا بعد إصابة مبابي. شكرا للمتابعة، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا. الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة. مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. يأتيكم عند السابعة مساء.
6: لا تذهبوا بعيدا.
7: قسم فبمعركة مخيم جنين
6: فنحن دائما معكم.
7: دائما معكم
6: بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية FM.
8: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين.
9: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
6: وأفضل باقة من المختصين.
10: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث.

0: على إذاعة العربية FM.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
2: موافقة المجلس بالأغلبية،
1: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون،
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: اهلا بالخليج في عروس البحر الاحمر.
7: خليجي 27 من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
8: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
7: وتشتعل المدرجات، اعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
9: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مساء الخير مستمعينا بكل المهنية. نسأل: ماذا تعرفون عن شخصنا وعندما يتحول الخلاف من الفكرة إلى الشخص؟ قد يبدأ النقاش بجملة بسيطة: أنا لا أتفق مع هذه الفكرة، وبعد دقائق يصبح: أنت أصلاً ما تفهم. ثم يتحول إلى: هذه عقليتك ترى من زمان. ثم يتحول الأمر إلى موضوع أكبر فيصبح: وأنت آخر شخص يتكلم عن هذا الموضوع. وفجأة تضيع الفكرة، لا أحد يتحدث عنها، لا أحد يناقش بالأدلة، لأن الخلاف انتقل من الموضوع إلى الأشخاص، لأنه لا أحد يحاول معرفة من الأقرب للصواب. فيتحول الموضوع من هل كلامك صحيح إلى مين أنت أصلاً عشان تقول هذا الكلام، ويتحول أيضاً من هذا التصرف أزعجني إلى أنت شخص سيء، ويتحول كذلك من أداء الموظف في هذه المهمة لم يكن جيداً إلى هذا الموظف أصلاً فاشل. هذه هي الشخصنة التي نتحدث عنها اليوم. لماذا يصعب علينا أحياناً أن نختلف دون أن نتحول إلى خصوم؟ لماذا عندما نعجز عن الرد على الفكرة نبدأ أحياناً في تفكيك صاحبها؟ ولماذا يمكن أن يبدأ اجتماع عمل بمناقشة مشروع وينتهي بخلاف شخصي بين شخصين ولو أكثر؟ وهل كل نقد للشخص يعد شخصنا؟ وماذا يحدث نفسيا عندما يتحول الخلاف من أنا أعارض ما تقوله إلى أنا أهاجم من أنت؟ لذلك مستمعينا نسأل: هل أنتم تشخصنون المواضيع؟ وهل مر عليكم أشخاص يمارسون الشخصنا؟ وهذه هي أرقام التواصل بيني

0: بينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056

مستمعينا أذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115 100 100، كما أن بإمكانكم الإرسال عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. ماذا نقصد بالشخصنة؟ وهذا هو السؤال الأول. مصطلح الشخصنة بهذا الاستخدام ليس تشخيص نفسي مستقل، هو للأمانة مصطلح قد يكون نفسي أحياناً، لكنه تمت محاولة أنه جعله مصطلح شعبي أكثر، لأنه يصف ظاهرة معروفة في أكثر من مجال علمي. في علم النفس التنظيمي مثلاً مستمعينا، في تمييز مهمة بين صراع المهمة وما بين صراع العلاقات. صراع المهمة يتعلق بالمحتوى نفسه، كيف ننفذ المشروع؟ هل هذا القرار صحيح؟ هل البيانات كافية؟ أي خطة أفضل؟ من المسؤول عن هذه المهمة؟ أما صراع العلاقات فينتقل إلى التوترات الشخصية، فنحن نتحول إلى أنت مستفز، أنت متكبر، أنت دائما تحاول فرض رأيك، والمشكلة في شخصيتك. وهنا ما صار الخلاف فقط حول ماذا نفعل، صار الخلاف من أنت ومن أنا وما الذي تقصده بي. الحقيقة أنه هذا التفريق ترى مدروس منذ عقود في علم النفس التنظيمي تحديدا. في دراسة حقت كارين جيهن مثلا صارت على 105 من المجموعات وفرق عمل، كانت الدراسة تدرس آثار الخلاف اللي تختلف باختلاف نوعه وطبيعة المهمة. تخيلوا إيش اللي صار. وجدوا أن صراع العلاقات يرتبط بنتائج سلبية مثل انخفاض الرضا والإعجاب بأعضاء المجموعة والرغبة في الاستمرار فيها. فيتحول الموضوع هنا من موضوع شخصي إلى موضوع مهني، فيصير الواحد لأنه صارت عنده صراع العلاقات يتحول إلى أنه أنا ما أبغى أشتغل في هذا الفريق، وهذا الموضوع يؤخذ على منحنى آخر. كم نقاش دار ما بينك وما بين صاحبك انتهى بالنهاية بموضوع شخصنا. حتى في نطاق الكورة مثلا ينتهي الموضوع غالبا بالشخصنا، من نزاع فريقين من الأحسن من الأفضل إلى نزاع أنت أساسا ما تفهم لأنك تشجع هذا الفريق. لو أنك تفهم ما شجعت الفريق الفلاني، لو أنك تفهم كان الدوري مبلكم. فيتحول النطاق إلى نطاق أكبر، من مع من ضد، يشخصنون المواضيع باعتقادهم هنا أنه الصراع ليتحول من أفكار إلى أشخاص، إلى جوهر الشخص نفسه. بالحقيقة أن موضوع الشخص هو موضوع قديم مرة ومتجذر مرة، وقد يكون أحيانا من قبل السبعينات والستينات والخمسينات وإلى آخره. وهذا يحولنا إلى المحور الآخر، هل النقد يعتبر شخصنا؟ مستمعينا أذكركم أنه بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115 100 100، أو إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 062.

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب أذكركم مستمعينا مجدداً أنه رقم التواصل معي هو 0115-100-100 ومعانا اتصال جديد. نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا أهلاً وسهلاً، من معي؟
2: مساء الخير دكتورة، معك بلال منصور.
1: مرحباً يا بلال. بلال، لو أنك بس تقرب من السماعة وتشيلني من البلوتوث فأصير أسمعك بشكل مو شخصي.
2: طيب حاضر.
1: بلال تسمعني؟
3: معك دكتور.
1: أي بس لو توطي صوت الراديو وتبدأ بكلامك. سمعت عنوان حلقتنا؟
2: صح. أوكي. الآن من الهاتف مباشرة.
1: يا أهلا وسهلا بك يا بلال. سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
2: مرتين.
1: تفضل. نحن منصتين. أيوة، لك
2: موضوع الشخص. أنا دكتورة يعني هو في الواقع حسب رأي الشخص المتواضع قد يكون السبب أحيانا أنه يعني خلينا نقول ضعف في وجهة النظر الأخرى، ضعف لدى الشخص الآخر في إبداء رأيه، فبدل أن يجادل أو يناقش في الموضوع يذهب إلى الشخص.
1: الله عليك.
2: يبدأ بضرب الشخص، الله أعلم، ربما عن حسن نية أحيانا، فقط جاهل.

0: بكيف يتم النقاش الموضوعي وتتم مناقشة الأمور، أو قد يكون أحيانا بخبث أنه الشخص اللي أمامه أصلا هو لا يعجبه من الأساس ويريد دائما أن ينال من شخصه.
1: الله عليك.
0: وهذا ما يعني باعتقاد الخاص.
1: بلال، مر عليك شخص في الدوام يشخصن، أو في علاقاتك العائلية أو شخصية يشخصن معك؟
0: نعم مر.
1: كيف أنت تتصرف معهم؟
0: شرط القرابة، ولكن نعم في يكون دائما أنت جاهل في المواضيع.
1: صحيح.
0: دائما لا تستطيع أن تصل إلى النقطة الصح، أو إنه إلى كذا، يعني بتكون هذه ردة الفعل.
1: الله عليك.
0: هذه شخصنا.
1: الله عليك. أنا تعرف يا بلال، ممكن أي موضوع يتحول إلى شخصنا، حتى مداخلتك هذه ممكن تتحول إلى شخصنا، اللي أنت أساساً تصفهم بالجهل، لأن أنت يا بلال جاهل، وجهلك هذا ينم على أن أنت قاعد تصف الآخرين، فيتحول الموضوع إلى شيء آخر مختلف تماماً. ما قد لاحظت أنه هذا الشيء يصير؟
0: عفوا دكتورة، النقطة يعني ما سمعتهاش من البداية، لأنه صوتك بصراحة أصبح منخفض جدا.
1: بسم الله عليك، كذا أعتقد الصوت صار واضح بالنسبة لك.
0: أيوة هيك أوضح. أيوة. نعم.
1: فأقول تخيل أنه حتى مداخلتك هذه أنا أقدر أني أحولها إلى شخص، أنا أجي أقول أنت أساسا تصفهم بالجهل لأن أنت جاهل، وأنت فيك ممكن. وأنت فيك ليش؟
0: أوي
1: أوي. كأني أبحث عن مبرر لإسقاط مشاعري أنا فقط. كلام
0: صحيح.
1: كلامك رائع، وانت اعطيتنا محور رائع. شكرا لك يا بلال.
0: تسلمي، وشكرا كثير على هالبرنامج والمواضيع الشيقه. بارك الله فيك.
1: الله يرضى عنك. شكرا جزيلا. نوضح مستمعينا انه وصمنا لبلال في انه جاهل هذا فقط من باب المثال، لا، بلال متعلم ورأيه رائع واعجبني، لانه قال كلمه حلوه، قال انا ارى ان الشخصنه هي شكل من اشكال الضعف. حقيقه ما قد لاحظتم انه الاشخاص اللي عندهم ضعف بالادله، ضعف بالمراجع، ضعف بالمصادر، دائما يساهمون او يسعون الى شخصنه المواضيع لشخصك. يعني انا وانت قاعدين نتناقش عن الملح، أنا ما أفهم بالملح، أنت تفهم بالملح، طيب؟ فوقتها ما أجي أناقشك عن أن الملح هذا زين ولا لا، لما أشعر أن حجتي صارت أقل، وأشعر أن الضغط زاد علي لأن أنا حجتي أقل، فأقوم أقول لك أساساً أنت فاضي أنك تقعد تقرأ في الملح، ولا من هم ما يقرأ عن الملح؟ هنا تحول الموضوع إلى شكل من أشكال الإسقاط، أني أسقط خوفي من خسارة النقاش، وأسقط خوفي من أني أكون ما نجحت بهذا النقاش، وأسقط خوفي من أني أوصم بالفشل فأفشلك أنت، لأني أنا ماني فاشل، أنت الفاشل. للأمانة هذا تصير كثير في نطاق الشخصنة للأسف، وهذا يحولنا إلى نقطة أخرى أو سؤال آخر، ونطرح سؤال، هل النقد يعتبر شخصنة؟ معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
2: معكم أبو محمد.
1: مين معي؟
2: معكم أبو محمد.
1: يا أهلا وسهلا أبو محمد، أنا أسمعك، تفضل.
2: أنا بأذكر موقف يعني حصل لي.
1: قولي.
2: تقريبا كان في ليلة رمضان العام الماضي.
1: طب أبو محمد أنا عندي سؤال قبل ما تذكر الموقف، أنت شابكنا على البلوتوث؟
2: لا سماعات.
1: طب بس لو تقرب أكثر من السماعات عشان أقدر أني أسمعك بوضوح لو تسمح.
2: طيب كذا أوضح؟
1: الله عليك، تكلم يا أبو محمد.
2: ايه، فالموقف ان في سائق يعني لف علي. ممتاز. وفتحت الدشه الطاقه وقلت له ان انت تصرف خاطئ وكذا. فقام هو يعني يسب ويشتم انا اتضح لي يعني.
1: أيوه؟
2: يعني انا درست في الجامعه يعني.
1: بسم الله.
2: اتضح لي أن قد يكون هذا الشخص يحب التسلط، يعني أنا راح أفرض رأيي عليه.
1: صحيح.
2: أنا راح أشوفك هل أنت متمكن مني أو لا. زين، في حال أنا جادلتك، أنا يعني جادلته يعني وأخذت معه عطي، ممكن يكون معه سلاح، ممكن معه يعني أداك حادة، فيضرني ويضر نفسه.
1: صحيح.
2: ممتاز. فكان التصرف المثالي يعني أنا قمت فيه إني غيرت اتجاهي ورديت له السلام، قلت الله يعطيك العافية والله يتقبل منه منك صالح الأعمال بكرة رمضان، ورحت في سبيله.
1: الله عليك.
2: مثل هذا الموقف ترى يدل على إيش؟ مو بالنقاش يصل.

0: ما يصل إلى عصبية.
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: لازم يكون النقاش بناء.
1: صحيح.
0: يعني أنا أخذ أعطي معك، أعتذر أنت تعتذر لي، أنا أخذت عليك، بس هذا هو الإيش؟ النقد البناء، ومثال النقد البناء، مو بالنقد اللاذع أو الجارح.
1: صحيح.
0: اللي يجرح المشاعر أو اللي يفرض سلطته.
1: علي. شكرا. شكرا. والنقطة كمان يا أبو محمد إضافية، إنه هذا السائق أنت قد ما تواجهه في حياتك مرة أخرى أبدا، ولا رح يواجهك ممكن في حياته مرة أخرى أبدا، ليش أدخل في مهاترات معه؟ ليش أقعد
0: أتخالف
1: معه؟ أنت صح؟
0: يعني أنا عندي مبدأ.
1: قول لي.
0: الشخص اللي يكون عنده مثلا انفعال من البادرة الأولى، يعني من صحيح. أول ما تناقش معه من البادرة الأولى لاحظت الشيء هذا مباشرة، غير وجهة نظرك حوله، يعني أعطى حذر أنه مثلا رجل مريض أو يحتاج إلى كذا أو يواجه ظروف.
1: صحيح.
0: صح. فهمت كيف؟
1: 100%.
0: هذا لازم يكون المبدأ عند كل إنسان.
1: أحسن.
0: أنا والله لأن إحنا ما نخطئ ان ما يعني ما نكون في مشاعرنا او في افكارنا ان كل الناس سواسية، لا لا يعني نعطيهم يعني نقول ان شاء الله ان هذا ممكن ان يكون مريض الله.
1: فهمتك أبو محمد. أنت تعرف أنه تصرفك هذا يندرج من ضمن تصرفات اللي فيها حكمة. أحسنت. ولو كان هذا تصرفك دائما فأنت بالنسبة لي رجل حكيم. شكرا يا أبو محمد أنك شاركتني هذا الموقف.
0: هذا تصرفي دائما. أنا أشكركم، أنا ما أبغى أطور ونتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا يا أبو محمد. شكرا. أبو محمد أعطانا تكنيك حلو مرة للتعامل مع الأشخاص علشان لا ندخل في صراع الشخصنا، ألا وهو اختيار المعارك. يقول لكم أبو محمد لما كان هذاك قاعد يتخانق معه، قرر أبو محمد لما نزل وشافه نزل الشباك أو نزل النافذة ولقاه غاضب، قرر أنه ما يدخل معاه في مهاترات، اعتذر منه قال أنا ماشي. قال لنا أبو محمد أنه هذا التصرف هو تصرفه الدائم في حياته. الأشخاص اللي زي كذا يملكون هذا التكنيك، هذا التقنية اللي هو اختيار الحوار نفسه، مراقبة الحوار. إذا بدأ الشخص شخصا معي إلى وين أوصل معه؟ طيب هل أنا لازم كل أحد يوصمني بشيء أوصمه بشيء أكبر وكأننا نعلي على بعض ونزايد على بعض؟ يعني لو أحد سبني سبة لازم أسبه سبتين، لو أحد شتمني لازم أشتمه؟ الحقيقة أنه نحن رح نتعلم مع بعض في هذه الحلقة كيف نتعامل مع الأشخاص اللي شخصنا معنا، ونتعامل مع لحظاتنا إحنا شخصية في شخصنا. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: أذكركم مستمعينا بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم المباشر 0115 100100. ونعود للسؤال اللي قاعد يروح ويجي، وهو هل النقد شخصنا؟ الحقيقة أنه هذه نقطة ضرورية جدا أننا نتكلم عنها. ليس كل كلام سلبي يمر علينا في حياتنا شخصنا، يعني ممكن أني عادي مرة أني أقول لك اليوم عرضك كان ضعيف، ما كان بهذاك الزود، هذا نقد للأداء. لكن لما أجي أقول لك أنت شخص ضعيف وما عندك حضور، هنا انتقلت إلى شخصك. يمكن أن أقول أيضا أن المعلومة اللي ذكرتها ما هي صحيحة، هنا أنا أنقد المعلومة. لكن لما أجي أقول لك واضح أنك جاهل ما تعرف تبحث، أنا هنا قاعدة أهجم على شخصك. يمكن أن أقول كمان تصرفك في هذا الموقف ترى كان أناني، وهنا أنا أتكلم عن سلوك محدد. لكن لما أجي أوصمك أنت أن أنت إنسان أناني، هنا أنا حولت السلوك إلى يعني من سياق محدد إلى صفة ثابتة فيك أصفك فيها. الحقيقة إن السؤال اللي نسأله نفسنا علشان نعرف هل هذا شخص

0: شخصنا أو لا، اللي هل أنا أصف المشكلة أم أصف الإنسان؟ وصفي للمشكلة لا يعني أني قاعدة أشخصن، لكن لما أجي أصف الإنسان بهذه المشكلة وأسقط عليه هذا الإسقاط، معناته أنه لا، أنا قاعد أحول الموضوع إلى موضوع شخصي. وأحياناً إسقاطي لهذه الصفة أو هذه الحالة بيكون يعني إسقاط دائم، زي أني أجي لشخص مثلاً زعل زعل زعل من موقف أنا سويته، فبدل ما أني أجي وأقف وأقول المعذرة أني أنا أخطأت في هذا الموقف أو أنا زعلتك في هذا الموقف أو أني أتفهم زعلك، لا، عادي مرة أني ألف لك أقول أنت أساساً حساس، مفروض أنك ما تزعل، مفروض أنك حساس ما تشعر. هنا أنا حولت موضوع الزعل إلى موضوع شخصي، وحولت سمة موجودة فيك إلى سمة مؤذية. الحقيقة أنه الشخص أنا هي سلوك يهاجم الشخص لا يهاجم الصفة أو العامة، ما أجردهم عن بعض. يعني أنا قد أنقد أدائك، قد يكون أدائك فذاك اليوم ما هو زين، لكن أني أنقدك أنت بشكل كامل وعام وخلاص وأعمم، للأسف هذه هي المصيبة. وهذا كأننا نوصم الناس من أنت أخطأت إلى أنت الخطأ. هذه أخطر التحولات النفسية ترى في الخلافات، من نتحول من فكرة أنت ارتكبت خطأ وما بين أن أنت المشكلة. الأولى قابلة للإصلاح، إيش الخطأ، إيش اللي صار، كيف نصحح هذا الخطأ. أما الثانية تراها هجوم على الهوية، فلما يشعر الإنسان أن هويته أو كفاءته أو قيمته صارت موضع للهجوم، يصبح من الطبيعي أن يتحول جزء كبير من انتباهه من حل المشكلة إلى الدفاع عن نفسه. فعشان كذا نرى كثير من الحوارات حتى لو كانت هادئة تتحول بمجرد ما يقول طرف من الأطراف أنت دائما كذا، دائما بهذه الحالة، لأنه يتحول وقتها الموضوع من فكرة نتجاذب أطراف الحديث إلى فكرة الدفاع عن أطراف الحديث. أنا أدافع عن هويتي، أدافع عن نفسي، أدافع عن صورتي، لأنك أنت وصمتني بشكل كامل، وصمت هويتي بشكل كامل. لأنه تحول الحديث من الواقع إلى حديث عن الهوية، للأسف أنها تصير دائما في مواضيع كثيرة مش موضوع واحد، وتصير دائما بنقطة أشياء لها علاقة بالمهنة، أشياء لها علاقة بالتصرفات الشخصية، وحتى أشياء لها علاقة بالمشاعر. أذكركم مستمعينا أن بإمكانكم طرح مواقفكم، أسئلتكم، آراءكم تجاه الموضوع على الرقم 0115 100 100.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: كيف تبدأ الشخصنة؟ هذا شيء مهم مرة أننا نسأله. نادرا ترى ما الشخصنة ما تبدأ في خلاف كبير، حقيقة بالغالب أنها تبدأ من موضوع محدد. يعني تأخرت في تسليم المهمة، فيرد أحد آخر لأنك أعطتني إياها متأخر، فيرجع يقول الأول أنت دائما عندك أعذار. لاحظوا التحول، كان مهمة شيء محدد، يعني الناس ما تشخصن من موضوع عام، هي لا تمسك من موضوع خاص فتنتقل من الخاص إلى العام، فتنتقل من موضوع أداء وتاسك إلى موضوع قيم وهوية وإلى آخره. للأسف أنه هذا شيء مهم مرة، أنه الجملة الأولى اللي تكلمناها اللي أنت تأخرت في تسليم هذه المهمة، الثانية تحولت إلى وصم، فالوصمة مؤذية للأشخاص، مؤذية للسلوك، مؤذية للدفاع، لأنه الموضوع غالباً ما رح ينتهي في معرفة ليش صار التأخير. إحنا ما نعرف كيف نمنع التأخير، ما رح نعرف كيف نمنع التكرار، ما رح نعرف كيف نحل هذه المشكلة، لأنه صرنا نطلع عيوب بعض على السطح، وهنا تتحول طاقة المجموعة من حل المشكلة إلى إدارة النزاع الشخصي، فيتحولون الطرفين إلى مهاجم ومدافع. وحتى الخلافات تشخصن لأكثر من سبب محتمل. حقيقة أنه أحد هذه الأسباب أنه الإنسان لما يشعر بالتهديد ينتقل من تحليل المعلومة إلى الدفاع عن الذات. فلو قلت له هذه المعلومة غير دقيقة، ممكن يستطيع الشخص هذا أن يناقشك فيها، لكن لو غيرنا الصياغة وقلنا أنت غير مؤهل أصلاً للحديث عن الموضوع، فصار الشخص مطلوب منه

0: أنه ما يدافع عن المعلومة فقط، بل يدافع عن كفاءته، مكانته، سماته، يدافع عن أشياء كثيرة. هنا تتغير طبيعة الحوار لما يدخل الغضب والعناد والرغبة في رد الاعتبار والرغبة في الفوز وأحياناً الانتقام. تتحول الموضوع من مسألة صغيرة جداً قابلة للحل إلى معركة كبيرة جداً لا تحل ولو تدخلت فيها قبائل الإنس والجن، لأن القضية ما عادت قضية الأصلية أو القضية الأساسية اللي اشتغل عليها، تحولت إلى رد ثأر، تحولت إلى انتقام، تحولت إلى لا أنت تشكك فيني وتشكك بما أقول، تشكك بهوي أنت أساساً دائماً كذا شكاك. فهذه الأشياء ترى تصير حتى في النزاعات الزواجية، لما يبدأون زوجان يتكلمون، هي تقول هو يقصد، هي تقول هو يسمع، أو هو يقول هي تقصد، وهكذا يتحول النزاع من فكرة أنه مشكلة بسيطة إلى مشكلة أسرية، وقد تصل أحياناً إلى المحاكم، وقد تصل أحياناً إلى الطلاق حتى في نطاق العلاقات. يبدأ الموضوع في طلعة، طلعة بسيطة غير مرئية، الطلعة يقررون صديقين أنهم يطلعون مع بعض، الأول يختار مكان، الثاني يرفض المكان، الأول يلزم على هذا المكان، الثاني يزعل. أنت أساساً دائماً كذا، أنت أساساً تبغى دائماً تأخذ الرأي لك، أنت أساساً تبغى دائماً يكون القرار بيدك. أنت ويتحول الموضوع من فكرة طلعة عادية إلى نزاع لو تتدخل يعني هيئات حكومية وخاصة لن يحل. ليش؟ لأنه دخل عندنا الغضب والعناد، دخلت عندنا الرغبة في الانتقام، وهذه مشاعر لو دخلت تعمي. عشان كده دائما نقول إذا دخل الغضب في شيء خلاص فسد هذا الشيء. ليش؟ لأنه الغضب يعمي. وواحدة واحدة تبدأ تدخل الكرامة، وتصبح الكرامة جزء من النقاش. تخيلوا معي مستمعينا اثنين يتناقشون في العمل، الأول قال له أنه اقتراحك أرى أنه مكلف، الثاني ممكن أنه يقول خلينا نحسب التكلفة. لكن إذا قال لك الأول أن اقتراحك يوضح أنك ما تعرف تدير الميزانية، هنا دخل عنصر جديد وهو الكفاءة الشخصية. والإنسان بطبيعته مستمعين يهتم بصورته الاجتماعية ومكانته واحترام الآخرين له، عشان كذا ممكن أنه يترك الميزانية كاملة والنقاش بالاقتراح والميزانية ويبدأ يتكلم في كلمة كيف أنا ما أعرف أدبر، طيب المشروع اللي فات مين اللي سواه، ويبدأ يعطي حجج وبراهين تؤدي إلى أنها تثبت كفاءته الشخصية. فيبدأ الطرف الأول يشعر أنه فيه تهديد أيضا لكرامته، فيبدأون يدخلون في مهاترات. من كم يوم أنا قلت حاجة وكنت مرة يعني سعيدة وأنا أهاجس فيها، قلت أن شكل من أشكال النضج ترك المهاترات. الشخص أنا نوع من أنواع المهاترات، لأنك أنت قاعد تتكلم عن كلام ما له أساس من الصحة، والطرف الآخر يرد عليك في كلام ما له أساس من الصحة. فتخيلوا أن كلامين ما لهم أساس من الصحة كلهم قائمين على شعور، وقد يكون الشعور هذا ما هو حقيقي، بالنهاية يؤدي إلى نزاع، والنزاع يؤدي إلى قطيعة، والقطيعة تؤدي إلى غضب كامل، والغضب يؤدي إلى انتشار روايات ما هي حقيقية. فللأسف أن الشخص أنا تتحول من أننا نغير موضوع النقاش دون أن نشعر، فيصبح الموضوع عداء شخصي. أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ومن الشخص أنا نتحول إلى الطعن في النوايا، وهذه تصير كثير مستمعينا. واحدة من أهم أشكال الشخصنة الشائعة إننا ما نهاجم كلام الإنسان فقط والأشياء اللي يعني تقال منه، كمان نقرر ليش سوى هذا الشيء. يعني عادة جدا إنه اثنين يتناقشون، في الأول يجي يقول له أنت تقول هذا لأنك تغار أساسا، أنت حقود علي لأن جتني ترقية وأنت ما جتك، أنت معترض لأنك تبي تلفت الانتباه، ولا أنت تدافع عنه لأن بينك وبينه مصلحة. فيتحول الموضوع إلى من موضوع مثلا مهني، من موضوع عام.

0: يعني إثبات لحجة خاطئة، لأنه الشخص يسقط فجأة أشياء ما هي حقيقية. مستمعين، نحن ما نمسك النوايا، ما نمسكها، ما نلمسها، ما نراها، ما نشوفها، لكن بأحيان كثير مرة نسقط النوايا على الآخرين بشكل سيء. يعني عادي مرة أن يجي شخص يجي يقول لك مثلا أنه ترى أدائك في الشيء الفلاني ما كان حلو، ممكن أنك تحسنه. ظاهريا نيته قد تكون جيدة، ترى قد يكون فعلا قيم الأداء ونقده وأعطاك هذه التغذية الراجعة. أنت ممكن تفهمها أنه هو يغار مني، هو يبغى يقلل مني، هو يبغى يسيء لي، هو هو هو، فيتحول الموضوع إلى موضوع شخصي بحت. فبدل ما يكون الرد شكرا أنا رح أحسن من نفسي، إلى يعني يتحول من هذا الشكل، يتحول إلى أنت أساسا تغار وأنت حقود، وهذه ما هي بأول مرة تقول كذا، وهذه ما هي أول مرة تعمل كذا. الحقيقة أنه هذا يحولنا إلى الهجوم على الشخص بدل الحجة. يعني نحن كأشخاص بدل ما نقعد نهاجم على الأشخاص أحيانا بسبب ما قالوا، بسبب نواياهم، أحيانا بشكل كبير نترك الحجة الأساسية، فيصير عندنا الهجوم يتحول إلى الشخص نفسه. وهذه هي الصورة الشائعة ترى للشخصنة، وهي تحويل الانتباه من تقييم الحجة إلى مهاجمة صاحبها. يعني مثلا لو جاك شخص يقول لك أنه أعتقد أن النظام الحالي يحتاج تعديل لهذا السبب، فتجي أنت لأنك أنت تشاكك في نواياه، فتجي تقول له وأنت آخر شخص يتكلم عن النظام، ليش هو آخر شخص؟ لا خليه يتكلم عن النظام اللي يحتاج لتعديل. قد يكون النظام في نطاق نظام المجموعة اللي قاعد يصير، في نطاق نظام الأسرة اللي قاعد تحصل، ليش هو آخر شخص يتكلم عن النظام؟ خليه يتكلم. لكن إحنا ما سألنا بنفسنا قبل ما نقول أنت آخر شخص يتكلم، هل فعلا يحتاج إلى تعديل أو لا؟ هل إحنا شفنا الأبحاث والدراسات اللي تكلمت عن هذا النظام؟ هل نحن أساسا عندنا إدراك عن هو عن إيش أساسا قاعد يتكلم؟ إذا كانت الإجابة لا، إذن إحنا قاعدين الآن نشخصن المواضيع، لأنه أنا أكثر كلمة أسمعها وأقرأها وأشوفها وأراها هي كلمة أنت آخر شخص، أنت آخر. ليش هو آخر شخص؟ ليش إحنا حددنا من 8 مليار نسمة أنه هذا آخر شخص يتكلم من 8 مليار نسمة؟ لا عادي، قد يكون الشخص رقم 2-3-4، خلوه يتكلم يا أخوان. وللأسف للأسف أنه نحن نشخصن المواضيع بحثا عن رد اعتبار، قد يكون رد الاعتبار هذا أساسا ما هو موجود. وهذا ينقلنا إلى فكرة أن الشخصنة ليس دليل قوة. في بعض بيئاتنا الاجتماعية ينظر إلى الشخص الذي يرد بقوة باعتباره المنتصر. يعني لو قلت لأحد أنه فكرتك غلط، فيجي يقول لك على الأقل أنا عندي أفكار مو مثلك، فيصفقوا للناس من حوله فيضحك الموجودين. اجتماعيا في هذه البيئات قد يبدو أنه انتصر، لكن معرفيا ليش لازم الاعتراض على كل شيء؟ ليش لازم يعترض على كل حاجة؟ ليش لازم إنه يرد؟ ليش لازم إنه يوجه الكلام لصفه ويكسر هو المنتصر؟ لأن الرد الأقسى ليس بالضرورة هو الرد الأقوى. قد يكون أقسى رد في الحوار هو أضعف رد منطقي، لأنه ترك الفكرة بالكامل وذهب إلى الإنسان. ونطرح سؤال، لماذا نستمتع أحيانا بالشخصنة؟ وهذه هي أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لماذا نستمتع أحياناً بالشخصنة؟ سألت وأجيب الآن، لأنه أحياناً الشخصنة تكون أكثر إثارة من النقاش الموضوعي، خصوصاً أمام الجمهور. لما يكون فيه موضوع ويتحول الموضوع إلى صراع، وفي صراع هذا أطراف، الطرف الأول إما يكون منتصر أو مهزوم، تصير الشخصنة جذابة جداً في بعض البيئات، سواء كانت اجتماعية، إعلامية، رقمية. فبدل أن نناقش هل الرأي صحيح، يصبح النقاش مين اللي قال هذا الرأي؟ مين اللي يدعم هذا الرأي؟ ما تاريخ هذا الرأي؟ وقد تكون بعض هذه المعلومات

0: ذات صلة فعلا بالسياق، لكن أحيانا تستخدم ببساطة للهروب من مناقشة الفكرة الحالية. الناس يحبون فكرة الإشاعات اللي تنشر، فكرة هناك منتصر، هناك مدري إيش، فلان رد فلان قال، لأنها نوع من أنواع النميمة، حتى ولو كانت هذه النميمة غير محمودة في هذا السياق. فيصير وقتها كل أحد قاعد يبحث عن منتصر ويبحث عن مهزوم بحثا عن المتعة، كأننا قاعدين نشوف مسابقة ما بين اثنين، كأننا قاعدين نشوف اثنين قاعدين يقولوا لبعض قصائد، وهذا يرد وهذا يقول. احنا ما احنا في سوق عكاظ من زمان، احنا الآن في يعني في عالم جديد مختلف، ما ينفع اننا ننظر للطرف الأول كمهزوم والطرف الأول كرابح، ما ينفع ننظر للطرف الثاني كمهزوم والطرف الثاني كرابح، لا، تختلف الأطراف عندنا من شخص لشخص، والحوار مو لازم يكون في أحد مهزوم وأحد رابح. على الصعيد الشخصي أنا أرى شخصنا شكل من أشكال ترى التمييز. أتذكر في مرة من المرات انتشر لي رأي، الرأي هذا صار هو رأي علمي والله العظيم، لكن أنتوا تعرفون في بعض المنصات خاصة لو كانت صحافة صفرة يتم يعني تجزئة الآراء إلى شيء يتناسب مع الترند، فيمسكون الآراء بعد ما يمسكونها يقسمونها بما يتناسب مع جذب الجمهور، فينشرون نصف كلمة، والنصف الكلمة هذه تنتشر كالنار في الهشيم. فأنا أتذكر أول مرة تعرضت فيها لشخصنا إعلاميا في حياتي، شخص ساب الرأي سواء كان صح أو خطأ، ومع أنه يعني مجتزأ بشكل مرة كبير، ومسك في فكرة أساسا الأخصائيين النفسيين خربين بيوت. فأنا كنت أقرأ في كلامه فأجي أقول ممتاز كلنا خربين بيوت، فأحد آخر يرد عليه فكان يقول إيه أساساً الأخصائيين النفسيين إذا ما لقوا شيء يسوونه يبدأون في تخريب المجتمع. فكنت أطالع قاعد أقول هذا ما طعن فيني أنا بس، طعن فيني وفي المهنة وفي ناس مرة كثير حولي وفي الملايين من الأخصائيين النفسيين. ليش؟ لأنه سمع رأيي مجتزأ، أنا أفهم غضبه الآن وأقدر أستوعب هو ليش غضب، لكن اجتزأ هذا الرأي وشخصا مو مع الرأي، شخصا معي ومع الأخصائيين ومع المهنة ومع وشخصا مع كل شيء، هل هذا الشيء صحيح؟ لا، لكن هل هذا الشيء موجود؟ بشدة موجود، لأن شخصنا في نطاق المواقع التواصل الاجتماعي صارت أكثر إتاحة، صار الشخص يقدر إنه في مواقع التواصل الاجتماعي يمارس شخصنا بامتياز. الآن في المباريات عادي جدا فريق يعني شخصا على فريق، وعادي جدا دولة وشخصا على دولة، وعادي جدا واللي شخصا ما هي الحكومات، لا اللي شخصا أشخاص ما يعرفون أصلا كيف الفروقات اللي قاعدة تصير أو إيش الاختلافات اللي قاعدة تصير أو إيش السياسات الداخلية في هذه المهام. ليش؟ لأنه يبدأون من الطعن من الفكرة إلى الشخص نفسه. للأسف أنه منصاتنا الرقمية جعلت هذا الانتقال أسرع، لأنه يكتب الشخص رأيه، فبدل ما يجي أحد يقول له أني أختلف مع النقطة الثانية للأسباب التالية، لا، يدخل على شخص ويقول له أنا قريت دخلت حسابك وفهمت نوعيتك أو صورتك لحالها تكفي أو من سيرتك عرفت كل شيء أو من اسمك أو من إلى آخره. ليش؟ لأنه بالبداية كانت أمامك فكرة تقدر أنك يعني تغلط الفكرة، أنت تركت الفكرة، فتحت حساب صاحبها، بحثت في حياته، بعدين رجعت عشان ترد على الفكرة بمعلومة عنه، وهذا نموذج شبه كامل لشخصنا. مواقع التواصل الاجتماعي أعطتنا مساحة كبيرة لشخصنا. ليش؟ لأنها سمحت للجميع أنه يبدي رأيه، ومن حق الكل أنه يبدي رأيه، لكن مش من حق أحد أنه يشخصن. 0115100100 هو رقم التواصل معنا. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، مساء النور، من معي؟
1: نبيل معي.
0: يا هلا ومسهلا يا نبيل، سمعت حلقتنا صحيح؟
1: هلا فيك، الله يسلمك، اسمعك.
0: يلا تفضل يا نبيل، نحن مصوتون.
1: يعني هو شخصنا هاي، أنت لما حتى تناقش مع يعني نقاش مع كثير من الناس يعني بتحول لشجار، ما فيش تبادل للرأي. الشجار هذا على طول بيتم فيه استخدام الشخصنة كنوع من أنواع السلاح أو تخريب النقاش كله. صحيح. هذا من ناحية، هذا على الصعيد الشخصي، يعني إذا كنت قاعد مع جماعة وبدك تناقشهم.
0: صحيح.
1: وفي الرأي العام

0: نفس الشيء، انا باكد على اللي حكيتي انه يتم التغاضي عن الفكره نفسها او تحليلها او السرديه اللي بتنحكى، وبصير التركيز على الشخص انه والله هذا خلفيته اكس، هذا كان زمان ابصر ايش يعمل، هذا احنا بنعرف ميوله وهكذا. ف يعني الشخص يعني جزء كبير من رقم نقاشاتنا إذا صح التعبير.
1: أحسنت، لأنها بتحول بالنهاية النقاش إلى نقاش على قولتك عقيم، خلاص لا ينجب النقاش أي فكرة أخرى.
0: صحيح.
1: حتى لو إيه حتى لو بدأ فعلًا. وغالبًا يا نبيل لو لاحظت إنه شخصنا تتحول بالغالب إلى عداء. عداء عداء.
0: صحيح، لأنه خلاص ما هي بتصير يعني كأنه طبعا هو التمترس كلياتنا بنحب نفكر انه احنا على صواب دائما، لكن التمترس وشخصنة الموضوع وشخصا او يعني عدم مناقشة الفكرة ومناقشة الشخص قصة يعني عم نواجهها بشكل دائم.
1: أحسنت.
0: يعني على المستوى البسيط لما تكون قاعد مع اصدقاء او زملاء او حتى افراد عائلة، وعلى المستوى العام او الكبير انه مش الافكار اللي يتم نقاشها، بيتم نقاش الاشخاص.
1: صحيح صحيح، للاسف، لانه بيتحول الموضوع الى اثبات من الاقوى باعتقادهم انه الاقوى في النقاش هو الاقوى للابد. للاسف.
0: للأسف.
1: شكرا لك يا نبيل، مداخلة رائعة ورأيي يعني اتفق مع معظم، وشكرا لك.
0: شكرا لك.
1: والله تخيل لو اتصل علي متصل الآن مستمع وقال رأيي كذا رائع حلو، فشعرت أنه رأيه قاعد يعلي وقاعد أنه يحول الحلقة إلى حلقة غنية أكثر مما هي عليه، فأكون شخصا معه أقول أنت بأي أساس تتكلم كذا يا نبيل؟ ليش أنت تقول هذا الكلام يا نبيل؟ مين سمح لك تقول هذا الكلام؟ هنا يحول الموضوع من موضوع قيم إلى موضوع نزاع، فيقلل من قيمة كل الطرفين. أنا محاولتي في تقليل قيمته قللت من قيمة المكان اللي نحن قاعدين نتحدث عنه. للأسف إنه شخصنا هذا هو اللي قاعدة تعمله. رأي نبيل أنا أتفق مع معظمه، حتى في دراسات تكلمت عن هذا الموضوع، يعني بسنة 2000 مثلا توني سايمونز وراندل بيترسون عملوا دراسة درسوا فيها 70 فريق من فرق الإدارة العليا، فكان عندهم سؤال مهم إن ليش ترتبط الخلاف حول المهمة كثيرا بالخلاف الشخصي؟ ليش لما يصير خلاف حول مهمة في العمل يتحول هذا الخلاف إلى خلاف شخصي؟ ناقش الباحثان عدة احتمالات، منها أن الإنسان قاعد يسيء تفسير الخلاف المهني ويعتبره خلاف شخصي، وناقشوا أيضا أن تؤدي الأساليب القاسية المستخدمة أثناء مناقشة المهمة إلى إشعال صراع علاقاتي. النتيجة اللي طلعت فيها هذه الدراسة وجدت أنه الثقة داخل الفريق لعبت دور محوري في العلاقة بين صراع المهمة وصراع العلاقات، ودعمت النتائج خصوصا تفسير إساءة فهم صراع المهمة على أنه صراع شخصي عندما تكون الثقة أقل. فلما أكون ثقتي أنا وشخص ما أقل، وقتها لو نقدني بأعتبر أنه هذا نقد شخصي، لكن لما تكون ثقتنا كفريق عالية في بعض، فلما يجيني نقد عن المهمة لا، فأنا أفصل هذا النقد عني. تخيلوا أنه هذه الدراسات إلى اليوم موجودة، لكن الدراسات وحدها لا تكفي، في قصة من التاريخ تحدثت عن هذا الشيء، إيش رأيكم نسمعها مع بعض؟
2: بالأدلة والبراهين.
3: في سبعينيات القرن الماضي دخل العالم الأمريكي ليونيس باولينغ الحاصل على جائزة نوبل مرتين في جدل علمي واسع بسبب دفاعه عن استخدام جرعات مرتفعة من فيتامين سي وفوائدها الصحية. كان الخلاف العلمي حول أفكاره مشروعاً، فقد انتقد باحثون الأدلة التي استند إليها وطريقة تفسيره لبعض الدراسات، لكن في مرحلة من هذا الجدل لم تبقى الردود محصورة في مناقشة الأدلة، بل انتقل بعضها إلى باولينغ نفسه وارتباطاته ودوافعه. وفي عام 1975 نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية JAMA رسالة للطبيب آرثر ساكلر اعترض فيها على هذا الأسلوب.

0: ووصف ما تعرض إليه باولينج بأنه هجوم على الشخص، وانتقد التحول من مناقشة الوقائع العلمية إلى الحديث عن الأشخاص والجماعات المرتبطين بالنقاش. واضطر باولينج نفسه لاحقا إلى الرد على ادعاءات تتعلق بارتباطه بجماعة تدافع عن حرية بيع الفيتامينات، وأوضح أنه لم يكن عضوا في الجماعة ولم يمثلها، وأنه شارك في النقاش بصفته الشخصية. اللافت هنا أن باولينج ربما يكون مخطئا في بعض استنتاجاته العلمية، وهذا لا يمنع نقده بقوة، لكن هناك فرق بين أن نقول الأدلة التي تستند إليها غير كافية، وبين أن نترك الأدلة ونبدأ بالسؤال عن شخصك ودوافعك وانتماءاتك.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: هذه القصة مستمعينا تعطينا مثال واضح على الشخصنة، لأنه قد يبدأ الخلاف حول الفكرة ثم يتحول بشكل تدريجي إلى نقاش حول صاحب الفكرة، وعندها يصبح سؤالنا الأهم: هل ردينا فعلا على ما قاله أم اكتفينا بالرد على من قاله؟ يعني الرجال أخذ جائزتين نوبل مش واحدة، مع ذلك لا جاينا نقول إن أنت رايح مع جماعة تدعم الفيتامينات، أنت ما لا لا لا أنت ما أنت ما أنت ما عندك آراء، أنت مجرد قاعد تبيع فيتامينات، أنت قاعد تبيع لنا المرض، أنت قاعد تسوي. ناقشوا الأفكار لا تناقشون الأشخاص، قد يكون أحيانا الأشخاص ما يجوزون لكم، ما هم مشابهين لكم، مختلفين عنكم، لكن أفكارهم قد تكون قابلة للنقاش، وأحيانا العكس، أشخاص تحبونهم مرة ويحبونكم لكن آراءهم ما تتناسب مع آراءكم. ليش؟ لأنه نحن كبني آدمين نختلف بالسمات، لذا نختلف بالأفكار، لذا نختلف بطريقتنا لتفسير ورؤية الأمور. طيب هذه خلينا نطرح سؤال: كيف نعرف أن النقاش خرج عن المسار؟ للحقيقة أن في مؤشرات واضحة أنه هذا النقاش خلاص ما هو ما ينفع أننا نكمل فيه، يعني على قولة نبيل صار نقاش عقيم. لما يصبح تاريخ الشخص أهم من القضية الحالية، لما نبدأ باستخدام أنت دائما، أنت أصلا، أنت آخر من يتكلم، لما نبدأ ندخل أخطاء قديمة لا علاقة لها بالموضوع، ولما نحاول إحراج الشخص بدل الرد عليه، لما نفسر نوايا دون دليل، ولما يصبح الهدف إثبات أنه سيء بدل إثبات أنه حجته خاطئة، ولما نخرج من الحوار ونحن ما نقدر نتذكر إيش المشكلة الأصلية اللي بدأنا بسببها. هنا غالبا نحن ما عاد عندنا مشكلة، إحنا صرنا نخوض صراع شخصي للأسف. وهذا ينقلنا إلى كيف أوقف الشخصنة إذا بدأها الطرف الآخر. واحدة من أقوى الاستجابات هي إعادة النقاش إلى القضية، يعني إذا أحد جاء قال لك أنت أصلاً ما تفهم، تقدر أنك ترد ممكن نختلف في تقييمي، لكن خلينا نرجع للنقطة الأساسية، أي جزء من المعلومة غير صحيح وضح لي أكثر. فلو قال لك مثلاً تشكك في النوايا، قال أنت تقول هذا لأن عندك مصلحة، تقدر أنك ترد لنفترض أنه عندي مصلحة، هل المعلومة اللي أنا ذكرتها صح ولا لا؟ وإذا جاك شخص طعن بطبيعتك بيقول هذه هي طبيعتك، فتقدر وقتها أنك تتكلم، خلينا نتكلم عن التصرف المحدد بدل شخصيتي بشكل عام. هذه الطريقة ما ندخل فيها في معركة دفاعية طويلة، بل نعيد الحوار من الشخص إلى الموضوع، لأنه في بعض الأحيان دفاعك عن شخصك أمام شخص قاعد يهاجم شخصك ما هو إلا شكل من أشكال الإساءة للذات، هو أساساً قاعد يشوفك سيء، فدفاعك عن نفسك أمامه قاعد يسيء لنفسك، لأنه أنت تبغى تشوفني سيء، خلاص نترك سوئي على جنب، تعال نركز على الموضوع. لأنه أحياناً مهما حاولت ولو شغلت أصابعك العشرة شمع، اللي قدامك ما راح يشوفها، لا بالعكس راح يطعن فيك أكثر. لذلك لما ترى أن اللي قدامك شخصاً رجعه للموضوع نفسه، وأترك سماتك الشخصية لنفسها. بيجي أحد يقول طيب

0: أنا أسوي هذه الأشياء لكن استمرت الشخصنة. هنا يجي موضوع الحدود. الموضوعية ما تعني أني أجلس في حوار يسمح بإهانتي وأقول أنا مستعد أناقش القرار لكن ما رح أكمل إلا لما نرجع نناقش القرار. لا، تقدر أنك تقول أنا مستعد أناقش القرار لكن وقت وقف عن إهانتي وتحويل إهانتي الشخصية حقدر أني أكمل معك. هذه ما هي حساسية زائدة، لا، هذه حدود للحوار، لأن النقاش المهني والاجتماعي المحايد ممكن يكون حاد ترى دون ما يصبح مهين، وممكن أنك تقول أنه أنا أرفض هذا القرار بكامله دون ما تقول للشخص اللي اتخذ القرار أنه غبي. ياما نقاشات كثيرة دارت في نطاق العائلة، في نطاق الأصدقاء، في نطاق العمل، كانت حادة، كانت نقاشات حادة، تطعن في الأداء، تطعن في النتائج، تطعن في الكذا، لكن لا تطعن في الشخص. لدرجة أنه مرة من المرات حصل نقاش، كان أيام ما كنت أدرس، كان ما بين اثنين من الدكاترة، كنا يعني نتكلم عن اثنين من الدكاترة كلهم نفس الرتبة العلمية، كلهم بروفيسورز، هذا بروف وهذا بروف. فكان الأول يعني الله يرضى عنه ما كان بهذيك الجودة الجيدة معانا كأشخاص. الثاني كانوا كلهم عصبيين. الثاني كان يملك عندنا قبول حقيقي حقيقي حقيقي كطلاب. فلما صار النقاش والمقارنة ما بين الاثنين، كلهم نفس الرتبة العلمية، كلهم نفس المواد يدرسونها، كلهم نفس الطباع، كلهم يعني سهل استفزازهم، يعصبون بسرعة. فأتذكر وقتها قلت لهم، قلت الأول ترى قاعد يطعننا كأشخاص، يؤذي الأنا حقتنا، يؤذينا نحن بالأنا، يشعرك إن أنت سيء. الثاني ما يؤذي الأنا حقتي، ما يؤذيني أنا كشخص، يؤذي الفكرة، يعني يقيم الفكرة، يتكلم عن الموقف، يتكلم عن الأداء، يتكلم عن الأخطاء اللي نحن نسويها من غير ما يؤذي الأنا، هو يحترم الأنا لطلابه. فهذا فرق أساسي ما بين حتى الشخصنة اللي تصير، لأننا يتضح لنا هنا إذا كان الاختلاف عداوة ولا غير عداوة. ختاما نقول أن الشخصنة تبدأ لما يتوقف النقاش عن سؤال ما المشكلة ويبدأ بسؤال ما مشكلتك أنت. لما نستبدل الفكرة بالشخص والدليل بالنية والسلوك بالهوية والاختلاف بالإهانة، قد نخرج من النقاش شاعرين أننا انتصرنا، لكن المشكلة الأصلية ما زالت في مكانها. ولهذا من علامات النضج النفسي والمهني والاجتماعي أن نستطيع أن نقول للإنسان أنا مختلف معك جدا، لكن اختلافي مع ما تقوله لا يمنحني الحق في اختراع شخصية لك ثم مهاجمتها. وفي المرة القادمة التي يحدث فيها نقاش، ربما يستحق الأمر أن نسأل أنفسنا، هل ما زلنا نناقش القضية أم أننا منذ 5 دقائق بدأنا نناقش بعضنا ونطعن في ذاتنا؟ إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين.
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي بأنها نفذت 756 عملية ضد أهداف للميليشيات الحوثية خلال 72 ساعة الماضية، وبأنها حيدت 2316 من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح في الضربات الأخيرة. القوات المسلحة اليمنية أكدت في السياق نفسه مقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وأطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في محافظة تعز. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعقد المفاوضون الأمريكيون محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع، وذلك بعد يوم من رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب. وقال ترامب لموقع أكسيوس بأنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يريد إبرامه. وحول مسألة استئناف الضربات على إيران قال ترامب إنه يفكر بذلك دائما. أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 5 رجال بموجب قانون المتفجرات إثر بلاغ عن 3 مركبات مشبوهة تتجه نحو قاعدة عسكرية في البلاد، مؤكدة استمرار احتجازهم. وعليه نصحت الشرطة نحو 85 أسرة بإخلاء منازلها احترازيا. هذا وأضافت الشرطة البريطانية بأنها تعمل بالتنسيق مع قسم مكافحة الإرهاب لتحديد طبيعة الحادث وملابساته. وفي أول تعليق له على الحادثة أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتقالات التي جرت في بريطانيا واصفا إياها بالأمر الرائع. وقال ترامب إن السلطات كانت تراقب المشتبه بهم منذ فترة طويلة وتمكنت من القبض عليهم، مشيرا إلى أنهم كانوا يخططون لإحداث أضرار كبيرة. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني بأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق المقرر في 30 من سبتمبر الجاري أمر يثير مخاوف جدية. وأضاف برزاني لصحيفة فاينانشال تايمز بأن انسحاب القوات الأمريكية يحدث في توقيت خاطئ. وأشار مسرور برزاني إلى أن هذا الانسحاب قد يؤدي إلى تغيير في ميزان القوى وخلق فراغ أمني يجعل إقليم كردستان أكثر ضعفا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فارق فودة؟ كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فارق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فارق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

أحييكم مشاهدينا. أعلنت إيران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي أنها قدمت للولايات المتحدة الأمريكية عبر قطر

خطة من 7 شروط أو 7 نقاط تنفذ في 7 أيام مقابل التزام طهران بفتح مضيق هرمز، تليها مفاوضات. المقترح الإيراني قبله رفض معلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن هذه الصفقة غير مقبولة، قبل أن يتراجع قبل قليل ويتحدث عن مفاوضات ممكنة خلال أسبوع. عراقجي رد على رد ترامب وقال إن طهران تنتظر موقف واشنطن الرسمي من الوسطاء. فهل سينقل الوسطاء لطهران موقفا آخر غير هذا الموقف الذي قاله أو الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي، أم أن هناك شيئا مسكوتا عنه من الجانبين ولكنه يطبخ خلف الكواليس؟ ما هو الإطار المقبول بين الطرفين حاليا؟ على الأقل ما هي النقاط التي قادرة أن تكون النقاط تؤسس لمفاوضات حقيقية؟ تصريحات الطرفين بأنهما لا يدعمان التصعيد العسكري واضح من خلال التصريحات، ولكن هل هو يخفي شيئا ما ربما يحظر أو تحظر له هذه الأطراف؟ ما الممكن لفك هذه العقدة؟ هذا هو السؤال الرئيسي لهذه الحلقة. نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة الأفاضل الأستاذ مسعود الفاك مختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، أستاذ راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، الدكتور حسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، والدكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لفهم هذه المرحلة التي يعتبرها البعض قمة المراحل التي شهدت حساسية، بما أننا على أبواب الانتخابات الأمريكية وبما أن البعض ينتظر أن يكون هناك رد فعل أمريكي، فيما البعض الآخر يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستؤجل إمكانية ذلك إلى ما بعد هذه الانتخابات. خلينا نذكر أولا بهذه النقاط التي طرحتها الجهة الإيرانية، لأنه سنحاول أن ندقق في هذه النقاط. بعد يوم فقط من رفضه مقترح طهران، ترامب في تصريحات لأكسيوس فيما يتعلق بهذه النقاط رجح إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع، لكن شريطة تقديم إيران تنازلات نووية، ونقل أكسيوس عن مصدرين إقليميين قولهم أن جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة قد تنعقد في وقت مبكر من يوم الاثنين يعني غدا. بالتزامن ترامب وفق أكسيوس لم يستبعد أيضا استئناف الضربات ضد إيران، وقال أنه يفكر دوما في ذلك كون ما تقترحه طهران لا يتوافق مع ما يريده. ما هي النقاط التي عرضتها إيران حتى تتلقى رد الفعل هذا من الرئيس الأمريكي؟ هي نقاط الحقيقة تحدث عنها وزير الخارجية عرقجي، وقال بأن إيران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز، استئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي في غضون 7 أيام. طهران قدمت 7 نقاط مقابل ذلك، وهي أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية حصارها البحري، ونحن نتابع هذه النقاط، على الموانئ الإيرانية، أن تلغي العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، أن تفرج على الأصول الإيرانية المجمدة، أن توقف كافة التهديدات العسكرية المباشرة، أن تلتزم دائما واشنطن مشاهدينا أن تلتزم بوقف شامل لإطلاق النار بالمنطقة يشمل لبنان، وأن تلغي جميع العقوبات الإضافية التي فرضتها واشنطن بعد توقيع مذكرة تفاهم. يجب على أمريكا أن تلتزم أولا بهذه الشروط، وخلال هذه الأيام في اليوم 7

تفتح أو تستأنف المحادثات. لماذا 7 أيام؟ وفق الخطة طلبت إيران من الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ المطلوب منها خلال 5 أيام. اليوم 6 تفتح فيه إيران مضيق هرمز. اليوم 7 من الخطة ستبدأ المفاوضات بينها

0: نقطة، يعني هناك تقارب أو لا تعتقد ذلك؟
1: يعني منذ اقتراح ترامب في النقاط الأولى إلى الآن في متغيرات كمان بهذا المعنى في على أرض الواقع. أضف إلى ذلك دعنا نوضح بأن ترامب رفض العرض ولم يرفض المفاوضات. كلا الطرفين داخل في عملية تفاعلية دبلوماسية، وهذه العملية التفاعلية الدبلوماسية تقلها لها تقديم عروض وكل هذه الجوانب. فالرفض قد يكون من أجل التعديل، والمفاوضات من أجل التعديل، ما تقدم في إطار معين ثم يتم إعادة، إما يرفضها إما يقبلها الطرف المقابل أو يرفضها أو يتم إعادة تعطيرها بهذا الجانب. أنا بتقدير الشخصي الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترامب بكل وضوح رفضها لأنها لا تلبي مطالب ترامب في هذا الجانب. في هنالك ظروف وفي هنالك سقوف ترامب تحدث عنها بهذا الجانب. الآن الظروف هنالك عملية انتخابية، وترامب الآن آخر شيء بده يعني يقدم نفسه فيه أنه قدم تنازلات لإيران بهذا المعنى بهذا الاتجاه. فبتقدير الشخصي أي تنازل الآن بده يقدمه قد يضر عليه في العملية الانتخابية. إضافة لذلك الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب طور قناعة بأن إيران ومسألة سيطرتها على هرمز خفت، يعني لم تعد إيران قادرة على السيطرة على هرمز بهذا الأمر. هنالك العقوبات الاقتصادية، هنالك الحصار البحري، كل هذه الجوانب،
0: هناك مسار بديل
1: كذلك. مسار بديل في هذا الجانب بهذا الجانب. فلذلك يعني إذا بنتحدث عن المطالب الإيرانية السبعة، ما هي المطالب الإيرانية السبعة؟ إذا الولايات المتحدة الأمريكية وافقت عليها معناتها خسرت أوراق ضغط تحتاجها مستقبلا في الحديث عن النووي، على الصواريخ، عن كل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات. فالمسألة بتقدير الشخصي يعني لا تلبي المطالب بالنسبة لترامب بهذا الوقت الحساس، وبنفس الوقت واضح أن إيران إمكانية السيطرة الكاملة على هرمز قلت، وفي هنالك إمدادات عبر مسارات ثانية بتأخذ هذا الأمر. لذلك بنلاحظ
0: مش بنفس الكثافة، ولكن بنفس الكثافة أوجدوا مسارا بديلا.
1: استمرار العملية الآن ترامب في إيش هدفه الآن؟ ترامب إبقاء على الأسواق هادئة حقيقة بهذا المعنى بهذا الاتجاه،
0: لكن تصريحاته الحقيقة لا تجعلنا أمام أسواق هادئة. يعني
1: هو تارة هذا أسلوبه،
0: لأنه هو مثل أي بالضبط
1: هذا أسلوبه
0: يقول لا نستثني ضربات عسكرية ويعود ويقول قد نعود إلى المفاوضات بعد أسبوع،
1: بترك الباب موارب يعني زي ما بيحكوها بترك. فلذلك هو بتعامل. بس أنا بتقدير الشخصي حاليا الآن آخر شغلة ترامب يحتاجها أنه يظهر وكأنه مقدم تنازلات لإيران في الوقت اللي هو بيعتقد أنه الجانب الاقتصادي العقوبات الاقتصادية والحصار البحري ومحاولة عزل إيران الآن مسألة لم تعد الآن على المستوى العالمي، في هنالك عزل لإيران بهذا المعنى بهذا الاتجاه تؤتي أكلها. فبالتالي لا يوجد هنالك مبرر لتقديم هذه التنازلات.
0: يعني وكأنك تقول دكتور، وهنا يعني أنقل هذه النقطة للدكتور إحسان، وكأن الوقت غير الوقت، بمعنى الوقت الحالي لا يخدم إيران. يعني النقاط هذه لو قدمت في وقت آخر من أشهر المفاوضات أو أشهر التصعيد المتبادل بين الطرفين لكانت قبلت، ولكن الوقت الحالي يتوجب حذرا شديدا من الولايات المتحدة الأمريكية. أو ترى خلافا لذلك دكتور، لماذا يرفض ترامب على الأقل هذه النقاط السبعة؟
2: أنا أمضي مع فرضية السؤال من أن الوقت الآن ليس بصالح إيران، يعني على مستوى القدرات العسكرية أو حتى على مستوى ورقة الردع التي كانت تعتقد من أنها ورقة ضاغطة ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية وإنما على العالم. يعني هنا تحدث عن مضيق هرمز، ولذلك يبدو بأن ضغط العقوبات الاقتصادية بالتحديد على إيران وما أنتجته لاحقا من يعني ضعف الاقتصاد وأيضا المعيشة هناك في الداخل الإيراني والقلق من إمكانية أن يكون هناك
0: تحرك شعبي،
2: يعني خصوصا أنه في بعض المناطق في إيران بدأت هناك صدامات مسلحة، هي من دفعت إيران إلى أن تقدم هذه الاشتراطات. اللافت استاذ ريم هو أن بيزشكيان تحدث في نيويورك انتقال من أن هذه المقترحات هي تمت بالاتفاق مع الخامنئي الابن، وهذا تطور كبير جدا، يعني يدلل على أن إيران بدأت تدرك أولا أن هرمز بدأت يعني تفقدها.
0: هرمز الآن ورقة هرمز بدأت تفقدها.
2: أنا أعتقد يعني أركز على

0: هذه النقطة، إيران لا تسيطر على هرمز لكنها لديها إمكانية بتهديد السفن، وهناك فرق من السيطرة أو حتى رفع كلف التهديد. لذلك حينما تقدمت بهذه الاشتراطات أنا أعتقد هي إدراكا منها بأنها قد تخسر في مرحلة لاحقة وبشكل كامل يعني ورقة هرمز، ولذلك تريد أن تناور على أقل تقدير، وهي تخضع مرة أخرى لحسابات بعيدة جدا. يعني أولا على الرغم من هذا الإدراك أيضا هي تريد أن شراء الوقت
1: بالتحديد.
0: نعم تريد شراء الوقت، يعني هذه المقترحات نتحدث عن ضغط، نتحدث عن خشية وقلق، لكن بما لا يقبل الشك إيران لا تريد أن تعود إلى العمليات العسكرية في هذا الوقت بالتحديد، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا حينما تقدم هذه الاشتراطات أو ورقة المقترحات هي تحاول أن توصل رسالة إلى ترامب تقول له نحن مستعدين أن نجمد الخلافات لحين الانتخابات النصفية، وهذه نقطة مهمة جدا، أي أنها تريد أن تقول من أننا لا نريد أن نعكر مسار أو حضور الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد التقطه ترامب. يعني أولا نعم رفض العرض،
1: بادرة حسنية إيرانية لا تتفق معك على فكرة
0: جيدا، لا تتفق معك
2: لا تبدأ
1: في هذه النقطة
2: لا تبدأ مش معقول تريد وتقول
1: ولكن الحسابات الانتخابية ليس لها دور مؤثر كبير في الموضوع.
3: أنا لا أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني الحاكم في طهران يريد أن يساهم في هذه الانتخابات النصفية لكي يأتي دونالد ترامب يعني جاهزا شاكرا له وينسى كل شيء. هذا يعني حقيقة أنا لا أرى الوضع على هذه الطريقة، إنما الأهم بالنسبة لي الآن هو أن ما قدمته طهران هو اجترار للمواقف السابقة منذ البداية. حقيقة هناك يعني في الواقع يجب أن نحترم الموقف الإيراني الذي هو متماسك منذ البداية، يقول كما تفضلتي لا للنووي حالا لاحقا لربما وبعد استيفاء الشروط، يقول طبعا الإفراج عن الأصول المجمدة، المال المال المال دائما
1: بحاجة له
3: طبعا، ولكن إنهاء الحصار والإصرار على وضع لبنان مثلا وغيره كما تفضلتي وذكرت، لا أريد أن أكرر ما تفضلت به، كل هذه ووقف العمليات الأمريكية والضمانات الأمريكية بعدم إعادة العمليات العسكرية ضد إيران، كل هذه مواقف قديمة. يعني هناك محاولة لإعادة إخراج مذكرة التفاهم التي هذه هي ما تراجع عنه دونالد ترامب، هي التي وجد وكانت تحت ضغوط كبيرة، ماذا فعلت بموافقتك على تلك المذكرة البائسة حقيقة؟ وبالتالي ما قدمته يعني وزارة الخارجية عرقجي بالذات الآن في السبع أيام ليس جديدا، إنه في الواقع يأتي في الوقت الذي تصعد فيه إيران ليس فقط في إطار المواقف من الولايات المتحدة، وإنما من خلال تفعيل الأذرع بالذات الحوثي في باب المندب، بالذات طبعا هم يقولون يريدون لبنان على الطاولة، يريدون
1: في حساباتهم.
3: وأيضا أعتقد أن يعني الثابت الآن أن استراتيجية ترامب القائمة على الخنق الاقتصادي تخنق إيران وتؤدي بها أو تخلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا كنظام ويعني هم يريدون التملص من هذه الاستحقاقات. لا تقدم طهران ما يعني يجعل دونالد ترامب يتوقف ويقول علي أن أقبل ذلك. لو وافقت على مثلا أي شيء في البرنامج النووي الإيراني لنقل ذلك، لو وافقت طهران
1: على تسليم مثلا الكمية التي عندها
3: 420 كيلو من اليورانيوم المخصب
1: بالضبط،
3: لا استعداد لتسليم هذه المواد ولا استعداد للتوقف عن التخصيب ولا استعداد، وكل شيء عرض في هذه المبادرة الأخيرة مشروط يعني أي استعداد لفتح مضيق هرمز أو حتى البدء بالملف النووي، بالحديث عن الملف النووي يشترط أن تقدم الولايات المتحدة كل شيء لإيران، ومن ثم إيران تبدأ تباشر ولا تعطي ضمانات. إذن أعتقد أنها مبادرة

0: ماتت في مهدها. ولا أعتقد أن يعني صحيح أن المحادثات مستمرة بدون شك، ولكن القرار الجدي هو لو كان هناك تنازلا كبيرا من قبل إيران لتغيرت المعادلة، وإلا الخناق الاقتصادي مستمر إلى حين ما بعد الانتخابات النصفية. وبعدها لنكن على علم بأن دونالد ترامب ينوي أن يقوم بعملية عسكرية ضربة قاسية وقاضمة.
1: ألا يعتبر ذلك، يعني استمعت لكل هذه القراءات التي تتفق على أن هناك الشرار، هناك إعادة طرح، إيران هي المخنوقة والنظام الإيراني، ولكن ألا يعتبر ذلك أستاذ مسعود حنكة وذكاء ودهاء إيراني في التعامل مع هذه المفاوضات بربح الوقت؟ يعني مثلا لو سلمنا جدلا بصدقية ما تفضلتم به من أن إيران هي المخنوقة، بأن إيران في وضع سيء، كانت قدمت تنازلات، ما كانت قدمت نقاط تطلب فيها من الجانب المقابل أن يلتزم هو، أن يفرج هو، وفيما بعد هي التي سترد الفعل بما يضاهي المستوى، يعني القبول الثنائي. أليس هذا صحيح بشكل أو بآخر؟
2: لو عدنا إلى تصريحات عباس عراقجي، في له تصريح يقول نحن لم نأخذ بعين الاعتبار الانتخابات النصفية الأمريكية. أنا أرى بأن الأمر هو بالعكس، خلافا لما قاله. وتقديم هذه المذكرة المصغرة لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، في واقع الأمر هذه الشروط هي اختزال لمذكرة التفاهم، ليس شيئا جديدا في هذه المذكرة. وإيران كانت تعرف بأن هذه المذكرة يتم رفضها من قبل ترامب، وهي تحاول لا تزال أن تشتري الوقت. ربما الطرف الآخر هو يختار نفس الأسلوب مع الإيرانيين، لأنه لا أعتقد في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية أو موقف ترامب سوف يتغير نتيجة لنتائج الانتخابات. نتائج الانتخابات لن تغير موقف الولايات المتحدة تغيير جذري،
1: بالعكس ربما
0: يتشدد. عفوا لمقاطعتك، لا أقصد المقاطعة، ولكن أعتقد أن يعني إذا خسر دونالد ترامب سيتوجه فورا إلى عمليات عسكرية، لأنه لن ينتظر إلى أن يقوم الديمقراطيون بتقييد أيديه. سيتصرف. تفضل. عفوا على المقاطعة.
2: نعم بالضبط، هذه النتيجة اللي كنت أريد أتوصل إليها، بأن ترامب قد يصبح غاضبا حتى بعد هذه النتائج. لذا عندما يقول عباس عراقجي نحن لم نأخذ في الحسبان النتائج الانتخابات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قد تشتري الوقت. لماذا تشتري الوقت؟ لأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي موجودة في هذه المذكرة السباعية هي التي تجعل إيران أن تتحرك بالدرجة. إيران تتحدث عن تحرير أموالها المجمدة، تتحدث عن رفع العقوبات على النفط، تتحدث عن إلغاء الحصار البحري. مقابل إيش؟ بأني لن أؤذي أحد إذا أراد أن يعبر مضيق هرمز. أعتقد هذه التوازن بين
1: الاثنين. يوم الخامس وبدء المفاوضات يوم السابع.
2: وجاءت إلى المفاوضات والولايات المتحدة الأمريكية فقدت أوراقها. هي تريد أن تسحب من الولايات المتحدة أوراقها التفاوضية.
1: هناك نقطة أستاذ مسعود لم أفهمها فيما تفضلتم به. هو المفروض في المفاوضات من يطمح أو يهدف لربح الوقت؟ من يكون في موقع قوة، مش اللي يكون في موقع ضعف. يعني لما تقولون بأن إيران تهدف لربح الوقت من خلال اشترارها لهذه النقاط، هل هذا يعني بأنها في موقف قوة حاليا؟
3: لا، نحكي شغلة معينة. عدم لغاية الآن عدم قدرة أي طرف على الحسم بنطيقي وكأنه في نوع من ميزان القوة. هلا ما هو الولايات المتحدة الأمريكية مش عدم قدرة، لكن في هنالك ضوابط وفي عدم إرادة بحسم الأمر عسكريا، صح ولا لا؟ لأن احنا متحدث عن وضع جمود. دائما في المفاوضات وفي الصراعات يوم يكون في وضع جمود معناته في نوع نسبيا تعادل في القوة. هلا إيران عندها أوراق، كانت هرمز التوسع الجغرافي، التوسع الأفقي في المنطقة، رفع التكلفة السياسية والاقتصادية. الواقع الآن موجود هو واقع جمود. المبادرات اللي بنشوفها واحد من أهدافها تهدف إلى كسر الجمود حقيقة بهذا الجانب. هلا

0: إيران بنهاد أنا شخصيا
1: إيران تهدف لكسر الجمود،
0: تهدف من وقت إلى آخر طبيعي لأنه في نهاية المطاف ما تحت حصار وتحت كل هذه الجوانب. أضف إلى ذلك أنا بتقدير الشخصي إذا ما استمر النظام متماسك لن يقدم تنازلات لترامب خلال سنتين من وجوده في هذا الأمر. إذا بترجع إذا بنرجع للتاريخ بنهاية السبعينات وأزمة الرهائن وأزمة الرهائن كانت إيران رافضة أعطاء كارتر إنجازات بهذا الأمر، وهذا تقريبا ما تروحنا عليه. فلذلك الآن عمليا في سياق الصراع بغض النظر ما هي إيش بيسموه أسيمتريك كونفليكت يعني حرب غير متكافئة، لكن إيران استطاعت لغاية الآن أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية ملحس دبلوماسيا وعسكريا.
2: لعل ستري في ذهن القيادة الإيرانية أو القيادات الإيرانية التأثير على الرأي العام الأمريكي، لأن الرأي العام الأمريكي لا يدخل في تفاصيل مذكرة التفاهم والتفاصيل ما عرض في الأيام السبعة. يريدون أن يغازلوا الشعور الأمريكي بالعداء للحرب ويقولون لقد قدمنا عرضا ورفضه رئيسكم. إذن من هذه الناحية لعل ذلك رهان يعني بتدخل من نوع أو آخر ليس لمساعدة دونالد ترامب وإنما لإيذائه. الأهم في الموضوع عيننا يجب أنظارنا يجب أن تبقى على ما تقوم به إيران بالتوازي مع طروحات التي عرضتها على دونالد ترامب. وأنا أريد أن أذكر أننا مرة أخرى وعذرين على التكرار موضوع إيران ودعم العمل الفعلي العملياتي للحوثي في باب المندب. يعني إيران تقول سأفتح مضيق هرمز، مع أنها أنا برأيي دائما قلت لك أنها ليست ورقة مهمة، باتت بطاطا ساخنة، ولكن لم يتطرقوا إطلاقا إلى ماذا سيفعلون في موضوع الحوثي وإغلاق باب مندب.
3: أكيد اليوم من صفوي الفريق صفوي وهو مستشار المرشد الإيراني وهو كان القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني كانت له تصريحات اليوم بالعكس بكل اعتزاز يتحدث عن اقتراب الحوثيين من باب المندب ويعتبر هذه العملية وهي توأمة لمضيق هرمز
0: بالرغم من الوساطة الباكستانية التركية. الباكستانيين دخلوا على الخط دكتور.
4: أنا أعتقد يعني بالعودة إلى ما طرحته أستاذ ريم يعني لماذا هذه الاشتراطات يعني وهذا السقف العالي بالنسبة للإيران؟ أعتقد
5: أنه في موقف قوة
4: كموقف قوة
5: أعتقد هم البعض على فكرة
4: يعني السبب في ذلك
5: اشترارهم نفس النقاط كأنهم هم في موقف قوة الإيرانيين،
4: وهذا يعني هذه هي الرسالة إلى الداخل الإيراني. طبيعة عملية النبذ الاقتصادي وما يعانيه الشعب الإيراني من تداعيات هذه العملية أنا أعتقد هي من تحاول أن تصدرها القيادة الإيرانية من أنهم لا زالوا يحتفظون بعناصر قوة كبيرة جدا، وهم يدركون كما أشار أستاذ مسعود أو أستاذ راغدة من أن هذا الاتفاق السبعة أيام سيرفض من قبل ترامب.
5: ولكن دكتور هكذا يريد الإيرانيون أن يروجوا، ولكن الواقع كذلك شيء من الواقع
4: شيء آخر يعني.
5: يؤكد بالعكس شيء من الواقع يؤكد هذا. يعني اليوم ليس هناك لا حرب ولا سلم، هذا أولا يضع الأسواق في حالة غير مستقرة وهذا يهدد العالم. ثانيا هناك دائما انتظار وسؤال يعني يتكرر، هل ستعود الحرب هل ستعود الحرب، وهذا يضع الكل في مرحلة تأهب مش فقط إيران
4: لما نحن إيران إيران
5: لبنان اليمن
4: إيران إسرائيل. في هذا التوقيت لا تريد أن تكون هناك مواجهة. ترامب هدد بمحو إيران وهذا يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار يعني، ولذلك إيران تدرك من أن أي قرار بالعودة إلى الحرب هو لن يكون.
5: أنا هنا على فكرة أحاول أن أطرح وجهة النظر الغائبة
4: صحيح.
5: أكيد المشاهدين تعودوا بي، ولكن أن يقول ترامب بأني سأمحو إيران هذا يبين عدم فهمه ولا يبين قدرته على فكرة، لأنه إيران شيء حضرتها شيء ونظامها شيء
3: ثالث. هذه حرب إعلامية أكثر مما يكون
0: واقعية.
3: نحن دخلنا في حرب إعلامية وحرب تصريحات من الجانبين ضد بعضهم البعض. علينا أن نأخذ هذه التصريح لترامب في هذا المجال ولا نأخذه كأنه حقيقي. اليوم المتحدث

0: مش من الجيش. أنا بس أحكي
1: تفضل
0: لكلام
1: دكتور حسين
0: المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نيا، خلافا لما قاله الدبلوماسيون ما قاله، يقول أكرم نيا بأن يمكن أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية هجوم علينا بسبب الوضع المتأزم،
2: بسبب هذا الوضع
0: إيران مستعدة لإلحاق أوسع وأكبر الأضرار بالولايات المتحدة. هذا هو الحديث،
3: التصعيد
0: يعني.
3: لا شك التصعيد في سياق محدود ومنضبط بخدم النظام في إيران بهذا الجانب، وعلى عكس تصريحات ترامب خدمة عندما يتحدث هو أنه بده يمحي حضارة 7000، ما كانت موجهة للنظام، كانت موجهة
1: طبعا.
3: وبالتالي بتلاحظ المستوى أو المستوى القومي زاد في إيران بهذا الجانب. لكن أنا بتقدير الشخصي الآن إذا بدنا نعطيها تسمية، الأطراف قاعدة وبالذات إيران تفاوض من أجل المفاوضات مش من أجل الحل. حاليا الآن في ظل غياب أي تنازلات متبادلة في هذا الجانب، مسألة الحل بعيدة المنال في هذا الجانب. لذلك
1: ولكن أليس هكذا تدار الأمور؟
3: بس خلنا إيران الآن ما هي كمان بدها تورجي أنه عندها دبلوماسي وأن هي في هنالك المسار الدبلوماسي، وبالتالي في المفاوضات بينك سألتي الأطراف أو بعضها بتلجأ إلى تكتيك ما يسمى في أنها هي تشتبك في عبر إعداد مقترحات على اعتبار أنه يعني عنده دبلوماسية وأنه لا تريد أن تنهي العملية التفاوضية، لأن هذه العملية التفاوضية يضع الأطراف أمام خيارات أخرى.
1: أستاذ رغد،
4: مجرد ضرب الحصار البحري والآن الحصار الجوي إنه نوع من أنواع الحرب، ليس إعلان حرب وليس عمليات حاشدة بقوات بجوية أو برية، ولكن نوع من الحرب المستمرة. كذلك إيران مستمرة في الحرب لأنها تفعل كما قلت الأذرع، ونحن إذا كنا لا يعني أركز على الحوثي لأنه فعلا هذا هو موضوع الساعة، لأنهم فعلا فعلا هم ينوون التصعيد النوعي. ونعرف أن لدى الحوثي الآن مثلا أنواع من المسيرات التي تبقى في الأجواء
2: تهدد الطيران المدني،
4: تهدد الطيران المدني تبقى 25 دقيقة في الأجواء. يعني هناك إصرار إيراني على تمكين الحوثي من الاستمرار في عمليات حربية دون إعلان الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية. فنحن في صدد أعتقد أننا سنرى المزيد من هذه التراكم وتتالي العمليات العسكرية الأمريكية منها عندما تتطلب الحاجة، والإيرانية منها بصورة مستمرة عبر الأذرع. إذن الضربة الكبرى التي تسمى إعلان حرب وحرب مباشرة لا تلغي الواقع، وهو أن الحصار الذي قد أعتقد توافق أنه قد يصبح بريا في مرحلة ما، هذا حصار
1: صعب يصبح بري
4: الآن هو
1: صعب. ناقشنا مرة، خلينا نذهب لفاصل لأنه أتى وقت الفاصل أعود لك فيما يتعلق بهذه النقطة مع طرح صعوباتها كذلك، لأن البعض يتحدث عن حدود لا نهاية لها، عن جغرافيا جدا صعبة إيرانية، والنظام الإيراني يدرك ذلك. ولكن سأعود من جديد وأطرح نفس النقطة. طيب، تقولون من جهة بأن إيران في موقف صعب للغاية، ومن جهة أخرى نحن وحضراتكم تتفضلون بطرح نقاط وأوراق لازالت إيران تملكها، وأوراق كان قد تكون أكثر خطورة من هرمز، بمعنى تفعيل مثلا بالمندب الحوثي في العراق، وخصصنا حلقة للحديث على ذلك بعد فاصل. بعد فاصل، ومن سيتحمل كل هذا؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية مدركة كذلك لإطالة أمد هذه الحرب؟ بعد فاصل مشاهدين. We'll be right back.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: نقعد تفضل ليك اكمل فكره.
1: لا في الايام الماضيه بدا يتغير الموقف الامريكي بهذا الاتجاه وارسل رسالات قويه للحوثي.
0: الموقف الامريكي تجاه الحوثي،
2: ولكن الموقف الامريكي بشكل عام لم يكن موقفا حادا و
1: كلام سليم يعني، ولا تريد ان توسع الولايات المتحده
2: لانها تعرف بانه ايران تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بأن تنشغل في جبهات أخرى. هذا لصالحها.
1: لا هو التشتيت على التشتيت. هلا إيران استخدمت هذه الاستراتيجية التشتيت تحت إيش بسموه وحدة الساحات. طب حاولت أن تستخدم بهذا في لبنان بهذا الجانب في الموضوع الحوثي في العراق. طب ما هي مسألة الإطلاق الصواريخ باتجاه العربية السعودية.
3: معقول يعني يكون يعني مسؤول أمريكي مقرب جدا من الرئيس الأمريكي قال لي في الفترة الأخيرة إننا لن نتورط بالمباشر مع الحوثي في اليمن ونترك الأمر للأوروبيين.
2: صحيح.
3: نترك الأمر للأوروبيين، وبدأت فرنسا أعتقد أمس أو أول أمس.
4: أول أمس. أعلنت أنه خلال 6 أشهر ستعيد.
3: وبدأت بالترتيبات في باب المندب. وبريطانيا ستلتحق.
0: لماذا ستراقد؟ لماذا؟
3: لأن هم يقولون الأمريكيون يقولون أن لدى الأوروبيين قواعد أقرب قريبة من باب المندب.
1: تحالف سبيدس.
3: ولأن قواعد موجودة قريبة من باب المندب، وأن موضوع باب المندب أيضا يتعلق بالمصالح الأوروبية. إذا هناك والأوروبيين قد يسيرون في هذا الاتجاه لأنه لا يعني أنهم باتوا طرفا في حرب ترامب على إيران. فالتمييز كما تفضل
0: تفكيك الملفات.
4: أعتقد أن الأوروبيين حينما سيتوجهون إلى الحوثيين أولا هو نتيجة الاتفاق الذي حدث في اجتماع الناتو الأخير الذي يعني ظهر أكثر توافقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن يقدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية جهدا عسكريا يعني بمقابل أن لا يذهب الرئيس ترامب بعقد صفقة مع بوتين على حساب أوكرانيا وأوروبا. وهذا من جانب. من جانب آخر التحرك في هذا الوقت نحو الحوثيين أعتقد هو في حسابات الطاقة الأوروبية. نحن على أبواب الشتاء، وبالتالي محاولة التضييق على باب المندب من قبل الحوثيين أعتقد هذا لن تسمح به أوروبا في هذا التوقيت بالتحديد، ولذلك ستعيد فرنسا وبريطانيا هذا الجزء. علينا يعني أن ننظر إلى الاجتماعات التي حدثت في أوروبا، ما يقارب 60 دولة يعني ناقشت ممرات الطاقة، وأيضا قضية إمكانية عودة تحالف عسكري لترتيبات في باب المندب. أنا أعتقد هي من ستساهم بما لا يقبل الشك في عملية أضعاف السيطرة. وبمقابل ذلك إيران بدأت تدرك من أن أوروبا لن تسمح لها بباب المندب أن تتحكم بباب المندب من خلال ميليشيا الحوثي، ولذلك هي تريد أن تناور مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تفقد أو تفقد أوراقها بالتحديد يعني في باب المندب أو حتى في العراق. والعراق الآن يعني نعم
0: أي لا، ولكن أنا ما استوقفني بأن كل ما طرحتوه حضراتكم وكأنه يشير إلى توسيع رقعة الصراع وإضافة أطراف أخرى بشكل أثقل إلى هذه المعادلة.
3: سيدتي بقرار من

0: على قرار من ايران التي
1: اوروبا يعني ما بدي اذهب بعيدا في التفاؤل وكانها اوروبا راح تيجي تتدخل مباشره. اوروبا عندها كمان حاله من الانهاك في اوكرانيا بهذا المعنى. فلذلك هلا أنا بتقدير الشخصي يعني ممكن يكون أرفع سقف التوقعات إذا بدي أقول إنه والله أوروبا بدها تيجي وبدها تأخذ على عاتقها.
0: لا لا أنا ما قلت هالكلام.
1: لا لا مش أنا بحكي.
0: لا طلعت فيه. لا لا لا. طلعت فيه وعملت هيك. لا
1: لا لا لا ما تفهمي علي بلغة الجسد اللي بحكي فيها بمعنى. لا ما
0: أنا ما قلت بس
1: أنا بحكي شغلة معينة. لا نريد أن نرفع سقف التوقعات من الجانب الأوروبي. أضف إلى ذلك أوروبا منقسمة حول الحرب كمان في شغلة معينة. لا
0: صحيح.
1: أوروبا منقسمة حول الحرب بهذا الأمر. أوروبا
2: حول التعاطي وآلية
1: نعم.
2: والشكل شكل الحرب
1: عند أوكرانيا.
2: سأعود لك استطراق
1: أوكرانيا بهذا الجانب بهذا المعنى. هل ممكن يكون في دعم دبلوماسي في بعض الدعم؟ ما هو أصلا التحالف أوريدي موجود هذا سبيدي.
3: ولكن ترامب لا يفكر بهذه الطريقة. هو
1: أوروبا اللي تفكر مش ترامب. أوروبا اللي تفكر بهذا الطريق.
2: خلينا نسمع الموقف الأمريكي.
3: يفسر الموقف الأمريكي تجاه الحوثيين. لماذا؟ لأن ترامب أنا حضرتك تحلل الموضوع بشكل منطقي وفقا لقواعد السياسة، ولكن ترامب لا ينظر من هذا المنظر.
1: أنا بحكي عن الأوروبيين مش عن ترامب.
3: لا أنا أعرف، ولكن هو ترامب يريد من الأوروبيين أن يتدخلوا. هذا ما يريده ترامب. لماذا؟ لأنه صحيح. أكمل الجملة أعرف صحيح. أكمل الجملة.
2: لماذا أنا فهمتكم الاثنين. يعني حضرتك يعني تفكر بمنطق أوروبي، يعني تحاول أن تطرح. هو الأستاذ مسعود يقول لك بأنه لا ترامب لا يهمه كيف يفكر الأوروبيين.
1: ترامب بده أوروبيين في الخليج كمان.
0: لا غير شيء.
3: باعتقادي ترامب يريد الأوروبيين أن يشاركوا. لو عدنا إلى تصريحاته خلال المواجهة مع إيران، عدة مرات تهجم على الأوروبيين بسبب عدم مشاركتهم العسكرية معه.
1: ومع ذلك ما شاركت أوروبا.
3: أنا لا أقول شاركت أو ما
1: شاركت. مع ذلك ما شاركت. قصدي أنت فهمت علي أنه أمريكا وترامب بده زي هيك.
3: ولكن هنا في باب المندب الوضع يختلف.
1: صح.
3: الأوروبي هنا مصلحته
4: في باب المندب.
3: إذا تم تسكيرة وتم إيجاد خطر في البحر الأحمر، النفط الذي يعبر من هذه المنطقة وكما تفضل الدكتور ونحن على بوابة الشتاء، يجعل الموقف الأوروبي بالمشاركة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية متزعزع.
0: فصل الموقف الأوروبي نحو حرب ترامب في إيران عن مطالبة أوروبا بأن تقوم بما عليها أن تقوم به هي لحماية مصالحها في باب المندب تجاه الحوثي ضروري جدا. هذا الفصل ضروري. الأوروبيون لن يدخلوا الحرب حرب ترامب على إيران كما يقولون، ولكن قد بدأوا. لا لماذا نقول لم يفعلوا؟
2: لا بدأوا موجودون على فكرة. بدأوا منذ فترة من أسبيدس.
0: وهناك قوات أوروبية موجودة، ويجب على إيران أن تتذكر أن ذلك سيكون إذا ازدادت الحدة تلك المواجهة في مع عبر الحوثيين في باب المندب. يجب على إيران أن تتذكر أن هناك ثمنا أوسع من ثمن
2: هو ستاخد.
0: أوروبا تتربص ليس لتكون طرفا يعني لتدخل حربا كبيرة
2: في المعادلة الكبيرة، ولكن
0: تركز على الحوثي
2: باب المندب. أنا فهمت هذه الجملة وفهمت هذه الفكرة، ولكن ما وددت فهمه هذه المعادلة يعني بين التفكير الأوروبي وبين منطق ترامب في هذا التفكير، كيف ستقسم الأدوار؟ من سيكون له الضغط الأكبر؟ سألخص سؤالي حتى نكون مذيعة. سؤالي قصير.
0: لن تساعد الصين توفر
2: قبل ما نفتح على الصين. خلينا بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هل سيترك موضوع الحوثي للأوروبيين؟
4: لا. أنا أعتقد أن ما نشره ترامب يعني في منصته يوم أمس من صورة على أن يعني حول تسمية مضيق هرمز إلى مضيق ترامب يعني على منصته في تروث، يعني يبدو أمرا واضحا على أن ترامب يريد أن يتحكم في هرمز، وسبق وأن أعلن عن ذلك، ويترك بالمقابل باب المندب إلى ترتيبات أوروبية. أي أن يتقاسم يعني التعلمين المنطقة هي منطقة مصالح للدول الغربية، خصوصا في سوق الطاقة أو حتى على مستوى الاستثمارات أو التعاون أو الشراكات الاقتصادية.

0: وبالتالي ترامب لا يريد أن يكون هو صاحب الكلفة الأعلى في قضية إنهاء النظام أو تغيير سلوكه أيا كانت النتائج، لذلك هو يقدم شيئا إلى أوروبا، يعني قد يكون أقل الأثمان. تعلمين أن مواجهة إيران كلفة أكبر من مواجهة ميليشيا يعني قليلة، وبالتالي هنا ينجح ترامب بعملية توسيع التحالف يعني باتجاه إيران، يعني أن يترك إلى أوروبا حلفاء إيران الميليشيات، ميليشيا الحوثي، لكن هو سيتولى دور.
1: على فكرة هو انتهى تقريبا توقيت، ولكن نحن طرحنا في ساعة حوار لليوم السؤال كيف تحل العقدة. أنا اكتشفت بعد حوار حضراتكم بأنه السؤال الأرجح ما هو السيناريو القادم، هل ستتوسع أكثر هذه الحرب، لأنه نحن أمام إطار. خلينا ننهي بسؤال للأربع أطراف في دقيقة ونص لكل طرف. نحن مع الأخذ بالاعتبار بكل هذه النقاط، الانتخابات، الدور الأوروبي، المصالح، النفط، الأسواق إلى آخره، هل نحن باتجاه فك العقدة أو باتجاه توسيع رقعة الحرب وإضافة أطراف أخرى؟
2: هل فك العقدة الماجيك وورد، الكلمة السحرية، هي التنازلات المتبادلة، يعني من دون متنازلات مبادلة إلا إذا الولايات المتحدة الأمريكية دخلت وغيرت من عقليتها وذهبت باتجاه حسم عسكري. بذكرنا في تدخلات أفغانستان، العراق بهذا الجانب. أنا على المدى القصير لا أتوقع أنه يكون في هنالك فك العقدة، رح نستمر فيما يسمى في واقع جمود شبه جمود يتخلل بعض التصعيد المنضبط، وكأن الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران استمرأت هذه المسألة أقل على المدى القصير.
1: دكتور،
0: يعني أنا أعتقد أن التنازلات من الصعوبة جدا يعني أن تبديها إيران إلى الحد الذي يظهرها أنها استسلمت إلى يعني السياسة الأمريكية، وبالتالي قد يضطر ترامب إلى الخيار العسكري ما بعد انتخابات 3 نوفمبر بالتحديد، لأنه لن يقبل من وجهة نظري أن تستمر حالة اللا حرب واللا سلم. بالتالي هو يريد أن يعزز رصيده خصوصا ما بعد الانتخابات، يعني سواء خسر أو فاز بالنسبة لاستمرار الحزب الجمهوري. وأتوقع من أن يعني في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم ستكون أو سيكون ملف إيران يعني شارف على الانتهاء، لا يريد أن ينهي أو يبدأ سنتيه القادمتين بوجود ملف إيران، هو يريد أن يتوجه إلى ملفات
1: هذا ما يريده
0: أخرى.
1: لكن قد تكلفه إيران الكثير على فكرة.
0: إيران الآن أضعف بكثير، يعني إيران ليست مثل ما كانت قبل 7 أشهر، يعني هناك تحرك داخلي، هناك ضعف اقتصادي، هناك عدم إمكانيات وقدرات عسكرية. إيران تختلف الآن، يجب أن ننظر إلى إيران الضعيفة وليس إيران القوية جدا. وحتى بقائها لحسابات ترامب أكثر ما هي لحسابات القوة الإيرانية.
3: لن تفكك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقيدة النظام، ومعنى ذلك أنها لن تلبي المتطلبات الأمريكية والدولية، بالذات النووية، الأذرع، المسيرات، الصواريخ. فإذا ستستمر سياسة الخناق الاقتصادي، الخنق والشنق إذا شئتي، وستحاول إيران أن تكابر عبر الأذرع أكثر فأكثر كي يكون هناك توسيع للعمليات العسكرية لكي لا تدفع هي الثمن الداخلي للانهيار الاقتصادي. وبالتالي أتوقع عمليات مستمرة كما قلت، ولكن في نهاية المطاف للأسف فك العقدة للأسف يبدو أنه ليس واردا سوى عسكريا. ليت إيران تفكك العقيدة حتى تكون دولة،
1: أو ليت ترامب يقبل بهذه النقاط، هكذا يتحدث.
3: لا أي نقاط،
1: ما في النقاط السبعة، ونبدأ بالسبعة أيام مش كثير.
3: السبعة هي التي هي إعادة إخراجها بعدما كانت مرفوضة في مذكرة التفاهم التي أرادتها إيران، استفادت منها ثم انقلبت عليها. فإذا لا صدق في مذكرة التفاهم على أي حال.
4: المشكلة بأنه ليست إنهاء يعني أو فك العقدة، المشكلة هي بأن هناك عقد وليس عقدة واحدة. هذه العقد متلاحقة ومرتبطة ببعضها البعض.
1: صحيح.
4: إيران إلى حد ما استطاعت أن تلعب تكتيكيا في هذا المجال من خلال ربط هذه العقد ببعضها البعض وفقا للأسلوب

0: الذي مارسته والدبلوماسية التي مارستها استطاعت من هذه الناحية، هي كانت ذكية في ربط هذه العقد ببعضها البعض حتى نكون واضحين. ولكن في نهاية المطاف من هو لديه قوة التوازن الأعلى هو الذي يحدد،
1: وهو الولايات المتحدة
0: والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا إذا استمر هذا الأسلوب الذي شاهدناه من ترامب لن يغير، لا ينهي النظام الإيراني ولا يغير سلوك النظام الإيراني، لأن هذه الضربات إيران تعودت عليها. هذه الضربات التي تأتي 12 يوم 10 أيام دون أن تزعزع النظام، بلا شك النظام الإيراني تعود وتعلم أسلوب امتصاص هذه الضربات. ولكن التهديد الذي بات غير لم ينفذ، التهديد الأمريكي الأصلي على لسان ترامب بضرب البنية التحتية الإيرانية، بتوجيه الضربات
2: إلى
0: العمق اللوجستي الإيراني،
2: ضرب محط سكك حديد القطارات،
1: ليس
0: بالبنية، هذه كانت نماذج
2: البنية التحتية
1: النفطية.
0: لا، هو اللي حدد بالحرف، حدد مصادر
1: نووية أيضا بالمناسبة،
0: حدد مصادر الطاقة في إيران، حدد العمق اللوجستي الإيراني، الجسور، هذه الأشياء لم يقدم عليها،
1: وموجودة.
0: ليس بأنه لم يقدم عليها لأنه لا يستطيع، أعتقد بأنه يحافظ على هذه الورقة
2: أو لا يستطيع،
0: عندما تكون
3: Once you break it you own it،
2: بدك تنهار بدك تردها، أو أنه لا يستطيع لأن دائما الضربة الشام لا يجب أن تأتي فيما بعد بغزو بري، هكذا يقول البعض،
0: ربما استعداد للانهيار، هذه هي المسألة
1: والانهيار.
0: هل هناك استعداد إقليمي للانهيار؟
2: ليس هناك استعداد
0: إقليمي
1: للانهيار
3: أبدا، مشكلة كمان.
2: هو الموضوع سيبقى للمتابعة. الحقيقة أنا وددت أن أخرج بحل لكن خرجت بهذه الساعة بكثير بعقد أخرى.
1: شكرا على المحاولة،
2: شكرا وأسئلة أخرى، وشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. الأكيد بأننا سنبقى في متابعة كل هذا الساعات القادمة حبلى بالتطورات. نلقاكم غدا مع موضوع آخر وساعة حوار أخرى. السلام عليكم.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك

0: زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
3: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
2: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
3: En France, nous avons.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون
6: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
9: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
10: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
9: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
11: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
12: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
14: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
13: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
15: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
13: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
16: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
13: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
17: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
13: في ليالي العربية للحديث بقية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: خبر عاجل قد يغير المعادلة. قرار واحد قد يعيد رسم المشهد. تصريح واحد يشعل أزمة أو يطفئها. في عالم السياسة، ما يحدث في الشرق لا ينفصل عما يحدث في الغرب. وفي الشارع السياسي لا نتوقف عندما حدث، بل نتابع لنسأل. نقرأ الأحداث ونفكك المواقف، نناقشها مع المختصين والخبراء. من الرياض، هذا هو الشارع السياسي. وفي ملفاتنا لهذه الليلة، طهران تتأهب لهجوم أمريكي جديد، وهرمز يدخل مرحلة التصعيد، وعرقجي يتمسك بشروطه. هل تبقى الدبلوماسية ممكنة بعد رفض ترامب؟ العراق أمام اختبار مزدوج، سلاح الفصائل وانسحاب القوات الغربية، توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران يغير طريق آلاف المسافرين.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم. لم تهدأ لغة التصعيد بين واشنطن وطهران، بل دخلت المواجهة مرحلة أكثر حساسية مع عودة التهديدات المرتبطة بالمضيق، أحد أهم الممرات المائية للطاقة والتجارة العالمية. عن هرمز نتحدث. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لموقع أكسيوس الإخباري قبل ساعات إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع نظرائهم الإيرانيين هذا الأسبوع. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة بالكامل لمواجهة أي هجوم أمريكي جديد، حذر من أن واشنطن ستتكبد أضرارا أكبر إذا ما قررت استئناف الهجمات.
2: لا يتمتع الأمريكيون بوضع جيد في المنطقة، هذه حقيقة. فلو كانت الولايات المتحدة في موقف قوي حقا لما بذلت مثل هذه الجهود لتغيير الوضع، بل كانت ستكتفي بالوضع الراهن. إن الوضع الحالي ليس مواتيا ولا مرغوبا فيه بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك قد تلجأ إلى شكل من أشكال العمل العسكري أو الهجوم، ونحن مستعدون لذلك.
0: قبل ذلك، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وفي تصعيد موازن، جدد الجيش الإيراني تحذيره من أن أي تدخل أمريكي في إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وأكد أن السفن التي تعبر خارج المسار الذي تحدده طهران لن تكون آمنة بحسب ما أوردته وكالة إيرنا. المشهد إذن لا يخلو في المقابل من رسائل تفاوضية، فواشنطن تقول عبر مسؤولين تحدثوا للعربية إن الاتصالات غير المباشرة مع طهران مستمرة وهي إيجابية وبناءة، رغم تمسك الطرفين بمواقف متباعدة بشأن المضيق ووقف الحرب. وبين التهديد العسكري ومحاولات فتح نافذة للتفاوض، يبقى المضيق في قلب المواجهة، فيما تراقب دول الخليج والعالم انعكاسات أي تصعيد جديد على أمن الملاحة والطاقة. من واشنطن ينضم إلي المحلل السياسي بشار جرار، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية.

0: الإسبانية الدكتور محمد صديقيان. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع ضيفنا من طهران. التهديدات الإيرانية التي وردت على لسان المتحدث باسم الجيش، هل هي تعكس استعداد فعلي لجولة عسكرية جديدة، أم هي كما جرت العادة لتعزيز المواقف التفاوضية قبل أي جولة مباحثات محتملة بين الجانبين الإيراني والأمريكي؟
1: إيرانية طرحتها إيران، وهناك مبادرة إيرانية، وهناك أيضا رفض أمريكي للمبادرة الإيرانية، والولايات المتحدة الرئيس ترامب تحديدا هو يريد، لا يريد المفاوضات مع إيران، هو يريد تنفيذ المطالب الأمريكية، وبمعنى آخر يريد استسلام إيران. إيران لا تريد ذلك، إيران تريد المفاوضات وتطرح شروط لهذه المفاوضات ومطالب، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة لحد الآن اقتنعت بأنه يجب أن ترضخ للشروط الإيرانية. الإيرانيون في الجانب الآخر لا يريدون الرضوخ للإملاءات الأمريكية، وبالتالي نحن أمام حالة.
0: لماذا سميت هذه شروطا وسميت تلك إملاءات؟
1: يعني الإيرانيون يقولون بأن الرئيس ترامب، هو قال أكثر من مرة الرئيس ترامب،
0: هو آخر شيء قاله دكتور محمد، آخر شيء قاله ترامب بعدما أعلن رفض الاتفاق، قال هم يريدون اتفاقا وأنا أريد اتفاقا، لكن الاتفاق الذي يريدونه ليس الاتفاق الذي أريده أنا. يعني هناك رغبة أمريكية واضحة في التوصل إلى حل.
1: الاتفاق الذي يريده الرئيس ترامب، أولا يريد من إيران أن تفتح المضيق دون أي شروط، وبالتالي الحصار البحري يجب أن يكون لم يتغير، ويقول بأنه حتى في المفاوضات في ما يخص البرنامج النووي أيضا إيران يجب أن تسلم ما لديها من اليورانيوم مرتفع التخصيب، وبعد ذلك نتكلم عن الأموال الإيرانية المجمدة، عن العقوبات، وبالتالي هذه هي الإملاءات الأمريكية التي يريدها الرئيس ترامب، ويريد لإيران أن تستسلم، أن تقول نعم سوف نعطيكم هذه الكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب، نفتح مضيق هرمز، وعند ذلك افعلوا بنا ما تريدون.
0: دكتور محمد، أنت أشرت إلى الشروط الإيرانية، هذه الشروط يعني بدت وكأنك تطالب أمريكا بكل شيء مقابل إعادة فتح المضيق الذي كان مفتوحا قبل هذه الحرب، الذي هو ممر مائي دولي وليس إيراني، وهو ممر مائي مشترك حتى مع عمان، إذا ما تحدثنا عن أفكار إدارة وفرض رسوم أو أي شيء من هذا القبيل على المضيق. لذلك يعني هل ترى أن هذه الشروط منطقية دكتور محمد؟
1: دعني أشير إلى ما تفضلت به وهو غلق المضيق. من غلق المضيق؟ المضيق غلق بسبب الحرب العدوانية التي شنها الرئيس ترامب مع نتنياهو على إيران في 27 فبراير. لم يكن المضيق مغلقا، وهذا المضيق لعقود هو كان مفتوح دون أي مشاكل، لكن الحشود العسكرية الأمريكية في شمال المحيط الهندي والحرب التي قادها نتنياهو مع ترامب هي التي أدت إلى غلق هذا المضيق. الآن إيران تقول بأنه يفتح المضيق بشرط أن يلغى الحظر الجوي والحظر البحري، وتدفع وتزال اليد عن الأموال الإيرانية المحتجزة. هذا هو الشرط الإيراني، وهو كان موجود في مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: خلينا ننتقل إلى واشنطن ونشوف وجهة النظر الأمريكية. أستاذ بشار، الدكتور محمد يقول الإيرانيون طلبوا شروطا منطقية لأنه المضيق كان مفتوحا قبل هذه الحرب التي شنها الأمريكيون والإسرائيليون على إيران يوم 28 فبراير. يوم 27 كان المضيق مفتوحا وكانت حركة الملاحة تمام وما شاء الله عليها. ثم يقول إنه الجانب الأمريكي يريد من إيران أن ترضخ وأن تستسلم لكل الشروط والمطالب التي يريدها ترامب. ألا ترى إنه في هذا الأمر مبالغة من الجانب الأمريكي، يريد من إيران أن تتخلى عن كل ملفاتها وعن كل أوراق الضغط قبل حتى أن يتوصل معهم إلى اتفاق جديد أو يجلس معهم إلى مفاوضات للوضع النهائي؟
2: هو حسن، لا شك، بعد الشكر على الاستضافة الكريمة معية الدكتور صدقيان، أن تصريحات الرئيس ترامب لأكسيوس تفيد بأنه بالفعل لا خلاف أن الطرفين مهتمين بموضوع الاتفاق، ولكن وفق ما قاله ترامب هذا الاتفاق اللي يعرضوه الآن اللي يسموه 7 أيام

يمكن أن يقبل به الرئيس ترامب ولكن قبل عام. إذا المشكلة هي كما يقال بالتعبير باللغة الإنجليزية too little too late، دائما يأتي الموقف الإيراني قليلا ومتأخرا، يقصر عن مواجهة الاستحقاقات.

0: هذا ليس مناط ولا مرتبط بالصراع. الآن في صراعات كثيرة موجودة في العالم كله وليس فقط في الشرق الأوسط، لا تستطيع أن تتسبب بفوضى فقط لأنك تأخذ موقف ما من بلد أو من إدارة معينة. لذلك الخبر العاجل هذا اللي قلت عنه أخي حسن في مقدمتك للشارع السياسي، خبر عاجل واحد الآن، إذا لا قدر الله تم تأكيد، أنا أقول لا قدر الله لأن العواقب وخيمة، إذا لا قدر الله تم تأكيد إنه من تم القبض إلقاء القبض عليهم هم عملاء إيرانيون أو وكلاء لإيران،
1: تتحدث عن الحادث في قاعدة فيرفورد،
0: في قاعدة فيرفورد أنت تتحدث الآن عن مسوغ قانوني لانضمام بريطانيا إلى الحرب، ليس فقط بباب المندب في موضوع سبيدس، لا بل بمضيق هرمز، ليس في موضوع كاسحات الألغام، لا بل بقصف حتى الداخل.
1: لكن أستاذ بشار، يعني ما يقوله الجانب الإيراني اليوم وذكر جانب منه دكتور محمد، هو أن إيران ترى نفسها اليوم في موقف قوة، لأنها رغم الحرب ما زالت متماسكة كنظام، لم يسقط النظام الإيراني بعد، وتقول أنا مشرفة على المضيق وأنا بيدي مفتاح المضيق، أستطيع أن أفتحه متى شئت وأن أغلقه متى شئت، لأنني أستجيب إلى عدوان أمريكي وإسرائيلي علي وعلى سيادتي وعلى أرضي وعلى هيبة الدولة. هذا ما يقوله الجانب الإيراني. لذلك يعني ما الذي ترفضه في هذه الرواية؟
0: ما أرفضه جملة وتفصيلا عزيزي، أنه هذه أمور تراكمية. القول بأنه مضيق هرمز كان مفتوحا، وأيضا كان هناك حدود للدول، ولكن هذه الدول انتهكت سيادتها حتى لو كان عن طريق استدعاء بعض النظم لما كانوا يسمونه مستشارون. قضية مواجهة العدوان هكذا كان يتحدث النظام العراقي والسوري، الأسد الأب والابن، وكذلك النظام الليبي القذافي، وهذه الأمور مرتبطة مرة أخرى بسلوك هذا النظام. هل أنت تمارس سلوكا عدوانيا ضد الجوار أم لا؟ باعتقادي ما جرى بصرف النظر، هذه الحرب بدأت بقرار أمريكي إسرائيلي، أم أنها كما يقول ترامب هي استجابة لخطر داهم اعترف به المفاوض الإيراني وفق ويتكوف؟ عرقجي اعترف بأنها إيران كانت قادرة على إنتاج يعني أكثر من قنبلة، حتى ست أو سبع قنابل نووية في أقل من أسبوعين، وهذا الأمر يشير أن التهديدات هذه صحيحة. لذلك الآن موضوع فيرفورد إذا تبين أنه كان صلة لإيران يذكرنا بقاعدة أنجليك أيضا في بداية الحرب، عندما تم إلقاء القبض على شبكة من عملاء إيران في تركيا، وأيضا الآن تكشف بعض المعلومات أنه الاعتداءات اللي تم استهدفت فيها كنس يهودية وأهداف يهودية من عدة دول من ضمنها بلجيكا كانت لها علاقة الحرس الثوري الإيراني بها. إذن المشكلة ليست مضيق هرمز ولا متى بدأت هذه المعركة في فبراير، المشكلة أكبر وأقدم من ذلك، 47 عام من نظام قائم على التوسع، على ما يسميه تصدير الثورة،
1: يعني كأنك تقول
0: والذي يقوم به الآن هو يجني هذه الثمار.
1: كأني بك تقول أن ترامب يريد اليوم تصفية حسابات عمرها 47 سنة وإغلاق ملفات قديمة جدا لعقود مع الجانب الإيراني. طيب دكتور،
0: ما يقول ترامب؟
1: دكتور محمد، إذا كانت يعني هذه هي طبيعة الصورة والمشهد الدولي وهكذا تنظر الولايات المتحدة إلى إيران، ما الذي فعلته في المقابل طهران من أجل توضيح الموقف، من أجل تعديل الصورة، من أجل تقريب وجهات النظر مع الغرب ومع الولايات المتحدة تحديدا؟ لم تلتزم بالاتفاق النووي بالصورة التي أرادها الغرب، هذا ما يقوله ترامب، لم تلتزم باتفاقاتها حتى في مذكرة التفاهم الأخيرة، لأنها بعد توقيع المذكرة بساعات هاجمت مواقع في الأردن وقتلت جنودا أمريكيين، بالتالي ما هي المقاربة التي تراها منطقية في ظل هذه الظروف؟
2: يعني الآن نحن بصدد إيجاد رواية معينة من أجل مهاجمة إيران، سواء في القاعدة البريطانية، الكنيسة الصهيوني أينما كان، المعتقلين في تركيا، الكذا. يجب علينا أن نعرف هذه الحرب شنت على إيران بقناعة من نتنياهو، وجاء وأقنع الرئيس ترامب بهذه الحرب، وهذا أنا لست أنا أقول، هذه المصادر الداخلية الأمريكية تقول، قال نتنياهو لترامب أسبوعين ونستطيع أن ننهي النظام في إيران، وبالتالي شنت الحرب. الحرب عندما شنت قتل المرشد الإيراني الأعلى، الرجل الأول في النظام السياسي في إيران، قتل المستشار، قتل

0: قادة العسكريون، قتل القادة السياسيون، بنى تحتية، كل هذه الأمور حدثت. الآن نحن نأتي ونريد أن نصور رواية أو نكتب رواية جديدة، نريد أن نلقي الحجة على إيران. هذا شيء يعني في غاية، أنا لا أدري كيف يمكن لي أن أستوعب مثل هذا الأمر. وبالتالي عندما أقول مضيق هرمز كان مفتوحا في 27 من فبراير، فعلا كان مفتوح. ما هي الأمور التي أدت إلى قبل 28 فبراير؟ ما هو الحادث الذي
1: الأمر الكبير؟ الأمر الكبير هو السعي لامتلاك سلاح نووي، هذا هو العنصر الكبير المهم.
0: السلاح النووي، بس خلي أقول لك السلاح النووي. أولاً الرئيس ترامب هو ذاته في العام 2015 عندما كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يقود مفاوضات مع إيران في النمسا، الرئيس ترامب كان يجهز لحملة انتخابية، وضع قضية الانسحاب من الاتفاق النووي في أهدافه الانتخابية. وبالتالي عندما فاز في 2016 نوفمبر 2016، في 2018 انسحب من الاتفاق النووي. عندما قيل له لماذا انسحب، قال هذا الاتفاق سيء. لا ندري، ولم يقل هو لماذا سيء، لا نعرف لماذا سيء،
1: لأنه يتيح لإيران، لأنه على حسب رواية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وإدارته في ذلك الوقت، قال إنه في غضون سنوات قليلة سيتيح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. خليني عشان نوازن الحديث
0: أنتقل، بس اسمح لي أوضح هذه القضية النووية.
1: فضل.
0: ما هو هذه الرواية؟ ليست رواية ترامب، هذه رواية نتنياهو منذ 15 عاما ولحد الآن. كلما وقف في منصة الأمم المتحدة نراه، وكلنا شاهدناه، نراه يأتي بصورة ويقول إيران بعد 6 أشهر سوف تصنع القنبلة.
1: طيب.
0: وكل سنة يقول 6 أشهر، أسبوعين، 3 أسابيع. لحد الآن إيران تقول ليس لديها نية في إنتاج السلاح النووي، ويؤكد على ذلك، تؤكد على ذلك فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية
1: التي منعتوها من دخول إيران ومنعتوها من أن تصل إلى المواقع، وخبأتم عنها موقع
0: بعد
1: تحت جبل الفائز،
0: هذه بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
1: خلينا أنتقل مرة أخرى لواشنطن، لكن هذه المرة مع مراسلنا حسين الطود، لأنه مثل ما بتعرف هناك اليوم مساعي لترتيب جلسة مفاوضات يوم غد بين الفريقين الإيراني والأمريكي بوساطة قطرية. ينضم إلي مراسلنا حسين الطود، تسمعني حسين؟
2: نعم أسمعك،
1: أهلا بك. ضعنا في صورة هذه الجهود، يعني ما زالت المحاولات حثيثة بين الأطراف الدولية المعنية بالوساطة لتقريب وجهات النظر بين الفريقين للجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، رغم الرفض الذي أبداه الرئيس الأمريكي يوم أمس لمسألة الشروط الإيرانية أو الطرح الإيراني الأخير، وحديثه في الوقت ذاته يعني أنه يفكر كل الوقت باستئناف الخيار العسكري ضد إيران.
2: حسن، لابد من أن نوضح مسألة مهمة. الرئيس الأمريكي وفق تصريحاته هو رفض الخيار أو المقترح الإيراني بسبب الشروط المسبقة التي وضعتها إيران، هو لم يرفض التفاوض، ترك باب التفاوض مفتوحا. ومن خلال التصريحات التي نسمعها من ترامب ومن المسؤولين الأمريكيين، ترامب يريد صفقة وهو يفضل الصفقة، ولكن المقترح، وهذا ما أوضحه اليوم مايك وولد السفير الأمريكي إلى الأمم المتحدة، بأن الإيرانيين في مقترحهم قدموا شروطا مسبقة وطلبوا بكل شيء، من رفع عقوبات ورفع الحظر البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ووقف العمليات العسكرية في كل الجبهات، قبل كل شيء، قبل أن يقدموا التنازلات التي يطالب بها دونالد ترامب. وهنا نعني الالتزامات النووية الإيرانية، يريد دونالد ترامب التزامات من إيران في هذا المجال. لذلك أتى الرفض الأمريكي من قبل دونالد ترامب لهذا المقترح الإيراني، ولكن دونالد ترامب قال بأنه مستعد ويريد صفقة. الآن هذه الحوارات والمفاوضات غير المباشرة هي مستمرة، والدليل على أن القطريين ما زالوا ينقلون الرسائل ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة. إذن الباب الدبلوماسي ما زال مفتوحا. طبعا حديث دونالد ترامب عن الخيار العسكري، في الحقيقة هو لم يرفع الخيار العسكري عن طاولة منذ أن بدأت هذه المواجهات العسكرية، ولكن اعتدنا أن نرى بأن الأمريكيين كما يبررون طبعا يلجؤون إلى الخيار العسكري عندما يكون هناك

0: استفزازات إيرانية، كان هناك استفزاز عندما كانوا ما زالوا يستطيعون عرقلة بشكل كبير حرية الملاحة في مضيق هرمز. رأينا كيف قصف الأمريكيون الأهداف الإيرانية، وأيضا عندما يكون هناك جمود يقصف الأمريكيون الأهداف الإيرانية من أجل إجبار إيران على تقديم التنازلات. ولكن الآن بالنسبة للأمريكيين، مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية. صحيح أن إيران لديها القدرة على عرقلة بعض السفن بسبب امتلاكها والاستمرار بامتلاكها لبعض المسيرات وبعض الصواريخ التي يمكنها استهداف بعض السفن، ولكن بشكل عام كما يؤكد الأمريكيون هم يسيطرون على المضيق ويساعدون ناقلات النفط على إخراج ملايين البراميل من النفط عبر مضيق هرمز. ما يريده دونالد ترامب الآن هو إعطاء الأولوية للحصار البحري، لأنه يرى أن الحصار البحري يأتي بنتائج إيجابية من منظور أمريكي، أي بمعنى أنه يلحق الخسائر بالاقتصاد الإيراني، يخنق إيران اقتصاديا، وبالتالي يعمل على إجبارها على القدوم إلى طاولة المفاوضات من أجل تقديم التنازلات،
1: وليس
0: خاصة
1: فقط
0: بعدما
1: الحصار البحري، هناك أيضا حصار جوي على المطارات والطائرات الإيرانية في كل مكان في العالم.
0: مراسل والخنق الاقتصادي،
1: مراسل العربية حسين الطود كنت معي من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. في غضون ذلك مستمعينا ومستمعاتنا، سنواصل الحوار مع ضيفينا، لكن نتوقف مع هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن تصريحات ترامب حملت بحسب وصفه رسائل إيجابية ورسائل أخرى متناقضة.
2: لقد شهدنا رد فعل أوليا من الرئيس الأمريكي، لكن الوسطاء لم ينقلوا إلينا أي شيء بعد. بالطبع وللأسف نحن نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة وننتظر أن ينقل الوسطاء إلينا مواقف حاسمة ونهائية. لا بديل عن حل تفاوضي يقوم على العدالة، وهو السبيل الوحيد لكسر هذا الجمود. هذا هو موقفنا، فقد كان تركيزنا الأساسي طوال هذه العملية ينصب على توضيح الشروط اللازمة لفتح مضيق هرمز والمضي قدما في المفاوضات، وهي شروط حددها المجلس الأعلى للأمن القومي، وكان من واجبنا شرح هذه الشروط وعرضها والدفاع عنها هنا.
1: كان هذا ما صرح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأعود إلى ضيفي أستاذ بشار ضيفنا من واشنطن. الأستاذ محمد يقول إنه ترامب يحمل شيئا شخصيا كأنه ضد إيران، وهو يريد أن يفشل كل الجهود ويريد أن يفشل كل الاتفاقات بغض النظر عن حقيقة وماهية هذه الاتفاقات، بدليل ما فعله في عام 2018 بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية وألغى الاتفاق الذي لم يمضي عليه سوى 3 سنوات، ولم يتبين أي شيء من الكلام الذي قاله فيما يتعلق من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي بالفعل. ويقول الدكتور محمد إنه إيران فتحت منشآتها للتفتيش أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك، لكن تصرفات الرئيس الأمريكي الآن بحسب ما يقوله الدكتور محمد تظهر أنه لا يريد أي اتفاق حقيقي مع إيران.
3: العكس تماما، باعتقاد الرئيس ترامب أظهر مرارا بحرصه على إتمام سلسلة النجاحات اللي حققها وفقا لما يقول 8 حروب تم إيقافها بمبادرات شخصية من
1: طيب
3: فيما فشل.
1: لماذا لم يقبل بالشروط الإيرانية، وهي شروط يعني من وجهة نظر كثيرين تبدو منطقية على الأقل في طهران؟ يقول لك نريد أموالنا وأرصدتنا المجمدة، نريد أن يتوقف عنا الحصار البحري والحصار الجوي، ونريد مجموعة من الطلبات الأخرى التي بدأها الأمريكيون بعد اندلاع هذه الحرب، في مقابل فتح المضيق خلال 7 أيام فقط، ونبدأ بعد جولة مفاوضات تفضي للحديث عن ملفات البرنامج النووي.
3: عزيزي، لأنه أي متابع لألف باء التفاوض يعلم أنه من غير المنطقي أن تتخلى عن كل أسباب الضغط خلال عملية التفاوض دون الحصول على ما يحول دون اندلاع الأسباب مجدداً التي أدت إلى هذا الصراع. في المقدمة يأتي الملف النووي، ومع الاحترام لما قيل بأنه هذه حرب أمريكية إسرائيلية فرضت، إذا لماذا تستعدي الجوار؟ إذا كان الأمر هو مواجهة بين إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الطغيان الذي يمثله الشيطان الأكبر والأصغر كما هو في الإعلام الثوري الإيراني، إذن لماذا تستعدي المملكة العربية السعودية؟ لماذا تسمح لعملائك في اليمن استهداف مكة المكرمة؟ والمدينة.

0: المدينة المنورة؟ لماذا تستهدف الأردن وفيها نظام هاشمي؟ لماذا تقوم بقيام بتذكير العالم بقراصنة الصومال عندما تقرصن مضيق هرمز وتحاول أن تضم باب المندب إلى هذه العملية؟ وتطالب حينها، تطالب الذي يفاوضك وهو الذي يعتقد أنه انتصر في هذه المواجهة، تطالب بالتخلي عن كل أدوات الضغط، بمعنى رفع الحصار عن الموانئ، ورفع الحصار الأمريكي الذي ضرب على الحصار الإيراني مثلا بغلق مضيق هرمز. من الذي زرع الألغام البحرية في المياه ليس فقط الإيرانية حتى وصل إلى السواحل العمانية؟ من الذي استهدف الوسطاء؟ عمان وقطر استهدفت. طيب. في الوقت اللي كان فيه تفاوض لمحاولة الحيلولة بالحرب، جميع الدول العربية جميعها في المنطقة ضغطت على ترامب حتى لا تقم أي عمليات عسكرية.
1: أسئلة مشروعة. أسئلة مشروعة. خلينا نطرحهم على الجانب المعني. دكتور محمد، إذا كان بالفعل إيران تبحث عن تسوية لمثل هذا النزاع وتريد الوصول إلى تسوية، لماذا تستعدي الجوار؟ لماذا تهاجم المملكة؟ لماذا تهاجم دول الخليج؟ لماذا تهاجم الأردن؟ لماذا تهاجم الوسطاء؟ ولماذا تزرع الألغام في مضيق هرمز؟
2: أنا أريد أن أبدأ من ألف باء المفاوضات.
1: ما عنديش وقت دكتور محمد. نعم. باقي معي دقيقتين فقط، ما عندي وقت لألف باء المفاوضات.
2: أريد نتعلم ألف باء المفاوضات.
1: أعطيني يعني. إجابة.
2: نعم، ألف باء المفاوضات، المفاوضات التي تمت في العام 2025 قبل الجولة السادسة من هذه المفاوضات، قبل 48 ساعة أعطى ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو وشن حرب على إيران لمدة 12 يوما. قبل بعد 24 ساعة من المفاوضات التي بدأتها عمان في مسقط وفي جنيف، قرر ترامب أن يلتحق بنتنياهو ويسبب هذه الحرب الأربعين يوم.
1: هذا بحث آخر. لماذا قصفتم الوسطاء؟
2: الوسطاء،
1: لماذا ضربتم دول الجوار؟ هذا ما يقوله الأستاذ بشار.
2: من أجل إيجاد مخرج لهذه المفاوضات، لكن الرئيس ترامب لا يريد أن يتنازل إلا من الباب الإسرائيلية. هناك نقطة يا عزيزي، هذه نقطة في غاية الأهمية.
1: فضل.
2: إسرائيل هي في الوسط، تقول بأنه إذا كانت هناك مفاوضات وهناك اتفاق يجب أن يمر هذا الاتفاق من البوابة الإسرائيلية. هذه النقطة السحرية، هذا الجواب السحري لهذا كل هذه الأمور، وهو أن
1: لكنه لا يجيب على سؤالي. مع احترامي
2: على لإسرائيل،
1: مع احترامي الكبير، لم يجب على سؤالي. يعني اللي تفضلت فيه لم يجب على سؤالي، وهو الذي طرحه.
2: لا، الوسطاء، تفضلت بالوسطاء. نعم. لكن الوسطاء يعملون، لكن يصطدمون الوسيط التركي والوسيط الباكستاني والوسيط القطري وحتى الوسيط العماني، يصطدمون. نعم. بجدار رفض نتنياهو، لأنه لا يريد أن يفتح المضيق.
1: يعني إذا نتنياهو، يا دكتور محمد، إذا نتنياهو رفض هذه المبادرات ورفض هذه الجهود وواصل السعي لإحباط كل المخططات السلمية، هل هذا يبرر مهاجمة عمان وقطر والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين؟
2: إيران قالت في أكثر من مرة على لسان رئيس الجمهورية، قال بأنه يحترم سيادة هذه الدول، لكنه قال بأنه يهاجم القواعد.
1: طيب، خليني بس آخر 20 ثانية، خليني أطلع شوي عن الإطار الطبيعي. ألف باء البرامج، أقول لك أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستغرب. يعني لم تترك لي مجالا يا دكتور محمد على أي حال. بينما تتحدث طهران عن الدبلوماسية وتلوح واشنطن بخيارات أخرى، يبقى مضيق هرمز عند مفترق طرق. فإما أن يكون بوابة لتسوية توقف التصعيد، أو شرارة تفتح فصلا جديدا من المواجهة. أشكر ضيفي من واشنطن المحلل السياسي بشار جرار، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صدقيان. تحت المراقبة.
3: على قائمة المراقبة في الشارع السياسي غدا، وسطاء قطريون يعقدون اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني.

0: عباس عرقجي والمبعوث الأمريكي ويتكوف. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن. مجلس الأمن الدولي يعقد في نيويورك جلسة جديدة تتعلق بتطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. الأوساط السياسية والأمنية في العراق تترقب الموعد النهائي لمغادرة قوات التحالف الدولي من البلاد الأربعاء المقبل. الممثل التجاري الأمريكي جيبسون جرير يصدر مزيدا من التفاصيل المتعلقة بنتائج زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى واشنطن. وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا في بروكسل، وفي الوقت ذاته يلتقي وزراء الطاقة الأوروبيون في دبلن. كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل. في كوبنهاجن تستمر جلسات الاستماع لليوم الرابع في محاكمة الناشطة غريتا ثامبرغ ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين على خلفية اقتحام منشأة جامعية قبل عامين. محكمة إيطالية في روما تصدر قرارا يتعلق بمحاكمة مشتبه بهم في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل 10 أعوام. مجلس النواب الجديد في السويد ينعقد لانتخاب رئيس المجلس قبل الافتتاح الرسمي الثلاثاء. مجلس أوروبا يعلن في مدينة ستراسبورغ الفرنسية هوية الفائزة بجائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان. تحت شعار تحويل الرؤية إلى قيمة تنطلق في الرياض أعمال قمة المشاريع السعودية الكبرى سعودي ميجا بروجكت.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. بغداد أمام أسبوع حاسم تتقاطع فيه 3 ملفات شديدة الحساسية: سلاح الفصائل، الانسحاب الأمريكي، والعقوبات على الطيران الإيراني، وكلها ملفات تحمل تداعيات مباشرة على مستقبل التوازنات الأمنية والسياسية في هذا البلد.
3: الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الشيعية في العراق يعقد اجتماعا لبحث خطة جديدة لحصر السلاح بيد الدولة وسط خلافات حول التوقيت وآليات التنفيذ. وتشير تقارير مختلفة إلى أن الموعد المرتبط بنهاية سبتمبر قد لا يكون نهاية الملف بل بداية مسار أطول. استحدثت مصادر عن إمكانية تمديد المهلة فيما تؤكد الحكومة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وفي ملف آخر يناقش الإطار تداعيات العقوبة الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني فيما دخلت العقوبات حيز التنفيذ في 23 من هذا الشهر مع إجراءات عراقية للحد من استقبال الرحلات الإيرانية ومحاولات للحصول على استثناءات من واشنطن. أما في إقليم كردستان فقد حذر رئيس الحكومة مسرور بارزاني من أن اكتمال الانسحاب الأمريكي نهاية هذا الشهر قد يترك الإقليم أمام تحديات أمنية كبرى خصوصا مع خروج قدرات دفاع جوي أمريكية.
2: وفي المقابل تؤكد بغداد أن قواتها تعمل على تعزيز حماية الأجواء العراقية فيما تشير تقارير نشرها موقع كردستان 24 إلى خطط لشراء منظومات دفاع جوي جديدة. ومن أربيل ينضم إلينا مراسل العربية هيثم أحمد. أهلا بك معي هيثم، تسمعني؟
4: أهلا حسن.
2: أهلا بك حسن. طيب هيثم، حدثنا بداية عن الوضع الأمني. اليوم كان هناك مجموعة من الاختراقات الأمنية في كركوك، وفاة امرأة خلال محاولة استهداف عنصرين من تنظيم داعش، هل لديك أي تطورات جديدة في هذا الشأن؟
4: نعم، يعني بحسب المصادر الاستخبارية والأمنية في محافظة كركوك وتحديدا في بلدة سون كوبري، قد شن مسلحون من تنظيم داعش هجوما على أحد النقاط، وعلى الفور هرعت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب واشتبكت معهم وأردتهم قتلى. وأيضا ضمن المعلومات الواردة إلينا فإن أحد المهاجمين قد تم إلقاء القبض عليه.

0: هو الآن في عهدة الأجهزة الأمنية. هذا الهجوم بهذا التوقيت مع إعلان انسحاب التحالف الدولي هو من ضمن المناطق المتنازع عليها والمختلف عليها ما بين أربيل وبغداد، وبالتالي هي تكمن وتقع ضمن مناطق أطراف متعددة، من ضمنها قوات البيشمركة من الشمال ومن الجنوب القوات الاتحادية
1: يعني التوقيت
0: العراقية.
1: التوقيت والمكان يشيران ويثيران علامات استفهام كبيرة، سأناقشها بعد قليل مع ضيفي الكريمان. هيثم، أشرت إلى ملف الانسحاب القوات التحالف من العراق. نعلم أن هذه القوات انتقلت في سبتمبر من العام الماضي إلى شمال العراق وتحديدا إلى إقليم كردستان، والآن تستعد لمغادرة العراق نهائيا. هل غادرت؟ هل بدأت بالمغادرة؟ هل تستعد فعليا؟ هل هناك مظاهر لهذا الموضوع تلاحظونها؟
0: نعم، يعني وفق ما نلاحظه فإن جميع القوات الأمريكية تنسحب تدريجيا، والثلاثين من سبتمبر هو الموعد النهائي لمغادرة هذه القوات. آخر هذه القوات سوف تغادر من إقليم كردستان العراق، على وجه التحديد من أربيل، باعتبار أنها الثقل الأكبر لتواجد التحالف الدولي، وأيضا بمختلف صنوفها سواء كانت قوات فرنسية أو أمريكية أو حتى إيطالية ومن دول أخرى، فسوف تغادر. وبالفعل ما شهدناه كان هنالك تفكيك لرشاش أو منظومة الدفاع الجوية باتريوت. أيضا وفق المعلومات فإن أحد رشاشات سيرام التي كانت بالقرب من مطار أربيل أيضا قد تم تفكيكها، وأيضا هنالك مصادر تتحدث إلى أن إحدى هذه الرشاشات سوف يتم نقلها بالقرب من القنصلية الأمريكية لحمايتها من أي هجمات قد تحدث في قادم
1: مراسل
0: الأيام.
1: العربية هيثم أحمد، كنت معي من أربيل، أشكرك شكرا جزيلا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام معادلة دقيقة، كيف يعزز سيادة الدولة من دون أن يتحول الانسحاب الأمريكي إلى فراغ أمني أو إلى مزيد من التوتر في البلاد أو الإقليم؟ من بغداد ينضم إلي الباحث السياسي نجم القصاب، ومن أربيل الكاتب محمود خوشناو. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ نجم. سيدي الكريم، هل يمثل يوم 30 سبتمبر بداية فعلية لمرحلة جديدة في ملف سلاح الفصائل، أم سيتحول هذا الموعد إلى نقطة تفاوضية جديدة؟ سيد نجم، الصوت من عندك يمكن في مشكلة. أستاذ نجم،
2: اللي يفتح الصوت ما فاتح الصوت من الموبايل.
1: لا أدري إن كان يسمعنا الأستاذ نجم. طيب، على بال.
2: نعم أسمعك. نعم
1: أهلا بك أستاذ نجم، سمعت سؤالي؟
2: نعم سمعته. تحية لك وللأخ محمود وإلى كل متابعيك الكرام. يعني أولا الانسحاب التحالف الدولي وليس الانسحاب الأمريكي الذي جاء بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي في حكومة السيد المالكي الولاية الثانية، والآن ينسحبون، وهذا ما كنت وقلنا نتوقع أن يكون الانسحاب قبل 30 من هذا الشهر، ومما ينتج أحراج واستدراج، أحراج للفصائل التي كانت وما زالت الثلاث، كتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء والنجباء. هذه الفصائل إلى هذه اللحظة ما زالت ترفض تسليم السلاح للقوات القوات المسلحة. وتسليم القوات إلى القوات المسلحة يعني توحيد القرار العسكري والأمني، وهذا يعني أن الدولة بدأت تجري وتسري بالطريق الصحيح الذي يتمناه كل مواطن عراقي. بنفس الوقت توحيد قوات البشمركة سليمانية وأربيل أعطت قوة للسيد الزيدي، وكذلك الانسحاب التركي من سنجار. هذه العوامل والنقاط والأهداف الثلاثة التي تحققت بما يتمناه السيد الزيدي أحرجت الفصائل الثلاث، مما يجعل يطالبون تأخير أو تمديد مدة تسليم السلاح. وتعلم ترامب لا يرغب المطاولة أو التسويف أو التأخير، وإنما طالب بالسيد الزيدي.

0: سيدي أن يكون 30 أيلول هو حاسم ونقطة شروع لبناء دولة مدنية، دولة مؤسسات
1: هل تتوقع
0: وسياسات.
1: بالفعل أستاذ نجم أن تستجيب هذه الفصائل الثلاث التي أشرت إليها لمطالب رئيس الحكومة علي الزيدي، لمطالب المجتمع الدولي ممثلا بالرئيس الأمريكي؟ هل تتوقع بالفعل أنه أن يطوى هذا الملف في المواعيد المعلنة حتى هذه اللحظة؟
0: لا، هي تطوى هذه الملفات ويتم يكون السلاح بيد القوات المسلحة، لكن ليس بهذا الوقت. تعلم الحرب الإيرانية الأمريكية لم تحسم، وهذه الفصائل،
1: ما علاقة هذه الفصائل بالحرب الإيرانية الأمريكية؟
0: هذه الفصائل روحيا وعقائديا وارتباطهم لربما حتى عسكريا في إيران في الحرس الثوري.
1: يعني هل سيدخلون في الحرب ضد أمريكا؟ هل سيتجهون للدفاع عن الأراضي الأمريكية مثلا إذا ما قررت أمريكا أن تشن هجوما بريا على إيران؟
0: لا، هي ليس أن تدافع أو تهجم بقدر ما هي تستخدم ورقة ضغط على الأمريكان من قبل الإيرانيين، ولكن هذا ليس صحيح. ليس صحيح، يعني التوقعات الإيرانية
1: فهمت عليك،
0: ليس
1: يعني
0: صحيح.
1: هي يعني ورقة ضغط، بمعنى أنه ربما يفكرون باستهداف دول الجوار مرة أخرى مثل ما فعلوا في مناسبات سابقة أو شيء من هذا القبيل. خلينا أروح لضيفنا من أربيل الأستاذ محمود. الانسحاب الأمريكي هل بالفعل ممكن أن يغير موازين القوى في العراق مثل ما قال اليوم رئيس الوزراء في إقليم كردستان مسرور برزاني، أم هي مجرد تخوفات يعني تتعلق بالوضع العراقي الداخلي وموازين القوى السياسية داخل البلاد؟
2: شكرا استاذ حسن لهذه الفرصه، تحيه لحضرتك استاذ نجم والمشاهدين والمستمعين ايضا. حقيقه تخوفات اقليم كردستان هي تستند الى تقديرات عسكريه وتقديرات صراحه لنخبه القاده العسكريين هنا في اقليم كردستان واثناء تباحثهم في ملفات متعدده مرتبطه بامن المنطقه. والتقديرات العسكريه هنا في الاقليم تشكك بمدى سيطرة القوات العراقية وبالتحديد في مناطق التماس بين الإقليم والسلطة الاتحادية. هناك دلائل على ذلك باعتبار خلال الفترات الماضية هناك ما يقارب 2000 هجمة من أراضي عراقية واقعة في محافظات نينوى وكركوك صلاح الدين ديالى استهدفت بها إقليم كردستان. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أن القوات العراقية النظامية هنا الشرطة الاتحادية وكذلك الجيش العراقي وأجهزة مكافحة الإرهاب لم تستطع أن تمسك الأرض وتمنع هذه الاستهدافات، وهذا دليل قاطع على ان ما زال التقديرات العسكريه للقوات الامنيه هنا في اقليم كردستان ذات يعني ذات حقيقه وواقع.
1: لكن هل كانت هذه القوات الدوليه مثلا تحول دون شن هذه الهجمات على اقليم كردستان او حتى على المناطق المتنازع عليها؟ يعني حتى اليوم هذا كان هناك هجوم في كركوك، ماذا نفعتكم القوات الدوليه في هذا الصدد؟
2: طبعا نحن نتحدث عن حالتين، حالة تقديرات وإحصائيات بهذه الهجمات وإحصائيات أخرى دور التحالف الدولي في تقليل من تداعيات هذه الهجمات. لا يخفى على أحد بأن التحالف الدولي خلال الفترة الماضية لم تستطع أن تحجب كل الاستهدافات، لكن استطاعت شيئين مهمين. الأول أن تكبح جماح رغبة الفصائل بشكل مطلق، أن يكون لديها سطوة وأن يكون لديها رغبة تامة وأن يكون لديها يعني سطوة في هذه المنطقة وأي وقت تشاء، لأن كانت تتحذر من أن يكون هناك هجمات استباقية أو ردة فعل. في الجانب الآخر، قوات التحالف الدولي بصورة عامة كان لديها دور كبير في منع أو في إسقاط المسيرات وبعض الصواريخ التي كانت تستهدف.
1: لكن هذه القوات سيد محمود، هذه القوات جاءت إلى العراق لمكافحة تنظيم داعش. تنظيم داعش بالبنية التقليدية المعروفة انهار وانهزم وخرج من آخر معاقله من العراق، فما المبرر والمسوغ لبقاء هذه القوات في البلاد؟
2: أولا أنا أختلف مع مصطلح السيادة التي يتحدث عنها البعض بيوم السيادة في العراق في 30 من أيلول. لا أحد يختلف كعراقي، سواء كنت محمود أستاذ نجم أو آخرين العراقيين بمختلف اختلافاتهم السياسية والمذهبية والقومية، بأن العراق يجب أن يتعافى، يجب أن يواجه التحديات بنفسه، ويجب أن ينتهي دور القوات الأجنبية في العراق. لكن لا أخفيك أستاذ حسن، هذه القوات ليست قوات احتلال، لأن قوات الاحتلال الأمريكي التي هي أقرت بأنها قوات احتلال خرجت في عام 2011، والقوات الأجنبية أي قوات التحالف الدولي منها الولايات المتحدة عندما دخلت العراق في 2014 لم تحتل العراق، دخلت بمراسلتين طلب بها العراق مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل كما تفضلت حضرتك في إطار مكافحة الإرهاب. إذن هذه القوات دخلت إلى العراق في إطار صندوق يسمى CTF، هذا صندوق تجهيز وتدريب القوات العراقية، تمام، في ضمنها قوات البيسبرغ

0: إذن هي قوات أتت بطلب عراقي وخرجت باتفاق عراقي أمريكي وعراقي مع أطراف التحالف الدولي كما تفضلت حضرتك بانتهاء. لكن هذا لا يعني بأن الإقليم يتخلى عن مخاوفه، والإقليم يتخلى عن تقديراته العسكرية، والإقليم يتخلى عن تعيين مواطئ الخلل والثغرات الأمنية الموجودة في مناطق التماس. تعرف أستاذ حسن، هناك منطقة من الحدود العراقية غربا في محافظة نينوى على الحدود السورية، مرورا بمحافظة نينوى وكركوك صلاح الدين ديالة في حدود العراقية شرقا في مع إيران، هناك خطي دفاع لقوات البيشمركة وقوات الاتحادية. في بعض الأحيان يكون المسافة بين خطي دفاع أكثر من 25 كيلومتر. منصات إطلاق الصواريخ، منصات إطلاق المسيرات تكون في هذه المناطق. نحن لا نقف بالضد من أن يكون العراق سيادة تامة، نحن نتخوف من أن يكون هذا فرصة لآخرين. طيب. فأين قبل 30 أيلول محاولة، كنا نقول دائما بأن هذه المنطقة، طبعا ما حصل في منطقة ألتون كوبري، تحدث أستاذ هيثم مراسلكم في أربيل عن المواجهة بين قوات مكافحة الإرهاب وأيضا بعض العناصر الإرهابية في منطقة ألتون كوبري بردي بين أربيل وكركوك. صراحة هذا كان تقديراتنا بأن ما زالت هناك جيوب، ما زالت هناك حواضن في هذه المنطقة غير نشطة تنتظر الفرصة، واعتقد بأن هذه البداية. لكن أتمنى وكما قال السيد رئيس الحكومة في إقليم كردستان، كما قالت القيادات الأمنية في أكثر من مناسبة، نحن نشارك بغداد في قضية استعادة السيادة أو السيادة التامة. طيب.
1: أستاذ نجم، خلينا أروح للأستاذ نجم.
0: هذا لا يعني أكون هذه الفكرة أستاذ حسن، هذا لا يعني بأن الإقليم يتخلى عن تقديراته صراحة العلمية والواقعية.
1: طيب أستاذ نجم، ضيفنا من أربيل يقول أنه نحن نتمسك أيضا بالسيادة كما تتمسك بها بغداد، ولا نفاوض ولا نساوم على هذا الموضوع أبدا، لكن لدينا مخاوف مشروعة وحقيقية تتعلق بأمن الإقليم الذي تعرض لهجمات مختلفة خلال هذه الفترات، وتحدث أيضا عن بعض منصات إطلاق الصواريخ الموجودة في مناطق شرقية، قال في حدود حوالي 20-25 كيلومتر بين القوات الاتحادية وقوات البشمركة وقوات الإقليم موجودة في هذه المنصات. إذن هناك مخاوف فعلية تتعلق بالأمن، هل ترى أنه ممكن تقديم هذه المخاوف على مسألة بقاء أو رحيل القوات الأجنبية الموجودة في العراق؟ هل تستطيع القوات الحكومية الاتحادية أن تقدم الضمانات المطلوبة لأربيل؟
2: يعني أولا من حق حكومة إقليم كردستان أن تتخوف، لأن إقليم كردستان كان ضحية للحروب التي حدثت في المنطقة، وتعرض أربيل إلى ضربات صاروخية وطائرات مسيرة، حتى تم استهداف بيوت بعض التجار والمسؤولين في داخل إقليم كردستان. وأتذكر حتى حينما أراد السيد مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية وتحالف مع السيد مسعود البرزاني، كيف تعرضت أربيل من تهديدات مرة من إيران ومن الأطراف القريبة من إيران. لكن نتحدث بالأرقام، وكل المؤشرات تشير بأن الوضع الأمني الآن في العراق هو من أفضل الفترات السابقة، والقانون دائما ما يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الإلزام والالتزام. الآن شاهدنا في حكومة السيد الزيدي كيف انطلقت بمسارين، بطريقين، بمنهجين، بهدفين. المسار الأول هو مكافحة الفساد، وتم اعتقال شخصيات مسؤول حكومي تشريعي، شخصيات عشائرية.
1: صحيح، وحكمت عالية نصيف قبل أيام وحكمت عليها حكم عليها بالسجن لست سنوات. لكن السؤال يتعلق ليس فقط بالجانب الفساد، الفساد هذا ملف آخر، نتحدث عن الملف الأمني سيد نجم. يعني المخاوف التي يثيرها إقليم كردستان يقول إنه هاي مخاوف حقيقية بالفعل، هل ستستطيع الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية أن تجيب على هذه المخاوف وأن تتعامل معها بشكل يطمئن إقليم كردستان وربما أيضا بقية الأقليات الموجودة في العراق؟
2: ليش هو انهيار الموصل والأنبار وصلاح الدين وكثير من المحافظات في 2014 شنو كان أسبابها ومسبباتها؟ أليس الفساد في بعض القيادات العسكرية والأمنية وحتى التنفيذية؟ حينما أنا لم تسمح لي أن أكمل فكرتي، فأنا أقول وأنا أتحدث وأشير أن السيد الزيد انطلق بمسارين، مسار مكافحة الفساد ومسار بحصر السلاح بيد الدولة. حقيقة لا غبار ولا اعتراض ولا امتعاض من قبل الشعب العراقي، وأنا أستغرب من يقول هذا، لماذا تقومون بحصر السلاح؟ لأنه مطلب أمريكي خارجي، لا، إنه مطلب داخلي

0: مجتمعي مرجعي، المرجع المتمثل بالسيد علي السيستاني الذي تحدث عشرات المرات، السيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي وأستاذ محمود يتذكر في 2017 و2020 أيام تظاهرات تشرين، وكذلك السيد مقتدى الصدر حتى من فاز في الانتخابات 21 كان من ضمن البرنامج الحكومي لابد أن يسلم السلاح للدولة، مما جعل الأطراف القريبة من إيران وحتى إيران أفشلت هذا المشروع، وهذا حقيقة تشكيل الحكومة، وكنا وما زلنا ندعم مثل هذه الحكومة الأغلبية وتقابلها معارضة. أما التخوف من قبل أقليم كردستان في المرحلة المقبلة أنا أستبعد ذلك. أولا المتغيرات قد حصلت والمعادلات قد تغيرت، خصوصا بعد الضغط الحكومي والقضائي في العراق، وحتى الضغط الأمريكي والضغط المجتمعي والمرجعي على أن لا يتم لا استهداف أقليم كردستان ولا استهداف دول المنطقة، لأن دول المنطقة لا ناقة ولا جمل بالحرب. هل إن السعودية أو الكويت أو الأردن تستطيع أن تمنع أمريكا بقصف إيران؟ هل تستطيع أقليم كردستان تمنع الولايات المتحدة باستهداف طهران؟ هذا غير ممكن.
1: طيب
0: يعني اليوم الصراع بين هو إيراني أمريكي لا يتدخل بها العراق، والعراق إلى الآن هو يرغب أن ينهى بنفسه وعدم استدراج.
1: جميل.
0: أو
1: سيد محمود، يعني ما يقوله الأستاذ نجم أنه هذه الحكومة بدأت بملفات كبيرة واضحة، حققت نجاحات ملحوظة في ملف مكافحة الفساد، وإن كان البعض يقول أنه هذه الحملة اقتصرت على الصف الثاني أو الثالث، حتى لم تقترب أبدا من رموز الفساد مما يصنفون من الصف الأول، لكنها على الصعيد الآخر فيما يتعلق بجهود حصر السلاح هي ماضية في هذا الطريق. نعم لم تنجز هذا الملف بعد، لكنها ممعنة ومستمرة. هل يطمئنكم هذا السعي الحثيث وهذه الالتزامات العلنية التي تعهدت بها الحكومة؟
2: لا شك، يعني ما يقوم به السيد الزيدي والقضاء العراقي، أنا أنضم إلى ما تحدث أستاذ نجم بهذا الصدد، وأبدا نحن لا نقف بالضبط من أي محاولة حتى وإن كانت محاولة بنسبة قليلة وضئيلة أتقارن مع حجم المطامع التي نريد أن نصل بها وحجم الطموح الذي تريد النخبة السياسية وكذلك إقليم كردستان كجزء وكيان دستوري للدولة العراقية. لكن أوفيك السيد الزيدي مع جل احترامي لا أعتقد بأنه خيط إنقاذ لما تبقى من النظام السياسي العراقي. أنا لا أقول حبل إنقاذ، أقول خيط إنقاذ، لأن مدى تحمل السيد الزيدي لا يقارن بحبل إنقاذ. لذلك أعتقد بأن المواجهات والتحديات التي يواجهها السيد الزيدي في واجهة جبهة الفاسي ليست قليلة. لذلك عندما نلاحظ بأن مكافحة الفساد بدأت بطبقة وبشخصيات صراحة لا تقارن بما يقارب الـ 2000 تريليون دينار عراقي كانت موازنة منذ 2004 لحد هذه اللحظة، والعراق الآن ليس بمستوى التعافي الاقتصادي، وهناك كثير من الثغرات الاقتصادية في الدولة العراقية، وهناك الآن تخوف من الرواتب الشهرية للموظفين. لذلك أنا أعتقد بأن المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة هي مرحلة تحديات، ونحن لسنا أمام خيارات مفتوحة، هناك تقليص للخيارات أمام الدولة العراقية. إقليم كردستان تدعم بغداد وتعتقد ويعتقد الإقليم بأن محاولات مواجهة التحديات التي تواجه الدولة سواء كانت الاقتصادية المرتبطة بالفساد وأيضا بتعظيم الإرادة وتقليل الإنفاق وكذلك الأمور المرتبطة بالاستقرار السياسي. لو حسيت رئيس الحكومة هنا في الإقليم خلال كلمته اليوم بأنه تحدث عن عدم الاستقرار السياسي، لا يقارن الجيش العراقي وجهوزيته الحالية مع 2014، لكن هذا لا يعني بأن جهوزيته وصلت إلى مرحلة ذي القدرة على أن تواجه الفصائل على حتى التقدير. بلا شك رأينا في ميسان سيطر على يعني صرف الضبط منصات مسيرات وقالت الحكومة العراقية، وفي محافظات عراقية أخرى أيضا ضبطت منصات إطلاق الصواريخ. هذا ماذا يعني؟ يعني بأن جهوزية القوات العراقية مع جل احترام لها لديه دور كبير، وهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، المسؤولين عن ذلك الطبقة السياسية التي لم تستطع أن ترفع من جهوزيتها إلى المستوى الطموح. لذلك عندما يلقى القبض على الشخصيات وأيضا ضبط منصات، هذا يعني بأن القوات العراقية لم يكن لديها القدرة وجهوزية تامة على مسك الأرض والسيطرة على جميع الأراضي العراقية سواء كان في الجنوب أو الوسط أو حتى في داخل بغداد باستهداف القاعدة الأمريكية وباستهداف ضيوف العراق وباستهداف السفارات وباستهداف الشخصيات وطائرات مسيرة فوق القصر الرئاسي وفوق رئيس الوزراء واستهداف بيت رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي في بعض الأحيان. أنا أعتقد بأن المرحلة وإن كانت مغاير لكن ليست بنسبة كبيرة، بنسبة ضئيلة. أمامنا تحديات، أمامنا محاولة لا أخفيك، هناك محاولة

0: السياسية في العراق تحاول أن تعيد العراق على العهد الإقليمية والدولية. هذه المحاولة هي محاولة سياسية، العسكر يدفعون ضريبة ذلك، المواطن يدفع ثمن ذلك. لذلك إذا أردنا
1: والمنطقة أيضا يعني التي تراقب وهي أيضا دفعت جزء من هذا الثمن. على أي حال يعني هذه الملفات التي أشرت إليها حضرتك تبقى كلها رهن المراقبة ومتابعة التطورات. العراق لا يواجه مجرد انسحاب قوات أجنبية أو خلافا حول سلاح الفصائل، بل يقف أمام لحظة إعادة رسم لقواعد القوة داخل البلاد. والسؤال الأهم، من سيمسك مفاتيح الأمن عندما تغادر قوات التحالف؟ أشكر ضيفي الكريمين الباحث السياسي نجم القصاب من بغداد والكاتب محمود خوشناو من أربيل. في شأن آخر، ومع توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران تغير طريق آلاف المسافرين بين البلدين، وأصبحت المنافذ البحرية في الجنوب والشمال مقصد المسافرين الأول.
2: من الجو إلى البر تبدل مسار السفر بين العراق وإيران مع توقف الرحلات الجوية بين مطارات البلدين في ظل العقوبات الأمريكية، لتتجه أعداد متزايدة من المسافرين نحو المنافذ البرية. وفي البصرة هنا يبرز منفذ الشلامجة الحدودي الذي يعتبر من أهم بوابات التنقل حتى بالنسبة للإيرانيين المقيمين في الخليج.
3: احنا مثلا من الكويت يبي يسافر شيراز، زين يبي يسافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لاخر رمشهر، من رمشهر لهني شلمشه تقريبا ساعة. مشكلة جو حار وعيالي وياي حل يعني تعب.
2: وعبر المنفذ الحدودي يتجه مسافرون عراقيون إلى المحمرة وعبادان والأهواز، ومنها يواصلون رحلاتهم جوا أو عبر القطارات إلى مدن إيرانية أخرى بعد إلغاء رحلاتهم الجوية على متن الطائرات الإيرانية.
4: زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم معالجهم بيران، أول الرحلة يعني احنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد العبادان. وتتعرف الطريق احنا من سكنة الحلة يعني المسافة راح نطلعها بالتقريب بال 600-700 كيلو.
2: الأرقام الرسمية تشير إلى استقبال المنفذ نحو 7000 مسافر يوميا قادما من إيران بينهم أجانب.
1: حين تغلق الأجواء أبوابها تفتح الحدود البرية طرقا أخرى، لكن السؤال يبقى، هل تفتح السياسة أبوابها لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من جديد بعدما أغلقتها لأكثر من 100 يوم؟ وقبل الختام، يقولون في الشارع السياسي، حين تتحدث القوى الكبرى بلغة القوة لا تفكر كثيرا من سيدفع الثمن. لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، كونوا بخير، إلى اللقاء.
5: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أحييكم هذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يترقب استئناف المفاوضات مع إيران وعودة ضربات في حساباته. إيران تتأهب لعودة الحرب وتبقي باب دبلوماسية مشروطا. حزب الله يشيد بتفاهم طهران وواشنطن ويهاجم اتفاق بيروت وتل أبيب. فتح تشكل وفدا للحوار مع الفصائل.

0: رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعقد المفاوضون الأمريكيون محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع بعد رفضه مقترحا إيرانيا سابقا. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يريد إبرامه. ورغم حديثه عن الحل الدبلوماسي، إلا أن ترامب قال لأكسيوس إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. طهران من جانبها ترفع منسوب التحذيرات من جولة جديدة من المواجهات العسكرية مع واشنطن. الجيش الإيراني يعلن جاهزيته الكاملة لأي هجوم أمريكي، محذرا من رد أشد وأوسع. فيما يقول القائد العام للجيش أمير حاتمي إن الحرب دخلت مرحلة حرجة وحاسمة. تصريحات تأتي بعد إعلان القيادة العسكرية الإيرانية تلقيها معلومات عن استعدادات أمريكية لاستئناف العمليات ضد إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بالوضع الإقليمي، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة على حد تعبيره.
1: لا يتمتع الأمريكيون بوضع جيد في المنطقة، هذه حقيقة. فلو كانت الولايات المتحدة في موقف قوي حقا لما بذلت مثل هذه الجهود لتغيير الوضع، بل كانت ستكتفي بالوضع الراهن. إن الوضع الحالي ليس مواتيا ولا مرغوبا فيه بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك قد تلجأ إلى شكل من أشكال العمل العسكري أو الهجوم، ونحن مستعدون لذلك.
0: من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لشبكة NBC نيوز الأمريكية أن بلاده مستعدة تماما لاحتمال استئناف الحرب حتى ولو كانت حربا شاملة ومدمرة وفق تعبيره.
2: We are fully prepared for the time for the war to be resumed and I repeat we stand firm in the face of any new aggression even it comes to a doomsday war. But at the same time, we are ready, we stand ready for diplomacy. It is up to President Trump to choose. He wanted unconditional surrender in the previous war in 2 days, and now it's 8 months that they are fighting with no result. A new aggression would be certainly the same.
0: معنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. لماذا تتحدث إيران هذه الساعات بلغة الحرب فيما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية بلغة التفاوض؟
3: طاهر، هناك الكثير من التعقيد في الملف الإيراني الأمريكي، هذه المشهدية المعقدة. نحن أمام تصريحات متضاربة سواء كانت من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، لأن هناك وسائل إعلام أمريكية مرة تتحدث بأن الرئيس ترامب وافق على أن تكون هناك مفاوضات تبدأ يوم الاثنين، يوم غد الاثنين. بعض المعلومات الأخرى تتحدث بأن الرئيس ترامب رفض المقترحات الإيرانية، وبالتالي هناك لدينا استحقاق يوم الاثنين، يوم غد الاثنين، ولدينا استحقاق آخر يوم الخميس في عمان. لكن الأمور ضبابية ومتناقضة ومتضاربة في ذات الشيء.
0: لكن لماذا رفض باعتقادك؟ معنا العرض الإيراني كان يسمح بفتح مضيق هرمز وهو ما لم تفعله من قبل رغم مذكرة التفاهم.
3: يعني بيبدو لي، يعني هذه قراءتي منذ يعني سنتين وأنا أتابع هذا الموضوع بدقة، أعتقد بأن الرئيس ترامب هو لا يريد أن يجلس مع الإيرانيين في مفاوضات. هو قال بأن هناك شروط إيرانية وشروط أمريكية ونحن لن نقبل بالشروط الإيرانية. معنى ذلك بأنه يعني ربما حاجز عدم أو حالة عدم الثقة لا زالت موجودة في المنتصف بين إيران والولايات المتحدة.
0: لكن لماذا من الجانب الإيراني الآن بات بالإمكان فتح مضيق هرمز حتى لو لفترة قصيرة؟ هل هو تراجع، تنازل بسبب حجم الحصار والعقوبات الأمريكية؟
3: الإيرانيون طرحوا

0: يعني عباس عراقچي وزير الخارجية الإيراني طرح المبادرة السبعة أيام، وقال بأنه إذا وافق الجانب الأمريكي بعد سبعة أيام يفتح مضيق هرمز، لكن هو اشترط بأنه عندما يفتح مضيق هرمز أو تقوم إيران بفتح مضيق هرمز يجب أن ينتهي الحصار البحري، الحصار الجوي، وتفرج عن الأرصدة الإيرانية المجددة.
1: كان ذلك مذكورا في مذكرة التفاهم، لماذا لم يحصل؟ لماذا لم تنفذ إيران ذلك دكتور؟ كان مذكورا بوضوح بمذكرة التفاهم.
0: مذكرة التفاهم فتح بناء على مذكرة التفاهم، تم فتح المضيق لمدة أسبوعين وأقل من ذلك، لكن
1: وفك الحصار، لكن عادت إيران وقصفت السفن. هذا سؤالي، لماذا؟ لماذا أصبح بالإمكان الآن؟ لأن الطرف الآخر يقول هذا تراجع إيراني واضح لأنها لم تعد تحتمل حجم العقوبات الأمريكية والعالمية عليها.
0: الإيرانيون لديهم رواية أخرى ويقولون بأن الفقرة رقم واحد من مذكرة التفاهم كانت تنص على إيقاف أو إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب في كل الجبهات في المنطقة.
1: هل عرض عراقي الآن ينص على وقف الحرب في كل المنطقة؟
0: الآن لا.
1: تمام، إذن ما الذي تغير؟
0: هذه مبادرة،
1: إذن لم يتغير شيء، وعادت إيران وتراجعت ولم تصر على وقف الحرب في كل المنطقة.
0: يعني إيران تريد تفتح المضيق، يعني تريد تفتح المضيق ويرفع الحظر، والأرصدة الإيرانية المجمدة في المبادرة الإيرانية الجديدة. لأن مشكلة المشاكل طاهر، كل المفاوضات التي دخلتها إيران كانت تريد أو تهدف من المفاوضات، سواء كان في العام 2015، في العام 2025، 26، كل المفاوضات كان هي تريد يعني إزالة العقوبات، رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية.
1: نعم. لماذا؟ بسبب النووي. بسبب النووي دكتور صادقيان، أليس كذلك؟ لماذا لا تقدم إيران تنازلات في هذا الإطار بشكل واضح كما فعلت عندما تفاوضت في 2015؟
0: إذا رجعنا للمفاوضات التي تمت في فبراير 2016، يعني قبل أربعة أيام من الحرب
1: 2026
0: قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل على إيران، كان هناك مفاوضات في مسقط واستكملت في جنيف إذا تتذكر.
1: دكتور صادقيان، نحاول مرة أخرى أو فقدنا الاتصال تماما، نحاول معه مرة أخرى عموما بينما نتابع في خراءتنا لبعض الأخبار. إذن عاد إلينا، تفضل دكتور، نسمعك الآن بوضوح. لكن السؤال لا يتعلق بالمفاوضات التقنية التكتيكية، السؤال يعني يتمحور سؤال الأمريكيين والعالم حول نوايا إيران بشأن النووي. إيران ترد وتقول بأنه فتوى المرشد الراحل خامنئي واضحة بخصوص تحريم النووي، لكن هناك من يجادل ويقول بأن الفتوى كتبت بطريقة غامضة تتضمن في إحدى فقراتها الحديث عن تحريم استخدام سلاح النووي وليس صناعة السلاح نفسه. بس نستمع إلى هذه الفقرة قبل أن أعود إليك لأستمع إلى إجابتك لو سمحت.
2: Do you want a nuclear bomb or not?
3: Not at all. Our martyred esteemed supreme leader, he had announced several times that from a religious decree it is unholy.
2: Why do you do that if you don't want to hide it?
3: No. We said we're willing to dilute them. It's not a big deal.
1: دكتور صادقيان، رح أرجع على موضوع ما قاله سيد بزشكيان، لكن في موضوع الفتوى أنا أريد أن أجادل أكثر معك في هذا الموضوع.
0: الفتوى طاهر،
1: تفضل.
0: نعم، الفتوى كما أنا قرأتها وأنا سمعتها من المرشد الإيراني الراحل، قال هي تحرم إنتاج وحيازة واستخدام.
1: تمام. يعني في فقرة أنا طلبت من الزملاء يترجموها من الفارسي إلى العربية، مشكورين قدموا لنا ذلك. تقول هذه الفقرة: إننا نعتقد أنه بالإضافة إلى السلاح النووي فإن سائر أنواع أسلحة الدمار الشامل كالسلاح الكيميائي والسلاح الميكروبي تمثل أيضا تهديدا جادا للبشرية، والشعب الإيراني الذي هو ضحية استخدام

سلاح كيميائي يشعر أكثر من غيره من الشعوب بخطر إنتاج وتخزين هذه الأنواع من الأسلحة، وهو مستعد لوضع كل إمكاناته في طريق مواجهتها. إننا نعتبر استخدام هذه الأسلحة حراما، ونرى أن

0: السطر الأول أو الثاني الذي تفضلت به طاهر، موجود خزن أو مخزون، صحيح أقول ذلك؟ يعني معناته حيازة أيضا. لكن بشكل عام لنخرج من هذه القضية، بشكل عام
1: إننا نعتبر استخدام، لم يقل خزن، إننا نعتبر استخدام هذه الأسلحة حراما.
0: قال
1: عن أي جملة تتحدث؟
0: قبل هذا، قبل هذا الذي إذا تقرأ
1: إننا نعتقد أنه بالإضافة إلى السلاح النووي، فإن سائر أنواع أسلحة الدمار الشامل كالسلاح الكيميائي والسلاح الميكروبي تمثل أيضا تهديدا جادا للبشرية، والشعب الإيراني الذي هو ضحية استخدام السلاح الكيميائي يشعر أكثر من غيره من الشعوب بخطر إنتاج وتخزين هذه الأنواع من الأسلحة. لم يقل محرم هنا، قال بخطر تخزين، بخطر إنتاج
0: يعني
1: وتخزين
0: أيضا
1: في هذه الجملة. لم يحرم في هذه الجملة تحديدا.
0: نعم، بشكل عام طاهر، هو الموجود، ما موجود في إيران هو إنتاج وحيازة واستخدام كل أنواع أسلحة الدمار الشامل، سواء كانت النووية الكيميائية البيولوجية، هنا محرم. يعني لا يختلف فيه اثنان حول هذه عبارة الإنتاج والحيازة والاستخدام.
1: ممتاز. طيب دكتور، إذن السؤال اللي سئل للرئيس نفسه أعيد وأسألك إياه، هل اقتنعت بالإجابة؟ قال له لماذا أنتم تسعون وراء النووي؟ قال له نحن لا نسعى وراءه، والفتوى الدينية للمرشد الراحل تحرم ذلك، بغض النظر عما إذا أنها تحرم عما إذا كانت تحرم بوضوح أم لا، كما ناقشنا آنفا أنا وأنت. أسألك الآن ما سأله إياه، قال له إذن لماذا لديكم 450 كيلوغرام من النووي المخصب بما يفوق 60%، وهو ما يقربكم أكثر من السلاح النووي، لأنه الاستخدام المدني لا يحتاج إلى 60%. قال له عادي، يعني نرجع منخففها. هل اقتنعت بهذا الجواب وما هي إجابتك؟
0: نعم طاهر، في المباحثات التي تمت في فبراير العام الحالي، يعني في 25 فبراير، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، هذا الذي كنت أتحدث عنه، هو ذهب إلى جنيف وكانت هناك مفاوضات، وكان ويتكوف وكوشنير كانوا موجودين، وهناك علم بأن القرار الحرب قد اتخذ. ذهب إلى واشنطن وأراد أن يلتقي بالرئيس ترامب، لم يتمكن، وذهب إلى الأي بي سي أو البي سي، أحد القنوات الفضائية الأمريكية، وهناك أعلن قال بأنني توصلت مع الجانب الإيراني وقد وافق على تحويل كل الكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب، لكن هذا يتعلق بالولايات المتحدة، هل تقبل برفع العقوبة
1: هذا؟ لكن دكتور اعذرني، السؤال لماذا قامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى ما هو أعلى من 60% وأعلى بال450 كيلو اللي عم يتناقش مصيرهم الآن منذ بداية الحرب حتى الآن؟ هذا هو السؤال.
0: هذا سؤال وليس مهم،
1: وليس ماذا تفعل بهم إيران الآن، يخفف،
0: هذا سؤال
1: ينقل
0: مهم
1: إلى دولة أجنبية، نوقشت كل هذه السيناريوهات. لكن سؤال، إذا كانت فتوى المرشد الراحل تحرم كما تقول، لنسلم جدلا بأنها تحرم فعلا الصناعة والحيازة والاستخدام، لماذا قامت إيران بتخصيب اليورانيوم ل450 كيلوغراما بأكثر من 60%؟
0: هذا اتخذ قرار، مجلس الشورى الإيراني اتخذ قرار برفع نسبة التخصيب من أجل الضغط على التريكة الأوروبية عندما لم تلتزم بالجوانب الاقتصادية في الاتفاق النووي، وبالتالي هي لم تستخدم، يعني طول هذه الفترة منذ العام 2018 بعد العام 2021 تم هذا القرار، يعني شرع هذا القرار، ومنذ 2021 إيران تصنع هذا اليوم يورانيوم المرتفع.
1: لكن هذا يثبت موقف الغرب بأن إيران يمكن أن تتنصل من وعودها وأن تضغط بموضوع النووي وصولا إلى القنبلة النووية.
0: هذه إيران أرادت أن تضغط وقالت بأن هذه الكمية المخصبة إيران لن تستخدمها. تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تنص بأن إيران لم تستخدم هذه الكمية إلى أن قصفت بالطائرات الأمريكية في حرب.
1: ما الذي يضمن عدم استخدامها إذا ما كانت إيران قالت لا أريد أن أصنع بل أحرم تصنيعها، ومن ثم تقوم بذلك بالتخصيب لأكثر من 60%، حتى أصبحت إيران قادرة أو قريبة من تصنيع 10 قنابل نووية أو أكثر كما تقول بعض التقديرات في مدة

0: قصيرة. إذا يعني إذا لم يستطع المجتمع الدولي أن يضمن ذلك لمجرد أن إيران أرادت أن تضغط على الترويكا الأوروبية كما تتفضل، فما الذي يضمن أنها لن تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية سريعا جدا تدمر بها العالم، خاصة مع الأداء الحربي الآن الذي تقوم به إيران؟
1: هناك حاجز من عدم الثقة كبير كبير كبير جدا بين إيران والدول الغربية، سواء كان بين إيران وتحديدا بين إيران والولايات المتحدة ومع الدول الأوروبية أيضا. وبالتالي إيران تخشى الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أيضا لا تثق بإيران، وبالتالي هناك فقدان للثقة بالكامل مطلق يعني 100%. وبالتالي كل الذي يحدث إيران تخطو خطوة وتتراجع خطوتين، الولايات المتحدة أيضا نفس الشيء في المفاوضات التي حدثت في العام 2025 و26، وبالتالي الطرفان يخطوان خطوة أولى ويتقدمان ويتراجعان، وبالتالي لم تستطع لا إيران ولا الولايات المتحدة من تعزيز هذه الثقة.
0: إذن إيران الآن مستعدة إيران مستعدة لتخفيف أو يعني تسفير أو ترحيل اليورانيوم 450 كيلو 60%، هل هي مستعدة لتفعل ذلك الآن في أي تفاوض في هذا الأسبوع؟
1: أنا في مرة من المرات أمام الكاميرا قلت بأني أتعهد أنا محمد صالح صدقيان، إذا الولايات المتحدة قررت أو كانت راغبة في إزالة العقوبات عن إيران، أنا أعتقد بأن إيران تسلم هذه الكمية بالكامل، تسلمها لا خارج إيران. لكن المشكلة من يثق بالآخر؟ كيف يمكن أن تعطي مثل هذه
0: الثقة؟ الموضوع فقط موضوع ثقة، أصبح لا موضوع أكثر من ذلك بعد الحرب، أصبح الموضوع أكثر من ذلك بعد الحرب.
1: بعد الحرب أصبحت هذه
0: لازمة من إيران أكبر بكثير.
1: بعد الحرب يا طاهر أصبحت الثقة أكثر مفقودة، وبالتالي هناك ثقة مفقودة. أنا أعتقد بأن لا الرئيس ترامب استطاع أن يتقدم بخطوة لتعزيز الثقة، ولا الإيرانيين استطاعوا ذلك أو نجحوا في ذلك، وبالتالي بقيت هذه الأمور على حالها، ولم حتى الوسطاء يلقون صعوبة كبيرة في تقريب وجهات النظر، لأن الواحد لا يثق بالآخر، وبالتالي
0: أقول بأنه تجاوز الموضوع الثقة. دكتور، وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن حجم العقوبات على إيران بشكل مخيف، يتحدث عن أن إيران ستفقد على الأرجح خلال أسبوعين قدرتها على مبادلة النفط بالسلع، ولن يتبقى لديها شيء تتاجر أو تقايض به. نستمع إليه قبل أن أعود إليك.
2: And I am confident given that there's only 15 million more barrels of Iranian oil on the water that Iran will have nothing left to trade for anything. They will have nothing to trade for anything. Probably within the next 2 weeks, they are going to make their final deliveries of oil to China, and then they will have nothing.
0: دكتور صدقيان، ما ردك؟
1: يعني هو هذه التصريحات وهذه المواقف الأمريكية هي التي تجعل الجانب الإيراني يهدد ويقول بأنه سوف يفتح الحصار البحري على إيران بالقوة، ويقول بأنه بالجانب العسكري، ويبدو بأن من التصريحات
0: لم
1: الإيرانية
0: يتمكن من ذلك. لو سمحت، يعني الحرب مستمرة منذ أن بدأت في فبراير الماضي وهي مستمرة، ولم تتمكن
1: إيران، انهينا 7 أشهر،
0: لم تتمكن إيران من تنفيذ هذه الوعود. ترامب يتحدث أمس عن أن مستويات تصدير النفط من مضيق هرمز فاقت مستويات ما قبل الحرب، هذا مع ورغم إعلان إيران عن إقفالها وإغلاقها لمضيق هرمز. المقطع موجود بس كسبا للوقت، أنت يعني بكل تأكيد استمعت إلى هذا الكلام.
1: نعم أنا أسمع.
0: نعم تفضل.
1: نعم، لما إذا كان المضيق مفتوحا وكما يقول الرئيس ترامب، لماذا يضغط على إيران ويقول افتحوا المضيق؟
0: لأنه تتكلف، هذا مكلف جدا على الولايات المتحدة لكي تؤمن.
1: إذن هناك سبب يعني.
0: بعدين في الكثير يعني من الدول والسفن التي ستخشى استهدافها لن تمر، وهذا يؤثر على أسعار.
1: هذا صحيح.
0: ورغم
1: إذن
0: ذلك
1: هناك مشكلة. هناك مشكلة، يجب أن يتعاون الجانبان الإيراني والأمريكي على فتح المضيق، لكن هذه الثقة المفقودة هي التي وقفت أمام

0: الوسطاء أو الوسيطين القطري والباكستاني من أجل التحرك بنمطية لتقريب.
1: طيب هل موضوع مضيق باب المندب أيضا مرتبط بالعقوبات على إيران أم أن إيران تريد أن تحاصر المنطقة ككل؟
0: المضيق ما يحدث الآن في مضيق باب المندب أنا لا أعتقد بأنه بعيد عن هذا التشنج والتوتر الموجود في المنطقة، وبالتالي إيران عندما تقول إنهاء الحرب في المنطقة هي تشير إلى كل بؤر التوتر الموجودة في المنطقة من أجل إنهاء الحرب حتى تكون هناك خطوات نحو الأمن والاستقرار وعودة.
1: لكن هي سبب جزء أساسي من هذه الحرب سابقا. هي سبب هذه الحرب، جزء أساسي من هذه الحرب، إضافة إلى الهجمات التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران. إيران الآن جزء من هذه الحرب، خاصة عندما تقصف السعودية وخط شرق غرب الذي كانت تعوض به السعودية نفطها من الشرق إلى الغرب بدعم من إيران ومن إيران من الحدود العراقية، لكن من مجموعات تسللت من إيران.
0: إذا رجعنا إلى يوم 27 من فبراير، ماذا كان في المنطقة قبل أن تبدأ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ لم يكن هناك شيء، لا باب المندب ولا مضيق هرمز ولا
1: أنا أتحدث عن الآن لو سمحت لي.
0: نعم،
1: قصف إيران لشرق غرب
0: بعد نعم
1: ما الذي يبرره في أزمة إيران الحالية؟
0: نعم، بعد 28 من فبراير الحرب العدوانية التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران حدث ما حدث بعد الحرب، اغتيال المرشد، قيادات اغتيلت قيادات سياسية، قيادات عسكرية.
1: هذا تنتقمون به بقصف خط شرق غرب بالنفط العربي؟
0: لا، هذا الشرق، هذه تداعيات حرب طاهر.
1: حتى لو كانت تداعيات حرب، يعني ما رأيكم أن تقصفوا المكسيك مثلا؟ التداعيات حرب
0: أولاً
1: مع أمريكا.
0: أولاً أنا رأيي شيء آخر،
1: إسرائيل وليس مع السعودية.
0: رأيي شيء آخر، رأي شيء آخر، الإيرانيون لماذا يقصفون؟ لديهم الحجج التي يستمرون بهذه العمليات، لكني أعتقد.
1: ما هي حججكم؟ ما هي حجج إيران لتقصف شرق غرب في السعودية؟
0: أنا أعتقد بأن كل الذي يحدث حاليا هي من تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وبالتالي عندما تقول إيران أو مذكرة التفاهم التي نصت على إيقاف أو إنهاء كما نصت الوثيقة إنهاء الحرب في كل المنطقة، عند ذلك يمكن أن نتحدث، لأن هذه تداعيات. وبالمناسبة الرئيس ترامب وقع على هذا الذي أقوله، إنهاء الحرب في كل المنطقة، لكن لم يتم تنفيذه. وبالتالي أنا أعتقد بأن مشكلة المشاكل الآن الحرب، كيف يمكن إنهاء الحرب.
1: ما رد إيران على كلام وزير الخارجية العراقي الذي قال في مقابلة مع زميل طلال الحاج من نيويورك بأن هناك مؤشرات واضحة بعد التحقيقات على دخول منفذي الهجمات على خط شرق غرب في السعودية من داخل إيران إلى الأراضي العراقية؟ دعنا نستمع إليه قبل أن نعود.
2: هناك إشارات واضحة أنه كان هناك دخول للأراضي العراقية من الجانب الإيراني، وتم قصف المملكة من هناك، يعني حوالي 13 كيلومتر بعيدة عن الحدود الإيرانية.
1: إذن إيران هي التي قصفت بعد ما ظهر معظم أو بعض الضيوف معنا المحسوبين على إيران والميليشيات العراقية واللبنانية وغيرها، وقالوا بأن إسرائيل هي الفاعل لأنهم يعتمدونها كما يقول بعض شماعة لتعليق كل هجمات المنطقة على المصالح، ما يسمونها المصالح الإسرائيلية. اتضح الآن من كلام وزير الخارجية العراقي بأن إيران حصل منها التسلل إلى داخل الحدود العراقية وقصف منها هذا الخط. ما رأي إيران وما هي فاعلة لمواجهة
0: إيران؟ طبعا تنفي هذه الرواية ونفتها منذ البداية.
1: وهذا وزير الخارجية العراقي الذي يتحدث على الفكرة.
0: هو لم يقل بأن الذين تسللوا عراقيين كانوا هم إيرانيين. على أي حال
1: عراقيين بيكون عادي تبرأ إيران؟
0: لا أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لأنه حقيقة طاهرة ليس
1: الشيطان يكمن في التفاصيل دكتور، يعني يجب أن ندخل في التفاصيل. لا، نريدك أن تحارب هذا الشيطان، لكن للأسف لا يبدو أنك تريد أن تفعل.
0: هذه قلت لك طاهر، هذه تداعيات حرب، وبالتالي يجب أن نعمل من أجل أمن واستقرار هذه المنطقة، هذا هو المهم لكل شعوب دول هذه المنطقة.
1: يبدو أن هذا كلام مقدر منك دكتور كباحث سياسي.
0: لا حقيقة، يعني أنا عندما أتحدث ذلك لا أتحدث،
1: لكن ليس هذا هو الموقف الرسمي. الموقف الرسمي كله حرب، صواريخ مسيرات.

0: الإيرانيون
1: حتى اضطرت إيران منذ يومين لنفي أنها تهدد أمن الملاحة الجوية في المنطقة بعد التصريحات التي صدرت عن سيد رضائي.
0: هي تراجعت عن هذا التصريح أولا. ثانيا يجب أن نعمل كشعوب ودول وأنظمة سياسية والكل نعمل من أجل إنهاء حالة الحرب في كل المنطقة، لأن هذه حالة الحرب لا تخدم أي طرف من الأطراف. حتى المصالح الأمريكية لا تخدم المصالح الأمريكية، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نعمل من أجل إنهاء الحرب أولا، عودة الأمن والهدوء والاستقرار ثانيا؟ هذا هو المهم قريبا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور متضرر. مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية من طهران دكتور محمد صالح صدقيان، تحياتي إليك. استغل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذكرى الثانية لاغتيال سلفيه حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ليجدد هجومه على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الذي سلكته الحكومة ورئيس الجمهورية جوزيف عون، متهما الحكومة اللبنانية بالتنازل عن عوامل القوة دفعة واحدة. كما حاول نعيم قاسم تبرير الانسحاب من موقع علي الطاهر بجنوب لبنان مع تسليمه لإسرائيل، لكنه بالوقت نفسه أشاد بمذكرة التفاهم المنتهية بوصف إيران وأمريكا واعتبر أنها أسهمت في خفض التصعيد.
2: في علي الطاهر الصمود 3 أشهر في كل مكان من الأمكنة التي ذكرتها والتي لم أذكرها، الصمود كان أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به.
1: معنا من بيروت المحلل السياسي حسن سبيتي، أهلا بك معنا أستاذ حسن مرة جديدة في العاشرة. هل يصح كل هذا الهجوم على الرئيس وعلى الحكومة عندما تفاوض من أجل وقف الحرب، من أجل أن يعود الناس إلى بيوتهم، وليس العكس أي ما يقوم به حزب الله وهو ما يغذي هذه الحرب واستمرارية النزوح واللجوء؟
3: أهلا وسهلا بك طاهر، بالعربية بالمشاهدين الأكارم. الهجوم لم يكن مقصودا به الرئيس أو الحكومة كرئيس أو حكومة، وإنما على المواقف المتخذة التي لا مكان لها في السياسة لمن يريد أن يحرر أرضه ويدافع عنها. المحتل هو نتنياهو، هو اليمين الإسرائيلي، هي حكومة إسرائيل، والمقاومة مهمتها المقاومة ومهمتها الحفاظ على الأرض وحفظ السيادة ضمن حق الدفاع عن النفس الذي تكفله كل الشرائع والقوانين.
1: إذن لماذا يطلب من الجيش اللبناني الآن أن يقوم بالتحرك؟ لماذا لا تفعل هي ذلك؟
3: هي تفعل ذلك وهي فعلت ذلك، وكل ما نراه اليوم بسبب ذلك، وهي أوقفت الاحتلال عند حدود معينة ضمن قدراتها القصوى على المقاومة، ولكن هنالك أمور ميدانية تحدد متى تتم الحركة، متى يمكن الحركة، متى هنالك
1: خلل جزئي تكتيكي. صحيح في تصريح لبعض أحد السياسيين قال خلل جزئي تكتيكي فقط، أنه بعدين بيمشي الحال، لأنه لم يتسنى للتأكد من صحة المصدر.
3: لا أدري من قال خلل جزئي تكتيكي، ولكن
1: أعتقد سيد محمد رعد أو أحد من نواب ووزراء حزب الله، إذا ما بعرف إذا قرأت هذا التصريح.
3: لست على اطلاع على
1: سيد محمد رعد. نعم التصريح تأكد الأمر الآن السيد محمد رعد،
3: ولكن يمكن هذا طبيعي في المعارك أن يحصل خلل ما، ولكن الأمور الميدانية تحددها القيادات الميدانية في لحظتها، ولا يمكن اجتزاء الأمور. نحن نتكلم عن الشأن العام وعن الخط العام.
1: صحيح، لكن أين تم اجتزاء الأمور؟ لأنه نحن نتحدث عن حرب مستمرة منذ فترة طويلة من وقت الإسناد، يعني من 23 تقريبا، نتحدث عن 3 سنوات من الحرب. كم يجب أن تأخذ الحرب وقتا كي تؤتي أكلها أستاذ حسن؟
3: نسأل نتنياهو كم يجب أن تأخذ هذه الحرب، لأنه هو من ابتدأ بهذه الحرب، وهو يحرص على استمرارها، وهو يعتاش ويقتات على الحروب، وهو لا يرعوي عن
1: هو الذي بدأها
3: أي شيء في وسعه. هو الذي بدأها إجمالا باحتلال فلسطين، هي بدأت بالاحتلال
1: لا بالنسبة

0: إلى لبنان حيث كانت الجبهة هادئة، هو الذي بدأها في 23؟
1: نعم
0: هو الذي بدأ القصف.
1: نعم هو من
0: قبل أي تحرك من حزب الله بدون أن يقوم
1: بالإسناد. نعم نعم، إذا رجعت إلى تاريخ العمليات الإسرائيلية لم تتوقف يوما في أي يوم من الأيام من بعد التحرير من سنة 2000 وحتى سنة 2023 8 أكتوبر، الاعتداءات يومية ومتواصلة بعشرات الآلاف من
0: إذن لماذا لم يكن يقاوم حزب الله آنذاك عندما كانت إسرائيل تخرق التفاهمات على مع نعرف بأنه كانت جبهة هادئة في لبنان؟
1: نعم موازين القوى لا تسمح بذلك، وجاء أمر طارئ ألا وهو
0: هل سمحت في الإسناد وقت الإسناد أصبح الموضوع ممكن
1: بواجب
0: في غزة وبعد اغتيال المرشد الراحل خامنئي أصبح ذلك مؤاتيا؟
1: أذكى حركة قام بها حزب الله والمقاومة هو الدخول في هذه المعركة عند استشهاد المرجع خامنئي لسببين: لاقتناص اللحظة الإقليمية المناسبة للخروج من الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي والدولي وإخراج المسألة اللبنانية من الحدود المحلية التي تتحكم بها إسرائيل وتدعمها بها أمريكا والوصول بها إلى شأن لابد أن ينفذ باتفاقات دولية تتحكم باقتصاديات العالم وب 24% من مسارات الطاقة العالمية التي تتحكم فيها إيران.
0: تقول أذكى خطوة
1: هرمز
0: أذكى خطوة بما أقدم عليه. نعم. حزب الله، بس اشرح للمشاهد اللبناني. نعم. ليس للمشاهد اللبناني، للمشاهد الذي يؤيد حزب الله، كيف تكون هذه أذكى خطوة؟ نعم. وهو يشاهد ما شاهده حتى الآن من قتل قيادات حزب الله، من تقهقر حزب الله في الجبهات، من نزوح وتهجير الناس من بيوتهم، من المدنيين الذين يقتلون أيضا قبل مناصري ومقاتلي حزب الله من قبل إسرائيل بسبب هذه الحرب، بسبب الإسناد أولا ومن ثم نعم. موضوع اغتيال خامنئي.
1: هذا شأن التوحش والتغول الإسرائيلي الهائل، هذا الطغيان الذي لا يعرف حدود، هو الذي دمر القرى والبيوت والحجرة والبشرة والشجرة وكل شيء. أما قيادات حزب الله فشرف لها أن تقتل في ساحة المعركة وهي تقاوم، هذه المهمة.
0: نعم هذا عندما يكون خيارها، ولكن ليس أن تجر الشعب كله إلى هذا الخيار، لأنه في الكثير من الشيعة لا يؤمنون بهذا الخيار،
1: الشعب الذي
0: يعني كل الطوائف الأخرى لا تؤمن بهذا الخيار.
1: هذا حق الدفاع عن النفس، حق الدفاع
0: تتخذه الدولة، والدولة قالت بحصرية السلاح، وليس بأن يفتح حزب الله على حسابه ويجر لبنان إلى حرب.
1: هذا حق الدفاع عن النفس، تدافع عن نفسك حينما يعتدي عليك، على منزلك، على قريتك، على أهلك، وهنالك فراغ، أي أن الدولة غير مستعدة السلطة غير مستعدة للمواجهة، وقد أمرت السلطة الجيش اللبناني بالانسحاب
0: حتى لو كانت غير قادرة ولا تريد، وحزب الله أثبت أنه غير قادر. استمعت إلى كلام الرئيس سلام،
1: الشرف المحاولة هو الأساس، ليس مهم النتيجة، المهم أن
0: يا أستاذ حسن الشرف المحاولة هذا جر بلد بشعب بطوله بعرضه بملايينه إلى حرب وإلى استنزاف،
1: هو الشعب الذي يعاني، هو الذي يقاوم،
0: إلى تدمير الاقتصاد.
1: أستاذ طاهر، أستاذ طاهر الشعب الذي يقاوم هو الشعب الذي انتهكت أرضه، هو يدافع عن
0: لا لبنان كله متأثر، معلش بدك تسمح لي، لبنان كله متأثر بهذه الحرب، لا يمكن أن تقول بس أنه الجنوب والضاحية وأنه اللي مختارين هذا الخيار هن اللي تأثروا، هم الأكثر تأثرا، لكن كل لبنان تأثر بهذه الحرب. نعم. لبنان كله يزنح تحت
1: بدرجة أو أخرى
0: بسبب ماذا؟ بسبب أجندة خارجية لا علاقة للبنان بها، لا من قريب ولا من بعيد، بسبب أن إيران هي التي أرادت ذلك وهي التي طلبت ذلك.
1: لبنان بعيد، إيران بعيدة كل البعد عن هذا الأمر في أبجديات المقاومة وفي أولوياتها وفي أساسها. المقاومة في لبنان ضد إسرائيل التي لا تقف عند حدود في انتهاكاتها كانت حتى قبل قدوم الثورة الإسلامية في إيران، كانت هنالك
0: صحيح لكن هي احتكرتها لاحقا وأصبحت تمول وتسلح من إيران، لا بل ولا

0: الحرس موجود.
1: شكرا لإيران على هذا الدعم وهذا الإسناد. نعم مشكورة إيران في أن لها رؤية مناقضة لهذا الكيان ولا تعترف بوجوده وتساهم وتساند كل من يقف ضد هذا الكيان سواء كان في لبنان أو في.
0: لكن هذا ليس موقف الحكومة. أعذرني لك الحق بأن تعبر عن رأيك. هذا ليس موقف الحكومة, ليس موقف نعم. البرلمان, ليس موقف مع الأسف. الرئيس وبالتالي على حزب الله أن يتخذ خياره الآن أن يبتعد عن الهوية اللبنانية, عن الدولة اللبنانية, أن يستقيل من الحكومة ومن البرلمان إذا كان يدعي شرف دعم إيران وليس العكس.
1: عن الاستقلال وعن السيادة, السيادة يجب أن يتم الحفاظ عليها. إذا تنازلت الحكومة عن السيادة,
0: أين حفظ حزب الله سيادة لبنان
1: ومدت؟ هو يحاول, هو يقوم, هنالك قوة جبارة تعترض وهنالك وجود مقاوم له شرف المقاومة,
0: لكن ثبت أنه لم يتمكن, أنه فشل في هذه المحاولة.
1: هذا موضوع لا يتعلق بأيام أو أشهر أو أعوام. حيثما كان هنالك احتلال يجب
0: يعني نظرية مقاومة مفتوحة إلى أبد الأبدين, وعلى اللبنانيين أن ينتظروا, انتظروا إلى أبد الدهر ولعلنا ننجح في يوم من الأيام. هذه السياسة, هذه خطط استراتيجية, هذه عسكرة.
1: هو لا ينظر إلى السياسة في هذا المجال, هو ينظر إلى الموقف الإنساني, إذ إنه مسؤول عن موقفه الإنساني في مواقف.
0: عندما ينظر إلى الموقف الإنساني لا يرى حجم القتل والتدمير الذي تقوم به إسرائيل في لبنان, لا ينظر إلى النساء المشردات في الشوارع, الأطفال الموجودين في الخيام.
1: إسرائيل من تقوم بهذا الشيء؟
0: من قال لك أني لا أقول؟
1: إسرائيل لا ترعوي,
0: هي التي تقوم بسبب إسناد حزب الله لغزة وبسبب إسناد حزب الله أو يعني انتقام حزب الله لاغتيال خامنئي. نعم يعني من الذي قال أنه لا؟ يعني هذه حقائق واضحة, إسرائيل هي التي تقوم بهذا الوصف, لكن من الذي سمح لها بأن تفعل ذلك؟ فكرتكم الوحيدة أنها هي معتدية من الأساس, ولكن هذا لم يقنع اللبنانيين الآن.
1: ليس مهما أن يقتنع من يريد أن يتخاذل, ولكن هذا موقف لحزب الله مشرف.
0: أنت تتهم اللبنانيين جميعا بأنهم متخاذلون الآن, الحكومة متخاذلة, الرئيس متخاذل,
1: لا أتهم.
0: الرئيس بري متخاذل.
1: من يتهم حزب الله؟
0: هل هم متخاذلون كلهم هؤلاء؟
1: ليس كلهم متخاذلين ولا الشعب اللبناني متخاذل, وإنما كل من يقف بوجه.
0: أنت تناقض نفسك. الحكومة قرارها واضح, والحكومة منبثقة عن البرلمان, والبرلمان منبثق عن الشعب. هذه هي خياراته, هذه هي أكثريته. أنت تناقض نفسك. هل هم متخاذلون؟
1: نعم هذه خيارات مخالفة للسيادة. هم متخاذلون وهم متخلفون عن السيادة, وهم لا ينظرون إلى السيادة بأي منظار جدي, وهم مأمورون من قبل الأمريكي.
0: من هم هؤلاء؟ حددهم لي لو سمحت. الأمريكي. رئيس الحكومة, الرئيس
1: السلطة
0: عون,
1: بجميع
0: الوزراء,
1: السلطة, النواب, السلطة, كل السلطة, كل السلطة وكل من
0: متخاذلون وماذا؟
1: يسير متخاذلون ويسيرون بأمر الأمريكي, والأمريكي يملي عليهم وهم ينفذون.
0: أنت تتهم الدولة كلها بأنها عميلة أستاذ حسن. أنت تتهم لبنان
1: هي كذلك
0: ببرلماني. الرئيس بري موافق على التفاوض, هل هو عميل ولا ما فيك في للرئيس؟
1: إذا كان موافقا على
0: ما سمعت لما وقفه, ولا بدي أرجع لك كل ما وقفه؟
1: موافق على المفاوضات المباشرة
0: أستاذ حسن.
1: إذا كان موافقا على ذلك فهو مع الجوقة كلها, إذا كان كذلك, ولكنه ليس كذلك.
0: أنت تتهم كل الرؤساء اللبنانيين
1: كل تصريحاته كل تعبيره هو
0: بأنهم عملاء ومتخاذلين. هذا كلام يعني أولا نعتذر عنه على الشاشة لأنه لا
1: ماذا
0: لا يليق
1: ماذا
0: أصلا بأن يصدر
1: ماذا
0: عنك, ولكن
1: تسمي
0: نحن يهمنا ما يخص شاشتنا.
1: ماذا تسمي
0: على هذه الشاشة؟ نحن نتحفظ على ذلك ولا نتمنى هذا, ويعني لمن يرغب بحق
1: ماذا تسمي
0: ذلك؟
1: من يطلب ماذا تسمي من يطلب من عدوه الذي جاء ليحتل أن ينفذ ما يريده هذا العدو في القضاء على عدو للعدو, وهو العدو الداخلي؟
0: ماذا تسمي من يأتي بالسلاح والمال من إيران التي تريد أن توسع ثورتها وتصدرها وأن تهيمن على المنطقة؟ ماذا يعني تقول عندما يكون الأمر على النقيض مما تتفضل به؟ لماذا تفكر من جهة واحدة؟
1: لو كانت الدولة تقوم بواجباتها ولو

0: كانت هنالك دولة فعلا تحافظ على السيادة لما احتجنا إلى المقاومة، لكانت الدولة هي من أنشأت مقاومة.
1: أنشأت المقاومة في زمن الاحتلال،
0: هي من أيدت
1: وفي زمن
0: الشعب
1: الحرب.
0: في الدفاع.
1: في زمن الحرب لم يكن هناك دولة أصلا. نعم. عندما استغلت إيران ذلك وأنشأت حزب الله.
0: نحن نتحدث عن الآن، أنت تتحدث عنان، وفي كل المراحل منذ عام 48 ولحد الآن الاعتداءات الإسرائيلية وتداعيات القضية الفلسطينية لم تتوقف، وهنالك أناس شجعان ومقاومات شجاعة بغض النظر عن مسمياتها، فلسطينية كانت أو لبنانية، كانت تقف بوجه هذا الاحتلال، وهي ما زالت حتى الآن وستستمر بعد ذلك، وهي تملك هذا الشرف في أن ترفع الراية وأن لا تستسلم لعدوها ولا تنفذ له ما يريد. هذا خط المقاومة، هذا نهجها،
1: مفهوم.
0: هذا فكرها، هذه عقيدتها، هذه تربيتها.
1: وصلت وجهة نظرك، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي حسن سبيتي من بيروت، تحياتي إليك. حرك فلسطيني جديد نحو طي صفحة الانقسام وإعادة ترتيب البيت الداخلي. القاهرة تستعد لجمع الفصائل الفلسطينية في حوار وطني شامل لبحث الانتخابات وإعادة تشكيل المجلس الوطني وبناء مؤسسات منظمة التحرير. تفيد مصادر فلسطينية بأن حركة فتح أبدت استعدادها لتعليق إجراءات تشكيل المجلس الوطني في الشتات وطرح الملف على طاولة الحوار، بالتزامن مع اتصالات أجراها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مع حماس وفصائل أخرى. في غضون ذلك، اتهمت حماس قيادة السلطة الفلسطينية بما وصفته بمواصلة التلاعب بالمسار الانتخابي والتعامل معه بمنطق فئوي وليس كاستحقاق وطني لصالح حركة فتح. وقالت حماس في بيان إن ما وصفته بسياسة تلاعب السلطة الفلسطينية بالاستحقاق الانتخابي على مدار أكثر من 20 عاما هو ما منع إجراء الانتخابات كل هذه الفترة على حد تعبيرها. للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا في العاشرة الكاتب والباحث السياسي نضال خضراء. أهلا بك معنا أستاذ نضال في العاشرة. أريد أن أبدأ معك بالحوار، من الذي سيشارك به في القاهرة تحديدا، ومن الذي سيرفض أو يتعذر عليه المشاركة؟ هل لدينا معلومات كافية؟
2: هي لك طاهر، وتحية لمشاهدي قناة العربية. يعني هذا أول لقاء معك وأنا سعيد بهذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا فيك
2: بمستواك طاهر، تحية لك. حقيقة أن يعني هذه الدعوة للمفاوضات مع الأسف الشديد هي جاءت كما مرسوم الانتخابات، بضغط عربي وإقليمي وبضغط دولي، ولم تكن هذه الدعوة التي صدرت عن الرئيس بمرسوم جديد يضاف إلى 420 مرسوم الذين صدرهم بقرار في ظل غياب المؤسسات الفلسطينية، لم يأتي كحاجة فلسطينية بل جاء نتيجة ضغوط. على أي حال، هل هناك تعويل؟ من الذي سيشارك؟ بالتأكيد الفصائل الفلسطينية ستشارك، حماس ستشارك من جانبها، بحسب المعلومات الواردة لدينا أن كل الفصائل ستشارك في هذا
1: الكتلة الإصلاح الديمقراطي. هل ستشارك؟
2: طبعا، لأن هناك لقاءات تمت قبل يعني أسابيع، كان هناك لقاء في العالمين جمع قيادة التيار الإصلاحي ووفد من اللجنة المركزية بقيادة نائب رئيس الحركة السيد حسين الشيخ، وباعتقادي أن اللقاء مع التيار يجب أن يكون أولوية إذا كان هناك نية حقيقية يعني لإصلاح حركة فتح لتستطيع أن تقود هذه التحديات الكبيرة.
1: لكن الحوار مع فتح هو لتنظيم الانتخابات وليس أكثر من ذلك، لأنه بالنسبة إلى القوائم إذا حصلت هذه الانتخابات، الحديث الآن عن تفاهمات بين حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح بقيادة محمد دحلان وناصر القدوة لتشكيل قائمة انتخابية مشتركة، هل يمكن تأكيد ذلك؟
2: نعم، هذا ما ورد عبر أكثر من يعني عبر وسائل الإعلام، وهذا ورد أيضا من خلال مصادر صحفية ومصادر يعني داخل هذه الفصائل.
1: هل أنت تؤيد مثل هذه التحالفات؟
2: شوف طاهر، يعني بدنا نحكي بمنطق الأشياء، الحالة الفلسطينية حالة شائكة متشابكة. نحن منقسمون منذ اتفاق مكة، هناك 20 جولة حوار، وهناك اتفاق مكة في 2006، هناك اتفاق صنعاء في 2008، إعلان الدوحة في 2012، اتفاق

0: القاهرة في 2011،
1: نعم،
0: اتفاق القاهرة تباعا في سبتمبر 2014، لقاء موسكو، إعلام بكين. لماذا هذه الفصائل أو يعني طرفي الانقسام لم يصلوا إلى اتفاق؟ مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، الحقيقة اللي لا يتحدث فيها أحد إنه أنت عندما تستضيف بدك تستضيف واحد من فتح أو واحد من حماس، وكل واحد بده يبني روايته. طب يعني بدنا نفهم أين الخلل بمنطق الأشياء؟
1: ليش قادرين تفهموا على حماس ومش قادرين تفهموا على فتح؟ هذا هو السؤال.
0: لأنه الدية على العاقل يا طاهر. الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو ممثل الشرعية الوطنية الفلسطينية، وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. يعني أعطيك على سبيل المثال، اليوم في خطيئة سياسية كبيرة ارتكبت في عام 2006 واستدركها الرئيس الفلسطيني في عام 2021 عندما أصدر مرسوما ضمن يعني مجموع المراسيم التي أصدرها،
1: نعم،
0: وقال أن أي كتلة انتخابية يجب أن تعترف بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية.
1: نعم.
0: ممكن تقول لي يا سيد طاهر لماذا هذا المرسوم لم يصدر عام 2004 2005 قبل مشاركة حماس في الانتخابات؟ وكان من الممكن أن نتجنب هذا الحصار وهذا الاقتتال الذي وقعنا به. لكن حقيقة الأشياء بحسب مصادر إعلامية سياسية لوزير خارجية دولة عربية مؤثرة في الحالة السياسية الفلسطينية، عندما قال أن الأمريكان طلبوا منا أن نقنع حماس أن تدخل في الانتخابات وأن نمهد ذلك، وكأن تمام. كل ذلك كان ممهدا لنصل إلى هذا الشرف.
1: تمام. كان في جو إشراك بعض جماعات الإخوان المسلمين بالسياسة في ذلك الوقت، تتذكر يعني، ومنها فلسطين. أنت تحاول أن تمرر ذلك على أنه إدانة للرئيس الفلسطيني في الوقت الذي كان يشاد بتحركه آنذاك لدمج كل الفصائل ولمحاولة احتواء كل الحالة الفلسطينية.
0: طيب،
1: بما فيها حماس رغم أنها فازت في الانتخابات آنذاك.
0: جميل. حماس متهمة في الانقلاب، وحماس تسببت في كوارث سياسية لا يستطيع أحد أن يتجاوز عنها. طيب تباعا بعد الانقلاب الذي حصل في 2006 يا سيد طاهر، هناك مجموعة قرارات قام حل المجلس التشريعي الفلسطيني بتجاوز المادة 144 من القانون الفلسطيني.
1: تمام، معلش بس اختصارا للوقت، نحن والمشاهدين نعرف هذا، لكن يبدو من نبرتك أنه هذا انتقام، تصفية حسابات مع الرئيس عباس ومع السلطة الفلسطينية.
0: أيوة، موضوع الوحدة يا طاهر موضوع يعني إحنا يعني هو موضوع يعني موضوع دباجة بس تستخدم من قبل الطبقة السياسية الفلسطينية.
1: ربما نعم.
0: ما كان هناك،
1: ما الذي يضمن؟
0: هناك ورقة تمت بين صالح العروري واللواء جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية، وكان هناك اتفاق أن تذهب فتح وحماس، والكل الفلسطيني رحب بذلك.
1: ما الذي يجمع سيد دحلان بحماس؟ يعني بس أنا أريد أن أفهم، لما يكون في برنامج انتخابي عشو يعني بيتفقوا بس أنه بننزل ننتقم من فلان بيكون في برنامج انتخابي. شو البرنامج الانتخابي لسيد دحلان اللي بيجمعه مع حماس مثلا ومع البقية من اللي ذكرناهم مع احترامنا للجميع؟
0: والله إذا محمد دحلان وصل لهذه الصيغة فهذا يحسب له وإنجاز كبير. لم يستطيع الرئيس محمود عباس أن يصل إلى هذا الإنجاز، أن يصل إلى شخص كان في مرحلة معينة.
1: ما هو وصله بال2005؟ شو اللي صار بانتخابات 2006 بأول 2006؟ شو صار بعدين؟ صار 2007.
0: تقدرش تحاكم المواقف السياسيه في 2005 عن المواقف السياسيه
1: حضرتك اللي بلشت فيها. هلا بطلت تزبط هلا حضرتك اللي ضربت المثل
0: 100%. أنا ضربت مثل على موضوع الاعتراف بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية. لا، أنا أدرك ما أتحدث، والآن أنا بقول لك الآن بعد كل هذه المفاوضات،
1: طيب،
0: وآخرها دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي نتمنى أن نصل هذه المرة إلى اتفاق يشمل توحيد حركة فتح، لأن فتح هي عمود الخيمة وهي القادرة على تحمل مسؤولية
1: هاي. فيها شروط نحكي فيها بعدين، فيها شروط لديكم أكيد نحكي فيها بعدين، لكن عندما يتعلق الموضوع بالتحالف مع حماس، سيد دحلان يؤيد حل الدولتين أليس كذلك؟
0: طبعا
1: هل حماس يؤيد حل الدولتين؟
0: هذا التحالف مرهون بما يستطيع أن يأخذ محمد دحلان في الإطار الخاص وفي الإطار العام. في الإطار العام في المصلحة
1: الوطنية. هل تعتقد أن السيد دحلان بعد كل ما حصل بينه وبين حماس يمكن أن ينتزع منها الاعتراف بحل الدولتين؟ هي طبعا قالت الوصول إلى دولة مستقلة على حدود 67، بس بعدهم مصرون ما يقولوا حل الدولتين.

0: إذا فعلا وصل السيد محمد دحلان إلى اتفاق مع حماس وأعلن عن هذا الاتفاق، وبتقديري دحلان لديه الجرأة أن يعلن عن هذا الاتفاق.
1: يسأل السيد عبد الفتاح دولة الناطق باسم حركة فتح، كيف يمكن أن يكون لهذا التحالف شرعية؟ على أي أساس سياسي ووطني يشكل هذا التحالف؟ ما هي أهدافه ومرجعياته أولا؟
0: طب وقول لعبد الفتاح دولة يهتم في فتح ويكونوا جاهزين للانتخابات، شو بدهم في دعلان وحماس؟ هم يكونوا جاهزين للانتخابات بدل هذا الوضع المأساوي.
1: غدا سيرد عليك أحد من فتح في العاشرة إن شاء الله. لكن انظر إلى ما يقوله الدكتور هرئيل خريف الباحث في مركز موشي ديان لصحيفة جيروزلم بوست، يقول إن التقارب بين دحلان وحماس هو خطوة استراتيجية مؤقتة وليس تحالفا حقيقيا، ويوضح أن دحلان يريد الحفاظ على نفوذه في غزة عبر الأموال التي يجلبها، ولا يرغب بأن يكون تابعا، وسينقلب متى سنحت له الفرصة، وهو حاليا يبقي أوراقه طي الكتمان متعاونا ظاهريا من أجل المدنيين، لكنه في النهاية ليس أداة لخدمة حماس بل يسعى لتحقيق أغراضه الخاصة. ما رأيك؟
0: رأيي أن كل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح عبر تاريخها ومنذ تأسيس السلطة فشلت أن تطوع حماس، والأهم أنه حماس جزء من الشعب الفلسطيني. تحب تقرأ
1: يعني هدفكم تطوع حماس؟ لازم يكونوا عارفين بهذا الموضوع.
0: هذا أول شيء، حماس جزء من الشعب الفلسطيني وما حد يقدر يتجاوزها. الآن حماس عندها أخطاء وخطايا سياسية كبيرة جدا. الآن يحسب سواء للرئيس أبو مازن أو للسيد محمد دحلان من الذي يصل إلى حماس إلى
1: محاربة. بس لماذا لا تتغفلون عن خطايا كما تقول السلطة وعباس، ولا يعني لا تتغاضون عنها وتتغاضون عن خطايا وأخطاء حماس؟
0: مش صحيح الكلام هذا. السيد محمد دحلان وهذا كل الشعب الفلسطيني يعرفه، يعني منذ 2011 الوسطات العربية والإقليمية والدولية ومن داخل فتح وآخر
1: ولم يوفرها.
0: إعلان مارس في القاهرة، إعلان مارس في القاهرة
1: انتهى وقته تماما للأسف،
0: وقال أننا عفونا على كل أبناء فتح وعاد إلى
1: لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. حمستنا للقاءات أخرى. شكرا جزيلا لك أستاذ نضال خضرة، شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
3: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
2: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
3: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
2: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
6: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
7: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
6: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: العربية FM.
8: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
9: 4 مساء بتوقيت السعودية.
10: العملية تعاود نشاطها النووي.
11: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
1: العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية في الخوخة جنوب الحديدة. ترامب يتوقع مزيدا من المباحثات مع الإيرانيين خلال هذا الأسبوع، ويقول إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب في إبرامه. وزير خارجية إيران يقول إن بلاده تريد حلا دبلوماسيا ومستعدة للتفاوض. وسطاء قطريون يعقدون غدا اجتماعات منفصلة مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين. العراق يبحث مع واشنطن إمكانية السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في النجف. الرئاسات العراقية الأربع تناقش غدا خطة حصر السلاح وإكمال تشكيلة الحكومة. جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل مسلحين كانا يرتديان أحزمة ناسفة في كركوك. الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص على خلفية حادث في قاعدة

فيرفورد الأمريكية الجوية. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10681 نقطة. سوريا تعلن بدء نقل البنزين المستورد لصالح العراق عبر مصب بانياس. في خليج 27 في جدة قطر تتغلب على اليمن. الإمارات تتغلب على البحرين. وفي دوري الأمم الأوروبية هولندا تتفوق على صربيا. ألمانيا تتعادل حتى الآن مع اليونان ضمن المجموعة الثانية. وفي المجموعة الرابعة الدنمارك تتغلب على ويلز، والبرتغال تتقدم حتى الآن على النرويج. سمعنا مستمعاتنا بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج خليجي 27.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس
3: عدن. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
11: عبر شبكة مراسلينا
12: مراسلة العربية اف ام. اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
11: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
13: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
11: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
14: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
11: تغطية خاصة،
15: القصف الذي لمدة حوالي 2 ساعة من الزمن.
11: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
16: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
17: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
18: أكفل الكاميرا خلاص.
0: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
19: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
20: في الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
21: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
22: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة.

0: على مدار الساعة.
1: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: ملعب 27

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ملعب 27، البرنامج مستمعين الكرام المواكب لبطولة كأس الخليج المقامة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة. أقيمت اليوم مباراة المنتخب القطري أمام المنتخب اليمني وتغلبت فيها قطر بهدف دون مقابل، وفي المباراة الثانية التي تقابل فيها الإمارات والبحرين تغلبت فيها البحرين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. نذكر مستمعين الكرام يمكنكم مشاهدة الحلقة عبر منصة اليوتيوب على آت العربية FM وكذلك عبر تطبيق X. موجودين مستمعين الكرام صوت وصورة، اسمحوا لي مستمعين الكرام في هذه الأثناء أن نرحب بضيوفنا في حلقة اليوم من برنامج ملعب 27 الإعلامي الرياضي سلطان الشمري. مساء الخير سلطان، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أخوي علي، الله يعطيك العافية، وكذلك مسي على أخوي عبد العزيز القرني وأقول حياك الله، وأيضا نوجه كل التحية للمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، حياك الله سلطان. كذلك ينضم إلينا الآن الصحفي الرياضي عبد العزيز القرني. مساء الخير عبد العزيز. عبد العزيز يبدو لي مقفل المايك من عندك يا صديقي،
2: معذرة.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: أمسي عليك بالخير أخوي، فعلا كان المايك مقفل. أمسي عليك بالخير أخوي علي، وأيضا على أخوي سلطان، وأيضا على المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله ضيوفنا في حلقة اليوم. في البداية بنتكلم عن مواجهة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب البحريني. سلطان، كيف شفت المباراة؟
1: يعني صراحة فوارق فنية كبيرة جدا. يعني لما نتكلم عن المنتخب الإماراتي، المنتخب الإماراتي بدأت تتضح ملامح الفنية بشكل كبير جدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأخيرة. كان قريب جدا من التأهل لكأس العالم لولا الخروج من المنتخب العراقي، لكن كانت في ملامح فعلية وحقيقية بأن هذا المنتخب سينتقل نقلة نوعية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة، خصوصا بعد التعاقد مع المدرب الكرواتي زلاتكو. احنا نتكلم لما نتكلم عن زلاتكو صاحب الخبرات الكبيرة مع المنتخب الكرواتي، وصل إلى نهائي كأس العالم 2018 ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، أيضا لديه مشاركة على مستوى نهائي دوري الأمم الأوروبية المنتخبات الخليجية بالذات.
0: وكذلك زلاتكو مش غريب على المنطقة، سبق ودرب في الدوري السعودي
1: العين والهلال وعنده تجارب كبيرة جدا. ولكن المنتخبات الخليجية يعني تحتاج إلى هذه النوعية من الخبرات عشان يرفع من المستوى بشكل كبير جدا، خصوصا أن المنتخب الإماراتي شكله وصبغة الفنية تغيرت بشكل كبير جدا مع التجنيس الذي حصل بشكل كبير داخل المنتخب يعني للأمانة. لكن بالمقابل نقطة مهمة جدا، البحرين بعد بطولتين خليجيتين حققهما خلال فترة 7 سنوات ماضية، يبدو لي بأن الجيل البحرين خلاص ما عاد الجيل اللي قادر أنه يقدم مستويات أكبر، لأن معدل أعمار اللاعبين المشاركين في مباراة اليوم وصل إلى 31، وهذا عمر كبير جدا. التشكيلة الأساسية كانت فقط فيها لاعبين أقل من 30 سنة، الباقي ترى كلهم من 30 سنة وفوق. هذه نقطة مهمة جدا للمنتخب البحريني أنه يبدأ من بعد كأس الخليج استعدادا لكأس آسيا أنه يغير.
0: عبد العزيز، شاهدنا يعني المنتخب الإمارات

0: الإماراتي يتغلب بثلاثة أهداف على حامل اللقب البحرين.
1: وبالمناسبة يمكن المنتخب السعودي هو آخر منتخب حافظ على اللقب يمكن في خليجي 15 وبعدها خليجي 16 منذ ذلك الحين إلى

0: منتخب، حتى المشاركات عندما تكون يعني ببطولة مثلا تجي بعد كأس عالم أو بعد تصفيات، في تباين في المستوى في للمنتخبات في من بطولة لبطولة أو من منافسة لمنافسة. اليوم المنتخب البحريني وكما أشار وذكر أخوي سلطان قبل شوي أن معدل الأعمار نعم في ارتفاع، نسختين سابقة حققها المنتخب البحريني، وحتى عشان ما نرجع لورا كثير، حتى في تصفيات كأس العالم الماضية أو الأخيرة كان المنتخب البحريني ظهر بصورة يعني جيدة نوعا ما، كان منتخب قوي متماسك منافس، أحرج كثير من منتخبات القارة أثناء التصفيات وقدم مستويات كبيرة. الكل تأمل من هذا المنتخب أنه يقدم مستويات أكبر في الفترات القادمة، لكن اليوم خسر وخرج وغادر البطولة. من بعد البطولة لابد أن يكون هناك تجديد الدماء في المنتخب البحريني وإعادة صياغة مشروع المنتخب البحريني كما يحدث الآن مع المنتخب العماني في طور مشروع جديد وبناية جديدة للمنتخب، رغم أنه المنتخب العماني في الفترة السابقة خلال التصفيات وحتى ما قبل التصفيات لمحنا فيه منتخب بوجوه شابة بأسماء جديدة بروح جديدة، يعني تحس المنتخب العماني فعلا عندهم مشروع ونفس طويل شوي على على على هذا المشروع حتى تكتمل أركانه. المنتخب الإماراتي داخل هذه البطولة بقوة، 7 أهداف في مباراتين، منتخب قوي منتخب متماسك منتخب استفاد من خبرة المدرب زلاتكو اللي أشوف أن تعيينه في هذا التوقيت جاء بنظرة ثاقبة عطفا على ما رأيناه في المباراتين يعني الماضية. استفاد الاتحاد الإماراتي من كل الأسباب اللي من خلالها يستطيع أن يصنع منتخب قوي منتخب متماسك منتخب ينافس على البطولات منتخب يصل بهم إلى كأس العالم. زلاتكو بعد الخبرات الطويلة والكبيرة سواء في الكرة العربية بشكل عام سواء في الإمارات أو في السعودية ثم الانتقال إلى مستوى أعلى في المنافسة على كأس العالم والوصول لنهائي كأس العالم ونصف نهائي كأس العالم وخوض 3 نهائيات كأس عالم مع منتخب كرواتيا، يأتي محملا بكل هذه الخبرة اللي يفيد المنتخب الإماراتي ويطور في الكرة الإماراتية بشكل عام وليس فقط على مستوى المنتخب. وما شاهدناه إلى اليوم من المنتخب الإماراتي عطفا على المباراتين الماضية منتخب قادم لهذه البطولة ليس للمشاركة بل للمنافسة على اللقب.
1: سلطان حاب أسألك عن الشوط الأول في المباراة، شاهدنا اكتساح إماراتي 10 تسديدات منها 6 تسديدات على المرمى في المقابل المنتخب البحريني بتسديدة وحيدة، لماذا هذا التفوق؟ هل هناك مشكلة في الجهاز الفني في المنتخب البحريني أم زي ما كنت تقول إنه في البداية أنه يعني الجيل اللي حقق مع منتخب البحرين خلاص يعني معدل الأعمار أصبح مرتفع جدا في منتخب البحرين؟
2: أنا بالنسبة لي هذا السؤال مهم جدا، لأني أنا لما كنت أتابع الشوط الأول كنت يعني أحاول بقدر المستطاع أني أحلل العمق التفصيلي اللي أدى أن المنتخب الإماراتي يتفوق بشكل كبير جدا على المنتخب البحريني. دائما في كرة القدم لما يكون في تفوق في المساحات وتغطية المساحات والوقوف بشكل جيد بخطوط متقاربة دائما يعطيك الأفضلية. الفارق في هذا الموضوع أن المستوى الفني الموجود عند لاعبين الإمارات ويعني قدراتهم البدنية العالية وقدرتهم على تغطية المساحات بشكل مستمر، دائما لما يستلم كرة أي لاعب من لاعبي المنتخب الإماراتي سواء في الحالة الدفاعية أو في حالة خط الوسط أو حالة خط الهجوم، دائما هنالك لاعب يجد نفسه في موقف جيد لاستلام الكرة لبناء هجمة خطيرة جدا. هذا الشيء يأتي من خلال حضور ذهني قوة بدنية أدت إلى أن المنتخب الإماراتي يكون دائما في موقف صحيح. بالمقابل المنتخب البحريني بسبب ضعف القدرات البدنية وعدم تغطية المساحات أدت إلى أن الإمارات دائما في وضعية أفضلية في جميع الوضعيات الموجودة داخل أرضية الملعب. وبالنسبة لي هذا الشيء ليس فقط موضوع صناعة الفرص، صناعة الفرص ما قبلها أتت أمور كثيرة جدا بدنية وذهنية أدت إلى أن المنتخب الإماراتي يتفوق بشكل كبير على المنتخب البحريني.
1: عبد العزيز، المنتخب الإماراتي يعني شاهدناه منتخب متكامل، لكن من وجهة نظرك

0: أين هي النقطة التي تجعل المنتخب الإماراتي يتفوق على بقية المنتخبات؟ مصادر القوة لدى المنتخب الإماراتي عبد العزيز؟
1: منتخب بدنيا ممكن يتفوق كثير في عدة نواحي، إضافة إلى ذلك أنه الفريق أو المنتخب بشكل عام ككتلة واحدة، ككتلة فريق، كانسجام نوعا ما عالي جدا. أيضا في بعض التحولات، عندما يكون هناك تحولات، يعني تحس أنه دائما ما يكون المنتخب الإماراتي سابق الخصم بخطوة، سواء في الزيادة العددية، سواء في التحولات الهجومية، سواء في الارتداد، حتى في القوة البدنية، فدائما ما يتفوق فيها المنتخب الإماراتي. منتخب ذهنيا جاهز، بدنيا حاضر، لياقيا متفوق أيضا. كل هذه العناصر بكل تأكيد أنها أحد أو هي الأسباب الرئيسية لتفوق المنتخب الإماراتي، حتى في المباراتين الماضيتين، سواء في المباراة الأولى أمام المنتخب اليمني أو اليوم أمام المنتخب البحريني، والنتائج والمستوى الفني الكبير يرسل رسالة حتى للخصوم أن تخشى هذا المنتخب. إضافة إلى ذلك أنه يعني يرسل رسائل ذهنية للخصوم بجاهزية المنتخب الإماراتي لهذه البطولة، اللي أكيد يأمل كل عشاق أو كل الشعب الإماراتي أن تكون هذه البطولة انطلاقة حقيقية للمنتخب الإماراتي لما بعد ذلك، من خلال حتى لو مثلا ما حقق هذه البطولة، لكن على الأقل أن نشاهد منتخب متماسك، منتخب قوي، يعطيهم اطمئنان، يعطيهم راحة شوي للمستقبل. كمنتخب متماسك قوي، احنا عارفين احنا رايحين فين، شايفين مستقبل إن شاء الله قوي ومتماسك لهذا المنتخب في كأس آسيا، في المنافسة على الوصول لكأس العالم القادم.
0: سلطان، أعيد عليك نفس السؤال اللي سألته عبد العزيز، وين نقاط القوة لدى المنتخب الإماراتي من وجهة نظرك؟
2: الحلول الفردية. المنتخب الإماراتي الآن يمتلك حلول فردية قوية جدا. نعم، في حلول الجماعية ممتازة، تجد بأن الفريق متوازن على على على على خط مستقيم بشكل جيد على المستوى الجماعي. فريق يعرف متى يقرر انه يدافع، والفريق يعرف يقرر متى يهاجم. لكن في بطولات كأس الخليج او البطولات كأس آسيا، دائما العنصر الفردي له دور كبير جدا في تحديد يعني أفضلية منتخب على الآخر. فالمنتخب الإماراتي يمتلك حلول فردية قوية جدا، خصوصا بوجود لاعب بمهاجم مركزي قوي جدا مثل كامارا، وكذلك اللاعب خيمينيز.
0: اليوم اليوم اليوم سلطان كامارا في أول مباراة دولية يسجل.
2: نعم، أعطى إضافة غير طبيعية بالنسبة للعمق الهجومي بالنسبة للمنتخب الإماراتي. قوة بدنية، قدرة على التعامل على إيجاد المساحات اللي ممكن تضرب الدفاع المنتخب البحريني. لكن النقطة القوية المركزية الرئيسية في قوة المنتخب الإماراتي تكمن بوجود لاعب دائما يستلم في أماكن خطيرة جدا، اللي هو خيمينيز.
0: عبد العزيز، لو يعني سئلنا من من من من من أكثر من شخص إنه ما هي المشاكل اللي يعاني منها المنتخب البحريني، وش الحل؟ يعني المنتخب البحريني حاليا غادر بطولة كأس الخليج أمام بطولة كأس آسيا، هل الحل إقالة المدرب؟ هل الحل استقطاب لاعبين بمعدل أعمار أقل؟
1: شوف، المنتخب البحريني، لا، المدرب للأمانة يعني قدم مع البحرين مستويات مميزة نوعا ما في الفترة الماضية. أرى أنه من الخطأ أنه يتم إقالة هذا المدرب، لكن ضخ دماء جديدة وشابة خصوصا في المنتخب، يعني تدريجيا مزج الخبرة للأسماء المتواجدة حاليا مع عناصر جديدة لتخرج بمنتخب يعني ما بين روح الشباب وأيضا عنصر الخبرة، لأنه مهم جدا في الاستحقاقات القادمة. إقالة المدرب أنا لست مع هذا الرأي، لأنه صنع هوية المنتخب البحريني، صنعنا منتخب بحريني يعني متماسك في الفترة الماضية.
0: بس عبد العزيز، المنتخب البحريني في هذه النسخة لم يسجل أي هدف حتى الآن.
1: شوف، المنتخب البحريني في هذه النسخة هو واجه منتخبين قوية جدا. منتخب القطري مع لوبيتيغي بالذات هو منتخب متماسك، منتخب دفاعيا أتكلم،

0: يعني منتخب قوي متماسك دفاعيا وعناصر واسماء قويه جدا في المنتخب القطري، واضافه الى ذلك ايضا المنتخب اليوم المنتخب الاماراتي فهو واجه نسختين من منتخبين قويه جدا. فانت اليوم مع معدل الاعمار المرتفع مع هذه الاسماء المتواجده في المنتخبين ما تقدر تلوم المدرب او حتى المنتخب البحريني. انا ارى في هذه النسخه انه قدم كل ما يستطيع من خلال هذه النسخه من خلال هذه المباراتين، حاول، لم يكن سيء اطلاقا، يعني سيء بصوره كبيره جدا تقول لا هنا لازم اتدخل اني اغير المدرب او اتخذ قرارات قويه جدا او في التغيير في الهيكله بشكل عام. لا، حاول المنتخب البحريني كان صامد في مباراه عفوا في مباراه قطر وحاول وكان يعني كان فريق متماسك او منتخب متماسك حتى اليوم رغم ان النتيجه 3، لم نشاهد انهيار كثير او انهيار قوي جدا في المنتخب البحريني، وصارت النتيجه لنتيجه ثقيله جدا ونتيجه كبيره جدا.
1: بس عبد العزيز 3-0 ما تشوف انها نتيجه كبيره؟ 3-0 مش نتيجه كبيره؟
0: لا، انا اتكلم انه 3-0 في المباراه بشكل عام. لو اخذنا الاحصائيات المنتخب الاماراتي كان ضاغط بشكل كبير، وصول متكرر للمرمى، تسديدات كثيرة جدا على مرمى البحرين. منتخب البحريني كان تحت ضغط تقريبا طوال المباراة، ومع ذلك لم يحدث هناك انهيار كبير. هذا اللي أنا قصدته من خلال حديثي، لأنه في بعض الفرق ممكن تنهار تحت هذا الضغط عندما يستمر على مدار يعني مباراة كاملة أو شوطين كاملين، خصوصا لما تواجه منتخب يمتلك حلول فردية، يمتلك قوة بدنية، يمتلك أيضا أكثر من لاعب مهاري يعرف أين نقاط الضعف يشتغل عليها كثير، متسيد المباراة بشكل كبير. إلا أنك أنت كمنتخب لازلت واقف حتى مع استقبال الأهداف، لازلت موجود في أرض الملعب، لازلت متماسك، لازلت تحاول وتقاوم حتى آخر دقيقة وآخر نفس.
2: علي
1: قول سلطان،
2: رغم الفوارق الفنية في فرق كبير جدا ترى بمعدل الأعمار. معدل الأعمار الإمارات 26 مقابله 31، إضافة لفوارق الحوافز والإمكانيات والرغبة، وهذا وجيل جديد بالنسبة للإمارات بالمقابل جيل خلاص قدم كل ما عنده في كرة القدم.
1: بس سلطان الحين البحرين خلص طلع من بطولة كأس الخليج، التفكير في كأس آسيا.
2: نعم، أنا بالنسبة لي دائما كأس الخليج خصوصا في السنوات الأخيرة هي تحضير للبطولات القادمة. اليوم أن تخسر في بطولة كأس الخليج قبل بطولة كأس آسيا، أنا بالنسبة لي هذا مؤشر جيد جدا أنك أنت تعرف ما هي أخطائك، وين الأسباب التي تسببت بشكل كبير على هذا الخروج، التغييرات التي يجب أن تكون من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم. كل هذا أنا أشوف بالعكس، أصلا التعثر جاء في الوقت المناسب. تخيل يعني ممكن أنت تقدم مستوى ممتاز في كأس الخليج وتأخذ الموضوع وكأن المنتخب لا يحتاج التغيير،
1: وأنه لا يوجد مشاكل،
2: ومن ثم تنصدم لو حدثت أي كارثة في كأس آسيا. أنا أشوف هذا مؤشر جيد بالنسبة للمنتخب البحريني، هذا الجانب الإيجابي. الخروج أيضا له جانب إيجابي، لأنه الآن أمام المنتخب البحريني تقريبا 3 أشهر أن يعمل وأن يحاول تصحيح جميع المواقف التي تسببت بأن بطل النسخة الماضية لماذا خرج من دور المجموعات.
1: اسمح لي عبد العزيز وكذلك سلطان، نقفل ملف المباراة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب البحريني، ونفتح ملف مباراة المنتخب اليمني أمام منتخب قطر. يعني شاهدنا المنتخب اليمني لعب مباراة بحماس عالي جدا، وشاهدنا يعني آخر 10 دقائق كانت مثيرة. عبد العزيز، لماذا لم نشاهد هذا الأداء من المنتخب اليمني يعني من بداية البطولة من أول مباراة؟
0: شوف، دائما المباراة الأولى في أي بطولة أو في أي يعني ما تعطيك انعكاس في أغلب الأوقات، خلنا عشان ما نعمم بشكل كبير، لكن في بعض الأحيان أنت ما تقدر أنه من أول مباراة تعطي

0: كل ما لديك تظهر بصورة قوية جدا، يعني ممكن توتر، ممكن انطلاقة مباراة لسه ما أخذت على الجو، كان في جمهور كبير حضر وساند المنتخب اليمني. أحيانا الجمهور قد يكون عامل إيجابي، وأيضا في بعض الأحيان قد يكون عامل سلبي. إضافة إلى ذلك لا ننسى أنه في المباراة الأولى كان أمام المنتخب الإماراتي اللي جاي جاهز ومتحضر تماما لهذه البطولة، وداخل بشكل قوي جدا في أول مباراة في الشوط الأول، يعني سريعا ما دخل في أجواء البطولة المنتخب الإماراتي. لكن المباراة الثانية أنت تكون أخذت نفس، تعودت على الجو، دخلت في المنافسة، حتى ذهنيا صار التركيز أعلى، صارت الأمور أوضح بالنسبة لك كلاعب، كمنتخب، كجو عام للمنتخب. فهذه العوامل لها تأثير قوي وقوي جدا. أيضا الجو هنا في جدة رطوبة خلال الفترة الحالية بشكل عام، فأيضا لها أسبابها. لكن اليوم شاهدنا مباراة قوية، مباراة ممتعة من المنتخب اليمني، شاهدنا حماس وروح عالية، كما هو حال المنتخب اليمني في السنوات الأخيرة. دائما ما يكون يعني تغير شكل المنتخب بشكل كبير، لم يعد في أغلب المباريات وفي أحيان أو في أوقات كثيرة جدا لم يكن مجرد لغمة سائقة لأي أحد ممكن أنه يفوز بنتيجة كبيرة. لا، في تطور في المنتخب، في روح عالية، في أسماء متواجدة قوية جدا. صار الكثير يستمتع عندما يشاهد المنتخب اليمني يلعب، والروح العالية هذه اللي ممكن لو وجدت عند منتخبات ثانية بإمكانيات كبيرة لحقق ووصل في لمواصيل وبطولات كبيرة جدا.
1: سلطان، آخر 10 دقائق من المباراة تغير أداء لاعبين المنتخب اليمني، صار فيه حماس أكثر، تحس إنه اللاعبين كذا يعني تم إضافة لاعبين جدد لهذا المنتخب، هجمات خطيرة، مطالبة بركلة جزاء، شاهدنا تراجع من المنتخب القطري. نفس السؤال، لماذا لم نشاهد هذا الأداء من بداية البطولة؟
2: لازم نؤكد على نقطة رئيسية بالنسبة للمنتخب اليمني. فوارق الاستعدادات قبل هذه البطولة في فارق كبير جدا بين المنتخب اليمني والمنتخبات الأخرى وفقا للظروف اللي تمر فيها اليمن. هذا عامل مهم جدا بالنسبة لنوعية اللاعبين، الاستعدادات، الفوارق الفنية، الحلول الفردية، الجماعية، غيرها من هذه الأمور. بكل تأكيد هناك أفضلية كبيرة جدا لجميع المنتخبات على المنتخب اليمني. المباراة الأولى، الفرق بين المباراة الأولى والمباراة الثانية أن المنتخب الإماراتي في المباراة الأولى يعني خلص المباراة بسرعة كبيرة جدا، ما ضيع فرص، سجل فورا. لكن بالمقابل المنتخب القطري، ترى المنتخب القطري تقريبا أضاع من 5 إلى 6 فرص محققة للتسجيل في الشوط الأول، وهذا الشيء أعطى لاعبين اليمن الثقة الكافية للدخول إلى مجريات المباراة، خصوصا أن حارس المرمى محمد أمان يعني
1: قدم مباراة رائعة،
2: قدم مباراة تاريخية. وأنا حسب تصوري الشخصي أن هذا الحارس هو أطول حارس مرمى في تاريخ بطولات كأس الخليج، طوله 1.97 متر، يعني محمد الدعية تقريبا 190، وفلاح دبشة يعني تقريبا أيضا 190. أيضا كان له دور كبير جدا في اتخاذ المواقف الصحيحة اللي ساعدتها بشكل كبير على على على هذه التصديات.
1: عبد العزيز،
2: إلى ضربة الجزاء التي أضاعها أكرم عفيف، يبدو لي بأن المنتخب القطري انخفض مستواه البدني بشكل كبير جدا، وقام المدرب يعني لوبتشيغي بالعديد من التغييرات، مما أدى يعني خصوصا تغيير أكرم عفيف ودخول دابو، اللي هو دابو لعب خط وسط دفاعي. هذا أعطانا صورة وانطباع على أن المنتخب القطري يحتاج أنه يدافع بسبب انخفاض الجانب البدني على المستوى الهجومي. هذا الشيء أعطى المنتخب اليمني الحرية الكافية، خصوصا أن خلاص المنتخب اليمني خرج عن الضغط، وصار عنده ما عنده حل إلا أنه يهاجم ويحاول أنه يبادر، خصوصا مع التبديلات اللي صارت، خصوصا مع دخول اللاعب عادل اللي كان مميز جدا يعني في المراوغات وتشكيل أكثر من خطورة ممكنة كانت تسجل هدف لمصلحة المنتخب اليمني.

0: اليمني. انا بالنسبه لي المنتخب اليمني هذه حدوده وهذه امكانياته، وبالنسبه لي ما قدمه اليوم امام المنتخب القطري يشفع له بان يخرج يعني بشرف بناء على الظروف اللي يمر فيها المنتخب اليمني.
1: عبد العزيز، المباراة فعلا كانت صعبة على المنتخب القطري، أم المنتخب القطري هو اللي صعبها على نفسه؟ يعني شفنا ركلة جزاء أضاعها أكرم عفيفي، أو تألق فيها محمد أمان؟
2: هو بالتأكيد يعني لما يجي لك فرص دائما، أنت يعني حتى أمس في مباراة المنتخب السعودي أمام شقيق المنتخب العماني كنت في المدرج واتكلم مع واحد من اصحابي جنبي، يقول الان المنتخب السعودي بعد الهدف الاول في في في لحظه مميزه في المباراه، لماذا لا تستغل هذه اللحظه وتسجل اكثر، يعني تستغل الفرص اذا اتيحت وتحاول انك تسجل، لانه واضح بعد الهدف الاول المنتخب العماني ما كان في المباراه، هنا فرصه انك تضاعف النتيجه حتى انت ترتاح فيما تبقى من المباراه وتقدر انك تتفوق بشكل أكبر قبل أن الفريق أو المنتخب الآخر يستعيد الثقة. هذا اللي حدث اليوم في مباراة المنتخب القطري، عندما أتت أو أتيحت الفرصة للمنتخب القطري أنه يحسب المباراة أو ينهي المباراة أو يصعب المباراة بشكل أكبر على المنتخب اليمني، لم يستغل هذه اللحظة من الكابتن أكرم عفيفي، فصارت كما تكلم وأشار أخوي سلطان فعلا أنه صار التأخير في حسم المباراة أعطى الثقة للمنتخب اليمني، صار يلعب بروح أكبر، صار يلعب بثقة أعلى، صار في إحساس يجي للاعب وقت المباراة أني أنا قادر أني ممكن أسوي شيء أعدل النتيجة وممكن حتى أفوز، فلذلك أنا أبذل جهد أكبر في في في في خلال المباراة وأظهر بصورة يعني قوية جدا، مع أنه أنا لي تحفظ على مدرب المدرب لوبيتيغي مع المنتخب القطري، اللي أرى أنا من وجهة نظري أن المنتخب القطري يعني يستحق مدرب أفضل، شاهدنا في كأس
1: العالم. بس اسم كبير عبد العزيز لوبيتيغي،
2: سام
1: أقول اسم كبير يعني لوبيتيغي
2: الآن أتكلم من خلال سابقا نعم، أما الآن لا، المنتخب القطري يستحق الأفضل عطفا على الأسماء الموجودة، يعني حتى لو أنت حللت المنتخب القطري من خلال المشاركة في كأس العالم الماضية والأخيرة، هذا المدرب لا يستمر، لأنه كان يستطيع المنتخب القطري في النسخة الماضية أن يقدم أفضل مما قدم في تلك النسخة، لكن الصبر عليه حتى اليوم فهو دلالة واضحة أن هذا المدرب مستمر تقريبا إلى المشاركة القادمة في كأس آسيا. عندي تحفظ كبير، لكن خلال الجولة الأخيرة عندنا مباريات قوية منتظرة، السعودية مع العراق، أيضا أنا على المستوى الشخصي أيضا أنتظر بشغف كبير مباراة المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري، اللي نتمنى المباريات القادمة تكون ممتعة كما كانت مواجهة الكويت مع العراق أمس، اللي أحزننا صراحة مغادرة في المنتخب الكويتي مبكرا من هذه البطولة. الأمانة حتى جمهور الكويتي والأشقاء عموما هنا في جدة، يمكن
0: احنا زعلانين، صار لنا 25 سنة عادي ماك مشكلة يعني.
2: لا لا ان شاء الله المنتخب القطري يرجع، عفوا الكويتي يرجع لما عهدنا عنه سابقا، لكن الأمانة الأجواء في جدة، وإن شطحت شوي أخوي علي بس بنوه على نقطة، الأمانة أنا من خلال التغطية والتواجد في الملاعب سواء في مدينة الملك عبد الله الرياضية أو في مدينة الأمير عبد الله بن فيصل الرياضية أو حتى التجمعات اللي تصير للجماهير، في روح أخوة، في روح محبة، في أجواء جميلة جدا من جميع الجماهير المنتخبات المتواجدة حاليا في جدة، للأمانة بدون تحديد وبدون ذكر، لكن كل المنتخبات كل الجماهير مسوين لنا أجواء جميلة جدا وأجواء حماسية وأجواء أخوية وروح معنوية عالية بين
1: تحس الجميع. عبد العزيز ما ودك منتخب يغادر هذه البطولة، ودك المنتخبات كلهم يلعبون. مستمرين في هذه البطولة
2: للأمانة، مع كامل التقدير والاحترام للجميع، لكن المنتخب الكويتي كنت تتمنى أنه يستمر وينافس إلى آخر نقطة يعني.
0: لذلك إحنا لازم نطالب الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن يعيد صياغة نظام البطولة كما كانت في السابق ويحولها إلى دوري عشان الكل يشارك والكل يعني لحد الربق الأخير يعني. بدلا من تكون مجموعتين مثل حاليا يعني
1: قصدك انه يكون
0: اربع
1: زي
0: فرق.
1: الدوري سلطان، زي في النسخ السابقة دوري واكثر نقاط
0: نعم
1: هو اللي ياخذ
0: بالضبط بالضبط.
1: السلطان. شفنا تغير يعني كبير.

0: في التشكيلات الأساسية، يعني المنتخب اليمني اليوم تقريبا 5 لاعبين تغيروا عن التشكيلة في المباراة الماضية، كذلك منتخب قطر يعني أكثر من 4 لاعبين تغيروا عن التشكيلة في المباراة الماضية. قناعات فنية، ضغط مباريات، أم أنه المدربين يجربون لعيبتهم؟
1: لا بالنسبة لي المنتخب اليمني يعني أمر متوقع، يعني يعني لازم نعرف شنو أهداف المنتخب اليمني. المنتخب اليمني قاعد يحاول أن يصنع منتخب، بالتالي التغييرات على مستوى التشكيلة متوقع من قبل المدرب الجزائري نور الدين، بينما المنتخب القطري وجدها فرصة. إن مباراة اليمن، مع كل احترام والتقدير طبعا للمنتخب اليمني، وجدها فرصة لوبيتيجي أن يحضر للفترة القادمة. يحضر، هي نعم مغامرة كبيرة جدا من لوبيتيجي أن يدخل مباراة ويوصل رسالة إن المنتخب اللي أمامه أقل منه بكثير، ولكن ترى عدت على خير، لأنه كان قريب جدا من إنه يتعثر في هذه المباراة لولا الحكم الأردني احتسب ضربة جزاء لمصلحة المنتخب اليمني، واللي أنا أشوفها ضربة جزاء صحيحة 100%، وكان هذا خطأ كبير جدا من تقنية الفيديو، لكنها عدت على خير بالنسبة للمنتخب القطري. أعتقد بأن المنتخب القطري يعني من دور النصف النهائي راح يبدأ يحاول يرفع من مستواه ويستقر على تشكيلته الأساسية.
0: سلطان يقول ركلة جزاء. عبد العزيز شو رأيك في اللقطة؟
2: أنا أتفق مع سلطان في فعلا هي ركلة جزاء واضحة، يعني الغريب أنها لم تحتسب. لكن أنا ودي أنوه على سؤالك اللي لأن الجو هنا في جدة خلال الفترة هذه رطوبة عالية جدا، وفي هذا يعني أنت كمدرب لما بتشرك اللاعبين الأساسيين في ظل ضغط مباريات البطولة وأنت منافس، خصوصا لما تكون أنت في الطريق للمنافسة على البطولة، تضطر أنك تغير في الأسماء، تغير في التشكيلة من الخوف للإصابات. وشاهدنا يعني أنا أبغى أتذكر لاعب المنتخب مو حسن كادش اللي في المباراة الماضية أيضا أصيب
0: على حجي والعقيدي،
2: وإن كان حسان تنبكتي العقيدي وإن كان هناك احتكاك، لكن أمس شاهدنا إصابة لحسن كادش وتم استبعاده من المنتخب على حجي. أيضا في المنتخبات المنافسة نفس الحالة تتكرر بكل تأكيد، فالتغيير دائما ما يكون من الخوف من تعرض اللاعبين لمثل هذه الإصابات العضلية في ظل هذا الجو الحار، الرطوبة عالية، فممكن تسبب هذه الإصابات. المنتخب اليمني يعني ذكر نقطة مهمة أخوي سلطان في البداية، أنه هو الاستعدادات اللي كانت المنتخب اليمني قبل هذه البطولة الاستعدادات بكل تأكيد أنها لم تكن كافية، فلذلك الجاهزية البدنية إذا بنتحدث عن الجانب البدني بكل تأكيد أنه مو في أعلى مراحله في أعلى امتيازاته، فلذلك من الطبيعي أن نشاهد تغييرات لكي لا يكون هناك إصابات كثيرة وخسائر أكبر.
0: سلطان، وش أبرز مكتسبات المنتخب اليمني في هذه البطولة من وجهة نظرك؟ أكيد بتقول محمد أمان.
1: لا أنا صراحة خلنا نكون صريح معك، أنا يعني اليوم كان في حديث أن مباراة اليوم أمام قطر هي أفضل مباراة بالنسبة للتاريخ بتاريخ المنتخب اليمني في كأس الخليج. أنا ما أتفق مع هذا الشيء. أفضل مباراة بالنسبة للمنتخب اليمني على مر تاريخ مشاركاته في كأس الخليج كانت أمام السعودية في النسخة الماضية. كانوا متقدمين 2-0 وأنا كنت موجود في الملعب. قدموا مباراة كبيرة جدا ومستوى عالي جدا، لكن الخبرات أسعفت المنتخب السعودي إنه يقلب نتيجة المباراة. أنا بالنسبة لي ما دام إن ما في استعداد جيد، ما في معسكر جيد، ما في استقرار على مستوى الاستدعاءات على مستوى اللاعبين، هذه نتيجتها. اليمن متى ما استقر احنا ممكن نشوف مستويات اعلى، لان انا بقناعتي ان اللاعب اليمني من حيث المبدا ومن حيث الامكانيات ومن حيث العقليه هو لاعب كره قدم مميز جدا. ترى اللاعب اليمني في داخله موهبه كبيره جدا، ولكن بسبب عدم استقرار الدوري اليمني وعدم استقرار المنتخب اليمني وعدم إمكانية انتقال اللاعب اليمني بالاحتراف بشكل أعمق

0: يعني صحيح ان في كذا لاعب محترف في الدوري العراقي، وكذلك ايضا في الدوري البحريني، يعني مثلا عندك نواف بالدوري البحريني وقائد المنتخب ايضا محترف في العراق، ولكن
1: صح
0: متى ما استقر المنتخب اليمني نقدر هني نتكلم بشكل اعمق عن المنتخب.
1: يعني سلطان، ما في مكتسبات واضحة بالنسبة لك؟
0: للأسف المنتخب اليمني ما عنده القدرة إنه يحقق مكتسبات كبيرة، ممكن يتدرج ولكن ببطء كبير جدا جدا جدا.
1: يعني سلطان، الحارس محمد أمان مش ممكن نشوفه في الدوريات العربية في الفترة القادمة؟
0: ممكن هو عمره 29 سنة ويلعب في الدوري اليمني، المستوى اللي قدمه اليوم أمام المنتخب القطري مستوى خيالي جدا خيالي جدا، خصوصا إنه أنا حارس مرمى، أنا حارس مرمى سابق وأعرف تماما يعني المستوى الكبير اللي ظهر عليه في هذا اليوم. طول القامة وردة فعله في واتخاذ المواقف الصحيحة دلالة قاطعة على أنه حارس ذو إمكانيات كبيرة جدا، ولكن بسبب الوضع العام في اليمن ما في اطلاع بشكل أكبر جدا على اللاعب اليمني. أنا أتمنى أن مثل هذه النوعية من الحراس أنهم يحظون بفرصة اللعب يعني على مستوى الخليج، يعني على الدوري الكويتي ولا الدوري البحريني ولا الدوري القطري. أنا أشوف أن هذه البطولة ممكن تكون يعني أول مباراة منتخب قطر تكون يعني فرصة بالنسبة له للانتقال إلى أحد الدوريات في الخليج.
1: سلطان، انت حارس مرمى سابق،
0: نعم.
1: كم طولك؟
0: طولي زين طولي زين يعني.
1: عبد العزيز، ايش رايك في حراس المرمى في بطولة كأس الخليج؟
2: يعني جيدين بنسبة كبيرة للأمانة، يمكن يعني بأخوي سلطان بما أنه حارس سابق هو يمكن يفصل أحسن مني في هذه النقطة، لكن بشكل كبير يعني ما شاهدنا يعني أخطاء فادحة أو أخطاء كبيرة خلال مجريات المباراة من الحراس الأمانة، لكن شاهدنا مستوى جيد متوسط إلى جيد في حراسة المرمى بشكل عام بشكل كبير. لكن المنتخب اليمني لو بناخذ المكتسبات ممكن تلاقي مكتسبات، لكن هل تقدر تبني عليها المستقبل؟ ما تقدر تحكم، ما تقدر انك تؤكد على هذا الشيء، لانه لا يوجد هناك بيئه جاهزه، بيئه يعني موجوده وبيئه صالحه لان هذا المنتخب يتطور من خلال الدوري اليمني واستقرار الدوري اليمني، المشاركات في الدوري اليمني بشكل كبير، حتى في انتاج اللاعبين، في تصدير اللاعبين يعني بشكل او بنسب ضئيله جدا، حتى خروج اللاعبين في الدوريات بشكل عام.
0: البيئة
2: بشكل عام بكل تاكيد انه من هذا المنطلق انت ما اليوم ممكن نشاهد مكتسبات، وذكرناها حتى في بطوله الخليج الماضيه وحتى في التصفيات في فترات ذكرنا انه في مكتسبات كبيره للمنتخب اليمني، لكن ناتي للبطوله اللي بعدها ما في اي تطور. لماذا؟ مو الخلل في اللاعبين انفسهم او في الموهبه كما ذكر اخوي سلطان، لا، لكن في البنيه وفي البيئه انها ما وفرت لهذه الامكانيات او ما وفرت الامكانيات اللي من خلالها تستطيع ان تنمي هذه المواهب وتستفيد من هذه المواهب وتبني على مكتسبات سابقه لتحقق انجازات لاحقه. لا، فانت واقف في مكانك تحاول بشكل بدرجه خفيفه او بتدرج خفيف جدا او لا يكاد يرى، لانه اليوم المنتخب اليمني زي ما شاهدنا في البطوله الماضيه مع انه كل المؤشرات تعطينا ان في منتخب او في لحظه من اللحظات ممكن ان نشاهد منتخب يمني قوي ويقدم مستويات افضل من المستويات الحاليه، لكن نرجع ونقول ونعيد ان البيئه غير جاهزه للاستفادة من مكتسبات مثل هذه البطولات للمنتخب اليمني لتساعد على التطور والتحضير للمناسبات والبطولات القادمة.
0: خلنا نعطي مقارنة بسيطة جدا، يعني المنتخب العراقي بعد ما فاز في كأس آسيا 2007 مر بسنوات تقريبا ما يقارب 10 سنوات مرحلة صعبة جدا على جميع الأصعدة، على مستوى الاقتصادي، على مستوى البيئة، البنية التحتية وغيرها من هذه المسائل. عشر سنوات أدت إلى أن شكل المنتخب العراقي غير جيد، على الرغم أنه بطل آسيا 2007 اللي

0: كان من المفترض انه يبني عليها بشكل جيد ويصل فيها حتى الى كاس العالم 2010، لكن بسبب الظروف اللي مر فيها ما قدر المنتخب العراقي انه يستمر في هذا الموضوع. اللي ابي اقارنه ان موضوع الاستقرار ووجود القدرات الماليه مهم جدا انك انت تحقق عمليه مستدامه بالنسبه لاي منتخب. يعني انا اشوف ان المنتخب، انا عندي قناعه شخصيه، اللاعب اليمني لاعب لاعب لاعب لعيب كوره، يلعب كره قدم، لاعب ذو عقليه كرويه على جميع الاصعده وعلى جميع المستويات، لكن يحتاج التبني، يحتاج التبني الحقيقي اللي مبني على كره قدم احترافيه.
1: نتمنى التوفيق للمنتخب اليمني. انا اتوقع سلطان وعبد العزيز انه يعني ممكن نشوف محمد امان، ممكن نشوف في اللاعب اللي دخل الشوط الثاني اتوقع اسمه عادل، ممكن نشوفهم قريبا في الدوريات الخليجيه تحديدا. اليوم مستمعينا الكرام، في الدوري السعودي، نوقف شوي عن دوري عن كأس الخليج وننتقل للدوري السعودي. نادي الأهلي أعلن استقال أسامة هوساوي المدير الرياضي المكلف في النادي الأهلي من منصبه. طبعا يأتي رحيل أسامة هوساوي بعد 24 يوم من تكليفه بمنصب المدير الرياضي في النادي، وتحديدا في 3 سبتمبر الجاري، حينما قررت إدارة كرة القدم في شركة النادي الأهلي إقالة البرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي وتكليف أسامة هوساوي بتولي مهمته خلال الفترة المقبلة. شاهدنا اليوم عبد العزيز استقالة أسامة هوساوي وأنت القريب من البيت الأهلاوي، أكيد عندك معلومات حول هذه الاستقالة عبد العزيز.
2: بكل تأكيد، هو الكابتن أسامة هوساوي قدم استقالته اعتراضا على العمل، خلني أقول الفوضوي، من اللجنة التنفيذية قيادة الأستاذ أحمد الشنقيطي خلال الفترة الماضية، وما أعقب خسارة صنداون الأهلي أمام صنداونز في المباراة في نهائي كأس القارات. الإدارة متمسكة برأيها في عدم تغيير المدرب وإقالة المدرب إلى هذه اللحظة، متمسكة في هذا المدرب، على الرغم أن الجميع داخل النادي الأهلي مصر إصرارا تاما أن هذا المدرب لا يتوافق مع المرحلة الحالية في النادي الأهلي، سواء اللاعبين أو حتى المدير الرياضي، كل من داخل النادي الأهلي يرفضون بقاء واستمرار هذا المدرب، عطفا على ما قدمه خلال مباراة صن داونز اللي من خلالها حكى المدرب بعمله أنه يريد الإقالة، ومع ذلك تصر اللجنة التنفيذية بقيادة أحمد الشنقيطي أنه هذا المدرب يستمر، واستمراره يأتي بناء على يعني لا شيء، اللاعبين
0: ضد مصلحة الفريق،
2: ضد مصلحة الفريق، اللاعبين لا يرغبون في استمرار هذا المدرب، مع العلم أنه بين الشوطين حتى في مباراة صن داونز اللاعبين تحدثوا مع المدرب أنه في الدقيقة 60 من 55 إلى 60 قم بإجراء التغييرات لتحسين وضع الفريق، وكان رافض تماما أن يجري التغييرات. عمله في هذه المباراة كان يتحدث أنه أقيلوني من خلال العمل اللي قدمه في هذه المباراة، إلا أن اللجنة التنفيذية متمسكة من المفارقات أو التناقضات اللي موجودة، أن هذا المدرب لما تعاقد مع إدارة النادي الأهلي لا يوجد شرط جزائي في عقد المدرب، رغم أن الإدارة نفسها وذاتها اللجنة التنفيذية بقيادة أحمد الشنقيطي خلال مفاوضات المدرب السابق ماتياس لتجديد عقده كانت مصرة تماما أنه يكون هناك شرط جزائي في عقد المدرب، وهو المدرب كان رافض هذه الفكرة. تقوم تتعاقد مع مدرب جديد بعقد جديد لا يتضمن ولا يوجد فيه شرط جزائي. معلومة
1: يعني عبد العزيز، الآن عقد مدرب الأهلي لا يوجد فيه شرط جزائي،
2: لا يوجد فيه شرط جزائي، وقيمة العقد أساسا كاملة 7 مليون دولار. أنت إذا بتمشي المدرب تدفع له ما تبقى من هذا المبلغ في العقد كامل، كامل للعقد كامل وليس شرط جزائي.
0: 14 مليون.
2: هي 7 مليون دولار الموسمين كاملة، مو الموسم الواحد، الموسمين كاملة 7 مليون دولار. في المبلغ أصلا مبلغ مو كبير، لكن تمسكك بهذا المدرب هو يدل على شيء واحد، اليوم رحل أسامة هوساوي، اللاعبين أيضا معترضين على بقاء هذا المدرب عطفا على ما قدموا في المباراة صن داونز، ومع ذلك تصر. لماذا هذا الإصرار؟ إلا أنك ترى أن مصلحة النادي الأهلي في تغيير هذا المدرب، وأنت ضد هذه المصلحة من خلال

0: استمرار هذا المدرب حتى هذه اللحظة وأثناء هذا تسجيل هذه الحلقة اليوم إلى الآن لم يبت في موضوع المدرب إلا بشيء واحد، أنه مستمر مع النادي الأهلي. فطبعا توضيح، الكابتن أسامة مساوي هو كلف بمنصب المدير الرياضي بعد رحيل روي بيدرو. استقالته اليوم إضافة إلى عمله السابق في الفئات السنية، اليوم هو استقال من النادي الأهلي بشكل كامل، سواء منصبه السابق في الفئات السنية ومنصب المدير الرياضي المكلف. فالنادي الأهلي اليوم الجماهير اللاعبين الكل يعلم أن الخلل في المدرب، ومع ذلك اللجنة التنفيذية مصرة على بقاء هذا المدرب. جمهور النادي الأهلي يطالب بحل هذا المجلس، مجلس الإدارة النادي الأهلي بقيادة أحمد شنقيطي، اللي في كل مرة يثبت عدم كفاءته لهذا المكان من خلال العمل. أنا ما أتحدث عن أشخاص، وإنما أتحدث عن عمل رأيناه أمامنا على أرض الواقع، أنه لا يوازي أبدا طموحات جمهور الأهلي ولا يليق بمكانة واسم النادي الأهلي. فلذلك رحيلهم في أقرب وقت هو الحل لتدارك ما بتبقى من موسم النادي الأهلي، وتغيير مدرب وتغيير بعض الأسماء الموجودة في إدارة النادي لتماسك الفريق، لأن استمرار هذا المدرب يعني تفكك كبير أثر بشكل كبير، بدأ تأثيره حتى يصل إلى غرفة الملابس وتفكيك غرفة الملابس، ومؤثر تأثير بشكل كبير على غرفة الملابس من بعد المباراة الماضية اللي اللاعبين لم يكونوا راضين تماما عن تدخلاته في الشوط الثاني وما قدمه من من من فضيحة فنية، خلني أقولها، خلال مجريات الشوط الثاني في مباراة صن داونز، اللي من المفترض أنه ما عاد إلى جدة مع الفريق وأن يكون غادر، إلا أن اللجنة التنفيذية بقيادة أحمد الشنقيطي لا زالت متمسكة في هذا المدرب.
1: سلطان، وش رأيك في الاستقالة؟
2: بالنسبة للمدرب، الفضيحة مو من مباراة صن داونز، الفضيحة من مباراة الأولى، مباراة الدرعية. لنترك هذا الموضوع على جنب. يعني شوف، في جهة تقول أن بسبب اختلافات بوجهات النظر قدم استقالته الكابتن أسامة هوساوي، والمقابل الآخر لأن الكابتن أسامة هوساوي طلب إقالة المدرب. أنا شخصيا ما تهمني هذه المسألة. أنا دائما عندي نقطة رئيسية، لما تكون أنت فريق ناجح جاي من موسم من مواسم حققت فيها بطولات، لازم حتى لما تكون أنت محقق بطولات في شيء اسمه في عالم إدارة الشركات شيء اسمه risk management، يعني إدارة المخاطر. إدارة المخاطر من أهم الأشياء في إدارة أي مؤسسة، أي شركة، أي نادي، أيا كان. هل هذا الشيء كان موجود عندنا إحنا كنادي الأهلي؟ قطعا وقولا واحدا وتماما هذا الشيء لم يكن موجود. والدليل على صحة هذا الكلام هو التعاقد مع مدرب بصورة مساعد مدرب لفريق بطل دخل موسم لينافس على العديد من البطولات، كاس القارات، كاس الملك، الدوري السعودي، دوري أبطال آسيا، كاس السوبر. لما تضع في دفة هذا الفريق مدرب بهذا المستوى وعدم ومدرب غير قادر على إدارة الفريق بشكل صحيح، هذه القول الواحد للمعنى الحقيقي من كلمة الدمار الحقيقي للفريق. ما حدث أمر كارثي جدا، سواء أحمد الشنقيطي أو أي شخص آخر يدير الأهلي يجب أن يدرك تماما بأنه إدارة أندية كبيرة بهذا المستوى وبهذا الوقت الموجود حاليا للمشروع الرياضي السعودي التي تدفع فيها الكثير من الأموال، يجب أن تكون الإدارة لها علاقة كبيرة جدا للمستوى الرياضي بشكل دقيق جدا، حتى على مستوى اختيارات مدربين للفئات السنية. اليوم أنا لما أجي أقرر قرار واتخذ قرار مصيري على مستوى فريق كبير جدا مثل النادي الأهلي، يجب أن يكون القرار ذو يعني دراسة كاملة جدا لأي إمكانية من العواقب اللي ممكن تكون على الفريق في الفترة القادمة، قبل حتى التفكير في الجانب الإيجابي. لأن الجانب الإيجابي لما تكون أنت فريق بطل، الجانب الإيجابي يجيب جانب إيجابي ويجيب جانب إيجابي، لكن الجانب السلبي أنت كيف راح تتعامل معه لو حدثت معك أي ظرف من الظروف اللي ممكن تؤدي إلى دمار الفريق؟ اللي صار إن خروج ماتياس ياسلا أظهر

0: أظهر لك المعنى الحقيقي لسوء القرارات وسوء الإدارة.
1: كل الشكر.
2: النقطة بس أخوي علي أخيرة سريعة، من برضو أيضا من التناقضات، عندما كان روي بيدرو يعمل خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقات في المدرب أو اللاعبين، واللي كان واضح أن اتجاه الفريق مع هذا العمل، مع هذا العمل تحت ظل هذا العمل، أنه متجه الاتجاه في الطريق الخاطئ، لا كان رافض تماما أنه يتدخل أو حتى يغير من هذه الصفقات أو طريق هذه الصفقات، بل معطي المدير الرياضي كافة الصلاحيات أنه يعمل ويعبث كما يشاء. اليوم لما كان أسامة هوساوي ماسك هذا المنصب وحاول أنه يصلح الأخطاء اللي صارت في الصيف، وكان يتخذ قرارات
1: معنا نص دقيقة عبد العزيز، معنا نص دقيقة،
2: قام أوقف هذا، قام أوقف كل هذه العمليات الإصلاحية في النادي الأهلي، ويصر على استمرار العمليات التخريبية في النادي الأهلي من خلال بقاء هذا المدرب.
1: كل الشكر لك الزميل،
2: وهنا أتحدث عن أحمد الشنقيطي.
1: كل الزميل لك الزميل عبد العزيز القرني الصحفي الرياضي، وكذلك سلطان شمري الإعلامي الرياضي. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم مستمعين الكرام من برنامج ملعب 27، نلتقيكم غدا في حلقة جديدة، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
3: ملعب 27 بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. كشفت مصادر العربية أن حزب الله اللبناني عبر عن استيائه من قرار الحكومة العراقية بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطارات العراقية. قالت المصادر إن حزب الله أجرى اتصالات مع قيادات عراقية سياسية رفيعة المستوى مطالبا بضرورة ألا يخضع العراق للقرار الأمريكي. أكد مصدر حكومي عراقي للعربية أن هناك مباحثات مع واشنطن للسماح بهبوط الطائرات الإيرانية في النجف حصرا، فيما كشفت مصادر العربية أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء من واشنطن بما يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية باتجاه المطارات الإيرانية. أفادت مصادر يمنية أن طيران القوات المسلحة استهدف تعزيزات حوثية في الخوخة جنوب الحديدة. قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن مقتل 4 خبراء إيرانيين مختصين بتشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ خلال عمليات عسكرية في محافظة تعز. كما أوضح بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد نزالي أن العمليات أسفرت عن تحييد 2316 من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. ردت حركة فتح على اتهامات حركة حماس للسلطة الفلسطينية بالتلاعب بالمسار الانتخابي، مؤكدة أن الاتهامات لا تخدم العملية الانتخابية، وأن المطلوب هو التعامل مع الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا. قالت فتح إن السلطة تواصل اتصالاتها الدولية من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات التشريعية، مشددة على ضرورة تمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها في مختلف المناطق.

0: قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف جاء بدافع مخاوف أمنية وكذلك لبحث أزمة متفاقمة في صادرات الأغذية. والتقى لافروف مع فاديفول في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس في أول محادثات من نوعها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022. الموجز انتهى، شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة، إلى اللقاء.
1: حامل اللقب يودع البطولة بعد خسارته أمام الإمارات. قطر والإمارات إلى الدور الثاني في انتظار مباراة فض الشراكة. مدرب المنتخب السعودي يستبعد كادش بسبب الإصابة. مدرب أو الاتحاد الكويتي يصالح أنصاره بتذاكر كأس السوبر السعودي.

السلام عليكم وحياكم الله إلى تغطية يومية لمباريات وأحداث كأس الخليج 27 في جدة.

تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج المقامة في جدة بفوزه على نظيره اليمني بهدف دون رد. الهدف سجله يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 64 ليرفع العنابي القطري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ويبقي رصيد اليمن بلا نقاط. أجرد منتخب الإمارات نظيره البحريني من لقبه بعدما تغلب عليه ب3 أهداف دون رد. عثمان كمارا افتتح التسجيل في الدقيقة 30، ثم أضاف غويليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أكمل علي صالح ثلاثية الإمارات في الدقيقة 88. الإمارات رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة في انتظار المواجهة الفاصلة في الجولة الأخيرة أمام قطر. أما البحرين ودعت البطولة رسميا بعدما بقي رصيدها بلا نقاط.

استبعد اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعب حسن كادش من قائمة البطولة بسبب الإصابة، وكان كادش شارك أساسيا في مباراتي المنتخب أمام الكويت وعمان وسجل الهدف الثاني في مرمى عمان قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من إكمال المباراة.

0: مباشرة معنا دائما من جدة موفد العربية نايف الثقيل، حياك الله نايف. نايف، أولا يعني كلنا نعرف أن بكرة في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، في يعني بنود للاجتماع كثيرة من ضمنها الدولة التي ستستضيف النسخة القادمة، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الاجتماع؟
1: اهلا عبد الله، طبعا بالفعل غدا سيكون اجتماع المكتب التنفيذي، ويمكن ابرز بند في هذا الاجتماع هو مناقشة الدولة المستضيفة وإعلان الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة. هناك متطلبات اتفقت عليها الدول أن تكون البطولة في ديسمبر 2028 بسبب أن يعني الأعوام التي تليها

0: فوزنا ستكون مزدحمة بكأس العرب في قطر 2029 وأيضا تصفيات كأس العالم. هناك طبعا الدولة المترشحة العراق هي الدولة حتى الآن المترشحة لاستضافة البطولة، ولكن يعني هناك أصوات في المكتب التنفيذي تفضل أن يتم يعني تمديد استقبال الترشح لدول أخرى حتى يكون هناك مستضيف آخر، لا سيما وأن العراق استضافت النسخة قبل الماضية للبطولة. أيضا هناك يعني حسب مصادرنا وتواصلنا مع أعضاء المكتب التنفيذي غدا يعني بعض الأعضاء سيطرحون فكرة أن تكون طريقة الاستضافة لبطولات كأس الخليج بالتناوب مثل ما كان سابقا وليس بالترشح وأن تقدم الدول ملفاتها. غدا طبعا سيحسم الموضوع سنتعرف على الطريقة التي سيتم فيها الإعلان عن البلد المستضيف. أيضا بالمناسبة عبد الله يعني منذ نسختين أو ثلاث اختلف النظام في البطولة حيث أصبح الاتحاد الخليجي اتحاد كأس الخليج العربي يحصل على كامل الإيرادات الخاصة بالبطولة سواء من النقل التلفزيوني واللي هو يعد الدخل الأعلى وأيضا التذاكر، في المقابل الدولة المستضيفة تتحمل تكاليف الاستضافة، وهذا قد يكون يعني عائق أو يعني أمر نقطة سلبية أمام بعض الدول.
1: جيد واضح، يعني هذه كلها سنعرفها غدا. نروح لموضوع ثاني نايف اللي هو اليوم استبعد كادش، بالأمس أنت ظهرت معنا ونقلت لنا حديث المدرب دونس في المؤتمر قال أنه علاء حجي هو سيستبعد بسبب الإصابة التي لحقت به وأن كادش يعني إصابة لن تمنع من إكمال البطولة، وش اللي تغير يا نايف؟ ليش استبعد كادش وبقي على حجي وعلى الأقل لم يعلن استبعاد حجي؟
0: بالفعل عبد الله يعني تحول اليوم كان في معسكر المنتخب السعودي، كنا كلنا كإعلاميين ننتظر إعلان استبعاد على الحجي، ولكن حدث الأمر الآخر هو استبعاد حسن كادش. بالأمس عبد الله يعني الفحص الأول الذي تم للاعبين أظهر أن حسن كادش يعاني من كدمة بسيطة في الفخذ، في المقابل إصابة علاء حجي بالركبة كانت آلامها قوية ومؤشرات أن الإصابة قوية حتى لدرجة أنه أعطي المدرب يعني تقرير أولي أو مبدئي أن اللاعب سيستبعد، ولكن اليوم صباحا ذهب اللاعبان إلى المستشفى وأجروا أشعة على موقع على أماكن إصابتهما، وظهر يعني أمر مخالف لما كان متوقع ولما كانت النظرة الأولية، حيث أن كادش أظهرت الفحوصات أن إصابته في الفخذ قوية نوعا ما وأن مدة العلاج بعد مراجعة التقارير الطبية والحالة للاعب تحتاج وقت أطول. في المقابل هناك أمل يعني بسيط لعلاء حجي أن تستجيب إصابة للعلاج مع جلسات علاج مكثفة، وهذا ما حصل بالفعل اليوم في جلسة أو في اليوم في اللاعب أمضى طوال اليوم في غرفة العلاج الطبيعي.
1: ما في نية عند إدارة المنتخب لاستدعاء لاعبين بديلين عن حجي وكادش؟ يعني على الأقل بدل كادش؟
0: لا عبد الله لا، حتى الآن لا يوجد نية للاستدعاء نهائيا لأن المجموعة مكتملة يعني تستطيع أداء التمارين الجماعية. ويمكن عبد الله إذا في وقت تسمح لي فضل. اليوم المدرب يعني حسب المعلومات التي لدينا بعد اطلاع على التحليل الفني لجهازه، يعني هناك أفراد متخصصين بالتحليل الفني للمباراة، أظهرت النتائج أن بعض اللاعبين انخفض مستواهم بمعدل كبير في الشوط الثاني وكثرت الأخطاء أيضا في الشوط الثاني، لذلك اليوم دونس لم يكن راضي، أبدى عدم رضا للاعبين عن أدائهم في الشوط الثاني وطالبهم أن هذا الأمر غير مقبول، يعني خصوصا يعني في نصف النهائي والنهائي إن شاء الله إذا وصل المنتخب السعودي، بالإضافة إلى أن المدرب اليوم طلب من اللاعبين العلامة الكاملة، هو يريد أن يتأهل بالنقاط الكاملة حتى أمام العراق يطالب بالفوز.
1: جيد، هذا أمر جيد فعلا يعني يحدث داخل المنتخب ومع المدرب دونس. شكرا جزيلا نايف ثقيل مراسل العربية ومفادها إلى جدة. نتوقف مع فاصل ثم نعود لنقول أيضا قطر والإمارات إلى الدور الثاني في انتظار مباراة فض الشراكة.

0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
4: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
3: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: الخليج هذه منتخب العراق اللاعب محمد قاسم.
1: محمد اتوقع محمد قاسم محمد قاسم كذي
2: اعتقد العراق. العراق ايمن حسين.
3: والله ما اعرف الصراحه.
4: ابراهيم بايش.
5: محمد قاسم.
6: قاسم محمد.
7: ما اعرف من اللاعب بس يمكن عراقي.
0: اللاعب ما اعرف والله.
8: والله ما ادري بقول شنو اسمه. علي جاسم.
9: حسين المضنتي لاعب العراق.
10: محمد قاسم منتخب العراق.
11: هذي ما ادري بس اظن محمد جناحي.
12: همام الهمامي.
13: اتوقع محمد قاسم.
14: ايمن حسين.
15: اعتقد في مباراة عمان والعراق محمد بس محمد من ما ادري.
16: محمد محمود شيء زي كذا. خلينا اسم
17: محمد قاسم. محمد قاسم.
18: أهلا بكم من جديد.

0: منتخب قطر عانى أمام نظيره اليمني قبل أن يحسم المباراة بهدف في الشوط الثاني.
1: البداية جاءت سريعة من الجانب القطري بحثاً عن الهدف الأول، إذ كاد أكرم عفيف أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، إلا أن الحارس محمد أمان تصدى لتسديدته محولاً الكرة إلى خارج الملعب. في الدقيقة العاشرة اضطر لوبيتيغي مدرب قطر لإجراء أول تغيير طارئ بخروج عيسى لاي المصاب ودخول ياسم عبد السلام بدلاً منه. بعد مرور ربع الساعة الأولى بدأ المنتخب اليمني يتحرر من الضغط القطري، إلا أن غياب التركيز غلب على هجماته وسط استياء المدرب والدي علي على دكة الاحتياط. الدقيقة 25 شهدت أخطر فرص اليمن، ولكن محمود أبو ندى كان في الموعد متصديا للهجمة اليمنية. في المقابل الرد القطري لم يتأخر كثيرا ليأتي عن طريق أكرم عبد

0: خفيف، إلا أن الحارس محمد أمان نجح هو الآخر في إبعاد الخطر عن مرمى. قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بست دقائق، عاد أبو ندى للتألق مرة أخرى متصديا لتسديدة عبد الواسع المطيري قائد منتخب اليمن الذي كاد أن يخطف الهدف الأول لبلاده. مع انطلاق الشوط الثاني وسعيا لكسر صمود اليمن، دفع الإسباني لوبيتيغي بتغييرين دفعة واحدة بدخول الثنائي أحمد علاء الدين وسلطان البريك وخروج همام الأمين والقائد حسن الهيدوس. تغييرات لوبيتيغي أثمرت سريعا في الإتيان بالهدف الأول الذي بدأ من البديل سلطان البريك بتمريره الكرة إلى أدي ميلسون الذي بدوره مررها إلى يوسف عبد الرزاق ليودعها في شباك محمد أمان معلنا عن الهدف الأول في المباراة. أكرم عفيف فشل في مضاعفة تقدم قطر بعدما تصدى حارس اليمن أمان بنجاح لركلة الجزاء التي نفذها اللاعب القطري. مع إطلاق الحكم أدهم المخادمة لصفارة نهاية المباراة، انطلقت أفراح جماهير ولاعبي المنتخب القطري بالانتصار الثاني في خليج 27، بينما خيم الحزن على لاعبي وجماهير اليمن بعد تلقيهم الخسارة الثانية تواليا.
1: يعني نحن تعرضنا للظلم، تعرضنا لظلم تحكيمي فيما يخص احتمالية أن يكون لدينا ضربة جزاء. اللاعبين حاولوا الضغط على الحكم من أجل العودة للفار في ضربة الجزاء التي حسبت علينا، ولم يعيرنا الحكم أي انتباه، وفي نفس الوقت لم يعطينا أي وقت حتى للتحدث معه حول احتمالية أن يكون ضربة جزاء لمنتخبنا في نهاية المباراة.
2: الحمد لله، يعني فرضنا شخصيتنا، قدمنا مباراة كبيرة، ما حالفناش الحظ. يعني تعرف كرة القدم تلعب على جزئيات بسيطة، وصلنا المرمى أكثر من للمرمى أكثر من مرة، لكن ما حالفنا الحظ.
3: بالنسبة لنا الحمد لله، يعني ضد فريق منتخب مونديالي راجع من كأس عالم، تلعب بهذا المستوى معه وتتشكل عليه خطورة، أكيد الحمد لله راضي. نعتذر للشعب اليمني، صحيح ما كنا بالطموح اللي كنا نرغب نوصلكم لا، بس إن شاء الله الجايات بإذن الله.
4: الحمد لله على كل حال، المرأة ما كانت سهلة، كانت صعبة. الفريق اليمني كان فريق جدا منظم جدا محترم، ضيعنا العديد من الفرص. الحمد لله رب قدرنا وقدرنا نسجل في الأوقات الأخيرة. الحمد لله على كل حال، الحين نفكر في المباراة الجاية.
5: بالعكس، لا، هي ناس ما أقول ما كان الله ما كتب إن نستغل الفرص في بداية المباراة، أتاحت لنا يمكن أكثر من فرصة ولكن ما استغلناها. إن شاء الله نتعلم من هالمباراة. بالعكس، أهم شيء ناس ما قلت لك الشباك النظيفة في هالمباراة، إن شاء الله نتطور ونتحسن في المباراة القادمة ضد المنتخب الإماراتي ونستغل الفرص.

0: انضموا الينا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي واللاعب الدولي السابق ابراهيم غالب، حياكم الله. وفهد كابتن ابراهيم، سعيد لوجودكما معنا. ابدا معك بفهد، مباراه كانت صعبه على قطر، عانى والله فيها المنتخب القطري؟
1: كانت صعبه جدا لاسباب. اول شيء قطر يبدو لي انهم استسهلوا المباراه، يعني دخل الفريق كانه يريد التدوير ولكنها كانت على حساب جوده الفريق. التغيير انه الكابتن ابراهيم نبهني عن نقطه قبل الهوى، انه في 5 لاعبين زج فيهم الفريق عناصر مدافع واثنين وسط واثنين مهاجم، اكيد الفريق بيختل لهذا السبب. كانه انا في رايي السبب هذا انه استسهل المباراه. ادى في البدايه كان جيد نظرا لان اليمن يشعر انه هو الاقل، منتخب اليمني يشعر انه الاقل، لكن من خلال سير المباراه كانه بدا يكسب الثقه، وبصراحه كان في دقائق كثيرة تفوق. والدليل تغييرات المدرب اللي حاول يستدرك، أخرج الهيدوس ولعب في فترات البريك الظهير، لا يعني

0: أكثر من لاعب حاول يعني استدراك ما يمكن استدراكه، لكن الحقيقة حتى في اللحظات هذه يعني سير المباراة يسير بشكل تصاعدي لمنتخب اليمن. لك أن يعني عشان نؤكد أنه أكيد أنه حارس اليمن كان نجم المباراة، لكن أيضا حارس أبو ندى حارس قطر كان نجم، هذا يؤكد أن المنتخب اليمني قادر يوصل. وأيضا كان فيه يعني أنه لاعبين اليمن كانوا يقولوا لنا ركلة جزاء، بغض النظر عن يمكن الكابتن عصام هو اللي يعني
1: معنا هو
0: مثل هذا الموضوع، لكن أنا أقصد أن اليمن فريق عبد الله، والأهم ترى معدل الأعمار صغير جدا منتخب اليمن، يعني مستقبلهم أنا أتوقع في البطولات القادمة اليمن ما راح يكون يعني كما لو كان في البطولات السابقة، وهذه البطولة مجرد مشاركة وخسائر وخروج من الدور الأول.
1: إبراهيم، اليوم شفنا كرة حلوة من المنتخب اليمني، يعني نتكلم عن إمكانيات جيدة وتكلم عن ثقة عالية، يعني كل ما زادت عدد الدقائق صعبت المباراة على قطر، وصار المنتخب اليمني أكثر يعني هدوء وتمكن من المباراة.
2: أنا أشوف صراحة المنتخب اليمني المباراة الأولى ما قدم مستوى كبير ممكن في مباراة اليوم، والسبب ممكن بما أن اللاعب صغار في العمر أو منتخب جديد فيحتاج التجانس أكثر. فخلال مباراة اليوم شفنا الفريق بدأ يتجانس مع بعض أكثر، سبب خطورة على المنتخب القطري. مدرب المنتخب القطري ما كان راضي عن النتيجة، اعتقد ان اخطا في بدايه التشكيله، يعني في بدايه المباراه في تغيير اكثر من لاعب. المنتخب اليمني ما كان يستحق اليوم الهزيمه، يعني اقل كان يخرج بالتعادل على المستوى اللي قدم اليوم.
1: يتطور المنتخب اليمني، انت يعني من متابعتك للبطوله سواء هذه او اللي قبل او اللي قبل، تشعر ان المنتخب اليمني مع كثره تجاربه في هالبطوله يتطور يتغير شكله في المباريات؟
2: انا اللي اشوفه صراحه في تطور للمنتخب اليمني، زي ما قلت لك بدايه الكلام انه غير عن المباراة الأولى، فأداء الفريق يعني يختلف. مجموعة صغيرة، ممكن المنتخب أو الاتحاد اليمني أو المسؤولين عن المنتخب اليمني عندهم أولوية لبطولة آسيا، شارك بالمجموعة الصغيرة حتى يحصل على التجانس في هذه البطولة، لأن بطولة مهمة كأس الخليج، لكن ممكن بداية التجانس يبدأ منها، لكن أعتقد أنه راح يكون منتخب مؤثر في كأس آسيا.
1: جيد. منتخب قطر أبو فهد، قوام منتخب قطر هو يعني تقريبا من أكثر من تقريبا 8 أو 9 سنوات، تكلم عن العناصر الرئيسية في المنتخب، هذا أثر على جودة المنتخب القطري من حيث معدل الأعمار؟
0: أخذت الكلمة من جودة. أنت لما تتكلم عن هداف، يمكن أعلى نسبة أهداف تسجلت 2019 المعز علي.
1: صحيح.
0: هل معز اليوم؟ يعني معز أحيانا حتى في ناديه ما يلعب أساسي. طيب أكرم عفيفي أنا في رأيي مو بلاعب الطرف اللي تعودنا عليه. اليوم أكرم صار يدخل العمق وقد يكون شغل مدرب، لكن أيضا جودتك في الطرف قلت أكرم عفيفي. اليوم خورخي هو اللي يمكن يساعد في المنتخب القطري كثير في الكرات الثابتة، شوف يسجل في كأس العالم يعني الفريق، لكن بشكل عام اللي تغير أنا في رأيي هو حارس المرمى أبو ندى، هو اللي كان إضافة في رأيي الفريق، لكن الباقيين حتى المتغيرات اللي صارت مو في أحسن حالاته. من أحسن اللاعبين في 2019 حسن الهيدوس.
1: صحيح.
0: اليوم حسن الهيدوس كأنه مشاركاته رمزية، مع أنه لاعب يعني أنا أحترم مثل هذا اللاعب اللي جلس فترة طويلة ولم يعهد منها أي سلوك خارج الوسط الرياضي مع أداء فني ممتاز. بصراحة اليوم المنتخب القطري مو في أحسن حالاته، يعني لو صنفنا المنتخبات يمكن يكون هو رابع المنتخبات في الخليج، وهذا أمر ما تعودنا عليه، يعني البطولات السابقة تلقاه يعني إما بطل إما وصيف. صح. أما خروج من نصف، يعني مو بهذا المنتخب القطري اللي من 2019 إلى اليوم إلى كأس آسيا الماضية. قطر بصراحة جودة لاعبين اللي أنت قلتها صحيح.
1: طيب هذا برضو يقودني سؤال إبراهيم، أنه اليوم المنتخب القطري لما يفوز بهدف فقط على المنتخب اليمني، هذا يعني يتحمل المدرب بنسبة كبيرة في طريقة إدارته وتدخلاته، على الرغم من الفوارق الفنية الكبيرة بين يعني لاعبي المنتخب القطري والاحتكاك ومنتخب لاعب كأس العالم مع المنتخب اليمني؟
2: هو أكيد المدرب يحتمل جزء كبير من الخطأ اللي بدأ فيه تشكيلة المباراة، تغيير 5 لاعبة أساسيين في الفريق يأثر على المجموعة مهما كانت يعني متجانسة. الشيء الثاني مثلا انا اشوف المنتخب اليمني يعني قاعد يتطور، ما راح يكون يعني صيد سهل للفرق في المباريات الجايه. منتخب بدا يتجانس، ثبات على تشكيله، عناصر شابه، لاعبين تاسسوا في انديه في اوروبا، فهذا الشيء ساعد المنتخب اليمني يطلع بهذا المستوى. لو شفنا الهدف يعني ممكن كان عباره عن سوء تغطيه يعني، ولا كانت المباراة تطلع بالتعادل السلبي يعني مع ضياع ركله الجزاء اللي تعلق فيها حارس المباراه.
1: المنتخب القطري ابراهيم تشعر أنه وصل إلى مرحلة بحاجة إلى تغيير جزء كبير من عناصر الأساسية عن اللاعبين اللي تجاوزوا يعني خلنا نقول في تجربتهم 8 أو 9 سنوات مع المنتخب أو لا مهم جدا الاحتفاظ.

0: بمثل هاللاعبين اللي يملكون قيمة عالية.
1: هو بعض الأحيان ممكن تبدأ في مجموعة مثلاً في عمر صغير
0: إيه؟
1: لوقت معين يعني تلعب فيهم سنوات طويلة يكون فيه تجانس، لكن في مرحلة من الوقت أنك تحتاج فيه تغيير، إضافة لعيبة الصغار مع لعيبة الخبرة. المنتخب القطري ما شفنا طبق هذا الشيء، يعني استمر على نفس اللعيبة سنوات طويلة فترة طويلة
0: إيه؟
1: أكثر من بطولة.
0: صحيح.
1: أحيانا هذه تكون إيجابية وسلبية، إيجابية أنه يكون فيه تجانس، لكن سلبية أنه حتى اللعيبة يعني ما يكون عندها مثلا نفس الحماس ونفس الشغف. منتخب حق البطولتين سويتهم مرة بعض كأس الخليج، فأعتقد أنه يحتاج إلى إضافة بعض العناصر الشابة مع الخبرة ممكن يعني يرجع للمنافسة أكثر.
2: عبدالله لو سمحت لي جهد إيه؟ الفريق صعب تغيره مرة واحدة، مو بقولنا إحنا أبرز العناصر
0: على الأقل تجيب له مدرب يناسبك. أيوة. تضخ مثلا لوبيتيجي مثلا،
2: يعني مثلا خورخي يؤدي بشكل ممتاز إيه؟ خلاص يبقى
0: إيه؟
2: أنا قصدي اللاعبين اللي قل مستواهم هو اللي تحط في أماكنهم لاعبين شبان جدد.
0: ممكن نقول أن المنتخب مرة القطري يعاني من كثير زي كثير من المنتخبات أنه ما في أسماء فعلا جاهزة تمثل المنتخب.
2: صحيح
0: ولا لا؟
2: لا لا صحيح، يعني اصلا يعني الدوري القطري يعني العدد يعني اول حد الكثافه السكانيه في قطر، يعني لو قلنا تو خورخي وبدرو ما زال يلعب
0: بالضبط
2: اساسي، يعني
0: تقريبا نتكلم عن 7 أو 8 لعيب.
2: صحيح.
0: طيب ابقى يا معي سعود اليكم، ولكن بعد ان نتجه الى المباراه الاخرى التي حسم فيها المنتخب الاماراتي تاهله واقصى ايضا فيها حامل اللقب من البطوله بثلاثيه لا رد لها.
3: بداية المواجهة شهدت تدخلات بدنية بين لاعبي المنتخبين. خيمينيز يحاول التسديد، إبراهيم لطف الله لا يجد صعوبة لإيقاف الكرة، ونظرات عتاب لمدافعيه. من الجهة اليمنى كرة عرضية ارتقى لها عثمان كامارا، هدف أول للمنتخب الإماراتي. خيمينيز مصمم على التسديد ولطف الله يرفض المحاولة. شوط أول ينتهي بتقدم الفريق الإماراتي. في الشوط الثاني استغنى خيمينيز عن خيار التسديد، لكن رأسيته أبعدتها العارضة التي نابت هذه المرة عن حارس البحرين. كرة في ظهر الدفاع البحريني، غيليرمي بالا بلمسة سريعة يسكن الكرة في الشباك. تمريرة خاطئة من الحارس إبراهيم الذي عاد وأبعد الخطر عن مرمى. قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، علي صالح في انفراد بإبراهيم لطف الله يضيف الهدف الثالث. وبثلاثية نظيفة قطع المنتخب الإماراتي تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، فيما ودع حامل اللقب منتخب البحرين المنافسات من الدور الأول.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اليوم أخذنا 3 نقاط لأهلتنا نصف نهائي. حبينا نريح أعمارنا اليوم من المباراة الأخيرة عشان ما نكون مضغوطين، وتوفقنا وخطوة بخطوة بإذن الله. إن شاء الله كل مباراة خطوة بخطوة بإذن الله، وبإذن الله نوعد شعبنا إن شاء الله أن بنوصل بعيد في البطولة إن شاء الله بإذن الله.

0: نرجع لضيوفنا عادل وابراهيم. عادل، اليوم المنتخب الاماراتي سيطر على المباراه بالطول والعرض وبالنتيجه
1: بدون شك. عبد الله، تعرف لما نقول الفوارق الفنيه غير عاديه اليوم بين الامارات والبحرين، ليش يا عبد الله؟ الامارات

0: الخدمات تطورت كثير على مستوى العناصر وعلى مستوى المدرب اللي أنا معجب فيه جدا زلاتكو من يوم كان درب في الهلال ثم درب في العين الإمارات.
1: نقدر نقول إن مباراتين تحكم على أسلوب فريق مع مدرب؟
0: لا لأني أنا بالمجمل أشوف عناصر مع مدرب، يعني حقق ثاني كأس العالم وثالث كأس العالم، يعني مدرب قارئ جيد وعنده بساطة بالتعامل. يعني تعرف اللي يقول لك في مدرب يعقدها، لو تقول كابتن إبراهيم يمكن يوفقني عليها، في مدرب يعقدك شوي، زلاتكو لا يعطيك يعني تشوف اللاعبين المهارة. اليوم تقول لي أنت مباراتين، اليوم سجل 7 أهداف، سجل بالرأس وسجل من جملة وسجل يعني في كل الطرق مسجل، الظهير يساند، الظهيرين ترى روبن وميلون صحيح كلهم يساندون، في ثبات في عمق الدفاع رغم انهم ما اختبروا، يعني هذه حقيقه في
1: المقدر يولف هالمجموعه
0: نعم المجموعه يعني المختلفه تراهم يلعبون في انديه مختلفه صحيح. ويعني افكار مختلفه بصراحه بينهم، لكن مع ذلك لكنهم قابلوا فريق كانه يقول احنا بنلعب 9. انا والله ما ابغى اقول يعني كلمه ميب زينه، بس تعاطفت مع منتخب البحرين، هذا بطل الخليج السابق عبد الله، لما تلعب تفشل قلنا تو عن قطر لا هم أسوأ 10 مرات. ليه قطر يعني في كم عنصر، لكن هم نفس المجموعه، انت لا يمكن تراهن على نفس المجموعه باعمار اكثرهم بالثلاثينات، ترى النجوم اللي مؤثرين علي مدن والمرهون والمجموعه كلها تقريبا صحيح. اعمارهم وحتى الحارس ابراهيم اللي انا يعجبني ترى البطوله السابقه كان احسن حارس
1: صحيح
0: كان، لكن الفريق عبد الله تعرف لما اقول لك حتى انت لما تتاقف يكون عندك رده فعل في اي شيء في اي لعبه، اليوم فيه واحد قاعد يسوي كل شيء واحد واقف ينتظر، تصور هذا امر
1: فعلا يعني بيسأل ابراهيم عن رده الفعل احيانا لما يكون الفريق عنده على الاقل يعني امكانيات تساعد انه يسوي رده فعل تنتظرها منه
2: صحيح.
1: اليوم مدرب البحرين شعرت انه في لحظه من اللحظات غير في شكل الفريق، شعرت ان اللاعبين استشعروا انهم ممكن يخرجوا من البطوله وان الدقائق القادمه هي الدقائق الاخيره، شعرت بهالشيء
0: عبد الله بضيف
1: طبعا
0: تفضل. لان كابتن ابراهيم شلون هو حاول، بس البديل زي يعني الرميحي نزل بين الشوطين وايضا لاعب كبير، يعني قصدي ما في
1: حتى على مستوى الافراد داخل
2: المباراه مثل ما قال ابو فهد، طبعا تغيير مسار كامل حتى المدرب لو ترجع كلامه ان انا اخترت افضل 11 افضل لعيبه عندي، لكن لما ترجع نفس البطوله السابقه نفس المنتخب البحريني الثابت، يعني ما كان عنده فيه تغيير في المجموعه نفس كلامنا عن منتخب قطر انه ما اضاف عنده العناصر الجديده اللي تساعد الفريق وهذا الشيء ممكن تشوفه بعدين في منتخب قطر اللي صاير في البحرين الحين انه رده الفعل تقل، اللعيبه سووا اللي عندهم خلاص في
1: المنتخب البحريني ركن الى انه هؤلاء الاسماء هي الاسماء التي فازت بكاس الخليج، احنا اللي جبنا كاس الخليج اللي راحت قادرين نلعب بنفس المستوى، هذا الشيء يتغير يعني
2: اكيد هو يتغير لانك كنت مستحيل تثبت ال11 لاعب او مستحيل المنتخب البحريني لا يملك ال11 لاعب بس في السنتين هذه، يعني لابد انك تطور من اللعيبه تصاعد لعيبه، انت عندك بطولات المنتخبات الفئات السنيه المنتخب الاولمبي كم ممكن تستفيد منهم لكن المجموعه نفس الاسامي نفس المراكز ما في اي تغيير نفس التشكيله، فهذا ممكن او سبب لنا احنا كمشاهدين ان ما احنا قاعدين نشوف رده الفعل
1: صحيح،
2: سبب ان تعودنا على هذه المجموعه من سنين هي تلعب نفسها، هذا الاداء اللي عندها يعني
1: الامارات اليوم مارست الضغط العالي ومحاوله التسجيل حتى نهايه المباراه صحيح. هذا اسلوب هو اللي يصنع الفوز، هو اللي يعني خلينا نقول يقلل كميه الاخطاء اللي داخل الفريق او انه من الممكن يعني لو واجه غير المنتخب البحريني بيعاني
0: صحيح، هو نسبه الخطا قليله لان الطرف الاخر هو مو قاعد يمرر، متى عبد الله يتعبك الفريق الاخر اذا جاء في نص الملعب ويسوي المثلثات سواء في حاله الدفاعيه او الهجوميه ما يخليك ترتاح، منتخب البحرين ما سوى هالشيء،
1: يقول لك اذا بتتعب خصمك لا تعطي كوره
0: صحيح انه خله هو اللي يجري ورا الكوره
1: صح،
0: هذا اللي حصل اليوم منتخب الامارات، لكن هل نسلم ان كل شيء خلاص انتهى لمنتخب الامارات؟ لا بدون شك، المباراتين الاولى هي ما كانت اختبار حقيقي رغم جودة العناصر جودة اللاعبين وجودة الجهاز الفني، لكن ما نقدر نسلم الاختبار الحقيقي لما يلعب ضد المنتخب السعودي لما يلعب ضد المنتخب العراقي تحديدا
1: المنتخب حتى المنتخب القطري
0: إلى حد ما لا أنا عندي أنه الإمارات مع قطر الفوارق رغم أن المباراة على فكرة يعني للتعادل بالنسبة للإمارات يتصدر المجموعة وأكيد أنه يبحث عن صدارة المجموعة، يعني هو بيعرف صحيح. على فكرة الأول والثاني من المجموعة هذيك قد يحدد، مع أني ماني مؤمن بهذا الشيء، أكيد كل فريق يبحث عن الصدارة، لكن الإمارات مع قطر لا الفوارق كبيرة. عبد الله أنت لو تشوف حتى اليوم رأس الحربة أنا هذه استغربتها يعني من منتخب البحرين، صدق حتى المدافعين اللي متعودين حنا يستلم الكرة ويلعب كرة كرتين مو بقادر يلعب، رأس الحربة قاعد يضغط عليهم
1: صحيح.
0: الكرة مو بقادر يمسكها في رجله 5 ثواني عشان يحدد وين يلعبها، تلقاه إذا

0: يقدر يلعبها طويلة وستستخلص منهم بسهولة.
1: طيب بنروح للحالات التحكيمية في المباراتين اليوم، والحقيقة أن المباراة الأولى كان فيها كثير يعني من الأسئلة، اللي هي مباراة اليمن وقطر. معنا من القاهرة مباشرة الكابتن عصام عبد الفتاح، أهلا يا كابتن. اليوم
2: أهلا بك عبد الله وأهلا بضيوفك الكرام.
1: أهلا وسهلا. اليوم احنا عندنا أربع حالات في المباراة الأولى، ويعني وفي بينهم واحدة يعني بينهم حالة جدلية كبيرة، بس خلينا نبدأ بالحالة الأولى اللي هي شد من لاعب اليمن على لاعب قطر في منطقة الجزاء، هذه أنت اخترتها، تفضل.
2: هنشوف هنا أدهم مخدمة، طبعا الحكم اللي شرفنا في كأس العالم كان قريب من الحدث، وفعلا هنا في مسك، ولكن مسك غير مؤثر على الإطلاق، لا يرتقي إلى ركلة الجزاء، وكان قراره صحيح في هذه الحالة بشكل كبير الحقيقة.
1: جيد، نروح للحالة الثانية. الحالة الثانية ركلة الجزاء لمنتخب قطر، يعني هل هي فعلا قرار سليم باحتسابها؟
2: لو قارنا ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية هتلاقي ان الحالة الاولى يمكن اقوى. هو هنا بيقول ادهم ان في مسك، هنا ما فيش مسك، هنا في احتكاك بسيط من مدافع اليمن الحقيقة. أيه. والاحتكاك ده لا يرتقي اطلاقا الى ركلة الجزاء، فانا اعتقد انه هو كان مخطئ، وكان يجب على تقنية الفار ان تديله فرصة تانية يشوف التفاصيل الدقيقة للحالة، واعتقد انه كان هيرجع ويلغي ركلة الجزاء، لان لا وجود الحقيقة لركلة الجزاء في هذه الحالة، لان ده احتكاك عادي بيحصل دائما في الركلات الركنية او الركلات الحرة القريبة من منطقة الجزاء، لان بيبقى في عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، فهنا انا شايف احتكاك بسيط جدا لا يرتقي ركلة الجزاء، وانا شايف
1: قرار خاطئ من الحكم.
2: ركلة الجزاء غير صحيحة.
1: طيب حقيقة. احتسبت ركلة الجزاء، ثم جاءت الحالة التي أيضا يعني طلبناها، وهي دخول لاعبي اليمن أثناء تنفيذ الركلة. أنت عندك تعليق على
2: هنشوف هنا أكرم قبل ما يسدد ركلة الجزاء كان أحد المدافعين اخترق المسافة القانونية ودخل منطقة الجزاء، وهو اللي لعب الكرة دلوقتي أهو، واضح أن أكثر من لاعب من اليمن اخترقوا المسافة القانونية، ولكن هل أثروا على أي من المهاجمين من المنتخب القطري؟ الحقيقة لا، لأن أكرم حتى بعد ما تصدت وقف مكانه يعني حزين، فهنا ما أثرش، يعني اللاعب المدافع اليمن اللي اخترق المسافة القانونية لم ينافس أحد مهاجمين القطر.
1: يعني بهالحالة تعاد ركلة الجزاء أو لا تعاد؟
2: لا تعاد. لأن
1: طيب لو تحرك لاعب منتخب قطر تجاه الكرة،
2: لو في تنافس على الكرة أو منع لاعب مهاجم قطري من لعب الكرة، كانت هنا يبقى في تأثير وكانت تعاد الركلة، لكن هنا لا يوجد تأثير، فعدم إعادة الركلة كان قرار صحيح.
1: قانون مرن هذا يا كابتن،
2: يعني لازم تأثير القانون. أيه. لازم يكون هناك تأثير على اللاعب المهاجم.
1: طيب.
2: ما حصلش أي تأثير، ما فيش أي لاعب من المنتخب القطري راح في اتجاه الكرة أو حاول يلعب الكرة،
1: واضح.
2: فهنا لا يوجد تأثير.
1: نروح للحالة الجدلية الكبرى يعني التي أثارت أيضا المنتخب اليمني وأفراده، هل هذه ضربة جزاء أو لا؟
2: هنشوف هنا الحقيقة أدهم شوية كان عمودي على اللعبة أو استريت على اللعبة. هنشوف إن المدافع القطري قام بالعرقلة، في عرقلة بالقدم وفي دفع كمان باليد، فهنا الحقيقة دي ركلة الجزاء واضحة الحقيقة. أنا الحقيقة
1: هذه يعني هذا قرار مؤثر كابتن عصام، يعني هنا قرار مؤثر في الدقائق الأخيرة، لماذا لم تتدخل تقنية الفيديو؟
2: هنا في عرقلة من تحت وفي دفع من فوق كمان، أهي عرقلة بالرجل اليمنى وفي للأمانة في دفع كمان، يعني خطأ مزدوج، فأنا شايف إن هنا في ركلة جزاء كان يجب على تقنية الفار إن هي تستدعي أدهم، وكان هيقدر يشوف هذه التفاصيل اللي احنا شايفينها دلوقتي.
1: هل هو قرار سهل باحتساب ركلة جزاء، وأنه يعني صعب القرار ويعني ويحسب للحكم إن الحالة معقدة وتشريحها صعب؟
2: هو القصة في إن احنا نشوف التفاصيل كحكام، إن احنا نشوف التفاصيل الدقيقة للحالة. لو هتبص على أدهم كان استريت، كان عمودي على اللعب، ما يقدرش يشوف التفاصيل اللي احنا شايفينها دي، لكن لو كان عنده زاوية رؤية جيدة كان يقدر يشوف التفاصيل، لكن الفار طيب. يقدر يشوف هذه التفاصيل بكل دقة الحقيقة.
1: أوكي. طبعا كابتن عادل عنده سؤال، بس تفضل.
2: اتفضل كابتن عادل، وحشني.
3: الله يسلمك كابتن عصام. لو افترضنا انه هل ممكن ان الفار استدعاه وهو رفض الاستجابة، هل ممكن يقول انا واثق من قراري؟
2: لا طبعا، لأن الفار ممكن يكون شايف شيء الحكم ما شافوش في الملعب، لأن الفار عنده أكتر من زاوية يا كابتن عادل، فأكيد الفار لما يستدعيه أكيد الحكم هيروح، ما يقدرش يعاني.
1: يعني يبدو
2: ولكن
1: يعني
2: الفار للأمانة ما استدعوهوش، وده كان خطأ كبير من الفار الحقيقة كابتن عادل.

0: احيانا. طيب نروح للمباراة الاخيره، المباراة الثانيه، وهي حاله وحيده فقط داس على قدم اللاعب الاماراتي.
1: الحقيقه كانت مباراه نظيفه تحكيميا الحقيقه. هنا في دهس على القدم، في حكام كتير الحقيقه في مثل هذه حالات الدهس بيدوا انذار، ولكن هنا الدهس ما كانش بتهور، يا دوبك بنقول عليه جلانسنج، يا دوبك مسح كده وش القدم، فهنا لا وجود للانذار، ودي حاله تعليميه الحقيقه. هنا لا وجود للانذار لان ما فيش تدخل بتهور او الاسترز او باطن قدم اللاعب ما راحش بقوة كاملة، فهنا ما فيش انذار وقرار الحكم كان صحيح باحتساب الخطأ فقط بدون اعطاء اي بدون اعطاء انذار، فكان تقديره صحيح في هذه الحالة الحقيقة.
0: شكرا كابتن عصام عبد الفتاح مقيم الحكام، كنت معنا من القاهرة، شكرا. تبقون معنا، سنعود اليكم والى المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل. ونقول بعده: الاتحاد الكويتي يصالح أنصاره بتذاكر كأس السوبر السعودي.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس. ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
2: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
5: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
4: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
5: أنا لا تجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
4: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: مدرب منتخب قطر او منتخب السعودي ما عرفت كيف اعرف حق قطر.
1: الاسباني جوني
2: لوجين لوبتيغي
3: لوبتيغي
4: كيوم كيوم
5: والله ما اعرف ما عندي
6: للاسف ما عندي علم والله
1: ما عندي علم الصراحه والله ما عندي علم
7: ما ادري والله
8: والله ما اعرف بالضبط
9: والله ما اتابع الكوره ما اتابع كوره مره بشكل عام.
10: لم تغب الاهداف عن مباريات البطوله وتنوعت طرق احرازها بينما غابت الاهداف من الضربات الحره المباشره. نتابع
11: سجام والروعه لكن هذه عرضيه تم خطيره خطيره جدا مرت من امام مهاجم ما بقى الله في النتيجة تصبح أصعب وهذه إرسالية رائعة إمكانية التعديل انطلاقة ناصر والتسديد جول

0: أبدأ معك إبراهيم، وش أكثر شيء شدك في أهداف البطولة؟
1: الصراحة في أهداف حلوة كثير البطولة، لكن أنا أشوف هدف المنتخب السعودي الثالث، والسبب أنه 15 لمسة من لعبة المنتخب.
0: صحيح،
1: يعتبر الفريق الجميع اللاعبين يعني استطاع من لمس الكرة، والوانتو بين فراس وسلطان أعتقد أنه أفضل هدف البطولة.
0: أيضا ضربات الرأسية يعني كانت حاضرة بشكل كبير
1: كثير في هذه البطولة، شفنا أهداف من كرات ثابتة، لكن للحين ما شفنا أهداف من كرات
0: من فاولات
1: خارج 18.
0: صحيح. عادل،
2: أنا رأيي أنها قلت المهارة، عدم التسجيل من كرة ثابتة. أجمل هدف زي ما قال كابتن إبراهيم بدون شك هدف فراس، وأهم هدف في رأيي هدف كرار اللي هو منتخب مباراة العراق والكويت. تصور 3-2 كلها في الشوط الثاني، يعني كانت
0: أنا ما رحمت إلا لاعب الكويت اللي انطرد عشان يمنع الهدف،
2: هو وجال هدف. يمنع هدف تتذكر حقت فاردي
0: البيردي؟ صحيح،
2: هو هنا ما جملوها
0: أبدا.
2: لكن بصراحة الهدف اللي تسجل يعني شوط ثاني أجمل شوط في البطولة.
0: وعلى فكرة ترى على كمية الأهداف اللي تسجلت تقريبا حدود 20 هدف اليوم أو 21 هدف، هدفين فقط من ضربات جزاء.
2: يعني بصراحة عبد الله ترى جمالية الكورة والمهارة، اللي نتكلم عن مهارة لاعبين، تو طلعت صورة يوسف ثنيان، ما أدري طلعت في الشاشة ولا
0: عندنا تقرير
2: تسجيل من الفاولات.
0: صحيح،
2: يعني هذه تراها فيها جمالية، ودل النجوم العالم الأسماء الكبيرة يسجلون من ركلة، إنه عندنا 88 لاعب مجازا، 8 فرق في 11، 88 ما سجلوا، يعني كنا نتمنى نشوف هدف من فاول.
0: جمالية الأهداف إبراهيم يعني في البطولة موجودة، تشعر أن في أهداف فعلا مسجلة يعني بفن؟
1: في أهداف جت يعني مثلا من أخطاء، لكن أغلب الأهداف لا، صراحة أنا أشوف أنها يعني في تكتيك كبير من المدربين، يعني شغالين على اللعيبة، في جهد كبير من اللعيبة، يعني في أهداف حلوة يعني في البطولة،
0: ما في
1: عمل جماعي تكتيكي،
0: ما في هداف يعني على كمية الأهداف. ترى القيمة الأعلى للتهديف هو هدفين،
2: يوسف ناصر وخمينيز أعتقد،
0: وفراس
2: طبعا، فراس
0: وفراس
2: هو أهم واحد.
0: صحيح،
2: إن شاء الله يكون هداف البطولة
0: بإذن الله. إن شاء الله
2: إن شاء الله يكون. لكن عبد الله في هدف فيه جميل، يعني بالا اللي نزل دقائق.
0: صحيح،
2: صراحة يعني الكورة برجلة حلوة، يعني كنت أنا والكابتن إبراهيم سولف عنه قبل، وأنه قال إنه متابعة من العام في الأهلي وكذا، يعني لعيب صراحة.
0: في هداف يعني أنت شعرت إنه في لاعب هداف في البطولة؟
2: إن شاء الله فراس،
0: يعني هل لما نتكلم عن ماجد ولا جاسم يعقوب؟
2: جاسم يعقوب لا
0: إيه موجود.

0: فيها البطولة ولا لا؟
1: الكرة تغيرت لك إن شاء الله في رأس يطلع.
0: وتشعر أن فراس قادر فعلا على انه يثبت نفسه كمهاجم ابراهيم هداف في هالبطوله؟
2: بالنسبه للمشاركه الاولى وهدفين في اول مباراه انا اشوف ان فراس قادر انه يسجل يعني.
0: شكرا جزيلا ابراهيم غالب، شكرا جزيلا عادل البطي، كنتوا معنا، نلقاكم ان شاء الله في حلقات المقبله. الاتحاد الكويتي لكره القدم اعتذر لجماهير الازرق بعد الخروج من بطوله كاس الخليج. الاعتذار جاء بتوزيع تذاكر مباريات السوبر السعودي التي ستقام في الكويت على الجماهير التي ساندت المنتخب في جده. راشد العميري الرئيس التنفيذي الشركة الراعية لبطولة السوبر التقى الزميل مناف الفاصل.
3: اليوم احنا في توقيع واحدة من أهم الرعايات اللي هي الراعي الرئيسي، الفرق تشكلت، الخطط قاعد توضع، ما تشكلت بصورة النهائية. اليوم أهم استحقاق عندنا إن شاء الله راح يكون قرعة السوبر في يوم 14/10، راح تشهد حضور عالي المستوى من الجانب السعودي وأيضا من الجانب الكويتي. بعدها بإذن الله تعالى راح يتم إطلاق منصة بيع التذاكر عشان الجمهور يتمكن قبل بفترة كافية أنه يحدد الأيام اللي يبي يحضر فيها. وبعدها راح يتم من خلال اللجنة المنظمة العليا الإعلان أول بأول على الفعاليات المصاحبة بإذن الله.
4: بالنسبة لأسعار التذاكر هل يعني تم تحديدها؟ لأن هناك في مخاوف أنه ممكن يكون أسعارهم شوي عالية.
3: لا، إحنا قاعد نحرص أن إحنا نقدم حق الجمهور تجربة ممتعة بسعر معقول. راح يتم الإعلان، ولكن صدقني ما راح نكون بعاد عن اللي قاعد يصير حوالينا.
0: لقب بالفيلسوف، شارك في 4 نسخ من كأس الخليج، يوسف الثنيان من ذاكرة البطولة.

حبيب الله.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى

0: سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يتوقع مفاوضات مع إيران لكنه يفكر في العودة لضربها، وطهران تؤكد استعدادها للدبلوماسية المشروطة. مساع عراقية للحصول على استثناء من واشنطن بهبوط الطائرات الإيرانية في النجف حصرا، وأمريكا تحذر من تداعيات كسر الطيران الإيراني. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 756 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 72 ساعة، وتعلن مقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز. تأهب في قواعد بريطانيا تستخدمها قوات أمريكية، وتحقيقات في احتمال وقوف إيران وراء مخطط استهداف قاعدة فيرفورد. الجيش السوداني يرفض المزاعم الإثيوبية بشأن دعمه لجماعات مناوية له، ويتهم أديس أبابا بدعم ميليشيات الدعم السريع من داخل أراضيها. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا. وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية خيار مطروح.
1: Gives up as soon as the war is over, which will be soon. Oil is going to come plummeting down, and all prices are coming down. But prices for groceries have come way down from Biden. Almost every price has come way down. And remember one thing:

0: is less expensive now than it was under the Biden administration. But with all of that being said, we're taking tremendous amounts of oil out. Last night, we took a record amount of oil out from the Hormuz Strait, more than we took out before the war.
1: من واشنطن معنا مراسل العربية حسين الطود. حسين أهلا بك. بداية أهم ما جاء بتصريحات ترامب وبالتالي كيف نظر إليها الخبراء في واشنطن؟
2: في الحقيقة دونالد ترامب عادل يكرر نفس التصريحات في هذا الشأن بأن الحرب ستنتهي وبأن الهدف الأساسي هو أن إيران لم تمتلك السلاح النووي وأن الأسعار ستنخفض في الولايات المتحدة أسعار السلع وأسعار البنزين والمازوت. هذا تصريحات يعبر عنها دائما وهو على ثقة بأن ذلك سيحدث ولكن الأمر متوقف على التنازلات الإيرانية. سمعنا أيضا عندما رفض الاقتراح الإيراني لأنه يطبق الشروط الإيرانية وهو أمر يرفضه دونالد ترامب في ظل الأوضاع الحالية والأوضاع الميدانية التي تسيطر من خلالها الولايات المتحدة على مضيق هرمز وترفض أن تكون أو أن يكون مضيق هرمز ورقة بيد إيران أو شرط بيد إيران خاصة أنها لا تسيطر عليه كما يؤكد على ذلك الأمريكيون. وتحدث دونالد ترامب عن أن البحرية الأمريكية تساعد بخروج ملايين براميل النفط عبر هذا المضيق. طبعا الخبراء دائما يتابعون دونالد ترامب يحاولون تحليل كل كلمة يقولها وإن كان يكرر ذلك دائما ولكن هناك إشارات دائما يعطيها دونالد ترامب. يتحدث كثيرا عن أنه يريد صفقة وأنه يترك أبواب الدبلوماسية مفتوح ثم يتحدث أيضا عن موضوع الخيار العسكري ولكن من المؤكد من كل تصريحاته أنه حتى الآن هو يعطي الأولوية لموضوع الحصار البحري والضغط الاقتصادي الخنق الاقتصادي لإيران لأن الرئيس الأمريكي والأمريكيين يرون بأن هذا الضغط الاقتصادي البحري حصار بحري والآن لدينا حتى نوع من الحصار الجوي عقوبات تفرض على الدول أو الشركات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيراني. كل ذلك يرى الأمريكيون أنه في نهاية المطاف سيجبر إيران على تقديم التنازلات التي يريدها الرئيس الأمريكي من أجل التفاوض مع الإيرانيين حاليا والجلوس إلى طاولة المفاوضات وأيضا التوصل فيما بعد إلى اتفاق هو يريده. يريد صفقة وقال بأنه يحب الصفقات ولكن الإيرانيون لا يعطونه ما يريد. إذا وافق الإيرانيون على شروطه قد نرى محادثات إضافية ربما تكون مباشرة الحديث عن نقل رسائل من قبل الوسطاء القطريين يعني محادثات غير مباشرة ولكن إذا ما قدم الإيرانيون الشروط التي يريدها دونالد ترامب قد يتغير الوضع. في ظل ذلك سيبقى الحصار البحري حسب تأكيد دونالد ترامب حتى يرتدع الإيرانيون ويلينون مواقفهم المتشددة كما يقول الأمريكيون. في هذا الإطار تأتي كل هذه التحليلات حول الموقف الأمريكي وحول ما يمكن رصده من قبل دونالد ترامب الذي يرسل إشارات في كل الاتجاهات في الحقيقة ولكن الثابت فيها حتى الآن كما قلنا هو اعتماده على الحصار البحري والضغط الاقتصادي حاليا على الأقل حتى وصول إلى انتخابات التجديد النصفي وإن كان قد أكد هو أنه لا يأخذ هذه الانتخابات في الحسبان عند اتخاذ قرارات استراتيجية لمواجهة إيران ولكن واقع الحال أن هناك ضغوط من الجمهوريين حتى بدأنا نسمعها خاصة من قبل المرشحين الجمهوريين في الدوائر الخطرة والولايات الخطرة التي قد يخسرون فيها هذه الانتخابات بسبب ارتفاع الأسعار. يطالبون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن أو على الأقل عدم التصعيد حاليا ريثما نخرج من هذه الانتخابات وبعد الانتخابات لكل حادث حديث قد يعود دونالد ترامب إلى الخيار العسكري إذا لم يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تليين المواقف الإيرانية.
1: وبالتأكيد هذا الذي كان يقوله بأن الخيار العسكري ما زال مطروحا ومع الضغط الاقتصادي سيكون هو مفتاح الفوز والانتصار في هذه الحرب لصالح أمريكا. شكرا جزيلا لحسين الطود مراسل العربية من واشنطن. كشفت مصادر العربية أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء من واشنطن يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية باتجاه المطارات الإيرانية. كما أوضح مصدر حكومي عراقي للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المباحثات التي يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حاليا في واشنطن إلى السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في مطار النجف حصرا. يذكر أنه منذ أكثر من 5 أشهر توقفت الخطوط الجوية العراقية.

0: العراقية عن تسيير رحلاتها إلى المطارات الإيرانية على خلفية الأوضاع الأمنية والحرب.
1: حصار أمريكي يتجاوز العقوبات إلى محاولة خنق إيران اقتصادياً من الخارج. وزير الخزانة الأمريكي سكات باسنت يكشف أن واشنطن أرسلت وفوداً إلى دول حول العالم للضغط على حكوماتها واتخاذ إجراءات ضد طهران، حملة تستهدف القطاعين المالي والطيران، فيما تؤكد واشنطن أن التحرك بدأ يحقق نتائج على الأرض. والضربة الأبرز طالت الطيران الإيراني. تركيا وسلطنة عمان أوقفتا رحلات شركة مهان إير، فيما علقت الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية وانضمت دول أخرى إلى إجراءات مماثلة. ومع تهديد مقدمي الخدمات الجوية بعقوبات ثانوية أمريكية، تتقلص خيارات الناقلات الإيرانية وتتعرض شبكة رحلاتها الدولية لاضطرابات متزايدة.
2: بتوجيه مني أرسلت فرق إلى مختلف أنحاء العالم للتواصل مع الدول ومطالبتها باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني.
1: وفي الداخل تتزامن الضغوط الخارجية مع تراجع حاد في قيمة الريال الإيراني وتداعيات اقتصادية متصاعدة. باسنت يتعهد بمواصلة الضغط، فيما تؤكد طهران أنها لن تتراجع. وبين العقوبات المالية وتضييق الخناق على الطيران، تتحول الاستراتيجية الأمريكية إلى حملة متعددة المسارات لعزل إيران وتقليص قدرتها على الوصول إلى الاقتصاد العالمي.
0: معنا من أربيل الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سيد سرمد البياتي. سيد سرمد، أهلا بك. ماذا يعني محاولة العراق الحصول على استثناء من واشنطن للخطوط الجوية العراقية وأيضا استقبال الطيران الإيراني؟
3: يعني بعد عودة سيد علي زيدي رئيس وزراء إلى بغداد، أعتقد بقي هنالك سيد فؤاد عسين بتكليف من رئيس وزراء من أجل محاولة إقناع أمريكا باستثناء العراق من هذه العقوبات. لكن ليس هذا السبب فقط، طبعا هنالك ضغط داخلي، هنالك من هدد أو يهدد باعتصامات على المطارات العراقية، وهذا الموضوع يعني حقيقة يبدو أنه الجميع لا يفهم ماذا يحصل، لأنه الموضوع هو ليس موضوع يخص العراق وإيران. ما عندنا مشكلة إحنا ويا الشعب الإيراني أبدا، ماكو مشكلة، لكنه هذه الطائرات يا أخي الكل يعلم أنها صناعة أمريكية، سواء عن الإيرباص أو البوينغ أو غيرها. طيب هذه السبير بارتس مالتها، الأدوات الاحتياطية والصيانة، العراق ما يقدر يقدمها إذا مو بمعاونة الشركات الأمريكية المصنعة من أجل المواد الاحتياطية ومن أجل غيرها. القرار ليس قرارنا، وإحنا في العراق ما نتحمل أي ضغوط أخرى اقتصادية. يكفي نحن قد خنقنا من هرمز، يعني نحاول أن نصدر النفط بأي وسيلة كانت، عن جيهان التركي، عن بانياس، حتى على العقبة ربما عن طريق الشاحنات. هذه المواضيع يعني حقيقة الكل يجب أن يفهمها. لسنا بعداء مع الشعب الإيراني، لكن هذه قوانين دولية
0: واضح.
3: طيب. احنا أيضا فرض علينا حصار بالتسعينات إذا تذكر أستاذ، أيضا فرض علينا حصار، ما كنا نغادر من مطاراتنا، كنا نذهب برا إلى
0: الأردن
3: بالأردن وهناك نسافر.
0: طيب. خليني أسألك، ما الذي سيجنيه العراق من هذا الاستثناء إذا ما حصل عليه، من أنه الطائرات الإيرانية حصرا في مطار النجف أو الخطوط العراقية تذهب إلى المطارات الإيرانية، ما الفائدة؟
3: أولا يعني أنا اقترحت، قلت لهم إذا كان ولا بد أنه عندنا مراقد مقدسة تهم الإيرانيين وتهم العراقيين، وكذلك مراقد مقدسة في إيران، مو مشكلة، خلينا نشغل الناقل العراقي أفضل، أيضا تستفاد الخطوط الجوية العراقية أو حتى إذا استأجرت طائرات للنجف، لأن تعرف النجف بها مطار الإمام علي عليه السلام، وقربها كربلاء اللي بها مرقدي الإمام الحسين والعباس. هو هذا الهدف الرئيسي إلى الإيرانيين بالزيارات، يعني زيارات خاصة بهم، على اعتبار أنه يعني عسى أن يعني أصلا إحنا ما مستفادين من مادية من هذه الزيارات، بالعكس إحنا الشعب العراقي هو من يقوم بضيافة الإيرانيين، وهذه معلومة للقاسي والداني. نحن في العراق يفتحون مضايفهم ويفتحون وأنواع الطعام والمشروبات نقدمها إلى زوار المراقد المقدسة، وأهمهم الإيرانيين.

فإحنا أصلا ما نفرض ضريبة مثلا 10 دولار 20 دولار. يعني سابقا قلنا لنفرض بعض المبالغ، العراق في وضع صعب، لكن خلاص إحنا هسه العراقيين مضيافين، لكنه ليس من المعقول بأنه

0: الطيران الإيراني.
1: يا أخي بس هذه الضغوط أو بس فقط حزب الله، كل الفصائل وكل منظمة بدير وغيرها وغيرها كلها نزلت بيانات في تخص هذا الموضوع، يعني ضغط داخلي حتى في جروبات الواتساب، حتى في ضغط داخلي. لكن يعني ما أعرف، يعني أنا أقول لو يفكروا بعراقيتهم أفضل. يعني إحنا والله ما عندنا أي مشكلة لا مع الشعب الإيراني ولا مع أي إيراني، بالعكس أهلا وسهلا، لكن الموضوع مو موضوع يخص العراق. يا أخي العراق واقف على شفا حفرة، إحنا ما نتحمل عقوبات اقتصادية، خليها تكون واضحة للقاصي والداني. إحنا أصلا بالعكس إيران تتحمل، لأن إيران بلد مصنع كل شيء عندهم، كل شيء عندهم، الصناعة، الغذاء موجود عندهم، ويعيشون بأبسط مقومات الحياة. إحنا بالعراق ما عندنا هذا الشيء، إحنا النهرين، الزراعة، يعني
0: الحكومة راح ترضخ الصناعة. يعني سيد سرمد، ما خلينا نتكلم بواقعية، الحكومة سترضخ لهذه الضغوط من الداخل والخارج؟
1: ما بيد هالشيء أخي العزيز. والله الموضوع مهني، الموضوع مهني. يعني حتى لو فتحنا مطاراتنا، طيب هسه اجت الطائرات الإيرانية وانفجر إطار أو عطل في المحرك، ماذا نعمل له إحنا إذا ما عندنا سبير بارتس؟ ننطيها من الطائرات العراقية مثلا؟ مدى أعرف أكو موضوع يسموه المناولة، أكو الموضوع الكثير من تنزل الطيارة يحتاج لها وقود، يحتاج لها صيانة، يحتاج لها فحص. طيب إذا هم عليهم حصار، إحنا مين راح نجيب هذه المواد؟ هو سؤال مهني، مهني هو السؤال. الموضوع فني يا أستاذ، يجب أن تفتهم العالم، مو موضوع عقائدي أو شيء، موضوع فني. اليوم إذا نزلت عندك طيارات بأربيل وبالنجف وبغداد، هذه يحتاج لها صيانة، غير يحتاج لها صيانة. إذا حصل عطل وين نوديها إحنا؟ طيب إذا أمريكا تجننت وفقدت عقلها وفرضت حصار على الطائرات العراقية، ماذا سنعمل حينها؟ ماذا سنعمل؟ ويقول لهم أنتم، هي ما هي مشكلة يا
0: أخي. البعض سيعتبرها إسناد واصطفاف مع الإيرانيين وبالتالي التقاسم معهم، لكن خليني أذهب إلى الجانب الآخر. هل ربما على الأقل هذه الخطوة تكون بداية تفاهمات من الممكن أن تفتح يعني أفق آخر للحلول؟
1: يعني التفاهمات هو ذهب فؤاد حسين، هسه فؤاد حسين راح يتفاهم وياهم، عسى ان يفتحوا فقط مطار النجف، احنا هم نرتاح يا اخي من هاي الضغوط. اذا فتحوا يعملون استثناء مثل استثناء الغاز الايراني، اذا عملوا استثناء النجف خير على خير، احنا ما نقبل احنا على أذية الشعب الايراني، ما عندنا مشكله. زين بس خلي امريكا توافق، امريكا خلي توافق، الموضوع مو بيدنا نهائيا، الموضوع مو بيدنا. فعسى أن يفتحون مطار النجف، خلي يذهب الطيران العراقي والإيراني إلى النجف، أو هنالك حل واضح وبسيط، خلاص مانعين الطائرات الإيرانية، اسمعوا للطائرات العراقية بأن تذهب الإيران وتأتي، على الأقل أن نشغل الناقل الوطني، وهي كلها هو كل هذا باستفادة. لكن أنا أعتقد بأنه أمريكا سوف لن تقبل بذلك. أمريكا أيضا في ورطة، عندها انتخابات 3 نوفمبر، وترامب يريد يفض هذه الحرب، إحنا بالعراق نقول يفضها يخلص منها، لأنه أصبحت مشكلة يعني مستعصية. إيران تضرب دول الخليج، هو إذا قصف إيران، إيران تقصف دول الخليج. الآن تهديد الإيراني، يقول إذا وقف الناقل الإيراني فلن تطير طائرة في هذه الأجواء. طيب إذا صاروخ ستريلا على الكتف محمول وسقط له طائرة مدنية، كيف راح تصير الأمور؟
0: من يتحملها أيضا؟
1: من يتحملها؟ من يتحملها؟ يعني شاب من الشباب جاي طوى سلاح وقالوا له هذا اللي يصير، قالوا له إذا مرت طائرة ارمي عليها، ارمي هذا الصاروخ على الحدود أو شوين، وسقط وراح توفى 200 راكب من دولة أجنبية. كيف راح يصير وضعنا؟ وهذا الإنسان يجب أن يحكم عقله في هذه الأمور. هسه عسى أن ينجح فؤاد حسين ونخلص من هذه القصة، لأنه الجماعة أيضا يريدون يسوون اعتصامات أمام المطارات العراقية. يعني حتى حركة المطارات عندنا توقف، أي هاي وانت عليه، شوف شلون عليه.
0: يبدو أن الأمور تصعب أكثر وأكثر. شكرا جزيلا لك. شكرا. سيد سرمد البياتي، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية من أربيل.
1: شكرا.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء على مقترحها رغم تصريح

0: صيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه، واصفا المقترح المطروح بالمنطقي للغاية.
1: And now there is a very reasonable plan on the table. If they reject it with no reason, this is their fault. And I have to say that although we heard from President Trump that he is rejecting this deal, but we are still waiting for an official response through the mediators.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريحات لشبكة ام بي سي الأمريكية أن بلاده مستعدة تماما لاحتمال استئناف الحرب حتى لو كانت حربا شاملة ومدمرة وفق تعبيره.
1: We are fully prepared for the time for the war to be resumed. And I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war. But at the same time, we stand ready for diplomacy. It is up to President Trump to choose. He wanted unconditional surrender in the previous war in 2 days, and now it's 8 months that they are fighting with no result. A new aggression would be certainly the same.
0: معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور، أهلا بك إلى هذه النشرة. لأسألك أولا، ترامب بين هذه التصريحات الجديدة القديمة أيضا وربما يراها البعض المكررة دائما، يريد حلا ولكن بذات الوقت يريد استخدام القوة العسكرية، كيف تقرأ هذه التصريحات مجددا؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا أنا أعتقد لا، هو يريد حلا، لكن حلا يناسب لحظته السياسية في الولايات المتحدة ويناسب أيضا تركته. هو لا يريد أن تنتهي هذه الحرب باتفاق قريب أو شبيه باتفاق 2015، لأنه حينها ما يعني لا يبرر كل هذا الإنفاق والضغط الاقتصادي يعني والتأثير السلبي على الاقتصاد العالمي من أجل أن تعود إلى صفقة قديمة بتخريجة جديدة. لذلك هو أعتقد يريد حلا شاملا يبرر كل هذه التضحيات والخسارات والعناء كجزء أساسي من تركته ومن خطابه الداخلي. هذا يعني أنه صفقة نووية لا تخصي فيها لإيران حل مشكلة الوكلاء، حل مشكلة الصواريخ البالستية، وإعادة مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، بمعنى لا سيادة إيرانية عليه جزئية أو كلية، لا تغيير بإجراءات المرور، لا استئذان لإيران ولا حق لها لمنح الموافقة والأشياء الأخرى. هذا ما يريده، وأنا أعتقد أن ما يريده أصبح بالنسبة له قابلا للتحقق بسبب فرضه الحصار البحري على إيران والإحساس السائد في داخل الإدارة، وهو إحساس مبرر أنه هذه الأداة الصحيحة للضغط على إيران تحتاج فقط المزيد من الوقت.
0: طيب دكتور عقيل، يعني هل تعتقد أنه ربما بات هذا الحل قريبا في ظل تغير حتى اللهجة الإيرانية؟ اليوم إيران تطرح اتفاقا ولكنه مشروط بشروطها.
2: يعني أولا هناك بعض المرونة الإيرانية، هذه جديدة، يعني تناقض الخطاب السائد، خطاب التحدي القادم من الحرس الثوري، يعني الأطراف المتشددة ينطوي اقتراحها على تنازل، لكنه ليس تنازلا كافيا كي يعود ترامب على فتح القناة التفاوضية ويرفع الحصار البحري من جديد. المشكلة التي يعانيها ترامب وهي مشكلة حقيقية أنه يرفع الحصار البحري، إيران تدخل بضائع تبيع كذا هذا، ثم يمضي التفاوض النووي ولا نتيجة، لأنه مذكرة التفاهم لا تضمن التوصل إلى نتائج.
0: طيب يعني
2: في آخر المطاف سيكون عليه أن يعود الحصار البحري، وبدأ عد الوقت من جديد، والضغوطات الاقتصادية والضغوطات السياسية التي ستمارس عليه داخليا والمشاكل التي سيعانيها الاقتصاد العالمي من جديد، لأنه إذا يفرض الحصار البحري إيران ستعود إلى فرض الضغط على مضيق هرمز. فأنا أعتقد عموما الإطار التفاهم أو وثيقة مذكرة التفاهم ما عادت صالحة لحل المشاكل بين البلدين، يمكن أن تكون نقطة بداية لكن تتطور
0: على أي أرضية دكتور من الممكن أن يبدأ الطرفان

0: جولة جديدة من التفاهمات أو على الأقل يعني النقاط الأولية لاتفاق مستقبلي؟
1: أعتقد اختبار النوايا الأساسي سيكون أن إيران لا تضع ثمنا مبالغا به لمضيق هرمز. الثمن الذي أمريكا كانت مستعدة له ودفعته عندما رفع الحصار البحري، أنه يرفع الحصار البحري مقابل رفع الحصار على مضيق هرمز، وأمريكا تشعر أنها في موضع قوة الآن لأنها جزئيا تفتح المضيق ويزداد فتحها للمضيق حقيقة تدريجيا، وقدرة إيران على الرد تتراجع. فإذا إيران لا تعلق ثمنا آخر مثل رفع الحجز عن أموال إيرانية، رفع الحظر عن النفط الإيراني وما إليه، وإنما تقابل هذا رفع الحصار البحري برفع الحصار عن مضيق هرمز ثم تبدأ بتفاوض مباشر، أنا أعتقد هذا يمكن أن يقنع ترامب أن هناك جدية إيرانية تراجع عن مواقف سابقة، والمواقف كانت يعني عالية السقف. ما تعرضه إيران هنا هو فقط يعني جدول سريع، وهو يناسبه يعني 7 أيام ويرفع الحصار وما إليه، لكنه الأشياء الأخرى تبقى معلقة، يمضي في التفاوض لا يصل إلى نتيجة. ما الذي عليه يفعله؟ يعود للحرب من جديد والحظر البحري من جديد، ويفكر يقول لك نحن الآن في وضع جيد عبر الحصار البحري، علينا أن نستمر بما لدينا وسنحصل على ما نريد بالمزيد.
0: بس البعض يراها قريبة، ربما هذه توجيه ضربة أو العودة مرة أخرى إلى الحرب.
1: هذه صحيح، أنا أعتقد ستحدث بعد الانتخابات بشكل مباشر، أيا تكن نتيجة الانتخابات. نتيجة الانتخابات لن تعيق ترامب عن المضي في هذه الحرب، لكنه هناك احتمالات الحرب حتى يعني قبل الانتخابات. إيران ستحاول أن تقوم بأشياء لا يمكنها أن تنتظر، يعني وهذه هي فرصتها الوحيدة. إذا خيار المواجهة هو الذي يقود قرارها السياسي هنا، فعليها أن تستفيد من هذه الفترة بممارسة ضغط عسكري على إدارة ترامب، استهداف السفن، استهداف مضيق هرمز، السفن العابرة، استهداف الممرات البحرية، استهداف القوى العسكرية الأمريكية البحرية، الفرقاطات وما إليه. صعب أن تصمت في هذه الفترة وتنتظر ضربا بعد هذا، وحينها أيضا هي ستكون بإزاء إشكالية مع نوعية الرد الأمريكي، لأنه حتى في الداخل الأمريكي إذا هاجمت إيران ترامب سيرد وسيكون له عموما غطاء من الرأي العام، نحن ضربنا نحتاج أن نرد. فحقيقة خيارات إيران تتراجع فيما خيارات الولايات المتحدة تتحسن. وأنا أعتقد من هنا الإصرار الإيراني على هذا المقترح، وبتصوري إيران تريد عبره أن تفتح تفاوضا من وراء الكواليس مع الولايات المتحدة من أجل تحسين شروط هذا المقترح كي تقبل به الولايات المتحدة. من هنا يعني بقائها على أنه لا نريد ردا رسميا، نريد، هذا بذاته شيء جديد في الخطاب والسلوك الإيراني.
0: شكرا جزيلا للمختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس من واشنطن على كل هذه المعلومات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن مقتل 4 خبراء إيرانيين مختصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ خلال عمليات عسكرية في محافظة تعز. كما أوضح بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات أسفرت عن تحييد 2316 من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 756 عملية ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال 72 ساعة الماضية، شملت جبهات كتاف والبقع وعلب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز. من القاهرة معنا رئيس مؤسسة عدن الغد للإعلام فتحي بالأزرق. سيد فتحي أهلا بك، يعني هذه المرة عناصر إيرانية على للتدريب على الصواريخ وكذلك المسيرات تم استهدافها، يعني طوال تلك السنوات لم نسمع بهذه الكثافة من هذه الضربات وهذه النتائج.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة. حقيقة نحن في اليمن لا نواجه ميليشيا الحوثي، نحن نواجه النظام.

0: النظام الإيراني، الحرس الثوري الإيراني، التكنولوجيا الإيرانية بكافة تشكيلاتها المسلحة، سواء كانت الطائرات المسيرة، الصواريخ البالستية، كافة أنواع الصواريخ التي أنتجتها إيران حتى العام 2025. وعليه فالمعركة الدائرة في اليمن ليست من الخطأ توصيفها أنها صراع ما بين مثلا القوات الحكومة الشرعية وما بين ميليشيا الحوثي. نحن نواجه الحرس الثوري الإيراني بكافة قواته المسلحة، بكافة التجهيزات العسكرية، ومؤخرا أيضا بكافة خبراء العسكريين. التقارير التي تؤكد أن السلاح الإيراني دخل إلى الجبهات اليمنية، تقارير تؤكدها وقائع على الأرض، لكن أيضا الحكومة اليمنية والقوات المسلحة وجهت ضربات محكمة خلال الأيام الماضية، ربما خلال العشرة أيام. استطاع الطيران الحربي، واستطاع الطيران المسير، واستطاعت القوات المسلحة أن تتقدم في مناطق كثيرة وأن تسيطر على الكثير من المواقع العسكرية الهامة. واقع المعركة اليوم يؤكد أن القوات المسلحة استعادت زمام السيطرة، استعادت زمام المبادرة. اليوم وجه الطيران الحربي ضربة قاسمة لميليشيا الحوثي في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، رغم ادعاء الميليشيات الكاذب أن القصف استهدف مناطق أهل بسكان أو سوق شعبي، لكن الحقيقة والواضحة وبحسب المصادر الميدانية التي تحدثنا إليها تؤكد أن القصف استهدف مخازن عسكرية، استهدف مراكز تحشيد خاصة بالميليشيات، واستهدف أيضا منطقة إطلاق صواريخ خلال الأسابيع الماضية. كانت الحوبان واحدة من أبرز المناطق التي قصفت منها ميليشيا الحوثي الساحل الغربي، وقصفت أيضا مناطق في محافظة تعز ومناطق في محافظة لحج. اليوم أستطيع أن أقول أن واقع العمل العسكري يميل بشكل كبير لصالح الحكومة الشرعية، وحتى قضية سقوط منطقة المخا خلال الأسابيع الماضية لم يكن بشكل أو ربما ناتج عن تفوق عسكري حوثي بقدر ما كان عملية إرباك عسكري حصلت وحصل ما حصل. لكن ونحن نقف اليوم أمام المشهد العسكري، أستطيع أن أقول أن الحكومة أو القوات المسلحة استطاعت أن تملك زمام المبادرة، وهي قادرة في حال ما نفذت عملية عسكرية برية أن تتقدم. وبإذن الله أنا شخصيا أتوقع أن الأيام القادمة خصوصا مع استمرار الضربات الجوية أن تكون حاسمة.
1: خليني أسألك، أنه يعني نتحدث اليوم عن 2316 عملية قامت بها عناصر القوات المسلحة اليمنية، عدد كبير، وكذلك حتى نوعية الضربات بالطيران المسير. بالتالي يعني هذا التكتيك الجديد للقوات المسلحة اليمنية إلى ماذا تعزوه؟ بالتالي كيف يمكن أن يؤتي ثمارة وأكل على الواقع؟
0: القوات المسلحة أعلنت خلال الأشهر الماضية أنها تمكنت من تجهيز طيران مسير بشكل كبير. لاحقا جميع فصائل القوات المسلحة سواء كانت ألوية العمالقة أو الدرع الوطن أو المنطقة العسكرية الثالثة أو الرابعة ومؤخرا حتى محاور بسيطة أدخلت الطيران المسير إلى وحداتها العسكرية. هذا التفوق أو ربما هذا الإدخال الجديد لآلة الطيران المسير أحدثت فارق كبير، خصوصا أننا خلال السنوات الماضية كنا نواجه عناصر من الميليشيا الحوثي يتفرقون على الجبال والشعاب والمناطق الصحراويه والمناطق الصعبه التضاريس، وبالتالي الواقع العسكري او ربما العمليات العسكريه العاديه لن تستطيع الوصول اليهم، او ربما سيكون بمكان من الصعوبه الوصول اليهم. هذا التفوق او ربما هذا الاستخدام الرائع جدا للطيران المسير اختصر المسافة، اختصر الزمن، اختصر جهود عسكرية كبيرة جدا. يعني خلال السنوات الماضية كنا نحتاج إلى عملية زحف عسكرية لكي نصل مثلا إلى مقاتل أو قناص حوثي يعلو أو يتمركز على قمة جبل، لكن مع الطيران المسير استطعنا أن نحدد الهدف ونصطاده بكل سهولة. أنا شخصيا قلتها في تغريدة يوم أمس أن الحوثي فقد خلال حوالي 13 يوم 14 يوم أكثر من 40% من القوة المسلحة التي اجتاحت مناطق الساحل الغربي. القتال الميداني، التفوق العسكري للطيران المسير، الضربات القوية للطيران

0: الطيران الحربي للأمانة حدثت فارق كبير.
1: طيب أي المحاور من الممكن أن تكون أولا بيد القوات المسلحة، خاصة في ظل عمليات التحشيد التي تقوم بها الشرعية، وبالتالي أيضا حتى استنهاض بقية القبائل في المناطق المختلفة؟
0: جميل. المهم اليوم هو استعادة المناطق التي سقطت في الساحل الغربي، استعادة ذباب ثم وصولا إلى المخا والخوخة وحيس. هذه المناطق في حال ما تمت السيطرة بشكل كامل على جبال كهبوب، وهي حتى اليوم أعتقد أن هذه التلة الجبلية الواسعة تسيطر عليها قوات الجيش والمقاومة بنسبة 90%. أعتقد أن خلال يومين إلى 3 أيام تستطيع القوات أن تبسط سيطرتها على كافة هذه الجبال، وفي حال سيطرت عليها فإنها تستطيع أيضا أن تتقدم إلى منطقة ذباب وصولا إلى باب المندب ثم المخا. يساعد في أي عملية عسكرية أن هذه المناطق هي مناطق مفتوحة ويستطيع أن تتقدم فيها القوات بكل سهولة، خصوصا مع توفر الغطاء الجوي. ميليشيا الحوثي للأسف الشديد أقدمت على مغامرة غير محسوبة بالتقدم صوب المخا وتعرضت لاستنزاف كبير، فقدت فيه جزء كبير من عناصر ميليشياتها. وأعتقد أنا خلال الأيام القادمة أن المبادرة أو ربما التقدم للقوات الحكومية سيكون هو الأول، وسيحدث تغير كبير في الخارطة العسكرية وصولا إلى استعادة المخا. لم يعد الحديث عن استعادة المخا فرضية، بل للأمانة واقع عسكري تفرضه، واقع التحشيد العسكري الخاص بالقوات الحكومة الشرعية، وواقع المقاتلين، واقع الاستنزاف الكبير الذي حصل لميليشيا الحوثي، خصوصا مع الضربات القوية للطيران الحربي التي كانت موفقة جدا، والتي رأينا أحد أبرز توفقاتها كانت في ضربة يوم أمس في منطقة الحوبان. هناك تفوق عسكري واضح للحكومة الشرعية، فقط نتمنى ألا يحدث أي إرباك وأن تستمر العمليات العسكرية وصولا إلى استعادة ما تم خسرانه خلال هذا الشهر. وإذا استعيدت المخا واستعيد باب المندب، أعتقد أن الحكومة الشرعية تستطيع أن تذهب إلى أبعد وأقصى من مدينة المخا.
1: شكرا جزيلا لرئيس مؤسسة عدن الغد للإعلام فتحي بالأزرق.
2: قرروا ان احنا بيوتنا وخرجوا ان احنا وبهدلوا بنا
3: الحوثه،
4: اطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: احنا من الحروب، من الحرب هذا الذي قام به علينا الحوثي، ويضربوا البيوت، يضربوا ولا السكن، يضربوا اي مكان عشوائي، يضربوا لهم عشوائي. كل اسرتين او ثلاث تجلس في فصل من الزحمة، ما في سكن.
7: حصل هونات، حصل قناصات فوق بيوتنا، حصل بهذلة، وهربنا وقزحنا اللي فوقنا. تمركز قطع بيت ابني، قطع يعني ربهم بيت حق ابني ودخل حفشي. هنا عشنا فيه ظلم، عشنا فيه بهذلة. الحمد لله اللي كتب لنا.
8: نزحنا يعني تخيل أكثر من 15,000 نسمة أو 10,000 نسمة نزحت في أقل من ساعتين سيرا على الأقدام. يعني تخيل نفسي مثل يوم الحشر، كما نقول لك رجعوا الناس، اضطروا انه يرجعوا في بيوتهم بسبب يعني ما الوضع اللي ما هم عايشين فيه ما يقدر يواصل. رجع الى بيته قاع الحوثي يحتمي بمعدات يعني، فقريب البيت تجي تقول له يا اخي تسبب علي انت وبا ممكن هو يقتلك.
1: تتوالى المواقف البريطانية بشأن حادثة قاعدة فيرفورد الجوية وسط تأكيد رسمي أن التحقيق لا يزال جاريا. ووصف رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام وصف الحادث بالمقلق، داعيا إلى عدم التكهن قبل اكتمال التحقيق وتحييد الحقائق. في المقابل قال وزير الدفاع أنه أجرى اتصالات مع نظيره الأمريكي، مؤكدا استمرار التنسيق مع واشنطن دون الخوض في تفاصيل العملية الأمنية أو تصريحات الرئيس الأمريكي.
9: من هنا حيث تتمركز سيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء والشرطة، وتتحرك أيضا مركبات تابعة للجيش وفرق تفكيك المتفجرات، تتواصل العملية الأمنية الواسعة في قاعدة فيرفورد العسكرية في جلوستشير. الشرطة تقول إنها تحركت بعد تلقي اتصال بشأن 3 مركبات مشبوهة.

0: كانت تتجه نحو قاعدة فيرفورد الجوية، واعتقلت 5 رجال للاشتباه بارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، كما اعتقلوا لاحقا للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي بموجب قانون الإرهاب، ولا يزالون رهن الاحتجاز. حساسية الحادث ترتبط أيضا بمكانه، فقاعدة فيرفورد تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، ولعبت منذ أواخر فبراير دورا في عمليات أمريكية ضد أهداف في إيران. وفي هذه الصور تواصل فرق إبطال المتفجرات التابعة للجيش فحص المركبات باستخدام نظام روبوتي وسط طوق أمني بقطر 400 متر، بينما أجلي سكان نحو 85 منزلا كإجراء احترازي. لكن حتى الآن لم تعلن الشرطة أن القاعدة نفسها كانت الهدف، ولم تكشف عن الجهة التي قد تكون وراء الحادث، فيما طالبت السكان بعدم التكهن إلى حين اكتمال التحقيق. من غلوستشر، مصطفى زارو، العربية.
1: أوضح رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأشخاص 5 الذين اعتقلتهم الشرطة البريطانية قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة كانوا يخططون لإلحاق أضرار كبيرة بالمنشأة، مشيرا إلى تعاون أمريكي بريطاني في مراقبتهم وتوقيفهم.
2: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
3: Were they migrants?
2: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
3: Were they migrants?
4: So at around 12:45 a.m. today, Sunday the 27th of September, police received a call relating to 3 suspicious vehicles travelling towards an area in Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
1: حذر وزير الدفاع البريطاني من أن روسيا وبوتين يمثلان أكبر تهديد لأمن المملكة المتحدة، وأن خطر اندلاع حرب هو الأكبر خلال حياته. وأكد وزير الدفاع أن التهديد الروسي دفع بريطانيا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، مشددا على أن تعزيز القوة الدفاعية يدعم الردع ويقلل احتمالات الحرب مع روسيا أو أي طرف آخر. اتهمت حماس قيادة السلطة الفلسطينية بما وصفته بمواصلة التلاعب بالمسار الانتخابي والتعامل معه بمنطق فئوي وليس كاستحقاق وطني لصالح حركة فتح. وقالت حماس في بيان أن ما وصفته بسياسة تلاعب السلطة الفلسطينية بالاستحقاق الانتخابي على مدار أكثر من 20 عاما هو ما منع إجراء الانتخابات كل هذه الفترة على حد تعبيرها. ردا على اتهام حماس، قالت حركة فتح إن اتهام السلطة الفلسطينية بالتلاعب بالانتخابات لا يخدم المسار الانتخابي ويعكس غياب الجدية في التعامل مع هذا الاستحقاق الوطني. وأكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها العربية والدولية لتوفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة جرت بصورة شفافة ونزيهة وفق قوله. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض أن الجيش لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وأضاف عوض أن الجيش سيبقى يقظا في حماية حدود الوطن وكل ما يهدد أمنه واستقراره.
5: السودان ملتزم بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بالمساس بسيادته أو أمنه الوطني. وتدعو الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية

0: والاحتكام إلى الحوار والغنوات الرسمية بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة. القوات المسلحة السودانية ستظل يقظة في حماية حدود الوطن وسيادته، وغادرة على التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.
1: فند المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعة مناوية لأديس أبابا، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة. في المقابل كشف عوض عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب قوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية.
0: تؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية، الطائرات المسيرة الاستراتيجية والمسيرات الانتحارية.
1: مكاسب جديدة يحققها الجيش السوداني في شمال كردفان، وتراجع متواصل لقوات الدعم السريع مع انتقال العمليات إلى محاور جديدة، لكن التقدم العسكري يتزامن مع اتساع موجات النزوح وتفاقم كلفة الحرب على المدنيين.
2: في أقصى شمال غرب كردفان معركة انتهت، لكن ما بعدها يعيد رسم اتجاه القتال. يوسع الجيش السوداني والقوات المشتركة نطاق سيطرتهما بعد استعادة سودري، تقدم يضيف أرضا جديدة إلى خريطة السيطرة ويفتح أمام الجيش خيارات أوسع في كردفان. استعادة سودري تغير طبيعة التهديد في شمال كردفان، فالمدينة تقع قرب حدود شمال دارفور، وموقعها يضعها على مساحة تربط شمال كردفان بغربها وتمتد باتجاه دارفور، وبذلك تتحول السيطرة عليها إلى نقطة يمكن أن ينطلق منها الضغط غرباً. وجود الدعم السريع في بارا والمزروب وحملة الشيخ والخوي والنهود كان يمنحه مساحة للحركة والضغط على الأبيض، وفي الوقت نفسه كانت هذه المحاور تتيح حركة أوسع باتجاه طرق تربط كردفان بمناطق أخرى في غرب البلاد. إبعاد هذا الخطر غربا يعني للجيش تثبيت محيط الأبيض وتوسيع هامش الأمان في شمال كردفان، لكن أمام الجيش الآن اتجاهان: الأول تثبيت شمال كردفان وتأمين محيط الأبيض ومنع أي التفاف جديد، والثاني الانفتاح غربا نحو الخوي والنهود ثم باتجاه تخوم دارفور. وتشير المعطيات إلى انتقال العمليات بعد سودري إلى مناطق غرب وجنوب غربي المدينة بما فيها المزروب وحمرة الشيخ، وهو ما قد يمهد الانتقال للقتال نحو غرب كردفان ثم إلى تخوم دارفور، لكن السيطرة على سودري وحدها لا تكفي لتغيير خريطة الحرب. فالمكسب الميداني يحتاج إلى تثبيت السيطرة وتأمين الأرض ومنع الهجمات المعاكسة.
3: وحننتصر الشعب السوداني.
1: قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف جاء بدافع مخاوف أمنية، وكذلك لبحث أزمة متفاقمة في صادرات الأغذية. والتقى لافروف بفاديفول في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، في أول محادثات من نوعها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2022. ليلة ثقيلة عاشتها كييف ومحيطها تحت هجوم الروسي بالمسيرات، خلف قتلى ومصابين وأضرارا وصلت إلى مدرسة ومركز بيانات ومقر شركة اتصالات ومرافق للبث التلفزيوني.
4: أقف هنا أمام مدخل هذه المدرسة في كييف، وهو واحد من المواقع التي تضررت جراء الهجوم الروسي بالمسيرات خلال الليل، وتوزعت الأضرار والحرائق بين أحياء العاصمة ومنها سولومسكي وشوليافكا. ووفق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تعرض مركز بيانات في كييف لضربتين صباحا، وأعلنت شركة الاتصالات كييف ستار تضرر مبنى مقرها الرئيسي، وامتدت الهجمات إلى مركز رئيسي للبث التلفزيوني، مما أدى إلى انقطاع إرسال

0: لعدد من القنوات الأوكرانية. وفي مقاطعة كييف المحيطة بالعاصمة اندلعت حرائق في مستودعات ومكاتب بمدينة برافري، ووقعت أضرار في فيشنفا، وأسفرت الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال. وتقول القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 170 مسيرة خلال الليل، أسقطت وحيدت منها 147. أما خلال الأسبوع فيقول زيلينسكي أن روسيا استخدمت أكثر من 2200 مسيرة هجومية ونحو 1650 قنبلة جوية و38 صاروخا، نسبة كبيرة منها باليستية. وفي ظل استمرار الهجمات قال مدير مكتب الرئيس كيريلو بودانوف أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ لأنظمة باتريوت وإلى توسيع تغطية خدمتي ستارلينك وستار شيلد لدعم قدراتها الدفاعية. ضيف عادل لقناتي العربية والحدث كييف.
1: الآن إلى أخبار الرياضة.
2: تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج عقب فوزه على نظيره اليمني بهدف دون مقابل. وفي البطولة ذاتها ضمن منتخب الإمارات بلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون رد. خسر المنتخب الألماني على أرضه أمام ضيفه اليوناني بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وفي البطولة الأوروبية أيضا يستقبل منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي اليوم الاثنين وسط غياب كيليان مبابي الذي غادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة. ويحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره التركي ضمن مسابقة دور الأمم الأوروبية، ويأمل المدرب روبرتو مانشيني بتحقيق نتيجة إيجابية عقب خسارة فريقه في الجولة السابقة أمام بلجيكا.
1: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ترامب يتوقع مفاوضات مع إيران لكنه يفكر في العودة لضربها، وطهران تؤكد استعدادها للدبلوماسية المشروطة. مساع عراقية للحصول على استثناء من واشنطن بهبوط الطائرات الإيرانية في النجف حصرا، وأمريكا تحذر من تداعيات كسر الطيران الإيراني. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 756 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 72 ساعة، وتعلن مقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز. تأهب في قواعد بريطانيا تستخدمها قوات أمريكية، وتحقيقات في احتمال وقوف إيران وراء مخطط استهداف قاعدة فيرفورد. شكرا لكم لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
6: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
1: ترامب يتوقع مفاوضات مع إيران لكنه يفكر في العودة لضربها، وطهران تؤكد استعدادها للدبلوماسية المشروطة. مساع عراقية للحصول على استثناء من واشنطن بهبوط الطائرات الإيرانية في النجف حصرا، وأمريكا تحذر من تداعيات كسر الطيران الإيراني. الجيش السوداني يرفض المزاعم الإثيوبية بشأن دعمه لجماعات مناوية له، ويتهم أديس أبابا بدعم ميليشيات الدعم السريع من داخل أراضيها. حماس تتهم السلطة الفلسطينية بالتلاعب بالمسار الانتخابي لصالح حركة فتح، والحركة تشكل وفدا للحوار مع الفصائل وتتمسك بصندوق الانتخابات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا. وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية خيار ما زال مطروحا.
1: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon, and as soon as we win it, it's going to go. The oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
2: Do you think we're going to win this war through this economic warfare that the Treasury Department is waging, or strikes?
1: I think both. I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that, but we're certainly winning it very big.
0: كشفت مصادر العربية أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء من واشنطن يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية باتجاه المطارات الإيرانية. كما أوضح مصدر حكومي عراقي للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المباحثات التي يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حاليا في واشنطن إلى السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في مطار النجف حصرا. يذكر أنه منذ أكثر من 5 أشهر توقفت الخطوط الجوية العراقية عن تسيير رحلاتها إلى المطارات الإيرانية على خلفية الأوضاع الأمنية والحرب.

0: من الجو إلى البر تبدل مسار السفر بين العراق وإيران مع توقف الرحلات الجوية بين مطارات البلدين في ظل العقوبات الأمريكية، لتتجه أعداد متزايدة من المسافرين نحو المنافذ البرية. وفي البصرة هنا يبرز منفذ الشلامجة الحدودي الذي يعتبر من أهم بوابات التنقل حتى بالنسبة للإيرانيين المقيمين في الخليج.
1: احنا مثلا من الكويت يبي يسافر شيراز، زين يبي يسافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقه ساعه بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعه من شيراز لاخر رمشهر، من رمشهر لهني شلمشه تقريبا ساعه. مشكله الجو حار وعيالي وياي حل يعني تعب.
0: وعبر المنفذ الحدودي يتجه مسافرون عراقيون إلى المحمرة وعبادان والأهواز، ومنها يواصلون رحلاتهم جوا أو عبر القطارات إلى مدن إيرانية أخرى بعد إلغاء رحلاتهم الجوية على متن الطائرات الإيرانية.
2: زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم عالجهم بيران. أول الرحلة يعني احنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد لعبادان. وتتعرف الطريق احنا من سكنة الحلة يعني المسافة راح نطعها بالتقريب 600-700 كيلو.
0: الأرقام الرسمية تشير إلى استقبال المنفذ نحو 7000 مسافر يوميا قادما من إيران بينهم أجانب، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 20,000 مستقبلا، ما دفع إدارة المنفذ الحدودي إلى استنفار طواقمها تحسبا للزخم المرتقب. من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال تتباين حركة العبور والمسافرين مع إيران. هيثم أحمد ينقل لنا المشهد من إقليم كردستان العراق.
3: سجلت المنافذ الحدودية بين إقليم كردستان وإيران نشاطاً لافتاً وحركة ملحوظة في حركة المسافرين والتبادل التجاري عقب توقف حركة المطارات،
4: حيث سجل منفذ حاج عمران مع إيران خلال اليومين الماضيين دخول نحو 5000 مسافر يومياً من الأراضي الإيرانية براً.
5: بسبب توقف عمل الطائرات في إيران أصبح الأمر صعبا قليلا، نضطر اليوم للقدوم بالحافلات أو بمركباتنا الشخصية.
4: ويعود هذا الضغط إلى المنافذ الحدودية إلى امتثال العراقي لحظر الطيران الإيراني بموجب العقوبات الأمريكية، وسط اتصالات تجريها وزارة النقل والدبلوماسية العراقية لتسهيل عودة الرعاية والمسافرين.
6: مع انتهاء دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة تتجه الأنظار إلى بغداد، حيث تضع أربيل ملف رواتب قواتها ومستحقاتها على طاولة موازنة 2027. وبين مطالب كردستان وموقف الحكومة الاتحادية يعود ملف البيشمركة إلى واجهة الخلافات بين بغداد وأربيل.
4: مع انتهاء دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة وإعلان توحيد جميع قواتها تحت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، تتجه أنظار أربيل إلى بغداد، حيث تطالب حكومة الأقليم بإدراج رواتب ومستحقات قواتها ضمن النفقات السيادية في موازنة عام 2027.
7: قوات البيشمركة هو حسب الدستور العراقي المفروض جزء من المنظومة الأمنية العراقية يكون ضمن الموازنة، فنتمنى أنه في الموازنة الجديدة مع الحكومة الجديدة أنه يكون هنالك موازنة خاصة للبيشمركة في الحكومة الفيدرالية.
3: بوقف التمويل والمعونات تفقد قوات البيشمركة دعما يبلغ نحو 60 مليون دولار سنويا للرواتب والتسليح، مما يضع بغداد أمام مسؤولية تغطية مستحقات 11 فرقة عسكرية ومساواتها بالقوات الاتحادية.
8: في بغداد أصبحت مطالب أربيل جزءا من المفاوضات الرسمية حول موازنة 2027، وسط مساع لمعالجة الملفات العالقة بين الجانبين وضمان استقرار المنظومة الدفاعية للعراق. الأجواء السياسية الحالية تشير إلى وجود توجه إيجابي لدى حكومة الزيدي لتسوية هذا الملف الخلافي.
9: عندنا مركز تنسيق المشترك في أربيل، عندنا مركز تنسيق المشترك في بغداد، تواصل مستمر.

0: مع السلطه يعني الحكومه في الاقليم، وبالذات في الجانب الامني ما عندنا اي مشكله، يعني التنسيق يكاد يكون يومي وكل ساعه فيما يخص تبادل المطلوبين، فيما يخص كل الامور الامنيه.
1: تعود جذور الخلاف بين أربيل وبغداد إلى العام 2005 مع كتابة الدستور، حيث ترى الأخيرة لسنوات طويلة أن البيشمركة لا تخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية بشكل مباشر، مما يجعل تمويلها من الموازنة الاتحادية مشروطا بالتوافق السياسي وتسليم الإيرادات، خلاف لا يقتصر على التمويل بل يمتد إلى شكل المنظومة الأمنية العراقية وحدود سلطة الدولة على السلاح.
2: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن مقتل 4 خبراء إيرانيين مختصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ خلال عمليات عسكرية في محافظة تعز. كما أوضح بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات أسفرت عن تحييد 2316 من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 756 عملية ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال الساعات 72 الماضية، شملت جبهات كتاف والبقع وعلب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز.
3: وقردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة،
5: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
7: نحن من الحروب، من الحرب هذا الذي قام به علينا الحوثي، ويضربوا البيوت يضربوا ولا السكن يضربوا أي مكان عشوائي، يضربوا لهم يضربوا لهم عشوائي، كل أسرتين أو ثلاث تجلس في فصل من الزحمة ما في سكن.
8: حصل هونات، حصل قناصة فوق بيوتنا، حصل بهذلة وهربنا وقزحنا اللي فوقنا. تمركز قطع بيت ابني، قطع يعني ربهم بيت حق ابني ودخل حفشي. هنا عشنا في ذلو، عشنا في بهذلة. اللهم الحمد، الحمد لله اللي كتب لنا.
9: نزحنا يعني تخيل أكثر من 15,000 نسمة أو 10,000 نسمة نزحت في أقل من ساعتين سيرا على الأقدام، يعني تخيل نفسي مثل يوم الحشر. كما قلت رجعوا الناس، اضطروا انه يرجعوا في بيوتهم سبب يعني ما الوضع اللي ما هم عايشين فيه ما يقدر يواصل. رجع الى بيته قاع الحوثي يحتمي بمعدات يعني، فقريب البيت تجي تقول له يا اخي تسبب علي انت وضع ممكن هو يقتلك.
2: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض أن الجيش لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الأثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وأضاف عوض أن الجيش سيبقى يقظا في حماية حدود الوطن وكل ما يهدد أمنه واستقراره.
10: السودان ملتزم بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بالمساس بسيادته أو أمنه الوطني. وتدعو الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام إلى الحوار والغنوات الرسمية بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة. القوات المسلحة السودانية ستظل يقظة في حماية حدود الوطن وسيادته، وقادرة على التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.
2: فند المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوية لأديس أبابا، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة. في المقابل كشف عوض عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب قوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية.
10: تؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام

0: استخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية، الطائرات المسيرة الاستراتيجية والمسيرات الانتحارية.
1: أصابت مسيرة مبنى تابع للتلفزيون العام في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا

0: بما وصفته بمواصلة التلاعب بالمسار الانتخابي والتعامل معه بمنطق فئوي وليس كاستحقاق وطني لصالح حركة فتح. وقالت حماس في بيان أن ما وصفته بسياسة تلاعب السلطة الفلسطينية بالاستحقاق الانتخابي على مدار أكثر من 20 عاما هو ما منع إجراء الانتخابات كل هذه الفترة على حد تعبيرها. ردا على اتهامات حماس، قالت حركة فتح إن اتهام السلطة الفلسطينية بالتلاعب بالانتخابات لا يخدم المسار الانتخابي ويعكس غياب الجدية في التعامل مع هذا الاستحقاق الوطني. وأكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها العربية والدولية لتوفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة جرت بصورة شفافة ونزيهة وفق قوله. بعد أيام من الكشف عن وصول وكيل ذكاء اصطناعي تابع لأوبن اي اي بصورة غير مصرح بها إلى بوابة إحصاء ميديكير في استراليا، يستدعي مجلس الشيوخ الرئيسين التنفيذيين لأوبن اي اي وأنثروبيك للمثول أمام تحقيق بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وقدرة وكلائه على تجاوز القيود.
1: لم يبدأ الهجوم برسالة تصيد ولا بقرصان خلف الشاشة محاولا سرقة كلمات المرور، بل بتكليف بحثي عادي لنظام ذكاء اصطناعي بجمع إحصاءات عن الإنفاق الدوائي في أستراليا. لكن عندما واجه الوكيل الذكي قيودا تمنعه من الوصول إلى المعلومات، بحث عن مسارات أخرى وتجاوز القيود ووصل دون تصريح إلى ملفات غير متاحة للعامة داخل خادم حكومي. واقعة تعود إلى يونيو الماضي، حين اخترق روبوت تابع لأوبن اي اي موقعا إلكترونيا لبرنامج الرعاية الصحية ميديكير، ما دفع كانبيرا إلى التحرك سريعا. مجلس الشيوخ استدعى رسميا الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان ورئيس أنثروبيك داريو أمودي للتحقيق في المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات. ولم تكشف السلطات الأسترالية عن الحادثة إلا في وقت لاحق، ما أثار غضبا على أعلى المستويات، إلى جانب تساؤلات حول حجم البيانات التي تمكن النظام من الوصول إليها، فيما لا يعتقد أنه طال أي سجلات خاصة بالمرضى. غير أن خطورة الأمر لا تقاس بنوعية المعلومات فحسب، وإنما بقدرة نظام آلي على الانتقال من مهمة البحث إلى كسر القيود دون تصريح بشري مباشر. تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من وقائع مقلقة أثارت مخاوف من قدرة هذه الأنظمة على تجاوز بيئات الاختبار والحدود المفروضة عليها عقب اختراق وكلاء لبنية منصة هاجينج فيس. ومع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والمالية والصحية، تتصاعد التحذيرات من مخاطره حتى داخل القطاع نفسه، وسط دعوات إلى تجديد الرقابة وإبطاء وتيرة التطوير.
0: نهاية النشرة، نذكركم بأبرز العناوين.
2: Want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news.
0: ترامب يتوقع مفاوضات مع إيران لكنه يفكر في العودة لضربها، وطهران تؤكد استعدادها للدبلوماسية المشروطة. مساع عراقية للحصول على استثناء من واشنطن بهبوط الطائرات الإيرانية في النجف حصرا، وأمريكا تحذر من تداعيات كسر الطيران الإيرانية. الجيش السوداني يرفض المزاعم الإثيوبية بشأن دعمه لجماعات مناوئة له، ويتهم أديس أبابا بدعم ميليشيات الدعم السريع من داخل أراضيها. حماس تتهم السلطة الفلسطينية بالتلاعب بالمسار الانتخابي لصالح حركة فتح، والحركة تشكل وفدا للحوار مع الفصائل وتتمسك بصندوق الانتخابات.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: بلال حسن قيادي عسكري سابق في منظمة الصاعقة، إحدى الفصائل الفلسطينية الحليفة لنظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد. لكن اسمه ودوره الجدلي ارتبط أساساً بمعركة مخيم تل الزعتر عام 1976 والأحداث الأليمة التي تلتها. فبينما يحمله البعض المسؤولية الشخصية عن سقوط المخيم، يتمسك هو بكونه المحرك الحقيقي لصمود مقاتليه وسلامة ساكنيه، وإن قرر الانسحاب قبل يوم واحد فقط من السقوط. التقيت بلال حسن للاستماع إلى روايته في العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت البداية من سبب تحول المخيم إلى بؤرة توتر بين طرفي النزاع في الحرب الأهلية اللبنانية.
1: مخيم تل الزعتر يعني كل ما نذكره في مناسب من المناسبات، وهلأ صار له 50 سنة، بنذكر مرحلة أليمة جدا من مراحل القهر الفلسطيني على يد كثير من الأشخاص والأحزاب والدول التي لا تلتقي مع القضية الفلسطينية. بسنة الـ70 كنت أنا في تل الزعتر واستلمت قيادة الصاعقة في مخيم تل الزعتر. استمرينا نحن بعملية إنضاج القضية الفلسطينية وتدريب المسلحين وتدريب الفدائيين وإلى آخره، إلى أن بدأت المرحلة المتقدمة اللي هي مواجهة العدو الإسرائيلي. بالتأكيد أنا سلحت سلاح قوي من السوريين، ولكن نحن في مرحلة البناء داخل المخيم والتحصينات وإلى آخره، كل الشعوب بيطلع فيها أوادم وبيطلع فيها زعران. فنحن كان في عنا عدد من الأشخاص اللي هن ينزلوا يعتدوا على الإخوة المسيحيين من خلال تشبيح، من خلال أعطيني مصاري أعطيني كذا، يعني زعرنوا عليهم مرحلة مراحل.
2: المسألة كانت أكثر من فقط تشبيح، كان اختطاف وقتل وفدية ومطالبات فدية وكذا.
1: لا لا لا، ما صار قبل 76 أبدا، ما صار أي عملية اختطاف ولا اغتصاب ولا تعدي على أملاك حدا.
2: طيب بشير الجميل نفسه شخصيا اختطف جنب تل الزعتر، وهذا بال 69 70، يعني قبل 6 سنوات من
1: يا سيدي. اللي خطف بشير جميل انا. ليش؟ نحن كنا بتل الزعتر سنه 1970، اجاني حدا من بيت الاحمر من الدكواني وقال لي في سياره عم توزع سلاح براس الدكواني. قلنا بدنا نروح نجيبها، لانه ما كان في اي خلاف بيننا وبين المسيحيين لا من قريب ولا من بعيد. فرحت أنا وواحد اسمه أبو حسن معروف والأبرس أبو عصام الأبرس، قطعنا المنطقة اللي نحن فيها وسبقنا لهم وهن نازلين، نزلناهم ونحن عم بننزلهم بقوسوا علينا جماعة القوات اللبنانية أو الكتائب
2: حينها.
1: بصيبوا واحد من اللي كان مع بشير جميل، بمسك بشير جميل بقطعه على الجهة الثانية، كان في تلة تراب هيك، وبصير يصرخ دخيلك يا بابا دخيلك يا بابا. طبعا نحن كنا بيوم بهداك الولاد، يعني كان عمرنا 20 سنة تقريبا، هو كمان نفس الشيء كان عم بهذا العمر.
2: وخايف من الموت يعني؟ خايف انه تخطر؟
1: لا ما كانش في موت، بس هيدي عملية يعني مخيفة، انه يجوا مسلحين فلسطينيين ويخطفوا واحد من القوات اللبنانية، شغلة مش بسيطة. رجعت على المكتب قلت له جيبوا لي اياه، هذا جابوا لي اياه، قرأت جيبوا الأوراق، قرأت اسمه بشير الجميل.
2: ما كنت تعرفه أنت حينها؟
1: لا، ما هو ما كانش معروف أصلا، بعدين اتطور وصار قائد وكبير وكذا وإلى آخره.
2: قرأت اسمه الجميل وليس جميل؟
1: فأنا قرأت اسمه بشير الجميل، قلت له منين أنت؟ قال لي أنا بشير الجميل ابن رئيس الحزب الكتائب. بهذا الوقت بتلفن لي أبو عمار، أبو اللطف، جهاد الوزير، زهير محسن، أبو حسن سلامي، ما بيضل حدا إلا بتلفن. فحطيته بالسيارة أنا وواحد ورحنا عند على الفاكهاني بمقر الـ17 تبع أبو عمار، لقينا

0: معهم كلهم، ولقينا بيو الرئيس بيير جميل الجد يعني البيت بيو الآن. قلت له لأبعمر تفضل هاي بشير جميل. قال أبعمر تعرف أبعمر يعني زي بقى، قال لي ما دول إخواننا ومعلش ومش رح نعمل مشاكل ودول إخواننا وانتهى الموضوع إلى آخره. بيستلموه بفللوا. هاي قصة بشير جميل.
1: منذ بداية السبعينات إلى عام 76 حينما حدثت المعركة في تل الزعتر وحصار ومعركة تل الزعتر، كيف تصف الوضع في المخيم؟
0: نحن من عام 70 لعام 74 75 يعني بدايات 75 كان يصير في مناوشات بيننا وبين القوات اللبنانية، يعني حروبات ومعارك. فبسنة بدايات 76 إجا الرائد إبراهيم حويجي، هلا هو معتقل بسوريا
1: صحيح، تهمة اغتيال كمال جنبلاط،
0: عدة شغلات يا ريت بس كمال جنبلاط
1: واحدة منهم.
0: المهم هذا كان يجي كل يوم على تل الزعتر يقول لي اكتب تقرير ان الفلسطينيين عم بيضربوا وبيقصفوا المسيحيين. فنحن ما كنا نضربهم ولا كنا نقصفهم، كان بس يصير مناوشات يصير يعني هم يضربونا ونحن نضربهم.
1: لماذا التقارير إذن؟
0: ايوه هذا السؤال بحد ذاته سألته إياه أنا. قلت له إحنا مش عم نضرب، شو بدك بالتقرير؟ قال أنت بعثي ولا مش بعثي؟ قلت له بعثي، كنت بعثي أنا. قلت له إيه بعثي. قال لي إذن اكتب تقرير بأنه الفلسطينيين عم بقصفوا المسيحيين.
1: نفذ الأمر ولا تناقش يعني؟
0: أي.
1: بدون ما تفهم.
0: مزبوط. فصرت أكتب له كل يوم الصباح قام الفلسطينيين بضرب مواقع بسن الفيل أو بديكواني أو بالآخر، جملتين ثلاثة مختصرين. شو يعمل فيهم؟ هو ياخذهم يوديهم على سوريا. فهذه كانت الوسيلة أو الحجة للتدخل السوري لحماية المسيحيين في لبنان، مع أنه هذا كان نفاق سياسي
1: بحجة حماية المسيحيين من التجاوزات الفلسطينية،
0: من التجاوزات الفلسطينية والتقرير اللي عم بقول له إياه أنا. بهذا الوقت كان معيني أبو عمار رئيس غرفة العمليات المشتركة لمخيم تل الزعتر، لأني بلغته بمرحلة من المراحل أنه في هجوم سوري باسم الصاعقة على مقرات فتح كليتها للسيطرة على منظمة التحرير وتفتيت منظمة التحرير وتشكيل منظمة تحرير على قياس مثل أبو موسى أو غيره. أنا كنت متعاون مع الرئيس ياسر عرفات، لأنه مثل ما قلت مرة أنا بندقيتي كانت سورية ولكن عقيدتي كانت فلسطينية.
2: بعد أشهر من الحصار المطبق على المخيم أطلق مقاتلو أحزاب اليمين المسيحي المشكلة للجبهة اللبنانية الرصاصة الأولى في معركة تل الزعتر التي استمرت 52 يوماً.
0: في يوم 22 صباحاً 22 حزيران 1976 الساعة 6 إلا ربع صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. فكان الهجوم الأساسي يبدأ من المحور تبعي لأنه أنا بالمرتفع، فبدأ الهجوم علينا الساعة 6. الساعة 2 بصيروا يجون العساكر، شي مقطوع ايده، شي مخزق بالدم، شي مقوس براسه، شي بإجريه. قلت له شو القصة؟ قال هجموا علينا، نحن كانت حدودنا كوع المنصورية، حدود وجودنا. قال هجموا علينا وكثير من عناصرنا ومواقعنا العسكرية ضربت وفاتوا الكتائب، لا مش الكتائب، الأحرار، حراس الأرز، التنظيم، هدول حراس الأرز والتنظيم تركيبة إسرائيلية، والمردة والبشمرون اللي هو كان القوات اللبنانية، القوات المقاومة اللبنانية كان مسمي حاله.
1: كان هناك مرتزقة، قيل أنه كان مرتزقة فرنسيين معهم.
0: المرتزقة الفرنسيين كانوا بالمحور الثاني، محور الديكواني، ما كانوا فوق. بالهجوم الفوق كان حراس الأرز، التنظيم، المردة، نمور الأحرار،
1: كتائب.
0: لا الكتائب فاتوا بعد 3-4 أيام من الهجوم،
1: التحقوا
0: مش
1: بعدين.
0: من أول يوم فاتوا بالمعركة من فوق.
1: والجيش اللبناني كان له دور؟
0: الجيش اللبناني كان منقسم، كانوا تحت بالمواقع اللي تحت ما هجموش من فوق، من عندي من أنا ما هجم الجيش اللبناني.

0: ميزان القوة لم يكن متكافئا في المعركة بين المحاصرين والمحاصرين منذ اليوم الأول. كما يقول بلال حسن إن وحدات من الجيش السوري كانت مشاركة في مساندة الميليشيات المهاجمة.
1: كعدد كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. طيب. بينما المهاجمين على تل الزعتر مع الجيش السوري كان بحدود 15000.
2: طيب المدافعين كعدد وليس كقوات عسكرية، لمن كانت الأسبقية في عدد المقاتلين كفصائل فلسطينية؟ فتح كان عدد مقاتلين أكثر؟
1: طبعا فتح كان عدد مقاتليها أكثر بكثير مننا. أنا كان عندي بحدود 300 واحد، يعني كلهم مع عناصر الجيش السوري وإلى آخره.
2: أريد أن أسألك عن الوضع داخل المخيم خلال الحصار والمعارك. إنسانيا هناك روايات عديدة تقول بأن الغذاء والماء نفد بشكل تام تقريبا، ولم يبقى المواطنون أو اللاجئون داخل المخيم يعيشون إلا على كمية من العدس أو مخزون من العدس الذي كان موجود داخل المخيم.
1: مشان أختصر لك الموضوع، نحن كنا شيء 14 أو 15 ألف يعني اللي بقيوا بالمخيم خلال الحرب، لأن السوريين هربوا وقسم من اللبنانيين هربوا إلى آخره.
2: مدنيين ومقاتلين يعني.
1: نعم مدنيين ومقاتلين. نحن لم نكن مهيئين لحرب مع الجبهة اللبنانية أبدا ولا مع أي طرف تاني. نحن كنا مهيئين لقتال طيران أو قصف طيران أو إنزال طيران إنزال إسرائيلي بمناطقنا، ولكن لما صارت المعركة كنا نحن محاصرين قبل بست أشهر من على المخيم، كان محاصر. ولكن الحصار القوي والشديد هو بدأ ب 22 لما بدأت المعركة. فقدنا المواد الغذائية، فقدنا المواد الطبية اللي هي أساسية، فقدنا الماء، مصادر الماء ضل فيه بس بير ماء بيننا وبين الكتائب، يروح النسوان لحتى يجيبوا ماء يقنصوهم، تنزل المرأة بقلب البير الماء نرجع نجيب منا ماء ويغلوهم بالخشب تبع البواب، بواب البيوت اللي هنيك نغليهم فيه ويرجعوا يستعملوهم لسلق الرز ولا خيره. أنا بمرحلة من المراحل ما ضل عنا لا رز ولا سكر ولا إلى خيره، التقيت ببرميلين زيتون كان بعد معي بالآخر يومين أو ثلاثة أيام من المعركة، التقيت ببرميلين زيتون بأحد بيوت اللي بالدكوانة، صرت أعطي كل يوم مقاتل 20 حبة زيتون فقط.
2: كنت حكيت لك قبل التصوير عن قصة أنه كان حليب الأطفال الرضع اندثر تماما، وكان عندك ولد انولد خلال الحصار.
1: حقيقة ابني خلق بحرب 76 ببدايات الحرب، وخلق بالملجأ بدون داي، وكانوا معظم الأطفال يخلقوا ويموتوا لأنه فيش حليب والأم ما فيش عندها حليب، إنها مش عم تاكل ما بدها تجيب حليب. فرحت عند فتح مع إنه كان في شوية نفور بينه وبينه بهداك الوقت اللي خلق فيه، قلت لهم بدنا علبة حليب كليم كان عندهم، قال بتعطينا 100 قذيفة 106. قلت لهم روحوا خذوا مستودع كامل واعطوني علبة الحليب، اعطوني علبة حليب كيلو لحد ضلوا. طيب ابني حسن، وقال كان كثير من رفاقه من غير رفاق يجيبوا لي ابنه نحطوه على الطاولة يقولوا لي هذا ابننا مات. قلت لهم كلنا عم بنموت ما في مشكلة.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت

0: بعد أن اشتد الخناق على مخيم تل الزعتر وتصاعدت أرقام الوفيات داخله جراء القصف المتواصل ونفاد المخزون الغذائي، نشبت خلافات متعددة بين الفصائل الفلسطينية تطورت إلى اقتتال داخلي زاد من تأزم الوضع. حينها اتخذ بلال حسن قراراً سيغير مجرى الأحداث جذرياً.
1: في شغلة أنا تعلمتها بحياتي، أنه القوي لا يفاوض الضعيف، والضعيف ما عنده شيء يفاوض فيه. لما يكون الضعيف ما عنده شيء يفاوض فيه، فأجيت بعتت واحد اسمه عنتر، ولد مقاتل عنا، بعدته على الدكواني اللي عند ابراهيم حويجي، وفي معي مشروع. المشروع بقول اول شيء وقف اطلاق النار، محاصره المخيم من قبل الجيش السوري فقط، سحب الجرحى والمصابين من مخيم تل الزعتر بواسطه الصليب الاحمر، سحب العجزه والمعاقين مرحله ثانيه، بدا بسحب المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين وما تبقى من غيرهم الى خارج المخيم، ويبقى المقاتلين داخل المخيم بلاقي لهم حل. ياسر عرفات الرئيس، ياسر عرفات وابو اللطف والقياده السوريه والقياده الكتابيه. فلما نزل لعندهم قال له ابراهيم حويجي على القفا الورق، قال له للاخ بلال او الرفيق بلال انه هل هذا القرار قرار جماعي او قرار بلال حسن؟ رجعت بعثت عنتر هذا الشاب، قلت له لا، قبل ما ابعته رحت عند غرفه العمليات اللي صارت عند الجبهه الديمقراطيه، لانه انا مواقع تدمرت. قلت له ان يا شباب هيك هيك في موضوع، شو رايكم بهذا المشروع؟ قام بيقولوا لي هذا.
2: الرساله الاولى كانت باسمك، ولم تاخذ رايهم؟
1: لا، ما اخذتش راي حدا.
2: الان جاي تاخذ رايهم؟
1: هلا جاي اخذ رايهم بناء على طلب الرائد ابراهيم حويجي. قلت لهم في هيك مشروع يا شباب، شو رايكم بهذا الموضوع؟ قال هذا نفس استسلامي سوري، وانت عم بتنفذ النفس الاستسلامي السوري. نحن كنا صرنا في بدايات الضعف، يعني ما كان عندنا انهيار، بس كنا في بدايات الضعف. يعني انا كان صار رايح لي مثلا 150 شهيد بهذاك الوقت. قالوا هذا نفس استسلامي، ما بدنا نسلم وما بدنا نوقف اطلاق النار. قلت لهم اوكي. قمت بعثت رساله لابراهيم حويجي مع عنتر، قلت له هيك الموضوع وهدول الشباب رافضين يكون في حوار او تنفيذ هاي الخطه اللي قلت لك عليها.
2: انت هدفك حقن الدماء يعني؟
1: طبعا، وقف اطلاق النار.
2: طيب الفصائل الثانيه كانت ناويه تضحي بكل المدنيين ويموت الجميع يعني؟ القتال حتى النهاية، ولا كان عندهم ربما مخطط لأنه ستنقلب الكفة وربما يتفوقون على المحاصرين؟
1: نحن ما بدنا نكذب على بعض، بهذا الوقت كان عندنا صار شح بالذخيرة، يعني ما عاد نقدر نقوس ولا نحط الكلاشن فوق الراس ونقوس، ما عاد في مجال تقوس إلا إذا حدا هاجم عليك بدك تدافع عن نفسك. إذا ما قتل خصمك بدك تقتله أنت، أو إذا ما قتلته أنت بده يقتلك هو. فلذلك بس مواجهه تصير مواجهه مباشره يصير في قتال، بس قلت الذخيره عنا الى حد كثير بعيد. والبي 7 والبي 2 هدول بس ترمي فيهم عدد من القذائف يعني ابرتهم بتنتهي وبتخرب، يعني بصير بدها اعاده ترميم. فاحنا صار في عنا يعني تراجع كبير، وهذا لازم يعترفوا فيه كانوا الفصائل الفلسطينيه. بعدين الفصائل الفلسطينيه بعد الهزيمه وبعد

0: سقوط المخيم بسنة أو بسنتين قالوا يا ريت سمعنا كلام بلال حسن.
1: وحينها ماذا كان مصير مقترحك أنت اللي طرحته؟
0: شكلوا لي مجموعات، خمس مجموعات لقتل بلال حسن بداخل المخيم. الساعة 9 بعيط لي واحد بالميكروفون 9 بالليل، بلال حسن سلم نفسك. ابن عمي، طلع ابن عمي هو اسمه محمود شحرور أبو ناصر. قلت له أسلم نفسي لمين؟ الدنيا ليل طبعاً، لمين أسلم نفسي؟ صار اشتباك، اشتبكنا نحن والقوة المهاجمة، بيقتلوا مننا اثنين، بنحصر معنا الوقت، بنحصر معنا الذخيرة. بقول لهم للشباب اللي معي، شو رأيكم ننزل بالوادي ونطلع بالجبل ومحل ما الله بياخدنا بنوصل، وصلنا طيبين بنوصل، ما بنوصل ما فيش مشكلة.
1: قرار بالانسحاب يعني مغادرة المخيم.
0: ايه، لأنه ما بدي أموت على يد الفلسطيني بالنتيجة، ولا بدي أموت على يد الكتائب، يعني بنشوف كيف نحل هالقصة. قاموا الشباب قالوا لي أوكي احنا موافقين. قلت لهم أنا بنزل مع أول خمسة. أنا نزلت مع أول خمسة بحدود شي 20-30 متر، وقال له واحد بحط لي الفلاشن بصدري هون. بأقل من نص ربع ثانية بعرفش كيف شلت الكلاشن تبعه وحطيت الدكتور. يقول أنت مين؟ أنا مين؟ سبني وسبيته، بقول لي أنا من الجيش السوري. قلت له أنا من الجيش السوري.
1: يعني كان من المحاصرين، هو كان مع القوات
0: وحدات خاصة.
1: وحدات خاصة من الجيش السوري.
0: من الجيش السوري تمون علي ديب بعتقد كانوا. وحدهم هنيك كان كله مرتزقة مرميين بالأرض، مترسين قوات لبنانية ومرتزقة فرنسيين. ياخذوني بقوم السوريين بسلموني لسليم رعايدة. سليم رعايدة مسؤول القوات الكتائبية بالمنطقة. بقوم بيحطني بسيارته وبياخذني على جديدة، على غرفة العمليات الرئيسية تبع القوات اللبنانية. مين بلاقي هناك؟ بلاقي السيد بشير جميل. بشير جميل ما عرفني لأنه كنت مربي دائن.
1: ما تذكر أنه أنت اللي قبل 6-7 سنين
0: كان مري عليها 5 سنين. بس وكمان كنت مربي دائن، وحالتنا حالي صار 6-7 اشهر، مش يمكن مش مغيره وعيه. فبشير جميل بقول لي، بلش يسب علي طلوع وانزل والى اخره. بقول لي انت مسؤول المخيم؟ قلت له اي مخيم، انا مش مسؤول شيء، انا كنت مسؤول عن 20 واحد من الصاعقه وهدول هن اللي كانوا موجودين والى اخره. قال لي انت عم تكذب. قلت له انا ما بكذب، ليش بدي اكذب؟ انا هلا هربان من الفلسطيني. قال لي سمعنا القصف. قال لي بدي اعطيك 10,000 ليره لبناني وشقه وتطلع على الاذاعه تحكي انه تسلمت انت و5000 مقاتل استسلمت على الدكوانه. قلت له اوكي بس خليني اشوف ال
1: 5000 مقاتل؟ يعني اكثر من كل القوات الفلسطينيه الموجوده.
0: هلا هو معنويا هو بده يقول يعني هذا الحكي، عم بقول لي منشان يرفع معنويات الناس انه انا استسلمنا وخلص. كان بعده مش ساقط المخيم، كان بده بعد شي 12 ساعه 13 ساعه ليبلش يسقط المخيم. قلت له اوكي انا مستعد بس عندي شرط واحد. قال شو؟ قلت له لازم اجتمع مع حدا من القادة السوريين لاني انا بنتمي لسوريا ولازم اعرف شو احكيهم التوجه السوري شو لازم احكيه. قال لي مش هين انت يا صفتك يا نعتك، بمسكني من ايدي من هون باب قبل باب، بفتح الباب وقال له بشوف شي 50 واحد كلهم لابسين جرافيتات وتقومي هذا المنظر انا مش شايفه من 7-8 اشهر. بعيط لي علي المدني، يا بلال يا بلال تعال اقعد هون، قاعد حده كريم بكردوني، قوم يا كريم بكردوني بقعدني محله.
1: علي المدني من السوري، من القوات السوريه طبعا.
0: ايه من هدول الضباط الخمسه سته اللي هون اللي قلت لك عنهم. قال لي شو الوضع بتل الزعتر؟ قلت له وضع كذا كذا كذا. قال لي هاي الورقه اللي بعثت لنا اياها بعد بتمشي؟ قلت له لا ما بتمشي لانه قتلوا لهذا الشاب وقتلونا احنا وهجمنا وهجموا علينا والى اخره. قال لي يعني شو الحل؟ قلت له ما في حل، الحل الوحيد فقط انه تطلب من القوات اللبنانيه وقف اطلاق النار وتتفاوض مع اهل المخيم اللي جوا.
2: استغلت قوات الكتائب وحلفاؤها انهيار المعنويات داخل المخيم في صفوف المدنيين والمقاتلين على حد سواء، فقررت اقتحام المخيم واسقاطه. أما بلال حسن فحمل مسؤولية ذلك كله.
0: العالم لما عرفت أن بلال حسن انسحب هبطت معنوياته، سقطت معنوياته، ما عاد في عندهم معنويات لا كشعب ولا كمقاتل. وهذا دليل أنه هن كانوا على خطأ، القوى الفلسطينية الثانية اللي ما قبلت تسمع بالحل اللي كنت عم بطرح لهم إياه.
1: طيب لما دخلت القوات الكتائبية والقوات المتحالفة مع

0: ما الذي حصل في المخيم؟
1: صار مجزرة، مجازر مش مجزرة. كل واحد كان مقتل له حدا من الإخوة المسيحيين أو القوات اللبنانية أو مما كان، بالدامور، بزغرتا، بالعيشية، بجزين، وين ما كان، إجوا على منطقة تل الزعتر وصاروا يختاروا أحسن الشباب وأحسن الصبايا ويقتلوهم بدم بارد.
0: وماذا عن قادة الفصائل الذين كانوا داخل
1: الخيام؟ قادة الفصائل كلهم طلعوا بالجبل هن ونسوانهم، ولا واحد صار له شيء.
0: كم عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا في تلك المذابح والمجازر؟
1: داخل المخيم قتل بحدود 1500 واحد خلال معركة 51 يوم نتيجة 74 هجوم. ويوم سقوط المخيم مجزرت بحدود 2500 مدني، طفل وامرأة ورجل.
0: هذه أرقام دقيقة يعني ولا؟
1: 100% هي أرقام أكيدة.
0: المخيم تعرض للتدمير والتجريف الكامل، يعني لم يعد هناك شيء اسمه مخيم تل الزعتر بعدها.
1: بالتأكيد، حتى المقابر حفروها، ما في شيء ولا أي شيء من بقايا مخيم تل الزعتر.
0: هل حمل أي طرف رسميا أو قضائيا مسؤولية مجزرة تل الزعتر حتى الآن؟
1: أولا وأخيرا تتحمل سوريا نظام بشار الأسد مسؤولية سقوط مخيم تل الزعتر، والقوات اللبنانية تتحمل المجازر التي حصلت مخيم تل الزعتر.
0: بلال حسن، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا حبيب قلبي.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
6: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية. ساحة

0: الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
5: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
4: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث.
5: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث في مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
4: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that.
6: Online and beyond.
7: That we've been able to have far greater impact.
8: We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. I see great promise.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
14: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
15: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
16: We follow the money, the markets, and the momentum.
17: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
18: Driving Saudi Arabia forward.
19: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
10: The ultimate global stage.
20: Lebanon should not be attacked.
21: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
22: Architects of power, economics, and politics.
23: Or stop the war in Ukraine.
24: Break their silence.
25: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
26: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا. وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية خيار موجود. كشفت مصادر العربية أن اجتماع الرئاسات الأربع في العراق سيعقد مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات، من بينها استكمال الكابينة الوزارية وخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، والمقرر أن تستمر حتى يونيو من العام 2027، بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني وهبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض أن الجيش لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وأضاف عوض أن الجيش سيبقى يقظا في حماية حدود الوطن وكل ما يهدد أمنه واستقراره.
1: السودان ملتزم بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بالمساس بسيادته أو أمنه الوطني، وتدعو الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام إلى الحوار والقنوات الرسمية بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة. القوات المسلحة السودانية ستظل يقظة في حماية حدود الوطن وسيادته، وقادرة على التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.
0: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي سحب صفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين في رام الله على خلفية تحركات حكومتهم بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. بيان للخارجية الإسرائيلية أوضح أنه على الدبلوماسيين الهولنديين إعادة الوثائق الدبلوماسية خلال 7 أيام، حيث تنتهي بعد هذه المهلة الحصانات والامتيازات التي تم منحها في إطار هذه الصفة. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
5: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط.